فن السجون، الاغنيات اللي تكتبوا في الحبس واللي تكتبوا على الحبس واللي يحكيوا على المظلومين في الحبس يعبر عنه بيئة الزندالي، لأنه الكلمة صحيح ما هيش عربية مش تونسية لكنها ذات أصل تركي. الزندالة مقصود بها هو السجن باللغة التركية. باش نسمعوا ان شاء الله الفرزيت، وباش نسمعوا زادة غنية حلوة برشا. الحقيقة حاولت قدر الامكان اني باش نلقى الغنية هذه كاملة، الا اني فقط لقيت مقاطع متفرقة منها، لكن باش نحكي لكم قصتها باش تسمعوها من بعد تالي. غنية قالوا مجدة، واللي هي أغنية ذكرت فيها حتى مجموعة من الأسماء متاع السياسيين في تلك الفترة اللي يحكيوا فيها على الأغنية هذه واللي عنوانها قالوا مجدة مات. باش نختم سهرتنا بالراحل هاني شاكر. هاني شاكر اللي جمعة اللي فاتت لمتوني في المساجات بالتليفونات، قلت لكم الحصة راهي مسجلة. هاني شاكر خلال هذا الأسبوع أو خستنا نهار جنازة متاعه والأربعة اللي فاتت، عدد كبير من وسائل الإعلام حكيوا عليه. نحن بيدنا مع زميلي فوزي حكينا عليه واستضفنا مدير أعماله في تونس عزين البيجي، وأكيد إن شاء الله بعد مدة باش نرجع لهاني شاكر باش نحكي على تفاصيل حياته، باش نحكي على أزماته أيضا اللي صارت له، لأنه هاني شاكر من الفنانين الرومانسيين الهادئين أيضا اللي تعب برشا برشا، خاصة بعد وفاة ابنته واللي أثر فيه الموت متاعها، لدرجة أنه في فترة من الفترات أغانيه الكل كانت مشوبة بالشجن، ملونة بالحزن، قاتمة، وهذا بطبيعة من تأثير وفاة كما قلت ابنته. فاليوم باش نسمع لهني شاكر في آخر حصتنا غنية يا ريتك معايا. هذه هي أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا الليلة. أبقوا معنا وتابعونا وإن شاء الله المتعة مضمونة.

واللي شبكنا يخلصنا على رأي صوت جورج وأيضا نغم عبد الحليم حافظ. الحقيقة أصوات كما صوت متاع جورج وألحان كما اللي تقدمت العبد الحليم حافظ ما تنجم كين تعيش معانا.

0: موسيقى الشرق، ننتقل إلى موسيقى الغرب، تحديدا بريتني سبيرز اللي اسمها الأصلي هو بريتني جين سبيرز. تولدت في 2 ديسمبر من عام 1981 وعرفت باسمها الفني كما قلت بريتني سبيرز. هي مغنية وكاتبة أغاني وممثلة وراقصة أمريكية، أيضا تعرف بلقب أميرة البوب، واللي صارت برشا مقارنات وقتها بينها وبين مايكل جاكسون اللي غنيت معاه. زاد أكيد المغرمين ببريتني يعرفوا اللي هي غنيت مع مادونا، ويعرفوا هك اللقطات الشهيرة اللي جات في الأغنية اللي تشاركت فيها مع مادونا. بريتني تعتبر من أبرز الشخصيات التي ساهمت في حياة موسيقى البوب الخاصة أنذاك بالمراهقين. عندها تأثير واسع على عدد كبير من الشباب في العالم، واللي وصلوا يقتنيوا في مختلف ألبوماتها وأغانيها لدرجة أنها باعت 150 مليون نسخة، وهو رقم كبير برشا، ومش برشا اللي وصلوا للرقم متاع 150 مليون نسخة في العالم. بريتني بدأت مشوارها الفني عام 92، يعني عمرها 11 سنة، في برنامج الأطفال اللي كان اسمه نادي ميكي ماوس الجديد، ثم وقعت بعد ذلك عقدا مع شركة الانتاج الموسيقي جيف ريكوردز بعد 5 سنوات من ألبومها الأول والثاني اللي فيه أغنية معروفة برشا، وهي تقريبا أشهر أغانيها تسمعوها شوية آخر اللي هي بيبي وان مور تايم اللي عملتها عام 99، أيضا I Did It Again وأوبس تونا سمعوها زادا بعد تالي اللي عملتها عام 2000، وهذوما زوز الألبومات اللي أكثر مبيعا بالنسبة لبريتني سبيرز من اللي بدأت تغني. باش نسمعوا مع بعضنا عنصر يتحدث على بريتني سبيرز وجانب من حياتها، ثم كيفاش رغم كما قلت أنها غنيت مع مايكل جاكسون، لكن كيفاش في مرحلة من المراحل تفوقت عليه وهدت له العرش متاعه، لأنه تذكروا ما عنديش برشا اللي حكيت على مايكل جاكسون تقريبا شهر ونص ولا شهرين، أنه يبقى رغم ذلك ملك البوب، مش أمير البوب، ملك البوب.
1: الممثلة والمغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية بريتني جان سبيرز التي تعتبر أشهر مغني موسيقى البوب الأمريكيين، وقد كانت أيقونة عالمية للنجومية والموضة لسنوات طويلة. ترعرعت بريتني في مقاطعة كينتوود في ولاية لوسيانا، ولها أصول بريطانية في عمر 8، وذهبت بريتني لإجراء تجارب الأداء لثاني مرة في حياتها لتنجح بعدها للمرة الأولى في الحصول على دور في The Mickey Mouse Club. بعدها بدأ الجميع يشيد بموهبة بريتني في الغناء، خاصة مع ظهور أغنيتها الأولى Baby One More Time في عام 1999 التي لاقت نجاحا باهرا وانتشرت انتشارا واسعا في كل دول العالم، وجعلتها تتربع على عرش أنجح المغنيات المراهقات في العالم. مثلت بريتني في فيلم سينمائي واحد فقط بعنوان Crossroads، إلا أن ظهورها التلفزيوني كان أكثر من ظهورها على الشاشة الفضية، حيث ظهرت في عدد متنوع من المسلسلات مثل Will and Grace و How I Met Your Mother و Glee. تحتل بريتني سبيرز الصدارة دائما لدى صفحات الإعلام، وذلك نظرا لتجاربها وعلاقاتها العاطفية المتعددة.

ولدت هذه الممثلة في 2 ديسمبر عام 1981 في مدينة ماكامب في ولاية ميسيسيبي، ووالدها هو جيمس بارنيل سبيرز، ووالدتها لاين أرين، ولها جذور بريطانية تعود لجدتها التي ولدت في لندن، كما أن بريتني لها أخوين هما براين جيمس وجيمي لين. بعمر 3 أخذت بريتني دروسا في الرقص، وقد أجرت عددا من تجارب الأداء للرقص في مناسبات كثيرة. وبعمر 8 في التسعينات سافرت بريتني إلى أتلانتا لتقوم بتجارب الأداء للاشتراك في مشروع ديزني The Mickey Mouse Club، إلا أنها رفضت بسبب صغر سنها. إلا أن الطفلة لم تخرج من التجربة خاسرة، فقد تعرفت وقتها على نانسي كارسون وهي مكتشفة مواهب ذائعة الصيت في نيويورك، وقد كانت كارسون مبهورة بصوت بريتني وقدراتها على الغناء. لذلك نجحت كارسون في إقناع الطفلة بالدراسة في معهد الفنون والموسيقى، وبالفعل انتقل

انتقلت بريتني ووالدتها للعيش في نيويورك، ونجحت في الحصول على أول دور احترافي لها في مسرحية تعرض على مسرح برودواي الشهير بعنوان روثليس. كما ظهرت بريتني في برنامج المسابقات ستار سيرج، وشاركت في عدد كبير من الإعلانات التلفزيونية. تم قبول اشتراكها في برنامج The Mickey Mouse Club أخيراً في عام 1992 لكي تقوم بالتمثيل مع عدد من المواهب الشابة مثل جاستن تيمبرليك ورايان غوسلينغ وكريستينا أغويليرا، إلا أنها عادت إلى موطنها الأصلي بعد إلغاء عرض البرنامج. في عام 1997 كادت بريتني سبيرز أن تنضم إلى فرقة غنائية نسائية، إلا أنها لم توفق. ثم سجلت مجموعة من الأغاني لصالح إحدى شركات التسجيل وعرضوها على ثلاثة من مكتشفي المواهب، فرفضوها الثلاثة بحجة أن الجمهور يطلب أغاني راقصة لا تشبه تلك التي قدمتها بريتني. بعدها بأسبوعين اتصل بها رئيس شركة A&R لتعمل مع المنتج إيريك فوستر، الذي قال عن تجارب أدائها بأنها كانت مميزة وكانت تمتلك عينين فيهما جرأة عين النمر، ووافق على إصدار أول ألبوم لها والذي سافرت من أجله إلى السويد لتسجيل أغانيها هناك. بعدها في عام 1999 صدر ألبومها Baby One More Time، الذي نجح فور صدوره من تصدر قائمة بيلبورد لأفضل 200 أغنية، كما تصدر قائمة بيلبورد هوت 100 لأفضل 100 أغنية ناجحة. عام 2000 صدر ألبومها الثاني Oops I Did It Again، وقد حطم الألبوم الأرقام القياسية في الأسواق متصدرا قائمة أعلى المبيعات في التاريخ. وقامت بريتني وقتها بتنظيم جولة للترويج للألبوم في نفس العام، وكانت جولتها ناجحة جدا. في عام 2001 وقعت بريتني عقدا مع شركة بيبسي بقيمة 8 مليون دولار، واشتركت مع والدتها في كتابة كتاب بعنوان A Mother's Gift. وفي نفس العام أصدرت بريتني ألبوما غنائيا هو ثالث ألبوم لها بعنوان بريتني، وتصدر الألبوم المرتبة الأولى لقائمة بيلبورد بأفضل 200 أغنية على مستوى العالم. بعدها بعامين تحديدا في عام 2003 أصدرت بريتني رابع ألبوم لها بعنوان In The Zone، الذي شاركت في كتابة معظم أغاني، وبيعت حوالي 10 ملايين نسخة من هذا الألبوم على مستوى العالم، وفاز بجائزة غرامي. وفي عام 2004 أصدرت بريتني ألبوما آخر لها بعنوان Greatest Hits My Prerogative، وقد جمعت فيه بريتني أشهر أغنياتها التي حققت نجاحا باهرا في مسيرتها المهنية. وفي عام 2005 أصدرت ألبوما آخر بعنوان Being the Mix The Remix، وبيعت منه حوالي 1 مليون نسخة حول العالم. وفي نفس العام ظهرت بريتني في إحدى حلقات المسلسل Will and Grace، وشهد عام 2017 إصدارها لألبوم آخر بعنوان Blackout، الذي بيعت منه حوالي 3 ملايين نسخة حول العالم. كما فاز الألبوم بجائزة أفضل ألبوم للعام من MTV Europe Music Awards. لاحقاً في عام 2008 أصدرت بريتني ألبومها الثامن Circus، الذي تصدر قائمة أفضل الألبومات العالمية في جمهورية تشيك وكندا. وبهذا أصبحت بريتني هي أصغر مغنية على الإطلاق تحصل على هذا اللقب ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب تصدر 5 من ألبوماتها قائمة أفضل الألبومات على مستوى العالم. وفي عام 2011 أصدرت بريتني ألبومها السابع Femme Fatale، الذي تصدر المرتبة الأولى في أفضل الألبومات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وعددا من الدول الأخرى. وفي نفس العام قامت بريتني بتنظيم جولات عالمية للترويج للألبوم الذي نال استحسان النقاد والجمهور، وظهر ألبومها الثامن بريتني جين في عام 2013. وفي نفس العام قامت بريتني بغناء أغنية في فيلم الأنيميشن The Smurfs 2. أما عن حياتها العاطفية وعلاقاتها الغرامية المتعددة، فقد بدأتها بعلاقة مع شريكها في موقع العمل لمسلسل The Mickey Mouse Club في عام 1999 مع المغني الشاب جاستن تيمبرلينك، وقد أعلن الطرفان في العام التالي عن علاقة غرامية تجمعهما سويا، إلا أنهما بعدها بعامين فقط انفصلا. وقد رجحت الشائعات أن سبب هذا الانفصال المفاجئ هو خيانة سبيرز لشريكها. في عام 2004 تزوجت سبيرز من صديقها جيسون آلان ألكسندر، إلا أنها أعلنت بطلان الزواج بعد 55 ساعة فقط من إتمامه، متحججة بأنها لم تكن تعي ما الذي تفعله. وقد أعلنت خطبتها في نفس العام على الراقص الأمريكي كيفن فيدرلاين. بعدها بعد علاقة عاطفية استمرت لمدة 3 أشهر فقط،
ثم أعلن الثنائي إتمام الزواج ورزقا بطفلهما الأول سين بريستون فيدرلاين في عام 2005. بعدها بعام واحد رزقت سبيرز بطفلها الثاني جايدن جيمس فيدرلاين، وفي نفس العام ملأت سبيرز أوراقا لطلب الطلاق من زوجها، واتفق الثنائي على شراكتهم في إعالة وتربية الطفلين. في عام 2007 أعلنت سبيرز أنها تحتاج إلى العلاج من المخدرات، وقامت بالخضوع للعلاج في أنتيغوا، وقامت بحلق شعر رأسها، مما جعل الجمهور يصدر تكهناته وقلقه حول سلامتها العقلية. وفي نفس العام خسرت سبيرز حضانة الطفلين بسبب اختلالها العقلي، ووقتها بدأت في مواعدة عدنان غالب. في عام 2009 بدأت سبيرز في مواعدة وكيل أعمالها جيسون تراويك، وبعدها بعام واحد أعلن الثنائي أنهما في علاقة عاطفية معا، وأعلن جيسون تراويك أنه مضطر للتخلي عن منصبه المهني معها للتركيز على نجاح العلاقة العاطفية التي تجمعهم، إلا أنه بعد 4 سنوات من هذه العلاقة الناجحة انفصل الثنائي مجددا.

0: 48 دقيقة بعد العاشرة في سهرة في رحاب النغام، ثم عنصر كنا باش نعديوه اللي يحكي على جانب من أسرار بريتني سبيرز. صلحوا لي هما قالوا لي سبيرز سبيرز خاطر اللقب بالفرنس باللغة الإنجليزية مكتوب S P E A R على فان S، دونك الـ E والـ A يوليو E، هذا أكيد. دونك بريتني سبيرز عنصر ما نيش باش نعديو لأنه نحبوا نستمتعوا بأغانيها قدر الإمكان. فبعد ما سمعنا بيبي وان مور تايم باش نسمعوا أوبس اللي هي واحدة أيضا من أجمل أغاني بريتني، وأيضا باش نسمعوا بعد هذا كفنا الوقت إيفري تايم وانا جو.
1: Earth to Mars lander report status, please.
2: Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%.
1: Any sign of habitation?
2: Not so much as a... Whoa there, horsey. What the?
1: Cute. What is it?
2: Oh, it's cute, all right. It couldn't be...
1: Mars lander, what's happening up there?

0: سهرة فيري حاب نغم الغنية الأخرانية اللي باش سمعوها البريتني هي غنية توانو جو باش تهزنا حدكش الحديش موعد الأخبار ثم لنا عودة لتواصل اللقاء معكم إلى حدود منتصف الليل.
1: You're cool. F you. I know.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة سهرات في رحاب النغم معكم. اسمعنا سلمى ياسمين فول للفنان التونسي الراحل يوسف التميمي الذي يلقب بشحرور الخضراء. يوسف التميمي هو يوسف بن المولدي حمام، ولد في 20 سبتمبر من عام 1921 وتوفي في 2 من شهر أوت من عام 1983. ولد بمنزل تميم وكان أول عهد بالغناء بالدكاكين والمقاهي الصغيرة التي كانت تقام فيها السهرات الفنية. انتقل بعد ذلك إلى العاصمة حيث استقر بجامعة سيد يوسف بالمدينة العتيقة للتعلم والدراسة. انتمى إلى الرشيدية وخذ تجربة التمثيل في مسرحيات مجنون ليلى، صلاح الدين الأيوبي، ألف ليلة وليلة، واليتيمتان، وعمل إلى جانب البشير المتهني مدير فرقة تونس للمسرح وأسس فرقة خاصة به سماها فرقة ليالي تونس. يعد يوسف التميمي من تلامذة خميس الترنان، إذ تلقى عنه مبادئ أداء الملوف والمشاحات التونسية الأصيلة، وفي عام 1957 انضم إلى فرقة الإذاعة الوطنية، فصار من أبرز عناصر مجموعتها الصوتية ومن أحسن مطربيها، وقد لحن بعض أغانيه من أشهرها لحن أغنية أنا جيتك يا رمال. حافظ يوسف التميمي طيلة حياته على لونه الموسيقي الذي عرف به واشتهر به من خلال الوفاء للمقامات والطبوع التونسية، فهو لم يغني إلا باللهجة التونسية التي منحها كل مهجته. يوسف التميمي لم يبحث طيلة حياته على الانتشار العربي، فلم تغره محاولات الهجرة، بل بقي متشبثا بالأرض التي أنجبته مخلصا لهويته الوطنية، رافعا لواء النجاح الفني الوطني. فجاءت أغانيه صفحات حب وعشق للوطن والحياة والحبيبة والأرض التي ولد وترعرع فيها. يوسف التميمي تعامل على امتداد حياته مع العديد من الشعراء على غرار أحمد الزاوية، محمود بورقيبة، حمادي الباجي، رضا الخويني، عبد المجيد بن جدو ومنور سمادح. وإن كانت جل ألحان أغانيه للشادلي أنور، فإن يوسف التميمي غنى أيضا لسيد شتى، طهر غرسة، عبد الحميد ساسي، محمد رضا والناس كريم، وغنى أيضا لعلي الرياحي فوق الرملة واللي ما يعرفش الحب التي كتبها منور سمادح. أيضا تعامل يوسف التميمي مع الهادي الجويني والهشمي بن صالح الذي قدم له لحن أعمل المعروف يا سلمى.

من يوسف التميمي باش ننتقل للحديث عن موسيقى زنديلي وأغاني زنديلي اللي البعض يتصور خطأ أنها أغاني تنسب عادة للبانديا وللمساجين والبعض ينفر منها مش حتى ينفر يعني ما يقبلش نوعية متاع الأغاني هذه اللي هي أغاني شعبية وكتبت أساسا تغنيت بالمزود الأغاني هذه اللي تعبر على السجون التونسية وأسباب السجن وعذابات السجن واشتياق السجين للأهل والحبيبة والوطن وهو قابع بين السجون ينتقل من سجن إلى آخر. الأغاني هذه كانت تعبر رمزيا عن الفتوة وحب الوطن وانتظار العفو من السلطة للإفلات كما قلت من عذابات السجن. أغاني سجون أو أغاني زنديلي اختزلت عذبات السجن وبطولات عدد من السجناء حيث تتشكل الكلمات في الغرف الرطبة والموسدة حيث الظلام حيث البرودة حيث الحرارة فالسجين في تلك الظروف لا يملك إلا أن يأخذ قلما وورقة ثم ينطلق في كتابة الأغاني السجنية معبرا عن حياته داخل السجن كما قلت عن اشتياقه للأحباء خارج السجن ثم أيضا في بعض الأحيان ناقما على سجانه ومدعيا أنه سجن ظلما في تلك السجون. هذه تقريبا ما يختزل أغاني الزنديلي التونسية. الأغاني هذه ظهرت بشكل كبير في فترة الستينات والسبعينات مع الفن الشعبي مع المزود لكن الحقيقة كانت موجودة من قبل لأنه خميس ترنان نفسه اكتب على السجن أيضا حتى في القرن 19 كنت أتذكره مرة كنت حكيت على واحد من قبائل الجنوب الذي سجن في سجن في العاصمة ثم كان ينظر من شباك السجن يوميا وفجأة يلاحظ أن زوجته كانت تخدم عند السجين متاعه وعند مدير السجن غنية معروفة برشا فاعتقد للوهلة الأولى أنها فقط تعمل عند السجان لكن بمرور الوقت وبملاحظات من شباك الغرفة المظلمة اكتشف أشياء غنى عنها حولها وعنها فيما بعد. الأغاني هذه تسميت الزندالة لأنه كما قلت باللغة التركية السجن يتسمى الزندالة. أيضا في تسعينات القرن الماضي نفذ الغبار عن أغاني الزندالي من خلال عرض نوبة لسميرة العقربي وتم تقديم الموروث الشعبي وتذكروا مليح أبرز أغاني النوبة واللي أعتقد الحقيقة أنه هما ثم برشا مطربين كافون بيدو الله يرحمه غنى الغنية متاع الباندية المعروفة برشا اسمه شاب بشير زاد غنى الغنية هذية لكن هذه الأغاني اللي ظهرت مؤخرا واللي سمعناها مؤخرا لكن ثم غنية أكيد الناس الكل تعرفها واللي هي أشهرها أغاني صالح الفرزيت منهم غنية يلو ميما رانا مضامين نستناو في العفو يجينا من 76 واللي هي غنية ضربت برشا في الفترة اللي خرجت فيها ثم غنية تاريخية تحكي على مجدة اللي يذكر في الغنية متاعه أو الغنية اللي تغنت عليه حتى اسم وكيل الجمهورية أنا ذاك اللي أحكم عليه بالسجن كان كفانا الوقت زادة باش نسمعوا مقطع من غنية نيراني جاشي شاعي لامي جودة اللي هي واحدة من أبرز أغاني الزنديلي لصالح الفرزيت لكن خلينا نبدأ بالغنية هذه ومن بعدها قالوا مجدمات

0: قلنا مجدة اللي هو باندي وعنده غناية خصوصية ليه، كما في القبيلة عندها شاعرها. الباندي عنده مريديه وعنده غناية وعنده مقر، فعنده غنايته كما عنده جزء جانب من هويته، هذيك مكونة من مكونات الهوية نتاعو.
1: ومجدة خش حباس الناس غصبا على الشيفان، وغصبا على الشيفان محوني، ونحكي لكم يا ناس بهمومي ومومي ما تنسى.
2: من الأغاني اللي تشهرت معناها مثلا هي الأغنية التي تتحدث عن هذا الشخص مجدة. مجدة معناها قد تكون شخصية واقعية وهذا أكيد، وقد تكون شخصية اخترعها الخيال، ولكن في وسط الأغنية هذه أشخاص حقيقيين. محمد فرحات الوكيل العام للجمهورية، والذي كان الرئيس بورقيبة يكلفه بالمهام الصعبة متاع تكييف التهم.
1: أو 5 سنة وتحكموه، وبعد المال اللي خسروا بوه، والمال اللي مشى، والمال اللي مشى وتفيا على وكيل الجمهورية محمد فرحات. محمد فرحات وعضاده، والناس اللي حكموا بزيادة ورفعت الجلسة.

0: او قال لك جات علي ويا لا لا مجد وصى وخلاها وصايا شرعيه اللي مروح شور بلادي سلم علمته ما بيا.
1: وقالوا مجد مشى بتاع السجن جات معاه مجموعه من شباب جبنيانة تجرؤوا معناها في السبعينات على نظام بورقيبة وأصدروا منشورات معناها في الشوارع وكتبوا على الحيوط فتم سجنهم. المهم المجموعة هذوما كي خرجوا جابوا معاهم أغاني اللي سمعوها في السجون وكانوا يتحلقوا بهم العباد ويسمعوا الأغنية هذا ويطربوا له، ورغم انه اغنيه يحكي على العذابات كل شيء الناس كانت تشطح عليه.
2: ثم جمله من الاغاني اللي احنا بدنا نحفظناها وكتبناها معناها سجلناها وسالنا على الاصول نتاعها، وعندما تسمعها تلقى وراها معاناه حقيقيه.
0: من تونس تمحى وتنحى بعد اللي يخدم وضحى الدوزم في كونفا والدوزم في كونفا للرومي، ونحكي لكم يا ناس بهمومي وهمومي ما تنسى.
3: غنية قالوا مجدة اللي اشتهرت داخل الحبس يعني كانت حاضرة كيما مع مساجين الحق العام، فإنها تقريبا حاضرة مع كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين في تاريخ تونس. نلقوها حاضرة مع اليسار ونلقوها زادة حاضرة مع الإسلاميين اللي زادوا عليها إضافات تقول بالله يا حبس الناظور راني جيتك باش نزور وان شاء الله ما نبقى ان شاء الله ما يبقى ويعجل اللي قاعد على الشعب يدجل وتقوم الثورة. وهوني يقصدوا به يعني رأس السلطة وقتها.

بعد الوقفة القصيرة هذه مع موسيقى زندالي، هذه الموسيقى الشعبية التونسية، نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة الليلة. سهرتنا الليلة اللي كما قلت في أول حصة باش نختموها بصوت الراحل هاني شكر، واللي اخترنا له غنية ياريتك معايا. لكن قبلها لكم تحيات هيثم والناس في إخراج فقرات سهرة الليلة، أي مدرعوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

أحبكم والله والله وأحبكم وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم سيبوني أحب وحياة ما خلى قلبي يحبكم.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي.
2: التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهبي.
2: الهندسة الإذاعية محمد الشهري.
1: إخراج خالد إبراهيم ربيعان.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة،
1: حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة،
0: حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعر يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح.
1: فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن، فأهلا ومرحبا بكم.

0: الضحى عرق الفلاحين ومؤنة النهار، كل شيء في الضحى يصل ذروته استعدادا لساعة الهجير. حتى الشوق يا سيدتي تمتزج فيه الرؤى وتتشابك فيه الضلوع، لتشكل سقيفة تقي من نحب لسعة الشعر، ساعة أن تتعامد أشعة الشمس المتعامدة على رمال تجهش بالمطر، أن نحفر القلب لنشرب الذكرى صرفة كما نبعت في أول السحر، فهذا يعني أن هناك متسعا للريح حين يشح الأفق ويتنفس الجسد من مسامات لا تعشب إلا ساعة من فراق ونزوة من نكاية.
1: وحدهم الضحويون يفتحون بندائهم كل النوافذ النائمة عن موعد الصباح، ويتركون للستائر الخضراء حرية الرقص مع هديل الحمائم وبياض النوايا. المساء ذاكرة يتيمة، والظلال ورائي كالذكريات المنهكة من العرض.
0: ألم يتبقى من النساء إلا امرأة على عجلة من حبها؟ كلما حسبته لجة كشفت عن ساقيها للريح، وحملت حقائب الطريق ثم طالبتني بالوقوف في شارع الانتظار لتمر وحدها في الممر المؤدي إلى البال. ألم يعلموا بعد أنني سنمار المدن المستحيلة، وأن الضوء وحده يحدد خارطة البريق ليلة ويشيع الغناء الفيروزي صباحا؟ قلت دائما إن أجمل الحبيبات في تاريخ الشعراء امرأة مفقودة، ولهذا فقط سوف أحمل قلبي على متن قطار لأسأل المسافرين عن أسمائهم ولا عن أي محطة يتوقفون فيها. الضباب كقارورة عطر فارغة موضوعة بأناقة على تسريحة فتاة عذرية بريئة. هكذا كانت فيروز شهقة صباحية بينما تبدو الطريق كفأر زنكي.

السماء بلا ظلال، وشجر الطريق يعصر الدرب ماء. لا شيء إلا إطلالة ذكرى وزمن بأغصان متهدلة. النهاية لن تكون أجمل بعد أن وصلتها الأحداث منهكة. الأمس انتظر اليوم، لكن اليوم لن ينتظر غدا حينما يكون موعداً.

0: ثمة فرق شاسع بين أن نتلبس الحزن أو يتلبسنا، بين أن نحلب السحاب أو أن نستغيث للرمل، وثمة فرق أكبر بين أن تكون النهاية هنا وبين أن تكون هناك فاعلا سد مسد الخبر. لم يكن الحزن قضيتي يوما، وإن كنت قضيته أعترف بأيديه البيضاء علي وأرمقه بامتنان حين يصلبني على هذا المكتب متقوس الظهر منكبا على الحرف.
1: لليل يرسم في عيني بداياتي، ولا لعاب الضحى يغري مساماتي. البحر يغسل عن وجهي بداوته، وتمضغ الريح في صمت ستاراتي. من شهقة الأمس، من شهقة الأمس جاء الحرف يحملني مكبل الحلم محموم المسافات. أنام في أعين النجمات ترمقني سحابة ظللتني في خيالاتي، فصرت أنقش في جدرانها صوري كسيرة كانكسار الحلم في ذاتي. وفي الصباح يدق الجرح نافذتي، فأستفيق على ضوء انكساراتي لأرمق الوهم حينا، ثم أسأله لعل ما بي خيالا من هلاماتي. يا أنت، يا أنت من أنت، لا أدري إذا جمحت بي السنين وأعيتني مناداتي في أمسي البكر. في أمسي البكر حلم ما غفوت له، وفي غدي يتندى كالنبوءات. هل أنت أنثايا؟ هل أنت أنثايا أم جرح أوقفت له شعري وأنفقت صوتي في صباباتي؟ أعود للأمس، أعود للأمس، لهف الأمس أين مضت ضفائر الشعر تلهو في فضاءاتي، وأين صبغة حناء الأظافر؟ هل يضمخ الطين فيها عشب مأساتي؟ بل أين عيناك، بل أين عيناك؟ أين السحر يسكنني وأين صوتك؟ بل أين انفعالاتي؟ أواه ما أبشع الذكرى إذا علقت بشاعر نام في صحو العبارات.

يا فاتني يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يا فاتني طعم ذاك الجرح في شفتي، ولونه لون أيامي بمرآتي. يظل يسكنني وهما فأسكنه في هدأتي، في سكوني، في انطلاقاتي، في ضحكتي، في كلامي، في تململنا على السطور تعرينا كتاباتي. وأنت، أنت آخر من أهديته نغمي، مطرز الجرح، مكلوم الحكاية.

0: يا الله يا الله، كم هو شهي هذا الحزن حين يفترسنا كتابة، بل من ينادم وحدتنا القاتلة. للحزن خارطة وممر وسفر طويل.
1: لا تكون النهايات أجمل يا سيدتي حين تصدرنا الأزمنة معلبين مغلوبين على أشجاننا.

يتيم الجرح إيه أحزن وش يبقى لمات الجرح وش يبقى لمات الليل ما صلى عليه الصبح أبسأل كل من يحزن ومن يبكي ومن يشكي ومن يحكي متى يحكي إذا كان الحكي أحسن إذا كان العمر ثلثه يمر حساس ونصه ضاع ما بين الرجا والياس وباقي خمس وش يفرق إذا مرت مع الهجاز نطرت الصبح ما جاني ولا حتى اعتذر مني لقيت الليل في بابي يناديني فتحت الباب في ديني بقايا جرح سألته وش علوم الصبح تلعثم في الكلام شوي وشاف الجرح بين يدي قال أنا لقيت الباب متوارب ولك مدة زمن غايب بغيت أسألك توصي شي عينه راقدة في يدي يناظر جرحي الطازج وأنا ساذج كلفته يقل الصبح وينه فيه نطرته بس ما جاني ولا حتى اعتذر مني نسي إني يتيم الجرح لكني أبوها اللي بكى عني.

يتيم الجرح إيه أحزن، ومين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف المطر تشمت به الرمضة، وشاف الموت ما ياوي على المرضى، مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ إذا شاف الصديق يخون، إذا شاف الحور في عيون رمدها ظلام الضي، يبقى شيء؟ مين اللي في هذا الوقت ما يحزن؟ وانا اشوف الزمن هارب من احزانه، نسى ليحط عنوانه باب الامس، واشوف الشمس يغمر نورها وجهي، وانا ضميان ادور ظل اجيل الكل واسالهم، اشوف الوقت هارب من غرابيله، صحيح يخاف لو انه طاح ما يلقى من يشيله، انا الحالي رضيت بحزني الاول ولا بيهم من التالي، خلقت إنسان عطاني ربي الوهاب من نعمات النسيان، وهذا أنا أبي أنسى متى بنسى، وبي مذكر متى بقسى، دموعي حضنها المنديل، وخطواتي بديت أحبي درب الميل، متى بوصل لحد يسأل؟ أنا الحالي رضيت بحزني الأول ولا بيهم من التالي.

كحل المساء جفون السهر، فاستوت الشمعة أنثى، من سيعلق الجرس في رقبة اللحظة أيتها النهر، أنا أم أنت؟ شاعر من عبق الحزن وبخور المطر، أم امرأة تسكن أرنبة أنف الصبر وتتهجى غدها بلا ملامح؟ اقرأي قعر فنجاني مجددا، كاذبة تلك الجارة التي قالت لأمي إن لك طفلا من رغوة الريح ونكاية النساء ووشوشات العاجزين عن مقارعة الآه. كاذبة يا سيدتي، كاذبة يا سيدتي، حينما لم تحدثها عن امرأة تجيء آخر البرق فتمطرني سحابة لا تسيرها الريح ولا نداء الرعاة الكاذبين. قحط يتخللني، قحط يتخللني يا سيدتي، جفاف أربعة أعوام تكور على شفتي زبدا في ساعة من غرور امرأة. لا أعرف أيتها النهر كيف سأستعيدني إن لم تكن يدك المكتظة بالعطاء دليلا، أو قلبك الكبير كما يقول الأصدقاء مسرحا لنزق طفل يسكنني منذ أزمنة الفقد والبكاء في مجالس النساء. لا تتمهلي على الحب يا سيدتي، فأنا رجل من سقط المشاع متهم بالبكاء كثيرا كما قالت عني ذات سخرية. يا سيدة النهر، ها أنا هنا أمزج الشعر بالنثر، الفصيح بالمحكي، ها أنا هنا فقط لأنك امرأة تؤتى ولا تأتي. لمن تتركيني تقولين حول الكثيرات، حول الصبايا يمشطن شعر الكسول، صبايا يمشطن شعر الكسول ويزرعن في شفتي أحرفا بائدة. من قال إنك مثل الصبايا ومشطك من بين أمشاطهن؟ من قال إنك حين يجئن الكثيرات تأتينني امرأة واحدة؟ يا جميع النساء، يا جميع النساء، ويا باب قلبي ومفتاحه وأغاني الحنين وطعم الوداع ولون الحياة التي لا تغيب مع الموت، تمتد في دفتر العاشقين رؤى خالدة. أحبك، أحبك، أقسم يكفي لمثل انتظارك حين تراودني امرأة موعدا وتهيئ فستانها رقصة تتغنج للوقت تملأه رغبة حاسدة.

0: يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. يفوق انكسارك حزني، يفوق القصائد والشعر هذا الذي يتريث في صوتك العذب. هذا الذبول الذي يعتري ورق الوقت في ساعتك، برب انشغالي عليك، برب انشغالي عليك، برب العصافير حين تغني لها ضحكتك.
1: خذيني خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك، كالوسادة في غرفتك. خذيني ولو ليلة كالوسادة في غرفتك. ضعي رأسك الآن فوق ذراعي، أمد يدي من وراء المساءات، أزرعها في جبينك، تلمس وجهك، تأوي إلى شفتيك، وتشرب من عينه دمعتك. خذيني كما شئت، إني لأسأل ربي بألا تغيبي، وأن يأخذ الله شعري وعمري، إذا هجس الليل يوما وأغوى الأنا في كي تتركك.

0: سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. سأطفئ عيني وأنثر كل القصائد للريح. وجه النحيل ونظارتي والطريق المؤدي لصوتك، هذا العطاء الذي من أمامي وخلفي.
1: تسومنني فيه حسن المآب، تجعد ليلك يا حبة القلب، نادت عليك الأغاني وماج بوجهي أبار الحنين، رموني بعمقي إذا لم تجيئي، وقلبك وحدك كالباب من خلف باب.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المنى.

0: الكرسي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم أحمد الوافي،
2: وفي التقديم سلوى شاكر
1: ويحيى الصلهابي،
2: من الهندسة الإذاعية محمد الشهري،
1: ومن الإخراج خالد إبراهيم الربيعان.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش أنت.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير الصوت الحر.
1: مستمع إذاعة المونستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة المائدة.

اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

Mehmet. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل

وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. ربي هذا يوم جديد مبارك ميمون، فأعطي أحبتي فيه ما يتمنون، عطاء جزيلا غير ممنون بفضل سرك المكنون بين الكاف والنون. جمع الله لكم الخير كله وحفظكم من شر العيون. اللهم ارزقنا مع صباح هذا اليوم نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق وثباتا على الحق ورضا في النفس ومحبة في قلوب الخلق واستجابة للدعاء. جعل الله صباح يومكم رحمة وهناء، وأجاب لكم فيه الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء. اللهم كما جعلت المودة نورا تنير القلوب، وجعلت التوبة طريقا لمحو الذنوب، وجعلت الذكر سترا يخفي العيوب، وجعلت القرآن نهجا ينير الدروب. اللهم أسألك لأحبتنا ومستمعين إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء سامعا وبيتا آمنا وجسما سالما. اللهم آمين يا رب العالمين. أدام الله علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالدي

ولجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. يا صاحب اللطف الخفي، بك أستعين وأستجير وأكتفي، من توكل على الله كفاه.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم أيها السادة الكرام واحد من قراء القرآن الكريم، وهب نفسه لتعلمه والاستزادة من علومه والاستنارة بنوره، كما ساهم جمال صوته وتميزه في اختياره إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف كأصغر الأئمة سنا بين كوكبة الأئمة السابقين للمسجد والحاليين، إضافة إلى قيامه بعمله الرسمي كقاض بالمحكمة الكبرى بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قام بمهام عمله الوظيفي وإمامته للمسجد بكل صدق وأمانة وإخلاص، فكان علما من أعلام القراء. إن ضيف حلقة اليوم هو القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير.
2: لا

0: ولد القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في مدينة الهفوف، إحدى مدن محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، ويعتبر الابن الأكبر لوالديه، وقد نشأ وتربى وسط اهتمام منهما. يشاركه في هذا الاهتمام أخاه الشيخ نبيل الذي يشابهه كثيرا في الصوت والصورة، فنال التوجيه والنصح الذي كان له دورا مباشر في مستقبل حياتهما.
1: وقد تلقى القارئ الشيخ صلاح البدير تعليمه في مدينة الهفوف، فالتحق بالمرحلة الابتدائية وأمضى السنوات الست متفوقا فيها، ثم بعد ذلك التحق بالدراسة في المعهد العلمي الذي واصل فيه دراسته المتوسطة في الثانوية، حيث حصل على شهادة الثانوية للمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لذا كانت جميع دراسات ضيف حلقة اليوم شرعية، فهي تسير وفق هذا المسار الطيب المبارك.

0: ولم تضعف همة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير في الاستزادة والتحصيل من العلوم الشرعية، حيث التحق بعد إنهائه للمرحلة الثانوية بالتعليم الجامعي، وذلك بقبوله طالبا في كلية الشريعة فرع الأحساء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث حصل بعد 4 سنوات من دراسته على درجة البكالوريوس في الشريعة بعد كفاح ومثابرة.
1: ثم ما لبث القارئ الشيخ صلاح البدير أن غادر مسقط رأسه الأحساء ليستقر به المقام في مدينة الرياض، وليلتحق لاحقا بالمعهد العالي للقضاء الذي استطاع الحصول منه على درجة الماجستير. لهذا اكتملت لدى ضيف حلقة اليوم جميع المقومات العلمية والعملية، وتحققت له الكثير من الطموحات التي كان يخطط لها ويصبو للوصول إليها منذ نعومة أظفاره.
0: أما رحلة القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير مع قراءة القرآن الكريم فقد بدأت منذ 6 من عمره، حيث التحق آنذاك بحلقات تحفيظ القرآن التي تعقد في المساجد القريبة من منزله، حيث وصل فيها متابعته للحفظ إلى أن تحقق له حفظ كتاب الله كاملا. يشاركه في هذا التوجه الشيخ نبيل الأخ الأصغر منه سنا، مع اهتمامه وحرصه على دراسته المنهجية.
2: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا من

0: المتقين.
1: وقد بدأ اهتمام القارئ الشيخ صلاح البدير منذ سن مبكرة بإمامة الناس في المسجد، وكان ذلك في العام 1406 للهجرة تقريبا، إبان دراسته في المرحلة الثانوية، حيث تناوب الإمامة مع شيخه الشيخ أحمد السلمي أحد مشايخ محافظة الأحساء، وعندما انتقل للدمام تولى الإمامة هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة الرياض فانتظم إماما لأحد المساجد إبان دراسته في المعهد العالي للقضاء، واستمر في ذلك إلى أن صدر الأمر باختياره إماما وخطيبا بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، إضافة إلى تعيينه قاضيا بالمحكمة الكبرى هناك.
2: وقد بدأت صلة القارئ الشيخ صلاح البدير إمامته للمسجد النبوي الشريف من عام 1419 للهجرة وإلى وقتنا الحاضر، حيث استطاع من خلال قراءته المؤثرة وصوته المميز أثناء أدائه لصلاة التراويح في رمضان أن يجذب إليه الكثير من المستمعين، كما تأثر به عدد من الملتحقين بدورات تحفيظ القرآن شأنه شأن الكثير من مشاهير القراء في العالم العربي والإسلامي.

0: الكافرين.
1: وإلى جانب مهام ضيف حلقة اليوم القارئ الشيخ صلاح البدير الوظيفية وإمامته للمسجد النبوي الشريف، فإن له جوانب أخرى كرعايته للمنتسبين لحلقات وجمعيات حفظ القرآن وإلقائه المحاضرات في الأندية الصيفية وفي التجمعات الشبابية، كما أن له جوانب إنسانية يرى أنها من أهم واجبات الإنسان المسلم المؤمن بعقيدته والمكمل لإخوانه في مد يد العون لكل محتاج لها.
2: وقد زار القارئ الشيخ صلاح البدير عددا من الدول العربية والإسلامية كجنوب أفريقيا وإندونيسيا وغيرها من الدول تصب في معظمها في الجانب الدعوي، وفي مؤازرة إخواننا المسلمين المنتشرين في أصقاع العالم كجزء مهم من اهتماماته المتعددة.
1: ويمتاز القارئ الشيخ صلاح البدير برحابة صدر وهدوء عجيب يأسرك من غير أن تشعر، إضافة إلى ما يحمله بين جنباته من تواضع العلماء وكريم السجايا وكثرة الخشوع.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني، تقديم عبد الرحمن الداود وإبراهيم الشايع.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، ما أجمل أن تستيقظ الصباح شاكرا لربك معترفا بفضله فتقول: الحمد لله الذي عافاني ورد علي روحي وأذن لي بذكره وشكره، والحمد لله وحده لا شريك له. من صفى مع الله صفاه، ومن آوى إلى الله آواه، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إليه اشتراه. اللهم اجعل رضاك عنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. في الجنة نعيم لا يدركه الخيال، وسعادة لا تعرف الزوال، وأحلام لا تعرف المحال. جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. عزيزي المستمع، عندما يجرحك شخص ظننت به الخير يوما، اصمت ولا تفسر صمتك ضعفا، فإن الصمت سيد اللغات أحيانا. ولا تجرح من حاول أن يجرحك، فدعه يفعل ما يشاء والتزم الصمت، ولا تلطخ طيبتك وكرم أصلك. وإن حاول هو أن يفعل، فالتعامل أخلاق قبل أن يكون مشاعر. لا شيء يستحق أن يسرق بسمتك، صحتك، قوتك. الحقيقة استخدمها في إسعاد نفسك وهدوء روحك مهما تكن الظروف المحيطة بك، فأنت أقوى. لا أحد يأخذ وجعك، ولا أحد يشعر بك، أنت فقط كن سندا لنفسك، فلا سند لك إلا الله سبحانه وتعالى. السعادة عزيزي المستمع لا تعني أنك لن تحزن ولن تتألم، بل السعادة أن تملك روحك الرضا على كل أقدار الله، وتعيشها صابرا حامدا شاكرا ومستبشرا من الله الخير. عزيزي المستمع، جاور من يخاف الله تعالى، وحاور من يحترمك، وشاور من يحبك، وصاحب من يفهمك، وابتعد عن الجاهل، وإياك وصحبة اللئيم، فإن الفضل معه عقيم. واتخذ من الطيبين خلانا يجازوك الإحسان بالإحسان، اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وانتقوا كلماتكم وقولوا للناس حسنا. صباح النقاء والصفاء لكم جميعا مستمعين الكرام.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: ما زلنا معكم مستمعين الكرام ضمن سلسلة نساء لهن تاريخ، وضيفتنا لنهار اليوم امرأة لها تاريخ عريق، وإن كان عداء للإسلام قبل إسلامها، أسلمت وحسنت إسلامها، ومن يدري، فاللهم إن قل زادنا في المسير إليك فقد حسن ظننا بالتوكل عليك، فارحم قدما سعت إليك، وجبهة سجدت بين يديك، وقلبا تقلبه بين يديك. جلستنا لنهار اليوم امرأة كانت من أشد النساء عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أبكت النبي عليه الصلاة والسلام وأحزنته حين أمرت بقتل عمه حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. وليس في تاريخ المسلمين امرأة كانت أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، لكن سبحان مغير الأحوال، فيا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك إنه الأمل، فإذا أقبلت على الله عز وجل وجدته غفورا رحيما، وإذا رجعت إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله عز وجل. هكذا كان حال الصحابية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وبعد 20 عاما من عداوة مستعرة ومن هجاء وتآمر وحقد وبغض لا حدود له للإسلام والمسلمين، أسلمت بعد إسلام زوجها أبي سفيان. كانت ذو عقل راجح لكنها تأخرت في إسلامها. هند بنت عتبة هي زوجة الصحابي أبو سفيان بن حرب، وأم أول خليفة أموي في الإسلام معاوية ابن أبي سفيان. قصة هند بنت عتبة توضح لنا عظمة هذا الدين، فمن أشد حالات الجريمة إلى أشد حالات الولاء والتقدير. نعم، هذا هو الإسلام، يجب ويهدم ما كان قبلها. فالمسلم إن فتح مع الله صفحة جديدة وأقبل على الله أقبل الله إليها، فلو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. طوي الملف وفتح ملف جديد. كانت هند عند الفاكهة بن المغيرة المخزومية متزوجة منه قبل أبي سفيان، وكان الفاكهة من فتيان قريش. يقال أنه شك في عفتها بسبب خطأ فطلقها، فأخبرت والدها بذلك، وانتشر الخبر عند العرب، فقال لها والدها عتبة: يا هند، إن كان حقا ما يقولون فهو عار علينا، وإن كان غير ذلك أخبريني لأدافع عنك. فقالت: يا أبي، ليس بحق. فأخذها والدها إلى أحد كهان اليمن فبرأها، وقال له أن هذه الأم سترزق بولد ستسميه معاوية، وسيكون له شأن عظيم. سمع زوجها الفاكهة الكلام فأراد أن يبقى معها، فرفضت وانفصلت عنه. تزوجت بعده أبا سفيان بن حرب وولدت له معاوية. حين كانت غزوة بدر الكبرى فقدت 4 من أقرب أقربائها، وهو والدها عتبة وعمها شيبة بن ربيعة وابنها حنظلة، وقتل أخوها الوليد، وكلهم كانوا من سادات قريش. فحملت في قلبها كراهية وظلت على هذا 6 سنوات مريرة بعد مقتل هؤلاء 4. شاركت هند بنت عتبة في غزوة أحد إلى جانب المشركين، وكانت تضرب الدف وتشجع المشركين لقتال المسلمين. حين كانت الغلبة في البداية للمسلمين فر بعض المشركين، فما فرت هند وما برحت مكانها. هزم المسلمون في غزوة أحد، واستشهد حمزة رضي الله عنها عم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من هند، ومثل بجسده الشريف. وفي هذا أحاديث عدة، لكن القول بأنها بقرت بطنه وأخذت كبده رضي الله عنه فلاكته ثم لم تستسغه فلفظته، هذا القول لم يرد به حديث صحيح، وقد جاء في رواية عدة. وقد قالت هند كلمات بعد غزوة أحد: نحن جزيناهم يوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان بعد عتبة لي من صبري، أبي وعمي وشقيق بكري، شفيت وحشي غليل صدري، شفيت نفسي وقضيت نذري. وهنا يقال أنها كانت قد نذرت بعد معركة بدر أن تنتقم لوالدها وعمها وابنها وأخيها، فأمرت وحشي بقتل حمزة ابن عبد المطلب. وبعد ما قالت هذه الأبيات أجابتها هند بنت أثاث بن المطلب: خزيت في بدر وغير بدر، يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري. ورغم ما كان لهند من عداء وشدته للإسلام، إلا أنها كانت تعرف بالشهامة. تقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت لي هند حين هاجر أبي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة المنورة: يا زينب، ألم يبلغني أنك تريدين اللحاق بأهلك؟ فخذي ما أردت يا ابنة العم، إني امرأة ميسورة، إن أردت سلعة أو قرضا فإنه لا يدخل ما كان بين الرجال بين النساء. فقالت زينب: وإني والله ما أراها إلا كذلك، وستفعل إن طلبت، ولكن خفتها فكتمت الأمر. وبسبب ما فعلته هند بالمسلمين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها، وكانت ضمن الأربع النسوة اللواتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، لكنها أسلمت يوم الفتح وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم متخفية وهو بالأبطح، فبايعت النبي صلى الله عليه وسلم مع نسوة أخريات، ففرح بها صلى الله عليه وسلم فرحا لا يوصف، وقال لها: مرحبا بك. وقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذل من خبائك، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من خبائك. فقال صلى الله عليه وسلم: وزيادة، يعني كما تقولين وزيادة يا هند. حين أسلمت رضي الله عنها جعلت تضرب صنما في بيتها بالقدوم حتى كسرته قطعا قطعا، وهي تقول: كنا منك في غرار، كنا منك في غرار. أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم جديين واعتذرت من قلة ولادة غنمها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في غنمها فكثرت، فكانت تهدي الناس وتعطيهم وتقول: هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا للإسلام. وفيما يلي أقص عليكم الحديث الجميل الذي رواه الطبراني، وكيف كانت هند بنت عتبة واقفة تستوضح بعض الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم وتستمع إليها. وسبحان مغير الأحوال، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. عفى النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال يوم الفتح بايع النساء، واجتمع إليه نسوة من قريش فيهن هند بنت عتبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك تأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال، وسنؤتيكها. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تسرقنا. فقالت هند: والله إني كنت لأصيب من مال أبي سفيان، وما أدري أكان حلا أم لا. فعرفها صلى الله عليه وسلم، فقال: هند، هند بنت عتبة. فقالت رضي الله عنها: عفى الله عما سلف. فقال صلى الله عليه وسلم: عفونا عنك. فقال أبو سفيان وكان شاهدا على ما تقول: ما أصبت يا هند فيما مضى، فأنت منه في حل. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وولدك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تبايعنني على ألا تزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلن أولادكن. فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبار. فضحك عمر من قولها وبالغ في الضحك، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعصين في معروف. فقالت: ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: بايعهن واستغفر لهن. وهكذا كان الصفح لهند. شاركت هي وزوجها في معركة اليرموك، ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة دخل عليها وعلى زوجها رضي الله عنهم جميعا، فإذا هند تهيئ أمرا، فسأل عن أبي سفيان فأجابت: ها هو ذاك، وكان في ناحية البيت. فقال عمر: احتسبا واصبرا. فقال: ما الذي فقدناه يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن الخطاب: يزيد بن أبي سفيان، وكان أميرا على الشام. فقالت: ومن استخلفت يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاوية. فقالت: وصلت رحمته. شاركت رضي الله عنها في الجهاد مع المسلمين في العديد من الوقائع، وشجعت المسلمين على محاربة الروم، وتوفيت رضي الله عنها في العام 14 للهجرة يوم مات أبو قحافة على إحدى الروايات، رضي الله عنها وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: صباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على أمواج إذاعة المنستير. نلتقي كعادتنا لنسافر من جديد في ظل نور الصباح. معكم في هذه الفسحة الصباحية الحبيب مرموش. يا رب لا تهلك بلادك بذنوب عبادك، أقسم بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك. تعودنا منك الكرم فلا يكون من الكريم إلا الكرم. اللهم أسألك الشفاء والرخاء وحسن المعاملة من الإخوة والأبناء والأصدقاء. اللهم إني أسألك أن تجود علينا وعلى أمة الإسلام والمسلمين بالبركة والنماء، وأن تستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتهدي ضالنا، ولا ترينا في فلذات أكبادنا وأزواجنا ما يكرهنا، واهدنا واهدهم الصراط المستقيم، وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا أضام وأنت حسبي، ولا أفتقر وأنت ربي، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أصدقاء نور الصباح، ما أجمل أن نردد معا في مثل هذه الساعة من النقاء والصفاء. الحمد لله، نحمده ونستهديه ونشكره، والشكر من فضل أياديه، والصلاة والسلام على أفضل رسول وأكرم محبوب، وعلى آله وصحبه ومن اتبع سبيلهم واقتفى سنتهم. ونسألك اللهم إيضاح المغلقات والرشد إلى الحق والصواب وحسن المآب.

أيها الأحبة الكرام، جمع الله في قرآنه الكريم بين الصبر والتقوى والإحسان لما في هذه الصفات المثلى من فوائد جمة ودلائل على طاعة الله وامتثال أوامره والرضاء بأحكامه وأقداره، إذ قال في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم، وجعلنا وإياكم من عباده الصابرين المحسنين.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

أحبة نور اليقين، أعزائنا في رحاب هذا الصباح، لا تتعللوا بالآمال، فالأمل بلا عمل سلطان الشيطان على قلوب الغافلين. ومن الأمانة أن نعترف بفضل الله علينا بفضل رب العالمين. صديقي، إذا سترت سريرة العبد، قال الله عز وجل: هذا عبدي حقا. فالصدق أساس الإيمان وشرط قبول الأعمال والطاعات، وعليه يكون الثواب يوم القيام والدرجات، وهو في الدنيا مفتاح كل خير. فاللهم اجعلنا من عبادك الصادقين التوابين.

أش أحلى من هذه جنة. الفرح حرك رشاته في وكره العالي

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبتي في الله، في هذا الصباح المنير مرحبا بكم من جديد في إذاعة المنستير. دعا الإسلام إلى تنمية المال باستثماره، وحرم كنزه وعدم ترويجه، ونهى الإسلام عن أكل أموال الناس بالباطل، مما يؤدي إلى تخلف المجتمع، حيث دعا إلى الإنفاق في سبيل الله، واعتبره قرضا مربحا يجازى عليه يوم القيامة خير جزاء، وأوجب الزكاة وشرع الإرث لتفتيت الثروة، فلا تجمع في أيد قليلة بخيلة. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: لا تحبسوا أموالكم، فإن فعلتم ذلك منع الله نعمته عنكم. فالمسلم مسؤول عن هذا المال كسبا وإنفاقا أمام الله، فلا يجوز أن يكسب المال من معصية أو ينفقه في حرام.

في هذا الوجود الشاسع الذي يضم الجميع، ليس التائه من تاه في البرية، بل التائه من تاه عن سبيل الهدى والتقوى. تطلب العز من الناس ولا تطلبه من الله، فمن طلبه من الناس فقد أخطأ الطريق، ومن أخطأ الطريق لم يزده سيره إلا بعدا وضلالا. فهذا هو التائه حقا، تائه في الدنيا وتائه عن سبيل الله. فالله نسأل أن يرشدنا إلى الطريق السليم والقويم والمستقيم، وأن يظللنا بنور اليقين.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحبابنا في هذا الصباح الباكر، كم جميل أن نلقاكم من جديد في شرفة الجمال والألوان عبر أمواج إذاعة المنستير، لنمتعكم بأحلى الكلام وأعذب الأنغام مع خالص تحيات الحبيب مرموش. تأتي السعادة، تأتي من نقاء النفس وراحة البال وطمأنينة القلب، فكن صديقي المستمع نقي النفس في تعاملاتك مع الآخرين، فلا المال يشتري السعادة، ولا الإنسان يهديها، ولا العمل يوفرها ويحميها، فإن رزقك الله محبة الناس وراحة البال واطمئنان النفس فأنت في نعمة، فكن شاكرا حامدا، فأنت تملك كل شيء، وأنت ممن أحبهم الله فمنحهم السلامة والسكينة.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: أحبة الصباح، ليتنا نفهم أن جميع العلاقات خلقت للراحة والرحبة، ولم تخلق لإثبات حسن النوايا فقط أو للسعي لننتصر على بعضنا البعض في أوقات الخلاف. نحن لم نخلق لنستنزف طاقتنا وأيامنا وأحلامنا في علاقات صعبة، ولا لننفق أعمارنا محشورين في زوايا الشقاق والنفاق والاختلاف. كلمة واحدة، كلمة صادقة صافية، كفيلة بإنهاء الخلاف، وكذلك نظرة أمان واطمئنان ستنزع الخوف من القلوب. فالحياة تركض بشكل مفزع وسريع ورهيب، والعلاقات وجدت لتكون بمثابة استراحة ومتكئ لا تعبا ومشقة في الدروب.

قيل الحسن الخلق ذو قرابة عند الأجانب، والسيء الخلق أجنبي عند أهله. وقال بعض السلف: لئن يصحبني عاص حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. فالعاصي إذا حسنت أخلاقه أحبه الناس، وعكسه العابد السيء الخلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فاللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق والخيانة، ونعوذ بك من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

هناك أشخاص في هذا الكون لم نكبر معهم ولم يجمعنا بهم طريق ولا مقعد في محطات الانتظار في هذه الحياة، لم تجمعنا بهم صدفة عابرة في مفترق الطرق، لكن حضورهم الراقي بين سحابات أفكارنا وأحلامنا يروي ظمأ أرواحنا بنبض الوئام كغيث منهمر تفيض به عيون السماء. فسلام من القلب إليهم، وعليهم رحمة الحب والسعادة أينما كانوا وأينما ساروا في دروب الحب والوئام.

في طرف الليل وعلى حافة الانتظار يترقب الإنسان بلهفة وشوق طلوع هذا الصباح، ينتظر بصبر ولهفة لحظة اللقاء، فتتجلى أحاسيسه بين ضجيج الساعات المترنحة وصمت اللحظات الطويلة، فالانتظار يختلط فيه الأمل بالألم والحلم والإرادة، وتتناغم فيه أشواق القلب ترقب من بعيد ظلال المستحيل في يوم جديد.

0: الآن.
1: أيها الصديق الطيب الفطن، إذا أردت أن ترى حقيقة الأشياء فاخلع نظارة العاطفة، ولا تحزن إن لم تجد من يقدر اهتمامك وطيبتك وصدقك، فطبيعة البشر لا تدرك النعم والفضائل إلا بعد زوالها، وبعض الأبواب لا تعرف قيمة الطارق حتى يذهب بلا رجعة.

أنسكم في إعداد وتقديم هذه الحصة لحبيب مرموش، إخراج الزميلة سامية مطابع. دمتم بطمأنينة وسكينة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، صوت الذي وحق كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص من مهنيين وصناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثار على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، وفق ما جاء في بيان صادر عن الهيئة أمس. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف الدواء أو العلاج الجديد لمرض السكري على عدد محدود من الأطباء المختصين دون سواهم. وهذه الجمعيات اعتبرت أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا من نقص في أطباء الاختصاص. أفادت المديرة العامة لمكتب إعادة الأراضي الدولية الفلاحية بأن الأراضي الدولية الفلاحية تمتد على مساحة تقدر ب 500 ألف هكتار، وهي تمثل رصيدا عقاريا دوليا هام. وقالت إنه رغم توفر الإطار القانوني والمناشير المشتركة بين وزارتي الفلاحة وملك الدولة بما ينظم منهجية استغلال هذه الأراضي، إلا أنه تبين وجود بعض الإخلالات والنقائص المتعلقة بتعدد المتداخلين وضعف التنسيق بينهم. عقد وزير الخارجية محمد علي النفطي بمقر الوزارة أمس جلسة عمل بجمعته بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، والذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس، وذلك بحضور المدير الإقليمي لإفريقيا للمكتب والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس. أوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تسيطر على الجزء الغربي من مضيق هرمز، بينما يتولى الجيش الإيراني الإشراف على القسم الشرقي، وأشار إلى أن هذا الوضع سيضعف الدخل النفطي للبلاد. في المقابل أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها أجبرت سفينتين تجاريتين على العودة هذا الأسبوع امتثالا لإجراءات الحصار المفروضة على إيران. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
0: إلهي يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

يا رب، في هذا الصباح الذي يتنفس نورا ويفتح أبوابه للرجاء، نسألك أن تزرع في قلوبنا طمأنينة لا تهتز، وأن تجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل تعب راحة، ومن كل حلم نصيبا جميلا. ربنا، يا من تشرق الشمس بأمرك وتنهض الأرواح بذكرك، اجعل صباحنا هذا صباح خير وبركة، لا يضيق فيه صدر ولا ينكسر فيه خاطر ولا تدمع فيه عين من وجع. يا الله، إن كانت لنا أمنيات معلقة بين الأرض والسماء فبشرنا بتحقيقها، وإن كانت لنا قلوب أثقلها الحنين فامنحها سكينة ورضا، وإن كان في دروبنا تعب فأعنا بقوتك ورحمتك. ربنا، ارزقنا في هذا الصباح راحة في القلب ونورا في الفكر وبركة في الوقت وصحة في الأجساد وطمأنينة تجعلنا نحمدك في السر وفي العلن. يا واسع الرحمة، احفظ أهلنا وأحبتنا، وأبعد عنا الحزن والخوف، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة، وأيامنا مليئة بالرضا، وألسنتنا عامرة بذكرك وبشكرك. ربنا، علمنا أن نبدأ يومنا بالأمل، وأن نمضي في الحياة بقلوب بيضاء لا تحمل حقدا ولا تؤذي روحا ولا تنسى فضلك عليها. اللهم إنا نستودعك هذا النهار، خطواتنا وأرزاقنا وأحلامنا وكل ما تخفيه ونخفيه في أعماقنا ولا يعلمه سواك. ربنا، اجعل لنا في هذا اليوم من الخير أكثر مما تمنينا، ومن الرحمة أوسع مما دعونا، ومن الفرح أكبر مما انتظرنا. ربنا، امنحنا صباحا يشبه رحمتك، هادئا دافئا مليئا بالنور، مطمئنا النهاية والبداية. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عدد ما أشرقت شمس وتنفس فجر وارتفعت دعوة من قلب يرجوك. يا رب، ارحمنا برحمتك الواسعة.

صباح النور والمحبة لكل أوفياء إذاعة المونستير اللي اختاروا استقبال الصباح مع إذاعة المونستير. وكالعادة مع البدايات الأولى نفتح نافذة جديدة على يوم قد يحمل فرصة صغيرة ربما غيرت كل شيء. لنبدأ صباحنا بقلب محب، بفكرة جميلة، وبإيمان أن الإنسان يستطيع دائما أن يبدأ من جديد. ابتسموا للحياة مستمعينا الكرام ولو قليلا، لأنه بعض الأيام لا تحتاج أكثر من روح متفائلة حتى تصبح أجمل. صباحكم بشائر وفرح وأخبار تليق بقلوبكم الجميلة التي تنتظر الفرح حيث كان. يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك، تبقى الكلمات المفتاح لنبدأ بها يومنا الجديد. وصلي وسلم اللهم على حبيبنا ونبينا محمد سيد المرسلين.

أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام في ما يوصلهم صوت إذاعة المونستير. يتميز الطقس هذا الصباح بصحو نسبي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، مع ارتفاع طفيف مرتقب في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة. من المنتظر بداية من الظهر ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تمتد تدريجيا إلى بعض المعتمديات والعمادات الشرقية، وتكون مرفوقة بأمطار متفرقة والغيث أوله قطرة كما يقال. خلال الليلة القادمة تتكثف السحب أكثر، خاصة بالجنوب ومحليا بجهة الوسط، حيث تكون الأمطار رعدية وأحيانا غزيرة مع كميات هامة منتظرة، خاصة بولاية توزر قفصة قبلي جابس وجنوب صفاقس، وقد تتراوح أعلى الكميات بين 15 إلى 20 مليمتر. الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر قليل الاضطراب فيها متموج. وأكثر تفاصيل طبعا في 8 إلى 10 دقائق على موجاتنا بالاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 31 دقيقة بعد 6 صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم من صفحات الزمن توقفت الذاكرة عند أحداث غيرت مجرى التاريخ وودعت الدنيا أسماء تركت أثرا في مستقبلة الحياة، وجوها أصبحت لاحقا علامات في الفن والسياسة والثقافة والعلوم. ونفتح الآن دفاتر 14 من ماي ونقرأ معا أبرز ما حمله هذا اليوم عبر السنين. في 14 من ماي سنة 1607 تم تأسيس مستعمرة جيمستاون بولاية فيرجينيا، أول مستوطنة إنجليزية دائمة في أمريكا الشمالية. في 14 من ماي سنة 1796 الطبيب الإنجليزي إدوارد جينر يجري أول تلقيح ناجح ضد الجدري عافاكم الله في خطوات اعتبرت بداية علم اللقاحات الحديث. في 14 من ماي سنة 1948 أعلن قيام دولة إسرائيل بقيادة دافيد بن غوريون، وهو الحدث الذي أعقبه اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى. في 14 من ماي سنة 1955 تم توقيع اتفاقية حلف وارسو بين دول الكتلة الشرقية خلال فترة الحرب الباردة. في 14 من ماي سنة 1973 تم إطلاق محطة الفضاء الأمريكية سكاي لاب، أول محطة فضائية للولايات المتحدة. ومن مواليد هذا اليوم عام 1944 المخرج والمنتج الأمريكي جورج لوكاس، مبتكر سلسلة ستار وورز الشهيرة. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1952 الموسيقي الاسكتلندي دافيد بيرن، مؤسس فرقة تولكينج هيدز. من مواليد هذا اليوم عام 1969 الممثلة الأسترالية كات بلانشيت، الحائزة على جوائز عالمية في السينما. من مواليد هذا اليوم أيضا عام 1984 رجل الأعمال الأمريكي المعروف مؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ. في مثل هذا اليوم 14 من ماي عام 1998 رحل عن هذا العالم المغني والممثل الأمريكي فرانك سيناترا عن عمر يناهز 82 عاما. وفي مثل هذا اليوم عام 2015 توفي أسطورة موسيقى البلوز الأمريكية بيبي كينج عن عمر 89 عام. في مثل هذا اليوم عام 1912 وفاة الكاتب والمسرحي السويدي أوغوست سترينغبرغ، أحد أبرز رواد المسرح الحديث. هكذا يظل التاريخ ذاكرة مفتوحة في كل يوم نسمع ونتأثر بقصص انتصار، باكتشافات، بفقد، بميلاد لأسماء صنعت أثرها في العالم. والرابع عشر من ماي بقي شاهدا على محطات لا تزال الإنسانية تذكرها إلى اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم،
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
6: 104.7 مع إذاعة المنستير، ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. صباحك خير، صباحك خير، صباحك خير. وغنية الصباح حلة خلي معاها عينيك
7: صباح الخير والربح
6: وما تتعوليك
7: يا أهلي وحبابي صباحكم كله خير وتسير
6: بشقر صباح ابدأ معاها نهارك وزهي ذلك كل نهار من 6 ل 9 واصبح الفل للناس الكل.

0: ليس كل صباح مجرد بداية. بعض الصباحات تشبه رسالة خفية من الحياة تقول لنا إن الأمل ما يزال ممكناً وإن الضوء قادر دائماً على التسلل من أصغر النوافذ. في هذا الموعد المتجدد نفتح معكم أبواب يوم جديد، نحمله بالكلمة الطيبة، بالموسيقى التي تنعش الروح، وبالحكايات التي تشبه الناس وهم يواصلون الحلم رغم كل شيء. حلم يوم جديد، حيث نؤمن أن لكل إنسان حلماً يستحق أن يروى، وأن كل فجر يحمل فرصة أخرى لنبدأ بخفة قلب وبشيء أكبر من الأمس. ومعكم نمضي في رحلة صباحية دافئة، نقترب فيها من تفاصيل الحياة، من نبض الشارع، من الجمال المختبئ في الأشياء الصغيرة، ومن أصوات تجعل النهار أكثر إشراقاً.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: جلست بقرب من أحبتها نفسي أسمع حديثها. أصغيت ولم أنبس ببنت شفه، فشعرت أن في صوتها قوة اهتز لها قلبي اهتزازات كهربائية، فصلت ذاتي عن ذاتي، فطارت نفسي سابحة في فضاء لا حد له ولا مدى، ترى الكون حلما والجسد سجنا ضيقا. سحر عجيب مازج صوت حبيبتي وفعل بمشاعري ما فعل، وأنا لاه عن كلامها بما أغناني عن الكلام. هي الموسيقى أيها الناس، سمعتها إذ تنهدت حبيبتي بعيد بعض الكلمات وابتسمت في بعضها، سمعتها لما حكت تارة بألفاظ متقطعة وآونة بجمل متواصلة وأخرى بكلمات أبقت نصفها بين شفتيها. تأثيرات قلب حبيبتي رأيتها بعين سمعي، فأشغلتني عن جوهر حديثها بجواهر عواطفها، عواطفها المتجسمة بموسيقى هي صوت النفس. بلى، فالموسيقى هي لغة النفوس، والألحان نسيمات لطيفة تهز أوتار العواطف، هي أنامل رقيقة تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكرة، فتنشر هذه ما طوته الليالي من حوادث أثرت فيها بماض عبر. هي نغمات رقيقة تستحضر على صفحات المخيلة ذكرى ساعات الأسى والحزن إذا كانت محزنة، أو ذكرى أويقات الصفاء والأفراح إذا كانت مفرحة. هي مجموع أصوات محزنة تسمعها فتستوقفك وتملأ أضلعك لوعة وتمثل لك الشقاء كالأشباح. هي تأليف أنغام مفرحة تعيها فتأخذ بمجامع قلبك فيرقص بين أضلعك فرحا وتيها. هي رنة وتر تدخل سامعتك محمولة بتموجات الأثير، فقد تخرج من عينيك دمعة محرقة أثارتها لوعة ناي حبيب، أو آلام كلوم خرقها ناب الدهر، وربما خرجت من بين شفتيك ابتسامة كانت في الحق عنوان السعادة والرخاء. هي جسم من الحشاشة له روح من النفس وعقل من القلب. وجد الإنسان فأوحيت إليه الموسيقى من العلا لغة ليست كاللغات، تحكي ما يكنه القلب للقلب، فهي حديث القلوب، وهي كالحب عم تأثيرها الناس، فترنم بها البرابرة في الصحراء، وهزت أعطاف الملوك في الصروح، مزجتها الثكلى مع نوحها، وبثها الجذلان مع أفراحه، فكانت إنشاداً يطرب مغلوب الأرزاء، فقد حاكت الشمس إذ أحيت بأشعتها جميع زهور الحقول. الموسيقى كالمصباح تطرد ظلمة النفس وتنير القلب فتظهر أعماقه، والألحان أشباح الذات الحقيقية أو أخيلة المشاعر الحية، والنفس كالمرآة المنتصبة تجاه حوادث الوجود تنعكس عليها رسوم تلك الأخيلة.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: 46 دقيقة بعد 6 صباحا إشارة الوقت في إذاعة المنستير. أجمل وأرق تحية أو تحايا هذا الصباح تصلكم من حسام قدرية، من كمال العجيمي، من عليا المنصوري وربح عبد اللوي في استقبال الصباح معكم، ونرجو أن يكون هذا اللقاء منوعا وخفيفا على قلوبكم.
1: صباح بلا حدود،
0: وهذه جولة متجددة مع أبرز العناوين الصادرة هذا الصباح في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة مع موقع قناة روسيا اليوم حيث نقرأ ونشاهد فيديو أيضا مسيرة تابعة لحزب الله تستهدف جنديا إسرائيليا كان بمفرده، مشاهد توثق الهجوم بمسيرة انقضاضية يستخدمها الحزب في عملياته. على ذات الموقع، طائرات حربية سعودية قصفت جماعات مسلحة في دولة عربية خلال الحرب في إيران. على قناة يوري نيوز، عاجل مضيق هرمز على صفيح ساخن، وإيطاليا تتحرك بحذر نحو الخليج وتدفع بكاسحات الألغام. الأخبار الأكثر تداولاً على منصة رصد التونسية، عاجل قيس سعيد: تونس لن تكون لقمة سائغة، والشعب التونسي في حاجة إلى قرارات لرفع الضيم. على موقع الشرق للأخبار، طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في حادث جزيرة بوبيان، وتقول: نحتفظ بحق الرد. على موقع بابنت، رغم نفي أبو ظبي رسميا، عراقجي يهاجم الإمارات على خلفية إعلان إسرائيلي عن زيارة نتنياهو. على ذات الموقع، وزراء داخلية دول الخليج يعقدون اجتماعا طارئا أمن دول مجلس التعاون، كل لا يتجزأ. على موقع المصدر، تنبيه للمتوجهين إلى العاصمة. على موقع العربية، بلومبرغ: الناتو سيوجه دعوات للبحرين والكويت وقطر والإمارات للمشاركة في قمة أنقرة. وعلى موقع راديو إكسبريس أفام، وزير السياحة: تونس ثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية. على موقع قناة يوري نيوز، مسؤول عسكري إسرائيلي: الطائرات المسيرة لحزب الله تشكل تهديدا، ما زلنا نتكيف معه. وعلى موقع جريدة الحرية التونسية، المحامون في تونس يعلنون عن إضراب عام وتحركات جهوية. على موقع أسنان بالعربية، مأزق مضيق هرمز: هذه خيارات أمريكا وإيران. على موقع جريدة الحرية التونسية، وزارة الداخلية تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات. وعلى موقع قناة يوري نيوز، مفاجأة استخباراتية: إيران ما زالت تملك معظم ترسانتها الصاروخية. على موقع سنن بالعربية، الإمارات تنفي ما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي. وعلى موقع الشرق للأخبار، الذكاء الاصطناعي على طاولة ترامب، ومجموعة من التساؤلات فيما يخص هذا الموضوع. على قناة روسيا اليوم، تصعيد كبير: إيران تهدد الكويت. طهران تطالب الكويت بالإفراج عن الإيرانيين المحتجزين. وعلى قناة العربية، لحظات صعبة لأسرة سعودية: تعرضت طفلتها لهجوم من جمل في الجوف شمال السعودية. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مخازن أسلحة ومنصات معدة لإطلاق صواريخ وبنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. وعلى قناة روسيا اليوم، وزير سعودي يشن هجوما لاذعا على الإخوان المسلمين. على قناة العربية المحلل السياسي بشار جرار: ارتدار بملابس رياضية تشبه بدلة اعتقال مادورو قد تكون رسالة إلى قائد الحرس الثوري، وعبارة ترامب: لن أنسى كوفيد 19 تزامنا مع جلسة في مجلس الشيوخ بهذا الشأن، رسالة أيضا إلى الصين. والمختص بشؤون إيران في العربية مسعود الفك: واشنطن تتفاوض مع طهران من منطق القوة، وورقة هرمز شديدة الحساسية للاقتصاد العالمي. ما زلنا معكم في استقبال الصباح، ابقوا معنا، في انتظاركم أخبار، حوارات، متابعات وأحلى لقاءات.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. خصص لقاء جمع أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بممثلين عن القطاع الخاص ومهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. الوزير أكد أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة كانت لها أثر على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ أن منتوج التين الشوكي بولاية القصرين في طريقه إلى التثمين عبر علامة التسمية المثبتة للأصل، بما سيعزز تموقعه في الأسواق الوطنية والدولية. وفيما يتعلق بالتسويق، أوضح الوزير أن الإنتاج يوجه أساسا إلى السوق الداخلية حيث يحظى بإقبال واسع، إضافة إلى توجيه جزء هام منه نحو التحويل الصناعي. أما على مستوى التصدير، فأشار الوزير إلى أن قيمة معدل الصادرات بلغت 2742 طن خلال الفترة 2021-2025 بقيمة سنوية ناهزت 3.5 مليون دينار. دعت جمعيات علمية تونسية مختصة في الطب العام وطب العائلة في بيان مشترك إلى مراجعة قرار الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة القاضي بحصر وصف العلاج الجديد لمرضى السكري على عدد محدود من أطباء الاختصاص. واعتبرت الجمعيات الموقعة على بيان مشترك أن تقييد وصف هذا العلاج الحديث بالأطباء المختصين فقط من شأنه أن يحد من تكافؤ فرص النفاذ إلى العلاج، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني أصلا نقصا في أطباء الاختصاص. أبرز وزير السياحة سفيان الطقي أن تونس تضم عددا هام من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولي، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية حاليا، فضلا عن 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو. صادق مجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء للمحطات الفولتضوئية. وتتعلق مشاريع القوانين الخمسة بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج كهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والقصر وسجدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وبكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.6 مليار دينار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا الكرام على إيقاعات صوت جورج الراسي اللي شبيهة جدا بصوت جورج والصوف. نرحب دائما بمستمعينا وندعوكم لمواصلة المشوار برفقتنا.
1: عيشة أحلى.
0: أحيانا يمشي الإنسان بين الناس يضحك يعمل يتحدث، لكنه في الداخل يشعر بفراغ، تجده بلا شغف بلا أثر بلا روح. وأحيانا أخرى يغيب إنسان عن الدنيا، لكن حضوره يبقى حيا في القلوب، في الكلمات، في الذكر الطيب، في كل أثر جميل تركه خلفه. بين الحياة البيولوجية والحياة الحقيقية ثمة فرق كبير، لأن الحياة لا تقاس بعدد السنوات، تقاس بعمق الأثر، بصدق المشاعر، بالضوء الذي نتركه في أرواح الآخرين. في عيشها الأحلى اليوم نحاول نفهم مع صديقة الغالية بسمة خليفي كيف يتحول البعض إلى مجرد عابرين في هذه الحياة، وكيف ينجح آخرون في أن يبقوا أحياء حتى بعد الرحيل. بسمة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات ليك ولكل الأحبة. هو في عيشة أحلى نتذكر مع بعضنا بعض قوانين الحياة، ونذكر أنفسنا بما تلزمنا به الحياة، وما يبعدنا عن الموت، مش الموت الحقيقي لأنه هذاك سنة الله في الكون، لكن موت القلوب، وعافانا وعافاكم الله من موت القلوب. هي حست اليوم والله ربح جاية من مجموعة تأملات في هذه الحياة، وخاصة على إثر موت صديقة عزيزة هذه الأيام، وهذه الحصة وهذه الهمسة الصباحية هي هدية لروحها. خلتني نتأمل الفكرة هذه، كم من أحياء وهم أموات، وكم من أموات تحت الأرض وهم أحياء.
0: نعم.
2: طبعا كلماتك الجميلة اللي قلتها تعبر بعمق شديد عن هذه الفكرة، وأضيف أنه كل صباح تشرق الشمس على ملايين الأجساد التي تتحرك في الشوارع، تمشي وتجي وتأكل وتشرب وتعارك وتجاهد في هذه الحياة، لكن قلوبها بين ظفرين ميتة،
0: ولا تحسها تعيش كأنها تعيش بلا معنى،
2: بلا معنى، قلوب ميتة أو متبلدة.
0: نعم.
2: وحالة التبلد ولا معنى هذه أغلبنا نعيشوها أحيانا فترات من الزمن، لكن المشكل في أن ثم ناس تتواصل معاها مدة طويلة برشا، فيكونوا أجساد بلا جسد بلا روح في هذه الحياة،
0: يعيشون حالة موت داخلي ولا
2: أي أي. نعم. والإنسان وقتاش يولي هو فوق الأرض وحي ويتحرك، لكنه ليس في عداد الأحياء حقيقة، وقت اللي يتوقف القلب عن الشغف، وقت اللي يستيقظ كل يوم وهو غارق في مشاعر من الخوف واليأس والإحباط اللي مكبلته واللي مخليته ما يقدمش حتى خطوة، وقت اللي يتوقف على النمو والتعلم.
0: نعم.
2: وغياب الفضول المعرفي، وقت اللي يسجن نفسه داخل صندوق من الأفكار الموروثة اللي يكررها ويجترها يوميا، وقت اللي يعجز عن تذوق الجمال ربح.
0: نعم.
2: وقت اللي يعجز عن حب الناس، وقت اللي يعجز عن مسامحة الناس. هذوما الكل مؤشرات على أنه أنت موجود على هذه الحياة حقيقة، لكنك لست حيا بالقدر الكافي وبالقدر المطلوب. وناس أخرين بمجرد أنهم معناها يوارون تحت الثرى ويغادروا الحياة هذه، بالعكس تزيد معناها يزيد غيابهم حياة لحياتهم. كيفاش وشو اللي يميز الناس هذوما؟ الناس هذوما تركوا الأثر الطيب في القلوب.
0: نعم.
2: بالكلمة الطيبة بالإبتسامة،
0: والأثر الطيب يعني هو الشكل الحقيقي للخلود.
2: طبعا طبعا.
0: نعم.
2: هو الناس هذوما كانوا نافعين في حياتهم لنفسهم ولغيرهم، فما يكفوش الناس عن ذكرهم، كانوا محبين للحياة حقيقة، الحب الصحي مش الحب متاع المظاهر. شفت ثم كلمة يقولوها نحن التوانسة، نشوفوا حد خير منا ولا حد عنده برشا فلوس ولا عنده برشا أملاك، شو نقولوا ربا؟ نقولوا صحة لهم الناس العايشة. لكن الناس العايشة مش هذوكم. فرصة باش تأمل معايا صديقي المستمع الجملة هذه وتعدلها. مش هذوكم الناس العايشة، الناس العايشة اللي هما تحت التراب توا، لكن ذكراهم حية في قلوبنا، نتذكرهم ونستدلوا بأعمالهم الطيبة، نعتبرهم نموذج. كنت تفكرهم نتفكروا أنهم هما عمره ما جرحوا الآخرين، عمرهم ما أساءوا، بالعكس كانوا نبرات في حياة عائلاتهم ولا في حياة الناس اللي تحبهم. الناس اللي سامحت في وقت اللي سماح مش سهل. الناس هذوما برشة منهم في كل عائلة فما إنسان غادرنا لكن بقي أثره في قلوبنا وفي حياتنا وفي في تفاصيل يومنا. ففرصة اليوم باش نتأملوا الفكرة هذية ونشوفوا نحن الساعة إذا غادرنا هذه الحياة هل سنبقى أحياء أم لا؟
0: نعم. أما الإنسان اللي قاعد يسمع فينا بسمة يمكن أنه يستعيد روحه ولا شغفه ولا معنى لحياته بعد سنوات من التعب والانطفاء، وماذا بينا معناها السر كيفه؟
2: هو السر بطبيعة الحال كل شخص وتاريخه في الحياة هذه وتفاصيله. أما نحاول نعطي سر لناس بالناس الكل على الأقل وقت يتفاعلوا أنت بالحق وتكون واعي به وتكون مدرك لضرورة الخطوة هذه تنجم، ولو أنه معناها الكم نتاع الغياب هذا نتاع يعني غياب الفكرة هذه عليك تنجم أنت تستحضره في حياتك. أول حاجة حدد البوصلة، اسأل روحك شنو هو الأثر الطيب اللي أنت تحب تتركه في الحياة دي. اسأل روحك مثلا اليوم قول أنا شنو هو الحاجة الباهية اللي فيها واللي تنجم تقعد بعدي. فما ناس مش تلقى حد شيء، فما ناس مش تلقى روحها شاكة عندي ولا ما عنديش، فما ناس مش تكون إجابتها واضحة أنا عندي حاجات باهية ونجم نخليها بعدي وهي تحكي عليا وتخلي معناها وتخلد ذكرايا كما نقوله. السؤال هذا قد يتطلب منك وقت مش في ساعة ولا في دقيقة باش تجاوب عليه، أما أقعد خليه ملازمك السؤال إلى أن تجد الإجابة. اثنين، اكسر القالب، معناها اليوم حاول قررت تتعلم حاجة جديدة، تخرج من صندوق الأفكار الموروثة القديمة، تتعلم حاجة جديدة تفيدك في حياتك وتفيد عائلتك، تفيد الناس اللي أنت في وسطهم. أنا نؤمن برشا بالسؤال ربح، هذاك علاش ديما نقول اسأل نفسك باستمرار وفي كل وقت، مش هيك المحاسبة العسيرة اللي ما عندهاش فايدة، لا، أما السؤال اللي يخلي ذهنك يتفتح ويخلي قلبك ينور ويخلي بصيرتك تفتح أكثر. اسأل نفسك باستمرار أنا اللي قاعد نعمل فيه توا صحيح ولا غالط، يرضي ربي وإلا لا، يزيدني مكانة عند الناس، وإحنا مش هدفنا مكانتنا عند الناس لكن محبة عند الناس، لأن وقت اللي نوريه الأحباء تحت الأرض ربح شنو اللي يقعد معناها، شنو اللي يقعد تقعد كل المحبة، المحبة الصادقة والخالصة. في الختام شنو نقول، نقول خير الناس إذا حضر نفع وإذا غاب بقي ذكره، والإنسان كما قلت أنت ربح لا يقاس بطول العمر بل بجمال الأثر. نسأل ربي سبحانه أنه يخصنا بجمال الأثر وأنه نقعد بالحق حيين في قلوب الأحبة متاعنا، لأن الموت أقرب من حبل الوريد، وكما يقولوا ناس بكري ساعدك يفعل الخير.
0: نعم. وفي الختام نقول ليس المهم أن نعيش طويلا، المهم أن نعيش بصدق، أن نترك كلمة طيبة قلبا مطمئنا وأثرا يشبه الضوء. فكم من أناس تحت التراب لكن أسماؤهم ما زالت تنبض بالحياة، وكم من أحياء فقدوا أنفسهم قبل أن يفقدوا أعمارهم. ومع بسمة خليفك كل خميس تعلم أن تعيشها أحلى.

نحكي لكم على سكي. بابا ديما يهزنا البوتيك ونختاروا كل شيء ومن بعد يشريهم لنا، وماما كي تراهم تحطهم في الكوافز من بعد تشدنا بيهم شعرنا. يا اخي قعدنا كيك حتى وين ولا عنا برشا. ومن بعد انا ومايا كي تعجبنا حاجة نقعد نتعرك عليها، ماما تقول لنا الطو انا نلبسها من بعد تلبسها مايا، ونقعد نتداول عليها. كل مرة مثلا نبدا برشا نتعرك عليها بابا يهزنا نشري منها واحدة اخرى المايار ولا ليا اني. نحن طوعنا عنا برشا حطينا في صندوق، وعندي زيت براسلي ومنقلة هذية هدتها لي صاحبتي، والمنقلة شريها لي با. اغلب الحاجات اللي عندي لون همرو، اكسسوارات والمنقلة واللونات والكوافز والفرش كل شيء نحبه. هاي طا باي باي.

0: مرحبا بكم ديما مع إذاعة المنستير ومع مختلف فقرات بشائر الصباح. شنو رأيك؟ شنو رأيك؟ في كل سنة وتحديدا يوم 12 من ماي تحتفل تونس بعيد الجلاء الزراعي. هي مناسبة قد تبدو للبعض مجرد محطة تاريخية، لكنها في الحقيقة تختزن رمزية عميقة تتعلق بالأرض، تتعلق بالسيادة وبالانتماء. اليوم هذا هو اللي استعادت فيه تونس أراضيها الفلاحية من المستعمر الفرنسي، لتعود الأرض إلى أهلها، ليعود القرار الزراعي إلى الدولة التونسية. لكن بعد عقود من هذا الحدث، كيف نقرأ اليوم رمزية الجلاء الزراعي؟ هل ما زالت الأرض تحتفظ بنفس القيمة في وجدان التونسي؟ هل نجحنا فعلا في تحقيق السيادة الغذائية التي حلم بها الأجداد؟ أسئلة وأخرى نطرحها اليوم في فقرة شنو رأيك مع الدكتورة ريم الخميري ميساوي. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح بشائر الصباح لكافة مستمعي إذاعة منذير ولكافة المستمعين في كافة أرجاء هذا الوطن العزيز علينا. وانت بديت بحاجة الحقيقة أنا جاي ولا شغل بقول معنى قشعرت لي بدني، اللي هي جسمها الاحتفاليات اللي نقوم بها من يوم 12 ماي واللي هو يواكب معناها يوم الجلاء الزراعي.
0: نعم.
1: الحقيقة هو كما قلت انت ربح، هو ما هوش راهو مجرد تاريخ.
0: نعم.

0: كي هيك علاش معناها الدولة التونسية عام 64 وقت أعلنت تأميم الأراضي الفلاحية كانت معناها الأراضي دي كما تعرف كانت تحت سيطرة المعمرين رجعت الأرض لمستحقيها معناها المتاحة لأولادها فهمت والرسالة كانت قوية الأرض التونسية لازمها تكون في التونسيين على خاطر هي ضمان للسيادة الغذائية باش ما نحدهاش في السلامة الغذائية فقط.
1: نعم حققنا اليوم السيادة الغذائية وكي نعملوا مقارنة بين أمس واليوم تحس علاقة التونسي كيفاش بالأرض تغيرت نظرة الشباب مثلا للعمل الفلاحي لحب الأرض للشعور بالانتماء عند الحديث عن الأرض والسيادة الزراعية
0: هو جست ما يربح إذا كان تحب معناها تحكي على تحقيق السيادة والسلامة الغذائية راهو كل شيء بيدنا نحن اليوم ما تعرف مليح المجال الفلاحي ولا القطاع الفلاحي بصفة عامة يواجه في تحديات كبيرة كبيرة كبيرة برشا معناها التحديات اللي تخرج على نطاق السيطرة كما التغيرات المناخية كما نقص المياه كما ارتفاع الكلفة كما
1: أنا حتى عزوف الشباب معناها نسميه من التحديات الصعبة اللي قاعدين نواجهوا فيها
0: جستما هو العزوف عليش هو راهو لتحت البيتيوك اللي قعدنا ندوره في وسطه هو جستما النتيجة والسبب معناها إذا كان اليوم الشاب يرى أن القطاع الفلاحي هو قطاع كينا إنه الانستيغطار ما يشجعوش معناها في هالتحديات هذية دونك الأكيد جدا أنه باش يعزف حتى على الولوج إلى هذا القطاع كمورد رزق معناها والحاجة الأخرى اللي الحقيقة معناها لتفاق فيغ معناها متاع الجديد متاعنا أضحينا اليوم ولينا كأنه ندفعوا في الشباب اليوم أنه يرجع له بالقوة معناها ماهوش أكل الرغبة اللي جاية من عنده باش تخليه يتعلق أكثر بالهدومين هذي لازم الحقيقة نرجع قيمة الفلاح إذا في المجتمع متاعنا الفلاح راه يقوم بكري الفلاح يتعب مع الأرض وأنا نحكي لك هذايا معناها خاطرني رافق الفلاحين معناها في التيران ونعرف مليح اللي ساعات الفلاح يغامر تماما معناها هي مغامرة بالموسم الفلاحي متاعه خاصة كما قلت لك في السياق الحالي متاع التغيرات المناخية والعوامل ولا الفعامات والمقاييس اللي ما همش تحت السيطرة معناها ما همش تحت سيطرة الإنسان ومش هو اللي يتحكم فيه
1: أنت حكيت على المكانة اللي لازم يخذها الفلاح هو أحنا زادك إعلاميين لازمنا نقوم بدورنا ونثمنوا معناها الفلاحة والفلاح ونعطيه القيمة معناها للفلاح الفلاح التونسي اللي هو رمز السيادة الوطنية في جانب من الجوانب
0: أكيد هو هنا ربح أنا ديما جمميت دون زان كونتكس بوزيتيف معناها نحط روحي ديما في الإيجابية على خاطر عندي جملة من الباعثين الشبان واللي هما معناها رجعوا بقوة إلى الاستثمار في المجال الفلاحي
1: نعم
0: هذا زاد يذكرنا بضرورة تشجيعهم أنت توا تحكي معناها الجانب الإعلامي راه عنده قيمة كبيرة برشا على خاطر اليوم كي نحكيو اللي الشاب التونسي بروح الانتماء نتاعو لازمو هو يخمم في انه يسترجع ارضه مش معناها راهو فكينها له ارضه خاطر ارضنا اليوم مهدده بالتصحر مهدده بالشح المائي مهدده بعديد العب مهدده باستعمال تاع المواد الكيميائيه والى غير ذلك دونك هنا نشوفوا في الفلاحه راهي لازم الشاب التونسي راها فرصه يراها مستقبل يراها ابتكار بالنسبة لي خاصة مع التقنيات الحديثة نحن ما نيش قلنا باش نرجعوا للبالة والبيوش وباش نرجعوا معناها للممارسات التقليدية اللي ما كانتش معناها فيها آليات متاحة للجيل السابق
1: نعم
0: اليوم راهو فما تقنيات حديثة فما اقتصاد أخضر نحكيوا على الفلاحة الذكية دونك لهنا فما طرق جديدة اللي تخلي الشاب انه يرجع وبقوة الى هذا المجال سيما وانه بلاش الفلاحة ما نجموش نوصل حقها كالسيادة الغذائية اللي حكينا عليها من الأول يا ربح دونك معناها من المنبر هذايا وفي الفترة هذية وفي خاطر نحن الاحتفالات راح تدوم مدة أسبوع معناها من يوم 12 إلى نهاية الأسبوع هذايا كل يوم نحاول معناها نقرب أكثر للفلاحة نحكيه معاهم على مشاغلهم نحكيه معاهم على كل ما يخصهم كل ما يزيدهم وكل ما ينقصهم كما نقوله في لغتنا نحن دونك لهنا معناها أنا نذكر اللي جميع خلايا الإرشاد في أجواء احتفالية كل خلية إرشاد قريبة من الفلاح متاعها تحاول أنه تحبب هالشيب هذايا
1: لازمنا نخرجوا المناسبة هذه من مجرد ذكرى سنوية إلى يعني توعية ووعي حقيقي بأهمية الأرض بأهمية الإنتاج بأهمية التعايش مع المتغيرات المناخية ومختلف التحديات اللي نجم يعيشها الفلاح اليوم
0: أكيد. وهو راهو الحقيقة ربح راهو ديما تبدأ تنطلق طريق النجاح بلحظة الوعي. معناها إذا كان نحن اليوم بهالسنسيبيليزاسيون اللي أنت حكيت عليها، معناها التحسيس هذا والتذكير بضرورة تشجيع الشباب أنه يرجعوا للأرض

0: ريالمون الحقيقة بالطريقة هذه هي الطريقة الوحيدة سبيلنا الوحيد أنه ننجحوا هالدومين هذايا ونكونوا بالحق فاعلين في القطاع الفلاحي ونكونوا بالحق على مسار فلاحة مستدامة فلاحة تبقى اليوم وغدوة والأجيال القادمة إن شاء الله. لو كان نحيي كل فلاح نحيي كل فلاحة تونسية زيادة ما ننساهمش نسيره فاعلات جدا في الميدان
1: نعم.
0: الفلاحي
1: نعم.
0: حي كل يد غرست وسقعت وصبرت الإنسان مازال يؤمن كل إنسان مازال يؤمن بالأرض فما مثال إنجليزي ممكن جمل تغمية باش نقوله معناها the land is our mother معناها هي أمنا في الحقيقة الأرض وهي اللي توكلنا هي اللي نأكل منها هي اللي نعيش فوقها هي اللي نتلقوا منها دونك الأرض راهي تعطي للي يحبها واللي يحافظ عليها. أنا من هنا نقول عاش تونس عاش كل فلاح تونسي خدم أرضه بعرقه وكلي ووكل وما زال باش يوكل أجيال القادمة
1: نعم.
0: في هال في هال في هالعيد هذايا ما نجم كان نكون متفائلة على خاطر كونيسونس دو كوز نرجع ونقولها لك يا ربح أنا نرافق الفلاحين وعندي عديد الأمثلة الناجحة اللي ديما هما اللي يعطيونا الطاقة باش نواصلوا العمل الدؤوب معاهم وان شاء الله الله المستعان وربي يوفقهم جميعا ان شاء الله.
1: يعيشك وانا نرجع ونقول زيد راهو عيد الجلاء الزراعي ماهوش فقط ذكرى وطنية نحتفلوا بها كل عام هو تذكير دائم بأن الأرض كانت وما زالت عنوان السيادة والكرامة والاستقلال الحقيقي لأنه نزرع ننتج ونحافظ على أرضنا ونكون أوفياء لتضحيات أجيال آمنت بأن تونس تستحق أنها تقف على قدميها. شكرا لك دكتورة ريم وإن شاء الله الخميس القادم نلتقي من جديد
0: إن شاء الله.
1: يعيشك إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة باش نحكي على جرثومة المعدة H. pylori هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة هي متواجدة بكثرة 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
2: دقيقة صحة.
4: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
5: من إذاعة منسير صباح الخير نهاركم طيب مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. وزير الاقتصاد يؤكد أن المصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء سيمكن من توفير نحو 300 مليون دينار سنوياً في ميزانية الدولة. وفي أبرز أخبار الجهات هذا الصباح بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي ومدينة حجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش. إذا نؤمن بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 8 أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إلى ذلك الحين بقية متابعة شيقة لبشائر الصباح وإلى اللقاء.
6: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
7: 95.7
4: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة
8: والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.

0: إشهار. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
2: 104.7

بداية أخبارنا تكون بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكركم البارحة كانت تلعبت زوز مقابلات ضمن الدفعة الثانية من جولة الأخيرة. مستقبل جيبس خسر واحد بلاش من ملعب التونسي اللي تأكد من حصوله على المرتبة الرابعة في نهاية سباق البطولة. والنادي البنزرتي خسر اثنين بلاش أمام فريق ترجي جرجيس. اليوم الدفعة الأخيرة دفعة من خلال باش نتعرفوا على الفريق الثالث اللي باش ينزل الرابطة الثانية بعد نزول مستقبل جيبس ومستقبل سليمان. في ملعب حمد العقربي بيرادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي. مباراة الفريق النادي الإفريقي أعلن عبر صفحته الرسمية عن تحضير جملة من الإجراءات الخاصة للاحتفال بالبطولة. باش يكون حاضر فريق كرة السلة وكذلك فريق الأولمبي البيجي. من جهته أخرى الهدف متاعه مختلف، مطالب بتحقيق الفوز وكذلك متابعة مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان. ذكروا بين الأولمبي البيجي وشبيبة القيروان نقطة في الترتيب، هذاك علاش المقابلة اليوم متاع النادي الفريق والأولمبي البيجي وكذلك مباراة نجم المتلوي وشبيبة القيروان يعتبروا الأهم. في المقابل بقية المقابلات باش نتعرفوا على الترتيب النهائي للبطولة ونعطيكم بقية التفاصيل. إذن في ملعب حمد العقربي رادس النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، مباراة زفارة حسين بولعريس، في الفار سيف الدين الورتيني. في ملعب مصطفى بن جنات الاتحاد المونستيري يواجه مستقبل سليمان، مباراة حكم هيثم الترابلسي وفي الفار محرز الملكي. في ملعب المتلوي نجم المتلوي شبيبة القيروان، مباراة حكم نضال بلطيف وفي الفار حسني اللانيلي. في ملعب 7 مارس ببن قردان اتحاد بن قردان يواجه الترجي الرياضي الحكم باسم بالعيد، في الفار وليد المنصري. في ملعب التيميري بصفاقس نادي صفاقس النجم الساحلي حكم حمزة جعيد وفي الفار منتصر بالعربي. في النجم الرياضي الساحلي وفي بلاغ رسمي أكد الكاتب العام أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج. القائمة تتكون من حافظ البريكي رئيس كأعضاء الهادي بن عبدالله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة محمد مسلم سليمة تفويض كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. ويأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة التي تقدم بها محمد مسلم سليمة في وقت سابق. المنتخب التونسي أقل من 17 عام تعادل البارح مع نظيره المغربي في أولى مبارياته ضمن كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عام المقامة حاليا في المغرب. تعيينات مقابلة كأس تونس مباراة الدور الرابع على النهائي انها 24 ماي مع 3:30 نادي صفاقس يواجه الملعب الجيبسي، نفس التوقيت ترجي جرجيس نادي البنزرتي، ونهار الخميس 21 ماي مع 3:30 صباح بوحجلة يواجه نجم المتلوي او الترجرية اللي بيترشح منهم، وتقدم ساقط الدير يواجه شبيبة العمران. في كرة اليد الحدث في المونستير الفاينل فور خلينا نقول نصف النهائي ونهائي بطولة النخبة للكبريات، دورة ودية للمرحوم الهادي مالك المنتخب الأوسط ومقابلات زوز مقابلات ودية المنتخب التونسي الكبر مع نظيره الجزائري. البداية اليوم حسب البرنامج ماضي ساعتين في النصف النهائي الأول لبطولة الكبريات نادي الرياضة النسائية بالمكنين مع جمعية الساحل، في الأربعة النصف النهائي الثاني نادي الإفريقي جمعية الحمامات، في الستة المنتخب الإسباني في ضمن دورة الهادي مالك يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متاع ليل المنتخب التونسي يواجه منتخب السعودية. صاحب كأس قرعة كأس تونس للموسم الرياضي دور النصف النهائي لجميع الأصناف باش تقام اليوم بداية من ماضي ثلاثة. نختم أخبارنا بالرياضة العالمية والكرة الأوروبية. إنتر ميلان يتحصل على كأس إيطاليا بعد الفوز البارح على نادي لاتسيو، وفي فرنسا باريس سان جيرمان يحقق لقب البطولة للمرة الخامسة تواليا و14 في تاريخه بعد ما تغلب البارح 2 بلاش على مضيفه لانس في مباراة مؤجلة من جولة 29. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. موعدنا القادم إن شاء الله مع نص نهار ودرجين بشئر صباح تتواصل مع ربح وحسام متابعة. طيب.

0: الشهر.
1: معرض دولي للكتاب في دورته 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 مايو، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: 53 دقيقة بعد 7 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. نمضي مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر يعطينا فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. صباح النور سرحان.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: طقس يتراوح معناها بين الربيعي صيفي شتوي.
1: والله هذاك هو صحيح، يعني شهر ماي ما كانش يعني طقس يعني تابع أو شهر تابع للربيع بأتم معنى الكلمة.
0: نعم،
1: يعني طقس كان متقلب خاصة من حيث درجة الحرارة. لما حال استأنسنا بالتقلبات الجوية اللي تظهر في المرتفعات الغربية ظهرا، نعيش الاستقرار صباحا ومعد نتحصلوا على كميات من الأمطار، ولكن أيضا الحرارة ما كانتش يعني مستقرة. عشنا ارتفاع ملحوظ يوم الاثنين بداية الأسبوع، ولكن سرعان ما انحدرت الأرقام وتراجعت نتيجة هبوب الرياح، هي بالأساس السبب، خاصة عندما تهب من القطاع الغربي أو الشمالي أو الشرقي. نوعية هذه الرياح تساهم في تراجع في درجات الحرارة. اليوم آخر النهار بالجنوب والمرتفعات الغربية ننتظر أمطار مؤقتة رعدية تشمل محلين الجهات الشرقية للوسط، مع رياح قوية بالمرتفعات تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. أيضا رياح قوية في شكل هبات بطبيعة الحال بمناطق الجنوب. الحرارة القصوى بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 29 و 34 ببقية الجهات، وتوصل حتى ل 37 بأقصى الجنوب. الجمعة كيف كيف أمطار متواصلة محلين رعدية بالوسط والجنوب، ما هيش يعني عامة كاملة، لكن تتدرج أو تتفرع آخر النهار نحو بعض جهات الشمال وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة القصوى ما زالت في تراجع ما بين 20 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، بين 25 و 30 ببقية الجهات، توصل حتى 33 بالجنوب الغربي و 41 بأقصى مناطق الجنوب. فعالية الأمطار تقل بالباهي نهار السبت، أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية الشمالية ومحالين الوسط، ثم سحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة في انخفاض طفيف، ويعود الطقس بصفة تدريجية إلى الاستقرار بداية من يوم الأحد، لكن ردوا بالنا على رواحنا في الصباح الباكر أثناء الليل الهواء راه مازال بارد.
0: نعم،
1: مازال الطقس ماهوش سخون، ماناش في جويلية ولا في جمعة باش نخفضوا.
0: فما يسر عبيد صيفوا والله.
1: والله ياك تشوفي صيفوا اليوم يلبسوا غدوة، يرجعوا اللبس غدوة.
0: نعم،
1: إن شاء الله ربي يسترنا.
0: أمين،
1: سلامة للناس الكل وموفقين في الامتحانات القادمة بإذن الله.
0: إن شاء الله يا ربي. تحياتنا، ذكرتني شكرا. سرحان والله تحياتنا لتلمذتنا.
1: نعم،
0: اللي توا عايشين على قدم وساق في الدار.
1: نعم،
0: فما أجواء يعني معينة فيها برشا
1: يعني
0: حرص ومراجعة.
1: نعم،
0: إن شاء الله.
1: نعم،
0: ربي يوفقهم جميعا.
1: أمين، شكرا
0: جزيلا ليك، وإن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنستير مجددا، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجتنا.
1: إذاعة المنستير، صوت الذي وحب كبير.
0: في عناوين أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. بمشاركة ضيوف من الجزائر وليبيا، مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. مدينة حاجب العيون من ولاية القيروان تعيش اليوم على وقع الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش. مجددا صباح النور مستمعينا، نهاركم طيب، وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقبال أمس رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري نتائج مشاركة تونس في أشغال القمة الإفريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على أنه يتابع الوضع على مدار اليوم والساعة في كافة أنحاء البلاد، كما أكد على أن الشعب التونسي في حاجة إلى قرارات وهي قادمة لرفع ما اعتبر بالظلم عمن عانوا من التفقير والبطالة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عامة أمس على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتا ضوئية في ولايتي سيدي بوزيد، قبصة وجابس. وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس في رده على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال هذه الجلسة العامة على أن الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقة المتجددة في أفق 30 و2000. وقال الوزير إن دخول هذه المشاريع في الإنتاج سيمكن من توفير قرابة 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة، وهو ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية سنة 26 و2000 في قانون المالية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أكد أيضا أن الوزارة انطلقت في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز عدد من المؤسسات بمحطات شمسية فولتا ضوئية.
2: بدينا في البحث عن تمويلات في إطار التعاون الدولي حتى نسند الشركة التونسية للكهرباء والغاز في إنتاج محطات لخزن الطاقة. عنصر آخر يهم ترشيد الاستهلاك على مستوى الإدارات والمصالح العمومية. اليوم احنا انطلقنا في الإعداد لطلب تمويل لبرنامج تجهيز مؤسسات وزارة الصحة، مستشفيات ومستوصفات، ومؤسسات وزارة التربية، المدارس والمعاهد، بمحطات شمسية فوتوفولتائية للإنتاج الذاتي للكهرباء ولإنجاز عمليات النجاعة الطاقية من خلال تغيير الفوانيس، تغيير المكيفات، العزل الحراري للأنظمة، إضافة إلى مواصلة برنامج الكفاءة الطاقية على مستوى المناطق البلدية.
0: أكد طبيب البيطري المختص بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الدكتور سهيل بن محمد أن الوضع الصحي للقطيع في أسواق بيع الأضاحي إلى حد الآن عادي ومطمئن. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية قال بن محمد إن الهيئة انطلقت في تنظيم حملات رقابة داخل أسواق بيع الأضاحي، وسيتم تكثيفها خلال الأسبوع المقبل بكافة ولايات الجمهورية.
3: الهيئة منذ أيام بدأت في العمل هذايا اللي هو ذو طابع تحسيسي ورقابي. الأسبوع القادم بإذن الله مش نكثفوا من النشاط نتاعنا ومش نتنقل داخل أسواق بيع الأضاحي. على مستوى الجمهورية الكل ستكون هناك سيرة تابعة للهيئة للقيام بهذا العمل الرقابي، وبصفة عامة من خلال الإشعارات الصحية لم نتلقى معلومات خاصة بأمراض سريعة التفشي أو خطيرة. يعني الوضع الصحي إلى حد الآن للقطيع عادي، وضع مطمئن، وسيتواصل بإذن الله خلال الأسبوع القادم إلى يوم العيد بإذن الله، ما فماش مفاجآت.
0: يشرف المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تنظيم حفل للإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، ذلك اليوم بالعاصمة. ويندرج المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس، صفاقس، ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كذلك في شأن وطني وطني منتظر اليوم، وفي إطار احتفاء تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق ليوم الغد 15 مايو من كل سنة، تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي. وتشهد الندوة مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة منظمة الأسرة العربية والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو والأمينة العامة لمنظمة الأسرة العربية، على أن يتضمن برنامج الندوة طرحا للإطار التعريفي وأثر التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة، وجلستين حواريتين حول السياسات العمومية في مجال الأسرة والأسرة والرهانات المعاصرة. إلى أبرز أخبار الجهات هذا الصباح، في إطار برنامج مقاومة الحشرات بالمناطق الرطبة، أعلن والي المنستير عيسى موسى عن انطلاق حملة لرش المبيدات بعدد من المناطق بولاية المنستير، وذلك بالتنسيق مع المصالح الجهوية المعنية خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 مايو الجاري. وستشمل الحملة المناطق المحاذية للطريق الحزامية خنيس المنستير، المناطق الموجودة بالمنطقة السياحية بالمنستير إلى جانب بأحماضة تخنيس وأحماضة بمبلة، فضلا عن ضفاف وادي المالح ووادي بوسيلة. ودعت السلطة الجهوية كافة مربي النحل إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية خلايا النحل خلال فترة الرش، كما دعت مربي الماشية إلى تجنب الراعي بالمناطق المعنية لمدة أسبوع حفاظا على السلامة العامة. ونبقى دائما بولاية المنستير، تحديدا إلى مدينة لمطة التي تحتضن ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف لسنة 26 و2000 من الجزائر وليبيا، على أن ينطلق بعد الظهر نشاط الورشات الحية على غرار ورشة البسيسة ورشة الغربال مع عرض موسيقي فني بفضاء الرباط لمجموعة نسيم للملوف والتراث وعرض للأزياء، على أن تختتم الدورة يوم الأحد الموافق لـ 17 من مايو بتنظيم المسابقة الوطنية لأفضل أكلة بسيسة في الجمهورية التونسية. تحتضن ولاية القيروان الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل. ويتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. وتساهم منطقة حاجب العيون بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. هذا وقدرت صابة المشمش لهذا الموسم الفلاحي ب 18200 طن، أي بزيادة ب 700 طن مقارنة بصابة الموسم الفارط التي قدرت ب 17500 طن وفق تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان. وترتكز مناطق الإنتاج بمعتمدية حفوز وسبيخة وحجب العيون وشبيكة والقيروان الجنوبية، أغلبها غراسات سقوية على مساحة جملية تفوق 3000 هكتار. المزيد مع المولدي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان.
4: قطاع رائد في ولاية القيروان، حيث أنه القيروان تنتج ما يقارب 42% من الإنتاج الوطني. أهم المناطق نتاع الإنتاج حجب العيون، الصبيخة، شبيكة، عين جلولة، يعني تاريخيا عين جلولة كانت موجودة، من غير ما ننسى يعني القيروان الجنوبية أو الشمالية وغيرها. أنا خاطر المشمش بارتو في ولاية القيروان، إن شاء الله التقديرات تقريبا تفوت 15000 طن يعني على مستوى ولاية القيروان. إثناء فما الميلاد نتاع الفجرة كان ناقص شوية، يمكن على خاطر وقت التلقيح يعني إذا كان فما بلل وأمطار وكل شيء أو التلقيح ما يتمش كما ينبغي، بالعكس أنه يمكن فما شوية تراجع بالنسبة للكميات نتاع الإنتاج السنة في السنة الكل. الناس فلاحة يحكي ويقول لك الولادة ما هيش كما العادة. بالنسبة للأسعار يعني تتراوح في سوق الجملة بالقيروان من 1500 حتى 4000. مهرجان الحقيقة يعني بالدرجة الأولى احتفالي يعملوه جهة حجب العيون، ولكن التسويق في اتجاه الأسواق الجملة سواء يعني بير القفعة أو مكنين وسوسة، هذوما المناطق متاع البيوع. يعني الحقيقة ما فماش إشكال إلى حد الآن، ما فماش يعني إشكال متاع بيع السلعة قاعدة تسوق، وكذلك فما مصدرين اللي هم قاعدين يقتنيوا في كميات لا بأس بها واللي قاعدة تباع في اتجاه القطر الليبي.
0: في أبرز أخبار العالم هذا الصباح، تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال في سلسلة غارات استهدفت سيارات وبلدات في جنوبي البلاد وعلى الطريق الساحلي بين بيروت والجنوب. وجاء هذا التصعيد عشية الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين الطرفين رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن في أفريل الماضي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن واشنطن ستستهل محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل اليوم وغدا بهدف الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن بين الطرفين. أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، ندوة وطنية اليوم لوزارة الأسرة. في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي، اليوم الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية. لكم أجمل تحيات حسام قدري وحلمة فيلا، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: أشهار.
1: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصال التونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
2: عشر دقيقة بعد الثامنة إشارة الوقت في إذاعة المونستير. مرحبا أهلا وسهلا دائما في مرافقتنا واستقبال الصباح مع مختلف فقرات بشائر الصباح. خبر وتعليق،
3: خبر وتعليق.
2: وكالعادة في التعليق على أخبارنا لصباح الخميس واللي ننتقيها مواكبة ومتابعة لأبرز وأهم المستجدات، الأستاذ صحراوي جمعون، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا، صباح الخير.
2: إذن الخبر الأول أستاذ، أخيرا المصادقة على قانون الفنان والمهن الفنية بمجلس نواب الشعب.
4: صحيح، بالفعل جاءت مصادقة البرلمان مؤخرا على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية في وقتها رغم بعض التأخير.
2: نعم.
4: يمكن اعتبار هذه الموافقة التاريخية، كان ينتظرها الفنانون والمبدعون منذ عقود.
2: نعم.
4: وهو قانون يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق الفنانين المادية والاجتماعية، مع تعزيز وضمان حرية الإبداع والتعبيري والتغطية وتوفير التغطية الاجتماعية التي كانت تعوز الفنانين الذين في الواقع يجدون أنفسهم عند التقاعد أو عند المرض المزمن دون تغطية اجتماعية. وكم من فنان نتذكر مبدع مشهور وجد نفسه عاجزا عن معالجة نفسه أو دفع تكاليف الأدوية والعمليات الجراحية.
2: نعم.
4: لقلة ذات اليد بعد التقاعد، مما يضطر عموما السلطات إلى التدخل لمعالجته في المستشفى العسكري أو باقي المؤسسات الاستشفائية العمومية وحتى الخاصة. وحسب نقاط أو بنود القانون الجديد سيتضمن تغطية اجتماعية خاصة.
2: نعم.
4: بنسبة اشتراك تقارب 15% من الدخل مع حساب الفنان في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: نعم.
4: وهو ممول جزئيا من طابع المؤسسة، وينص القانون المنشور على تصنيف الفنانين وتمكينهم من بطاقات مهنية وضمان الملكية الفكرية وأقرار الحق في أجر عادل وتحويل، وبهذه الطريقة يتم تحويل العمل الفني من هواية إلى مهنة ومهيكلة بما يضمن كرامة الفنان وحقوقه.
2: نعم.
4: في مجالات الإبداع.
2: نعم. يبقى طبعا الأهم بعد المصادقة هو حسن التطبيق، واللي أنه مهم جدا أنه الفنان يشعر فعلا بأنه صارت مهنته مهنة فعلية رسمية معترف بها، عنده تغطية اجتماعية، كرامته محفوظة، وسنوات الانتظار ما مشيتش هكا سودان. السؤال الثاني ولا الخبر الثاني هو سؤال طرح بقوة في الفترة الأخيرة في مختلف المواقع العربية والعالمية في دوائر السياسة والإعلام، لكن الجواب يبقى بسيطا بنعم ولا لا. هل أصبحت حرب استنزاف متبادلة ولا ربما لصالح إيران هذه الحرب ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
4: بالفعل هي حرب استنزاف من الناحية الاستراتيجية، وفي هذه الاستراتيجية هناك إيران لها استراتيجية في حربها مع أمريكا وإسرائيل أيضا.
2: نعم.
4: تعتمد إطالة أمد الحرب لرفع التكلفة العالية لتلك الحرب إلى درجة لا يصبح اقتصاد أعدائها وهما أمريكا وإسرائيل قادرا على الصمود وإمداد القوات العسكرية في الميدان، في خاصة في وضع لا حرب ولا سلم. وقد أصبح ذلك واضحا في تخبط هذين العدوين لإيران في سياساتهما العسكرية وصمود اقتصادهما المهددين بالركود والتباطؤ وصولا إلى وضع الأزمة الحادة. وفي الحقيقة تتحكم إيران بشكل جيد في حركة المياه.

0: إسرائيل تتوفر لدى إيران عدة عناصر قوة تسمح لها بالصمود في حرب الاستنزاف هذه طويلة الأمد. أولها ما تتوفر لها من شبكة حلفاء محليين في منطقة الشرق الأوسط ضمن ما يسمى بمحور المقاومة في كل من لبنان والعراق واليمن وسوريا.
1: نعم.
0: إضافة إلى امتلاك إيران قدرات صاروخية طويلة المدى تزيد بالنسبة للعديد من الصواريخ فرد صوتية إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وخاصة العنصر الذي عرفت كيف تستغله إيران من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية وهو تحكمها في مضيق هرمز.
1: نعم.
0: الذي يكتسي أهمية في تهديد إمدادات الطاقة العالمية وما يتسبب فيه من ضغط دولي وتأثير على الاقتصاد العالمي برمته.
1: نعم. نجم نقول إيران نجحت حتى الآن في منع إدارة ترامب من تحقيق حسم سريع رغم الضربات العسكرية والعقوبات والحصار البحري واستمرار التوتر في مضيق هرمز وارتفاع كلفة الحرب على الاقتصاد العالمي. هذا الكل وضع واشنطن تحت ضغط سياسي واقتصادي متزايد، لكن في المقابل إيران تدفع ثمن اقتصادي واجتماعي ثقيل جدا لأنه فما تضخم، فما تراجع صادرات النفط، فما ضغوط معيشية وتعطل لقطاعات واسعة من الاقتصاد، وبعض التقارير ترى أن الداخل الإيراني نفسه أصبح ساحة للاستنزاف الأخطر على طهران.
0: نعم.
1: الخبر الموالي في علاقة بلبنان، وسائل الأعلام عربية منذ ساعات تتداول خبر مفاده أن لبنان تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
0: بالفعل هذه سابقة في تاريخ لبنان الذي تعود في السابق أن يتقدم بشكاوى من إسرائيل إلى مجلس الأمن.
1: نعم.
0: بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة طوال عشرات السنين، وهذه شكوى غير مسبوقة ضد إيران التي تتهمها الخارجية اللبنانية كما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية بتوريط لبنان في حروب مدمرة خلافا لإرادة مؤسساته، خلافا لمؤسساته أي الحكومة اللبنانية التي في الجانب غير المساند لإيران، وهي تحمل الجانب الإيراني وحلفائه في لبنان إدخال البلاد المسالمة في حرب مع إسرائيل أدت إلى مقتل وجرح آلاف اللبنانيين وتهجير كما لاحظنا أكثر من مليون مواطن لبناني من الجنوب نحو الشمال.
1: نعم.
0: وهذه الخسائر وتتعرض هنا حاليا الحكومة اللبنانية تتعرض إلى ضغوطات كبيرة من دول بالمنطقة.
1: نعم، لكنها قدمت توضيحات في الأخر وزارة الخارجية اللبنانية نفيت فيها أنه لبنان يكون تقدم بشكوى ضد إيران قدام مجلس الأمن بالصيغة اللي جرى تداولها إعلاميا.
0: هو هناك معناها تناقضات في المواقف لأن البرلمان الذي يقوده نبيه بري من الجناح المعادي المساند لحزب الله والحكومة موافقة أو في موافقة على إجراء اتصالات ومفاوضات مع إسرائيل، وتحت الضغط الأمريكي هناك مشاورات تجري في واشنطن تحت القصف بين الحكومة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، وهذه الضغوطات كانت كبيرة من الولايات المتحدة حيث انطلقت مفاوضات مباشرة في واشنطن بين إسرائيل ولبنان في نفس الوقت الذي تشن فيه إسرائيل هجمات لما بعد نهر الليطاني وهو الحد الفاصل استراتيجيا أو عسكريا بين الشمال والجنوب.
1: نعم.
0: وتقصف وتواصل إسرائيل رغم أن وجود مفاوضات في واشنطن برعاية أمريكية، تواصل إسرائيل قصف القرى والبلدات في جنوب لبنان، وفي نفس الوقت أيضا الذي واصل فيه حزب الله هجماتها بالمسيرات على البلدات أو لنقول المستوطنات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية.

0: ويتصدى بالفعل. وهناك المقاومة تتصدى للدبابات والجنود الإسرائيليين مكبدين إياهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وخاصة الدبابات مركافة التي تتبجح بها دائما إسرائيل. ولكن إسرائيل تتكتم بفعل الرقابة العسكرية على خسائرها التي تعد بالعشرات من الجنود القتلى.
1: زاد الله خسارة على خسارة. شكرا لك أستاذ على هذه القراءة المعمقة. انتهى الوقت، وبعد قليل يلتحق بنا زملاؤنا من قسم الأخبار وجولة ما بين العناوين الصادرة في صحفنا هذا الصباح. ابقوا معنا لمتابعة مختلف باقي فقراتنا في بشائر الصباح. أجمل تحية توصلكم هذا الصباح من حسام قدرية، نجلة عطية بن محمد، كمال العجيمي، عليا المنصوري، ورب حبد اللاوي. أهلا وسهلا بالجميع
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية. ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء إذاعة المنسير.
1: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة المغرب. وفي الافتتاحية عنونت: المجلس الأعلى للتربية العقل الاستراتيجي الذي لم يولد بعد. وكتبت الصحيفة: مرة أخرى يؤكد رئيس الدولة أن العمل مستمر من أجل تركيز المجلس الأعلى للتربية في أقرب الأجال، وتصريح في ظاهره لا يحمل جديدا، فقد سبق وتم التأكيد في أكثر من مناسبة على ذات الأمر منذ إدراج المجلس ضمن مؤسسات الدستور الجديد. لكن في العمق يكشف هذا التصريح أن تونس ستظل في انتظار ولادة المؤسسة التي يفترض أن تكون عقلها الاستراتيجي في ملف التربية والتعليم. وأضافت الصحيفة: فالمنظومة التربوية ترتبط اليوم بكل شيء، بسوق الشغل والتحول الرقمي والعدالة الاجتماعية والهوية الثقافية والتنمية الجهوية، ويستوجب إصلاحها عقلا استراتيجيا يفكر بمنطقة العقود لا بمنطقة السنة الدراسية، لكنه لم يبدأ العمل بعد. نواصل مع صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة فيها: خط التمويل لدعم المبادرة الخاصة، القروض تصل إلى 200,000 دينار. ووزير الدفاع الوطني يؤكد: تونس تسعى لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها. وسفير تونس ببغداد يؤكد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق بداية من الخميس القادم، بعد توقفها عفوا بسبب الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. ووزارة المالية تدعو اتحاد الشغل لإبداء رأيه حول قانون المالية 2027، والصحيفة تتساءل: هل هي بداية انفراج أم مجرد مشاورات تقنية؟ ودفاعا عن حرية وكرامة الصحفيين، نقابة الصحفيين تقرر تنظيم سلسلة من التحركات القطاعية والجهوية. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت: لعبة المفاوضات بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. وكتبت الصحيفة: حين يهبط دونالد ترامب في مطار بكين الدولي، سيكون أول رئيس أمريكي يطأ الأرض الصينية منذ 9 سنوات. والمفارقة أن آخر من فعل ذلك كان ترامب نفسه في زيارة نوفمبر 2017 التي عاد منها ب 250 مليار دولار من الصفقات التجارية المعلنة، معظمها لم يتحقق. واليوم تبدو الرهانات الماثلة أكبر تأثيرا على المستوى الاقتصادي والجيوسياسي من آخر زيارة، حيث يلتقي الرئيسان وكل منهما يعتقد أنه يمتلك الأوراق الأقوى. وأضافت الصحيفة: وسط كل ذلك يتحول ترامب إلى بكين حاملا في حقيبته ملفا إيراني لم يحسمه، وحربا تجارية لم يربحها، ورغبة جامحة في إعلان انتصار دبلوماسي قبل العودة إلى واشنطن، فيما ينتظر الرئيس الصيني من الموقع المضيف الذي يعرف ثمن كل ما يملك ولا يبيع بأقل مما يستحق. ونواصل مع صحيفة المغرب وفي أهم العناوين الواردة فيها: سفير تونس بإيران يصرح في حوار مع الشروق: مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل العدوان. وقضية خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لتنفيذ اغتيالات سياسية: 38 عام سجنا لفتح دمق. وإثر المصادقة عليه بعد انتظار طويل: الفنانون يتفاعلون مع قانون الفنان والمهن الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا. وملاحقة شبكات لتسميم الكلاب وسرقة الخرفان: القبض على 12 متهما. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: المشهد الأخير في البطولة الوطنية، صراع عن بعد بين الترجي والصفاقسي. وبحضور القدماء وعدد قياسي من الأحباء، الإفريقي يتسلم رمز البطولة ويحتفل. ومن أجل تفادي النزول، مقابلة مصيرية لباجة والقيروان. إلى اللقاء.

0: تسكير
1: أكودة هرقلة سوسة عالموجة 99
0: إذاعة المنستير
2: 99
3: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
4: When I wake up in the morning.
5: Here we go.
3: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناية.
6: Let's go.
3: بشائر صباح تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
7: Okay, playing your favorite radio station right now.
3: من العشرة متاع الصباح
8: عناوين القارة
3: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
8: وفي المواضيع والمسائل
3: اللي تهمكم وتشغلكم
8: وهذه
3: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: 38 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في عالم تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والاقتصادية، تبقى الأسرة الحضن الأول اللي تتكون داخله ملامح الإنسان وتتأسس فيه قيم الأمان والانتماء والتوازن. من هذا المنطلق ومن هذا الوعي بأهمية الأسرة ودورها المحوري في استقرار المجتمع، تحتفل تونس باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من خلال جملة من التظاهرات الفكرية والتنموية اللي تنظمها. من بين هذه المحطات ندوة وطنية تنتظم تحت شعار الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعي، إلى جانب المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. وللحديث أكثر عن أهداف هذه التظاهرات ورسائلها الاجتماعية والاقتصادية، سعداء نستضيف ضمن الكلمة ليك سيدة مليكة الورغي، مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة مليكة، صباح النور وأهلا وسهلا بك.
2: يعيشك. صباح الورد. صباح الجفيف.
0: كيف تقرؤون اليوم أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة في ظل هالتحولات اللي يعيشها مجتمعنا؟
2: هو في الحقيقة الأهمية هي الأهمية للأسرة، مش الاحتفال باليوم الوطني أو اليوم العربي أو اليوم العالمي للأسرة. نعم. وإنما الأسرة في حد ذاتها هي اللي عندها أهمية لدى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. لكن نعطيه المحطات اللي هي احتفالية أو احتفائية بالأسرة، نعطيها زاد أهمية بما في ذلك اليوم العالمي للأسرة اللي هو كل سنة من 15 ماي من كل سنة.
0: نعم.
2: احنا بالنسبة للوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم عديد السلسلة من التظاهرات، سواء على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي. على المستوى الوطني عندنا ندوة علمية كما تفضلت سيادتك حول موضوع الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمن المجتمعي، هي بمقر الأليكسو، وتوا احنا ديجا في المقر بتاع الأليكسو بتوقع دين ان نستقبله في الضيوف.
0: نعم. شنو ابرز المحاور اللي باش يتم مناقشتها في الندوة هذه؟
2: الصحة. فيها جانب علمي وجانب ولقاءات حوارية. في الجانب العلمي اللي هما في شكل مداخلات باش يقدموهم حول تأثير التغيرات المناخية أو التغيرات السكانية والديموغرافية على الأسرة في من خلال المؤشرات والأرقام، ويقدمها زادة خبير في المجال، وكيف كيف زادة تقديم الخطة الوطنية للإعداد والتأهيل للحياة الزوجية باش يقدمها الخبير اللي قام بإعداد هذه الخطة.
0: نعم.
2: بالنسبة للقاءات الحوارية فيها محطتين ضد في لقاءات الحوارية بحضور هيكل الحكومية من الأليكسو والصحة التربية، معهد الصحافة علوم الأخبار، خبراء في المجال الاجتماعي النفسي، وزاد خبراء ميدانيين خطر زادة كثير حبينا نشوفه في المجال من الواقع. معناها
0: نعم.
2: فمشهدات حية من الواقع يعطيونا زادة كيف شنية آليات، شنية ساعة التفكك والطلاق، شنية كيفاش وشنية أسبابه، شنية
0: نعم.
2: آليات الوقاية منه، منصات المواقع المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، شنو تأثيرها على العلاقات الأسرية، الحوار بين الأجيال ودورها في تعزيز التماسك الأسري، حفاظ على التماسك الأسري في مواجهة الضغوطات النفسية، والتربية الولدية والإيجابية وما هي أهميتها وفي استقرار الأسرة.
0: نعم.
2: إلى جانب كذلك الألعاب الإلكترونية للأطفال ودور الأسرة للتوقي من مخاطرها.
0: نعم.
2: والعيادات الطبيه فيها مجال الاجتماعي، مجال الصحي، مجال القانوني، المجال
0: نعم.
2: الطبي، الخطاب الديني ودورها في توطيد العلاقات، كيف ضد الخطاب الإعلامي ودورها في تعزيز الروابط الأسرية. هذا الكل ممثلين عن كما ذكرت هيكل الحكومية وجمعيات و
0: نعم. فما زاد شخصيات عربية، فما مؤسسات إقليمية في التظاهرة، فما بعد عربي يعني في مقاربة قضايا الأسرة.
2: فعلا هو في بعد عربي، هو ان شاء الله كان سهل ربي نعمله في 7 ديسمبر ندوة عربية وتكون فيها معناها جميع البلدان العربية، لكن الندوة هذه توا فيها متدخل من الأليكسو حول الألعاب الإلكترونية للأطفال ودور الأسرة للتوقي
0: نعم.
2: من مخاطرها، وكبدينا معناها
0: موضوع الساعة
2: موضوع الساعة يعطيك الصحة مع
0: نعم.
2: خبير على المستوى العربي، ومن بعد ان شاء الله تكون معناها لنا لقاء مع مستوى عربي في ندوة عربية.
0: ضمن الاحتفالات أيضا فما الوزارة باش تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة. الفكرة حلوة والشعار محلاه زادة.
2: اي شفت اسرتنا ثروتنا والجوده غايتنا فيكتيف، واحنا اسرتنا هي الثروه نتاعنا يعني. وما زالت وما زلنا نعتز باسرتنا، وفي تونس ما زالت الاسره عندها اهميه كبيره الحقيقه، والجوده هي غايتنا في الايادي او الانامل نتاع الاسره هذه اللي قاعده تقوم بالمنتوجات هذيا. الهدف هو مش نساعدوا اكل الاسر اللي احنا مكنتهم وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن من مشاريع اقتصاديه، واللي احنا باش ندعموهم يعني ما نخليوهمش زيد هما ينتجوا أكاهاو، ما نحاولوا زيدا نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زيدا منتوجاتهم، باش يعرفوا منتوجاتهم. هيك علاش احنا نعملوا محطات زيدا باش معارض للأسر هذايا. عنا معرض وطني باش نقوموا به في شارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار، اللي هو باش يضم 4 ولايات اللي هما تونس ومنيوبة وبن عروس وأريانا. وكيف كيف في نفس الوقت بالتزامن مع الوقت هذايا اللي هو من 14 حتى ل 17 ماي على المستوى الجهوي زادة كيف كيف ما معارض جهوية. هذا الكل معناها نوفروهم أولا باش نوفروا زادة معناها منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر كما ذكرت اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر زادة كيف كيف باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها وتراعي هي بدأوا تتعرف زادة حتى على المنتوجات اللي موجودة مع في مبينات بعضهم بين الولايات.
0: نعم يعطيك الصحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
2: أكثر من 300 أسرة بتتخزني نذكره هذا، أكثر من 300 أسرة يوم مشاركين في المعارض هذه سواء على مستوى الوطني أو الجهوي باش يشاركوا في المعارض هذه.
0: نعم شكرا جزيلا سيدة مليكة الورغي مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على حضورك معنا في اللقاء هذا، وكل التوفيق لفعالية الندوة الوطنية والمعرض الوطني للأسر المنتجة. إن شاء الله كل عام والأسرة التونسية بخير، فيها التماسك والمحبة والأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.
3: إشهار. القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار. كهو
0: نمشيو الملولش كالعادة كما كل صباح خميس مباشرة مع صديقنا محسن حسن. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بإذاعة مستيز ومستمعيها مدام.
0: من أسبوع لأسبوع نستناو ديما الأسعار معناها كيف هي؟
4: والله تكاد تكون الأسعار بالنسبة لسوق ملولش معناها في استقرار. من الأسبوع اللي فات تبنا شوية انخفاض محال أما طفيف.
0: نعم
4: بالنسبة للخضر كما صبحت اليوم، البطاطا من دينار 600 حتى دينار 800، الطماطم من دينارين 200 حتى دينارين 700، البصل من دينار 600 حتى دينار 800، الفلفل الأخضر دينارين حتى 3800، القراع دينارين 500، سفنان دينارين 500، الفول من دينار حتى دينار 500، بدنجان دينارين و500، كرومبو البروك دينارين، الخس والليتير دينار و500، المعدنوس السلق 500 ملي من الربطة، بالنسبة لولد القمرة من دينار حتى دينار و500. بالنسبة للغلال الفراز 5 دينارات حتى 7 دينارات، التفاح من 5 دينارات حتى 7 دينارات و500، الخوخ والمشماش 5 دينارات الكيلو، الدقلة من 4 دينارات حتى 8 دينارات. بالنسبة للبطيخ الجويد ذاك الكنتالو من 3500 حتى 4500. بالنسبة للحوت السردينة من 5 دينارات حتى 7 دينارات، المداس سول احنا نقولوا له 15 دينار حتى 20 دينار، الشورو من 15 دينار حتى 18 دينار، سبارت من 10 دينارات حتى 16 دينار، قرنية 48 دينار، الوراتة 23 دينار حتى 27 دينار، كروفيت من 14 حتى 22 دينار، شكمبري 18 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء لحم العلوش من 50 دينار حتى 55 دينار، لحم البقري الهبرة 43 دينار، لحم الجنب بقري 29 دينار، مخلط 32 دينار. بالنسبة للحوم الدواجن، الدجاج حي من 5 دينارات 800 حتى 6 دينارات، الدجاج مذبوح كالعادة 8 دينارات 500، فخذ الدجاج 11 دينار 800، فخذ دندون 9400، الكبدة الدجاج كبدة دندون 20 دينار، سكالوب الدجاج سكالوب دندون 18 دينار و700، الجناحات كالعادة 7 دينارات 500، والبيض من دينار حتى دينار 300.
0: نعم،
4: بالنسبة هذه الأسعار اللي صبحت اليوم في السوق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. احنا نوصل معاكم هكا إلى ختام هذا اللقاء وهذه الجولة من بشائر الصباح. خليكم ديما مع إذاعة المنستير، في انتظاركم أطباق متنوعة إن شاء الله تنال استحسانكم ورضاكم وتلقوا فيها ما ينفع بإذن الله. شكرا حسام قدرية، شكرا كمال العجيمي، نجل عطية بن محمد، علي المنصوري، أنا ربح نقول لكم بسلامة وأعدكم دائما بلقاءات أخرى على نفس الموجة. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.

0: من إذاعة المنسير مجددا، صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. موجز الساعة 9 على الأخبار. ينتظم اليوم حفل الإطلاق الرسمي لمشروع تعزيز قطاع الصيد البحري في المناطق الساحلية التونسية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر الأبيض المتوسط. ويندرج هذا المشروع الذي سيشمل كل من ولاية نابلس صفاقس ومدنين وفق ورقة تقديمية في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة. كما تشرف وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم على افتتاح أشغال الندوة الوطنية التي تنظمها الوزارة حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها، أساس الأمان المجتمعي. تحتضن مدينة لمطة بولاية المنسير ابتداء من اليوم وإلى غاية 17 من مايو الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي، وسيتم اليوم تركيز المعارض بفضاء الرباط واستقبال ضيوف الشرف للدورة الحالية من الجزائر وليبيا. تحتضن ولاية القيروان الدورة 4 المهرجان الدولي للمشمش بحجب العيون انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 من مايو المقبل، على أن يتضمن البرنامج لقاءات مهنية وندوات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لتسويق هذا المنتوج في الأسواق الدولية. ويشار إلى أن منطقة حجب العيون تساهم بنسبة تصل إلى 40% من المنتوج الوطني للمشمش في بعض المواسم. احتجزت سفينة قبالة سواحل الإمارات من جانب أشخاص مجهولين واقتيدت إلى المياه الإيرانية الإقليمية اليوم قرب مضيق هورمز الذي تحاصره طهران، وفق ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن على الدول الأعضاء بمجموعة البريكس التنديد بما وصفها انتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح أمام كافة السفن التجارية، لكن يتعين عليها التعاون مع قوات البحرية الإيرانية. كما تنعقد اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل بوساطة أمريكية بعد يوم من تصعيد إسرائيلي واسع على لبنان أدى إلى استشهاد 22 شخصا على الأقل بينهم 8 أطفال. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. رد بالك، ما تجريش.
3: نصيحة، كلام، خوف منك عليك،
2: تسمع من البعاد والقراب ليك.
3: رد بالك، ما تجريش بشوية، شكون يعرف ملكشي تخطف وتسلك وتخلط الحلمك للي تحبه للعزيز عليك،
2: حتى كان الطريق طويل وتشوفه سالك، ما تجريش، رد بالك، خلي رادارك في بالك.
3: صحيح، الرادار مش في كل ثنية، كون انت الرادار.
4: هذا البرنامج برعاية
5: اي تبعني
6: وين؟
5: ان ربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغونس، وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبارين أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزي تتمتع بالضمانات الكل.
7: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولاير على gat.com.tn.
5: مع قات أسيغونس تبعني نربحك وتربحني.
1: في التأمين

0: صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدا التو يتواصل ان شاء الله الى حدود الساعه 10 ومن خلال كالعاده نواصل في مواضيعنا ذات العلاقه بالتامين. ونقول صباح الخير صباح النور، اهلا وسهلا بكم استاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، مرحبا منورنا برشا برشا.
1: اهلا وسهلا رفقه، صباح النور وتحيه ليك وتحيه للفريق العامل معنا ذا الصباح، تحيه لكل متتبعي اذاعه مرسير عبر مختلف برامجها، شكرا لكم على هذه الاستضافه المتجدده، والتحية موجهة إلى كل من يتبع في البرامج القانونية لإذاعة منسير، وكل من يساهم وكل من يساعد وكل من يعاون وكل من ينصح وكل من يقترح، لأنه الحقيقة ديما نقول رفقة صحيح احنا نظهر توا في المباشر لكن راهو فريق متكامل، وراهو الأخابة من الاستشارة وراهو الاستشارة إنارة، وإحنا بيدنا ناخذ من عند غيرنا ونحاول نفيد ونستفيد في ذات الوقت من مثل النوعية هذه من البرامج. إذا شكرا لكم وإن شاء الله نكون موافقين فيما هذا البرنامج هو في برنامج في دائرة القانون إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ. ما زلنا مواصلين في مواضيع التأمين ومواضيع لا تنتهي في الحقيقة، وحتى إذا كانت تتعاود راهي تتعاود بطريقة أخرى مختلفة ومتنوعة، باعتبار أنه فما نصوص قانونية ولكن ثم معاملات أيضا، وفما قضاء وفقه قضاء وتطبيق، فتقريبا نجم نقوله فما اختلافات حالة بحالة أستاذ.
1: أكيد وشوف رفقة ماك تعرف المادة القانونية والنصوص القانونية ديما تقبل قراءات، عدة قراءات وعدة تفسير، لأن ديما نقول لك راهو العبرة بالمقاصد مش بظاهر الألفاظ، ماكش تقرأ في النص القانوني ما تاخذش ظاهر الألفاظ نتاع فقط، وإنما لازمك تبحث عن المقصد المشرع، والمقصد هذا يمكن يعني تأويل النص التشريعي بما يتماشى وهذا المقصد حتى نوصل إلى حسن تطبيق القانون. وذلك علاش في مادة قانون التأمين ولا في كل القوانين الأخرى قراءات وعدة قراءات وفصل قانوني تقراه وتعود ترجع له مرة أخرى وترجع نفس التأويل وتلقى تأويل مغاير، ويمكن تلقى توجه نتاع محاكم مختلف نتاع قضاء مختلف، ممكن تلقى قراءة عند رجالات القانون تختلف من محامين من محامي إلى آخر من قاضي الآخر، القراءة هي تختلف والتأويل، وذلك هو الاجتهاد. وذلك هو احنا حتى في المادة الجزائية يقول لك القاضي يقضي حسب وجدانه الخالص، ولو في المادة المدنية لا سلطان للقضاة إلا القانون، وبالتالي القراءة نتاع القانون ديما تخليها مادة جديدة وديما مادة خلينا نقول معناها ثرية ومش جامدة. النص القانوني راه يتماشى مع الوضعيات كل كي ويقبل كل التأويلات، العبرة هو في حسن التعليل بما يتماشى كما قلت لكم وإرادة المشرع. وقت النص التشريعي يخرج قانون علاش عمل القانون هذا، علاش الدولة عملت لنا القانون هذا، لازم نبحثوا على السؤال هذاك، لقينا الجواب على السؤال هذاك نوليو نحاولوا نقربوا اكثر ما يمكن للنصوص التشريعيه ولمقصد المشرع بهذا الخصوص. ونجم نقول لك اللي في قانون التأمين هذاك هو التأويل هو اللي يخلي برشا الناس ما تفهمش الماده، اضافه لانه هو ديما نقولوا قانون شكلي بامتياز، عده شكليات وعده احكام اجرائيه ولا بد ان نكونوا دايرين بها، وديما نعاودوا نحاولوا ديما في البرنامج هذا نحاولوا نقراوا ونعاودوا نقراوا حتى نفس الموضوع ونفس الطرح اللي كان يطرح بطريقه اخرى، نسمع راي مخالف ونحاول نعمل معناها افاده ونعمل راي معناها يمكن يتماشى مع مقصد المشرع اقرب ما يمكن الى مقصد المشرع. وهذا اللي حابين اليوم نرجع له بالموضوع اللي باش نحكيوا فيه اليوم، كيف ديما نلوجوا على مقصد المشرع وديما نلوجوا على رسائل الثقافه القانونيه كذلك، حتى لا نفاجئ ب وجود مثل الحالات هذه نتاع عدم تأمين ولا غيرها، وحتى ما نقعدوش نقولوا دائما لا التأمين حكاية فارغة، ديما نرجع نقول التأمين ضروري، التأمين إلزامي، التأمين حاجة لازمة حتى ما كان ما اسمهاش المشرع هي حاجة ضرورية وأساسية وتعاون برشا. كيفاش نتعاملوا مع قوة التأمين؟ هنا هذا بيت القصيد، وهذا اللي نحاولوا كل مرة مع ضيوفنا ونحاولوا ديما نوعوا في الضيوف نتاعنا، نحاولوا ناخذوا رأي أكثر معنا نتاع خبراء في المجال التأمين، وإضافة إلى معنى دراسة الأكاديمية راهو التطبيق عنده أهمية وأهمية كبرى، والإفادة إن شاء الله حاصلة لنا وللناس اللي تتبع فينا، ومرحبا بالناس كلهم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ على كل مجهوداتك الحقيقة في إطار دائما أن نقدموا هالمعلومة القانونية في مجال التأمين اللي هو مجال إجرائي تقني بامتياز، معناها ديما حتى نلاحظوا معناتها المواطنين يلقوا صعوبة في الحصول على المعلومة وفي فهم المعلومة، خاطر حتى المعلومة كي تتقدم مش سهل باش تفهم باللغة الفرنسية صعيبة، وباللغة العربية أحيانا الكلمات المفاتيح التقنية صعيبة زادة كيف كيف.
1: دونك المصطلحات بالضبط
0: أي معناها إنسان قد ما يسأل قد ما يزيد ممكن يتعمق أكثر، وديما لا خاب من استشار، وديما دعوة للسادة المستمعين ويسمعوا النوعية هذه من البرامج على قليلة تبدأ عندهم كالأساسيات، على قليلة الإنسان كي يبدأ يحكي قدامهم يفهموا. اليوم باش نواصلوا في نفس الإطار دائما، إطار التعريف بمجموعة من المواضيع القانونية. حكينا برشا قبل على الاستثناء من الضمان في عقد التأمين، تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، ونعود لهذا الموضوع بأكثر تفاصيل. أستاذ نعود نذكر شنو نعنيه بالاستثناء من الضمان، شنية الأسس القانونية المنظمة للمسألة، شنية الحالات اللي يمكن أن تنتج استثناء من الضمان، هل يعارض المتضرر الذي هو غير في عقد التأمين بحالات الاستثناء من الضمان، ولا أن هذا الاستثناء يعني انعدام الحق في التعويض. الإشكالية إشكاليات هذه وغيرها باش نطرحوها اليوم. معانا باش يكون بعد قليل الخبير في مجال التأمين السي أشرف اليحيوي، اللي إن شاء الله معه هو ومعك أنت نفهموا من الناحية القانونية ومن الناحية الإجرائية ماذا نعني بالاستثناء من الضمان. نعود بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم، ونستنى تفاعلكم مستمعين الكرام عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. باش نستقبلوا بعد قليل ضيفنا سي أشرف اليحيوي، خبيرنا في مجال التأمين، حتى نحكي في موضوع حصتنا اليوم اللي هو الاستثناءات من الضمان. طبعا كما قلت راه المواضيع تتطرح، ولكن نعود إليها دائما بكثير من التفاصيل. كيف اللي يبني البنية ويبدأ يرمي في السيسان، تكون سيسان قوية ودعائم ذاك، كيف العروس تكون قوية باش تكون البنية أقوى. اليوم كي نحكيه على الاستثناء من الضمان باش ندعمه أكثر ما يمكن ما وقع التطرق إليه في حصص فارتة من برنامج في التأمين، وأيضا حسب ما ينقله إلينا المستمعون والمستمعات وبعض المواطنين اللي يتصلوا بالإذاعة حتى يطرحوا بعض التساؤلات فيما يخص إشكالية يتعرضوا لها في علاقة بالتأمين، ومنها مسألة الاستثناء من الضمان. أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج.
1: هو بالفعل رفقة، وباش نحطوا الأمور في إطارها الصحيح، هو في الأصل أنه نحكيه على تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك، معناها التأمين تاع السيارات والحافلات والشاحنات وكل عربة ذات محرك تسير في الطريق العمومي. هذا شو مقصود فيه، وهنا ما نختلفوش الناس كل كي نعرفه ومتفقين اللي هذا الكل يخضع للتأمين الإلزامي. العربات العربات البرية هذه كل كي بمختلف أنواعها وأحجامها ومعناها واستغلالها سواء في للخواص ولا للنقل العمومي ولا لغيره، كل حافلة وكل سيارة وكل دراجة نارية وكل عربة ذات محرك اليوم نزيد نخلط عليهم الروتينات ولا هذا كيف هذوك اللي يمشيو بمحرك، هذوما الكل كيف الأصل هما خاضعين، مالك كل العربة هذايا خاضع للتأمين الإلزامي بالفصل 110 من مجال التأمين التونسي. جاء القانون التونسي وقال كل مالك عربة برية ذات محرك وقبل وضع العربة نتاعو في الجولان أنه مطالب بإبرام عقد تأمين يغطي تأمين مسؤوليته المدنية عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بالغير من جراء استعمال هذه العربة. يعني الأصل هو التأمين، يعني أنا كنبدأ ماشي في الطريق وإحنا كنبدأ ماشيين في الطريق، كل عربة تعرضنا ولا كل شاحنة كل حافلة كل سيارة هذيك في أذهان العبد كل اللي هي مؤمنة، ولكن العقد التأمين هذا ينجم يكون تطرأ عليه استثناءات من الضمان. إيش معنى استثناءات من الضمان؟ الاستثناء في المعنى بتاعه أنه العقد يكون في الأصل سهل المفعول، الفاليديتي الصلوحية نتاعه ما زالت ممتدة هو معناها في تاريخ الحادث والواقع اللي باش نطالبوا فيها بتفعيل هذا العقد، لكنه فاجئ وأنه هنالك ما يعبر عنه بحالة استثناء من الضمان. حالات الاستثناء من الضمان هذه أوجدها المشرع التونسي سواء في حالات استثناء من الضمان قانونية أو تعاقدية، ولا تنجم تكون في الاثنين. إيش معناه؟ معناه جاء المشرع التونسي وقال راهو فما حالات ما تنجمش تطبق فيهم عقد التأمين، إذا كان ارتكبت حالة من الحالات هذه راهو عقد التأمين نتاعك يولي ماهوش صالح للاحتجاج به وماهوش صالح لتفعيله. وهنا احنا لهنا الحالات هذه جاء بها المشرع التونسي في الفصول 117 و118 من مجال التأمين التونسية وحتى الفصل 120 كذلك اعطى الاجراءات اللي المتبعه في هذا الخصوص. لكن احنا السؤال اللي طرح كيفاش باش نعرفوا؟ اولا حاجه اهم حاجه وثيقه وديما الناس كل اللي كيدخلنا عليها والناس الكل معناها المختصين في المجال نتاع التأمين واحنا في البرنامج هذا ونأكدوا ديما على حاجه نقول لكل شخص يا انسان يا اخ يا اخويا يا ولدي اللي تحب انت وقت اللي تبرم عقد التأمين فما زوج حاجات زوج وثائق راهو لك الحق باش تاخذهم وراهو يلزمك تاخذهم، هما الشروط الخاصه والشروط العامه. اذا كانت ترجع للشروط العامه لاي عقد تأمين من العقود متعلقه بابرام بتأمين المسؤوليه المدنيه اصحاب العربات البريه ذات محرك تلقى كل شركات التأمين اللي تسوق المنتوج هذايا واللي نتاع تأمين المسؤولية المدنية تلقاها كل الشروط العامة نتاع العقد هذايا تلقى فيها باب يتعلق باستثناءات ضمان تأمين المسؤولية المدنية. الاستثناءات هذه احنا المفروض ان اخذناها والمفروض احنا طلعنا عليها، وهنا مش حتى لا يعذر جاهل بجهل القانون، لا يعذر جاهل بتقصيره في الاطلاع على ما هو ما مطالب الاطلاع عليه وما عرفته، لانه العقد هذا هو العقد هو شريعه المتعاقدين والشروط هذه يعارض بها المؤمن ويمكن ان تطبق الجزاء لجميع المشرع بهذا الخصوص. لكن الاشكاليه الاكثر هي الغير، احنا نقولوا يبرم مسؤوليته يؤمن مسؤوليته المدنيه تجاه الاضاله تلحق بالغير. الغير هذا المتضرر اللي في اعتقاده انه كي صار له حادث هو مؤمن ويلقى روحه في وضعيه نتاع حد سنه من الضمان بسبب من ساق العربه وملك العربه، شنو باش يعمل بهذا الخصوص؟ وشنو هي الاجراءات اللي نفعلوها؟ كذلك شنو هما الحالات نتاع عدم تامين؟ هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا ومع الناس اللي تبعنا واللي تفاعل معنا عبر الصفحه ولا عبر الهاتف.
0: يعطيك الصحة بركة لو فيكم معنا مباشرة سي أشرف اليحيوي خبيرنا في مجال التنين، نقول صباح الخير. لو سهلا بك سي أشرف، مرحبا منورنا.
2: عايشك أخت رفقة، صباح النور والسرور. تحية ليك، تحية للأستاذ دبوج، وتحية لكل مستمعي إذاعة المنافسين.
0: يعيشك ربي يفضلك وربي يخليك.
1: تحية سي أشرف وتحياتنا وشكرا لك على قبول الاستضافة.
2: شكرا سي أستاذنا.
0: تفضل أستاذ.
1: كيف ما كنت نقول سي أشرف، احنا باش نحكيو اليوم على حالات استثناء من الضمان في تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك. في الأصل هو كما بدينا قلنا أن الأصل أنه العقد التأميني يغطي كل الأضرار الناتجة عن استعمال العربة، لكن العقد هذا ينجم يكون فيه حالة من حالات استثناء الضمان. كنا ناخذوا معنا الإطار القانوني حالات الاستثناء من الضمان هذه، نعرفوا بها وشو أساس القانوني وكيفاش نتعامل معها سي أشرف.
2: يعطيك الصحة أستاذنا، وشكرا مجددا على تناول مثل هذه المواضيع. كما قالت الأخت رفقة، موضوعنا اليوم تقني فني بحت، وهو معناها فرصة باش لكل مستمعين معناها إذاعة المنستير يفهموا شوية ما لهم وما عليهم في مثل هذه المواضيع، لأني كما يعرف الأستاذ مطروحة يوميا أمام المحاكم وأمام أنظار معناها الإدارات القانونية لشركات التأمين، وهذا التأويل لنصنا اليوم معناها قانون 2005 كما تفضل الأستاذ وقال لي.

في ما زاد يمكن أن ينشأ حالتنا اليوم الاستثناءات من الضمان هو أن العقد نشأ صحيحا لكنه تضمن استثناء بتوفره تعفى شركة التأمين فولي من التعويض. هذاك علاش المشرع التونسي في وضعيات الاستثناء من الضمان معناها حتى لتأمين معناها متضرري حوادث المرور قام بإحداث صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بموجب قانون 2005 واللي ألغى به المرسوم معناها بتاع 30 أوت 1962 اللي كان اسمه صندوق ضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات واللي هو في حقيقة الأمر هو جابوا المشرع ليكون ضامنا احتياطيا وليس ضامنا أصليا اللي هي شركة التأمين. لكن ثم وضعيات يدخل فيها الصندوق في مجال تدخل الصندوق منها هذه الاستثناءات من الضمان معناها يتعذر مطالبة شركة التأمين وذلك لأن المتضرر تعذر عليه استخلاص تعويضه معناها من شركة التأمين رغم وجود عقد تأمين قانوني ونافذ أن تم اكتتابه لكنه توفرت فيه ديما كما تفضلت وقلت وديما ندعاه كل حرفاء شركات التأمين وكل المواطنين وكل مكتسبي عقود التأمين أنهم يقرأوا كما يتحصلوا على شروطهم الخاصة اللي فيها الضمانات المكتتبة باش نهار آخر كما قال الأستاذ القاعدة القانونية الأصولية المعروفة أنه لا يعذر الجاهل جهله القانون أنه يقرأ زاد شروطه العامة لأنه في شركات التأمين بصفة عامة في قانون التأمين في كل دول العالم هناك شروط عامة les conditions générales les contrats d'assurance العقود هذه كلها فيما فيها ضمانات فيها استثناءات كل ضمان له موضوع وله استثناءاته واحنا اليوم نتحدث في هذا الإطار معناها شنو هو شو معناها استثناء ضمان في شروط عامة انه تجي شركة التأمين انه تدرج بنك بالعقد يعفيها معناها من تعويض المتضرر في حادث مرور والاستثناء هذايا وقتها نجم تعارض بيها المتضرر تعارض به متضرر من حادث المرور وقتها قلنا يتدخل الصندوق. لكن هنا يلزم نعرف حاجة مهمة جدا لكل مستمعينا ولكل متضرري حوادث المرور إنه المشرع جاب قانون 2005 هذا القانون جاء راه لمصلحة المتضرر لأنه المشرع التونسي عندما اعتبر حتى تحدث على الاستثناءات من الضمان وعدم التأمين وكل وألحقه بمجال تدخل الصندوق كان ضيقا في ذلك شدد الرقابة على شركات التأمين وهنا فرصة هذه على أمواج ذات المنافسين شنوضح النقطة هذه هات نبدأ في البداية أختي رفقة شنو الاستثناء من الضمان شتبدأ تعرف معناها العباد ويسمعوا فينا إن شاء الله رجال القانون فيهم على خاطر هذايا موضوع ليس سهل الاستساغ معناها ماهوش موضوع سهل ومطروح يوميا وتعرفوا التأويلات الضيقة والموسعة لقانون 2005 وللنصوص القانونية في حد ذاتها لأنه شنو الاستثناء من الضمان بصفة عامة حتى يحل صندوق الضمان محل شركة التأمين لتعويض الأضرار في حوادث المرور عنا ثم تعريف للاستثناء من الضمان جاءت به محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة منذ أخت رفقة 1976 وهو نجده إلى يومنا هذا عندما تريد المحكمة أن تعرف ما معنى تعريفها لما معنى استثناء من الضمان أنه قال لأنه في النص السابق قانون 1960 الذي قلناها الذي ألغى قانون 2000 الذي ألغى معناه جاء قانون 2005 ليلغي قانون 1960 هو كان يسمى الحرمان من الضمان اليوم أصبح يسمى الاستثناء من الضمان. ماذا قالت محكمة التعقيد؟ قالت هو استبعاد حالة معينة أو أكثر من عقد التأمين بمعنى أن هناك أن هذا الاستثناء من الضمان أو هذا الحرمان من الضمان هو اتفاق على إقصاء بعض الحالات من التغطية معناها بشأن عقد التأمين المبرم وكما قال الأستاذ الاستثناءات هذه ثم استثناءات قانونية وثم استثناءات تعاقدية المهم جدا في هذا الإطار أختي رفقة لكل المتضررين يعرفوا ما لهم وما عليهم هنالك في الاستثناءات القانونية والتعاقدية مع بعضهم ثم استثناءات يمكن أن يعارض بها معناها النجم الاستثناءات ثم استثناءات لا يعارض بها معناها صندوق الضمان والمتضرر ثم للنجم نعارض بها كنقولوا ش معناها استثناءات لا يعارض بها اختارها المشرع التونسي وهذا الأساس القانوني للاستثناءات هنالك

0: نصوص قانونية نصت صراحة على الاستثناءات أذكرها جميعا، هي الفصل 118 119 120 والفصل 150. هنالك بالنسبة للاستثناءات التي لا يعارض بها الصندوق الضمان والمتضرر اللي هي الفصلين 119 و150، هذه ايش معناها لا يعارض بها الغير؟ معناها الغير المتضرر هذا من حادث مرور في كل الحالات، سواء تعلق الأمر بتسوية صلحية أم تقاضي، باش يحصل شركة التأمين مطالبة بتعويضه. باش نبدأ واضحين بالنص، الفصل 119 و150 هذوما يتحدثوا على الاستثناءات التي لا يعارض بها متضرر حوادث المرور، شركة التأمين عليها خلاصه، هذا أمر واضح ومفروغ منه، وسواء كانت استثناءات تعاقدية أم استثناءات قانونية. استثناءات قانونية فصل 119 يتعلق بالتخفيض في مبلغ التعويض المنطبق، هذا ذكرت الفقرة الخامسة من الفصل 8، وكذلك بجميع حالات سقوط الحق. واضح باش نبداو واضحين، لأن هذه خلي المتضرر يخلص. الموضوع الكبير اليوم اللي يزلنا نتحدثوا عليه هي الاستثناءات التي يعارض بها صندوق الضمان.
1: باهي نتوقفوا لو كان تسمح سي أشرف عند النقطة هذه، ناخذوا ومضة ثم نعود لمواصلة اللقاء بأكثر تفاصيل عن هذه المعضلة.
2: إش بيكا لعلى إش راردة على الموجة 97.3
3: 97.3
4: أي تبعني
5: وين؟
4: إن ربحك وتربحني.
5: كيفاش؟
4: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيرونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي، كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيرونس، وانتي زادة كي تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله، وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
3: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمل الفورمولير على gat.com.tn.
4: مع قات أسيرونس تبعني نربحك وتربحني.
1: إذن الإشكالية سي أشرف اليحيوي تواصل في شرحها، تفضل.
0: شكرا. عندما نطرح الاستثناءات من الضمان يتعلق الأمر خاصة بالاستثناءات التي يعارض بها المتضرر وصندوق الضمان، وهنا الأساس القانوني الأصلي والأول هو الفصل 118. الفصل 118 عدد هذه حالات الاستثناءات من الضمان، والفصل 120 يتعلق بالإجراءات الواجب متبعة معناها اتباعها عندما يتعلق ترغب شركة التأمين أو المؤمن في التمسك بالدفع باستثناء من الضمان. ما هي حالات الاستثناءات من الضمان؟ وإن شاء الله هنا السادة المستمعين يركزوا معي. الفصل 118 قال حالة أولى هي عدم توفر شرط السن القانوني لسياقة العربة المؤمنة بالنسبة للسائق. وكما تعرفوا اللي عنا نص احنا اليوم كنقولوا سياقة العربة هنا، ثم يختلف هنا السن القانونية لسياقة عربة ذرية باختلاف الأصناف. كما نعرفوا اللي مع الناس سن واحد لقيادة العربة، راه اللي تعرفوا العباد 18 سنة، هذا ليس صحيح. هنالك الدراجة النارية مثلا نجم نسوقها من سن 16 سنة. 18 سنة نعرفوه هو كسن باء وسياقة معناها العربات المعدة لنقل الأشخاص على أن لا تفوق عدد مقاعد 8. ثم سن سياقة 20 سنة كما مثلا اللي تفوق 8 مقاعد السيارات الكبرى وكل تفوق، على خاطر هنالك وضحها اللي هو وضح الأمر 510 المؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق برخص السيارة، وعنا سن 21 سنة يتعلق بسيارات اللواج وغيرها. هنا نعرف اللي عدم توفر السن القانونية، هنا لاحظنا لعديد القضايا اليوم تطرح انه يكون يسوق فيها شخص ليست له السن القانونية، يبدأ مغروم من قبل بالسياقة واحد وكل، فيهز للأسف سيارة أبوه ولا أمه وهو سنه 17 سنة معناها للأسف، ويعمل بها حادث معناها يتضرر منه. وهنا هذه إشكال، هذه حالة من الاستثناء نص عليها المشرع صراحة، إنه المتضرر هنا شركة التأمين يمكنها أن تتمسك بالاستثناء من الضمان باعتبار أن سائق العربة المؤمنة لديها لم تكن له السن القانونية لسياقة تلك العربة. اثنين، أن لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل لسياقة العربة. وفي الاستثناء هذايا طرحت كثير التأويلات خاصة هو يسمع فيه الأستاذ زبوش ما معنى الشهادات الصالحة التي تقتضيها، ما معنى الشهادات، وهنا توصلت محاكم بعد ومحكمة التعقيب والدوائر المجتمع توصلوا في نهاية الأمر إلى أن الشهادات اللي نحكيه عليها هي رخصة السياقة ولا يتعلق الأمر بمعناها الوثائق الأخرى اللازمة كما شهادة التسجيل وكما شهادة التأمين وكما الفحص الفني وكما مع شهادة معلوم الجولان، لأنه واضح لأنه هناك تأويل المحاكم استند على أن المشرعة استعمل الشهادات الصالحة ولم يستعمل الوثائق اللازمة، وهذا واضح. وبالتالي إذا حتى إذا كانت السياقة معناها بلغة أخرى، إذا كانت ما عندوش شهادة الفحص الفني ولا ما عندوش البنيات، فهمتني ولا لا؟ فهذا لا يعتبر استثناء من الضمان حتى نضع النصاط على الحروف وتبدأ الأمور واضحة.
1: بي سمحني، هو لهنا وقت اللي قال في النقطة الأولى إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. معناه هو سارفيان دو مامي اللي هو بطبيعته مش تكون عنده رخصة سياقة.
5: لا مش بالضرورة.
1: كيفاش؟ لا ما أنا خذوني على قد معناها فهمي توا مبدئيا كمستمع.
5: هو علاش لهنا وقت يقول لك 18 عام، هكذا 18 عام بالنسبة للسيارات السياحية هذاك 18 عام. إذا كان هو باش إذا كان هو عنده هو عنده برمية توريستيك، عنده رخصة سياقة سياحية اللي خذها من عمر 18 سنة، فما عربات أخرى ما تنجم تسوقها ما تحصل على رخصة سياقة إلا ببلوغ سن 20 سنة كاملة.
1: متفاهمين؟ أنا نحكي على المبدأ، المبدأ الأولاني نتاع 18 سنة، خاطر هو ما فرقش لهنا، قال إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث السن القانونية لسياقة العربة المؤمنة. ما قاليش هو أعطاها في المطلق. دونك أنا نرجع للفرضية الأولى اللي أنا ما عندي سن 18 سنة مبدئيا، ما نحكيش على بقية العربات وبقية الأصناف، دونك ما عنديش رخصة سياقة. هيك علاش هو فما شكون وقت اللي أول النص القانوني ما بين النقطة الأولى والنقطة الثانية وقت نقول إذا لم تكن للسائق زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجري به العمل لسياقة تلك العربة، استنادا على النقطة الأولى يقول لك المقصود بها شهادة رخصة كل وثائق رخصة السياقة وبما فيها التأمين وشهادة الفحص الفني وغيرها. دونك استندوا على التأويل، خلينا نقول للنقطة الأولانية أستاذ وسي أشرف.
0: أخت رفقة
1: سيدي،
0: نبدأ واضحين. الفصل 118 يعدد هي قائمة حصرية للاستثناءات من الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعرض بها المتضرر.
5: لا هو سي أشرف في القائمة الحصرية اللي لازم ديما ترجع المقصد المشرع. هنا المشرع حاول قدر الإمكان أنه يقلص من حالات استثناء من الضمان. معنى التضييق في حالات استثناء من الضمان وعدم ما تعرف الاستثناء يبقى دائما استثناء.
1: هو حب يضيق أما ما كانش دقيق. كان من المفروض أنه سمحني في النقطة الثانية يقول زمن وقوع الحادث الشهادات الصالحة ينجم يقتصر إذا كان هيك على رخصة السياقة فقط لا غير، مش بقية الشهادات.
0: وهذاك علاش قلنا
5: هو مو علاش كما قال سي أشرف، هو فقه القضاء يتمم مقصد المشرع بالخصوص، لأنه علاش قعدنا نستناو في قرار دوائر المجتمع في هذا الخصوص باش نحسموا المسألة، لأنه كانت مسألة خلافية. صحيح كلامك اللي كنت تقول فيه صحيح، فما بعض التوجهات والاتجاهات في القضاء كانت تقول لك الوثائق جاءت معناها الشهادات الصالحة لسوق العربة جاءت بعبارة معناها بعبارة الجمع، وهي تعني مختلف الشهادات الضرورية بما في ذلك الفحص
1: العبارة مطلقة.
5: العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها، هذه من جهة العبارة مطلقة تأخذ على إطلاقها، ومن جهة أخرى لابد من البحث عن المقصد المشرع وتمكين أكثر معناها الناس، لأنه علاش إنه الأضرار الأثار بتاع الاستثناء من الضمان راي ترجع بدرجة أساسية معناها يضر منها في نهاية المطاف المتضرر من الحد. وهنا جاءت محمد التعقيب وحاولت بدورة المجتمع حاولت تنقص من حالات الاستثناء من الضمان وتتشدد في الحالات هذه حتى تعطي فرصة أكثر للناس هذوما باش يكون عندهم الحق في التأمين. وهنا دون زاد الأضرار بالمصالح الشرعية لمؤسسات التأمين، لأن مؤسسات التأمين زاد في نهاية المطاف تقول لك أنا تعرف وما يمكنش القضاء معناها يبنى معناها قائم على الحياد ما بين المتقاضين، ما يمكن مش المحاكم أنها تأول لصالح معناها المتضرر على حساب مؤسسة التأمين، لأن مؤسسة التأمين في نهاية المطاف هي اللي باش تكون مطالبة بأداء التعويضات. لكن هنا وقتاش نخرجوا منها الإشكالية نتاع الشهادات الصالحة لسوق العربة، نخرجوا منها باش نلوجوا على مقصد المشرع. يا أخي المشرع كي يقرأ الإنسان الفصل هذا أول سؤال يتبادر لذهنه علاش المشرع عمل الصيغة هذه؟ ما مش معناها ظاهر الألفاظ فقط، لكن المقصد نتاع المشرع أنه الناس اللي ما عندهاش اللي معناها الآليات والبجديات نتاع السياق هي الناس المقصودة. لأنه علاش أنا يقول لك أكثر من هيك سي أشرف؟ مش حتى الشهادات هذه برك، والإنسان اللي عنده قرار في سحب رخصة السياقة بصفة وقتية يعمل حادث ويتعدى على لجنة سحب الرخص ويقع سحب الرخصة نتاعه لمدة شهر أو شهرين ولا تعليق العمل بالرخصة هذه، هل أنه يعتبر زاد هو سائق بدون رخصة وينطبق عليه الفقرة هذه، ولا من التعليق ولا السياقة معناها على خلاف قرار سحب الرخصة مشمول ولا مش مشمول؟ المسألة ما زالت خلافية زاد بهذا الخصوص.
0: ما زالت خلافية، وأستاذنا اللي المحاكم معناها قاعدة تتجه نحو دائما تغريم معناها شركة التأمين
5: ولا
0: التعويض، هي حتى وإن كانت وراي هذه هي مشكلة في حد ذاتها
5: إشكالية،
0: حتى وإن كانت رخصة السياقة محجوزة أو منتهية الصلاحية أو معلقة أو محجوزة، معناها في كل الوضعيات محكمة التعقيب قالت رخصة السياقة، إنسان عنده رخصة السياقة نحوزه له.
5: معناها حبة تدخل محكمة التعقيب والقضاء عموما حب يقول له الإنسان ما يفقدش القواعد الفنية اللي تعلمها من السياق، معناها هو على أساسها تم منحه الترخيص رخص السياق. كما قالت سي أشرف يعطي الصحافة كان في حاجة أخرى، احنا بيدنا الناس كل كان تو كل واحد يجب يدير رخص السياق نتاعو، تو العديد منا يلقى روحه اللي رخص السياقة منتهية الصلاحية لأنها هي المحددة
1: تجدد كل 10 سنوات،
5: مش كل 10 سنوات في كل حالات، فما ناس تجدد لهم كل 8 سنوات، فما ناس تجدد لهم كل 6 سنوات. انت وين تتقدم في العمر في السن نتاعك وقت تجددك ما تجددكش نفس المدة، اللي عمره 40 يجدد له لمدة معينة، واللي عمره 50 مدة معينة، واللي فوق ال 50 مدة معينة، فما اللي يجدد له كل عام، فما اللي يجدد له كل 3 سنوات. وبالتالي إذا كان الناس تعمل رقابة تو البرشة منا يعملوا رقابة لرخص السياقة نتاعهم، تو نلقاو العديد من رخص السياقة منتهية الصلاحية، لكن كنا نعتقدوا ديما المفهوم عنها الدارج أنا الصلاحية نتاعها 10 سنوات، نقول لك مش في كل الحالات. في الحالة هذه وقت رخصة السياقة تكون منتهية الصلاحية ندرا هو ولا مع يسوف
1: في استثناء من الضمان ولا لا
5: الضمان ولا لا سي أشرف؟
0: نعم، ولا هو اللي مطروح ديما تأويلات في نزاعات التعويض هذه اليوم، معناها كيما تنجم تلقى دوائر تحكم لفائدة المتضرر هنالك زاد دوائر لا تحكم لفائدة المتضرر، وهذاك
1: علاش الأمر مش محسوم
0: في قانون 2005. هنالك استقرار في نواحي معينة منذ صدور سنة 2006، وهنالك ثم تذبذب، معنى ثم الاستقرار
5: ثم تضارب وفما تأويلات مختلفة بالنسبة في برشا حالات.
1: فما ملاحظة بالله بخصوص النقطة الخاصة بالشهادات الصالحة التي تقتضيها ترتيب الجري بالعمل، والبعض يقول اللي هي بتاتر من بينها مثلا شهادة الفحص الفني. لهنا نسترجع موضوع من المواضيع اللي كنا طرحناه المدة الفارطة أستاذ في مسألة رفض بعض شركات التأمين تجديد عقد التأمين بدعوى إنه الشركات إنه السيارة كبيرة في العمر. وقتها من بين الحاجات النقاط اللي سمعناها إنه فما شكون شكك حتى في الجدوى متاع بعض الشهادات الفحص الفني، يقول لك هي سيارة قديمة كيفاش خذت الفحص الفني، ومن المفروض انه تقع معاودة الفحص الفني هذه كل فترة قصيرة وفترة قصيرة. دونك يمشي ويقولوا اللي ربما انه السيارات الكبيرة في العمر تكون اكبر معناتها اكثر عرضة لحوادث المرور، وبالتالي تنجم هي تطلع لنا في التوم تاع لي زاكسيدون، فما بالك بالسيارات اللي هي ما عندهاش شهادة فحص الفني واللي تتسبب في حادث. دونك البعض يذهب الى انه فما تعمد استعمال سيارة ما عندهاش شهادة فحص فني، بالتالي نجم يكون فيها خلل يقلب وتعمد سائقها قيادتها أستاذ، وبالتالي حصول الحادث.
5: هو نجم هو التأويل هذا راهو شوف في الوقت من الأوقات وحتى قبل وخاصة قبل صدور القانون تاع 2005 هذا قانون 86 اللي ألغى القانون السابق، راهو كانت التأويلات هذه توصل بعض المحاكم يمشيوا في التوجه هذا، يقول لك سواء الشهادات اللازمة لسوق العربة بما في ذلك كانت برشة أحكام قضائية، ونعرف وجدي ونعرف شو نقول بالضبط، معناها فما كانت برشة أحكام قضائية وتوجه انت محاكم أصلية تمشي في اعتبار وأنه حتى كي تبدأ ما عندك شهادة الفحص الفني هذيك من الشهادة اللازمة لسوق العربة، وبالتالي فقدان شهادة الفحص الفني كان في وقت من الأوقات كذلك يعتبر حالة من حالات الضمان اللي تعتمدها المحاكم. لكن التوجه هذا كما قلت لك تم العدول عنه بصفة ضمنية لأنه النص ما تبددش العبارة، ديما يقول لك الشهادات الصالحة لسوق العربة كي تحب تقرا قراءة واسعة تنجم تقول لك الفينيات معالم الجولان والفحص الفني والوثائق اللي تقدمها عند المراقبة الدورية واللازمة لسوق العربة هي ذيك الكل ضرورية. لكن القضاء حاول في أكثر من مرة أنه يوسع القاعدة نتاع التعويضات، لانه صحيح انت كما قال سي اشرف وتنشوفوا بعد شنو هو الملجا ونرجع للصندوق وحساب ضمان ضحايا حوادث المرور وغيره، لكن فما شوف حالات نتاع حوادث في بعض الحالات معناها الاصابات تكون خطيره وعلى درجه من الخطوره، ونزيدوا نتوسعوا في الاستثناء من الضمان يولي تقريبا معناها المتضرر يلقى روحه في حاله عجز حتى على المداوات وحتى على وهكا. علاش معناها الفقه القضائي ديما يقول لك خل نضيق قدر الامكان في هذا الاستثناء باش نمكن اكبر قاعده من المضطرين انها
1: ما تعمل
5: التعويضات، لانه علاش انه الحالات تاع الاستثناء من الضمان تاع 118 كلهم هذوما اللي يذكر فيهم سي اشرف وخذين اثنين منهم بكلهم يعارض بهم المتضرر على معنى الفصل 120 هيك ولا سي اشرف
0: استاذنا باش نبداو متناغمين معناها وقلنا المشرع ضيق وكل، لكن المشرع في الفصل 118 معناها قال يمكن التنصيص راه هي امكانيه، ذاك علاش يبقى راه الاستثناء من الضمان ديما عنده صبغته تعاقديه راه باش نبداو واضحين اشتد الامور واضحه راه القانون في حد ذاته جاء لمصلحه المتضرر، هذاك علاش برشا محاكم اليوم برشا محاكم تحكم لفائده المتضرر.
5: إيه أكيد هو كما قلنا إحنا ديما المحاكم في ديما في تأويلها تسعى معناها باش تغلب الجانب نتاع المتضرر معناها قدر الإمكان، معناها زاد مش في مش مش في مخ مش في مخالفة القانون ولا في مع على الأقل التأويل معناها التيسير في تأويل الاستثناء ما يكونش
0: وهلك عليه شوف كي رفقة المشرع في إطار زمان معناها نوع من الموازنة والمعاكسة زاد فيما قال الأستاذ قبوش ثم زاد مصلحة شركة التأمين وعندها حقوقها زاد من غير المعقول أنه نخلصوا متضرر معناها أنه سائق باعتبار أن السائق كان يقود دون السنة القانونية ودون رخصة السياق. هذه هي الاستثناءات الواضحة يضاف لها استثناء ثالث ذكره الفصل 118 اللي هو نقل الأشخاص دون احترام شروط السلامة، وهي ما أكثرها وخاصة في القطاع الفلاحي.
5: هو شوف هو سي أشرف تقريبا أكثر حاجة ما زالت اليوم تشكل خطر في السياقة هي الحالة الجيم هذه من الفصل 118 نقل الأشخاص في ظروف غير آمنة ولا على عربة غير مهيئة، لأنه توشوف في الوقت من الأوقات بالوعي نتاع المواطن وبالوعي نتاع الإنسان وكل كلام قليل ومعناه عنا نقصة بصفة غريبة معناه بصفة كبيرة السياقة بدون رخصة، تقريبا كل إنسان عاقل ما يقدمش على السياقة بدون رخصة إلا ما استثناء ولا مصر على المخالفة ولا في معناه في عمر معينة كما كنت تقول أنت في البداية صغير يسكر بتبول حال معناه يصيروا عارضا. أما النقل في ظروف غير آمنة في المجال الفلاح في أفراحنا في موسم الحج كي نجيبوا الحجيج كي نهزوا الحجيج هاك العالم موات وهاك الدراب موات وهاك الحافلات والشاحنات اللي هي والشاحنات والكوامن خليني نقول اللي هي لنقل البضاعة تولي لنقل الأشخاص ولنقل العاملات الفلاحيات وغيرهم ومعناه في تراكتور تاع فلاحة ومفروض حتى ما عندوش حتى ترخيص للجولان على الطريق العمومي. هذه أهم نقطة وهذه اللي تجيب برشا حوادث وتجيب برشا أضرار وهذه اللي يلزمنا سي أشرف تفسر هنا بمعناه أكثر تفاصيل حتى نفهموها احنا ويفهموها الناس اللي تبعوا فينا وحتى نحاولوا معنا في نفس الوقت نتعرضوا لها ونحاولوا نكشفوها باش نحاولوا نحدوا منها لانها اثارها الحقيقة كبيرة وكبيرة برشا. وديما معناها غير الانسان النساء بطبعي ديما ونهاية نسمع الحوادث نتاع العاملات في اللاحيات ولا كما قلت ولا في الدواء دخلت البكالوريا وكل سنة وكل سنة قداش نخسروا معنا من شبابنا في كل النقل هذاك بطريقة غير آمنة ولا كما قلت في احتفالاتنا في انتصارات رياضية ولا في مناسبات عائلية زواج ولا كما قلت حج ولا غيره نخرجوا على الطبيعي. وهنا ناقوا في المحظور وناقوا في حاجة سنة من الضمان هنا أقول لك حتى فقه القضاء موش معناها متشدد في هذه المسألة لأنها ما عندها حتى مبرر وما خليها حتى إنسان بإيراته يعمل حاجات معناها أثارها سلبية وخايبة برشا.
0: هذا هو هذي هو الإشكال ديما
5: معناها مدى بي أركز لي عليها سي أشرف الحالة هذه الحالة جيم لأنها مهمة جدا حتى كان ذكرنا بالفصل شنو يقول ما يسالش
0: الفصل الفصل 118 ذكرت الحالة هذه هي الحالة الثالثة من الفصل 118 التي يتعلق باستثناءات الضمان التي يمكن لشركة التأمين أنها تعارض بها المتضررة والصندوق، وهي أنه إذا تم نقل أشخاص على متن عربة برية ذات محرك دون احترام شروط السلامة التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل، وذلك بالنسبة للأضرار التي تلحقهم. هنا طرح هنا في الوحدة دائما معنى شروط السلامة، طرحت معنى شروط السلامة، والبحث وصلنا إلى أنه رجعنا إلى الأعمال التحضيرية، الأعمال التحضيرية لقانون 2005 في مداولات مجلس النواب كانت هنالك أعمال تحضيرية، وتم الحديث على ما معنى شروط السلامة. شروط السلامة هي يقصد بها شروط السلامة الدنيا المطلوبة وفقا لما تم ضبطه بمقتضى النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات، لأنه كي نقولوا شروط سلامة راه الأمر يتعلق بالسلامة المرورية، السلامة غير مقبول اليوم وغير مقبول صحيح. احنا اليوم نحبوا ديما نكونوا فرحانين، نحبوا نفرحوا في كل المناسبات ما معناها، لكن ما يغيظ ما معناها انه هذه الافراح تتحول الى اطراح اللطف ان شاء الله على الناس الكل، وهذا بعد ما عادش يلقى حقه، والا يلقى حقه بعد 5 و10 سنوات كما كانت قبل معناها، وحتى اليوم معناها يقعد هذايا يقوم على شركة التأمين، والحال أنه من المفروض أنه قام على صندوق الضمان وبعد ما يصور حتى شيء، وهو يفهم فيه الأستاذ معناها دبوش نوى نحكي بالضبط، لأنه النصوص التطبيقية في مجلة الطرقات كي نرجعوا لها نلقاو أن هنالك من الوثائق ثم البطاقة الرمادية في الكارت جريس، نلقاو ديما عدد البقاع الواجب احترامها بالنسبة لكل عربة، يختلف العربات، حجم العربات، المقاعد، كل شيء معناها تختلف، كل شيء موجود في مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية. شروط شنو هي شروط السلامة؟ انك اذا كان سيارة تتحمل سائق واحد كما الجرار الطرقي، اذا تتحمل سائقين كما الدراجة النارية، اذا تتحمل 5، اذا تتحمل 3، اذا تتحمل 9 معناها كما اللواج، يزمنا نحترمه.
5: تقصد على عدد المقاعد انت لهنا؟
0: عدد المقاعد بالطبيعة اللي موجودة في الكارت جريس في البطاقة الرمادية، في كل بطاقة رمادية هنالك عدد البقاع، هذاك ما يلزمناش نتجاوزها، إذا تجاوزناها في حادث مرور الله لا يقدر سنتحدث على استثناء من الضمان وقع التنصيص عليه صراحة، معناها بلغة أخرى أن نقل شخص فوق العدد المرخص فيه هو من قبيل نقل أشخاص دون احترام شروط السلامة، وقتها شركة التأمين لها الحق قانونا في التمسك بالاستثناء من الضمان، وتطالب وقتها وتطلب إدخال معناها الصندوق في النزاع. هذا كان تحبوا معناها كان كفانا الوقت باش نشوفوا، لأنه اللي يهم المتضرر اليوم أنه اليوم المحاكم التطبيق في المحكمة اليوم، لأنه شركة التأمين لها الحق في التمسك بهذه الاستثناءات من الضمان، لكن التمسك هذايا فيه آجال وفيه إجراءات، وفي غالب الأحيان المحاكم ما تميل كفتها نحو المتضرر نظرا لعدم احترام سواء الأجل سواء تلك الإجراءات. وهذا مهم جدا بالنسبة للمستمعين، لأنه باش يعرفوا اليوم كيفية التمسك بحقهم معناها في الحصول على تعويضاتهم، لأنه كما قلنا المشرع ضيق راهو صرها أحسر الاستثناءات هذه ضيقة حتى لا يتم التعصف من طرف شركة التأمين في معناها التوصل المتضرر بحقوقه ومبلغ تعويضه. هذاك علاش فإنه السن القانوني عندها شركة التأمين أنها تتمسك بثلاثة معناها اللي هما الكبار اليوم اللي كانوا موضوع معناها حديث نزاعات التعويض في الاستثناءات من الضمان تتعلق، كما قال الأستاذ راه باش نبداو واضحين، السن اليوم بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالسن، بدأت تنقص الاستثناءات من الضمان المتعلقة بالشهادات اللي هي رخصة السياقة، لكن اليوم الإشكال مطروح كبير، قضايا كبيرة بخصوص شروط السلامة هذه، لأنه كما قلنا أنك تعطي أكثر من أنه يكون المرافقين امتعت أكثر من العدد المرخص به، وهذا يعتبر استثناء من الضمان، وكل متضرر معناها في كل محكمة في كل كذا ستجد عديد القرارات، وتنجم تكون قرارات كما تنجم تكون مستقرة معناها كلها مكنة المتضرر، كما تكون كلها مكنة شركة التأمين أنها لا تعوض المتضررين كما ينجموا دوائر أخرى. أنا قلنا تم التذبذب في هذا النقاط لأنه هنالك شروط لا بد لشركة التأمين من احترامها حتى يقضى لفائدتها.
5: هو علاش حبيت نقول لك سي أشرف، علاش قلت الحالة هذه الحالة جيم هي معناها بقات أكثر تستقطب الاهتمام؟ لأنه رفقة شوف في الحالة نتاع نقل ظروف في ظروف غير آمنة وعلى ولا على وسيلة غير مهيئة، العدد الضحايا يكون كبير في أغلب الحالات، في أغلب الحوادث معناها 2 و3 و4 وساعات 11 عاملة فلاحية على جرار فلاحي، وساعات معناها كما قلت لك في مناسبة نتاع زفاف ولا حاجة نجيو الكل نحطهم في الشاحنة
1: حتى النقل المدرسي حتى
5: في النقل المدرسي. معناها الحالة نتاع الحالة نتاع النقل الأشخاص
0: أي، وهذا اللي يكبد المجموعة الوطنية أموال طائلة كانت في غنى
5: ما لا خسارة عارف. خسارة للناس كله، خسارة الناس كل يعطيك الصحة معناها في الأموال وفي الأبدان الحقيقة معناها وفي الأرواح البشرية. لأنه علاش قلت يلزمها هذيك تاخذ أكثر وعلاش ما تشدد فيها حتى فقه القضاء والقضاء التونسي عموما ما تشدد في شيئين، ما تشدد على شركة التأمين كما قالك لأنه سؤال تولي تطرح بعد ما نقول كم نقول استعرضنا الحالة هذه اسكو أوتوماتيكمو معناها بطريقة آلية شركة التأمين ما تغطيش ولا لا؟ لا هنا باش نجيو تو نحكيو على أنه المشرع أوجب على مؤسسة التأمين جملة من الإجراءات لابد باش تقوم بها باش يبقى عند الحق، لأنه المشرع تاع حق لها في الفصل 120 قال يمكن لشركة التأمين أن تتمسك في مواجهة المتضرر بجميع حالات استثناء من الضمان. هذوما الكل ثم اندراء الحاله ذي معناها التمسك هذا ولا الدفع باستثناء الضمان يكفي الدفع، اما انه فما اجراءات لابد من تبعتها ونشوفوها. ثم فما حاجه مهمه جدا تكتبوا نحكيوا عليها يمكن الاسبوع القادم في التعويض عن الاضرار الماديه، راهو التعويض عن الاضرار الماديه اذا كانت توجد حاله استثناء من الضمان ما هواش كيما نحكيوا على الاضرار البدنيه، خلينا اليوم مازلنا نحكيوا على الاضرار البدنيه فقط
0: اللي هي استاذ اشهر حاله كانت قبل هي السياقه تحت تاثير حاله كحوليه كانت استثناء من الضمان في الضرر البدني، لكن اليوم بمقتضى قانون 2005 الغاها
5: اي تجاوزها لهنا المشرع تجاوزها وبقات كاستثناء من الضمان معناها اتفاقي تعاقدي
0: تعاقدي موجود في كل الشروط بخصوص الاضرار التعويض عن الاضرار الماديه،
5: لانه تنرجو خاطر الاضرار الماديه هي تونا نخلصوا لها وقت الاضرار الماديه لانه ما يدخلش فيها الصندوق.
0: اي نعم،
5: وبالتالي معناها العلاقه التعاقديه تبقى مباشره ومنعقده بين
0: الاطراف، وهذا مشكل اخر
5: كيف صحيح
0: استاذنا، لانه القيام على المسؤول المدني وعندما يكون هذا المسؤول المدني في حاله عسر فلا يمكن باي حال معناها اننا نرجع عليه.
5: هي
0: برشا مشاكل قانونيه عديد المشاكل
5: ان شاء الله نرجعوا لهذيك، اما قبل ما نرجعوا للاجراءات المتبعه لهنا لو كان نتناقشوا شويه سي اشرف على الفصل 117 والحالات اللي يشملها التأمين الوجوبي ونستعرضوها ولو بعجالة.
0: الفصل 117 نعم هو أنه يجب أن يشمل عقد التأمين تعويض
5: الفقرة الثانية هو لا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار التالية: الأضرار اللاحقة بسائق العربة والأضرار اللاحقة بسارق العربة والمشاركين في السرقة، الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمل له أثناء قيامهم بعملهم، الأضرار اللاحقة بشركاء المؤمل لهم، والأضرار الناتجة عن عملية شحن البضائع أو تفريغها. هذوما الحالات هذوما بكلهم زاد حالات استثناء من الضمان راهو مش منهم مش حق التأمين.
0: لا يشمل التأمين الوجوبي
5: غير مشمولين لهنا زاد كيف
0: هذا هو الفرق، هذا الفرق هو استثناءات هذه، لكن الاستثناءات هذه شركة التأمين ليست ملزمة بإدخال الصندوق. هذه علاش؟ لانه
5: خلافيه المساله هذه، راهو مساله خلافيه جدا.
0: نعم مساله خلافيه
5: خاطر فما شكون ياخذ النص على اطلاقه، وخاصه اننا نعرف عمليا وفي فقه القضاء وفي برشا قضايا معناها وحتى ممثل المكلف العام بنزاعات الدوله في حق حساب ضمان ضحايا حوادث المرور يدفع يقول لك طالما انك تدفع بعدم التامين ولا باستثناء ضمان في كل حالات انت مطالب بالاجراء نتاع الفصل 120 والتاويل مازال قائم. لكن حبيت نقول هنا حبينا ديما نلفتوا نظر الناس اللي الفصل 117 اللي كنت نقول فيه خاصة الحالة الأولى ديما يأكد لنا ويبين معناها رجاحة الموضوع اللي حكيناه وطرحناه برشا، لا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار التالية. أول حاجة لا يشمل التأمين الوجوبي تعويض الأضرار اللاحقة بالسائق العربة.
0: نعم
5: معناها الشوفير ما هوش مشمول بعقد التأمين الإلزامي،
0: لأن في إطار المسؤولية المدنية
5: المسؤولية موضوعية ولا
0: مسؤولية موضوعية المسؤولية المدنية. عندما نتحدث عن المسؤولية نتحدث عن الغير، لا نتحدث عن المؤمن له.
5: المؤمن له، ومؤمن له حسب التعريف انت على المجلة زاد، المؤمن له مكتتب العقد وسائق العربة وكل شخص
0: مكلف التعريف انت على المؤمن له يكون سائق العربة كذلك. هذاك علاش المسؤولية المدنية لا يمكن ان تشمل لأي حال من الأحوال السائق.
5: حاجة اخرى فيها تأويل، هو مالك
0: العربة،
5: اي حاجة اخرى فيها تأويل سي اشرف، مالك العربة هو غير مشمول بتأمين وجوبي، يسمو المالك السائق ولا المالك المرافق زاد؟ العبرة بالمقاصد ولا بالكراسي هذه؟
0: هذا يا سؤال، هذا يا سؤال طرح كثيرا في فقه القضاء
1: اليوم، نخليه المرة الجاية. اسمعني سي أشرف، سي أشرف الحديث بقية الأسبوع المقبل على خاطر السؤال هذا هام جدا. ها وال والتخريجة بتاع الأستاذ ممتازة للغاية، إن شاء الله الإجابة تكون الأسبوع المقبل بإذن الله، خاطر فما برشة تفاصيل أخرى تحكي على استثناءات الضمان المسؤولية المدنية. شكرا جزيلا سي أشرف اليحيوي على مداخلتك وعلى مساهمتك في إثراء حصة اليوم، وبش نواصل معاك إن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ محسن قبوش مستشار قبل البرنامج، متألق دائما أنت الصحة ما شاء الله عليك. نتلقى إن شاء الله نهار السبت من 10 للنصف نهار. تحياتي للجميع، نهاركم زين، إلى اللقاء.
6: البرنامج برعاية
7: شنو هتبسم الكل يخر بحت في اللوتو،
8: ربحت راحت بالنا وعزنا ودليلنا
7: صحة لنا.
8: إيه مليوم الصحة لنا على خاطر عملت فياليس متاع تاجيرونس، تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه
7: هايل. خلينا نعيشوا مدلين محميين،
9: باش حتى انتم تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول أجنس كات أسيرونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس
10: كات أسيرونس. aujourd'hui pour demain.
11: في التأمين
12: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
1: صباح الخير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. أعلن عضو مجلس نواب الشعب أحمد محمد علي فنير عن قرب انطلاق الأشغال لاستكمال مشروع الطريق الحزامية بمدينة جرومباليا بولاية نابل، وهو المشروع الذي ظل معطلا لما يقارب 16 عاما. أوضح أن التحركات الأخيرة شملت التوجه إلى لجنة فض النزاعات بالحسنة برئاسة الحكومة، والتي نجحت في عقد جلسة ضمت الإدارة الجهوية للتجهيز بنابل والمقاول المشرف، حيث تم التوصل إلى حلول عملية تجاوز الإشكالات القانونية والتقنية التي كانت تعيق تقدم المشروع. قرر مجلس الهيئة الوطني للمحامين في جلسة دورية أمس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها المتعلقة بإصلاح مرفق العدالة، ما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين وفق بيان صادر عن هيئة المحامين. استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين أثر اعتداءات الاحتلال على جنوب لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام، وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية. وفي الختام، نفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي اليوم بشكل حاد التقارير المتداولة بشأن زيارة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات خلال الحرب في المنطقة. في المقابل يؤكد مصدر إسرائيلي زيارة نتنياهو للإمارات، حيث أوضح أنه استقبل استقبال الملوك وفق قوله. شكرا على الاهتمام.

من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية، مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا في برنامجكم من المجتمع، معاكم في عدد جديد، معاكم في موضوع جديد باش نطرحوه باش ندرسوه باش نحكيو فيه الناس الكل مع بعضنا بطبيعة، حتى انتم شريك وفاعل زادة معنا بالاستماع وبالفهم وأيضا بالتدخلات متاعكم، سواء عبر الصفحة متاعنا أو عبر 73 460 800. ومرحبا بكم على الهاتف وقت تتعديوا معنا بالصوت. إذا كيما العادة الفريق كامل حاضر معنا، مدام ويام لقويذي صباح النور، بسيكولوج البرنامج، اهلا وسهلا.
1: صباح النور سيد المستمعين الكل،
0: الابتسامة الدائمة
1: ربي ديما
0: وديما فما امل وربي كريم ورحمته واسعة. هذا هو دكتور استاذنا الاستاذ في الطب النفسي دكتور لطفي قحة، اهلا وسهلا، مرحبا بك دكتور.
2: شكرا لله.
0: يستناوك راهو المستمعين الدكتور في بالك ولا
2: مرحبا بهم،
0: ولات علاقة وطيدة ولا وفاء ولات الناس حتى الجمعة اللي ما يجيش الدكتور وينو الدكتور.
2: مرحبا لله.
0: هو هذه ميزة من ميزات العمل الإذاعي، قد ما يتطلب التزام في الحضور لأنه الأسبوع يتعدى ورا الأسبوع ويجبك تكون في الوقت وتكون حاضر ويكون موضوعك حاضر وكذا، يخلق لك محبة فيها برشا وفاء عند المستمعين. هذه هي الحاجة الحقيقة ميزة في العمل الإذاعي. سهام الدرع بديت تكتشف الميزة هذه ولا مازلت؟ يسألوك تتغيب،
3: يوصلوني مساجات في الخاص.
0: صباح النور، مرحبا.
3: صباح النور مدام ثريا، صباح النور دكتور، صباح النور أستاذة ويام، وصباح جود عشاد المستمعين اللي نستناهم كالعادة في تعليقهم بصفة مباشرة، نتفاعلوا معهم بالوقت. وكيف كيف عمل دورة في فقرتي حول الموضوع، شفت شنو موجود في المجلات
0: والريزو سوسيو،
3: حضر زداد زليمون بعد نسمعوهم وإن شاء الله
0: مفروض عندك مثال شعبية وتضحك اليوم
3: فما
0: موضوعنا اليوم اللي هو التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. ينقولوا تقليد ومحاكاة في مفهومه العام، تو الدكتور يعرفنا ديما عنا أو العنصر ديما شنو المقصود، المقصود بالتقليد والمحاكاة وهل الظاهرة عندها علاقة بالحياة الاجتماعية. اليوم في الفريق يرافقونا مدام نجل عطية في الإخراج الرقمي صوت وصورة، على فيسبوك راديو مونستير لايف، على يوتيوب راديو مونستير، علي منصوري في تنسيق البث المباشر وتستناكم على 73 460 800، ومحمد سيدية في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. دكتور المقصود بالتقليد والمحاكاة قبل ما نمشي مع أول نغم، يلا.
2: شكرا. هو التقليد والمحاكاة الاجتماعية نقصد بها قيام فرد بتبني ولا بتكرار سلوك شخص آخر ولا أفكار وأنماط متاع تعبير ولا طرق متاع عيش شخص ولا أشخاص آخرين ولا جماعات معينة أخرى. وقت الإنسان يكرر هل ويتبنى ويكرر هل هالسلوك هذا ولا هالأفكار هذه ولا هالأنماط هذه، نجم يكون هذا بوعي ولا من غير وعي. نجم أنت تقلل بوعي تقاك أنت معناها مميز وواعي بلا تقوم به، ولا ساعات من غير وعي. الأهداف متاع التقليد والمحاكاة مختلفة، كيما مثلا تكرار سلوك الآخر بهدف التعلم ولا بهدف الاندماج ولا بهدف الشعور بالقبول والانتماء. تو نشوفوا هذا انت والشرائح العمرية للشخص المقلد بكسر اللام. التقليد النجم نعتبروه من الظواهر الإنسانية الطبيعية اللي ترافق الإنسان من الصغرى متاعو، وقت ما يتعلم الصغير مثلا الكلام والحركات والعادات. كيفاش يتعلموا؟ احنا بيدنا كيفاش تربينا؟ ايش معناها التربية؟ التربية تقوم على انك على تقليد صغير، مش يقلد كلام والدي يقول كذا يقول كذا، معناه ولا مش يقلد حركات انت باش ولدك ياكل ولا كذا، مش توريه انت وتو تو بريزونت كوم موديل، انت تقدم روحك كنموذج متاع اقتداء وهو مش يتبعك، وبالتالي مش ياخذ منك الكلام والحركات والعادات بتقليد الوالدين وبتقليد المحيطين به من اقارب وقت ما يتبعهم كما قلت في كلامهم في حركاتهم. اذا صغير تبع وعاود ما عامله الكبير والقى استحسان، هذه نقطة اخرى في علم النفس، حكاية ما يسمى بالتعزيز، معناها فهمت معناها كي يلقى استحسان في تكرار السلوك اللي يقلده اكيد هذا باش الاستحسان هذا باش يمثل تعزيز للتقليد ويدخل يسميه لورنفورسمون ويدخل في آلية التعلم بالمحاكاة اللي هي معناها نسميها بالفرنسية بالانجليزية لو مودلينغ وبالفرنسية لابرنتيساج بار ايميتاسيون، اللي تمثل في ميدان علم النفس واحد من قوانين التعلم، هم فما تقريبا ثلاثة قوانين سميهم للواد لابرانتيساج، القانون منهم اللي هو معناه التعلم بالتقليد، معناه لابرانتيساج بار إيميتاسيون سميوه في علم النفس، لأنه الصغير يتعلم ويتربى على ما يشوفه في محيطه، وباش يقلد النماذج السلوكية من البيئات اللي يعيش فيها عن طريق الملاحظة ثم الممارسة ثم التكرار. وهذا هو إيش معناها التعلم بالمحاكاة، معناها أنت مش تلاحظ حاجة عند إنسان، عند مثال إنسان الآخر هو هنا مثال، مش يعتبر موديل، مش ننقل عليه، مش ننسخه معنى سلوكه، أنت مش تلاحظ عنده حاجة ثم مش تمارسها بوعي أو بغير وعي ثم باش تكررها، وإذا كان وصار تعزيز لك التكرار ولك الممارسة مش لو كومبورتمون سورا أكي، معناها إنسان مش يكتسب، مش يكتسب أكل معناها الحركة وإلا طريقة العيش ولا طريقة التعبير ولا الفكرة إلى آخره. وكيف يكبر الإنسان يدخل في الحياة الاجتماعية نلقاو التقليد يلعب دور كبير في سلوكه وفي نقل القيم وفي نقل الأعراف وفي نقل الثقافة، موضوعنا مهم لأنه حتى ثقافات البلدان الموضوع هذا يهمها، لانه ثقافه البيئه نتاع هذيك اللي يعيش فيها الانسان، على خاطر الانسان ما يعيشش ببعزل على المجتمع. واش معناها مجتمع؟ هي ناس تعيش معك، معناها هي محيطك، هي بيئه اولى وثانيه وثالثه ولا رابعه، باش يتاثر الانسان باللي يراه وباللي يسمعه في محيطه، باش يعيد انتاجه في سلوكه اليومي عن طريق شخص ولا اشخاص اكبر منه في السن ولا اكبر منه في التجربه ولا اكبر منه في المركز، اللي الشخص هذا هو نموذج او مثال، والاشخاص هذا مش يكونوا نماذج او امثله عندهم القدره على التاثير وعلى الايحاء، لا سوجيستيون تسمى بالفرنسيه. وبالتالي نجموا نعتبروا التقليد كما قلنا اليه نتاع تعلم من الامثله والنماذج اللي كنا نحكيوا عليهم، واليه نتاع تكيف اجتماعي تساعد الفرد باش يفهم القواعد متاع المجتمع اللي يعيش فيه، باش يبني علاقاته، باش يحدد موقعه داخل المجموعة. وكما قلنا التقليد ما يقتصرش على الطفولة ويستمر في مراحل العمر المختلفة، مثلا عند المراهق اللي يقلد أصحابه، يقلد الشخصيات المؤثرة، يقلد لتوب موديل، يقلد المؤثرين ويتقاه باحث على هويته وهويته، معناها المراهق بتقليده يبدأ يبحث على روحه، يبحث على هويته. والتقليد نلقاه زادة عند البالغ، البالغ معناها الادولت مور، معناها الانسان الكبير الناضج اللي حاكي كذلك الانماط الاجتماعيه السائده باش يلقى القبول ولا باش يتجنب الرفض. والتقليد ينجم يمثل فيها الحاله عند الكبير وسيله للشعور بالامان الاجتماعي، لانه حتى المثل الشعبي يقول لك اعمل كيف جارك ولا حول باب دارك، وهذا موجود في ثقافتنا كيف موجود في الثقافات الكل، حتى الثقافه الانجليزيه عندهم مثل زاد اللي هو يقولوا دو از هيدو، ما تتقالش معناها بالانجليزيه اعمل كما يعمل غيرك، دو أزيدو معناه أعمل كيف ما يعمل غيرك، باش تسعى للاندماج، لأنه الاختلاف ينجم يقلق وينجم يتأول كتهديد للانتماء وكخروج عن الصف. وفي الواقع كل ما يكبر الإنسان، هنا باش نعملوا نيونس، أنا باش نكونوا نقديين شوية، خاطر كل ما تكبر وكل ما تنضج تولي عندك أكثر مقدرة على النقد وعلى فهم الأمور، وكل ما تقل يقل الاعتماد قد ما الإنسان يولي ماتور، قد ما معناها اعتماده على التقليد كوسيلة متاع التعلم تنقص. وبالتالي معناها الأهمية متاع الموضوع تكمن خاصة في الشرائح الصغرى، معناها عند الصغار الأطفال والمراهقين. هذا يجرنا باش نفرق بين زوز أنواع متاع التقليد، التقليد الواعي والإيجابي من ناحية، والتقليد الأعمى والمفرط من ناحية أخرى. وهذه من أهم الرسائل اللي باش نحاول نعديها من خلال موضوع حصتنا اليوم، لانه احنا كي نختار موضوع مش من باب العرض ولا من باب الاثاره، لا لا لا، تلقى عنا رسائل كامنه ونقول عليها في المقدمه.
0: نعم.
2: التقليد الواعي والايجابي مهم على خاطر يسمح للفرد باش يختار وباش يتعلم وباش ينمي وباش يطور اللي تعلمه، باش يعتز ويتكيف مع عاداته ومع القيم نتاع البيئه نتاعو، على عكس التقليد الاعمى اللي يقوم على نسخ السلوك، معناها سامبل كوبي ولا فوتوكوبي ولا نسخ أفكار متاع غيره بصفة آلية من غير نقد ومن غير وعي بالنتائج الممكنة. الشيء اللي يمكن يحول هالنوع متاع التقليد من أداة الحاجات متاع بناء إلى عامل يضعف الملكية الفكرية ويضعف من الاستقلالية وينجم يجر لفقدان الهوية. هالنقطة هذه مهمة في عصرنا التو. علاش؟ لأنه الإنسان المعاصر ما هوش عايش في عزلة ولا يتعرض لمثيرات داخل المحيط متاعه عن طريق كما قلنا الملاحظة وخاصة عن طريق الوسائل متاع التواصل الرقمية. وهذا علاش الموضوع ديما يقعد احنا أدرجناه قبل في سنوات فارطة وديما ندرجوه لأنه راه فما ديما جديد. والجديد توا في عصرنا الحالي هي وسائل التواصل الرقمية اللي ولات مؤثرة على أسلوب الحياة واللي تدفع للتقليد وللمحاكاة بأسلوب ولا أكثر جاذبية وأسرع في الانتشار. وين المؤثرين والمؤثرات هل لزانفلونسور ولزانفلونسوز يحاولوا ينقلوا بأساليب ترويجية آخر الصيحات وبعض القيم ساعات وبعض أنماط العيش بشكل مكثف. هالواقع جديد يحتم التعامل مع موضوع التقليد بوصف ظاهرة اجتماعية تحتاج للوعي وللتوجيه. وكحوصلة لها المقدمة نقولوا أنه التقليد والمحاكاة وهما جزء من الحياة الاجتماعية، المفروض والمطلوب أنهم نستعملوهم بشكل إيجابي كجسر متاع تعلم وكجسر متاع تطوير مش كقيد يحد من التفكير الحر ومن بناء الهوية ومن بناء الشخصية المستقلة. وهذه من بين المحاور المطروحة للنقاش في حصتنا اليوم.
0: يعني فما حرب توم بين الهوية والثقافة والقيم وما بين زادة الحرية وحرية التفكير وحرية التعبير وحرية حتى
2: وحرية الترويج
0: هذا هو والمحاكاة جانب مهم في هذا يعني تقريبا الكل. ويام عندك إضافات؟
4: أي جستمو أني نحب نضيف إضافة صغيرة. احنا كما كان يحكي الدكتور هذوما حاجات اللي تخلقنا بهم، هما راهم دي ميكانيزم في حياتنا نستعملوهم من اللي تخلقنا من اللي البيبي تعلموا يسقف من اللي تعلموا يمشي يحاكي كيفاش انت تكلم باما.
0: هذاك ولا كانش واحد لما امه تحكي العربيه يحكي العربيه ولما تحكي الانجليزيه يحكي الانجليزيه ما غادي ساعه نبداو اكبر مثال
2: تقول لك لا لونغ ماترنال
4: ولا هما الحاجات هذوما نفسهم اللي يقعد يستعملهم الانسان لاخر عمره. مع مفارقة صغيرة بالكل مش نعمل جوست الفرق ما بين المحاكاة وما بين التقليد. التقليد انه انت تعاود نفس الحاجة بنفس الطريقة، يعني نفس الكلمة نفس من غير ما تخمم تخمام كبير، معناها باش تعاودها نفس الحاجة. كما تاخذ صغير يعاود كلام امه والا ادوليسون باش يتبع انسان مشهور في لبسته، باش ناخذوا حد كبير شاف على التيك توك على حاجه باش يتبع شنو عملت تراند في رمضان. دونك نفس التقليد باش يقعد معاك العمر الكل. دونك ينجم يكون واعي كما ينجم يكون ما هوش واعي، احيانا يكون سطحي جدا كما البارح برك تحكي لي بنتي قالت لي ولاي جايب فوسكا باش ينقل التاريخ وعنده مادة الورقة فيها جغرافيا. الأستاذة من صدمتها قالت لولدي خبيها نهار الجمعة جيبها راك باش تعدي بها نهار الجمعة مش اليوم.
0: يعطيها الصحة ولا الأستاذة محلها ملاحظتها بالحق خرق العادة.
4: لا والأصدق
0: معناه هو مضيع لدرجة أنه ما في
4: والأصعب من هذا كونه أصحابه يفرق له من عنده وأنا لا تفهموني أنتم باش نقلوا
0: مسكينة الأستاذة هذه أنا في بلاصتها نمشي قدم استقالتي ونروح لأن الأولاد ما يفرقش بين تاريخ وجغرافيا أصلا مش حتى يفسك.
4: هذا هو التقليد فكرة
2: نفس الماتيار يا اخي جنرال
0: اي الاستاذ هو نفسه ما التاريخ حاجه والجغرافيا حاجه يا دكتور.
4: هذا الاكزامبل الحي نتاع التقليد.
0: والله مسكين رجال التعليم اللي تعاملوا اولاد من هنا مع اولاد من هالنوع معناها والله
4: المحاكاه فيها اختلاف شويه اللي هي السيمولاسيون. احنا في حتى في الميتين نستعملوا السيمولاسيون كطريقه لتبليغ المعلومه
2: للتعلم طريقه التعلم
4: ايفكتيفمون للتعلم به. يعني هو باش تعاود سلوك والا مهاره بعد ما تلاحظها تفهمها وتتعلمها باش تطور من روحك. دونك هذا اش معناها محاكاه. مثلا واحد باش يتعلم من استاذه يعاود الطريقه كيما علمها له استاذه هو تعلمه هكا. طفل يكتب كيما قتلو انيستي ندخل من اليمين لليسار بالعربي والفرنسي راهو بكذا. دونك هذه الطريقه
0: كل شيء كل شيء حتى في حياتك اليومية كيفاش باش طيب فطورك بتتعلمه من عند امك ولا جدك اللي ربيتك تاخذ نفس الروسيت وتقعد تعاودها يمكن تنجم تطورها يوما ما وكذا اما الباس اخذها من الاول بالمحاكاه 100% زيد
4: والاساس فيها هي انه انت ناوي تتعلم تتعمد انك تركز وتلاحظ أي. انك تحاول تكتسب مهارات جديده
0: ولا
4: معناها انت ديجا تخمم في هذاك
0: في المجالات الكل هذا
4: في المجالات الكل هي
0: خاطر كذا كان توصل انت خذيت لي دوني الاساسيين اللي خذيته من عند اللي يعلم فيك المعلم نتاعك ينجم يكون امك في المطبخ ينجم يكون استاذك في القسم ينجم يكون عارفك اللي ما عنده خبره عليك في الخدمه من الاول تاخذ لي دوني كيما هما وتقعد تتبع فيهم بالتفاصيل انت ريت كي تقول لك حط ما نعرفش انا 20 غرام ملح في كذا تحطك تبدا تقرا في الورقه ساعات أي. قديش 20 غرام من بعد كي انت تكتسب هذاك الكل تولي تطور تنتقل لمرحلة أنك تطور
4: خلينا
0: تولي لرسالة الأولى يمكن أنت تحسن فيهم ولا تزيد صح. عليهم ولا تعطي أي
4: هو
0: إضافات أخرى أي.
4: علميا الفكرة أنه هو راهو تزيد وتطور عليهم ذلك مرحلة ثالثة احنا نحكيه على التكنيك في حد ذاتها طريقة التعلم يعني الفرق ما بيناتهم الزوز في التقليد باش يكون اقل معناه مثلا السلوك باش تعاود هو بيدو ماكش تزيد عليه حتى شيء في المحاكاه فما فهم فما تخدم مخ نقولوا احنا في التقليد من غير ما تخمم من غير ما تركز من غير ما تحاول تفهم حتى شيء معناه هاك نعاود وكهو تاخذ الريسيت كما قال لي كما نعمل في المحاكاه نعاود نلاحظ نفهم هذه تجي هذه ما تجيش هذاك حبه يعمل هكا على خاطر باش تفهمها باش تركزها فيها التقليد نجم يكون أعمى وإلا سلبي
0: مربوطة بالسن دكتورة
4: ما حكينا كل فيهم
2: مش نركزوا عليها عنا عنصر مش نركزوا على
4: أكثر من السن هي الشخصية تدخل
2: نعم
0: الثقافة اللي تقبلها كيفاش بناء مخه كيفاش تكون
4: اسك انت من نوع اللي تثبت أي المفيد بي كونه هي السلوكات هذوما يعلمونا برشا برشا ملاحظات برشا نخدموا فيهم من الطفولة للمراهقة لسن العوامل كل العمر الكل مربوطة سورتو بالبيئة اللي احنا عايشين فيها بالأسرة كيفاش علمتنا ناخذوا المعلومة والبيئة يعني المدرسة والناس اللي معانا الكل هذاك علاش نقولوا الشخصية مهمة برشا لهنا في كيفاش انت باش تستعمل التكنيك متاعك ومهم ياسر باش الإطار كيفاش علمك انك تكتسب المعلومات هذو
0: مهمة برشا جملة الأسرة تعلمنا كيفاش ناخذوا المعلومة مش تصب لنا كم متاع معلومات جاهزين كيفاش ناخذوا المعلومة
4: وهذه
0: الفارق فوالا خاطر إذا كانت الأسرة من الأول ملي تبدأ كيفاش تاخذ المعلومة تخلق فيك الإسبري كريتيك وكيفاش وكذا راهو باش تكون حتى في عمر المراهقة علاش سألت الدكتور عندها علاقة بالعمر هي عندها علاقة بالعمر أما حتى في نفس السن تلقى واحد عمره 40 ما عندوش نفس درجه الوعي والاسبري كريتيك اللي عنده واحد عنده 40 كيف هو يعيش فرد مليون نحكي فرد مليون فرد منظومه ثقافيه وقيميه كيف بالنسبه للمراهقه
4: اكزاكتو فما مراهقه الشخصيه تفرق من حد لحد
0: فوالا هذا هو احنا مازلنا باش ندخلوا في برشا الحقيقه اركان وعناصر مزيانه برشا علاش يميل الانسان وخاصه الاطفال المراهقين الى التقليد زاد فما اسباب علاش كيفاش يكون التقليد ايجابي شنو هي المزايا نتاع ديما عندنا في كل موضوع احنا ديما نلوجوا على الجانب الايجابي الفرق بين التقليد الايجابي اللي يساعد على التطور والتقليد الاعمى اللي قد يفقد الفرد هويته وإذا نحكيه فيه بارشة أو في عهد الديجيتال ولا يتحكيه عن الأخر كيف يؤثر التقليد والمحاكاة على القيم والهوية الثقافية وتقريب في علاقة بالعنصر اللي يسبقه والعلاقات الاجتماعية وقتاش يتحول إلى ظاهرة ضارة والأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط وبطبيعة آخر عنصر كيف يمكن للأسرة والمدرسة والإعلام اللعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد به هذوما الكل معنا صرنا انتوما مرحبا بكم قبل هذا كيف كيش سهام زادة ديما تبحث على شنو تكتب فيه أيوة. وشنو تقال فيه باش نمشيو معاك نبداو معاك حول الموضوع مع سهام الدرعي بعد النغم تفضل محمد

0: تركنا حزانا.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن مواصلين معكم في برنامجنا من المجتمع، التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. شنو جاك في التعليق سهام؟
2: اي خلينا نبداو فما أي.
1: قبل ما نمشيو لحول الموضوع ما يسالش
2: باهي نبداو هما جاونا فما تفاعلات وفما شكون عطى رايه في الموضوع.
1: اي
2: نبداو مدام منى الساسي تصبح علينا وقالت لنا متالقين على الدوام سي محمد بن سعيد، هذا هو قالنا موضوع يضحك.
1: اي
2: ومدام ام صبري تصبح علينا، مدام ريره حساني تحكي لنا على زوج حفيداتها فردوس وسماء، قالت واحدة تقلد في المروضة متاحة في الروضة شنو تعمل كيفاش تقري كيفاش تعمل، والصغيرة تحب تقلد أمها ولا ماماتها في شؤون منزلية. قالت لكم يا ندرى هذا سلوك إيجابي وإلا لا
1: ويأثر على شخصيتهم مستقبلها بعد ولا لا، يعني ينجم يكون مرحلة تتعدى نورمال ما الدكاترة بعد يحكيونا على الحاجات اللي نعملوها في الصغر والناس اللي نشوفوهم ونقلدوهم ونعجب بهم في الصغر يأثروا فينا فيما بعد ولا لا، ينجم يأثروا مرة. أي سهام نبدأ حول الموضوع.
2: أي نبدأ نبدأ المقال اسمه الموضة الشبابية تقلق الأهل وتحرجهم أمام الآخرين. هذا مقال اجتماعي يناقش الصراعات الشبابية وتأثير التقليد العالمي بصفة عامة على اللباس وتسريحات الشعر والأكسسوارات وأي موضة جينا من برا احنا ناخذوها نقلدوها، تولي الناس الكل تلبس كيف كيف كيف كيف، يتبعوا نفس اللون نفس نفس حتى قصة الشعر. حتى بالنسبة للشباب لو تلقى عندهم حجامة واحد يكون كاتب في شعر واحد عامل خطوط واحد الموضة تجي من برا ياخذوها، تقليد الموضات الغريبة وإلى الغربية لهنا يوليوا في صدام بين الحرية الفردية وبين التقاليد وبين العادات، يوليوا لهنا العائلات عندهم خوف من نظرة المجتمع كي يجيهم حاجة غريبة تسمى على عاداتنا وتقاليدنا، يولي لهنا فما صراع بين الشباب في حد ذاتهم بين عائلاتهم بين المجتمع بصفة عامة.
1: يخلق مشكلة أحيانا، فما شكون يجي ولده يطول شعره وما يقبلهاش، حب يعمل كيتشوفال، فما شكون يلبس بلوطة ما يقبلهاش، تقول ولد عندي في التقاليد العربية التونسية كذا ما نسمحش بها، خاصة الحوايج هذيك عم مش تخرج توندونس مثلا السنة نلبسوا الروز الناس الكل ماشي مشكل، ولا نلبسوا ما نعرفش انا الفصالة الفلانية في الروبة ولا في الجين باقي أبرك، أما فما حاجات تدخل في عندك التاتو والبيرسينج والبلالت بالنسبة للأولاد والشعر الطويل ونوع متاع حلاقة وكذا، بالنسبة للبنات إذا ما وصلناش لجراحة التجميل باقي باهي خاطر وصلنا راهو في تونس وصلنا سيزون تجيك تقول لك ليه نحب نعمل كذا ونحب نعمل كذا في حواجبي وجراحه نحكيها وشوفوا عاد شي فكها وقتها
2: وشوفنا برشا مآسي الحقيقه خليني نقولوها في الجراء الحاجات هذه يعملوا ويبدلوا ويرجعوا
1: هي المأساة الأولانية وكي يغزر الوجه في المرايه يبدا مش راضي بيه عمره سيزون يحب يبدل منظره ساعة مأساة هذه في حد ذاتها قبل ما توصل لانه ربما تصير كومبليكاسيون على الجراحه من بعد قبل مأساة نفسيه الساعة من الاول.
2: على ذكر التاتو فما مقال يحكي على التاتو في تونس حمى الوشوم تصل الى الشباب والمراهقين، موقع رصيف 22 يناقش المقال انتشار الوشم بين الشباب التونسي كتقليد عالمي متاثرين بالمشاهير ونوع موسيقى معين وثقافه الانترنت والمشاهير اللي هما ولاو يتبعوا فيهم وياخذوهم، تقليد نجوم الموسيقى والموضه، الرغبه في التميز والظهور، ساعات يقول لك انا عملت

0: وشم في البلاصة الفلانية ذكر ويذكرني في الحاجة اللي صارت لي قبل، كل حاجة تصير لي في حياتي نعبر عليها بوش ما في بدني.
1: يكتب في التاريخ يقولوا شم
0: أيوه نوع من التعبير، يقول لك أنا صارت لي حاجة في حياتي سواء باهية ولا خايبة أني وثقتها كما قلت أنت ولا حطيتها بالوشامة ذيك. هو حتى قبل كانوا عن الوشامة ما كانت ثقافة أخرى،
1: لا لا لا حاجة أخرى
0: يوشموا،
1: ذكرني في الصيف نخدموا على التاتوتا ونحكيوا عليها ذاك الوشام تاع قبل، حاجة أخرى كومبليتمون
0: يعني
1: في ثقافة عنده رموز عندها معاني كانت بين كل قبيلة وقبيلة زيدة.
0: اي هو صحيح هما قبائل الاقدم اي كان ما توالي هما ياخذ حتى تاتو ساعات رمز معين هو ما يعرفش عليه هذاك شنو الرمز هذاك ويجي يعملوا لا لي شيء انه هو خاطره لا موضه ولا الفلان هذاك عملوا
1: ولا يكتب اسم امه
0: يحبها على الاخر
1: كان شاورها كان له خير وسمع كلامها
0: أبرك يعرف شهادات الشباب يعتبرون التاتو وسيلة لإثبات الذات فرد مرة أوها، بينما يراه آخرون تقليدا أعمل الغرب. كل حد وشني رايه في الموضوع هذا، هوس التباهي
1: توا مش بشرته الغرب راهو، ولينا نجدو بعد التاو الانترنت ولينا نجدو على الموجات الكل، نجم يجيب لك حاجة من الهند يجيب لك حاجة من الصين
0: ساعات يعمل وشم تصويرة معينة ولا شكل معين ما يعرفش عليه حتى هو ذاك شنو يقصد شنية الثقافة والخلفية اللي هي وراه.
1: صحيح
0: مقال آخر، هوس التباهي يصيب التونسي والتدين تحول إلى أسلوب عيش. من جريدة الصباح نيوز يتناول المقال لهنا كيف أصبح استعراض الحياة على انستغرام وليرزو سوسيو جزءا من الهوية الاجتماعية، كيفاش عند بعض الشباب التونسي اللي يولي يتداين حتى ويخسر روحه وياخذوا كمبيالات وياخذوا ديون للي شيء باش انهم يقلدوا فلان ولا جارهم ولا جارتها ولا سلفتها ولا اللي هو باش يعملوا ساعات في المصلحة وساعات في غير المصلحة باش نبداو واضحين. ساعات مثلا يتداينوا باش يبدلوا ديكور الدار ولا يدهنوا مش مشكل هنا، في ساعات مثلا يتداينوا من نعرفش يعني مش يعملوا حاجة زايدة ما هيش للي شيء انهم فقط انهم مش يتبعوا ولا مش يقلدوا فلان ولا فلان،
1: عملية تجميل مثلا
0: هي غير ضرورية فور اكزامبل كما قلت لهنا. التقليد الاجتماعي، الهوس بالمظاهر، ضغط الصورة المثالية على الشباب اللي الناس كلها تحب تولي مثالية عندها كل شيء وتعمل كل شيء وما تحرم روحها من شيء ومش نعيش فيها مرتين وذكم الكل باش يبرر التصرفات اللي هو يتبع ماشي مع القطيع بين قوسين كما نقوله. يستشهد لهنا المقال آراء مختصين في علم الاجتماع اعتبروا انه بعض الشباب يعيشون شخصية افتراضية ما هي شخصيتهم تختلف عن واقعهم الحقيقي، نبدأ هو على ظروفه حاجة وحياته حاجة وهو يتبع في حاجات أخرى ما تمثلوش بحتى صيلة وبعيد عليها. لهنا مقال آخر كيف
1: كما اللي عمرها 60 ولا عمره 60 وهو يعمل في التجميل والأكثر هو الحقيقة عند النساء مش منك نظلمش الرجال عملية التجميل وكل التدخلات الكل بش يظهر في 35 يعني نحس هو كينو عايش في جبل حق شخصية افتراضية حتى رويت كيقول عمري 60 ساختن ما تنتظر انك بش تشوف حوايش فيه معناه تظهر في الستين تبدأ ظاهرة خاصة كي تبدأ الناس كل تعرفها معناه.
0: مقال آخر، شعب كامل يعيش البوز أذي مصباح نيوز، شعب كامل أذي دخلنا الناس كل. مقال هو بين قوسين ساخر يصف التونسيون بأنهم دخلوا في سباق دائم نحو البوز حتى في الأمور اليومية البسيطة، حتى مشي يهبطوا طبق متاع ماكلة مثلا يحط يدخل الرستو مشي يشرب قهوة ولا اللي هبط حاجة مشي يأكلها يصورها مشي رات الكل واستنى ما تمسحت شي حتى نصورها وحتى نهبطها، ما عادش معناه يستمتع بك المخرج صغار ودارهم يمررها لهم وبعد يديك نحي يديك استي روحك اضحك ابتسم خلينا نصوره، ما عاد شكل لما امتك الطاوله الماكله البنينه ولا خرجهم مش يتفرد هو وياهم، خرجهم مسبق التليفون شارجي في التليفون في الدار باش ما يتيحش كي يبدا يصور فيه ولا يعدي لايف ولا يعملهم. كيف التقليد هنا من الامور البسيطه كيما حكينا يوصل حتى للاعراس للسفر كل الحاجات المكلفه اللي ولاو يغليو بها في الخبز على العباد يعمل عرس يتكلف 50 و60 مليون وبعد لهنا يجيبوا ربي يصعبوا فيها على العباد، وحتى المشاكل الشخصيه ساعات عنده مشكله شخصيه يمشي يهبطها بلاها على الفيسبوك اعطيني رايكم ولا كيفاش هذا
1: اي بعد الستر اللي كنا الناس كل يجريوا عليه تولت عادي العباد تمشي عادي تحكي تهبط. في معناها فضائيات فيها نشر سواء ريزو سوسيو ولا تلفز برامج تلفزيون تقعد بيه تقول عجب احنا تربينا قبل على ثقافة الستر وكذا، خرجت التراند ذيك العبيد كله لا تكشف في حالها، سامحوني في العبارة ما ذيك هي
0: هو محتوى هذاك هو حاجته بالمحتوى اللي مش يقدمه للعباد باش هو يتفاعل معاه. ولا مثلا الرضا على ذاته مش هو شنو عايش وشنو قابل روحه وشنو عنده من ظروف ومن حياته، لا قداش عنده من متابعين على انستغرام، قداش من حد سمع، قداش من حد حط له جيم. ما عادش المقاييس نتاع الراحه ونتاع لهنا الحقيقه تبدلت برشا. كل حد شنو يرى، ولا كل شيء قابل للتصوير وكل شيء قابل للنشر. متاح كل شيء. المقال لهنا يحكي لك زاده في جمله منه، هو خاطر هو ناقد وساخر، قال اذا ما صورتش القهوه نتاعك كاينك ما شربتهاش، وتصورها من 12 زاويه وفي الاخر تشربها بارده. هذا اللي يحكي عليه. هذوما هما عندي
1: ثقافه تحب تولي مشهور اكشف حالك تو، هذيك هي معناها
0: ساعات يتشهر من لا شيء، يعمل حركه بسيطه
1: لين قلت لك تافه اكشف حالك معناها بالعكس ما دخلهم لحياتك الخاصه كما قلت انت تشرب في قهوتك ولا عندك درا شنو ولا عبيت تصور في روحها في قاعات العمليات. وقت اللي احنا تربينا في ثقافتنا للاسف الشديد فما مشكله الستر، وفما حتى الحياه في المشاكل العائليه والخاصه وكذا، فما الحياه معناها ما تحكيش كل شيء وما يتحكيش كل شيء. انت كي تسالك خالتك وجارتك ويبدا بول عائله مريض ما تقولش عليه مريض، راه تقول باللطف يا شيخ سي فلان، تقولها ان شاء الله باللطف باللطف، ما تقولكش لا مريض ولا عنده ولا يوجع فيه ولا كذا، ما من باب انك احترامك الشخص هذاك بالطبيعه. احنا تولينا يا رسول الله تسمع وتشوف حاجات للاسف.
0: انا احكي لكم طرفه نتاع الزوز.
1: انا انفلونسر الظهور، الناس كلها تحب تظهر دكتور حبيولي وتصورهم وفيديوهاتهم تدور
0: قبل كان سعيد برشا باش توصل مشهور، تقرا برشا، تعمل دكتوراه، تعمل تجارب، تسافر، تعمل مؤتمرات، تقري، تعملهم الكل باش توصل اسمك يتعرف وتكتب كتبه وتنشر في المجلات وفي المقالات باش تظهر تتعرف.
1: تتعرف في الساعات، تتعرف في البيئه نتاعك الضيقه تبدا فرحان.
0: أي سهلين. قالك زاد واحد يبدا يخدم نهار كامل باش يخلص فاتوره الانترنت ويكلت ويسلت نهار كامل، في الاخر باش يبقى يتفرج على العباد ما تخدمش، خدمتها الوحيده انها تقدم في التفاهه واش تاكلت نهار كامل باش تخلص الفاتوره باش تتفرج، تجري تروح من الدار تتفرج عليهم.
1: هلا عقول في راحه هاي هذه ما عندي منقول والله العظيم.
0: فما زوز حماران عند مولاهم ديما يخدم، معناه هو تاجر صغير يهزهم، معناه يحط عليهم البضاعه كل مره شنو يجي يقسمه في البضاعه يخدمها ويهزهم يتنقل بهم. نهار من نهارات جات الحموله، شنو جات الحموله؟ شكاير ملح وشكاير اسفنج اللي هي السبونتكس
1: خفيفين.
0: الحمار لول جاب زهره انه يهزك الملح هذاك وثنيه بعيده ثنيه كامله، وهو هزك الرزن على ظهره ويتحمل ويتقفل
1: الملح
0: ويخزر الزميل والحمار الاخر اللي هو هز
1: الخفيف
0: يجري ويشطح وينقز وفي رفه من الحياه والعيش امور واضحه. مشاو هكا في ثنيه طويله، وفي ثنيه ذيك فما بركه نتاع ماء يلزمهم يعبروها. تخلك الحمار هذاك اللي يهز الملح من البركه، ذابش ياكل الملح الكل، طلع من البركه خفيف ومر واضحه، والاخر كيف كيف يمشي وراه يتبعوا بك الاسفنجه ذاك يمشي كسبونتكس الكل يتعب بالماء
1: ولا الثقيل على الاخر
0: ولا ثقيل تقلبت الايه على خاطر هو يتبعوا في بعضهم. معناها اللي عنده حاجته لهنا شنو ماهوش راضي باللي عنده بالحمل اللي هو عنده
1: يغزر الحمل الغير، ودونك
0: يغزر
1: راهي في مراحل الحياه ما تعرفش شنو ينجم يقع وما تعرفش شنو ينجم يكون يستنى فيه
0: من برا هذيك اللي هو فرحان وتعرفش عليه شنو يهز ولا شنو يستنى فيه. كما الاخر كان خفيف يستنى فيه تقلبت الايه ولا العكس. معناها كل حد ما يخزرش في ايد غيره ويعيش قناعته ويعيش حياته الروحه مش لازم كيف. فما على التقليد الاعمى زاد طرفه في ساعه نحكي بعجاله. فما مرات تقسم، معناها كل ما تجي تشوي الحوت تنظف الحوت السمك تقسمها في اثنين وتحط تشويها في المقلى. جاء نهار شكون سالها قالها يا مرا شنو الغايه ولا شنو الهدف من انك تقسم الحوته هذه على اثنين قبل ما تشويها؟ قالت له والله ما نعرف، كانت امي تعمل هكاك هاني نعمل كيفها، تعلمت على امي. مشاو الام هي يسالوا فيها يا مرا علاش تقسم في الحوته على اثنين؟ قالت لهم والله كيف كيف ما نعرف، شفت امي تعمل فيها مشيت عملتها
1: على الجده هذه تو.
0: مشاو للجده هي بيدها يسالوا فيها قالوا لها شنو هي هالحكمه هذه اللي عديتها من جيل لجيل ومن بنتك لبنت بنتك وهما يعملوا فيها لا ندرا شنو السر اللي وراها. والله قتلوا وليدي من غير ما تعب مخيخك برشا، راهي ساهله برشا، المقله نتاعي صغيره ما ترفعش الحوته كي نجي لجبال اقسمها على اثنين.
1: وما قالت لهمش السر، قعدوا يتبعوا هكاك. هذا التقليد الاعمى، خاطر كي تفكر بالعقل الحوته في مقله باش تجيب سي باش تقسم فيها الوايه تخليها مزيانه كامله خير. نسمعوا العناصر المسجله
0: ولا امثال شعبيه؟
1: بر عندك الامثال اعطينا الحاجات
0: فيسع فيسع به ويقولوا في مثلنا التونسي بات لي لمعجران صبح يكرقر هذا يتبع فيهم اللي يتبع نص صغير نصه عقله خصه نص خطي هذا اللي يتبع مشيت الحمام ضيع مشيته هذا كيف كيف يلي مزين من برا شحوالك من داخل هذا تبدا تزين والله وعن بيك من داخل شنو ما يهمك زينه القفه شوف ايش فيها ما تشوفش التصويره اللي هبطها لك وما تشوفش هذاك شنو كان جات تقليد ينفع لهم فعل قرد
1: سيك نرصد قرد عمره الكل وجيل وراجيل
0: لا في بالك انت حتى في الامثال الشعبيه ولا في حاجه القرد يوصفوا به للتقليد السطحي والاعمى والقطيع والنعجه والخروف يوصفوا فيه الرمز الاتباع الاعمى هكا تتبع فيهم يقول لك المعزه تتبع القطيع ولو عذبيحه هذا في معناه في ثقافتنا والحمامه والغراب يرمزوا بهم الفقدان الهوية أثناء التقليد اللي تبع مشيت الحمام ضيع مشيته هذاك كما قلت لكم بكري يضيع هويته ويضيع أصالته كله يتبع في الناس الأخرى هذوما في الحيوانات شنو يعملوا يقول لك زادة في مثلنا التونسي يقول لك كل على كيف كل بس على كيف الناس معناها كل على كيف كنت شنو تعمل معناها يشرع شوية هكا التقليد في نوعا ما يقول لك صنعت بوك لا يعايروك
1: مو هذاك التقليد الواعي اللي قال عليه الدكتور باش ما تبداش باش ما تظهرش غريب في وسط المنظومه نتاعك هذا هو المنظومه الاجتماعيه نتاعك ما تبداش فيها غريب معناها مش هما يلبسوا كذا وانت تقوم تلبس درا شنو حاجه غريبه على الاخر دونك تولي تظهر غريبه هذاك تجي على انه تكون كي الناس في الصوره اما في اللي ما يراك فيه حد المفروض ما يراك فيه حد ما كلتك كما قلت حتى قهوتك تتصور اللي ما يراك فيه حد اللي ما كلتك كل اللي تنجم توفر لنفسك واللي تشتهي نفسك هذا هو بيه نسمع لعناس المسجلة محمد فضل
2: أنت لما تيجي تقلد الآخرين في طريقة كلامه وشعره ولبسه وطريقة مشيته وتقلده بكل شيء تصير نسخة منه طيب الحين صاروا نسختين من شخصية واحدة أنت شخصيتك وين؟ بكرة لما الناس يذكرون شخصيتك بيذكرون فيك شخصية الشخص الثاني اللي أنت متقمص شخصيته لأنه أنت أصلاً ما عندك شخصية أنت ماخذ شخصية شخص ثاني وبعدين الناس ما يروحون عند الشخصية التقليدية المزيفة الناس تروح للشخصية الأصلية فلا بد أن تحرر نفسك من التقليد الأعمى كن مختلفاً قال الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله مؤسف حقاً أن تكون النظارة ماركة والساعة ماركة والحذاء ماركة والشخصية تقليد
3: الكل صار نسخة من الكل مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان الكل صار نسخة من الكل مليون وجه تلاقيها بكل الوجوه تستغرب التناسخ والتقليد في البشر لدرجة أن كل فلان يذكرك بفلان طريقة الكلام والمفردات وحتى المزاج ويمكن حتى بعد الملامح للأسف فلسفة التفرد والتميز ألغيت عند الناس كلها صار الكل يبغى يشبه هذاك والبنت صارت تبي تشبه المشهورة الفلانية تفردوا حاولوا تكونوا بشر غير مكررين
4: والتكرار والإعادة فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة مجتمعات تقدس التقليد والعادة مجتمعات جعلت من العادة عبادة مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد فهذا نوع من أنواع التمرد ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد غريبة أصبحت أطوارنا نفتخر باجترار أفكارنا تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة جيل يكرر جيلا فبربكم أين الإفادة
5: هي صاحب الشخصية الضعيفة اللي يقلد لأنه لا يثق بنفسه من الداخل
6: يقلد بالكلام يقلد بالكاريزما يقلد في كل شيء في فرق لما أنت تتأثر بشخص في فرق لما أنك أنت تقلد لما تتأثر تطلع أشياء عفوية لكن لما أنت تقلد يطلع منظرك بايخ قدام العالم
1: اذا بعد ما سمعنا التسجيل هو اكيد سيام راك لقيت برشا حاجات على الريزو سوسيو فما برشا برشا برشا برشا عندك ملاحظات على الموضوع ولا حاجه
0: شويه وبرا جونا باقي مازالوا شكون يصبحوا علينا وجاتنا جينا لحظه بركه
1: يعطيهم مساحه اللي في يديه وبارك الله فيهم الحقيقه على المتابعه اللي بجديه الحقيقه ساعات ملاحظاتهم تبدا على محلها زاد
7: وتحيه جوست حتى للعبيد اللي ما يكتبوناش ما يقولوا رانا انا حبيت باش نكتب ولا راني حبيت نتواصل
1: ما
7: مسيش
1: تحيه يحبوا شويه هكا
7: حتى هو الخفيه
0: اي مسيش راه نجموا يكتبوا كومونتير وما نقراو لهم مش اساميهم كان ما يحبوش ولا حاجه
7: يكفي انه هما تذكرنا مسيش احنا فرحانين بهم
0: مدام نيرة حسيني كيف تعود ما زلت في الاستماع وتتفاعل معنا مدام أسيل قروي قالت لنا بونجور فوزيت لي مايور وتحية لكم معنا تحية فينا وتصبح علينا مدام حياة بكوش أسعد الله يومكم بكل خير التبعية العاطفية شخص يشعر أن سعادته أو قيمته مرتبطة بوجود شخص معين في حياته وقد يخاف بشدة من الهجر أو الرفض التبعية النفسية
1: تقترح في موضوع هذه دكتور التعلق احنا قلنا كل مرة التعلق أي التبعية العاطفية والتعلق قلنا ان شاء الله نخدموه يوم ما ان شاء الله
0: قد التبعية سلوكية
1: التعلق لا ما خدمناش قلنا الدكتور قال لي تو نخدموه موضوع مهم وعنده تأثيرات وقلها مدام ان شاء الله نخدموه الموضوع
0: ما خدمناش واحد خدمناش حاجة أخرى التبعية سلوكية أو الإدمانية مثل التعلق بالمخدرات الهاتف الألعاب أو أي سلوك آخر لا مش في صلب الموضوع تحكي فيه المقال التعليق نتاعها ونستنى بقية التعليق
1: اقتراحاتي ساعات يعطيه اقتراحات نخدمهم إن شاء الله بإذن الله
0: التبعية النفسية والسلوكية الإدمانية هذي هو شنو قالت لنا التبعية والتعلق
1: يعطيهم الصحة الناس لكل إن شاء الله أصبحوا مبروك المهم يستمعوا ويستفادوا من المعلومات اللي يحب يبعث سؤال نجم حتى كي يحب نسميه وش يقول يقول ما غير ما تسميوني في الأخر في الآخر السؤال نتاعو فما حتى مشكل فما حتى مشكل مرحبا بهم الكل به تو باش نمشيو احنا باش نحكيو في موضوع مهم برشا التقليد والمحاكاة علاش يميل الانسان وخاصه الاطفال والمراهقين للتقليد والمحاكاة وعنا دريجين قبل اخبار ال11 لان باش نكملوا ان شاء الله بعد الاخبار نبعث شكون نبداو دكتور
8: كيما تحب تحب
1: يلا وي ام نعطيوك انت الكلمه الاولى يلا
7: هو كيما قبيله كنا نحكيو الصغير هو مجبور على انه يتعايش ويقلد امه وابوه باش يتعلم حتى هو باش يتعلم منهم هم دونك هما اول ساس باش يتعلم بهم الشخصيه نتاعو وباش ينجم يتاقلم من بعد مع المجتمع باش يتعلم كيش ياكل باش يتعلم كيش يتكلم باش يتعلم كيش يمشي هذوما اللي الحاجات البازيك اللي يوصلهم له العائله ومن الناحيه النفسيه زاده الصغير يتعلم السلوكات الاخرين الكل القيم الكل باش ياخذهم زاده من عائلته دونك يبدا يلاحظ يغزر شنو عملت ماما شنو قالت كيفاش تصرفت في الوضعيه هذيك كيفاش عملت كبر شويه في العمر يبدا يعاود حتى في الكلمات حتى في لي جيستويل نتاعو كذا يبدا بشويه بشويه كبرنا شويه لهنا المراهق شويه يبحث على الهويه نتاعو اني شكون اني ولد زيد وعمر بنت امي وبابا لكن اني الشخصيه نتاعو باش يبدا يكتشفها باش يحدد بلاصتو في وسطك المجتمع اللي هو فيه دونك باش يتاثر بالصغار اللي دايرين بيه سورتو في العمر احنا حكينا من المره اللي فاتت راهو في عمر معين يكون مركز على العائله نتاعو كبر شوي واللي يركز على اقرانه العباد اللي في عمره دونك شوي اللي يغزر لاصحابه شوي اللي يغزر للمشاهير شوي اللي يغزر للشخصيات اللي يعتبرها هو ناجحه وقويه دونك لي زيدول اللي باش يتبعهم ورغبه في القبول والانتماء اللي كانت تفسر فيهم قبيله
1: في المقال
7: دونك هو يحس يحب يحس روحه جزء من المجموعه يلزم يحس بك الانتماء هذاك راهو شفي بارتي من الناس دونك باش نجم نلبس كيف اندادي ما يجيش مثلا تلقى راجل في الستين لابس كيما جون دو 20 طون يقول لك عجوز متصابي سا باس با العكس بالعكس وليد جون ظريف بنيه لابسه بوزي برشا يقول لها اكبر من عمرك سا باس با دونك باش يحس بالانتماء نتاعو لك الشريحه العمريه هذيك لك الوقت هذاك دونك باش يتعامل بالطريقه هذيك التقليد في التصرفات في اللبسه في المشطة في الحاجات الصغيرة الظاهريا تخليه ينتمي لك المجموعة هذيك اللي تحس اللي يحب يحس بها باش ما يرفضوهش والثاني حاجة في المرحلة هذه قلنا الإعلام والأقران عندهم تأثير كبير عليه كي يغزر الحاجة كي يغزر الأصحاح بشنو يعمل كيفاش كلاه شنو يلبس باش يتأثر به برشا وساعات من غير ما يخمم حتى في النتائج متاعه وهذا علاش يولي مخطر شوية التقليد الأعمى اللي باش نطرقوله بعد شوية دوك تولي ننقل أكهو من عنده من غير ما نركز في أني شكون وأني شو نحب وحاجة تواتيني ما تواتينيش بدني هويتي شخصيتي القيم اللي عندي أني من عائلة محافظة لي حاجات ظروفي المادية دوك هذوما الكل التقليد فيهم يغيبهم كونتريرمون المحاكاة اللي يلزم ويفهم فيهم وان ميم تو يحب ينتمي ويحس بروحه متواصل مع المجموعة اللي هو فيها. وهنا الأهم حاجة اللي تخليهم يعملوا هذا الكل إنه هو في هالعمر هذا ما عندوش نضج كافي يخوله يميز. دونك هو مازال في طور التكوين. حكينا إنه حتى مخه فيزيولوجيكمان بارلان مازال ما تكونش. دونك ما نجمش يقرر ويحكم حكم بيت إنه هذه معايا إيه لا. دونك
1: ما اكتسبش الآليات متاع النقد اللي تخليه يعرف الغث من السمين كما نقولوا.
7: مازال ما نجمش ياخذ قراراته متوازنة. اكزاكتومون. دونك هو يكون أكثر قابلية للتأثير والانجذاب للتقليد. دونك لكن هذا ما نعتبروش ديما سلبي راه باش نبداو متفاهمين. على خاطر راه هو زاد وسيلة لاكتساب المهارات والقيم إيجابية. برشا حاجات نتعلموهم من عند أصحابنا ومن عند الأم والبو ما تنجمش توصلهم الصاحب يفهمهم له أسهل برشا وتوصل طريقة سلسة برشا باش يلقى توجيه أسري وتربوي سليم ينجم يعمل على الأصحاب مثلا مش أم ولا أبو يكون مثلا أستاذ مثلا قيم مثلا كوتش متاع سبور ينجم يعاونه. لكن الخطورة وين تظهر وقت اللي يتحول التقليد أعمى. هنا المشكلة تكون اللي وقت المراهق يفقد فيها شخصيته واستقلاليته في التفكير. دونك هنا الخطر الكبير اللي نردوا بالنا منه.
1: دكتور كلمتك فيما يخص لماذا يميل الإنسان خاصة الأطفال المراهقين للتقليد
8: باش نزيدوا بيداغوجيا تتفهم الفكرة هذه. أيوة. راهو الإنسان يميل للتقليد علاش؟ لأنه التقليد هي آلية فطرية أساسية متاع تعلم ومتاع تكيف اجتماعي. معناها هي مفروضة نوعا ما علينا كبشر لأني آلية داخلية فطرية باش نترباو باش نتعلموا باش نتكيفوا. لأنه الإنسان ما يتولدش مزود بالقواعد الاجتماعية والسلوكية. معناها صغير أنت توا هذاك لوركول احنا كبرنا وكذا وقاعدين نحلوا. صغير أنت كي تولد ما عندوش معنى ما فهمش في الباتريمون متاعه ولا في الدي ان متاعه ولا في الدي ان متاعه انك كيفاش باش تعمل كيفاش تتكلم لا لا لا, لا. هذا باش تكتسبه من بين اليات لوا د لابرونتيساج ما بين هك القواعد اللي قلناها واللوا والقوانين متاع التعلم. حكايه التقليد هي اليه فطريه صغير معناها باش يتعلم وباش تتكون شخصيته باش يبني هويته عن طريق التقليد حبينا ولا كرهنا. لأنه كما قلنا ما يتولدش مزود بقواعد وبالتالي باش يكتسبها من خلال باش حاجات بسيطة أربع مراحل. أولا الملاحظة. ثانيا أنك أنت مش بعد ما تلاحظ مش تمارس بعدها تمارس معناها يعني قلت أنت لاحظت ومارست فهذا يتسمى تقليد ومحاكاة. ثم بعدها مش تعيد وتكرر الممارسة. ثم آخر مرحلة قد يكون وهنا التقليد يكون بناء إذا كان تضيف للي قلدته أشياء ما عندك أنت وبالتالي مش يكون التقليد بناء معناها وهذا مهم جدا. وهذا يظهر خاصة عند الأطفال وعند المراهقين اللي كما قلنا ما فماش اللي غالب البشر معناها هكاكة معناها ما فما أشياء نورثها وتبدا تتعدانا في الباتريمون جينيتيك نتاعنا وتظهر فما اشياء تكتسب لان الشخصيه فيها جانب جيني معناها اني يتسمى وفما جانب اكي معناها اللي هو مكتسب بالتقليد
1: بالنسبه شكون اكثر دكتور الجيني ولا المكتسب
8: انت ونوعيه السلوك خاطر فما اشياء فيها الجيني تو انت معناها فما اشياء انت مثلا باش تكون عصبي باش نحكيوا هذه حصه
1: الاسبوع القادم ان شاء الله
8: العصبيه فما الانسان اذا كان انت جينيا عندك تعدات لكن افرازات الغده الدرقيه نتاعك اكثر شويه من غيرك فبالتالي تكون عندك هيك التنظيم نرفوزي شوي معناها تبدا عندك لي سيكريسيون معناها دو لا غلاند تيرويد اكثر بالتالي هذا سا سي جينيتيك هذا هو امور جينيه. لكن زاد اذا كان انت تتربى في بيئه اللي هي كي دي مارو كارد تور وكذا باش تلقى وتربيت في بيئه ما نسميوها بيئه السود اللي احنا الميديترانية احنا سخان معنا مش كان احنا معنا نحكي الطليان والفرنسيس وجماعة الجنوب معنا جنوب والبسام
7: فرنسيس اهدى من الطليان تحكي الفوق انت يحكي على مرسيليا واللوطة
8: نحكي على جنوب وربا معنا هي البسام الميديترانية يقول معنا المتوسطيين هيك معروف يقول لك هذاك وسط لانه حتى الطبيعة وحتى الطقس يأثر وحتى البيئة تأثر وبالتالي ثم جانب مكتسب وجانب كذلك جيني نرجع تو الصغير معناها التقليد عند الأطفال يرتبط بالحاجة للتعلم السريع والآمن معناها الصغير بشيء معناها نمو نتاعو يقوم على التجربة والخطأ أنت تتعلم وأمك تقول لك صحيتك قلتها صحيحة ولا صحيتك عرفت شد المغرفة ولا صحيت كذا وإذا كان تخطأ تقول لك لا ولا توري حتى في قسمات وجهها أنها ما هيش فرحانة وبالتالي هذا يسمى التعزيز وهذه أمور علمية راهو معناها سي لا بسيكولوجي معناها البسيكولوجي كومبورتمونتال معناها كيفاش الإنسان يتكون في شخصيته وبالتالي إذا كان الوالدة وإلا المحيط متاعك يعزز لك السلوك ويمنحك شعور بالأمان فأنت مش تبع ما يفعله الكبار ومش تبع الأشخاص اللي عندهم فيك ثقة واللي أنت عندك ثقة فيهم لأنه هما قراب لك عاطفيا وهذا يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز لا كونسوليداسيون وقت اللي يكافئ الصغير ولا يمدح بعد تقليده لسلوك معين ولا تمدح له ولا عايش وليد يا هاي لا وقال مدرش له وقت اللي تمدحه أنت وتستحسنك السلوك هذاك بالطبيعة هذا مش يعزز ويخلي السلوك يكون أكثر ترسخ ويولي جزء من نمط السلوك اليومي متاعه هذا بالنسبة للأطفال فيما يخص المراهقة بالضبط معناه إضافة لأنه قلناه عند الصغير فما كذلك فالفترة الانتقالية الصعبة معناه الصغير مش يولي عنده حاجة كذلك للانتماء والقبول الاجتماعي وهذاك علاش يولي يميل لتقليد المحيط الأكثر تختلف النماذج النماذج بعد ما كانت الأولياء والكبار معناها الكبار معناها في العائلة كذا مش تولي ناس خرين شخصية نجم تكون أصدقاء لبير نسميهم بايرس وإلى الشخصية المؤثرة ولا النماذج السائدة داخل الجماعة ينجم يكون معناها حتى معناها رياضي ولا ميادين تاع نجوم من دنيا الرياضة دنيا الموسيقى ولا دنيا السينما الا مش تلقى بوستراتهم معلقه في الحيوط نتاع البيت ولا في الفضاء اللي يعيش فيه المراهق ولا
7: شخص تعليق الدكتور تولت على الصديق الصدوق اللي هو التليفون
8: في معناها في الحيوط نتاع البيوت مازال موجود معناها خاطرك باش يعمل زين بيته كيفاش مش زين
7: طيب
8: ينجم يعمل
7: هو اصلا ما عادش يغزل حيوط بيته خاطر نهار كله يغزل البورتابل نهار كله كابونشي على البورتابل
8: ولا مش مشكل بوستر
7: هذاك الشكل الطبيعي
8: ولا بوستر معناها افيشي ولا بوستر نيميريك ولا بوستر معناها بابي مش مشكل هذا
7: نيميريك تو
8: معناها نيميريك وفما البابي مازال فما اللي يحط يعلق معناها هذا
7: زاد البركه هكا كنقولوا له
8: لا مش هذاك مازال في بعض البيوت نتاع المراهقين مازال يعلق معناها هذه قلت النماذج السائده داخل الجماعه يولي هو يحب يتشبه بها وبالتالي معناها نرجع لانه معناها المراهقين كذلك عندهم ميل للتقليد ويدخل عنصر اخر نفسي هو تقدير الذات وقت ما يشعر الصغير بعدم الثقه بنفسه يلجا لتقليد الاخرين وهذا يظهر خاصه عند المراهقين لانه يعطي التقليد نوع من الاحساس بتقدير الذات وبالامان وهذا مهم جدا في مرحله المراهقه
7: احنا نرجع لبرشة تفاصيل فيما يخص مرحله المراهقه ومازلنا معكم شنو نوصلوا في الموضوع مرحبين الناس الكل على 73 460 800 ونرجع لكم بإذن الله بعد الأخبار.

0: مصير. السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: 97.3 في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة واستوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، المواعيد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
2: تمام 11:00 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرة تؤثثها عديد الورشات إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة. خصص لقاء جمع وزير التجارة والتنمية الصادرات بممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وفرت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحي، كما تم التجديد على الرقابة خاصة فيما يتعلق بالنقاط العشوائية لبيع الأضاحي مع توفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات أيام العيد. وفي العالم استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين إثر اعتداءات الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان في الساعات الماضية، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى المنطقة وفق مصادر صحفية. ومن جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى اليوم يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف كلينر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام، وقد أدى المستوطنون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الصهيونية. ختمة الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: من المجتمع. من المجتمع ظواهر اجتماعية وسلوكيات، تحليل ووقاية مع ثريا علاج بالاشتراك مع الدكتور لطفي جحا.

0: مرحبا بكم من جديد. إذا نواصل معكم موضوعنا التقليد والمحاكاة في حياتنا الاجتماعية. مشكورين يواصلوا معنا كامل الفريق، البسيكولوج مدام وئام لقويذي، الدكتور لطفي قحة، وسهام الدرعي تواصل معنا. كنا حكينا شنو المقصود بالتقليد والمحاكاة، حكينا زادة على الأطفال والمراهقين علاش عندهم ميل للتقليد. مازلنا باش ندخل في عناصر مهمة أيضا باش نحكي كيف يمكن أن يكون التقليد إيجابي وشنية مزاياه والفرق بين التقليد الإيجابي زادة اللي يساعد على التطور والتقليد الأعمى اللي قد يفقد الفرد هويته ولا ثقافته ولا يخليه كما قالت سهام في مشاكل مع عائلته والمحيط اللي هو فيه. التقليد والمحاكاة وتأثيرهم على القيم والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية وقتاش يتحول إلى ظاهرة مضرة، الأثار النفسية والاجتماعية للتقليد المفرط، وديما كما تعودتوا آخر عناصرنا كيف يمكن الأسرة والمدرسة والإعلام وكل المسؤولين على تثقيف وتنشئة الإنسان على لعب دور توعوي في تعزيز التفكير النقدي وفي التعامل الواعي مع التقليد. سهام، عندك حاجات جديدة؟
1: ما زالوا نستناهم. أما عندي سؤال، عندي سؤال
0: تفضل.
1: يعني جاوبوني توا، احنا نحكيوا على اللي قلد المقلد، توا نحكيوا على اللي قلدوا فيه يلندرا يبدا
0: عنده زيد
1: ليه هو في قررت نفسه يلندرا، هل يبدا شيخ ولا يبدا متقلق خاطر العباد تقلق فيه،
0: معنى تقلد فيه،
1: تقلد فيه
0: اذا تفطن انهم يقلدوا فيه.
1: لا هو مثلا نحكي في مثلا في الخدمه ولا في حاجه يبدا عنده مشروع ناجح، هذاك هنا يقلدوه انه ظاهر هو مش يتقلق شويه هكا فما خاطر فما معناها في اللي شفتهم فما نظريات تقول لك اذا كان يقلدوا فيك راك انت متميز وانت محلاك وانت راكم في المقدمه، هما وراء قاعدين يتبعوا فيك يحبوا يوصلوا لك. فما شكون يقول لك لا ما نحبش شكون يتبعني، يعني ما نحبش شكون يقلدني، نحب روحي متميز ومنفرد وحدي وما يتبعني حتى حد. ما شنو رايكم فيها؟
0: اذا قلدوا فيك راك متميز منفرد وي، اما
2: مثلا شنو مش يقلدهم، مثلا ناخذوا احنا حتى في السينما في التياتر في الحاجات شنو مش يقلدهم، مش يقلدوا صوت، مش يقلدوا حركات، مش يقلدوا خاطر هذاك مشهور معروف انسان انفلونسور مش يتبعوه. حتى اللي تحكيوا فيه في الريزو سوسيو الكل معناها حاجه عجبت تبعوها الناس الكل، يعني فما الفكرة الأولى اللي مش تجد التقليد يعني هي الباز فيها إنه أنا راه عجبتني حاجة باش نتبعها، شنو اللي عجبني فيها هذا موضوع آخر، هذا كان وقت نحكي
0: مش
2: على التفكير
0: إنسان ناجح ومتميز وخير من غيره. خاطر فما طفل مراهق عمره 12 سنة 13 سنة ينجم يقلد الباندي متاع الحومة اللي جمع في الدار وجمع في الحبس
2: جست، ما هو شنو يشوف فيه لكن هو ما يشوفش فيه الباندي اللي نتحكي فيه، يشوف هو راجل قوي الناس الكل تحترمه يرى فيه
0: ما يحترموش يخافوا منه، مش يحترموه
2: يخافوا منه داكوغ، ما يسالش يرى ان هما يخافوا منه ويهابوه انه هو عنده بلاصه،
0: وزاد مش يخافوا منه بالمعنى الايجابي، يخافوا من شره من الاخر يتجنبوا في شره.
3: معناه السؤال هذا جواب عليه علمي يكون كالاتي، معناها معناها مواصفات النموذج انت هذا ايش حاب تقول بصفه
1: شنو يغزر
3: اخرى بصفه علميه طرحك للسؤال نطرحه بصفه علميه، هو ما هي صفات أو مواصفات النموذج أو المثال، ما المثال يسمى له موديل، ألا مش يقلدوا إنسان آخر. النموذج وإلا المثال لا يقع تقليده هو في الغالب شخص أكبر في السن ولا أكبر في التجربة ولا أكبر في المركز عنده قدرة على التأثير وعلى الإيحاء. هذا هو جواب العلمي على سؤالك، معناه هو ياما تلقاه، معناه نرجع مثلا للصغير الصغير يقلد النموذج، شكون النموذج؟ هو والدي، لانه هو ما اكبر منه في السن وفي التجربه ومش ياخذ منهم وهم عندهم قدره على التاثير والايحاء. نفس الشيء انت تسحب هذه على اي نموذج اخر يجب يكون في الحي كما قلت، مش بالضروره يكون النموذج راهو ايجابي، نجم يكون النموذج سلبي لكن عنده قدره على التاثير.
1: لا
3: هو من بين الصفات أن يكون عنده قدر على الإيحاء أو التأثير. هو يرى ذي لأنه هو مسيطر ولا هو باندي ولا هو ينجم كيف كيف، معناه هو إحنا توا إحنا مش علاش هو من بين قلنا معنى الرسائل المهمة في حصتنا اليوم أنه حكاية التقليد الباهي والتقليد الخايب، معنى التقليد السلبي لأنه نكون عنا كل سونس كريتيك وكون عنا كل التفكير النقدي باش ما نتبعوش كل نموذج. وهذا هو سؤالك معقول لأنه ما لازمكش تتبع أي نموذج.
0: هي زادة قالت، هي قالت الدكتور قالت هو يتقلد يتقلق، ربما يتقلق على خاطر ما نعرفش انا هو الشخص اللي ياخذوه مثال ويقلدوه هم في بالو ما يحبش يعطي مثال في بالو
3: انت ساعات في تلفزه ولا في في سبوت بيبليسيتير ولا في تيك توك ولا هو ماهوش
0: هو يخدم على روحه في حاجه وانت يعجبك وتولي تقلد في
1: ايده ساعات هي مشهور بالصدفه يعني عمل حاجه رياكسيون ولا حاجه ولا مشهور بالصدفه
2: هو راهو بالنسبه للصغيرات وللمراهقين فما خدمه تخدم على كيفاش تختار الموديل نتاعك شنو ما لي باز سيليكتيف اللي تخدم بهم باش تعرف تقيم وتختار الشخص اللي باش تتبعه هذا وين الخدمه اللي تتخدم مع صغير والا تتخدم مع ادوليسون
0: تتخدم من طرف المربين نتاعو بالطبيعه
2: من المربين من البو الام من بيان سور اللي باش يتربوا
0: عليه شنو الاليات اللي يزرعوها في التفكير وباش يولي يعرف يختار لي موديل اللي
2: كيما حكينا فيه كيما نحكيو مع صغير كيفاش تختار صاحبك نعلموه زاد كيفاش تختار الموديل كيف كيف كيفاش تختار السلوك اللي انت تنقله على انهي باز معناه هذا هو اللي نحكيو فيه
1: الوعي معناه لازم يكون واعي باي حاجه يطلق
2: اكثر تفكير نقدي هي من
3: الوعي التفكير النقدي اخر عنصر في حصتنا هو تعزيز التفكير النقدي هو من بين الرسائل نتاع الحصه
0: هو مهم برشا العنصر جاي دكتور خاطر هو المفتاح للبرشا
3: في التعامل مع التقليد
0: نعم. التقليد كيفاش ينجم يكون إيجابي دكتور ومزاياه نعم. وكيفاش ينجم يكون العكس تماما تقليد الأعمى وكيفاش يوصل الفرد حتى يفقد هويته
3: وتصير له
0: مشاكل
3: نعم سامح التقليد ينجم يكون عنده مزايا وعنده إيجابيات وقت ما يساهم في الانفتاح على الآخر وقت ما يساهم في الاستفادة من الآخر في الاستفادة من النموذج وقت ما يكون التقليد بناء ما كل ما يجعل التقليد بناء ومفيد هو مفيد معناه وقت لا تكتسب من خلال تقليدك عادات باهية وقت لا تخلق أنماط سلوكية راقية وقت لا تكون عندك من خلال التقليد تولي عندك اتجاهات سامية معنى في المجموعة ولا تكون عندك أعمال خلاقة باش تنقلها معنى على غيرك ولا تتعلمها يتعلمها الخلف من السلف في نطاق ما يمكن باش نسميه بالمحاكاة الخلاقة لأنه المحاكاة أنواع وحنا اليوم نركز عليه هي المحاكاة الخلاقة معنى يزم تكون خلاقة ما مش معنى تقليد سلبي لا يكون تقليد باهي فيه إضافة للباتريمون إضافة للموروث من هنا نفهم أن وجود شخص ولا أشخاص يمتلكوا الصفات اللي نحبوها تكون حميدة في سلوكهم ولا في مواقفهم ولا في أعمالهم وجود هالناس في محيط الإنسان أكيد أنه باش يساهم في جعلهم هما قدوة ومثال كنا نحكي فيه قدوة ومثال يحتذى به ويقع تقليده في تصرفاته ولا في نشاطه ويجعل التقليد من النوع البناء من النوع الخلاق التأثير هذا ينجم يكون عبر اتصال مباشر وشخصي وذي قلناها في نطاق التربية الصغار معناه هو اتصال مباشر بوالديهم معناه مش اتصال عن طريق نيميريك لا معناه اتصال شخصي وقت اللي يعيش الإنسان في وسط يكون فيه البو والأم ولا واحد من العائلة يمارس في نشاط متميز وبالتالي يخلق أحاسيس متاع إعجاب معناه عند اللي باش يتبع ويقلد النشاط وباش يحاول يواصل فيه ولا ربما يضيف له وهذا اللي يخلينا نلخص اكتساب العادة الحميدة كما قلنا في البداية ونعاودوها معناها هي أمور علمية معناها في ثلاثة مراحل ومم في أربع مراحل المرحلة الأولى هي الملاحظة الصغير ومش يشوف يشوف المعلم نتاعو ترى نتعدل البيئه الثانيه يزينا من البيئه الاولى اللي هي الاسره انت كي تشوف الاستاذك وكذا وهو عندك الطلاقه ولا عنده يعبر مليح والا في الكتابه نتاعو خطه مزيان انت تعجب اول ما تبدا تعجب بالموديل مش تعجب بك المثال هذاك الحي معناه تعجب بالسلوك تعجب بالصفه تنجم تكون صفه راهو حتى اخلاقه في تربيته في تعامله مع الناس في في في في, في استحسان المنتوج نتاع التلامذة هذاك اولا المرحله الاولى اللي هي الملاحظة تسمى مرحلة الملاحظة معناها الأوبسيرفاسيون الأوبسيرفاسيون ديريكت ثم أنت لا شعوريا ساتو في الأكثر لا شعوريا ستمارس السلوك اللي عجبت به ما ستمارسه معناها وباش تجرب السلوك ثم تتعدى لمرحلة التعزيز والتعزيز لرونفورسومون يمر بالتكرار الممارسة وقت اللي يلقى معنى استحسن يقول لك خطك جميل ولا كذا ولا يعطيك وردة معلمك ولا يحط لك في كراستك ولا ولا يقول عليك يمتدحك ويقول برافو فلان ما قصرش ولا يعطيك شهادة تشجيع المدير متاع المدرسة وكذا هذاك يدخل في نطاق ما يسمى بالتعزيز تعزيز السلوك لورون فورسومون ولا هو يدخل في آليات وفي للواد لابرانتيساج معناه يدخل هذه أمور علمية معناها ثم يقع تكرار الممارسة والتجربة وبعد المرحلة الأخيرة وهذا اللي نحبوها هي الإضافة معناها أنت ديما معناها ديما راهو احنا نبداو بتقليد موديل، والباهي في التقليد هو انك تنجم تفوت الموديل، تنجم تتفوق على الموديل. معناها انت حتى في كرة القدم ولا في اي رياضة،
0: وذلك الطبيعي والعادي، على خاطر السيرورة في الحياة ديما فيها تطور وديما تمشي وتطور في كل شيء، في كل شيء الدنيا الكل.
3: هذه آليات التقليد الإيجابي نحكيه، هذه آليات التقليد الإيجابي، انه المقلد بكسر اللام يفوق النموذج، ماشي مختل يفوت وانت ممرن نتاع كره بطبيعه، انت انت من الاول كنت باش تدرب وتعطيه الاليات، هو مش يفوتك، معناها بعد مش يفوتك. انت تقري في التعليم الابتدائي الا مش تعمل لو برودوي فيني، الا مش يخرج مش يفوتك، مش يوصل يقري في الجامعه ومش يمكن يفوتك، يولي معنا عالم في ميدان، يولي باحث، يولي باش هو سي كوم سا، معناها اون ديباس، معناها لو موديل يولي لي ديباسي، وهذا هو المطلوب في التقليد، وهذه هي مزايا التقليد الايجابي. معناها والتاثر هذا ينجم ما يكونش مباشر عبر علاقات أسرية ولا شخصية، يكون تأثر ساعات بمناخ عام، وهذا مهم جدا في نطاق الثقافة متاع البلدان، ثقافات البلدان. ما تنجم الإنسان يتأثر بثقافة متاع بلاد كاملة، تعطي قيمة للأمور مثلا الجمالية، ولا تشجع على التطور الإبداعي في هالحالة. البيئة والظروف العامة هي اللي باش تكون مثال، وهي اللي باش توفر القدوة. ونعطي بعض الأمثلة متاع التقليد مجتمعي في مجتمعات، مش كان في تونس برك، معنى هذا ما يفسر أن بعض البلدان ولا مدن في العالم ولا حتى نلقاها في تونس تلقاها مشهورة بنشاط إبداعي معين توارثته الأجيال، لأنه القدوة موجودة في الموديل، معناها في نسميها الثقافة اللامادية. معناها تلقاها أنت بلاد كيما فيينا، ولا ما نعرفش أنا مدينة كيما فيينا في لوتريش، معناها معروفة بالموسيقى، معناها العباد تلقاها مغرومة صغيرات يتعلموا البيانو ويتعلموا كذا، لأنه هذاك توارثوه وقلدوها لبعضهم. معناها وما نبدوش البعيد، احنا بلاد كيما تونس المعروفة، ما نعرفش أنا في الكابون، أنا في الوطن القبلي معروفة بين النقش على الحجارة بار اكزامبل، يقول لك البلاد الفلانية النقش على الحجارة في الساحل الزربية في النسيج قصر القيروان مشهورة بالزربية إلى آخره. هذا ما يدل على توارث وتواصل العملية الإبداعية عبر الأجيال لوجود أمثلة متاع اقتداء ولوجود تقليد، هي يعني يسميها صناعات تقليدية، صناعات تقليدية أرتيزانال بالحق، لكن فيها اللمسة الإبداعية وفيها الإضافة اللي قلناها، وهي متوارثة وبدأت بك المراحل اللي قلناها. إنسان تولد في بيئة لاحظ أنه أمه تعمل في تنسج ولا كذا، مش يمارس ويتبعها وعجبته، وبعدها مش يكرر، وبعدها يمكن يضيف لها لمسة إبداعية، وبالتالي هذا هو التقليد الإيجابي. شنو الفرق بين التقليد الإيجابي والتقليد الأعمى؟ التقليد الإيجابي هو تقليد أولا واعي انتقائي، ويقع فيها التحليل والتكييف وإضافة بما يتناسب مع القيم ومع القدرات ومع الظروف الخاصة متاع المجموعة، بينما التقليد الأعمى معنى العكس هو أنه هل يخوف التقليد اللي هو ظهرته ونشوفه فيما بعد ونحلوه، هو يكون من غير تفكير نقدي وما غير وعي بالعواقب، وقد يجر لسلوكات خطيرة، وقد يخليك تتبنى آراء ما تنسجمش مع الهوية متاعك ومع القيم متاع المجموعة اللي تعيش فيها. هذا الفرق ما بين التقليد الإيجابي البناء واليضيف اللي فيه لمسة إبداعية وإضافة للمجتمع، وبين التقليد الأعمى اللي نجم يكون هدام لأنه يدخل أشياء خطيرة، وإلا قد تمس الهوية متاع

0: دي ماتريكو والكروشيه ودرشنيه توا بدا انت تحكي وانا في مخي هذه زعما صغار توا بعد هالعالم هذايا الافتراضي خلاله فرصه باش يقال صنعت ام وبوه كيما عشنا احنا اللي لا عندنا تليفون ولا انترنت ولا شيء.
1: هو
0: الحقيقه فما سؤال كبير قاعد يتطرح, ومن هنا نرجع للمقدمه نتاع الدكتور اللي قال في كل وقت نمشي حسب تطور المعطيات اللي نعيشوا بها الموضوع نطرحوه, معناها الطرح اصلا يتبدل.
2: اي ما انت طرحت هنا طرح مخطر, يعني انت اسكو اون بريزونت ان بون موديل للجيل الجديد ولا لا؟ معناها هذه هي الفكره اللي احنا نحبوا نحكيوا عليها, خاطر احنا توا قاعدين نغزروا للجيل الجديد فاش قاعد ياخذ, كيفاش قاعد ياخذ الفكره فيها.
0: معناها موضوع حبيت نقول ويامو انه موضوع المحاكاه ولا اخطر, خاطر حتى لي موديل كلاسيك اللي كنا نعرفوها امك تقعد بحذاها, اي امك تخش خليك بحذا خالتك ولا مماتك, دونك باش قام الجماعه الكل يعملوا في حاجه فوالا باش تقلد واحد من ثقافتك من بيئتك من كذا, وجينيرالمون باش تكون تلقى سلوكات ايجابيه, واذا كان فما سلبيه زيد صح ما تتيح فيها. اما توا اللي قاعد يجي ما همش كل لي موديل كلاسيك اللي تعودنا بهم,
2: جوستمون هو راهو فما اشكاليه,
0: وهنا الخطوره
2: اللي لازمنا ننتبهوا لها, راهو التقليد كسوسوا اعمى ولا ايجابي معتمد قبل كل شيء على الكاباسيتي نتاع اللي باش يقلد. احنا هذا اللي نحبوا نركزوا فيه اليوم اكثر منه شنو باش, خاطر انت الساعه عندك الملكه هذيك راهو ربي خلقك به. انت راهو كيف الفكره في انه انت راهو باش تقلد حاجه موجوده فيك باش تطمن بها باش ترتاح بها, لفت انه انت تخدم مخك وتستعملها باش تميز الحاجات الباهين من الخايبين, باش تنجم تعرف شنو تختار, باش تنجم تعاود تغبخدوي هيك الحاجه اللي قاعده تشوف فيها. هذيك هي البوان اللي احنا نحبوا نركزوا فيها اليوم. هي مربوطه كما انت تحكي بالموديل اللي اعطيته له, بالبيئه اللي هو فيها, بالبلاصه اللي احنا توا ما نحبش نكون سوداويه في الفكره اللي عندي. اما الجيل توا عنده إكران أكحل قدامه, مستقبل الجيل بكله يقول لك راهو عندي أفاق بعيدة علي احنا لهنا, القيم اللي بريفو يتعلمها من عند كما كان يحكي الدكتور تقليدا والقيم نتاعك والحاجات ما عادوش حاجات ثوابت فيكس اللي نجم يتعلمهم صحاح على خاطر, ولا نحكيه على عولمة وعلى حاجات خارجة علينا, ما عادش حاجات ثوابت بديهية واضحة.
0: كانت الأمور أسهل وئام, لأنه الموديل اللي قدامك واللي تعيش معهم واللي في محيطك هما هذوكم هما الموديل.
2: احنا تو ما عادش عنا
0: توا ولا عامين وثلاث سنين في دو سمارتفون وهو سارح مدساني مالي, هي خبيثة جدا بانت معناها بالحجة وهو يمشي.
2: هذا علاش نحكيو انه راهو لهنا الوعي, علاش نحكيو التقليد الايجابي
3: تنفع لك موديل جايه من برا ولا من بلاصه اخرى ما عندوش بيه حتى علاقه وما تفهمش حتى علاش هو يتبع
0: حاجه اخرى, حتى كي انت تناقشوا فيه تلقاه مقنعين بك الموديل هذاك اكثر من كلامك انت.
2: احنا علاش علاش الموضوع نتاعنا على خاطر احنا نحكيو راهو التقليد الايجابي حاجه فطريه فيك, الايجابي اللي فيها انه انت راك باش تخدم على الوعي نتاع اللي باش يقلد, على التفكير نتاعو, على انه يعرف يختار السلوك, يختار السلوك المناسب ليه, انه يحافظ على شخصيته وهويته. رغم هذوما راهم حاجات كل كلمه راهو بميزانها, شخصيته وهويته, انه يتعلم يطور من روحه يطور, راهو حتى لو نحكي وحتى لو باش يتعلم حاجات من الانترنت المهم حاجات تطور فيه مش حاجات تتوخر بيه مش يقعد يجوا ان جو لي تعامل
0: عمليا. انه انت بسيكولوج اعطينا كيفاش مش هي الاساليب التربويه اللي تخليني نعرف نخليه يختار لي موديل نخلق فيه كل خاطر هنا كي نحكي على التربيه راني نحكي على ولد 3 ولا 4 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين, وانا نجيب لي ولد 13 سنه نحكي له على الهويه العربيه الاسلاميه تو يقعد يغزر لي هكا يمكن يتبسم ما نعرفش شنو يقول معناها ساعات. دونك اعطيني شنو هي الاليات اللي نشأ في المستقبل احنا ديما نخمم.
2: هذا العنصر الاخير
4: والعنصر الاخير انك اولا ساعه مهمه اللي كنت تحكي فيه هو انه رهان, علاش قلنا موضوع حسيتنا خطير ومهم جدا, لانه الرهان الحقيقي في التربيه وفي التنشئه الاجتماعيه هو انك كيفاش تعلم الافراد كيفاش تربيهم انهم يقلدوا, لانه هذا
2: يلزم هم يقلدوا,
4: هو آلية قلنا فطريه هذيك, اما كيفاش يقلد بذكاء التقليد بذكاء هو هنا دور الأسرة دور المدرسة ودور العلم.
0: أي.
4: أنت تو بحصتك قاعدة تساهم
0: لذلك علاش قلت

0: عطيتهم اليات
1: دور الاسره وقت اللي تزرع الثقه بالنفس في صغيراتك، وقت اللي تعطي قدوه اولا لروحك انت ايجابيه، وقت اللي ترسخ فيهم احترام الاخر والتفكير الهادئ، وما ينساقوش بصفة عمياء معناها مع الأشياء، وأنه يكون عندهم تفكير نقدي. نفس الشيء في المدرسة، وقت اللي تشجعهم على التحليل المدرسة، ما تبداش أنت هكا تنزل على واحد وخرج لي شات جي بي تي كذا لا لا لا لا، التحليل معناها إيجا نحلو، معناها كل ممارسات تساعد على بناء عقل ناقد وعقل عقل متفتح، ومعناها وياخذ ياخذ بالآخر وبتفكير الآخر وياخذ بالاختلاف، هذا يساهم. وكذلك الإعلام، زاد الإعلام راهو قوة مؤثرة. الإعلام الواعي، لأنه الإعلام ولا إعلامات مش إعلام برق،
0: ولا بعديد هاك انت قلت هيدا.
1: هذا هو النقاشات الهادفة، وقت اللي تطرح موضوع كيما موضوع هذا وماذا بيه نسمع أراء المستمعين، لأنه أراء مهم جدا، ما يلزمش يكون مونولوج، معنى الناس تعطي أراء نجم تكون مختلف عليها، الرأي يكون مختلف علينا، وبالتالي هذا الكل يبني التفكير النقدي، وهذا هو كيفاش معنا جوابا على سؤالك.
0: يعطيك صحة دكتورة، تواصلوا.
2: أي نحب نعطي خطوات عملية أكثر.
0: أي أعطينا العملية، هو لما حال الدكتور قال العنصر الأخير أم بليه ميسيج تنكر ميسيج أعطينا العنصر وبعدها نرجع للهوية والخطرة.
2: قبل كل شيء مش نبدأ في عيلة، رأوا يلزم تعطي قيمة لك العيلة هذيك. انت ولدك يبدو عمره اشهر وعام وعامين، راه باش تعطيه وقت تلعب معاه تعمل معاه جو تتحرك وتمشي تكلمه تسمعك تسمعه كيف كيف حتى كي يكبر. سي تري امبورطون، راهو المهم انه انت اول حاجه يكون الوقت اللي انت عندك معاه دو كاليتي. الوقت اللي باش يستعمله في التليفون يلزم عنده حدود واضحه باش ينجم يبني بها هو، يعني كنقولوا التليفون مش الليل على طول، عنده وقت
3: كنتروليه يبدا مراقب تشوفه
2: وقته مراقب، وهو الكونتينيو نتاعه مراقب، وزاد حتى القيم اللي يشوف فيها زاد تكون منتبهين لها. زاد الولي يلزم يكون قدوه، ما ينجمش هو يقول ولده ما تعملش كل حاجه وهو يعمل في عكسها. سي تري امبورطون، راه اذا كان انت ما تنجمش
3: مثلا بطل الدخان وهو يتكيف بار اكزومبل،
2: ولا مثلا شدد
3: تسهر به للصباح
2: ما تخرجش تسهر وهو يسهر الاربع نتاع الصباح مع اصحاب، سي با ايفيدون، راه هما حاجات مهمين برشا. وقت العائله راهو سي تري تري امبورطون، اذا ما هوش البرشا راهو شوي فما عيله ملمومه ان شاء الله حتى على طاوله ماكله. العيله يلزم تحس انه فما عيله، راهو اني كي باش نقعد ناكل معاك باش نتعلم كيفاش ناكل معاك، مش نقعد نحكي معاك مش نتعلم كيفاش نحكي معاك ونحاور حد آخر من بعد. في المدرسة كما قال الدكتور المهم ياسر البيئة اللي احنا نعيشه فيها، انك تشجع التلميذ يعبر على رأيه وإلا يدخل في عمل جماعي وإلا يميز انت دورك واني دوري، راهو مهم ياسر باش تخلق الهوية متاعه باش يخلق خصوصيته باش يعرف يبني عليها. إذا اني ما نعرفش شنو عندي ما نجمش نبني عليه من بعد، نجمش نزيد. دوك يلزم ان مينيموم دو كونيسونس لروحي الوثيقتي في روحي باش نجم نضيف عليها من بعد. فما كيفاش حتى سؤالات بسيطه، كيفاش تختار القدوه نتاعك، شنو هو المثال نتاعك، القيم كيفاش، خاطر انت اول حاجه باش تتعلم باش تتعلم الصدق باش تتعلم الامانه باش تتعلم الغش. لا القيم هذوما راهو نتعلموهم بالتقليد، راهو مش بالكلام وكاهو. دونك سي تري امبورطون ان يكون فيهم أنشطة واضحة مقنة تخلي يعبر تخلي يتعلم يعمل مسرح كذا. المسرح والأنشطة زادة مهمين برشا برشا برشا برشا، مهمين إنه يعرف قوة بدنه، يعرف هو شنو، يعرف إمكانياته شنو، خطر العقل السليم في الجسم السليم إذا ما خدمناش عليهم راه مش نلقاو.
0: النشاطات الثقافية عموما هي اللي تخلي الإنسان
2: يبني شخصيته،
0: تخلي الإنسان يعرف شنو عنده
2: اكزاكتو،
0: يخرجوا له حوايج هو ما كانش قدرات ما كانش ناوي يخرجها وما كانش يعرف هو ما يخليوه يخرجها
2: ويتعلم يكون يتعلم الاستقلالية. سي تري امبورطون بالنسبة
0: لل ممكن يعرف قدراته ويشوفها قدامه وتخرج ايوا من غادي تجي الاستقلالية الثقة في النفس
2: وشخصيته تتبنى. effectivement بالنسبه للمراهق سي ان بو بلو ديليكاك سا، اللي هو يلزم يكون قبل ما بيسكو هي حاجه فطريه بديهيه باش يقلد اللي دايرين به، يلزم يتعلم يسال روحه et c'est très important. Yes, elle روحو اسوليك هذا فاش يفيدني ال نعم
3: شي يضيف لي
2: اي اكزاكتومون يناسب قيمي يناسب ديني يناسب ثقافتي يناسب اش علموني عائلتي مقتنع به والا راهو جوست مظهر باش نطبق على الاخرين لهنا راهو سورتو الاولياء اذا كان يحبوا يناقشوا صغاره اكل لي لا وما يجيش وكذا او ما يمشيش معاهم انت كي تعلموا يسال السؤالات هذوما ولا تسالهم له بالهدوء كما هكا راك تعلموا يخدم بمخه يناقشك يعطي راي تحترم تسمعوا يولي هو حتى ويعرف يعبر على رايه سي تري امبورطون
0: مش نسل عليها انك تحترم فيه انك تحترم تحترمه بقناعه
2: وتسمعوا تسمعوا سي تري امبورطون
0: وتعلم لسنين
2: وزيد حاجه
0: ربي خليل قلت على تعطي الموديل مثلا عطيت انت مثال بالموديل الاشهر عند الاولياء يكون ام مدخنه ولا ابوه مدخن يقول الولد ولا البنت ما تتكيفش هو هنا فما حاجه علاش مثلا انا نعرف روحي مدخن نجي نقول لولدي يقول لولدي بابا راه غلطت غلطه عمره انه تبلا بالدخان هذا معنى اقنعه بالفكره اللي هي غلطه عملتها وراني غلطت وراو الكبار غلطين ماهمش توتافيك صحاح ودرا شنو فهمت
3: اي فما اجابه اختيره ساعات يقولوا
0: هذا خاطر لازمك تعرف تتعامل معاه في الحالات
3: هذه فما اجابه اختيره ماذا بهم يقولوا هي ساعات يقولوا هكا انت تتكيف باغ اكزومبل نفس المثال
0: يقولوا غلطت
3: لا يقولوا تو مازلت صغير كي تكبر اعمل اللي تحب
0: اي صحيح
3: ما تجيش
0: راه فما برشا حاجات تتقال بالطريقه هذه
2: في الحوار سامحوني في الحوار كي تبدا ما مش ناقشك مريق تفهمين كي يبدا واحد يحاور في حد يا اما واحد ما عندوش معلومه يا اما واحد عنده معلومه مش متاكد منها يا اما واحد عنده المعلومه ويعرف يقنع بها دونك سي تري امبورطون يعني انت كي باش تحاور حد يلزم يكون عندك الملكات نتاع الحوار انه انت تسمع انه انت تناقش باش ينجم تجاوب من بعد دونك اذا ما عندكش المعلومه اجا نلوجوا مع بعضنا اسمع ينجم يكون عنده هو سؤالات ينجم يكون عنده اهتمامات مختلفه كي يسالك سؤال ما عندكش المعلومه يا اما تجاوبوا يا اما تستنى تستفسر يا اما تمشي انت وياه وتلوجوا على المعلومه سي تري امبورطون راهو الحوار ماهيش مبنيه على اني قلت لك خاطر اني بو لازم تقول حاضر وكن فيكون سي با سا راهو مع المراهقه راهو كبر حاجه اخرى باش نرجع للبارونتيز نسكرها الصغيرات يختاروا قدوه اي سي تري امبورطون انك تقف على القدوه هذه اسكو اخترتوا على خاطر الترند اسكو اخترتوا على خاطر حاجه معينه لهنا ام بتي جو مع الصغيرات تحط ورقه وانت ولدك انت اخترتوا على خاطر ان حطوا 5 نقاط كذا كذا كذا كذا تعرف ولدك حتى ليش يغزر قبل كل شيء انت بيدك تتعلم منه يلوش. على شنو يلوج شنو اهتماماته هو وين يغزر القيمه نتاعو شنو كم سا انت تو كومبران العبد هذاك كيفاش يخدم وانت بيدك تولي تخدم عليهم معاه انت كابو كأم تعرف تخدم عليهم
3: دكتوره ما نجمش يختار له مستحيله
2: في العمر هذاك ما عادش نجم تختار له
0: راهو اذا
3: نحكي على المراهقين تبدا اصغر تنجم توجهه تقنعه تبدا اسئله يبدا صغير
2: انت كي تساله انت علاش اخترت لو فيت ان انت تي بوزي لا كيستيون باش تخليه هو يخمم شنو هو الحاجات اللي اسكو نفعتني اسكو لا باش تخليه يخمم هذو من 7 سنين بداو فيهم راه سؤالات بسيطه كيما هكا تنجم خاطر لا بري بوبرتي مخو بدا يبدا يعطيك معناها باهي مهم ياسر انه صغير يتعلم يقول لا راهو حتى اللي كنتي كابو يلزم يقولها لك لا انت تعترف انت يلزمك تعلمه اذا ما عجبتكش اللام تاعو تعرف كيفاش يقولها تعلموا كيفاش يقولها سي تري امبورطون اياتهم توا مديرين ورؤساء ما يعرفوهاش يقولها لا وما يعرفوش يقولوا كيفاش يقولوا لا
0: شتي مشكله كبيره برشا في شخصيه الانسان راهو اذا كان ما يعرفش يقول لا في بالك
2: اي اذا كان انت باسيف وتقول له الله يبارك وتقلد كل شيء دونك تو با سافوار دير نو هذه مشكله من بعد
1: كلمه قول لا ما نعرفش نحطوها في اطارها مش من باب المعارضه من باب اثبات الذات
2: معناها
1: انك انت معناها في مرحله لا وقت الانسان يقول لا مرحله ديفيرونسياسيون نسميوها باللغه علم النفس معنى إنسان ولا مستقل بذاته لأنه في فترة أولى من الحياة الصغير هو تابع للأولياء تابع
2: لهم
1: هو تابعك مش يجي مرحلة من العمر أنه مش تولي فما نوع من الاستقلالية وقت اللي يقول لا سيكيل سودي فرنسي سامير سودي معنى ما هو مش يولي مش ككيان واحد ويزمك تحترم لكن النقطة هذه كانت على الديفرنسياسيون بتاع استقلالية
2: مازال عندك زوست نقطات صغيرات برك
0: بربيه
2: جست راهو صغير راهو مستحق يحس انه هو قاعد ينجز هو قاعد حاجه راهو ساعات نجاحات صغيره تقول له يعطيك صحة برافو على حاجات بسيطه ماهوش حاجات كبيره فما وتذكروا انه راك ماكش نسخه من حتى حد راهو انت عندك استقلاليتك وشخصيتك راهو يهمه برشا باش يخليه مستقل يولي الناس تبعه هو مش هو يتبع يولي هو يعرف شيخه ويعرف كيفاش ياخو سي تري امبورطون كي نعلموهم للصغارنا باش من بعد يتعلموا يكونوا ناجحين في حياتهم
0: بي انت تو عطيتنا اساليب واليات كيما قلت لك انا التربويه كيفاش نتعاملوا مع الصغير والمراهق باش يعرف يولي ينتقي لي موديل وتبدا عنده خلينا نقولوا باس يرتكز عليها تاع قيم وكذا وكذا كذا وعنده شخصيه وعنده كذا لكن اللي تحكي فيه ما ناقشوكش فيه والكل صحيح وننصحوا به الناس الكل اما راهو مجهود تربوي مهم برشا من الأولياء
2: والمربين
0: أي والمربين معناها راكم تقعدوا مع الصغير وتعطيوه وقت وتتحاوروا معاه وتختاروا طرق الحوار وتثقفوا رواحكم انتوما بيدكم انتوما تفرميوا رواحكم في طريقة الحوار مع الصغار اللي هو ذي مجهود مترش روحك بسيكولوج وتعرف هذا الكل مجهود لباس به عند العائلات اولا ثم عند الاسره التربويه ثانيا
2: انك باش توفر وقت أي. اساسا لصغيرك راهو مجهود راهو مهم هو أما مهم
0: سي تان دوفوار
2: سي تان دوفوار
0: ماهوش اختيار والكاليتي ما عنديش وقت ونخدم ونروح مخر
2: اما يلزمك ان شاء الله حتى 10 دقائق من قلناها احنا مينيموم دو كاليتي خير من بلاش مينيموم يكون دو كاليتي مش مهم نضرب 4 أو 5 سوايع قد ما
0: لا مش نحكيو على سوايع احنا نحكيو على مواعيد يوميه في وقت معين وبطريقه معينه وبنفسيه معينه لازمك تكون انت على كل هي معلوم من نول الدنيا التربيه مش سهله ما تويزه لي ولات
2: الدنيا صعبه تعليم احنا كي نقولوا دنيتهم صعبه راهو هما مستحقيننا اكثر مش دنيتهم صعب باش نخليوهم كيما يجي ما ينجموش واحد
0: مشكله في تونس اليوم انه ولينا نطالبوا في لي جون كوب باش يجيبوا لنا 3 صغار فما فوق راه خاطرنا عندنا تهرم سكاني قادم
2: و ماناش نحكيوا على عدد احنا نحكيوا على الكاليتي تاع التربيه
0: والعدد العدد مهم احنا عشنا في جيل اللي يساعدوا فينا برشا انه يكون عندنا عدد صغار اقل نرجعوا معك الدكتور التقليد والمحاكاه كيفاش تاثر على القيم والهويه الثقافيه وهذا عنصر مهم برشا لابد انه نعرفوه باش نقتنعوا وانه المجهود التربوي اللي باش نقوموا به راه على اسس تفضل دكتور
1: هو ظاهره التقليد كيف ما عندها فوائد وهذا قلنا كنا نقولوا فيه معناها التقليد ينجم يعود بالنفع كما قلنا على الفرد وعلى المجموعه في برشا مجالات كما زاد في المقابل الظاهره تنجم تتحول لمضره وتنجم تكون عندها سلبيات على الاشخاص وعلى المجتمع خاصة وقت اللي يكون هالتقليد من النوع اللي نسميوه أعمى كما قلنا ولا مفرط ولا مثلا يتمثل في اتباع الآخرين ولا في سلوكهم ولا في مظاهر حياتهم من غير نقد ومن غير تفكير نقدي وبصفة تلتقاها ما تتناسبش مع خصوصيات المجتمع ولا مع خصوصيات حتى الذاتية متاع الشخص نفسه ولا مع ما تتناسبش مع الهوية متاعه ولا مع حتى نفس مصالحه ولا مع موروثه الثقافي ولا مع موروثه التاريخي ولا مع وضعيته حتى الاقتصادية والاجتماعية بكري انتم تحكيوا على التباهي والباراتر وكذا سبري انت تتبع لي في معنى الآليات الرقمية ولا وسائل التواصل الاجتماعي والناس اللي تتباهى وكذا وانت وضعيتك معناها ما هيش متناسبة معنى وضعيتك المادية غير متناسبة مع الشيء اللي انت يقع الترويج له في الوسائل الرقمية ايه شنو معنى انت مش تولي تاخذ لي لقشور وعلى حساب مواردك وتولي تتسلف مثلا ولا تولي تقترض ولا معنى اذا الناس
0: ولا تولي حاسس بالغبن وحاسس انت فادد من عيشتي خاطر ماكش كيف خاطر ماكش كيف
1: كي مش تولي تقلد ذاك النمط والتراند هذاك مش تقلد وانت معناها مش يولي يضرك ها معناها هذا معناها مش يولي فيه ضرر ولا ساعات هذه كان الواحد ينقل قشور ولا أمور شاذة ولا أمور ما تتمشاش مع الواقع والخصوصيات في نطاق كما كنت نحكي توا نوع من التباهي والا التفاخر، هذه مش يولي وباء. معناها وقت التقليد والمحاكاه مش تولي وباء اجتماعي درج في اطار اشكاليه ما يمكن باش نسميه انتم ذكرتوه بكري، تباين بين المظهر والواقع او بين لاتر او لباراتر. معناها ما بين لوباراتر اللي هو ولا طاغي، وخاصه توا بالوسائل الرقميه هذه اللي لوباراتر ولا يطغى على اللاتر وعلى على حياتك وكينونتك. معناها وعلى معناها اذا كان الباراتر مش يطغى على حسابش عندك انت الداخل، هذا مش يولي يشكل مضرة. على سبيل المثال وباء التباهي والتفاخر اللي عند بعض الناس اللي يعيشوا بالمظهر وعلى المظهر على حساب وفوق طاقة قدرتهم الفعلية، هذا مش يمثل عائق على المجتمع في برشا نواحي، وعلى عائق كذلك للفرد من بينها الناحية الاقتصادية. الناس هذم العينين تبدا محلوله ويتبع ويقلد وهاو نتبع في كذا ونولي نستهلك ولا كذا، اذا يهزوني معنى يحيلون على على خلينا نحلوا قوس هنا على قصه الضفدع والبقره للشاعر الفرنسي معنى جون دو لا فونتين في واحده من الفابل نتاعو. معنى الحكايه ان الضفدع حبت تقلد بقرة في حجمها وضخامتها، بدأت تشرب في الماء وبطنها ينتفخ إلى أن انفجرت. معناها وبالتالي هذه لافابل دافونتين معناها حكاية معناها
0: خاطر
1: معناها الضفدعة تقلد في بقرة
0: خاطر ما تعرفش حجمها، ماهيش مقتنع بحجمها الحقيقي.
1: وش خير من الإنسان اللي يحافظ على حجمه الطبيعي وما ينتفخش أكثر من طاقته وما يقلدش غيره إذا كانت إمكانياته ما تسمحلوش وما باش ما يتيحش في الحلول السهله سميهم لي سوليوشن دو فاسيليتي، الا يعطي مضره. هذا جانب من المضار نتاع التقليد اللي هو سلبي. نعم
0: دكتور، هو تو اللي تقول فيه كل صحيح واحنا موافقينك بحكم ان كنا رشد ومطلعين وكذا وبرشا منا البرهكة، اما راهو فما عباد واقعين تحت تاثير مدروس. راهي الناس اللي قاعده تخدم في العباد عبر الاعلام، واللي تحكي انت قلت الاعلام اعلامات، فما اعلام يخدم ضد اللي نحكيو فيه احنا، راه
1: اعلام ترويجي.
0: اي صحيح صحيح، لاسباب ترويجيه لبرودويات معينه اي كومبري جراحه التجميل، وما يتغشوش مني الطب اصحاب الاختصاص هذا خاطر ما عندهم الفولي المهم. راهي جراحه التجميل حاجه مهمه ياسر في الطب، اما راهي كي توصل عمل لي خشم هيفا وهبي وعمل لي عين نانسي عجرم، وتوصل امراه ما عادش مقتنعه تعمل ثلاثه واربع عمليات باش تبدل طرطوف الدقنونتها وندرى شنو تصرف في 100 ملايين راه، ونعرف فاش نقول في تونس وكذا، وناس تقترض باش تطلع حواجبها والاخرى باش تدرى شنو. دونك ولات فما ناس تخدم في ترويج دي برودوي تخليك تحاكي وتسلب منك الاراده اللي تعزز فيها من قبيله وايام، وتعطي فينا لي زاستوس كيفاش باش نقويوا الاراده والعقل الذهني. يا ولدي غيبوا العقل ويذهبوا الشير، عرفتها هذيك هي وايام. راهو عباد قاعده تشوف هابط عليها شيء من التيك توك، شيء من الانستغرام، شيء من بارتو معناها راهو. دونك اللي يحكي فيه الدكتور كله صحيح، اما منين باش تلقى بشر عنده هالعقل هذايا؟
1: هو راه دور في التروتر مع المدرسه ومع الاسره.
0: نفعك يا دكتور ونحاول
2: نجم نفهموا انه هي راهي حاجه مخطره برشا، راهي تنجم توصل لمضار نفسيه كبيره كما كنا نحكي، ونفسيا يضر العبد، ضعف الثقه في روحه كيبدا يقارن في روحه بالناس الاخرين، يضر حتى هويته، ما عادش عارف هو طفله طفل مش عارف روحه، هو باهي خايب ما عادش يعرف، يقعد ديما حاسس بالخوف ويحس الناس رافضينه. دونك فما ديما اشكاليات، يقعد متوتر بشويه بشويه، نلقاو نفسانيا هذايا اللي تضر وفقد استقلاليته وفقد هويته وشخصيته، باش تلقاه قاعد يبعد اجتماعيا، يجبد في روحه ويتركن، ما عادش يحب يقرب للعباد، تلقاه يتفادى اي اجتماعات، والا العكس يولي يغزر كان للقشور اللي حكيت تولي تضره كاريمون،
0: ويتبع توبري
2: ويتبع السلوكات تولي غير أخلاقية كاريمون. ساعات الحاجات ما عادش عنده قيمة، ما عادش عنده رأي، وهو ما عادش عنده قيمة، جست غزرة حتى ابتسامة في عينك انت فرحت لي ان شاء الله حتى اشترعي، بالنسبه لي ساشي في امتي هكا بوس في الوحده في التصويره في الانستغرام، بالنسبه لي ولات اكسبلوا. دونك بالنسبه لي مرام حاجات تولي اثار مختلفه ومضره كبيره اللي هو
0: راهي مضره لدرجه انه توي عرجت على الجانب الاخلاقي. مره في ديبا في تلفزه تونسيه يحكيوا في موضوع يشبه لهذا, يعني تراند نتاع لي مارك الكبار في اللبسه, دكتور الساكو والصبات والتينو اللي تلبسوا انسي دي سويت. من بين الحاضرين يحكيوا قالك باش يشريوا الساكسيني اللي في تونس 9 و10 ملايين وكذا, راهو لازم نعرفوا بنات صغار 20 عام 22 عام راهو ما تتصوروش شنو يعملوا في رواح باش توصل تحصل الفلوس نتاع اللي تشوف فيه على الانستغرام والترندات هذيك اللي خارجين الناس يلبسوا في لي مارك الكبار اللي
2: ايوا اللي هو
0: ما معرفش انا نشوف لي مارك
2: هذا هوسره شدوا متفهمين هذا هوس اللي احنا اختر كبير معناه
0: لا لا اختر كبير اختر كبير خاطر اذا كان توصل توصل معناها بنات في العمر هذيك يعملوا في حاجات مش الا اخلاقيه فيها اهانه حتى لرواحهم كفتيات, معناها واحد يحط كمشة فلوس قدام روحه بكلها. دونك وصلنا للاخر باش يلبسوا لي تراند هذوما وما يناقشوا هالي كروند مارك هذوما يمشيو مع المارشي التونسي ولا ما يمشيوش. اي كال بري انا نقول لك 10 توانسة ينجموا يلبسوا اللي نحكيوا فيه. دونك اذا كيمشي يولي لي جون نتاع لي فاك بنات 18 و 19 و 20 طون ايتوديونت وبوها موظفه وما موظفه وكذا ما
2: اي راهو حتى هذا مربوط بضعف الاصل اللي عندنا, تولي تخلم فما السلوكات السلبيه اللي تحكي فيها تنتشر بسرعه الدنيا هذيا تفكك القيم والعلاقات القواعد.
0: فما حاجات قويه قاعده تخدم ضد هذا الكل راهو
2: علاش نحكيو احنا راهو التقليد اللي نحكي فيه هذوما نوع من المضار هذيا النتيجه احنا رانا نحكيو هذيا كنتيجه يضرنا اجتماعيا يضرنا نفسيا يضرنا اخلاقيا يضرنا. اذا كي نحكيو على التقليد الاعمى رانا يوليو حتى عنا الهوس والحاجات دون نحكيو حتى على امراض نفسيه للعباد اللي لازم ترد بالها منها معناها سي غاف
0: هو سكي سور اللي ترخص عليه نفسه وروحه وبدنه. دونك سور ماهوش ستابل انا نشوف نفسانيا
2: المجتمع لهنا الكل مهدد هكا علاش راهو مخترى الحكايه. المجتمع في حد ذاته بالقيم نتاعو بالروابط نتاعو كسوا اسريه ولا اجتماعيه مهدده بالحاجات هذوما راهو ربي خلقهم فينا, لكن احنا اذا ما عرفناش نستعملوهم راهو باش يوليو مضره لينا. هذا علاش احنا الموضوع نتاعنا نقولوا ردوا بالكم راهو الوعي عارفوا كيفاش تستعملوه عارفوا كيفاش توظفوه.
0: بي عندنا ملاحظات بعد نرجع معك دكتوره.
3: نواصلوا مع التفاعل. مدام منيا ابو عزه قلت لنا نهاركم اسعد الايام يا احلى اذاعه واحلى منشطين. مدام امال برخيص قالت صباح الخير تحيه طيبه لكافه الفريق وخصوصا للدكتور لطفي قحة وشكرا على اختيار الموضوع. مدام للا سعاد زهرة مشموم قال صباحكم مزيان وبالخير مليان ان شاء الله اني نمد سقاي على قد خطايا ونماري ولا نكون حسودة
0: ان شاء الله يا رب
3: ان شاء الله اجمعين.
0: شوف دكتور قلتك عندك دي فيدال راه ديما يسأل عليك انا في خميم تتغيب دكتور
1: احنا كل الفريق كامل
0: اي اي يلا دكتور مازلنا مواصلين معك.
1: هو باش مع الخاتمة تكون ايجابية ماذا بينا معناها الرسائل تكون ايجابية معناها احنا توا الخلاصة قلنا في المقدمة أنه راهو عنا رسائل من خلال برمجة بعض المواضيع والرسالة هذه الأخيرة هي أنه كيفاش نتعامل بوعي مع التقليد وشكون اللي عنده دور في التعامل الواعي مع التقليد وفيما يتمثل التعامل الواعي مع التقليد هو نلخصه في كلمتين حسب ما كنا نحكي كل توا راهو كي نربي وصغيراتنا على التفكير النقدي نتسموا وحققنا معناها أشواط كبيرة في معناها في الوصول للهدف هذا
0: ومشكورة وإيه معطاتنا كيفاش
1: نعم أي. لكن معناها كي مش فما فكرة لازمني نزيد نبسطها شوية راهو التفكير النقدي ما نجموش نبنيوه بقرار واحد وما نجمش واحد برك يعملو والانستانس برك تعملو معناها هو يجي هالتفكير النقدي عبر تنشئة متواصلة تشترك فيها الأسرة والمدرسة والإعلام والمجتمع والناس الكل عندها دور صغير في هالهدف السامي هذا باش يولي الفرد أكثر قدرة على أنه يفهم روحه وأنه يتخذ قراراته بحرية أنه يبني نوع من الشخصية المستقلة كما قلنا انديفيديوال معناها هي مستقلة بذاتها تحترم ناس نفسها وتحترم الآخرين والآخرين يحترموها ونعاودوا نركزوا هكا تيك هوم ميساج. معناها شنو ما الرسائل اللي معناها القصيره انه كل هالليزانستانس هذوما معناها الاسره والمدرسه والاعلام شنو دور الاسره نبداو بها لان هي البيئه الاولى باهي كي تبدا من الصغرى تشجع الحوار ما تبداش قمعية معناها والأسلوب متاعها ما يبدوش تسلطي مع الصغيرات ما تبداش معناها تسمع آراء الأبناء حتى كي تكون الرأي متاع ابنك ما يهوش ماكش موافق وكذا من غير سخرية معناها ما تتنمرش عليه ما تقمعوش تزرع فيه نوع من الثقة بنفسه وخليه يعبر حتى كي تكون انت ترى انه فكرته نوعا ما فيها اوريجينال وراهو لي اوريجيناليتي ساعات فيهم الباهي راهو مش ولا هي اوريجينال باهي نقدوها نسمعوها ونطرح عليها اسئله ونتفكروا بصوت عالي ويمكن معنا نختلفوا وفي الاختلاف غير ماهوش خطا. هذا فيما يخص الاسره. فيما يخص المدرسه, المدرسه مهمه جدا هي خطر فضاء منظم يحول التفكير النقدي الى مهاره مكتسبه وقت اللي يبدا اساليب التعليم تشجع التحليل لانه ما لازمش تكون اساليب تلقينيه تو يسمعوا فيها مربين واساتذه مهم جدا خاطر حتى في البيداغوجيا راهو عنده قيمتها نوعيه البيداغوجيا فما الاسلوب التلقيني معناها انك انت فيرتيكال وفما الاسلوب اللي يشجع التحليل والنقاش وحل المشاكل وتخلي الصغار يطرحوا اسئلتهم وعمل جماعي وتشجع الصغير على انه يبرر الراي نتاعه وتعمل كل الممارسات اللي تساعد على التفكير النقدي. تو الاعلام اخر حاجه لانها الاعلام قوه مؤثره وسعة الانتشار بحسب ما تقدموا في سياق يفتح باب التساؤل والتفكير. أنا افتقدت هنا السادة المستمعين لهم ودورهم مهم ولو نخليهم نميلي كما مهم جدا لأن كنت النقاشات الهادفة المساعدة الجمهور المقارنات الواعية معناها كلها تعزز ثقافة التحقق من المعلومة ومقاومة الأخبار المضلة وتعزز التفكير النقدي كذلك عبر الوسائل الإعلام.
0: أعلام في اللي برودوي متاعه الكل راهو حتى كي نحكيه على دراما تلفزية ونحكيه على برامج ترفيهية راهو خاص جينيرال يجيك بدرا شنو يقول لك أنا برنامجي ترفيهي لا يرد بالك كل كلمة تخرج من الاعلام عندها تاثير عند المتقبل وي ان في كلمتين ونختم معك
2: ايوه باهي جوست احنا من الناحيه النفسيه راهو الانسان كي يحس بالامان والثقه والتقدير راهو ما عادش يلوج على البرة. دونك الاحساس نتاع الامان والثقه والتقدير اذا لقاهم في اسرته في المجتمع نظيف في بيئه نتاع نتاع المدرسه والا في اللي يشوف فيه راهو لا هو باش يقلد لا هو باش يلوج على حاجه اخرى راهو ينجم يبني هويته وشخصيته ويتعلم يستعمل اللي عنده بطريقه ذكيه. دونك هذا راهو جوست نركزوا عليهم راهو الصغير اللي تعطيهم له لي تخوا موكلي هذوما راهو ما عادش يلوج لبرا بالكل.
0: شكرا ويام نقويذي يعطيك الصحة دكتور يعطيك الصحة سهام درعي كيش كيف يعطيك الصحة والكلام اللي قالوه الدكاترة الاثنين مهمة سهام أما نعاودها لكم راهي مهمة باهية وكبيرة وتطلب مجهود من الأولياء اللي يعمل كل شيء يعمل لها دندن بل قالوا تحب تجيب صغير
2: مش كين الأولية كامل
0: ليلي اللي يحب يجيب صغير
1: المجتمع
0: كامل أي لو حتى المدرسة ولا ليه
1: انت خرجت من المسؤولية
0: ليلي احنا ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله انا تبدا من غادي انا ديما الحقيقه ديما نبدا من العائله خاطر الحقيقه ديما نعطيها نصيب الاسد في التربيه انا ديما العائله تبدا من غادي ما هو زاد انت مبعث ولي تعرف تختار المدرسه وتعرف كيفاش تتعامل مع برامجها ديما عند الولي راهو محبينا ولا قعدنا يا دكتور ولا علام هنا نجتهدوا دكتور نجتهدوا وراهو ديما في الاعلام رغم اللي برشا ناس يسمعوا تو تقول له علام يقول لك يدور راس ولا فما وفما
2: اقعد مع ولدك وفرز انت وياه
0: صحيت وفما وفما التحيه من نجل عطيه من عليا منصوري محمد سيدي شكرا لكم الناس الكل واصلوا على موجتنا اذاعه المنستير الى اللقاء.

0: حظ.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتجات الصيد الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعما للتعاون التونسي الإيطالي في مجال الصيد البحرية، الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت. دعما للاقتصاد الأخضر، المهدية تحتضن ملتقا علميا تحت عنوان المهدية الخضراء والمستدامة. إلى تفاصيل الأنباء. في سوسة، أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية، أكدت أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير، بدءا من الحماية القانونية ووصولا إلى شهادات المطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. المتابعة لمهر جعيدان.
2: نعرف القطاع الصناعة التقليدية هو قطاع هام، قطاع يشغل فوق من 300,000 حرفي، لكن كذلك عنده قيمة تصديرية هامة بالنسبة للقطاع الصناعة التقليدية. لكن لاحظنا اللي بقي الحرفيين والمؤسسات تنقصها المعلومة على مستوى الإجراءات أو على مستوى التحفيزات اللي وضعتها الدولة للتشجيع على تصدير منتجات الصناعات التقليدية. جات في إطار هذه الحملات هذه اليوم تكاثفت الجهود من كافة المؤسسات الدولة المتدخلة في مجال التصدير لتقريب أكثر الخدمات للحرفيين، تفسير الإجراءات وخاصة الامتيازات الممنوحة لفائدتهم لدفع نسق التصدير على المستوى الدولي. احنا سبق عملنا برشا حملات، لكن اليوم في تجميع كافة الآليات وكافة متدخلين الدولة اللي نجموا يقربوا أكثر للحرفي وفسروا له الإجراءات، هذه حاجة مهمة وما له إلا هي بداية. إن شاء الله باش نكملوا نتواصلوا مع بعضنا.
1: ببادرة من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية وبحضور عدد من الباعثين الشبان والمبتكرين في مجال الاقتصاد الأخضر، احتضنت اليوم المهدية الملتقى العلمية المهدية الخضراء والمستدامة. نادر اسماعيل ومتابع للموضوع في النقل التالي.
3: هو ملتقى تكويني علمي جمع رواد الأعمال والمبتكرين في الاقتصاد الأخضر من أجل المهدية الخضراء والمستدامة كما جاء في عنوان الملتقى. السيد طارق النابلي مدير وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية.
4: اليوم باش ياخذوا فكرة لضرورة الانخراط في الطاقات البديلة وطاقات النظيفة المتجددة، ضرورة الانخراط في البحث العلمي والتجديد والابتكار. اليوم برنامجنا تسقول متنوع غني فيه الجانب الفني والتقني وبرامج دعم والمساندة وحتى التمويل، خاصة المشاريع الناشئة ذات الطابع البيئي والتكنولوجي.
3: المشاريع كانت متنوعة، منها الفلاحي ومنها التكنولوجي وأيضا الطاقي، والكل يصب في خانة الاقتصاد الأخضر.
5: البروجي متاعنا خدمينه في البيبينيار هو سيستم إبريد أنتر بانو فوتوفولتايك، باش نعملو برودكسيون انرجي لي باتو يبداو باركي في البورت، باش نستغناو على لي سورس انرجي اللي يعملو برشا كربون كيما لي جروب ديزل. انتاج طاقه عندنا باش يكون بالمروحه هذه وباللي بانو، كيبدا فما ريح المروحه هي اللي تنشط الطاقه وكيبدا فما الشمس لي بانو هما اللي ينجو الطاقه.
6: هذا روبو ايديكاتيف ديدي للصغار وزاد للكبار، ينجم يقري التلامذة، يعملهم دي جو باش يعاونهم يتفرغوا شويه، دي زيكزرسيس دي فيديو. زاد لي بارون ينجموا يبقوا يشوفوا صغيرهم الكاميرا هذه.
7: وهذا معناتها مشروع يتمثل في زراعه مائيه، اكزامبل تاع زراعه مائيه اللي هو معناتها يخلينا معناتها نتحكم في التمبيراتير والميديتي اللي معناتها تعطي مش نعرف النبته شنو تستحق بالضبط، ومام طون خلينا معناتها نجمو نربحو سباس ونقوي في البروديكتيفيتي نتاع الزراعه نتاعنا.
3: نادر اسماعيل من ولايه المهديه لاذاعه المنستير.
1: في إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري، تم الإطلاق الرسمي لمشروع نيموت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. نوفل رمضان مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحدث في ميكروفون الزميلة مها الفرجيشي.
0: مشروع مكبوت هو خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية بتونس بشكل هيبة تقدر ب 5.5 مليون يورو ويمتد على 3 سنوات. يهدف المشروع إلى دعم قطاع الصيد البحري وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية من خلال تدخلات ميدانية مؤسساتية تستهدف البحارة والمهنيين والمجتمعات الساحلية والمجتمعات المحلية بولاية نابل وصفاقس ومدنين. وتشتمل هذه التدخلات تطوير الخدمات داخل موانئ الصيد البحري ودعم الهيكل المهنية وتكوين الشباب ومرافقة المشاريع الصغرى والمؤسسات الناشئة، إلى جانب تعزيز قدرات الإدارة في مجال مراقبة أنشطة الصيد البحري ببلادنا. المنتظر المشروع هذا مشروع نموحوت باش يساهم في تحسين ظروف العمل لفئة البحارة والمهنيين وخلق فرص شغل جديدة ودفع التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية مع ترسيخ مبادئ الاستغلال الرشيد والمستدام للثروات البحرية.
1: في بقية متابعاتنا، يؤدي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إنوبس زيارة رسمية إلى تونس في إطار الاحتفال بالذكرى 20 لافتتاح المكتب الأممي بتونس الذي يتولى حاليا تنفيذ 18 مشروعا في تونس بقيمة تناهز 74.6 مليون دولار أمريكية، إلى جانب مشاريع أنجزت خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار. رنا طه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس تحدثت بأكثر تفاصيل.
8: مشاريع باليونوبس بتركز على مجالات الصحة ومجالات التعليم، وكمان في نية لكمان الدخول بمشاريع الانرجي رينوفلاب والتطلع كمان على المشاريع الشونجمو كليماتيك في المستقبل. والفعالية اللي تشتغل فيها يونوبس والتعاون كان فعلا تعاون خاص ما بين الحكومة التونسية وما بين هاي المنظمة الأممية. احنا عندنا 18 مشروع ليونوبس موجودين هون. واحدة من أهم المشاريع اللي ركزنا عليها هي كل المشاريع اللي تعنى بدعم القطاع الطبي، وبالتحديد كان في الروبو الجراحي اللي هو أول روبو موجود في القطاع العام في كل أفريقيا. فهذا بصراحة مايلستون كتير مهم بالنسبة لتونس وبالنسبة لأفريقيا، ونتمنى إنه هذا المايلستون يكون بداية تقدم كتير كبير في مجالات التكنولوجيا والرقمية وإدخالها في المجال الصحي.
1: في إطار احتفال تونس باليوم العالمي للأسرة، نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالعاصمة ندوة وطنية بعنوان الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها أساس الأمان المجتمعية. وأكدت الأمين العام لمنظمة الأسرة العربية هادية بهلول في تصريح لنجات حسن أن الأسرة تواجه اليوم عدة تحديات وتتأثر بكل المتغيرات حولها، مما يجعلها في حاجة إلى سياسات عمومية داعمة ومجتمع مدني فعال.
9: نعرف الكل أن الأسرة هي أساس المجتمع. شعار الندوة كان جميل جدا، الأسرة الحاضنة والمتماسكة أساس الأمان المجتمعي. وهنا نلاحظ أن ثم ارتباط بين الأمان المجتمعي ودور الأسرة. أهم المواضيع هي خطة اللي حضرتها ميمزيت ما تفعلتش وزارة الأسرة، وهو التأهيل المقبلين على الزواج، وهذه هي خطة مهمة جدا. احنا نعولوا برشا على البرنامج هذا ليكون هو انطلاقة لدعم الأسرة، انطلاقة إلى نجاح الأسرة مستقبلا. ولكن لا يكفي، لأن الأسرة هي نسق اجتماعي تتأثر بكل ما حولها، تتأثر بالنسق الثقافي، النسق التربوي، النسق القيمي إلى آخره. الأسرة اليوم تعيش تحديات كثيرة، أسرة في حاجة أيضا إلى دعم اقتصادي، إلى دعم معنوي، إلى دعم تربوي، وهذا معناتها يدخل دور السياسات العمومية في ذلك، تدخل دور المجتمع المدني، لأن الأسرة وحدها لا تستطيع أن تقوم بجميع الأدوار.
1: وفي نفس السياق وتحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، ينتظم بداية من اليوم ولغاية 17 من مايو الجاري بقاعة الأخبار بالعاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة. وأفادت مديرة إدارة الأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مليكة الورغي أن معرض جهوية تنتظم بالتزامن مع هذا المعرض بمشاركة حوالي 300 أسرة منتجة بهدف مساعدتها على تسويق منتجاتها والتعريف بها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية، مشددة على أهمية الأسرة في تونس.
10: أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. فكتيمو احنا أسرتنا هي الثروة بتاعنا، وفي تونس ما زالت الأسرة عندها أهمية كبيرة الحقيقة، والجودة هي غايتنا في الأيادي أو الأنامل متاع الأسرة هذه اللي قاعدة تقوم بالمنتوجات هذه. الهدف هو مش نساعدوا أكل أسر اللي احنا مكنتها وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن من مشاريع اقتصادية، واللي احنا باش ندعموهم يعني ما نخليوهمش زادة هما جيست يمشوا أكهو، ما نحاولوا زادة نلقاو لهم آليات باش يسوقوا زادة منتوجاتهم. علاش احنا نعملوا معارض للأسر هذايا؟ عنا معرض وطني بشارع الحبيب بورقيبة في قاعة الأخبار في نفس الوقت بتز 14 حتى 17 ماي على المستوى الجهوي، زادة كيف كيف ما معارض جهوية لأكثر من 300 أسرة يوما مشاركين في المعارض هذه سواء الوطني أو الجهوي، باش نوفروا منتوجات من المنتج إلى المستهلك، باش نعاونوا الأسر اللي باش تسوق منتوجاتها، باش نعاونوا الأسر باش تساهم في الدورة الاقتصادية وباش تعرف بمنتوجاتها.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. في سوسة يوم تحسيسي يبحث حماية وتثمين منتوجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. دعم للتعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، الإعلان عن الإطلاق الرسمي لمشروع ميموت. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونلتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
12: المنستير إشهار.
13: معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 إلى 17 ماي، من 10 إلى 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.
12: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشيه.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. نهاية البطولة الموسم الحالي اليوم من خلال الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة الأخيرة حسب البرنامج التالي، ولكن اليوم الهدف هو معرفة من سيلتحق بفريق مستقبل سليمان ومستقبل جبس في الرابطة الثانية، بعد ما تعرفنا على صاحب لقب البطولة النادي الإفريقي اللي على ملعب حمد العقبي بيرادس يستقبل الأولمبي البيجي المعني بتفادي النزول. مباراة زفارة حسين بولعريس في الفار سيف الدين الورتيني. الأولمبي البيجي أكيد في حوار مع شباب القيروان اللي بيشتغل في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي. مباراة زفارة نضال بالطيف وفي الفار حسني النيل. نذكر بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية نقطة لصالح الأولمبي البيجي. النادي الإفريقي أعلن جملة من الإجراءات الخاصة بمباراة ضد الأولمبي البيجي، من أهمها هو حضور فريق كرة السلة للاحتفال بلقب الكأس، وأيضا احتفال بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نعطيكم فكرة على البرنامج كامل. كما قلنا نادي الإفريقي الأولمبي البيجي في ملعب مصطفى بن جنات بالمناسير اتحاد المناسيري وجه مستقبل سليمان الحكم هيثم اترابلسي، وفي البار محرز المالكي. نجم المتلوي وجه شبيبة القيروان. في ملعب 7 مارس بن قردان اتحاد بن قردان وجه الترجي الرياضي. في التحكيم باسم بالعيد وفي البار وليد المنصري. في ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقسي وجه النجم الرياضي الساحلي، مباراة حكمها حمزة جعيد، وفي البار منتصر بالعربي. ونذكر البارح في الدفعة الثانية مستقبل جبس خسر 1 بلاش امام ملعب التونسي اللي تأكد رسميا من حصوله على المرتبة الرابعة. كما تعرفوا فما تنافس على المراتب المؤهلة للمسابقات الإفريقية، والنادي البنزرتي خسر 2 بلاش أمام فريق ترجي جرجيس. الكتاب العام نجم الرياضي الساحلي في بلاغ رسمي أعلنت وأنه تبقى لمقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية، قررت الهيئة المديرة تكوين لجنة مستقلة للانتخابات باش تتولى هذه اللجنة مهمة الأعداد للجلسة العامة الانتخابية والإشراف على سير أعمالها، إضافة إلى ضبط قائمة المترشحين والأعلان عن النتائج. تتكون اللجنة من الأستاذ حافظ البريقي كرئيس، كأعضاء الأستاذ هادي بن عبدالله ومحمد صالح إتريتر. في الاتحاد المونستيري قرر رئيس الهيئة المديرة الاتحاد المونستيري محمد مسلم سليمة توفيض كامل صلاحيته إلى نائب الرئيس باش يتولى نزار الجمالي مهمة تسيير النادي، في انتظار تحديد موعد جلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. يأتي هذا القرار بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة اللي تقدم بها سليمة في وقت سابق. كأس أمم إفريقيا بالمغرب، أقل من 17 عام منتخبنا الوطني التونسي في أول مباراة ليه تعادل بارح 1-1 مع منتخب المغرب. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت عن تعيينات مقابلات ربع نهائي مسابقة كأس تونس. المريم شكون عن حوتالي ل 24 مايو مع ماضي 3:30 نادي سويقسي وجه الملعب الجبسي، مع 3:30 ترجي جرجيسي وجه نادي البنزرتي. يوم الخميس 21 مايو مع 3:30 بعث بوحجلة وجه النجم المتلوي أو الترجي المتأهل بيناتهم، ونفس التوقيت تقدم ساقية الدائري وجه شبيبة العمران. كيف الجامعة أعلنت أنه غدا باش تكون فما ندوة صحفية للمدرب الوطني صبري اللاموشي لتقديم القائمة الملعبية اللي باش يدخلوا في تربص استعدادا للمونديال. في كرة اليد المونستير، تحديدا قاعة محمد مزالي بالمونستير، تحتضن فعالية الفاينل فور للنصف النهائي والنهائي لبطولة النخبة في الكبريات، كذلك دورة المرحوم الهادي مالك الدولية لمنتخبات الأواسط، وأيضا زوز مقابلات للمنتخب الوطني للأكابر، زوز مقابلات مع نظيره الجزائري. نجم نقول عرس كرة اليد في المونستير، والبداية بمقابلات اليوم كما قلنا المكان قاعة محمد مزالي بالمونستير، مع ماضي ساعتين الجمعية النسائية حل تواجه نادي الرياضة النسائية بالمكنين نصف نهائي أول، يليه مع الأربعة نصف نهائي الثاني مباراة نادي الإفريقي وجمعية النسائية بالحمامات. في الستة ضمن دورة الهدي مالك المرحوم الهدي مالك أقل من 20 عام منتخب إسبانيا يواجه منتخب النمسا، وفي ثمانية متعليل المنتخب التونسي يواجه منتخب العربية السعودية. هذا بالنسبة لبرنامج اليوم، وتتواصل المنافسات يوم الجمعة ويوم السبت، يوم السبت وكذلك الأحد. كيف اليوم باش يكون الموعد مع سحب قرعة الدور النصف النهائي لكل الأصناف للموسم الرياضي الحالي، باش يتم سحبها اليوم بداية من ماضي 3. الكرة خارج تونس، من أهم النتائج اللي تحققت البارح فوز إنتر بلقب كأس إيطاليا بعد الفوز 2 بلاش على فريق لاتسيو.
وزارة الخارجية الأمريكية تعلن عن إعفاء جماهير كأس العالم 2026 من شرط الضمان المالي المرتفع للحصول على التأشيرة، وذلك بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية والمسجلين ضمن النظام المخصص لتسهيل إجراءات الدخول المرتبطة بالبطولة. يأتي هذا القرار بعد جدل استمر لعدة أشهر بشأن فرض ضمانات مالية على بعض طالبي التأشيرات بهدف الحد من تجاوزات مدة الإقامة، حيث كانت تصل في بعض الحالات إلى 15,000 دولار. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: في مكان يتلم فيه شمل أهلها وزوارها، ومع إذاعة المنستير تحلى اللمة فيها مدينة لمطة، استوديو خارجي من خلال برنامج استهلك تونسي بمقر جمعية صيانة مدينة لمطة، والمناسبة مواكبة لمهرجان التراث الغذائي بالجهة. استهلك تونسي، الموعد الخميس انطلاقا من ماضي ساعتين.
1: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: 104.7 من العشرة النصف نهار
3: برامج إذاعة المنستير.
2: الكل الاهتمامات،
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.
4: إشهار باش تعمر الدار، حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة، مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة
1: عبارة جميلة تقول: هناك متسع لكل شيء في قلب مليء، وللا شيء في قلب خاوي. إن القلب المليء هو المتسع لكل تناقضات الحياة وإرهاصات البشر، هو القلب الذي ينبض بأفراح الآخرين وآلامهم، هو الذي يستطيع تجاوز الألم إلى التسامح والغضب إلى الحزن الهادئ. مشكلتنا إغراقنا في علاقاتنا وإسرافنا في التمركز حول الآخر إلى الدرجة التي نسقط عند أول موقف تصادمي. إن علاقتنا بالآخر هي جزئية حميمية بكل مزاياها وعيوبها، وعلينا أن نعطي من يستحق العطاء، لأننا اخترناه صديقا وللقلب قريب. فعلى طريق الصداقة لا تدع العشب ينبت. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنين في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي أن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

ورقة من دفتر قديم. بعض الأمكنة تماما كبعض اللحظات تبقى في ذهنك وتستوطن مشاعرك وتظل تغنيك بعطائها وتثريك بمعالمها. إن من الأمكنة ما يثيرك ويغري جوارحك بالرحيل إليها وجوانحك بالشوق إلى ضفافها. بعض الأمكنة تبقى في جغرافية نفسك تاريخا للحظة من لحظاتك زرعت فيها ابتسامتك. وكم ردد الناس قول شوقي: قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا. لقد بقي هذا البيت في أذهان الناس يتغنون به ويقفزوا إلى أعماقهم كلما هزهم وجد وحركتهم ذكرى. كثيرون هم أولئك الشعراء الذين نثروا قصائدهم ولها وعشقا، نثروها على ربوة حملت ذكرى أو كثيب رمل رسم حروف وله. المكان لا يخلد لأنه حجر وطين، ولكن لأن همسات الحب والود والصداقة كان حضنها هذا المكان. فما حب الديار هو الذي شغل الشعراء والعشاق؟ لا، ولكن حب من سكن الديار كما قال شاعرنا العربي. إن المكان يظل إيقاع حنان لا ينتهي. وكم حركت أشلاء الأطلال غافي الأشجان في قلوب الشعراء والعشاق، فعزفوا على مزامير ولههم قصائد الحنين وأناشيد الشوق الممض. إن الأمكنة ستظل صدورا تحفظ الأسرار وقلوبا تخبئ همسات الوجد، ولا يقرأ هذه الأشياء إلا من لذعتهم مرارة الجوى أو رطبت جوانحهم أطياف الهوى.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: لقد وجد العظماء لكي يوجد من هم أعظم منهم. ليست العظمة في أن لا تسقط أبدا، بل في أن تسقط ثم تنهض من جديد. يولد بعض الناس عظماء وينتحل الآخرون العظمة، بينما تساق اغتصابا لفريق ثالث. كل شيء عظيم في النفس العظيمة، أما في النفس الحقيرة فكل شيء حقير، حتى الصداقة نفسها. يا صاحبي، إن العظيم لكالربيع رحابة، هيهات يحصره مكان ضيق.
1: من ألق الشعر.
0: من ألق الشعر. مطر وخطى تعبر فوق الماء إلى برق الأعشاب، والليل، الليل يموج بأطياف العتمة، يدفأ من جمر الأحباب. من يوقظ هذا الصوت الساحر في وهج الحب؟ ومن يشعل صوتا نور في القلب عذاب؟ من يأخذ روحي من غفوتها كي تشعل في الحب هياما وغياب؟ يا جنح النسمة، خذ بعض حنيني للبحر، وخذني فوق بساط الوجد إلى ضوء وسحاب. قد أزهر قلبي بمفاتن من لهب، فركضت إلى شغف في الروح يشعل أطياف رغاب. ورأيت فراشات الضوء الولهى تدخل في التيه، وتتركني أركض خلف سراب. ألتف بحزن الأرض وأحلم بالريح وبالخيل وبأسياف من برق ونهار. ألتف بأقمارك كي تصعد أقمارك في الأشجار، وأراك أنت حقلا من شغف وثمار. فاستعري بشفيف الغبطة، رشي ماء الورد العربي على ضوء رخامك، واشتعلي حلما من آخر أرض يأسرني، لأطل على وجعي وجحيم غيابك. نامي في القلب، فالقلب سريرك للحلم، وقلبي في البحر سفينة إبحارك. نامي في الريح، فالريح نشيدي، والريح رفيف ضيائك، فما أرق موسيقى المطر.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: إشهار
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
4: مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تعتزم الخطوط الجوية اليابانية إدخال روبوتات شبيهة بالبشر للعمل في مناولة الأمتعة بشكل تجريبي اعتباراً من مطلع جانفي المقبل، تمهيداً لنشرها بشكل تام كحل لمشكلة النقص المزمن في العمال. ومن المنتظر أن تتولى الروبوتات المصنعة في الصين نقل أمتعة المسافرين والبضائع على مدرج مطار أنيدا بالعاصمة طوكيو اللي يستقبل أكثر من 60 مليون مسافر سنوياً. وتأمل الخطوط الجوية اليابانية جابان أيرلاينز وشريكها في المبادرة مجموعة جي أم أو إنترنت أن تسهم التجربة اللي تنتهي عام 2028 في تخفيض العبء على الموظفين في ظل زيادة أعداد السياح الوافدين وتوقعات بتفاقم نقص العمل. وخلال عرض إعلامي هذا الأسبوع شهد روبوت يبلغ طوله 130 سنتيمتر من تصنيع شركة يونيتري ومقرها اليابان، وهو يدفع بحذر شحنة إلى سير ناقل بجوار طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية ويلوح لزميل غير مرئي. ومن المقرر أن تقود العرض التوضيحي، وهو أول مبادرة من نوعها في اليابان، شركة تابعة لشركة GIL مسؤولة عن التعامل مع العمليات الأرضية بما في ذلك تفريغ البضائع وتوجيه الطائرات إلى الأرض، وشركة تابعة لمجموعة الكائنات المعدلة ورائيا تعمل على تعزيز التنفيذ الاجتماعي للذكاء الاصطناعي والروبوتات. استخدام الروبوتات في أداء الأعمال الشاقة بدنيا من شأنه أن يقلص العبء على العمال ويوفر فوائد كبيرة للموظفين. باش ينهي زعما العمل المتاح. تواجه اليابان صعوبة في التعامل مع تزايد أعداد السياح من الخارج بالتزامن مع شيخوخة السكان وتراجع الأعداد متاحهم. وزار اليابان أكثر من 7 ملايين شخص خلال 3 أشهر الماضية بعد تسجيل رقم قياسي يبلغ 42.7 مليون زائر العام الماضي، رغم تراجع عدد الزوار من الصين على خلفية توتر دبلوماسي ما بين طوكيو وبكين. ووفق التقديرات تحتاج اليابان إلى أكثر من 6.5 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040 لتحقيق أهداف النمو، في ظل استمرار انكماش القوى العاملة المحلية. ورغم الزيادة الكبيرة في عدد الأجانب خلال السنوات الأخيرة، ما زالت الحكومة تواجه ضغوط سياسية لكبح الهجرة. رئيس جي أم أو الذكاء الاصطناعي والروبوتات قال أنه على الرغم من المطارات تبدو موحدة إلى حد كبير، إلا أن عملياتها الداخلية لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمل البشري وتواجه نقص حاد في العمال. وأضاف أن الشركة تهدف إلى المساعدة في معالجة النقص من خلال استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر، وينجم الروبوتات هذوما يخدموا بشكل متواصل لمدة تتراوح ما بين ساعتين وثلاث ساعات، وتخطط الشركة لاستخدامهم في مهام أخرى كما تنظيف المقصورات متاع الطائرات. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار
2: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
4: تك مع ريم الهاني.

0: الواحدة عبر موجات إذاعتنا.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم مستمعين الكرام موجز لأبرز الأخبار. أكدت ليلى مسلاتي المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية في سوسة وخلال يوم تحسيسي حول حماية وتثمين منتجات الصناعات التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات هو تقريب المعلومة من الحرفيين والمؤسسات المصدرة حول كيفية إعداد المنتج للتصدير بدءا من الحماية القانونية وصولا إلى شهادات مطابقة والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية. وفي موضوع آخر، وفي إطار تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في مجالات التنمية المستدامة، تم اليوم بحضور ممثلين عن الهياكل الوطنية والدولية المعنية بقطاع الصيد البحري الإطلاق الرسمي لمشروع نموحوت الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الأزرق من خلال تطوير مناطق ساحلية تتنافس ومتنافسية ومستدامة وشاملة مع تثمين التراث البحري وتعزيز سلاسل القيمة في قطاع الصيد البحري. في موضوع أيضا متصل، تحتضن مدينة لمطة بولاية المنستير بداية من اليوم وإلى غاية 17 من الشهر الجاري فعاليات الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. التظاهرات ستكون موجودة وحاضرة من خلال عديد الورشات في هذه الاحتفاء، إلى جانب نشاط الملتقى العلمي المواني والأواني والمحيط النظيف مع تثمين الغذاء التقليدي خاصة البسيسة. وفي موضوع دولي، في هذه الوقفة الإخبارية اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى يرافقهم عضو الكنيسة المتطرف أريال كيلنر بالتزامن مع بدء ما يسمى بمسيرة الأعلام. وقد أدى المستوطنون الصهاينة طقوسا تلمودية في باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثانية. السلام عليكم.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

لك يا ابن ولا مالي دوم طالب زيارة للنبي العدنان ونشاهدك الكوكب.

0: الثانية عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكانة المهمة والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضليا. تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون، التي تتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي إن التظاهرة تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية إقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. قال الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية وخبير في الطقس تونس عمر بحبة أن تونس ستشهد درجات حرارة مرتفعة نسبيا أيام العيد، كما أضاف أن الصائفة ستشهد موجات حر متفرقة. في العالم، أعلن حزب الله أنه قصف بقذائف المدفعية موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان، كما قصف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثالثة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتم.
3: حلوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: شباب كل أحبابنا ومستمعينا وأصدقائنا وأوفياء، كل ما هو فيه صورة للذكرى، فيه مكان يعبق بالتاريخ، يعبق بالحنين إلى الماضي، يعبق بجمالية المكان والزمان، وفيه الناس اللي تبقى دائما أنه طبعا نتأثروا. وكيف نشوفوهم الحقيقة صور جميلة تمر هكا في الذاكرة، محلها ماك الصور اللي يخليك تتذكر مماتك، تتذكر جدتك، باش نحكي بلي ديالكت اللي من يعني اللي يخصوا كل ولاية كل مدينة، ومفهومة بطبيعة اللغة العربية مفهومة تشمل الناس الكل، ولكن ديما الديالكت هو اللي يتغير من مدينة لمدينة، كل واحد واللهجة متاعه كيفاش. المطيزة عندهم لهجة جميلة، لهجة مزيانة على الاخر. احنا اليوم في مكان جميل نقوله رباط، نسميه سيدي الرباط، رباط ياسر مزيان. تشوف الإقغاط اللي فيه وتشوف جمالية المكان وتشوف التحذيرات بالنسبة للسهرات بالنسبة للمهرجان هذية. واكتشفت حاجة أخرى راه وزين المرة اللمطية، ما كنش نعرف المرة اللمطية بالجمال هذية، بالجمال الأخاذ. شوفها جورية أخوي، مش شوفها بالحب صراحة. احنا التوينسة مزينين صحيح، أما المرة اللمطية العين الزرقاء والخضراء والشعر الأصفر ما شاء الله. ها شطرني رايس الحبيب نصالحة، نعرفش نعرفش. على كل حال باش نكون بحذنا شوية أخرى. على كل احنا اليوم في مدينة لمطة، لمطة جميلة. ملي دخلت نشوف كان في الألوان، نشوف كان في جمالية المكان كما قلت لكم في الرباط، رباط اللي قد ما يحكي البيبان الكل تحكي، كل حجرة فيه تحكي هكا ولا ذكي. ذكي خلي تحكي ساعة هي الأولى، الخطر هي راهي تعبة ونحب فيها التعب متاحها. علاش نحب فيها التعب متاحها؟ على خاطر التعب هذايا راهو لأنها تحب بلادها، لأنها متعلقة بالتراث ومتعلقة بجمالية هالمكان هذايا اللي تربت فيه. دوكا أهلا وسهلا بيك. أهلا إيه. شنيا حوالك؟ دوكا دوكا قرفال هكا، مرحبا يا دوكا، نورتنا بحضورك اليوم وان شاء الله نكونوا احنا منورينك.
1: انت انيس نورتنا بحضورك، مرحبا بك الحقيقه. استهلك تونسي برنامج غني عن التعريف. مرحبا بك في لمطه، مرحبا بك في الدوره 25 لمهرجان تراثي غذائي بلمطه، افضل اكله تبسيسه في الجمهوريه. نشكر كافه الحضور وكافه اعضاء الجمعيه زاد كيف على وقفتهم على المسانده نتاعهم.
0: انا نشوف فيك على قدم وساق، وانا متصوره راهو اشهر طوال انت من قبل كل الناس، راك سنيز ممكن كنت بحذانا وما شاء الله اذاعه المسير كل زملاء وزميلات كانوا حاضرين. واحنا نحبوا فيك الحركيه، جماليه الحركيه نتاعك ذوكا، وتعمل
1: اذاعه المسير مسير رسمي للمهرجان،
0: رسمي للمهرجان الحقيقه. زملاء الكل مروا من هنا ويعطيهم الصحه، كل زميل اعطى من شخصيته من الكاريزما نتاعو في برنامج وفي المنوع اللي طبعا ينشط فيه. على كل سالك تونسي اليوم المنوع اللي تعنى بالتراث المادي ولا مادي حاضرة معكم، وانتي تعرف هذا وتتبع في البرنامج يا ذوكي. اليوم احنا حاضرين في التراث، المهرجان اللي يخص التراث وبطبيعة الوجهة الشاملة للولايات الكل هي كانت فن العمارة، وطبيعة الحال زاد المكان فيه جمالية العمارة وعبق التاريخ أي. وجمالية المكان هذا بطبيعة ما ننكروهش، وللي زور وشفت السياح الحاجة اللي فرحتني أي. انا راني كنت نصور في الكواليس ولقيت السياح لهنا، معناه كان فما ترويج
1: هذا موحدهم راهم جايين.
0: اي اي ما شاء الله محلى، وتحكي بالتونسي زاده ما شاء الله عليها. على كل هو اليوم معناها الانطلاقه بالنسبه للمهرجان هذا باش توصل حتى 17 ماي الساعه. نشكر زاده اللي عمل لكم لافيش حقيقه، معناها والله كل انسان تعطيه معناها نشكروه للمجهود اللي قدموا لها المهرجان،
1: هو مجهود جماعي الحقيقه.
0: معناتها لافيش ياسر مزيانه، انا نستحفظ بها التابلو الحقيقه. كاينه لوحه زيتيه والله، شوف خاطرك تلقى فيها كل ما يخص تراث المدينه، جميل برشا.
1: تلقى فيها البيبان، تلقى فيها المسوار من المتحف الجره، تلقى فيها البسيسه، تلقى فيها التاريخ، كل شيء كما قلت مكونات البسيسه، كل ما يخص مدينه لمطه وخصائص مدينه لمطه.
0: هذه دوره قديش دوكا؟
1: دوره 25.
0: ربع تذكر انا قلناها قبل ما نحبك تذكر. دوره 25 دوره، ودوره ما شاء الله العمر يكبر والنشاط يكبر والمجموعة تكبر وكل نشاط فيه الميزة متاعه بالطبيعة، خاطر مش كما البدايات اللي كانت فيها السيدة الفاضلة هذية. وين التابلو اللي كان بحذاه؟ أهو السيدة الفاضلة هذية اللي لابسة التخليلة، نار الشوقي خليني قبل ما نبدا باش تشوف
1: هذه صوره للدوره الثانيه 2001 المهرجان بدا عمل فيه
0: معناها ماهيش بعيده ماهيش بعيده أي. 2001 وهي 2002 وتوا نشوفوا بنتها ما شاء الله ربي يشفيها ويقويها جات برغم مرضها حابه تحضر في التظاهره هذه وقالت انا ما فماش تظاهره ما كنتش حاضره فيها
1: اكيد
0: اذا هذا معناها حاجه تفرح برشا انكم مواظبين على المهرجان تبداو تستناو فيها هكا ولا تبداو تستناو في المهرجان في كل وقت هذه معناها شوفوا دورة 2002 شاركت
1: 2001
0: عفوا شاركت السيدة الفاضلة هذه بالتخليل اللمطية واللي هي أصيلة لمطة أصيلة مدينة لمطة
1: واللي معها هي أم سي الحبيب بن صالحة أم سي الحبيب بن صالحة معناتها اللي هو مؤسس الجمعية ومؤسس التظاهرة
0: وهي بنته هكي بنته هكي تشوف بنتها
1: كنتها
0: حاضرة معنا ما أحلاها أنتم حتى تستحضروا على صور معناها هذا زاد التوثيق شوف معناها احنا قداش من عام جينا بعد من تو نحكيو بعد أما حبيت أن نوضح أنه بالحق مهرجان الحقيقة كل مجهود فيه يذكر فيشكر حاجة ياسر مزيانة يخدموا برشا بإتقان ومهارة باش تقعد داك الصور هذيك ويقعد كل معناها دورة فيه حكاية تبقى للناشئة دوكي شو عندك مضيف دوكات تبارك الله نشوفه في الحرفيين نشوفه في أجواء جميلة قلت لك بالحق فرحت برشا لقيت السياح ويحكيوا بالتونسي معناها دخلوا شافوا بحكم انه فن العمارة سنة يشوفوا في الإقغاط في البيوت اللي فيها الجرة العربي الجرة اللي غابت على بالحق ما تغيبش على الذاكرة الناس اللي ربما عايشت وتعايشت في المكنين وإلا في المدن اللي معناها معروفة بالفخار الجرة الكبيرة ما زالت موجودة ما شاء الله يعني نشوف الجرار موجودين وحاضرين معناها في الرباط
1: هو الرباط الحقيقة مازال يحتفظ بالطابع نتاعو الطابع الاثري نتاعو بالصيانه ونعملوا له في الصيانه نتاعو ان شاء الله يولي مازال معناتها في طور الصيانه ان شاء الله يولي معناتها مفتوح للعموم ان شاء الله في القريب العاجل
0: مازال هو هذا مأثر فيك شويه
1: اكيد هو مقر الجمعيه معناتها يعطيهم الصحه هم المعهد التراث عطيه مقر الجمعيه
0: وعندكم ندوه غدوه تنجموا تزيدوا تحكيوا فيه الموضوع تزيدوا تاكدوا على اهميه فتح المتحف هذا لازم يولي متحف صراحه
1: هو الرباط والمتحف الاثري بلمطه هذا كيف نثمن المجهودات اللي قاعده تصير توا في المتحف معناتها والاشغال اللي قاعده تصير لترميمه وان شاء الله نحاولوا زاده كيف نكونوا دافع باش المتحف يتحل عن قريب
0: ان شاء الله يكون معناها قبله للناس
1: كمجتمع مدني
0: ثقافيه ويكون فيه اجواء حلوه مثلا نصحوا زاده للثقافه السياحيه يكونوا السياح متواجدين ويكون فما حفل فيه لربما عرض ازياء تقليدي لمدينه لمطه والمدن الاخرى خاطر عندكم لبس خاص أي. لبس قد ما جاوني معناها بالتخليلة وشفت زادة حتى معناها جمالية التظاهر اللي صارت زادة فيما يخص معناها مهرجان التخليلة في بحجر التخليلة عندها رونق خاص من كل بلاد من كل مدينة تلقى هكا خصوصية وجمالية في اللبس ونسى اللي تلبس محليهم زادة راهو ناس محافظين يحبوا موروثهم ويعتزوا به هكا تشوف الحنة البلغة المقياس العربي الفولارة الخضراء
1: الفرملة
0: كل شيء موجود مريو الفضيلة
1: أو
0: مريو الفضيلة هذا يخيطوا فيه
1: الخلخال
0: أوكي هذا يخيطوا فيه بنات يجدوا في التراث من مريو الفضيلة معناها شوف معناها تنجم تلبسوا عالجين أصدر هما لابسينه على التخليلة أنت تنجم توا أي طفلة تلبسوا عالجين راهو بارد محلاه وقتن وما يخليكش تسخن في الصغير في مع ارتفاع درجات الحرارة به شنو تحب نكملوا تو انت عندك وخيتك تبارك الله عائله كامله فنيه ما شاء الله جاتنا بحكم احنا اليوم مهرجان لبسيسة ونشوف برشا عارضين لبسيس نتاعهم اشكال وانواع تبارك الله وليت حتى باش يخليوا الصغيرات ويرغبوهم باش ياكلوا لبسيسة هكا يزيدوهم الشوكولاته يزيدوهم حاجات يشوفوهم في الفلة
1: هي لبسيسة التقليديه راهي تقعد ديما هذيك الاساس لبسيسة القمح صحيه القمح والقمح
0: هذيك
1: ما نبدلوهاش
0: انا صغير باش نرجعوهم بشويه هكا تحط شويه شوكولا شويه فريز شويه ما نعرفش شنو نكهات طبيعيه ويحبها الصغير يقول لها مثلا ما نعرفش انا ياخذك لي بسكوي اللي فيهم برشا معناها منكهات وفيهم يولي لك الحاجه عربي خير
1: عربي بسيسه تكون بسيسه قمح معاها حاجه اخرى اللي هي كيما قلت انت فرامبواز شوكولا بجلجلين زرير تبدا حاجه مزيانه على الاخر
0: قاعدين تروجوا برا فما
1: ترويج
0: على مستوى
1: فما ترويج
0: خاصة المتحصين على الجوائز الأولى تبارك الله كل عام فما شكون ويدات تعطي
1: احنا بالذمة معناتها عندنا الندوة غدوة إن شاء الله تحت إشراف المندوبية لجهاز الصناعة التقليدية اللي هي تسويق الصناعة التقليدية من منتوج تقليدي إلى علامة تجارية وإلى ما لا معناتها إلى التصدير
0: افتتاح نشاط الملتقى العلمي المواني والاواني والمحيط النظيف.
1: اي هذا ان شاء الله خليه يجي سي الحبيب يحكي لنا على
0: هذا هو ان شاء الله. حبيب صالح ان شاء الله نستناو فيه به. وعندنا زاده فيما يخص البرنامج عندكم ندوه علميه تحت شرف المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه بالمنستير بمقر بلديه لمتا تحت عنوان تسويق الصناعات التقليديه من منتوج تقليدي الى علامه تجاريه. اللي تحكي عليها شكون يشرف عليها؟ شكون طبعا الاشراف السيد المندوب شكون حاضر؟
1: السيد المندوب سي كاظم المندوب يكون حاضر معنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله بحول الله. موضوع حساس ومهم جدا
1: بالنسبه
0: للحرفيه الحرفيين والحرفيات. هو الحقيقه المست نساء اكثر من الرجال في الحرف.
1: ولا رجال ولا موجود العنصر الرجالي ولا موجود؟
0: شويه مش كما نساء برك الله. نساء معناها
1: خاطر صنعه هي صنعه اليد.
0: اي صنعه الاي تخص الرجال زاد. ما شفنا النحاس شفنا الفخار نسلم زاد على سي القردب
1: جاكم بنول
0: سي جلال ما شاء الله عليه مجموعه مدام امي زهره زاد جايين من كافه الولايات معناها
1: اكيد.
0: اي هكا فيها
1: عندنا من جابس عندنا من القوفه عندنا زعف عندنا
0: تعرف جميل في الشيء جميل في الشيء هذايا انه معناها تتلاقح الافكار. يعني تنجم مثلا اللي في الغربال تلقى حاجه اخرى تنجم تستعين بها مع حرفيه اخرى ويعملوا منتوج جديد اخر مزيان وحلو هكا ولا
1: اكيد. معناتها هما كيما قلت انت مثلا البسيسه عندنا معها ورشه الغربال اللي هو الغربال مكون مش مكون هو معناتها من ادوات اللي تستعمل لصنع البسيسه. ما نجموش بسيسه ما نغربلوهاش لازمها تتغربل بعد
0: تغربل الاصحاب زاده عامله غربيل
1: حط اصحابك في الغربيل حطوا لنا شوي كرم الغربيل صافي
0: استهلك توسي لو جغني تونسية لا نجوى كرم ولا رغب عليهم التونسي الحر شوف لي يعمل معروف يا سلمى
1: محبوبة
0: شوفوا محبوبة تغني لناش حاجة على
1: شنو غربيل غربيل
0: غربيل زعما فما حاجة على الغربيل فماش كل مثل شعبية هذا شنو نعرف حتى اصحابك في الغربه نعرفوا هنا شو كرم هذاك هو به. اذا مواصلين معاكم انشطه برشا حلوه وراهو المجال مفتوح ليكم باش تكونوا حاضرين العموم الكل الخميس حتى للاحد ان شاء الله 17 ماي. الامكنه تتفرق هيك ولا
1: عندنا في هذا في رباط لمتا الساحه الاماميه للرباط باش يكون فيها المعارض للبسيسه وعندنا النهج حنا بعل باش يكون فيه المعارض الصناعات التقليديه.
0: تراسي حنا بعل وبعدين
1: سي حنا بعل
0: سي حنا بعل ما شاء الله سي شوقي بربي ركز لي عليك الصوره شكون اللي قبل نحط التمثال حقيقه روعه. ها روعه التمثال راهو كل رواق في الرباط نلقاو فيه مخزون. لقيت مدام ناديه توا كنت نشوف مدام ناديه اللي قاعده معناها اي هاي هاي تعمل في روسيكلاج لكل شيء كل
1: ما هو متروك. نادية معنا في نادي البيئة في الجمعية
0: كل ما هو متروك قاعدة تعاود فيه راهي عندها حاجات وعندها دي تابلو حتى القفالية لله اللي تخيط تعطي القفالية المتروكة لمدام نادية راهي عملت تابلو وفيها الجار روعة صدقوني روعة بالحق يعطيك الصحة مدام نادية على ملكة الإبداع اللي عندك والخلق والابتكار هذين وحتى شيء ما يتلوح حتى شيء ما يتلوح كل شيء راهو يقع فيه معناها روسيكلاج. باهي خلينا نمشي مع صاحبه التخليله نحكي شويه على التخليله. انتم التراث نتاعكم والخصوصيه في مدينه لمتا شنو بالضبط؟ شكون باش يحكي لنا اكثر ذوكي؟ انت مازلت من الشباب خلي يظهر نعطيو شويه الجيل اللي قبلك اللي قبلك السيده الفاضله اي اي شكون اي تحكي لنا شويه تفضل. انتم اخوات والا اصحاب؟
2: احنا اصحاب
0: ربي يداوم عشرتكم ان شاء الله ربي يداوم عشرتكم واكم الزوز لبستوا تخال اليوم رجعت عمركم 20 سنه انتم مسبتوا صغار ما شاء الله. اي حطك الميكرو بحذاك عاد لهنا تكلموا الميكرو بحذاك. قديش عمرك؟
2: سما 66
0: ما زلت صغير غير الوقت مكبرني. ما زلت صغيره يا لاله فاش تحكي؟
2: نرجع في صبعي
0: ما زلت صغيره ما زلت صغيره ما شاء الله عليك
2: 66 عام.
0: اي شوف اللبس نتاعهم
1: جست انت سالتني على حنا بعل. حنا بعل هو كما تعرف هي معناتها بلديه لمتا هي متوأمه مع بلديه طيورو في ايطاليا. هذايا كان هديه من بلديه طيورو الى بلديه لمتا
0: معناها متوأمه معناها هذايا مش صنع تونسي
1: مش صنع تونسي
0: حتى انا قعدت بيت شنيا اللي نتاع القرصنه هذيك اللي على عينه.
1: اي دونك هو في اطار التوأمه مع من بين بلديه طيور وبلديه لمتا.
0: حلو هل التعامل
1: ديجا عندنا ساحه طيور
0: انا شو
1: ما عندهم لمطه زاد
0: وقلت لين شو يعملوا لهنا؟
1: لين
0: موجودين والله اخواتنا معناها مرحبا بهم على الكل، مرحبا بكل مواطن وكل معناها سائح وكل انسان يثمن هالمجهودات هذيه، وكل انسان ينبهر ويروج لتونس، يروج لبلادنا الحلوه، خاطر راهو ينجم يكون يجي في زياره هكا ما يعرفش شنو هو الموروث الغذائي، شنو هي البسيسه اللي يحكيوا عليها، بودر هكا شنو هي البودر هذه اللي يحكيوا عليها التوانس الكل، كيف تشوف الخصوصيه وتشوف النوعيه وتشوف معناها يذوقوا، خاطر فما الذوق، شوف هذه طولتها حاجه حكيت لك انا على الصغار، شوف شو عاملين لهم معناها حاجات
1: بالفرامبواز،
0: الحكه نتاعها محلاها والكل معناها حتى الباكجينغ نتاعها معناها تجلب النظر، وشجعوا ميسالش يجيوا حتى بالكلمه الطيبه، يجيوا شجعوا الحرفيين المتواجدين في فضاء قصر الرباط بمدينه لمتا. عندنا برشا زاده حضور ما شاء الله منورينا، شوفوا انتم الاسباس كيفاش حضروه، عندنا شكون عملت لنا مؤلف على المطبخ لمتي للا محبوبه قرفيل، ترى شوف لنا اغنيه فما محبوبه، كل اسم لازم تكون عنده اغنيته. المطبخ لمتي اللي خصتنا به مدام محبوبه باش تحكي، اللي هي من العائله القرفاليه.
1: اي
0: دوكي مرحبا بك.
1: هي الاخت الكبرى واني الاخت الصغرى.
0: ربي انت الكبيره وهي الصغيره، تبارك الله عليكم، ربي يفضلكم.
1: عايشك
0: وين نرجعوا للتخليله، خاطر عندكم الحزام الاخضر وعندكم اللبس العربي المزيان. ساعه قولي قبل التخليله، شنو هو اللي يميز مدينه لمتا على المدن الاخرى فيما يخص طبعا التراث نتاعها؟ شنو هو معناها باش معروفين انتم؟ النسيج كي قصر هلال، ولا
2: قصر هلال وفي لمتا موجود.
0: وشنو يختلف على قصر هلال؟ شنو
2: يختلف منها كيف
0: كيفاش؟ وما عندهم مصانع، انتم بالكش يدوي تعملوا اكثر
2: ادوي وبالماكينه
0: لا خليها تحكي ساعه ما نعطيك الميكرو، ولا اعطيها هذاك هذوك عدا يتحكي، خاطر هما اصحاب كي الخوات، معناها كي تحكي واحده لازم الاخرى ترد عليها.
2: مع بعضنا في كل بلاصه وحنا مع بعض. قد
0: شعمل الله لين حالكم هالصحبه ان شاء الله.
1: عايشك
0: هكا شوفوا الاصحاب الغربيه اللي نحكيوا عليه بكري.
2: في كل بلاصه وحنا مع بعض.
0: ربي يفضلكم ان شاء الله. وقراب في المسكن؟
2: لا بعد شويه عاد شويه.
0: تعرف انا شنو اللي عجبني؟ تعرف شنو اللي عجبني؟
2: يعني المدخل نتاع القصر يعني.
0: تعرف انا دوبا ما دخلت شنو اللي عجبني؟ انه الناس قاعده تحضر وفرحانه بالمهرجان وتدهن في ديارها. جدوا الدهينه نتاع الديار لانه يعرفوا سايح باش يجي ويعرفوا فما ناس باش يجيوا للضيافه، دهينه ابيض وازرق، الازرق المزيان بابيض وازرق، تقولش عليك سيدي بوسعيد، بالحق والله يعطيكم الصحه، ونحب نقول لكم برافو ومحلاهم اهل مدينه لمتا، بالحق بدوني رمي ورود، محلاكم محلاكم. باهي نوصله معاك. قلت لي معروفين بالنسيج، كيفاش؟
2: قالك المطر الكل، قالك المطر الكل حلوين.
0: اي؟ ايه المطر كل حلوين ما شاء الله عليكم.
2: المطر كل حلوين في كل بلاصه ان شاء الله.
0: احنا نحكيو توا على
1: التخليله.
0: على التخليله. التخليله
2: نلبسها في المناسبات تاع
0: عرسنا. مش كل يوم مثلا كما الحماميه اللي يلبسوا برشا.
2: لا لا.
0: فما التخليله اليوميه اللي يلبسوها.
2: بل كانوا اماتنا يلبسها كل يوم.
0: اي.
2: امها الله يرحمها ما تنحاهاش.
0: اي.
2: احنا تو نلبسها في الافراح.
0: كان في الافراح.
2: الافراح.
0: علاش تخليتوا عليها؟ علاش مش كل يوم؟
2: ماهوش كل يوم.
0: صعيبة.
2: ماناش كل يوم.
1: صعيبة صعيبة. ديما في الدار نلبس.
2: مش كل يوم.
1: فلك نخرج لبرا نلبس.
0: كل واحد وشنو ظروفه. كل واحد الناس
2: ما
0: نعرفش.
2: في الدار عبد تشلبس تخليله منها في الشهر وفي القضيه وفي اللبسيسه في العولة.
0: هذا نتصور انا لبس اللي كانوا اللي كانوا ماتكم يلبسوا فيها.
2: كل دوره عندنا دورتها احنا، اني يعني الاولى كنت كل دوره عندي دورتها ما نقعدش.
0: اي يعطيك الصحه.
2: عندك الصيف نعمل محمص دياري، نقصي السمشي، نعمل البرغل، نعمل الهريسه العربي، نعمل الفلفل العولة.
0: ما هو اكثر حاجه تعرفتوا بها هي لبسيسه على هذاك وقع شيء المهرجان هذا
2: العول الكل نعمل
1: لبسيسه هذيك ما نقطعوهاش.
0: لا ما ريتش حتى مدينه تاع مهرجان لبسيسه كنتوما
2: كان
0: يعني مهرجان معناها اصبح صيتو كبير معناها معروف.
1: معروفين
0: يبداو يستناو في المهرجان هذايا الناس اللي برا جاليه نتاعهم.
2: يرحم والديه الا كان فيه سبب.
0: شكون هو؟
2: سي الحبيب بن صالح.
0: يرحم بوه. يا سي الحبيب وينك؟ باش نبحثوا فيك بطاقه بحث.
2: الله يبارك له.
1: هو الحبيب.
0: كيفاش؟
2: هو السبب.
0: في المسير اليوم اخل بالوعد نتاعو.
1: هو اول واحد عملها.
2: هو اللي كان فيه
0: سي الحبيب بن صالح.
2: هو عطي راي وحنا خدمناه وطورناه.
0: نعرفوا انسان غيور، نعرفوا راهو يحب بلاده برشا.
2: هو اللي صنعوا وحنا طورناه. احنا اللي صنعناه، احنا اللي خليناه معناها كل عام يحيا.
0: اكيد انا هذا شكون فما استمراريه فما تواصل. وكان مش انتوما ما نلقاوش الشباب هذا.
1: معنا فين احنا؟
0: كيفاش كل معرض
1: نعمل فين يعني في نشارك فيها لبسيسه ونعمل فيها
0: يقدم لي روحك عاد انت.
1: اول ما بدينا بتاع الشوكولاته هذيا اول ما قديناها قديناها يعني وحماتي وسلفتي
0: هاكي حماتها هاكي لو وريت لكم في التابلو
1: اول ما عمل سيسه الشوكولاته وعملناها كل قطوات اول من ناس احنا عملناها
0: هي حماتها هذه حماتها اللي تحكي عليها غنى الشوقي الكاميرا جست
3: والله اول وحايد احنا بديناها بداو هما بداو
0: هي غرمتك
3: بدينا معناها احنا اول عباد بديناها
0: اي هي حمايتك اللي غرمتك وانت ولا انا
3: غرمت حمادي
0: انت غرمتها بالشوكولاته ما هي بالقديم نقصد
3: اي بالقديم
0: الكلاسيك
3: اي بالقديم
0: اي وانتم ما طورتوا
3: الشوكولاته وقتها عملناها انا وتلفتي
0: حاجه فيل قبلها شوكولاته حاجه فيل اي وش باش معروفين في لمتا بالذات معناها الماكله نتاعكم عندكم العوله اما كل بلاد ورطالها هكا ولا
2: ايه كل مراه وشغالها
0: كل ما تقول كل مراه وشغالها
2: كل مراه وشغالها
0: اي انت العوله نتاعك كيفاش تعملها مثلا كيفاش تعملوا مثلا راس الحانوت عندكم راس
3: الحانوت اي نعملوا كنا نعملوا
0: راس الحانوت كنا نعملوا راس الحانوت اما كل واحد كيفاش يضفي للفيحه نتاعو صحيح
2: كيفاش يفوقوا
0: كيفاش تفوقوا في لمتا
2: نفوقوا بالتوابل
0: اي
2: حطوا في

0: صحي صحي، يعطيك الصحة. وشنو تفوحوا بيه راس الحنوت؟
1: نفوحوا بيه المقارونة، الحوت، الدجاج،
0: كل شيء،
1: الملوخية، كل شيء كل شيء.
0: بلا التابل والكروية ما تلعبش عندكم، يعني كل شيء مخلص.
2: لا التابل والكروية نطيبوا به شكشوكة القران، نطيبوا به الصلصة، نطيبوا به نطيبوا به كل
1: شيء. نستعملوا برشا راس
2: التابل والكروية ذاك وحده.
0: طيب الكروية واحدة.
2: إيه واحدة.
0: إيه إذا كان قلت لي راس الحنوت طيبوا به كل شيء الخطر هذاك علاش؟
2: لا رحنا نعرف التوابل. راس الحنوت طيبوا به كان المقارونة ونحطوا فيه فوق فيه شوية بالدجاج أكحو. راس الحنوت.
0: بيه
2: طيب في الملوخية زاد
0: كيف خص اللبس نتاعكم؟ عندكم التخليلة هذا من قبل
2: التخليلة وحرام الحرير والخلالة الزرقاء
0: حرام الحرير
1: والحرام الأحمر والحرام الأحمر
2: حرام الحرير
1: حرام الأحمر الصوف
0: حرام
1: الصوف
0: هذا الحرام نتاعكم؟
2: لا لا هذاك منديل
1: هذاك منديل الحرير
0: تغطي به الصوف
1: تغطي به العروسة
2: لا الحرام نلبسوه زاد
1: هذاك تغطي به العروسة في الحنة.
0: طيب باش تعملوا معرض لهنا في الرباطة
1: ايه
0: تجيبوا اللبس التقليدي نتاعكم وباش نشوفوا معناها المراحل
1: تاع لبسكم
2: راهو غادي في المراحل
0: لا ريت انا في الستوب نتاعكم عندنا
1: كرنفال فيه من زينين
0: اي كرنفال وقتاش
1: نهار السبت ان شاء الله
0: نهار السبت الكرنفال
1: دوكا نهار السبت ان شاء الله
0: او كان نهار السبت عندكم الكرنفال وعندكم مسابقه المعلقه الذهبيه الملعقه عفوا معلقه الملعقه الذهبيه افضل نقطه بيع البسيسه بلمطه في دورة الرابعه وعرض سياحي ثقافي فيه كرنفال فيه أجواء خاصة مسلك البسيسة الصحي من روسبينا مشكون البتيس حتى البتيس وعرض موسيقي فني بساحة الفنون فنان هشام سلام شكون ما يحبوش خاصة غنية رولي ماما رولي هذه اللي خذاها من التراث مزيانة برش على كل عندكم برشا عروض موسيقية وفنية مزيانة إن شاء الله. طبعا العروض هذه تنطلق مخر شوية ريت ذوكا ولا 9:30 ولا 7:30 عندكم عرض فني موسيقي
3: هو عرض فني موسيقي في السهرة لهشام سلام
0: 9:30
3: هاي 9:30 إن شاء الله تكون سهرية في ساحة الفنون
0: في ساحة الفنون
3: مرحبا بالناس الكل دونك
0: أكيد شكون ما يحبوش هشام سلام صوته مزيان وأغانيه مزيان
3: تباع التذاكر لهنا في قصر الرباط لمطة اللي حاب يجي يجري دونك نبيعوا التذاكر لهنا
0: باهي نشوف ليزانفيتاسيون هذوما شنو هذوما أنتم عندكم ما نعرفش نص مسابقة وإلا صحيح ماني عطيتو لي زانفيتاسيون ولا كيفاش
3: هما هذوما بون هذه عندنا الملتقى العلمي فور ان فور اي بلاستيك باري اللي هو بالعربيه كيما نقولوا افتتاح المواني والاواني والمحيط النظيف هذا الملتقى العلمي اللي هو تحت اشراف الدكتور حبيب بن صالحه وجامعه منوبه ومخبر دراسات المغاربيه الفرنكوفونيه باش يصير على مده 3 أيام الجمعه والسبت والاحد بدار الثقافه لمطة اللي هو فيه برشا محاضرات علميه باش يحكي على المواني على الاواني على المحيط ومنه قاعدين ننطلقوا في مبادره قفه لكل مدينه
0: حلوه
3: اي مبادره حلوه برشا الحقيقه قاعدين ان شاء الله
0: قفه لكل مدينه شو
3: قفه لكل يكون في اسم المدينه احنا دابا نحاولوا نشوفوا قفه مكتوب فيها اسم مدينه لمطة باش كل واحد يخرج ياخذ يخرج بالقفه نتاعو اللمطيه
0: مزيانه مزيانه إن شاء الله. حتى برا لمطة نقول لك شنو هي قفه لمطة برا خذها من لمطة
3: اي اكيد لهنا هي معناتها ملتقى علمي اما في مبادره بيئيه كيف الجميع
0: عندكم البيئه حاضره تبارك الله عندكم الاجواء فيما يخص التراث الغذائي عندكم جو زاد الصحه عندكم أيه. نهار الاحد انطلاق فعاليه اليوم الصحي حول الاستقصاء من الامراض المزمنه تحت اشراف
3: الاداره الجويه للصحه المنسيره الدائره الصحيه السيده لمطة بحجر هذوما كل عام يكونوا معنا والحقيقه المبادره هذه لقات استحسان زوار الكل خاطر اي واحد يجي يزور المعرض ينجم يقوم بالعمليه هذه بالاستقصاء ونقولوا احنا الوقايه خير من العلاج
0: ياخذ البسيسه الصحيه
3: ياخذ البسيسه الصحيه
0: يستشير الطبيب نتاعو ياخذ البسيسه اللي يحب عليها
3: عندنا مسابقات برشا مسابقات عندنا المسابقه المسابقه كما نقولوا اللي هي رسميه للمهرجان هي مسابقه افضل بسيسه بالجمهوريه تصير نهار الاحد بالشراكه مع معهد زهير قلال للتغذيه
0: اي وقتاش توقيت
3: هو نهار السبت احنا ناخذوا العينات نتاع البسيسه وبعدين يصير تجميعهم نتاعهم وتبديل الارقام خاطر تصير بطريقه سريه معناتها اللي ذوق البسيسه ما يعرفهاش بسيسه شكون وبعدين تصير عمليه التذوق نهار الاحد الصباح في بلديه لمطة مع معهد التغذيه سناب باش يبعثوا لنا 4 خبراء تغذيه وعندنا احنا 3 خبراء اخرين الحقيقه وبعدين يخرجوا لنا النتائج نعلن عليهم ان شاء الله نهار الاحد.
0: فيها تشويق كبير برشا
3: تجربه كامله فيها جوائز
0: كل الحرفيه تقول زعما انا اللي أي أي انا هي الحاجه المزيانه الحقيقه كل واحد معتد بالشيء اللي يعمل فيه وعنده ثقه في اللي قاعد يعمل فيه يقول لك انا بسيستي صحيه و1000%
3: الواحد يقول لك انا بسيستي احسن بسيسه
0: اي احسن بسيسه يعطيهم الصحه ربي ان شاء الله يوفق الناس كل
3: حتى اذا كان فقرات اخرين
0: اكيد حتى اذا كان ما معناها ما خذاوش المراتب الاولى فهو عندهم مراتب وعندهم ناس وعندهم جمهور وما ياخذوا من عندهم ثلاث سنوات يعني خاطر مش عمل بين ليل ونهار ومش خدمه تاع ليل ونهار هذه فيها انك تكسب الناس من خلال

0: الغرفه اللي قاعده تخدم فيها.
1: اي
0: خاصه البسيس به اي نمشي مباشره مع جونا التراث اللي يحكيوا على التخليله. اما التخليله شنو اللي مازال نشوف نشوف انا في الحلي الحلي نتاعكم ياسر مزيان الخمسة والقمرة هكا اش تتسمى ذي العجور
2: هذه شركة جهر
0: قرب الميكرو
2: هذه شركة جهر
0: هذيك شفناها في المكنين وشفناها
2: اما نحكي على الجهر هذه تليل العربي هذه ذهب ذهب معناها
0: اي اكيد ذهب ذهب
2: هذيك ذهب ذهب
0: الجهر هذيك المعمولة اللي فيها القمرة
2: اصلي هذه انا
0: الحوت
2: هذه سلسلة الخلالات نقولوا لها سلسلة الخلالات
0: اي سلسلة الخلالات هذوما اي
2: خلا
0: وهذيك
2: هي الخلالة هذه السورية العربية هذه
3: أو كي بالطوق يتسمى
0: إيه شو شو بالطوق
3: هذيك بالحق توا قليل شو تلقى مازال
0: مازال الطوق مازال
2: هذه خدمة أختي
0: يلبسوا فرملة
2: أختي قبل
0: خدمة أختك
2: خدمة أختي قبل أختي كبيرة
0: قست عليها ما عادش
2: توا 81 عام ما شاء الله
0: ما شاء الله العينين ما قدش عمرها هذيك تبارك الله
2: العينين ما عادش
0: ربي يشدها بصحة الأبدان. أما اللي عجبني في الشركة الجوهر أنها تختلف عندكم الحوت القصة اللي تقص من جبل سوري كل سوريا والطوق نتاعها اي اعطيها الميكرو اعطيها
3: عندي منهم كنت تحب نعطيك نعطيك من سوريا وبوسو تاع
0: عايشك
3: حطها ونعطيك
0: انا نحكي على
3: حطها ونعطيك عندي منهم ثلاثه دوم
0: ربي يفضلك ربي يفضل ما احلاها الخضر حاجه راهي
3: التراث
0: راهي من التراث راهي عزيزه غالي عليها
3: راهي سنين مطروزين مضفورين
0: انت كنت تعمل فيهم
3: لا مش هاني
0: اما عزيز عليك
3: اي عزيز عليا
0: عندي يعزك تعزك ليه من الطيبه وشكرا ليك كاينك عطيتها
3: تحب نعطيك
0: يعيشك يعيشك بارك الله فيك اما انا حبيتك تحكي لي على الشركه هذيك اللي مش حابه تحكي عليها
3: شركة
0: يقعد جوهر هذيك اي الخطر
3: هذي شركة جوهر هذيك
0: لا ما فهمتنيش الزينة مش كاملة شفتها مثلا متاع صيادة
3: ولا راهو كل حد يعمل
0: اي هذا هو هيك متاع صيادة
3: هذه هي متاع صيادة
0: القمرة ولا
3: قطبة هي هذه
0: قطبة صحيح
3: هذه القطبة تاعها
0: وهذه الخطة تاع جميلة وقتها مدام جميلة قدمتها ونراه ونقول مش غريبة عليا هذاك علاش نتسائل من بكري
3: صافي بالك
0: لا جوهر جوهر
3: لا جوهر
0: هذه
3: بيجي جوهر جوهر
0: قدمتها مدام جميلة في استهلك تونسي الأسبوع الفارت قدمتها في
3: جوهر جوهر
0: مزيانة مزيانة الجوهر كانوا يطلبوها أكثر من الذهب اي الجوهر كانوا يطلبوه قبل اكثر من الذهب
3: تو رجع كما
0: رجع برشا
3: تو رجع غالي
0: حتى انت تو الطوق اللي داير بالرقبه نتاعك هذاك الشيء تسمى مش كيف كيف معمول بالمرجان ومعمول بال
3: هذه قضيه جوهري
0: اي لا نحكي على
3: هذيك تتسمى تليله هكا ولا
0: تليله فوقانيه
3: هذيك فما تليله تبدا مع عند رقبه بالضبط تبدا قصيره والقلاده تبدا كبيره
0: القلاده ياسر مزيانه زاد اما مش قيمتها فيما يخص معناها مش كمل الاخرى جوهر
3: لا مش كيف كيف لا مش كيف كيف
0: مش جوهر هذه فو بيجو معمولة
3: هذه
0: مش
3: جوهر أصلي
0: مش جوهر خاطر معمولة فو بيجو تظهر
3: هذه جوهر قديم
0: هذه لا ياسر متقونة ياسر مزيانين الخدمة معناها تقول أن الصياغة العربي نتاع بكري قديش فيها إدمان بالرغم الآليات قديمة وكلاسيكية معناها بالرغم الآليات
3: اللي يقوم بها أي
0: أي نعرف نعرف يظهر الجوهر يظهر الجوهر ويظهر اللي هو فالسو فما السيدة اللي بجنبكم زادة لابسة شو تسمى اللواحة هذيك لمطية لا على اللبس اللبس حرام حرير هذاك
3: هذه السيدة فات المخلوف
0: يا مدام فات تراقب شوية قدام الكاميرا ولا شوقي هذاك شنو يتسمى الحرام أعطيها الميكرو أعطيها الميكرو يا مدام قوم شوية قوم به مرحبا بك يا لله هذا الحرام انت اليوم لبست لنا
3: حكاية الحرام
0: اي هذاك على شيء
3: حكينا
0: في الكواليس اي هاي الحرام هذايا الحرام هذاك مش كما هذايا الاحمر اللي نشوف فيه مش كيف
4: عسلامة مرحبا بكم نورتونا في لمطة
0: يعيشك يا لله
4: هذا اللباس المرأة تلبسه نهار الصباح والا في السابعة نتاعها
0: اي
4: واني حبيتك نحطه معناتها توا لو معناتها
0: حتى عندك تبارك الله ما شاء الله رجع
4: اي اني نحب برشا اي حاجة تقليدية تعجبني خاطر اني اصلي من لمطة وامي الله يرحمها كانت هي المراه الاولى في لمطة وعزيزتي عروسيه الله يرحمها اللي هي تزين المراه في العروسات وتتغني عليها معناتها ما تخرج العروسه
0: الغنيات
4: دونك تربيت
0: الغنيات من صغري فيما مدام شيره في بالي جات وين
2: عندها حذره رمها كانت عندها حذره كانت عندها حذره
4: تربيت من صغري على العروسات والحنه والفرملة والسورية والحاجات الكل معناتها
0: مش كانوا يغنيوا قبل بالله راني كالغنيات راني متشوقة
4: يغنيوا على العروسة
0: اي شنو الاغاني اللي غنيوها ترى سمعني
4: صب المال وهات على زينة البنات
2: صب

0: إله يا مروق بتويل حرقوسك بالتنزيل على جبينك وتك
1: وصب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات عليك سبعة حوتات
0: ويا لبس القلادة يا معيون سرادة عريسك في جنادة راح اللوم وجاك
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات وهال الليت لبنات
0: هل بسرقة مازونة كرهبتك فكرونة دور من حومة لحومة هزتك ومشات
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات وهال الليت لبنات
0: ويا لبس الخيوط يا مريحة دقوت هتفلى خلي بوك عرف شكون عطاك
1: وصب المال وكيل عالفرقيك لميل وعروسك مزين خلهم وجاك
0: يا لبس يا لبس القمجة يم العين الغنجة وارزلونك رجا
1: شكون عطاته
2: ايوه بشيري غني انت خاطر هي مريضه
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات هيل الليت لبنات ولبسالي فرامل يوم الزين الكامل ما حزيك شي هامل سيد الرجال يخفاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويا لليت البنات
1: ويا لبسال خيوط يوم الريحة تقوت هل اللي عايش بوك وعرف لشكون عطاك
0: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات ويجا يا حوات
1: ويا لبسال محبوب على صدريك منصوب المخذة بالمكتوب العرس بالقدرات
0: صب المال وهات صب المال
1: وبالطار اللي طارت يا را وبالطار اللي طارت يا را وبالدم مخذة منقارة وبالطار اللي طار وعلى ومنقار ومخذب بالحنة من تحت عروسات الجلة تغني عشرة يهود فقارة بالطير اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
0: وبالطير اللي طار تيارة بالدم مخذب منقارة
1: وتستاهل سلفيك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي عروستنا حلوة ومصرارة
0: وبالطير اللي طار طيارة بالطير اللي طار طيارة وبالطير اللي طار طيارة بالدم مخذب منقارة
1: وتستاهل سلفيك بالوافي عشرة قطار بالزيت الصافي يا وقدك جميل ووافي وان شاء الله تصبح نوارة
0: وبالطير اللي طار طيارة وبالدم مخذب منقارة
1: وبالطير اللي طير ويوته وبالتكنون صانعوا خيوتا تشعل في جنبه ياقوتا وتغني عشرة يهود فقارا

0: حانتي وصديقتك اللي اختك عشان تمر بيناتكم كنت تغني وتسميهم غنية قبل تعرف روحات الغنية تسميهم خاطر كل بلاد ورطالة
1: كل بلاد ورطالة
0: تسميهم الغنية
1: احنا ما هيك نبداو حدنا مش من هيك
0: لا الفرق المجموعات النسائية اللي كانوا يغنيوا في الأفلام الغنية هذا هو
1: قولوا مشتات احنا
0: مشتات ولا المشتة ولا الحذرة كل واحد يسمي أم العروبي جيت
2: صاحبتي
0: هذه صديقتك سمعتك تغني
1: حبت قمحة وشعيرها احنا مشينا للغابة وزرعناها مشينا للغابة وحصدناها حبت قمح يا محلاها منها بسيسة كوناها بسيسة لمطة يا الأخوان صنعنا منها مهرجان بسيسة لمطة يا محلاها احنا الحراير قديناها بسيسة لمطة راهي اليوم في المهرجان راهي تدور إيجا يا زاير وزور إيجا يا زاير وذوق من البسيسة قولوا ذوق من البسيسة أعطي رايك
0: هذه قريحتك توا بلي سبقوا عليها القريحة هذه تو معناها وحدك جاتك الكلمات الجو هذه التونسي اللمتي مرحبا لله هاي تلمت الحبيب أكي هي جد تحكي على حرام جبتكم الكل الحرام لمكم اليوم مرحبا بيك يا للا مرحبا
3: حاجة أخرى نحب نحكي عليها
0: أي مثالش تفضل تخلي حتى معلومة
4: طبعا نهش حنا بعل تربيت فيه تولد فيه كان عزيزي عنده دكان
0: دكان
4: وصدقني معناتها قعدتك نفكر قلت وما كل ذكريات وكل طفولة وما عادش تو نسيج ومعناتها اندثرت الصنعة هذه صنعة جدودنا بدأت تنقص مع الأسف في زنا نرجعوا لها قلت علاش ما نعملش كتاب على دكان جدي ونحكي كيفاش جدي كانت عزيزتي تعاونه كانت عنده الردانة وهي اللي تعمل له الجعاب وكل وكان يعمل اللحفة اللمطية البيضة كما الحرير نتذكره خاطر كيف معناتها ينسجها عزيزتي تفتل وكل معناتها عشت معها كل لحظات
0: وكالطفولة الصور قعدت رزقة في بالك قديش عمرك وقتها
4: أني وقتها صغيرة عمري 6 سنين
0: شفت
4: خمس سنين أي تولدت فيها نهش حنا بعل وعرست صغيرة ومشيت لفرنسا وجيت خصيصا للمهرجان هذا كل عام نحضر فيه
0: والله يعطيك الصحة
4: تعجب نحب برشا بلادي
0: وبعد باش توصل مثلا
4: صدقني
0: باش توصل لهم باش تاخذ الفيديو باش توري معني الأجانب
4: أي أني عندي تو معناتها جمعيتي عندها تظاهرة 21 جوان في فرنسا نعمل حاجة كما في لمطة ما أصغر خاطر يعطينا سباس صغير وكل نحب ديما نكون نوجه رسالة نكون سفيرة في الخارج نحكي على بلادي
0: إن شاء الله.
4: على خاطر لمطة معناتها كبرت بينا احنا راهو بلاد صغيرة وفيها برشا تاريخ وآثار أما بشوية بشوية معناتها هو المهرجان هو اللي كبرها زادة وتعرف بها
0: ونساها صراحة شوف النسية تخدم أكثر من الرجال سامحوني رجال
4: وحاجة أخرى نحب نحكي
0: نسيكم يخدموا مليح باهي انتم في الصناعات التقليدية رجالكم شنو تخدم
4: شنو في ساعات الصناعات
0: قبل انتم نسيت برك الله في الحرف
4: عزيزتي كانت تنسج كانت تقوم بكري
0: ورجالهم
4: اي عزيزي عنده كان نول ينسج عنده حانوت عزيزتي في الدار
0: وذاك خير
4: عزيزتي في الدار تعمل الصوف نمشي معاها تشري الصوف من سوسه وين تمشي تهزني معاها اقرب حاجه كنت قريبه لها برشا نمشي معاها نغزل معاها نعمل معاها كل شيء حتى بنتي سميتها مريم عليها الله يرحمها وحاجة أخرى كانوا زادة توازة ذي اللي لازمنا نفكروا فيهم كل يجيوا النساء الكل كل مرة يجيوا في الدار مثلنا اليوم جيت أنت باش تعمل المنشف ولا ما يعملوا هما لعبانة وكل يحب لها ما تنجمش تجي أنت يجيبوا أصحابها الكل
0: يتلمهم.
4: نهار لحد ولا نهار السبت
0: هكا يعمل في شهر طريقة غير مباشرة
4: الجمعة الأخرى مثلا عند جارتها عند عندها هذيك محليها كلمة ويبدأوا يغنيوا ويلبسوا كل لباس هذيك زادة ماذا بينا نرجعوا لهم وقلت علاش
0: ماهوش صعيب ماهوش صعيب وتبارك الله شبابنا توا أنا لمست أنه فما عودة شبابنا الموروثهم يحبوا الخلة في الفيستا
4: يلبسوها توا
0: والله الشاشية الفرق الموسيقية تشوفها قاعدة ما شاء الله أكجيكم أكبر مصور في العالم تو تخلي تو للرباط أكبر مصور في العالم بدون استثناء وبدون رمي ورود مرحبا بيك نورتنا ما مش قول اسمك بعد به يعطيك الصحة مدام ويعطيك الصحة لترويجك لصناعاتنا التقليدية وأنها مقيمة بمدينة فرنسا وجات خصيصا للمهرجان لأنها بنت لمطة وعاشت تفاصيل وصور علاش قلت لكم راهو المكان فيه يختزل العديد من الصور ويختزل برشا حكايات
4: نعمل جمعية سميتها عمل جمعية أسستها عام 2004 في فرنسا، مسجلة على اسم أمي تخليد لذكراها الخطر توفيت الله يرحمها، وهي يعرفها برشا حليمة الله يرحمها في عام 2000. هي كما تحكي وتولى هي بصوتها وبحنانها وبحبها لبلادها المهرجان كانت عندها دور كبير فيه. قلت عليش هي توفيت ما نخليهاش
0: حتى لا ننسى،
4: أي
0: حتى
4: لا ننسى. جمعية اسمها حليمة وديما معناتها بالمواكبات هذه والاحتفالات هذه نحاول باش نكون موجوده، خاطر تعرف زيد مش ديما نجي، اما المهرجان هذا اللي معناتها تخش عليه وعد بين روحي نحضر فيه مهما كان
0: الظروف. محليك ومحلي كلامك والله مدام محليك ومحلي كلامك وكثر منك الناس حقيقه،
4: معناتها هذا الكل فضل يرجع لامي الله يرحمها اللي هي غرست فيه حب الوطن في دمي يمشي. معناتها ما نجمش ننسى شنو وصاتني وكيفاش عشت معاها كل شيء من عزيزي لامي، وان شاء الله نكون نقدم شويه اللي هي ما كملتوش.
0: ربي فضلك بالتوفيق ليك ان شاء الله بحق الله يا امراه تستحق. يعطيك الصحة إن شاء الله منورتنا ديما خارج أرض الوطن وديما هكا رفع راية بلادك وديما هكا تعرف موروثنا وخاصة البسيسة تركزونا عليها. راية البسيسة راوي لزمها
4: جاي من أمريكا وبش يجيوا عجبتهم وبشتهزوا
0: من أمريكا
4: منها
0: هزت عولتها في البسيسة
4: موجودة لنا توا تحضر معي عندي ستاند.
0: أنا شفت أنا عرضتني واحدة من ألاسكا
4: ذيك
0: صديقتك تتكلم بالعربية بالتونس
4: على لمتة
0: محليها
4: وعجبتها والبارح جت بحذية باش حضرت في المهرجان وجاوا صحابي من باريس زادونا بيدوروا.
0: هذه لازمكم تكرموها بالحق، لازم تكريم، لازم تكريم خاص المرادية كلهم هما يتحقوا التكريم. أما لأنها رفعت راية تونس حتى خارج أرض الوطن معناها قاعدة تعمل تقدم في رسالة جميلة برشا. أي واجب أما يعني
4: مقصرة معاهم خاطر والله بالله معناتها باش نكون مقصرة خاطر الظروف جات صحيا زادة خلتني نبعد شوية.
0: لطف عليك عاد تكون بسيسة ماكش تكتب بسيسة.
4: اي مسيري شنو نقولها، عندي زادة معناتها جيت المهرجان وعندي زادة حاجات اخرى معناتها انا نتفرهد شويه ونعمل مهرجان وعندي
0: شم نسمة تونس
4: صدقني ما جيت بدل انا شفتوني كيفاش جيت كيش وليت والله صراحه
0: ربي فضلنا بلادنا ويحميها.
4: جيت باش ناخذ الكتاب عند مدام محبوبه باش نترجمه زادة اللي باش تهزوا صاحبتي لامريكا خاطر عجبها ماكله لمتة. قلت لها ويجي نهزك نهار كامل ما شاء الله. طيب
0: هي تشهرة وكالطاولة تشهرة مدام محبوب هكا نشوفه في تساور وكهو أما إن شاء الله نيكلوه ونذوقوه. إن شاء الله سعمر عبيدة نقولوا على السلامة، نورتنا بحضورك يا سعمر أنت والمجموعة الكل وراو المصور عنده دور كبير. مدام سماح شنو أحوالك؟ مفاجأة هذه مفاجأة. سماح قالول جد توا في بالي الندوة غدوة يا سماح حكا جدنا تجري محليها محليها والله يعطيك الصحة سماح. المصور راو عنده دور كبير، احنا نحكيه على الترويج بالنسبة طبعا لتونس لبلادنا. المصور راو اللي تراه هاو وخر هاو قدم او بقى نهار كامل البرا بعيد على عائلته او شرى كاميرا الله اعلم مسكين كيش وصل باش شريها وكيفاش تبع التكنولوجيات الحديثة باش تكون الصورة حقيقة صورة قريب باش تنطق. وراهي هي محبة اذا كما تكونش فيها محبة راهي مهنة التصوير يشوفك الانستغراموز عندك هي هبتت. قلت لكش البرا راه ماهيش عادية، المرأة ما هيش عادية التونسية. ها سعمر جبتها لي والله من البارح يتحب ذوكي برشا تحبها وقلت باش نكون حاضر سمية دغمر نحيك برشا. هذا شبابنا اللي نعولوا عليه راهو شبابنا اللي نحبوه زيدا عندهم دور راهو صانعين محتوى عندهم دور كيكون عندهم هدف سامي اللي هو ديما نقولها الرفع من راية بلادنا وانك تقدم حاجة مزيانة تسعى فيها لتقديم سياحتنا على اكمل ما يكون معنا اجمل ما يكون بلادنا على اجمل ما يكون ونسعى ديما للسياحة الثقافية جميلة. مرحبا بكم الناس كل نورتونا وان شاء الله منورينكم يا ربي ان شاء الله. هيا به عايش امي زهرة لك جو صغاري تشرب يا ربي يا ربي ان شاء الله اللي مقبلين على الباك الصغاري دذوما يا ربي يكون وكون هكا دفع معنوي ليهم ان شاء الله يقتلعوا شيء
4: ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل
0: ان شاء الله نسمع
2: صلاتني بيتيب في تيب صلاتني بيتيب صافي
0: اسمعوا البسيسة اش تعمل في الصوت اسمعوا

0: عينه فرح بدرة بيهم يوصل بالسليم.
1: كلمة شكون هذه؟
0: فرحولي هنا اهل احبابنا فرحي لكم تعيش لامي ما ترانا دي لكم. فرحولي هنا اهل احبابنا فرحي لكم تعيش بدرة ترانا دي لكم.
2: فرحولي اهل احبابنا فرحي لكم اوراسي حي رد لكم. فرحولي يا الأحباب ونفرحلكم أوراسي حي رد لكم.
0: وقد من الشعر هنا جيلنا تروح مخضب بالحنة. قد من الشعر هنا جيلنا تروح مخضب بين الحنة.
2: وقد من يشير هنا وجيلنا وجيلي بسيسة والذوق البنا. قد من يشير هنا وجيلنا وجيلي بسيسة والذوق البنا.
0: يا فرحولي أهل أحباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي هنا اهل احباب بشرح قلبي طلبت وطني ربي.
2: فرحولي يا احباب يا فرح قلبي طلبت وطني ربي. فرحولي يا احباب يا فرح قلبي أني طلبت وأعطاني ربي.
0: في ذكايا ما أحلاك هيدو مهنك حاسب على حظك ويخذك. في ذكايا ما أحلاك ويا ما بك حاسب على حظك ويخذك.
2: وريحة المسكاي الفواح فيكم على ولدي سيدمو. ريحة المسكاي الفواح لملك شمو

0: لوكا يا شلبي يا فرح قلبي طلبت وعطاك ربي
1: يا لوكا يا شلبي يا عزيزة قلبي دي طلبت وعطاك ربي لوكا يا شلبي يا عزيزة قلبي انت طلبت وعطاك ربي
0: ويا ناس يا ما احلاك هيدو مهنك حجب عال حاسك ويخذك ناس يا ما بهك هيدو مهنك حجب عال حاسك ويخذك
1: هيدو يرحم باباك يحشب على حزك واخذك
2: يعطيك الصحة. هذا جوكم تاع الحنة أنا نتصورك ولا الخطر تاعنا فرح. يعطيكم الصحة إن شاء الله فرحين ديما يا ربي. على كل مازال لحظات خلينا نكملوا بغنيه نكملوا بغنيه من الاستوديو ونرجع ساعه ثانيه ان شاء الله سي محمد نكملوا معك اللي هو طبعا ناشط كبير في المجتمع المدني وباش نحكيوا معاه على تفاصيل طبعا هذا المهرجان والجو بصفه عامه. محلاهم نساء محلاهم هذوما كانوا الغنيات اللي خذونا الحقيقه الزمن جميل برشا وان شاء الله مواصلين متواصلين وربي يشد في صحتهم لانهم قاعدين يعطيوا في صوره جميله للبلاد. هذا مهرجان البسيسه يلا انطلق اليوم باش يكمل ان شاء الله المهرجان هذايا نهار 17 مايو نهار الاحد راهو حافل بالمفاجات فيه مسابقه حلوه فيه بسيسه اشكال وانواع فيه حرفيين مش كامل لمته فقط جاوكم حتى من الجنوب حاضرين اليوم معاكم يلا شجعوهم شوف قداش تكبدوا من مسافات باش يكونوا حاضرين معاكم باش يقدموا المنتوج نتاعهم كلمه مزيانه وميسيرش كي تدفع من جيبك وتاخذ حويجه هكا باش تشجعهم وتخليهم يحضروا في المهرجانات الكل وتخلي راهو مورد رزقهم باش تفهموا ولا هو مورد رزق نتاعهم هذاك علاش نعطيهم في فرصه باش يكونوا حاضرين في المعارض. ومشكوره المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه على رسم سي كاظم سمودي ومدام سماح اللي جات اليوم هكا محلاها راهو الكاهيه كي تكون حاضره محلاه المسؤول محلاه المسؤول كي يكون حاضر في تظاهرات كمان هكا لانه هو بجوده يعطي دفع للحرفي ويعطي دفع للمجموعه الكل. شكرا لكم يلا مواصلين الساعه الثانيه.

0: الثالثة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية ليلى المسلاتي أن قطاع الصناعات التقليدية يوفر مواطن شغل لحوالي 300 ألف حرفي، من بينهم 90 ألف بالإقليم الثالث، أي بنسبة تقدر بحوالي 30%، مبرزة المكانة المهمة والدور الفعال لهذا القطاع على مختلف المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب كونه أحد أبرز مقومات الشخصية الوطنية الأساسية في بلادنا. خلال ندوة صحفية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل انتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر بحضور عدد من النواب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بالانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفاضلياً. تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون التي تتواصل إلى غاية 17 من مايو الجاري بمدينة الثقافة شادلي الإقليمي بالعاصمة. وقالت مديرة قطب المسرح والفنون الركحية جميلة الشيحي إن هذه التظاهرة تهدف إلى دعم إنتاج أصحاب الهمم، وأضافت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد. ختاماً، أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس جامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية لياونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية الخميس عشوية رياضية وفيها متابعة لأجواء الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي تجمع نجم المتلوي الشبيبة القيروانية، الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان، النادي الإفريقي الأولمبي البيجي، النادي الصفاقسي النجم الساحلي. بين الملاعب عشية الخميس انطلاقا من 4 متاع العشية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة، باش نحكي على جرثومة المعدة. اش بيلوري هي البكتيريا اللي تحب تعيش في قشرة المعدة، هي متواجدة بكثرة، 70% من الكهول التوانسة عندهم الجرثومة هذه، لكن متسبب آلام في المعدة كان عند 20% منهم. عدا اللي عنده قلق في المعدة ننصحوه باش يشوف طبيب مختص، لأن مداوات هالجرثومة ما هي إلا جزء من العلاج. اللي ما عندوش حتى قلق لكن يستعمل بصفة مستمرة في دواء البرد وإلا الأسبيرين بأنواعه، ننصحوه باش يداوي هالجرثومة إذا كانت موجودة. مداوات الجرثومة تخضع للوصفة الطبية، لأن الطبيب هو المؤهل أنه يختار تركيبة الدواء اللازمة. مع تحيات الدكتورة ليلى سافر.
3: دقيقة صحة.

0: نعود إلى فضاء طبعا الرباط بمدينة لمتة الساعة الثانية باش نخصوا فيها طبعا ضيوفنا الكرام وما نجموش نمروا في مكان تاريخي وأثري كمن هكا ما نكونوش على تواصل مع مدينة صيانة المدينة واللي عندهم غدا ندوة فكرية جميلة برشة يحكي لكم عليها السيد الفاضل اللي باش يقدم لنا روحه واللي جاء محملا بذكريات ويحكي لي على طفولته ويحكي لي على مدينة لمتة بالحق كيفاش كانت المرأة والراجل دائما يد واحدة في مسارهم العملي ويد واحدة في مسارهم الإبداعي. مرحبا بك سيدي نورتنا وشكرا لك على حضورك.
1: مرحبا بكم نورتونا بمدينة لمتة.
0: يعيشك يا سيدي. شكرا لك على الحفاوة على حسن الحفاوة والاستقبال وعلى الأجواء جميلة. نورتونا زد أنتم بالحضور شكرا الكريم شكرا. اللبس التقليدي المزيان أنواع البسيس اللي أبهرتنا ما كناش نتصوره بالحق. أنا أول مرة نزور المكان هذا وأول مرة نحضر في مهرجان البسيسة على خلاف زملائي وزميلاتي بتبيع لي كل عام ديما معناها متواجدين ويسلطوا الضوء على التظاهرة هذه وعلى المهرجان هذه. فماش دورة من دورة المهرجان غابت فيها إذاعة المنسير عن هذا الحدث الجميل.
1: شكرا على الكلمات.
0: يعيشك يا سيدي.
1: انت مرحبا بالحضور الكريم. شرفتونا نعاودوا شرفتونا. ناجح بصري احنا برئيس جمعية سنة مدينة لمتة.
0: مرحبا بك سي ناجح.
1: دورة 25. حبينا نتطرق شوية للصناعات التقليدية في مدينة لمتة. مدينة لمتة اللي يقول مدينة لمتة يقول نول عربي.
0: مش تحكينا على قطاع آخر انت اللي هو حكيت عليه السيدة بشيرة وقالت راه معروفة بالنسيج ولكن تتعاملوا برشا تتعاملوا برشا مع قصر هلال انت معروفة بالنسيج.
1: قصر هلال السوق المركزي.
0: السوق المركزي
1: كان النساج اللمتي ينسج من الثلاثة للثلاثة ومرته الدور في الردانة والبرير التاي قدامها والكانون وجو آخر وكذريات صغار يلعبوا وكنا كنروح من المدرسة وباباتنا وماتنا كانوا أميين نوعا ما يعني أنا شنو قريت لهم إجلوني تراوريني شنو قريت تلموا يعملوا سؤالات
0: باش يختبروكم
1: باش يختبروا حطوك في بياج عندك فهمتنا
0: حصيلوا وعليش يعملوا هكي
1: باش نكونوا ناس صالحين وناس ما نخرجوش عن الطاق المعقول والرقابه
0: بالضبط احنا تعبين وانتم نحبكم تقراو
1: امنيتهم في الحياه هي انسان يكون ولدهم يكون قاري ينورهم ويكون متربي لبرا
0: تعبين برشا
1: اكيد ظروف ماديه صعيبه ظروف اجتماعيه صعيبه والحمد لله ربونا ولمتة على احسن ما يكون ان شاء الله
0: الحمد لله ربي يفضلكم وان شاء الله انتم زاد تكونوا خير مثال لابنائكم زاد
1: ان شاء الله يا
0: هذا هو باهي سي ناجح كيفاش
1: تو قلت لك نرجع للنور
0: للنور
1: للنور عندنا احنا نمتازوا كنا في النور راهو بشاكر الحجاج بالحاج السبعينات
0: يجي كان لمطه بالشيخ البشكير نتاعو
1: يهبط قصر الليل خاطر احنا نروجوا قصر الليل كي يبدا هو انا حاج يهبط ديريكت لمطه
0: يقولوا هاتك المنشفه نتاع مدينه لمطه
1: بشاكر الحجاج كنت تعمل مختم في لمطه اختصاص بشكل حجاج من موسم كيما هذا توا يطلع النوال البريسك النوال الكل تولي نمط نتاعها هي بشكل حجاج
0: خاطر
1: ولي
0: اقبال
1: عليهم
0: اقبال عليهم كبير يعني عندهم الحدث الموسمي هذا اللي هو الحج الناس الكل تجي تاخذ بشكل الحج من هنا
1: بالضبط.
0: لانه سوق النسيج نتاعهم صوف وقطن
1: ما فيش
0: صحي
1: ما فيش لحيات لا حتى شيء معناها فما امور دينيه بحته
0: بالطبيعه
1: وعندنا زاد
0: مازال توا ولا ما عادش
1: لا ولا الميكانيك ولا طغي
0: اها
1: ميزات بشاكر اما الميكانيك ولا طغي ما عادش الصناعه التقليديه بالنول واحد وعندنا كنا زاد عندنا بشاكر حمام فوط الحمام فوطه نتاع الحمام قبل احنا ندخل الحمام رجال ناخذوا الفوطه نتحزموا بالفوطه اوبليجي كل حمام فيه فوطه كان زاد صناعه تقليديه خاصه بمدينه لمتة بابا كان دلال بتاع بشكر
0: طيب بشيرة معناها تعطيك في التفاصيل
1: جارتنا
0: شوف الجار
1: زوجر.
0: علاش الناس تقول بالله يا ربي تعطينا جار من غير عينين شو محليه الجارة كي تبدأ بعينيها وتتبع هكا التاريخ الكل عندها
1: لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: عائلة واحدة معني
1: بركل بابا كان دلال بتاع بشاكر ياخذ مع عندي نسي والواحد
0: انت كنت صغير ما تعرفش تعرف كل شيء
1: نمشي معاه
0: ان شاء الله عليك يا بشيرة
1: نمشي معاه باش ناخذ لي كعبة بريك ب 50 فرنك
0: 50 فرنك معناها حاجه كبيره
1: ومتغشش كيما خذ ليش يقول لي مازلت ما فتحتش ولا مازلت كذا نتقلق نقول شو معناها مازلت ما فتحتش
0: تو عرفت قيمه بوك
1: الحمد لله الله يرحمهم ويرحم جميع الاموات ان شاء الله يرحم باطنهم
0: ساعات نقول الوالدين بالله يسيس ولادكم خاطر بالحق مازال صغار ما يفهموش راه ما مش توا يفهموا اللي هما بالحق انتم صبرتوا وتعبتوا وتبتاو معناها تحط فيهم تعبك الكل ويزي واحنا تعبين ما يفهمكش راه في عمر ما يفهمكش اما بعد كيف سبحان الله عجلت الحياه ويعرس ويجيب الصغار
1: بالحق
0: توا يظهر لي خلي لها الميكرو خاطر مش تسكت بشي هات هات هات سي محمد سي محمد هات الميكرو سي محمد هات الميكرو
2: ننسج في النول وولدي فوق ظهري ننسج في النول وولدي مربوط في النول وبنتي مربوطة في النول خناتي ساحة قالك
0: يعطيك الصحة ربي فضلك
1: حبينا نطرقوا الموضوع في صفيصة
0: عمل بسيسة لنحكي عليه ومهرجان بسيسة لمتا البسيسة هذي
1: حبينا حبينا نوريو
0: 2003
1: حابين نوضحوا انه بسيس لمطه ماهيش مقتصره على لمطه فقط راي شارك حرافي بمدينه لمطه في تونس واخذي الجائزه الاولى اللي هي بسيس سلمى اللي هي اخذت الميداليه الذهبيه معناها حبينا نوريه وراه
0: بسيس مشاع على حتى مستوى عالمي مش وطني فقط
1: حبينا بالوطنيين الحمد لله عالم
0: نشوف الديريكتريس انجي هذه انجي دوغي دونك المصريه هذه مش اي
1: حسيل
0: يعطيهم الصحه مشكورين يعني فما مسابقات زاده في التظاهره نتاعكم
1: اكيد اكيد
0: فما مهرجان
1: أكيد
0: فما مسابقه
1: وعلى ذلك معناها فما جوائز وفما
0: مش قلت لكم شيء مش باش تسكت
1: باش نعطي الكلمه الاخت ايمان بصريح مديره دار ثقافه الاماني
0: أماني
1: اللي هي بحق ناشطه وتعاون فينا برشا
0: شوف فيها من بكري على قدم الوثائق مع
1: جمعيه سيد بني تلمطة معناها ما تخلينا ناقصين حتى شيء والكشافه
0: ما لريت العمل الجماعي يعني محلاها
1: الجمعيات الجماعي
0: ايه الجماعي والله الجمعيات والجماعه خاطر اليد وحده راه متصفقه
1: بلديه تلمطة نخص بالذكر اعوان بلديه تلمطة اعوان نذكر بالذات اعوان بلديه تلمطة على راسهم من الكاتب العام وجميع الاطارات ودار ثقافه لمطة والكشاف
0: باهي غدوه باش تحكي لنا شويه على المتحف المسكر أكيد. واللي مأثر برشا عليكم واللي تحبوه فضاء معناها بالحق
1: لا يزمو لا
0: يفتح
1: ان شاء الله مدام دوكا جبدت بالباهي في
0: غدوه مادام الندوه معناها فرصه
1: اكيد اكيد لا اكيد
0: توصلوا صوتكم
1: باش نوصلوا صوتنا اكيد
0: باش نوصلوا صوتنا معناها مكان جميل كم هكا ما يلزموش متروك بصراحه
1: بالحق راهو مورد رزق راهو مورد رزق لمدينه لمطة
0: اكيد اكيد
1: اعوان زيارات
0: في الكل هنا ديما
1: والله بل راهو ما بين المهرجان كنا نصبوا في فيه راهو نعملوا فيه ورشات ونعملوا فيه دار ثقافه
0: بيعطيني
1: حسين وشرفتنا شرفتنا بوزورك مازال معنا موعد ان شاء الله
0: عايشك مواعيد ان شاء الله مش موعد فقط مدام تفضل شكرا لك يا مدام هذا التابلو تفضل سي ناجح
3: شكرا
0: الصحة ان شاء الله ديما متوجين وديما في المرتبة الأولى مدام مرحبا بيك
4: أو بيك مرحبا بيكم نورتنا بالعكس إذاعة المستيري لما نورتنا في هذا العرس الثقافي بمدينة لمطة اليوم لمطة تستقبل ضيوفها من جميع الجهات من جمهورية تونس ومن حتى من زملائنا وقلوا أشقائنا من المغرب العربي مرحبا بكل الضيوف اللي يحبوا يشاركونا هذا الحفل وهذا العرس الثقافي بمدينة لمطة اللي يدوم 4 أيام
0: والله نشجعكم أنا جيت انبهرت بصراحة انبهرت راه المعرض باللي دورت فيه مش كبير برشا ولكن تلقاو فيه ما معناها اللي تعشقوا العين هكا ولا يحبوا الصغيرات والكبار
4: فيه كل شيء سيسب
0: أنواعها الكل وفما الحرف والحرفين اللي جاوكم حتى من الجنوب راهو معناها حاجة جميلة برشا أنهم يجيو باش تتقاسموا معناها فرحة المهرجان هذي مع بعضكم وتروجوا لمنتوشكم التونسي وهذا حاجة تفرح بي عندكم زادة شركة جزائرية حسب مريت
4: أي موجودة شركة الجزائرية ما تغيبش على حتى دورة كل عام موجودة معنا تجيب الموروث الغذائي والجزائري تكون موجودة معنا كل عام وتقعد معنا لمدة 4 أيام
0: يعطيهم الصحة ومبهورين بالمنتوج بتاعنا التونسي
4: بطبيعة
0: ويعرضون في منتوجهم ولا
4: منتوج في منتوجهم ويطيبوا حتى الماكلة التقليدية متاحهم هما يطيبوها ويطوقونا
0: على طريقة غير مباشرة هذا فضاء تونسي
4: تبادل
0: ثقافي يعطيهم الصحة ولا مشكورة جدا الرفيق معناها ما شاء الله مع مدام دوكي من بكري معناها على قدم الوثائق وهالديكور المزيان اللي حضرتوه جميل برشا وان شاء الله يبقى راهو ديكور هذايا
4: ان شاء الله ان شاء الله هذايا واجبنا
0: شوفوا في السائح ويسال على الكبيره والصغيره معناها تفاصيل التزويق هذايا اللي نورتوا به مدينه لمتا والفضاء هذايا فضاء الرباط اللي ديما نقول فيه تاريخ وفيها ان شاء الله تبدا فيه حركيه مستقبلا ما عادش يغلق والله شيء اسف
4: اي الله غالب
0: اما لا لا
4: احنا نسعى احنا نسعى كجمعيه صيانه المدينه ودار ثقافه
0: لمتا عندنا حضور
4: عندنا حضور ونسعى الى تثمين كل ما هو معالم اثريه بمدينه لمتا والمعلم الاثري هذه حاولنا سنة اغلب وجل التظاهرات الثقافيه عملناها في القصر الرباط بلمطة باش نثمنوا ونظهروا جماليه المتحف القصر اللي عندنا
0: انتم عندكم شراكه مع البريد التونسي
4: اي شراكه
0: ديما نقول علاش مش اي تظاهره تصير علاش مش اي هكا تظاهره تكون فيها جماليه الحضور فيما يخص الحرف والحرفيين موروثكم ما يقاش اصداروا في ديسمبر في توابع بريديه يعني كون ياسر
4: والله نسعى مدام حتى
0: لي
4: زافيش اللي نعمل
0: كنا
4: فيهم
0: في التوابع البريديه وكنا نجمع فيهم محلات كثر تبع بريدي فيه امراه لابسه تخليله راجل لابس الكبوس العربي ولبس الجبه التونسيه كانوا برشا معناها انا
4: نتذكر
0: كنت ياسر موجوده انه لبسه تقليدي في التوابع البريديه حكم انتم في شراكه كنشوف لافيش بالحق نشجعكم باش تعرضوا الفكره وتكون مزيانه وجميله فما هذه راهي دعوه للناس للناس الكل يخصوا معناها سواء سيدة المدينة ولا دور الثقافة ولا أي حاجة تصير وأي حاجة تخص المنتوج التقليدي متاعنا نحبوها تكون على توابع بريدية يعني يكون فما متحف خاص راه فما ناس تحب وتشري التمر وتشري التوابع البريدية بأثمان باهظة جدا يكون عندهم ديز ألبوم مغرومين مغرومين فما جمعيات حتى على مستوى معناها مواطنين بالخارج
4: احنا الحقيقة مدام كدار ثقافة لمطة نحاولوا نوثقوا كل ما هو موروث مادي لمدينة لمطة في شكل صور فوتوغرافية وعاملين مسابقة في الصورة الفوتوغرافية والفيديو الترويجي نوثقوا بكل ما هو لباس تقليدي وحتى كي نوثقوا نأثثوا لمعرض كامل مثلا عندنا في لمطة لباس تقليدي اللمطي من اللي ديتاي الكل معناها قرابة 60 لوحة تاع تصوير فوتوغرافي موثقوا فيها اللباس التقليدي وموثقين كل ما هما الصناعات التقليدية بمدينة لمطة لبسايس الفخار موثقين التظاهرة هذه هي بالشراكة زادة نعملوا فيها مع صيانة المدينة والدوم زادة
0: متحف صغير
4: في دار ثقافة لمطة متحف صغير أي يلم مجموعة من الصور اللي توثق الموروث المادي ولا مادي لمدينة لمطة
0: مشكورة عايشك. جدا يعطيك الصحة على نشاطك
4: وإلى جانب ذلك عندنا زادة الفسيفساء ما ننساوش اللي لمطة معروفة بالفسيفساء ومعروفة بال بأقدم كنيسية في التاريخ عندنا زادة في دار ثقافة لمطة عندنا نادي الفسيفساء نأطروا فيه صغيرات باش هي
0: أنا شفتهم في البيوت الخاصة بالرباط
4: أي كحرفة نحاولوا زادة من ما توصلش تندثر نحاولوا الصغيرات إنهم يواصلوا فيها تعلم الصبر وتعلم طول البال وفما مسابقة غدوة إن شاء الله مسابقة في الفسيفساء وفيها جوائز مالية مرحبا بكل اللي يحب يشارك في المسابقة هذه
0: التوقيت وقتاش بعد الندوة
4: بعد الندوة ما ثلاثة لهنا في قصر الرباط
0: الوقت اللي مغروم بالفسيفساء ينجم يكون حاضر غدوة ويعمل لتابلو هكا حتى شوية حتى عينة صغيرة هكا باش تشوفوا معناها ملكة الإبداع اللي عنده وباش تاخذوه معناها الانسان تلقاوه متمكن
4: هو احنا كي هبطنا لانونس الحقيقه على اساس جماعه البوزار معناها كليه الفنون تاع سوسه تاع الماديه هما اللي باش يشاركوا في اللي تابلو هذوما مع فما دي وركشوب مخصصين للصغيرات واللي ديبيتون اللي يحبوا يتعلموا ويتقنوا
0: الحقيقه معناها هالمجال هذايا فيما يخص الفسيفساء متروك شويه فما ناس عندهم موهبه كبيره ولكن زاده ما لقاوش شكون يدعمهم ما لقاوش السند شكرا لك مدام يعطيك الصحة نمضي مباشرة مع السيدة محبوبة قرفال اللي بقات تستنى فينا واللي جات محبوبة شوفوا الكتيب نتاعها محليه كتيب خاص بالأكلات اللمطية كتيب خاص بالأكلات
3: اي خليه يتكلم
0: تكلم انت قبل حتى تروح قعدت برشا تستنى
3: سيرش
0: هيا سي محمد هاي ناشط في المجتمع المدني وبعد نرجع للكتيب انا معكم تفضل كلكم من عائلة واحدة تفضل سي محمد تفضل يا سي محمد
5: قبل كل شيء رحبوا بك
0: عايشك
5: أختي ناس
0: عايشك شكرا
5: ورحبوا بالوفد اللي معاك في من إذاعة المنستير
0: شكرا عايشك يا سي محمد هاي جيت باش تحكي انت ريتك متحكم
5: نمتوا على حنا بعض
0: قرب الميكرو عايشك
5: حنا بعض بعد الحرب الحروب البونيقية الثانية نزل بمدينة لمطة هذا ما تعرفوش ما تعرفوه
0: هاي هاو اسمعني
5: نزل بمدينة لمطة واحنا نحتفلوا به عندنا مهرجان صيفي مهرجان لبتيس نحتفلوا بالفكرة هذه
0: شو تعملوا فيه المهرجان مهرجان لبتيس
5: مش بسيسة
0: لبتيس
5: مهرجان لبتيس
0: لبتيس اللي هي لمطة مهرجان تقابل شنو تقدموا فيه
5: الثقافة والترفيه
0: ثقافة والترفيه
5: ترفيه حفلات
0: عندكم شارع حنا بعد يقولوا هكا ولا
5: عندنا شارع
0: حنا بعد
5: وعندنا معناها كنا نمشيو التيورو تبادل زيارات
0: في ايطاليا
5: يجيونا اللبتيس نحتفلوا مع بعضنا
0: انت رئيس هكا رئيس في البحر
5: شديت برشا مرات رئيس مش
0: رئيس البحر
6: كان معلم هو
0: كان مربي ثم قالوا لي ما مغرم بالبحر
5: ورايح جبتوا على اوكلات الاوكلات شو مختص على اللوكل المختصة هي مدينة لمطة ما جاوبوكش
0: قرب الميكرو
5: ما جاوبوكش
0: هاي جاوبني انت هاي
5: هاو باش نجاوبك
0: هاي حكم كنت بحار انت ومازلت هاي قل لي هاي

0: البصل هذه ما أنا يفتخروا بها المطر، يفتخروا بها على خاطر ما فماش في حتى في بلاصة. نمر الأخت محبوبة،
1: قريت كتابها محبوبة والفوائد متاع البصل نعرفوها، الفوائد متاع البصل كله قوة، البصل الأنتي أكسيدان، البصل بنينة برشة. أنت نحاوه ورجعته من أنت
0: الكتاب رجعته،
1: علاش رجعته له؟
0: رجعته له راجع.
1: رجعته، يعطيك الصحة. هو عطى راي ووجهك مدام محبوبة، شنو قالك مثلا؟ شنو اللي ما عجبوش؟
0: حتى شيء ما فماش حتى ملاحظة، كل باهي.
1: اي باهي، خليني نقرا
0: كل باهي.
1: مساعد بمساعدة يمن بصري،
0: مجهود هذاك، مجهود كبير عليها.
1: احنا تعودنا بومك صنيفة ولقينا صنيفة اخرى، ما شاء الله حاجة تفرح.
0: مجهود كبير وقت عملت هي كتابها مش من راسها راهو.
1: اي
0: فما وانا تكلمت مع الجدات وتكلمت مع الامهات باش عملت معنا حاجه صحيحه. وذاك راهو باهي البنات توا، فما اكلات ما يعرفوهاش، فهمت؟
1: مثلا
0: التقليديه.
1: شو مثلا ما يعرفوهاش؟ شفت بنات ما يعرفوش القديم. انا عملت لهم مؤلف تبارك الله ما شاء الله، تو باش يوليو يقراو، واللي حتى ما تعرفش الطيب تولي الطيب ما شاء الله.
0: تعلم باهي، هذاك باهي مفيد جدا.
1: يعطيك الصحة، انت تشجع فيها، كلكم عائلة واحدة ما شاء الله. باهية العلاقة بيناتكم تاع المحبة. انت الكنة ولا الاخت؟ مشاركة في المال. باهي، مرحبا بك. باهي سيدي، تعطينا المحبوبة، ربي يفضل فيها ما عنده
0: مكتوب. مروا المحبوبة.
1: هاي محبوبة، هاي محبوبة. نكهات من الذاكرة ومذاقات من دفء الماضي. مذاقات من دفء الماضي، مرحبا بيك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: محليه المؤلف.
2: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
1: مرحبا.
2: يسعدني كثيرا أن أرحب بالضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم في هذه الساحة الأثرية، وهي لها تاريخ عريق بمدينة لمطة. كما يسعدني كثيرا أن أشكر الأخت إيناس الغرياني بنت المذيعة القديرة رحمها الله نجاة الغرياني، التي كانت تملأ إذاعة المنستير بصوتها العذب وتبعث في تلك الإذاعة رونقا خاصا.
1: عايشك.
2: كما لا أنسى أن أشكر جمعية صيانة المدينة وعلى رأسها أختي الصغيرة ذكاء، والرئيس الشرفي الأخ حبيب صالحة، هو صديق طفولتي وصديق العائلة وأكن له محبة خاصة. وأنا الآن متواجدة في هذا المكان في هذه الأمسية السعيدة، خاصة بحضور الضيفات والضيوف الكرام، أن أقدم هذا الكتاب الذي اخترته أن يكون بسطة تاريخية للجيل الصاعد الذي لا يعرف الأكلات التقليدية التي توارثنا عن أمهاتنا وأجدادنا، وبوبت هذه الأكلات حسب الفصول.
1: السابق
2: كنا نأكل حسب الفصول، ما كناش نأكله كما يجي في أي وقت. عنا فصل الصيف نأكله مأكلة خاصة، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف، نأكل مأكولات خاصة. وفما مأكولات ما يعرفوهاش الشباب. توا عنا مثلا نبتة تنبت في الغابة اسمها الحنيحنة. نبتة الحنيحنة دي ناخذها من الغابة في الحدود متاع الزيتون، ونجيبها ننظفها نورقها ونغسلها ونهرسها مع الهريسة، ونحطوا فيها الكروية والتابل والثوم برشا، ونعطيوها للي عنده برودة. حشاكم ياكلك، نعملها قريصات وياكل منها، ونحط عليها شوية خل ولا شوية قارص، ويضرب في الصباح يصبح كأنه ما كانش مريض.
1: احنا عندنا الفيجل،
2: هذه أكلة
1: تشبه الفيجل ولا بعيدة؟
2: بعيدة شوي، هذه تسمى الحنيحنة. فما أكلات أخرين يعرفوهم، مش كما قال زميلي والأخ محمد عياد، البصلة اللي هي تتميز بها مدينة لمطة، وذي بصلة طيبها بالبصل الشتوي خاصة، الشتوي اللي فيه العروش، اللي فيه العروش في الوقت ذا كان طيبها.
1: قسم منه العروش شوية
2: ونخلي وقت البصل لين يصفار ويطيب بالباهي، ومن بعد نحطه الهريسة، الهريسة من غير كروية من غير تابل، ونحطه الطماطم، ونحطه اللي يحب يحط معه شوية قدير شوية مرقاز، ولا ما يحبش القدير والمرقاز ما يحطش. وبعد ما طيبك البصلة وتاخذ والزيت

0: فوق على السطح نعرفوا اللي هي طابت نحطوا العظم. وقت العظم ما نحلوش كي العجة، نخليوه يابس هكا شوية ونقسموه دي ترانش و...
1: صحة وفرحة. صحة وفرحة. أنت عملت في العديد من المدن التونسية، يمكن هذا كذا خدمت في العديد من المدن التونسية.
0: خدمت سليمان وخدمت سحين،
1: طلبة
0: صيادة، بحجر، لمطة.
1: ربي يوفقك إن شاء الله. اي معني هذا زاد عنده دور في المخزون اللي عملته.
0: انا ركزت على الاكله اللمطيه.
1: الاكله اللمطيه انا نشوفها
0: نكعه خاصه ومذاق خاص. عندنا زاد عصبان الدجاج ما كانوش يعرفوا
1: برشا. هو ما يمشي في بالهم عصبان الدجاج بالمسرانه نتاع الدجاج. هي مسرانه جويده ما تتعملش.
0: احنا نعملوه بالزبير وبالكبده وقبل كنا نحط فيه الرحيه ما عندناش نحطوه.
1: احنا باش تلفوا باش تلفوا ورقه ورقه السلق والا الكرم.
0: تسلق ولا الكروم وتوى في الفلتر نحطوه في البابي فلتر.
1: لا إيش بنت الكروم بسلق وحدة بصراحة.
0: السلق وحدة. إحنا ريت أني توى برشا عثمان في الإنترنت وفي ال نحط فيه الثوم. نحط إحنا عثمان الدجاج نحطوش فيه الثوم نحطوش فيه طماطم. عثمان الدجاج خاص سلق ومعدنوس والمكونات هذه متاع الدجاج. وشوي حمص وبرغل والهروس والكروية والفلفل الأكحل والفحات هذيك. هذا عثمان متاع الدجاج متاعنا فيه نكهة خاصة. وإحنا قبل ما كناش نطيبوا راهو الدجاج ديما كنا نطيبوه موسمي في العاشورة. ففي موسم العاشورة كنا نذبحوا الدجاج العربي.
1: تعملوا بالعسيدة؟
0: نعملوا بالعسيدة بالبزين. كنا نعملوه فك العاشورة في أمسية العاشورة ليلة العاشورة شم كان ريحة الدجاج فايحة من كل ناج تطلع كالدجاج العربي.
1: فوحوه كيفاش؟
0: دجاج
1: فيحة.
0: فيحة.
1: فما شكون في تونس العاصمة ثاني فوحوه بالتبلة أنا نبهر.
0: لا لا لا لا لا
1: احنا نقليه الدجاج شوية كركم شوية كليل.
0: لا ما نحط أنا ما نحطش الكركم أنا تقليدي.
1: كل واحد كيفاش؟
0: أنا الطبخ بتاعي ما زال تقليدي تقليدي. حتى عندي حفيدي يقول لي يا ماما أنت تطيبك قديم قديم. طبخي تقليدي بأتم معنى الكلمة. إلا ذي توارثته عن أمي وعن جداتي.
1: محليك
0: عيشك.
1: باش تفوحوا؟
0: ها؟ دجاج باش نفوحوه فلفل أكحل وملح.
1: أكهو.
0: نخليه الدجاج بالبيت البصلة مع فلفل مقلي ونرميه الدجاج ونخليه يتقلى لين يولي أصفر هكا فك الزيت هذاك ومن بعد نحط الطماطم والفلفل المرحي ونمرقوا له ونرميه العصبان نرميه مع بطاطا ولا ما نرميوش بطاطا ونخليه يطيب وعنده نكهه زاده خاصه.
1: اكلات الصيف اللي خصيت بها المطبخ اللمتي هذايا نكهات من الذاكره ومذاقات من دفء الماضي شنو ما فيش متمثلين حسب رايك انت معناها في مدينه لمتا حكينا مطلعه على البحر هي
0: في مدينه لمتا كنا مثلا قلت لك حسب الفصول مثلا في فصل الصيف ناكل السردينه. السردينه نوعوا منها
1: خرجوا منها برشا اكلات,
0: برشا أكلات. نعملوا عصبان السردينه، نعملوا السردينه مبطنه محشيه، نعملوا سردينه مفوره، قبل ما كانش عندنا فرن، نعملوا طاجين بوناري، نار من اللوطه ونار من الفوق، نحطوا غيتار فوقك الطاجين هذاك ونحطوا فوق منه العاف النار ونسميوه طاجين بوناري.
1: تحكي على الطاجين تحكي لي بالفخار.
0: طاجين الفخار، نطيبوه على الكانون زاد قبل كنا. قبل كانت المرأة اللمطية تعطي كل وقتها لطبخها تخصص وقتها للطبخ متاعها وتلقى له الوقت الكافي والعناية الكافية وطيب عالزحافة والحطب مش كيما توا في الكوكوت طف طف طف طف يمشي على روحه. ناخذوه هك الطبخ تشم فيه ريحة ونكهة خاصة. كنا زاد قلت لك حسب الفصول الفلفل الاخضر مثلا ما كناش نلقاوه ديما نلقاوه في فصل الصيف توا في ماي نلقاو الفلفل الاخضر تبدا تطيب في كسكسي ولا في شكشوكه ولا في حاجه تشم في ريحتك الفلفل. كان السماد طبيعي ما كانش كيميائي كان السماد نتاعنا طبيعي من المنزل نستخرجوه السماد. ايش باش نقول لك
1: نكهته
0: خاصه
1: ديما نكهه طبيعيه نكهه خاصه.
0: عملت الكتاب هذايا من طلب من صديقات واصدقاء ابني في فرنسا. نمشي بحذي ولدي في فرنسا ونستدعيهم ونطيب لهم يقولوا لي يا تطاب ربي يا تطيب هذايا ما بنوا خلينا يلزموا يتوثق خلينا حاجه نتعلموا منها ويقعد لنا تذكار منك انت. من الاول خذيت الفكره مبسطه وليت بديت بشويه بشويه حتى ولا كتاب.
1: والله يعطيك الصحة شنو حكيت معناها تقسيم هذا كل فصل وماكلته
0: متوى ولدي قاعد مستعد باش يترجموا لبرشا لغات
1: ترجموا يروج له زاد
0: قاعد يحضر فيه اللي باش يترجموا والله هذا خاطر طالبينه في الترجمة قاعد يترجم فيه يحضر فيه باش يروجوا في اماكن اخرى.
1: والمردود نتاعو تيجي لك انت على بالطبيعه فليسي تاخذهم انت
0: مسالش حتى
1: يجي ولدي يجي باش تحكي ولدها خاطر عندك دور
0: كان خدمي مسامحته مسالش. وعندي وبمناسبه البسيسه المرأة اللمطية بصفة خاصة كانت تفتح يومها بالبسيسة. كنا نعرف فطور الصباح كان البسيسة، واللي عندها دجاج في الحديقة متاعها زيد بيضة معك شوية بسيسة ولا ما بسيسة
1: تاكلوها بالعظم
0: لا تاكلوا معها العظم مع البسيسة. هذا إذا كان عندها دجاج متوفر في حديقة ومن بعد ذاك البسيسة ذيك تخليها نهار كامل شبعانة ما تلوجش اللي شاعت مقنعة. وكانت اللمجة متاعنا بسيسة في المساء. نعرف اخواتي يجيوا من المدرسة إلا هذا ياخو صحفة ويحط فيها المغرفة ولزوز مغارفة بسيسة ويأكل اللمجة. زادة نعملوا لمجة ببسيسة كسلة الشعير ونغطسها بالزيت ونقلبها في بسيسة الشعير نبسها ببسيسة الشعير ذيك لمجتنا.
1: تاكلوا زاد البيثر هكا بالبسيسة
0: ناكلوا البيثر بالبسي محطوط البيثر موثق في الكتاب البيثر والهندي بسيسة الشعير بالهندي بالكرموس موثقة في الكتاب ذاك موجودة موجودة. وكذلك عندي صديقتي في فرنسا بكثر ما تغرمت بالبسيسة هي مهندسة
1: هاي هاي شكس فيا شكس شوقي بو شكس قالك بالحق عنده الحق قالك اينو يبيع معناه وين يلقاه نقطة البيع بالنسبة للمؤلفة نتاعك
0: نقطة تو في المعرض
1: في المعرض موجود
0: نقطة في المعرض
1: قديش
0: 25 دينار
1: هاكي 25 دينار مش غادي
0: قلت
1: يسألوا فيك على الفيسبوك راهو
0: على الفيسبوك
1: اللي بعد على المعرض اش يعملوا
0: يجي المدام محبوبة في لندن
1: جيب أكاهو
0: أكاهو محبوبة قرفال
1: ما عندكش نقطة بيع فرينا
0: محبوبة قرفال في لندن
1: هي ولدة جيت من فرنسا وما عملتليش نقطة بيع
0: جيب بيرو خذاك بذمة المهرجان وسمع بيا باش نعمل لاني مداخلة في إذاعة المونستير
1: ربي فضل
0: المرة الأخرى
1: جيب قداش عندي وأنا وراك راهو مليت كملت المؤلف حبيتك تجيب حذانا الإذاعة
0: هي مسالش قاتلي ليك باش تجيب حذانا وتاتي الظروف أنت وتأثرت بموت عمك وربي يخليكم أنتوما ويبارك فيكم العيلة الكل
1: يعيشك شكرا لك.
0: عندي صاحبتي كثر ما تغرمت بالبسيسة وهي في فرنسا ومهندسة عملت شركة خاصة بالبسيسة جي تشري من هوني البسيسة وعملت شركة وهي أصلا من تمزرت وتعيش في فرنسا وفي تونس لكن عملت شركة خاصة ببسيسة لمطة.
1: هكا باش تقول لي بامضائك انت ولا مجموعه فما مجموعه من
0: بسيسه
1: لمطه
0: لا باسم بسيسه لمطه والقاطره واجي كبير وجي ميلا. كل مره تاخذ كميه كبيره وتهزها وتبيعها
1: يعطيك الصحة يا مدام ما احنا الحديث معك اما مش انت. اخر لقاء ان شاء الله ان شاء الله تجيب حدينا وتنورنا
0: مش اخر لقاء وحتى اني فرحانة برشا بمعرفتك باللقاء معك وسعيدة شكرا. في هذه الامسية وكنت نترقب فيها بفارغ الصبر
1: شكرا.
0: وكان ما ترش مانع تسمح لي باش نقدم تحية لزميلاتي وزملائي وصديقاتي وأصدقائي وكل أقاربي وكل من يعرفني وخاصة عندي أستاذ أعزه وأحبه كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر من القلعة الكبرى أستاذي أعتز به كثيرا وهو السيد محمد علي بن عامر كان زميل في إذاعة مستير وكان معتمد أول في الولاية وهو أستاذي وتشرف به وأحبه وأعزه إلى يومنا هذا
1: بعد محليك.
0: حلى أيامك
1: وحدي
0: الأمسية حلوة بيك انت
1: وضيوف الكرام في صافي صار الوقت هذا ربي يخليك يا محبوبه ان شاء الله تبقى الرواج المؤلف نتاعك. خلينا نمشي مباشره لبسيسه تو هو مهرجان لبسيسه واش نحكيو على لبسيسه يلا برشا انواع ما شاء الله ريون كامل هكا
2: مهرجان التراث الغذائي مدينه لمطه ومرحبا بإذاعة المنسير
1: والله
2: وبكامل الضيوف
1: بسيسه يا بسيسه يا بسيسه شو شغنيه محبوبه حبيبه يا حبيبه نغنيوها على لبسيسه ترى وينك وينك يا بسيسه
2: وهي موجوده لمطيه حره مشاركة عندي أكثر من 10 سنوات.
1: أنت بتحس على الجائزة الأولى
2: حصلتها في الدورة 23 الجائزة الأولى.
1: شنو السبب وشنو سر
2: والله ما فيهاش حتى سر عادية معناها بسيسة
1: قمح خاطر فما ما نعرفش فما جوري فما لجنة تحكيم
2: بالطبيعة
1: لجنة تتذوق هكا
2: بالطبيعة بالطبيعة لجنة وبسيسة القمح مشاركتي كانت بسيسة القمح
1: شنو قالوا لك معناها خاطر فما معناها في فيدباك هكا ولا بعد يقولوا لك شنو معناها شنو اللي عجبنا في بسيستك
2: هي والله ما نكذبش روعه عملتها
1: عملتها روعه
2: عملتها روعه
1: مش تشكر في روحك
2: لا لا اني خاني
1: هي عملتها روعه كيفاش
2: استناني انا ابتكرتها وقتها قلت نافس برشا برشا كليونات يجوني من كامل تراب الجمهوريه ويحبوا يقولوا لي بسيس القمع بسيس الحمص بسيس الحمص بسيس الحمص ما نكذبش
1: سمينا بسيس النافس
2: بسيس النافس اني سميتها بسيس النافس هكي وديجا موجوده على الفستان تاعي بسيس النافس هي الباز نتاعها قمح ومعها برشا مكونات وعنا طورناها البسيسة ولات فيها أكثر من 19 نارتيكل عندي
1: بسيسة الخروب زادة صحية
2: عندي قمح قمح بالجلجلان قمح بالفاكية عندي دروع دروع بالجلجلان دروع
1: بالفاكية مش معمولة بالسكر
2: ثم لا بالسكر ثم بلاش سكر أي. الشعير مثلا بلاش سكر الشعير بالخروب بلاش سكر سكرها طبيعي أي. وعندي نعمل البسيسة بالسكر ونعمل البسيسة لجماعة الديابيتيك اللي ما يحبوش وديما بسايسي ناقصين سكر بطبيعتهم ديما
1: يعطيك الصحة
2: جراداج السكر طايح شوية
1: بتعرفوا بعض
2: وتوا دخلنا بالطبيعة بالطبيعة نعرفوا
1: علاقتكم بعضنا علاقتكم ببعضكم هكا تتبادلوا الأفكار حاولتوا شي تعملوا حاجة هكا بسيسة المجموعة ما أحلاها
2: تكون ما دخلناش بسيسة المجموعة أما كل عام ندخلوا حاجات توا ولاو الجديد البيونو الفرومبواز برشا برشا برشا ارتيكلوات دخلت
1: توا انا كنا ناخذ لاستيس نتاعك سر المهنه سر المهنه سر المهنه ونعملوا في بسيسه واحده مش باش تطلع نكهه عالميه
2: احتمالية والله ما نعرفش
1: سامر شو رايك
2: ما نعرفش
3: برك الله
1: عليهم أما الميكرو خذ الميكرو
4: والله هي
1: إذا كان معناها تولي بالحق البسيس الكل فرد إيه بسيسة
4: هو المهرجان هذا تبارك الله في الدورة 25 أو ربع قرن
1: موش
4: شوية أي. والبسيسة البسيسة هي وطنية ولكن تخلقت في لمطة ولمطة هي من أعز البسيس والحمد لله اللي
1: الناس كلها تبدا تستنى في المهرجان وقتاش
4: والناس الكل تستنى في المهرجان
1: على مدار عام كامل يقولوا هاو كتجي قد تقدم على العام الجاي
4: اي وهم الناس كل كاي يجيو ياخذوا يشريوا البسايس انواع واشكال وكل واحد الذوق نتاعه وتبارك الله هي كانت شعير وقمح توا تبارك الله ولات بالفواكه إيه
2: والله 19 نارتيكل معناها كل عام نزيدوا
4: كل عام
2: نزيدوا كل عام نزيدوا زاد ثم برشا انواع نتاع زرير بيستاج زرير نزول بفريوة معناتها الانواع الكل الانواع الكل
4: الحق المهرجان قداش
1: من قداش من عارض معناها في البسيسه توا انا نشوف معناها رواق كامل تبارك الله
2: برشا برشا دوائر
1: خاطر من هنا كلهم حرفيين مختصين في الاختصاصات المتنوعة ومن غادي كلها بسيس
2: يا ولاي مدام دوكات مش متقول لكم بطريقة قديش من عام
1: كاوينة كفا
2: ما احنا مشاركين توا قديش من عام معناها
4: هي البسيسة ولات وطنية أكثر من كل شيء
1: أكيد أكيد شكون يعرف البسيسة احنا من تخلقنا نعرف البسيسة والدراع والعصيدة البيضة
4: اليوم حتى الماكلات
2: والله عندي كليونات معناها يجيو من الخارج خصيصا باش ياخذوا البسيسه معناها يقول لك زاده كل صباح نحب مثلا عوله تقعد لي شنو اكثر بسيسه تقعد شنو السؤال اللي يقول شنو اكثر بسيسه لا تقعد هي البسيسه الزمنيه
4: الزمنيه ما فيش
2: تقعد بسيسه الدرع تقعد
1: والباكجينغ نتاعكم من غير ما تحطوا في دبوسه يقعد ورجع
2: الباكجينغ هذا تسكير
1: يقعد ورجع وسكروا يحفظ الهواء يحفظ
2: الهواء معناتها ما تخافش منه
1: حتى كي طاح ما تقطعش
2: ما تخافش ما تخافش عليه كليونات يقول لك مثلا ما نحبش نفرغ في دبوسه هم العبد يمشي يتطور
1: وربي شويه زاد ما ياخذش مكان
2: ما ياخذش بلاصه زاد
1: بالكونتيتي يكون معناها
2: تستحمل تو تقريبا البسيسه الا من غير فواكه جافه تقعد العام
1: وش به بالفواكه الجافه
2: الفواكه الجافه ما
1: تنجم يعدموا
2: اللوز والبفريوا والنواتكاجو وكل ما يقعدوش ما يقعدوش ما يقعدوش اما البسيسه العاديه البسيسه العاديه تقعد بالعام
1: جيرين
2: تاعها
4: هي البسيسه هي لو غذاء متكامل متكامل وصحي واحنا كيف نراو القفلات اللي تمشي تهز معها البسيسه
1: ملي يمشيو
4: للحجاج الحجاج
2: الكل
4: تشبع وتشبع وتاكل الصباح البسيسه تنجم تقعد نهار كامل
2: والصغار منين
4: بسيسه
2: شوكولاته
4: البحاره كيف يخرجوا معاهم البسيسه كيف كيف البحاره الفله
1: كل انسان على سفره يسمع البسيسه لانها تشد الطاقه نتاع البدن وتخليك ما تجوعش
4: اليوم يا خساره اللي ولينا ناكلوا في كل المعلبات
1: اللي هي لا والله يسامحوا رجعوا والله والله والله
4: احنا تو كيف
1: الراجل هلا وانا الظرف انت في حاله شاذه
4: تلافزوا في الراديوات
1: هذوك ما يروجوا شمنا فيها
4: فماش يروجوش على البسيسه حتى حد ما روج على البسيسه الراو كل مره
1: في رمضان فما شوية
2: والله هي العائلات توا ولات العائلات لمات ولات تلوش توا على خاطر كثرة الأمراض وكل حسيت معناتها العباد رجعوا الحاجات التقليدية
4: ياخذوا بسكوي معمول ياخذوا عصير اللي هو ما نعرفوش شنو العصير فهمت شنو المكونات فهمتني
1: ما يشري له 10 كيلو بسيسة تشدوا عام كامل
2: بالضبط
4: والله ربي إن شاء الله مداومة
2: ربي يحفظ لنا صغيرة
1: ربي يحفظكم
2: عايشك ويبارك لك
1: خلي سامر مزحك
2: عايشك ربي يخليكم
1: يعطيكم الصحة
2: إن شاء الله منورينا كل عام
1: طبعا ان شاء الله حتى نهار لحد لهنا
2: نهار لحد في الليل
1: تبارك الله مجموعه نيره فما كل ريون كل رواق فيه خصوصيه راهو
2: والذوق
1: في الباكجي
2: موجود
1: في عمليه التوزيع على روحك عندهم الذوق في اواني
2: والذوق على روحك
1: صحيه والمغارف متنوعه يعني
2: كل شيء متوفر
1: بيولوجي
2: كل شيء متوفر مرحبا بكم
1: يعيشك مدام
2: عايشك ربي يبارك لك عايشك
1: شكرا ان شاء الله بالتوفيق والنجاح سي عمر ندخلوا معك البيبان
4: نعم
1: ندخلوا للبيبان مدام احنا خليك مقابلني خليك مقابلني مدام معناها شعار هالدوره هذه التراث عجبتني برشا والله لافيش اللي شملت كل الولايات اللي هو فن العماره فن العماره بالنسبه للمدن التونسيه الكل
4: ان شاء الله ان شاء الله مدينه لمطه ما تتمحاش اولا نختش هي اليوم مختلي ندورو في لمطه احنا باش تكون عندي انا باش يكون عندي معرض هو بيبان مش كيما البيبان الاخرين اللي هي دي بورت با كوم لي زوتر
1: دونك انت ديما باتي حاجه خارقه للعاده
4: انت ديما انا
1: مش متداوله
4: مش متداوله والبيبان هذوما مش متداولين ياسر اختش هذوما موجودين في انا صورتهم في جمهوريه الكل دونك من كل بلاد اخذت
1: لا انا كنت نحكي مع السيده بكري وقلت لها التعامل مع البريد
4: أي.
1: فما البريد بالاشتراك ما يظهر لي مع المندوبية الكل معناها ما تنجم تعمل لنا هالبيبان هذوما في الايتام بغت تتواصل معاهم تعمل لنا هالبيبان في الطوابع البريديه
4: هما يعرفوا شو يعملوا انا ما نجمش باش
1: نهزك سي عمر انا نهزك انا نهزك حق نحبوا مشروع ينتشر على تونس الكل انه كل حاجه تخص التراث لازم تكون في الطوابع البريديه لانها فما جمعيات قاعده تلم في الطوابع تجمع في الطوابع شفاء ابغض راهي تحرك في العجل
4: انا من الناس اللي كنت نجمع الطوابع انا عندي طوابع قديمه ياسر
1: قديمه
4: ولكن ما عادش اليوم البريد الطابع البريدي ما عادش موجود بقله اليوم كل ما هو انترنت كل ما هو واحد ولا كل كي
1: لا لا لا صدقني فما جمعيات بدها تلوج وتجي المدن باش تشري التمر نتاعها
4: التمر
1: نتاعهم تبع البريد
4: حصلوا انا المعرض نتاعي هو معرض ابواب من تونس اللي هي مجموعه هنا باش 26 باب باش نراو ان شاء الله باش نراو حاجات اخرى فهمتني
1: وهو شنية الحاجات تعطينا وانت تسوق فينا البيبان هذو ما فيش يختلفوا على البيبان الاخرى
4: هو الباب اللي مثلا في ثانيه
1: متروك
4: المتروك اللي معمول باربع لوحات الباب اللي مزين الباب اللي بالقمجه نتاعو الباب اللي مكتوب عليه ما شاء الله ما شاء الله فهمتني هذا هو الـ
1: كل باب وحكايته
4: كل باب وحكايته
1: وباش نقراوا الحكايه ونسمعوها
4: والله
1: نقراوها ونسمعوها
4: نقراوها ونسمعوها
1: والله عملها بك الذكاء الاصطناعي وعلى عملها باي
4: والله
1: حاجه
4: والله انا الذكاء الاصطناعي ما نحبوش ياسر انا ضده
1: ليه نجم يعاونك في الافكار
4: والله والله
1: لا سمر والله يعاونك في حاجات مزيانه
4: هو باش يعاونك
1: يعني تبدا حاجه من العتيق وموديرنيزي حاجه
4: لكن هو باش يقول لك من اللي عندك انت تو تدخل مثلا الذكاء الاصطناعي تقول له عمر عباده حرز الله تو يعطيك اللي هو لقاه هو عنده السرعة باش للمعلومة وبس فهمتني إن شاء الله هذايا المعرض هذايا يداوم وإن شاء الله لمطة تكون
1: وين الساعة المعرض في مدينة لمطة
4: في مدينة لمطة لا هو تابع للمهرجان متاع لمطة احنا كل عام نعمل معرض في التام متاع شهر التراث
1: خصوصية متاع البلاد هذيك
4: خصوصية متاع شهر التراث باش احنا تو خدمنا على
1: اي شهر التراث انت اعتمدت على البيبان علاش خاطر لمطة زاد فيها برشا بيبان
4: فرشا بيبان وتوا حتى المسابقة اللي عندنا ينجموا الفنانين والمصورين اللي باش يخدموا معنا ماذا بينا يصوروا لمطة باش نخليه حاجات اللمطة وباش يكون عنده هي متحف كبير في لمطة لمطة منسية شوية احنا كيف نراو المتحف متاعها اللي هو مسكر سنوات علاش
1: هذا مش داخل في طي النسيان هذا داخل في اطار مسؤولين مخلين بواجباتهم صراحه نقولها
4: هنا
1: نتكلم ونقول ما تقوليش داخل في انها منسيه لم تعمرها ما تنسيت وخير دليل انه تو الدوره قداش دوره قداش
4: ان شاء الله 25
1: 25 ان شاء الله في ال 50
4: تدني
1: مش منسيه لم
4: ان شاء الله
1: اما فما مسؤولين الا غالب
4: ان شاء الله ان شاء الله يتحل المتحف هذا، وان شاء الله احنا الرباط هذا يكون فيه متحف خاص بالحدث اليوم كيف راوك الغرفه كي كل غرفه نجم نحطوا فيها واحده فيها الاواني
1: كل غرفه تحكي
4: كل غرفه نجم تحكي لك حكايه كامله
1: نجم كل
4: اكيد الكل ينجم يدخل في في ال يدخل في للسواح اختي اذا انت ما عندكش انا كيف رحت لسبكنتان وسبكسان وطراء من لا شيء من لا شيء يبيعوا احنا في في بلدان اخرى من لا شيء يبيعوا لك حد شيء فهمتي
1: صحيح
4: احنا هنا قاعدين راقدين ما نعرفش علاش
1: سمرت
4: راقدين ما فماش ما فماش
1: المندوبيات قاعده تخدم والشباب إيه قاعد يخدم فما دوره تدريبيه
4: لا
1: فما رجوع للاسر فما حفاظ على الهويه
4: ما زلنا سيلون
1: سيلون صحيح تقول ببطن نمشي ببطن نفهمك
4: الامور الاداريه هي اللي عطلت ياسر حاجات الفنان يحب يخدم انت اليوم كيف تعمل ورشه نتاع فسيفساء انت ترى قداش الناس نجي مش قداش يجيبوه من البوزار
1: مغرومين برشا
4: الناس
1: والله.
4: مغرومين الشباب اليوم مغروم فين يحب يلقى نادي تو في التصوير كيف يتلقاو مجموعه كبيره من المصورين اللي يحبوا يخدموا فهمتني وهذا احنا ان شاء الله ان شاء الله خير يا عائشه
1: سمر والله قد ما نحكي معك شويه انت بتجيني بالاستوديو هذا لا وانت تجيني بالاستوديو قبل
4: ساعه نقول لك في ساعه المتحف
1: خاطر انا مش نعمل حصه مع المصورين اللي وثقوا للتراث اللي وثقوا بالحق فما مصورين راهم يبداو يستناو في المناسبة هذه باش يوثقوا التراث ويروجوا لبلادهم
4: انا كنت
1: هكا انت مدعو زادة شكرا لك يا سعمر باش ناخذ الكلمه الاخيره
4: بارك الله فيك عايش
1: مشكور جدا ومحلاك ومحلى لمتك السيده شوقي حبيت تقول إيجا أقعد في بلاد سعمر ترى خليها تقول كلمة بلا تقعد شي قلبها تفضل أي خذ الميكرو فيسا الوقت ضبطنا برشا راه بنزار مرحبا بك عاد ما جبتوش من الأول علاش ضيفتنا عليك
5: على السلامة مرحبا بكم إن شاء الله أول مرة أول معرض عملته
1: إن شاء الله مهرجان عملته
5: عملت المهرجان أول مهرجان عملته في لمتا عزتني لمتا برشا برشا وقعد ذكرتها لأني أنا كيف جيت لعندي شات حرفية لعندي شات كفالة مهنية لعندي حتى شيء قال لي يا مدام لهيا ولوي شبيك متخبية تحت الطاولة قدم منتوجك منتوجك اللي وجو عليه
1: ريتك الناس اللي يعطي دفع معنا
5: محليهم العباد اللي عاونوني محلى العباد اللي عاونوني نشكرهم ومشيت في عمر في عمر كبير ومشيت وقت طلعت السونسير نلقى روحي مع الشباب طالعة نمد في منتوجي ونقدم فيه لأنه صلي على النبي يا رب الخروب رب الهندي رب الدقله رب الرمان
1: ارجعوا للشيء هذا
5: يا عملته وناكلو عملت بسيسه السنه والعاده ومشيت بها البنزرت اني راني مش من بنزرت لكن بلادي ولات بنزرت اني نبعد وهم يقولوا لي ايجا اني نبعد وهم يقولوا لي وين اكلت الساحل وين بسيسه الساحل وين رب الساحل وين العسل اللي جيبوا لنا نمشي نرجع المنزار نمشي نرجع البنزار
1: ريت كانت مورة رزق بالنسبة
5: مر سبحان الله وش فرحوا بي وش حبوني البنزارتين وش حبيتهم وش حبتني نابر وش حبتني توزر وش حبوني طرب جمهورية ومالي اللي ساحلية وعجبتني معناها المنتوج متاعي اللي أنا خرجته معناها الحمد لله ببلادي ومنتوجي بداية سيسي كان عملها نقول بسيسي
1: راهو اللي يحب الحاجة ويأمن بها يوصل لها
5: بسيسي نعملها إلا بزيت زيتونة مدلهم يذوقها بزيت زيتونة بسيسة السنة والعادة بسيسة النافس ما شاء الله وننصحكم بنصيحة كمهرجان لبسيسة ابعدوا على السكر الأبيض وحطوا رب الخروب في البسيسة
1: والرمان زادة
5: حطوا رب الرمان حطوا رب الدقلة وحليوا به شوفوا الصحة لكم ولصغاركم وعندي العسل حليوا بالعسل راهو اللي تخسر كيلو عسل على صغاره نورتها
1: تخسر تخسر عليهم ادويات شكرا لك مدام احلى حكايه
5: شكرا لكم
1: ان شاء الله تجينا
5: مدام عديتني في في في مستير في القنطاوي
1: عايشه شكرا لك
5: عديتني وفرحت بيا غير نسيت كاني ما نسيت
1: عايش
5: قلت لك
1: محلاه عايشك شكرا شكرا ليك شكرا شكرا شهاده حينا شكرا يا عايشك استنينا عاد باش ناخذوا باش ناخذوا العنوان وباش ناخذوا التفاصيل باهي سيدي انت جيتنا من فرنسا واني فرحت برشا انت ولد محبوبه واللي يعجبني فيك انك جيت باش تدعم ميمتك وتشجعها وكل الحرفيين لانك ولد لمتا وساكن في المهجر وجيت في وقت المهرجان حبيت أقول لك يعطيك الصحة
6: وربي يفضلك
1: ومحليك ومحليك أنك تروج لميمتك وحاولتك مش تعمل لحاجة مزينة ومش المؤلف هذي مش تحاول ترجمه العديد من اللغات مش تروج للوالدة. شو العمل الرئيسي متاعك أنت؟
6: مستشار في المالية.
1: بارك الله عليك يعطيك الصحة وربي.
6: كنت نائب رئيس سيدة مدينة لمدة 4 سنوات
1: تقريبا. نجم عن بعد زيد
6: رمضان. كنت شاريها. في لمطة قبل كنت نائب رئيس جمعية سيدة مدينة لمطة وحضرت على الدورة الأولى أنت مرجع مسيسة عمل فيه.
1: يا والله يعطيك الصحة. حبيت نشكرك هذا حبيت نشكرك
6: في المتابعة
1: والعائلة كي تبدأ يد واحدة وكي تبدأ جامعتهم المحبة ويحبوا البلاد ويحبوا راية البلاد قبل كل شيء ووطنيين حتى النخاع ويشجعوا على المنتوج التونسي. شوف هكا جاي من فرنسا باش يشجع ميمته في الظرف هذا وتعرفوا الاتيكي قد شغالين توا تعرفوا الاتيكي قد شغالين. برافو يعطيك الصحة نورتنا ونورت
6: المجموعة
1: الكل. ربي يفضله لك يا محبوبة. شكرا لك شكرا للحضور الكريم الكل شكرا لك سي عمر شكرا للمدام شكرا شكرا يا بشيرة اللي امتعتنا بالصوت شكرا لك شكرا شكرا شوقي شكرا حمدي شكرا أحمد بسباس شكرا لكل من أنسنا في الرحلة هذه. استهلكوا تونسي وما تنساوش الكود بار 619 6

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار.
3: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
2: أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري اليوم عن الشروع في إعداد الخطة التنفيذية للإعداد للحياة الزوجية ضمن خطة العمل الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035، وذلك خلال ندوة علمية حول الأسرة المتماسكة والحاضنة لأفرادها، أساس الأمان المجتمعي، نظمتها الوزارة بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من ماي من كل سنة. عبر عدد من أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره بالرائد الرسمي. أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني على جلسة عمل مع وفد رفيع من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يونوبس، يترأسه الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير التنفيذي للمنظمة خورخي موريرا دا سيلفا، بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بتونس رنا طه. احتضنت إقامة سفير المملكة المتحدة بتونس افتتاح مجموعة فنية جديدة للحكومة البريطانية تحمل عنوان الممر الآمن سيف باساج، وتضم نحو 50 عملا فنيا توثق لقرابة 6 قرون من التبادل الحضاري والثقافي بين تونس والمملكة المتحدة. ختاما، أعلنت الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات عن دعوة كافة الوداديات المنخرطة بها لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 16 من مايو الحالي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة
5: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نسمع مع إذاعة المنسير مع إذاعة المنسير ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء
0: ما يفوتكم شيء
1: ما يفوتكم شيء اسمع
0: إذاعة المنسير.
2: بين الملاعب
3: مرحبا بالجميع. بين الملاعب من الآن حتى لنهاية المباراة الدفعة الأخيرة من الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مباراة مهمة في أعلى الترتيب، مباراة مهمة في أسفل الترتيب. اليوم مش تعرفوا على صاحب المركز الثاني بعد ما تعرفنا على البطل النادي الإفريقي اللي ينطلق في الاحتفالات ببطولته رقم 14. في المقابل تعرفوا على الفريق اللي بش صاحب كل مستقبل رياضي بجابس ومستقبل سليمان للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في برنامج اليوم باش ننقلوا أربعة مباريات. مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري مستقبل سليمان باش يكون ذاكر زرافي حاضر في ملعب الجنات بالمنسير وحاضر في ملعب الجنات بالمنسير. مباراة الثانية مباراة النادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، مباراة مهمة للسي اس اس من أجل المركز الثاني في ملعب طيب المهيري بصفاقس، والعبد الكريم الشيخ حاضر في ملعب طيب المهيري بصفاقس. مباراة مهمة للشبيبة القيروانية في ملعب المتلوي ضد نجم المتلوي، فريق الشبيبة القيروانية تنتصر وتنتظر لقاء الأولمبي الباجي والنادي الإفريقي اللي موجود فيه الطاهر كايا في ملعب رادس، وعادل أكيد حاضر في ملعب المتلوي، عادل البدوي حاضر في ملعب المتلوي. دون إطالة نبدأ في مباراة الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك
4: حكيم، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة المنسير. المباراة انطلقت في ملعب بن جنات بالمنسير، مازال التعادل 0-0 بين الفريقين في توقيت 5 دقائق لعب. فما صوت قاعد يرجع لي لو سمحتم. بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي المنسيري، الفريق اللي في كل الحالات ما عندوش حتى يمكن أهدافه تقتصر على تقديم مقابلة باهية وإنهاء الموسم منتصر في المقابلة اليوم أمام المستقبل الرياضي بسليمان، وفريق نزل للرابطة الثانية. لكن مع ذلك هذه عملية أولى للاتحاد المنسيري، الخطر والهدف الأول، والهدف الأول للاتحاد الرياضي المنسيري. إبراهيم السويسي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في توقيت 5 دقائق لعب. إبراهيم السويسي بعد خطأ في دفاع فريق المستقبل الرياضي بسليمان. وقبل المباراة حكيم حكم اللقاء هيثم الطرابلسي كان مع ثنائي قائدي الفريقين وأكد لهم أنه تقنية الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات، رغم أنه تم تركيزها البارح لكن مش
3: خذيت هدف في ملعب بن جنات بالمنسير، خلينا ناخذ هدف في ملعب طيب المهيري بصفاقس. اقعد معايا ذاكر، نمشيو لعبد الكريم الشيخ في ملعب طيب المهيري بصفاقس، مباراة السي اس اس والنجم الساحلي.
5: حكيم
3: تفضل.
5: تفضل. شكرا ليك، تحية لكم جميعا. ملعب الطيب المهيري 9 دقائق لعب، هدف مقابل 0 للنادي الرياضي الصفاقسي، دخل مباشرة في صلب الموضوع أقل من دقيقة، هجمة مرتدة علي معلول يخرج الريان الدربالي على الجهة اليمنى، توزيعه وجها لوجه عمر بن علي يسجل الهدف الأول لفريق 1-0 وهو العاشر في رصيده ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدفين. نعطيك الورقة الفنية للمباراة، تم ننتظر يا حكيم.
3: بعد شوية نرجع لك يا عبد الكريم الشيخ. سي اس اس متقدم أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف عمر بن علي في الدقيقة الأولى. نشوف انطلاق أيضا مباراة نجم متلوي شبيبة القيروانية. عادل مرحبا بك،
6: مساء الخير، تحية ليك، تحية كل سادة مستمعين. إلى حد الآن ما انطلقش اللقاء، 10 دقائق تأخير، ما نعرفش هناك تنسيق مع ملعب رادس أو شنو
3: هو باش تجينا الإجابة. جينا الإجابة من ملعب رادس، مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي.
7: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين. محمد تاركية من ملعب رادس، بالفعل ما زال ما انطلقش اللقاء إلى حد الآن، 10 دقائق أو 11 دقيقة تأخير على انطلاق هذا اللقاء بسبب طبعا دخلة جمهور النادي الإفريقي والكم الهائل من الشماريخ اللي وقع اشعالها مع بدايه هذه المباراه. حكيم
3: شكرا لك. محمد طاهر تعرفنا لمباراه النادي الافريقي الاولمبي الباجي نجم متلوي الشبيبه القيروانيه، دون ان ننسى مباراه اتحاد بن قردان والترجي التونسي النادي الافريقي في اجواء التتويج. الترجي امام تحدي للبقاء في المركز الثاني, ونادي صفاقسي ونادي صفاقسي يراقب, اكيد قاعد يراقب في الفريق الترجي, وتوتر باش يكون كبير بين عاصمتي الاغالبه والسكر باش نتعرفوا شكون الفريق اللي باش ينزل للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. حوار غير مباشر,
4: اكثر من التوتر معناها معناها التوتر شو اللي يمكن الجماهير متوتره شويه تستنى في
3: مباراه اعصاب يعتمد من معنى الكلمه ذاك, لانه تعرف انه الاجواء النزول تبدا اصعب من اجواء البطوله هذاك.
4: بالفعل حضور كبير برشا في ملعب رادسون, قاعد تبع في نفس الوقت في ملعب رادس. على كل انا عندي واحد بلاش حكيم الاتحاد المناصري قدام مستقبل سيمان في 8 دقائق لعب, رغم انه مستقبل سيمان كاد في الثواني الاولى يفتتح النتيجه, مالك المهري بالراس وتدخل ممتاز من عبد السلام الحلاوي حط الكره في الركنيه. اذا تحب تركز في ملعب اخرى لك الخط حكيم, اكيد تعرف بالنسبه للاتحاد المناصري المقابله عنده حتى اهميه مقارنه بقيه المقابلات.
3: انتبه نقدموا مباراه النادي الصفاقسي النجم الساحلي عبد الكريم.
5: اهلا وسهلا بك حكيم. 12 دقيقه لعب, دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي 1-0 بفضل هدف عمر بن علي في الثواني الاولى لهذه المباراه. قبل ما تبدا المباراه عديد التكريمات هنا, تكريم السيد الوالي, تكريم الوحدات الامنيه في ولايه صفاقس, كذلك تكريم اعضاء الهيئه المديره ومدرب التقدم الرياضي بساقيت الدائر بعد التتويج والصعود لاول مره لهذا الفريق الجد التباريك والتهنئه, وكذلك مدربه يسري بالكحلم. تشكيله الفريقين, النجم الرياضي الساحلي محمد علي نفخه والأربعة 4-2-3-1, صبري بن حسن في حراسه المرمى رباعي الدفاع, وجدي كشريدة على الجهة اليمنى, محمد أمين بوزعبية على الجهة اليسرى, نسيم هنيد وعودة لحسام الدقدوق في محور الدفاع ذي ثنائي لعب سابقا مع النادي الرياضي الصفاقسي, زوز لاعب ارتكاز محمد أمين بن عمر وسيدريك قبو, قدامهم موسى ديوارا على الجهة اليمنى, أسامة عبيد, زين الدين بوتمان على الجهة اليسرى, وياسين الشعباني صاحب الهدف الأخير النجم الرياضي الساحلي الأسبوع الفارط من نادي البنزرتي كقلب هجوم. محمد الكوكي من 4-3-3 يقلب للأربعة 4-2, أيمن دحمان دائما متواجد في حراسة المرمى, ريان الدربالي في الدفاع على الجهة اليمنى, يقابله على الجهة اليسرى هشام بكار, كيفن مونديكو وحمزة المثلوثي في المحور, قدامهم في راس السكوحي محمد الترابيسي كزوز ارتكاز, علي معلول على الجهة اليسرى كمتوسط ميدان هجومي, معاه موتيابا على الجهة اليمنى, وثنائي الهجوم الهدافين عمر بن علي وأوكبيلو. بالنسبة لبنك البدلاء النجم الرياضي الساحلي, ريان لندولسي كحارس مرمى احتياطي, معاه ياسين بن عبد الله, غفران النوالي, محمد الضاوي كريستو, محمد الهادي بوسلامة, موسى سينغور, نزار السميشي, فادي بن شوق, محمد اسليم الخضراوي كما اسلفت الذكر, محمد عينفخه هو المدرب, محمد الهادي قعلول كحارس مرمى احتياطي, بجنبه يوسف حبشيه كذلك وقع تكريمه بعد التخرج نتاعو من مدرسه الصحه, محمد صالح المهذبي, عمار تيغو تيفور, ريان شعبان, محمد نور القروي, اياد بالوافي, بوا ديارا, وويلي او نا. هذه التشكيله الاساسيه والاحتياطيه لكل فريق في مباراه يديرها. طاقم تحكيم جيد وممتاز للغايه في هذا الموسم من رابطه الوسط الشرقي بالمنستير, حمزه جعيد كرئيس كحكم رئيسي, يساعده حسان شعبان وعمر بريدع, الحكم الاحتياطي بديس بن صالح, في حين من رابطه القيروان كذلك رابطه قاعده تخرج السنه في طواقم تحكيم جيدة وممتازة للغاية. قلت حكم الفار منتصر بالعربي, ويساعده مروان سعد, ويراقب المباراة الحكم السابق من رابطة الجنوب الشرقي بجابس سمير الهمامي, والمنسقين الإعلاميين. نحب قبل ما نعطيك الخط حكيم تحية لكل
3: يا عبد الكريم. يا عبد الكريم تعرف أن عنه برشا مقابلات يا عبد الكريم, ونحبه أنه شوية عبد الكريم كان مش نقعد نكرموا فيهم, نقعدوا في صفاقس ما نمشيوش للمتلوي, نمشيوش في ملعب. يعطيك الصحة يا عبد الكريم, شكرا لك. نمشيو لملعب المتلوي نقدم مباراة نجم المتلوي شبيب القيلوانية. عادل مرحبا بيك.
6: شكرا لك لحد الآن مازال ما تلقش اللقاء. خلينا نعطيك تشكيلة بسرعة لزوز فرق. فريق الشباب القيروانية, سليم الربيعي على الصدر, محمد أمين لكحل, يوسف عزيز, يوسف الحاجي, بنغالي سيسي, يعني تبع في الحكم الإمكانية واردة أنه ينطلق اللقاء. قلت مجلس الإدارة اسكندر الفاتي شريف كمراء عبد الله كادو محمد ريال الحموري أمين الزين بالفعل انطلق اللقاء في ملعب المتلوي إفياني أوغبا عظم التشكيل الأساسية لطارق الجرية مدرب الفريق محمد عزيز البجاوي إياد بن حسين حمدي البقلوتي يحيى نواصل أن التشكيل انطلق اللقاء قلت منذ تقريبا لحظات في هذه المباراة بين نجم المتلوي وضيف شبيبة القيروان قلت حمزة العقربي سلمان الأخضر إدريس ليوان فراس السلامي وأحمد عمار حمزة بشرفي في حراس المرمى النجم المتلوي أسامة البحري فارس المسكيني ياسر السلطاني محمد ديامي إسلام الجاسمي شيري بوديان إيريك واسي كذلك في التشكيل الأساسي محمد بن حسين نبي سلا حمزة منصري وعلى دكة البدلاء صادق يدعس رائد الفادع إسماعيل هرميس باسم الحاجي بنغورا عبدولاي ياسين بخريس سهيل بوعوني جوهر ديناري نانا براندون المدرب عماد بن يونس تشكيلة الحكام اليوم نضال الطيف حكم ساحة المساعد الأول وسيم عمار المساعد الثاني ناجح بن عويشة الحكم الرابع أمين الفقير مراقب المباراة ماجد رحومة حكم الفار حسني النايلي حكم الفار المساعد رمزي بن فرج التنسيق الإعلامي لعصام شعباني وباهر بن محمد نلعب الآن في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول 0-0 بين النجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان
3: حوار أيضا في مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي محمد طاهر مرحبا بك مجددا
7: مرحبا بك مرة أخرى حكيم مرحبا بك كافة السادة المستمعين آخر سطر في كتاب موسم مرهق وطويل فيها الأفراح وفيها الأفراح
3: حاول أقرب شوي للميكرو يا محمد طاهر
7: شكرا لك حكيم قلت ملعب حمادي العقربي برادس اليوم بثوب البطل حيث النادي الافريقي يستقبل الاولمبي البيجي في طقس بارد طقس مغيم طقس خريفي خلينا نقوله هي مباراة احتفالية لابناء السياه ومباراة قتالية لابناء عاصمة السكر قلت هي مباراة قتالية للاولمبي البيجي من اجل البقاء في بطولة الربط المحترفة الأولى الانتصار يضمن للبجية البقاء دون انتظار فهل سينجح أبناء جمال بن سالم في كسر سلسلة الهزيمة للنادي الإفريقي والممتدة ل 23 مباراة كاملة بالنسبة لتشكيلة الفريقين خلينا نقول أنه اللقاء يعني انطلق بعد بالضبط 16 دقيقة تأخير في ملعب حمادي العقربي برادس نلعب في 3 دقائق لعب 0-0 تشكيلة الأولمبيا البيجي أشرف كرير في حراسة المرمى إسلام الشلغومي شريف كمراء محرز بالراجح قائد الفريق فراس المحذاوي ستيفان سيدي بي فراس فضلي هيثم بن مبارك محمد الهادي الحدوشي حسين القبسي ومحمد علي عمري بالنسبة لبدلاء المدرب جمال بن سالم شاهين السماوي كحارس مرمى الثاني عزيز الغربي محمد امين المرزوقي ادريس الحبوبي الياس الضاوي بشير حسني بهاء الشيرني خالد بن واده ونمان كيتا بالنسبه لتشكيله المدرب فوز البنزرتي واللي شهدت 4 تغييرات فقط مقارنه بمباراه ديربي العاصمه في الجوله الفارته مهيب الشامخ في حراسه المرمى نفس خط الدفاع حمزه بن عبده توفيق الشريفي غيث الزعلوني هو قائد الفريق في هذه المباراة أسامة السهيلي كذلك وسط الميدان أسامة شريمي سيد خان وبلال ايت مالك وفي الهجوم حمزة الخضراوي أسامة بوغرة ومحمد الصادق قديدة بالنسبة لبنك بودلاء سيا في غيث اليفرني ياسين بعبيد معتز الزمزمي فرانك لان كونتي تيني ويليز ديدوف محمد الصادق محمود شرف الدين عون بسام السرارفي و فهد المسماري نلعب بالضبط في 5 دقائق لاعب حكيم 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبيا البيجي
3: شكرا لكم نبدأ في نقل المباريات نبدأ ونعمل تلة صغيرة على ملعب بن جنات بالمنسير مباراة الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان حاولوا من تولوش لأن مباراة شكلية ذاكر مرحبا بكم مجددا
4: هو من تولوش عندك حق حكيم لكن من حق الملعبية على الأقل اللي يجدد انه باش تذكر اسمائهم معناها للعموم لحبايب الاتحاد المنسيري وحبايب فريق المستقبل هذه بسليمان. سليمان اليوم عنده في بنك الاحتياط حكيم خمسه ملاعبيه فقط، تشكيلته فيها بن شريفيه، امين مصباحي، حلمي جريدي، عزيز حلمي جويدي، عزيز بوسته، ببكر ديارا، باتريك بيرغا، ياسين الكاسح، مالك الماري، غسان المعتوقي، احمد بوصيده، والمنوب الحداد في الاحتياط، ريان بالرابع، احمد مواتي، يدوسر بن احمد، مهدي كمون، وعزيز فلاح. الاتحاد المنسيري عبد السلام الحلاوي، ريان عزوز، مالك الميلادي، رائد شيخاوي، شي مجبالي، عثمان دياني، رائد بوشنيبة، مازن سلامة، عدنان اليعقوبي، صالح البرومي، ابراهيم السويس صاحب هدف التقدم في خمسة دقائق لعب. احمد سليمان في الاحتياط، ياسين العمري، عبد الرحمن بوزكندا، يوسف بنغا، محمد فراس الميلادي، لقمان جيلمور، سامي بوعلي، سالم بيزيد، وادم بوليلا، سامي حجوز في درب الاتحاد المنسيري، وامين قارة يدرب فريق المستقبل الرياضي بسليمان، حكم هيثم ترابلسي، مساعد صهيب بن بلقاسم، مرسام بومنجل، واحمد ذوادي. وذكركم ان تقرير الفار لا تشتغل في ملعب بن جنات بالمنسير، هذا حسب حكم اللقاء هيثم ترابلسي، رغم انه تم تعيين كل من محرز المالكي حكم فار رئيسي ومحمد علي الفرشيشي كمساعد. 1-0 حكيم الاتحاد المنسيري امام المستقبل الرياضي بسليمان.
3: شكرا لك. في كرة السلة، مباراة الثانية بين نادي صفاقس ونادي بنزرت اللي قاعدة تلعب في ملعب 15 اكتوبر بمنزرت من اجل الصعود للرابطة للقسم للرابطة المحترفة في كرة السلة. نادي صفاقس متقدم في الشوط الاول 29-23، ذكر نادي بنزرت فاز في صفاقس، يعني نادي بنزرت اليوم يفوز تكون يمشي مباشرة للقسم المحترف، فالسياسات ينتصر تكون مباراة اخرى في صفاقس. نرجع لملعب تيول مهدي بصفاقس، مباراة النادي صفاقس النجم الساحلي عبد الكريم.
5: شكرا ليك حكيم. 22 دقيقة لعب، النجم الرياضي الساحلي يتمكن من زيارة شباك أيمن دحمان أسامة عبيد، لكن المساعد الأول حسان شعبان يرفع الراية متاعه ويجي تأكيد من حكم الفار منتصر بالعربي ومساعده مروان سعد اللي يلغي الهدف. حاليا تغيير في صفوف النادي الرياضي الصفاقسي، اللاعب محمد صالح المهذبي ياخو مكان الهداف أوغ بيلو بعد إصابة هذا الأخير، وتمشي هجمة. لكن قبل هذا كملوا العملية، كملوا العملية، الكرة مباشرة في اتجاه الدربالي من البديل محمد صالح المهذبي، أطول من اللازم، في اتجاه الحارس صبري بن أحسن. نذكر بالنتيجة 1-0، النادي الرياضي الصفاقسي يسجل عن طريق عمر بن علي في الثواني الأولى، يعني في الدقيقة الأولى من هذه المباراة. ترجع رمي التماس للنادي الصفاقسي، ريان الدربالي يجيه موتيابا، فما محمد صالح المهذبي كذلك ينتظر، فما عمر بن علي، كرة في وسط الميدان، فما في رأس السكوحي، لكن لا، تمشي مباشرة إلى عمر بن علي على الجهة اليمنى، يرجع بها إلى ريان الدربالي، موتيابا في وسط الميدان، هل يقلب الكرة؟ بالفعل يقلب إلى الجهة اليسرى وين موجود علي معلول، لكن وجدي كشريدة أسبق، ويرجع كيفن مونديكو بالرأس، وكرة مرة أخرى في اتجاه علي معلول، أش يعمل التوزيعة بعد المقاس، لكن أقرب صبري بن حسين بن حسن، تمشي الكرة إلى أسامة عبيد، طويلة في اتجاه ياسين الشعباني، يدخل إلى منطقة العمليات، بالفعل ياخذ الكرة، يستميت، يمشي له كيفن مونديكو، لكن يرجع، كرة في وسط الميدان، مخطئة من مرحلة أولى من محمد أمي بن عمر، كرة على الجهة اليمنى، وجدي كشريدة وأيمن دحمان قبل الركنية. سيناريو الهدف كانت هجمة للنجم الرياضي الساحلي، تتقطع الكرة، تمشي مباشرة إلى ريان الدربالي، يخزر، يشوف علي معلول في وسط الميدان من غير تفلسيف، باليسرى بالإكستيريور، بخارج القدم، يخرج ريان الدربالي على الجهة اليمنى، يهز راسه، يشوف عمر بن علي ينطلق في محور الدفاع من غير رقابة، يحط الكرة مباشرة في الشباك رغم محاولة الحارس صبري بن حسن. ضربة مرمى في توقيت 25 دقيقة لعب للنادي الرياضي الصفاقسي. كما أسلفت الذكر يا حكيم وقلت، النادي الصفاقسي مطالب بالفوز، وكذلك الانتظار، انتظار تعادل أو هزيمة الترجي في بن قردان. كرة رمي التماس للنجم الرياضي الساحلي حسام الدقدوق، يخلي له الكرة الظهير الأيسر محمد أمين زعبية اللي يطلع له، يدخل وصل للميدان، وسام عبيد ياخذ الكرة لكن مقطوعة من فراس السكوحي، تمشي الكرة إلى موتيابا على الجهة اليسرى، هشام بكار، محمد الترابلسي يراوغ يقوم بالعملية الفنية لكن مقطوعة من وسط الميدان من موسى ديوارا اللي نشاهد فيه يدخل من وسط الميدان إلى الجهة اليمنى ويرجع محمد عينفخة من 4-2-3-1 4-3-3. تماس لوجدي كشريدة بالطبيعة على يمين دفاع النجم الرياضي الساحلي، فما أسامة عبيد إيش يعمل المخالفة؟ لا، الحكم يعطي رمية تماس، المساعد الأول يرفع الراية، تماس للنادي الرياضي الصفاقسي. حسان شعبان، هشام بكار من الاتحاد الرياضي المنستيري في التنفيذ،
3: في توقيت
5: معلول متيابا على في توفيق التوقيت. تفضل يا حكيم، 26 دقيقة.

0: 14 و15 و16 ماي الادوار في اطار منافسات الفينال فور بمشاركه النادي الرياضي النسائي بالمكنين الى جانب ابرز الانديه النخبه الوطنيه كما قلت الموجود النادي الافريقي الحمامات والجمعيه النسائيه بالساحل. وهو الفريق فاز المكنين 33 مقابل 30 بعد تمديد الوقت. نمشيو لملعب نشوف ملعب المتلوي مباراه نجم المتلوي الشبيبه القيروانيه. عادل
1: شكرا لك. 11 دقيقة لعب إلى حد الآن 0 مقابل 0 بين الفريقين أي نجم المتلوي وضيف الشبيبة القيروان. مباراة حاسمة بين الفريقين بطبيعة الحال وتهم وتخص شبيبة القيروان يدخل منذ بداية اللقاء عازم على التسجيل. أبرز فرصة كانت في توزيع ممتازة من أمين الزائري ورأسية شريف كمرة ما كانتش محكمة كما ينبغي وضاعت الفرصة الأولى. هذه مخالفة ينفذها محمد أمين الأكحل لفائدة شبيبة القيروان. ما خرجتش الكرة ترجع من جديد داخل الميدان والحكم يقول أن الكرة خرجت خارج الميدان. ضربة مرمى لفائدة نجم المتلوي. النجم المتلوي يلعب على المرتدات من خلال الكرات اللي توصل إلى شريف بوديان انطلاقا من محمد ديامي وكذلك اللاعب إسلام الجاسمي اللي موجود في وسط الميدان وكذلك على الجهة اليسرى. لاعب حركي بامتياز تتنفذ الكرة طويلة مقطوعة تمشي في مرة أولى عن طريق نبي سيلا. نبي سيلا ياخذ شريف بوديان توزيعها داخل المنطقة والحارس. خطيرة الكرة والحارس المرمى يرجع كورته يقترس الكرة رجعها بسرعة تمشي كرة في وسط الميدان.
0: يعني نمشيو لصفاق. تفضل عبد الكريم.
2: الهدف الثاني مرة أخرى عمر بن علي تسديدة من تقريبا من 16 متر و50 على يمين الحارس صبري بن حسن. التوقيت ننظر للسبورة اللامعة تقريبا في 28 دقيقة لعب و 29 دقيقة لعب. عمر بن علي يضيف الهدف الثاني للسي اس اس والشخصي لي هو. قلت العملية كانت للنادي للنجم الرياضي الساحلي مرة أخرى. 1-2 ما بين محمد أمين بن عمر. سيدريك كبو يخرج وجهك مرة أخرى يخرج اللاعب أسامة عبيد وجها لوجه الحارس أيمن دحمان يقص العملية يتألق ترجع هجمة مرتدة تمشي كرة إلى موت يابا في وسط الميدان. يجيه التعزيز من الجهة اليمنى من ريان الدربالي والبديل قلت محمد صالح المهذبي اش يعمل يفسخ الجهة اليمنى يوزع كرة على الجهة اليسرى ترويض ممتاز بصدر من عمر بن علي مغيرة فلسيفي روغ ويحط الكرة بتصويبة أرضية على يمين الحارس صبري بن حسن ويضيف الثاني. بالفعل قلت اثنين بلاش هدف أول لعمر بن علي في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة 29 2-0 يا حكيم.
0: شكرا لك يا عبد الكريم. نفس الإطار اتحاد بن جريان مازال متعادل مع الترجي 0-0 وإلى حد الآن ترتيب الوقت سي اس اس في المركز الثاني 62 نقطة والترجي 61 نقطة. يعني إذا توفى المباراة بانتصار نادي صفاقسي وترجي تعادل في بن جريان المركز الثاني يرجع للنادي صفاقسي. نرجع لك يا عادل في ملعب المتلوي مباراة نجم المتلوي الشبيبة.
1: شكرا لك. هذه كورة ممتازة كرة لنجم المتلوي كانت عن طريق حمزة منصري ما حكمش التسديد داخل المنطقة منطقة 18 كان بجانبه اللاعب شريف بوديان أو نبي سيلا كان ينتظر ربما توصل له كرة وبلمسة وحيدة يحطها في الشباك لكن كورته كانت ضعيفة جدا والحارس التقط هذه الكرة سليم الرباعي ذي فرصة ممتازة على نجم المتلوي. دفاع شبيبة القيروان وقف كما ينبغي توزيع طويلة من الحارس تمشي في وسط الميدان في مرة أولى مخالفة لا يقول الحكم يتواصل اللاعب كانت الكرة عند محمد ريان الحمروني تتقطع له من الدفاع تمشي بهجوم عكس من جديد لفائدة نجم المتلوي والكرة ضربة جانبية لفائدة نجم المتلوي
0: في توقيت
1: دفاع يوسف عزيز. نلعب الآن في توقيت 15 دقيقة لعب 0-0 بين نجم المتلوي وضيف شبيبة القيروان.
0: نمشيو لملعب رادس مباراة النادي الافريقي الاولمبي الباجي. محمد طاهر
3: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. مرحبا بك كيف تسيد المستمعين. 16 دقيقة لعب في ملعب رادس 0-0 استحواذ.
0: نحاول نقربوا شوية الميكرو يا محمد طاهر.
3: قلت حكيم هكا خير حكيم شكرا لك. قلت استحواذ

0: قلبي للنادي الافريقي، وسط هتافات من الجماهير مع كل تمريره يقوم بها لاعبيه. هي قلت مباراه احتفاليه وضغط كبير مسلط على لاعبي الاولمبيا الباجي. زوز تسديدات من جانب النادي الافريقي خارج الاطار، هذه كوره والراسيه، واشرف كرير يتصدى، يتالق اشرف كرير في المحاوله الاخيره، كانت مخالفة في وسط الميدان، تلعبت على الجهة اليمنى للحارس أشرف كرير، التحذير من الشريمي بالرأس ثم الرأسية من خط الستة أمتار. أشرف كرير يتألق لكن العملية كانت مسبوقة بتسلل. كرة في محور دفاع الأولمبيا الباجي عن طريق شريف كامرا، يلعب كرة طويلة في اتجاه في رأس الفلدي، في رأس سهل الكرة عند مهيب الشامخ. مهيب الشامخ كاد يخطئ مهيب، حاول ابعاد الكرة لكن الضغط من حسين القفصي يحط الكرة في التماس على الجهة اليمين للنادي الافريقي. غيث الزعلوني قائد الفريق في هذه المباراة باش يتولى تنفيذ رمية التماس للنادي الافريقي، طويلة من غيث الزعلوني ترجع من بالراجح، تماس اخر على التوالي للنادي الافريقي من نفس الجهه اليمنى، جهه غيث الزعلوني وحمزه الخضراوي. الزعلوني لتوفيق الشريفي، يرجع بالكره لحمزه بن عبده في مناطق الجزاء، تتحول لوسامه السيلي على الجهه اليسار بلمسه في اتجاه بوغره. وسامه بوغره يقدم بالكره، يلعبها الى بلال يتمالك، يعمل المراوغه، يخرج بالكره الى وسط الميدان، يلقى اسامه الشريمي ثم توفيق الشريفي. سيد خان
1: شوف ذاكر، تفضل يا ذاكر.
0: سيد خان
2: فقط في الدقيقة هذية، في الدقيقة 30 حكم المباراة هيثم ترابلسي كان وجه الدعوة لزوز قائدي الفريقين، زوز حراس مرمى، وأكد لهم أنه هذا تقنية الفار رجعت تشتغل. باش نبدأ واضح معناه والمعلومة تكون واضحة للسادة المستمعين، تفضل.
1: شكرا لك، نرجع لك محمد تاهر.
0: شكرا لك حكيم. قلت وكأني بسيد خان أصبح هو يلعب ظهير أيمن، وغيث الزعلوني قاعد يدخل برشا لوسط الميدان. كرة لحسين القبسي يسترجعها شريمي، خضراوي بلمسة إلى توفيق الشريفي، الشريفي لحمزة بن عبدة، بن عبدة يبدل كرة للجهة اليسار أسامة السيلي، أسامة يلعب كرة طويلة في اتجاه قديدة، الترويل بسدر تقطع من ستيفان سيدي بي، تعود للنادي الافريقي. الصادق قديدة الى بوغره، بوغره يدخل الرواق الايسر، بوغره ممتازة التمريرة في اتجاه اسامة السيلي داخل منطقة الجزاء، اسامة السيلي يخرج بالكرة يعاود يلعب مع بوغره، التوزيع والدفاع في مرة اولى ومرة ثانية يبعد الاختر. 19 دقيقة لعب في ملعب رادس امام انظار تقريبا 35، ومازال جمهور النادي الافريقي قاعد يدخل في المدارج الخاصة بفيراج الترجي، مازالت الجماهير نادي الافريقي تتوافد لملعب حمادي العقر ببيرادس تقريبا باش نسجلوا رقم قياسي على مستوى الحضور الجماهيري هذا الموسم في هذه المباراة. كرة في ضربة 6 امتار لأشرف كرير، أشرف كرير اللي سنته موسم 2017-2018 في هذا الملعب وبيزي النجم الرياضي الساحلي قبل 4 أهداف أمام النادي الإفريقي في نفس اليوم يوم 14
1: في توقيت
0: على كل حكيم 20 دقيقة لعب، 0 النادي الإفريقي 0 الأولمبيا البيجي.
1: أبرز ما جد في ملعب بن جنت بالمناسية الاتحاد المناسي المستقبل سليمان ذاكر
2: الدقائق اللي تعديت كانت فيها كرة في وسط الميدان مع تقريبا فماش أشياء تذكر من الجانبين رغم محاولة الاتحاد بونسيري باش يلعب الثنائيات والثلاثيات من الجهة اليمنى وين موجود كل من اليعقوبي أيضا يقرب له مازن سلامة ومعاهم صالح السويسي أو إبراهيم السويسي عفوا، لكن الاتحاد مازال ما لقاش حلول باش يضيف هدف ثاني. في المقابل فريق النجم الرياضي فريق المستقبل الرياضي بسليمان مازال مخي في المتلوي المستقبل الرياضي بسليمان فريق منظم صراحة، فريق اللي يعمل أداء جيد في مقابلة الأخرى، فاز في المقابلة الأخيرة ومع ذلك نزل للرابطة الثانية بسبب النتائج بتاع بقية الأندية. على كل مباراة متوازنة حكيم، فمش حتى الجمهور قليل جدا الموجود في ملعب الجنيد بونسير. بكري فقط حكيم ذكرت كرة اليد، أنا كنت تبعت الشوط الأول في لقاء كرة اليد بين جمعية النسائية بالساحل وجمعية النسائية بالمكنين، وبصراحة كان مستوى عالي خاصة من الجمعية النسائية بالساحل. يمكن الشوط الثاني تغيرت معطيات بسبب خبرة متاع لاعبات المكنين، على كل مبروك لهم. وغدوة إن شاء الله حكيم بتكون عنا متابعة مباشرة من قاعة مزالي، بعد غدوة عنا متابعة متابعه مباشره ان شاء الله لمقابله مقابل دور نهائي وايضا لنشاط المنتخب الوطني التونسي الاواسط والاكابر في كره اليد.
1: شكرا لك، ان شاء الله بعد شويه نشوفوا ايضا عمليه القرعه بالنسبه للدور النصف النهائي
2: صارت اليوم في اذاعه الشباب
1: الساعه الثالثه مع زميلتنا منى حمام وزياد الخياري. ان شاء الله بعد شويه نشوفوا النتائج. اذا عندك نتائج اعطيني ذاكر
2: لحظات حكيم لحظات.
1: على كل نرجع لملعب طيب المهيري بصفاقس مباراة سي اس اس والنجم الساحلي.
3: 37 دقيقة لعب لا تغيير في النتيجة، دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي 2-0 بفضل هدفي عمر بن علي في الدقيقة الأولى والدقيقة 29 مع إشهار الإنذار، الورقة الصفراء في وجه كل من أسامة عبيد ونسيم هنيد. النادي الرياضي الصفاقسي إذا كان تمكن من تسجيل زوز أهداف فإنه النجم الرياضي الساحلي كان سجل هدف عن طريق عبيد أسامة عبيد، الفار يعني يفسخ عملية يفسخ الهدف
1: يلغي الهدف.
3: الثانية هجمة يقوم بعملية الغاء بالفعل. قلت ثم الكرة الثانية كرة الكرة الثانية يا حكيم وجها لوجه للنجم الرياضي الساحلي، يعني الحارس يتألق ترجع كرة مرتدة يضيف الهدف الثاني. هذا أبرز يعني اللحظات في هذه المباراة اللي وصلنا ل 38 دقيقة لعب دائما 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي
1: أمام النجم الساحلي. نمشي لملعب المتلوي مباراة نجم متلوي الشبيبة القيروانية. تفضل يا ذكر.
2: فقط هو يفضل الدرج الرياضي التونسي افتتح النتيجة أمام فريق الاتحاد الرياضي بقردان، هدف حمزة رفيعة في الدقيقة 37.
1: شكرا لك على المعلومة، تنزيد أكد بعد شوية المعلومة. مباراة نجم تلوي والشبيبة القيروانية عادل.
4: شكرا لك. ما زلنا نلعب إلى حد الآن في الدقيقة 23 من الشوط الأول، لا تغيير في النتيجة باستثناء الفرصة الوحيدة لمحمد ديامي، رأسية كانت قوب على منطقة 6 أمتار
1: فقط. يعادل
4: الحارس من تيز
1: يعادل. حبيت نأكد هدف الترجي لأنه الترجي إذا يسجل يتغير الترتيب، الترجي يرجع للمركز الثاني 63 نقطة وسياسيس ترجع للمركز الثالث 62 نقطة، لأنه الترتيب مهم. تعرف صاحب المركز الثاني والأول يشاركوا في كأس ربيعة الأبطال الإفريقية. الترجي متقدم بعد مرور 38 دقيقة لعب، هدف حمزة رفيعة أمام اتحاد بن قردان في ملعب بن قردان. نرجع لك يا عادل.
4: بالضبط، شكرا لك. ضربة مرمى لفائدة شباب القيروان. منذ بداية اللقاء نتابع في الخطة اللي يلعب بها فريق شباب القيروان، حسيت أنه ما ثماش خطة. نعرف أنه اللاعبين عندهم خطط والمدربين عندهم خطط اللي دخلوا منذ بداية اللقاء يلعبوا من أجل الانتصار. هذا كنا كثافة عددية في الدفاع، يرجعوا يلعبوا في بعض الأحيان 5-5-3-2 وفي بعض الأحيان تحسهم يلعبوا 4-3-3. هذا هجوم معاكس لشبيب القيروان، كرة طويلة على الجهة اليسرى تمشي باتجاه حامل رقم 9 أبو لايكانو، يوزع في داخل المنطقة لكن الحارس حارس المرمى حمزة بن شريفية كانت الكرة أقرب من المهاجم اسكندر النفاتي. ترجع من جديد لهجوم عكس هذه المرة النجم المتلوي، كرة شريف بوديان طويلة كورتو، كانت كرة ممتازة باتجاه نبي سيلا لكن كانت طويلة. ترجع من جديد هجوم بهجوم هذه المرة، كرة في وسط الميدان أمين الزيري تمشي من جديد لعبدالله كانو، عبدالله يحاول يراوغ مازالت عنده كرة، يرجع إلى الوراء تمشي المدافع بنغالي سيلا، بنغالي سيلا يرجع إلى الوراء كرة طويلة مشتتة باتجاه من؟ باتجاه إفياني أقبا. إفياني أقبا ترجع الكرة إلى اليسار عن طريق عبدالله كانو، توزيع لكن تصطدم بالدفاع، تخرج رمي التماسي في شبيب القيروان قريبة من الجهة اليمنى لحارس المرمى، قريبة من منطقة 18 تتنفذ عن طريق محمد أمين لكحل. كرة طويلة ننتظر التنفيذ، كورته داخل المنطقة محمد أمين لكحل ينفذ رمي التماس طويلة يعترضها في مرة أولى. ماذا يقول الحكم؟ ضربة ركنية تصطدم بالدفاع بعد مسعد عبدالله كانو لمس الكرة بالرأس، تصطدم بالدفاع وتخرج ضربة ركنية من نفس الجهة على الجهة اليمنى. مش يقوم التنفيذ محمد ريان حمروني، محمد ريان حمروني ياخذ الكرة هل تأتي بالجديد؟ ونحن الآن نلعب دقيقة 26 من الشوط الأول والنتيجة على حالها ضغط من أبناء الشبيبة، رغم أنه النجم المتلوي يلعب على مرتدات. ننتظر التنفيذ. الحكم كالعادة ينبه على اللاعبين باحترام الميثاق الرياضي والمحاصرة اللصيقة دون الوقوع في الأخطاء. يطلب التنفيذ حكم الساحة تتنفذ. بالساق اليمنى كرة بيثين يرجع ياخذ الكرة حمراء مع عشرة التوزيعة ترجع من الدفاع تمشي لوسط المدافعين. اسكندر النفاتي كابتن الفريق كورته طويلة ترجع الكرة لفايدة نجم تلوي بهجوم عاكس طويلة كرة ممتازة العملية. هل تأتي شريف بوديان ياخذ الكرة يراوغ في مرة أولى في مرة ثانية يوزع إلى اليسار تمشي في وسط الميدان من زاد الكرة ممتاز دفاع القيلوان ممتاز دفاع الشبيبة يرجع اللاعب عبد الله كانو ياخذ الكرة هجوم عكس من جديد على اليمين مراوغة في مرة أولى عن طريق اللاعب يوسف الحاج. يوسف يرجع إلى إسكندر النفاتي كابتن الفريق إلى اليسار محمد أمين لكحل يوزع داخل المنطقة يعترض الكرة حامل رقم 8
1: إيريك واسي مباراة
4: خلص بالكرة
1: في توقيت عادل
4: توزيعات دقيقة ترجع من جديد لهجوم شبيبة القيروان. شبيبة القيروان عن تمشي للدفاع دفاع نجم المتلوي تمشي لدفاع نجم المتلوي مقطوعة في توقيت 28 دقيقة. لعب الهجومات غير مركزة برشا هجومات من الشبيبة وبرشا مرتدات من نجم المتلوي
1: في توقيت
4: توزيعة لليمين. قلت 28 دقيقة لعب لحد الآن لا تغيير في النتيجة 0-0 بين الفريقين والأجواء البحث عن الهدف الأول متواصلة بهذه ركنية لنجم المتلوي.
1: تبع ركنية واعطيني الخط تفضل يا عادل.
4: تمشي الكرة بركنية باش يقوم بتنفيذها أمين الزيري أو يخلي الكرة لكابتن الفريق اسكندر النفاتي. اسكندر النفاتي يمشي لتنفيذ هذه الركنية. طبعا العيون هنا والقلوب في رادس البحث عن النتيجة. طبعا الانتصار هنا ونتيجة الأولمبي الباجي عندها قيمتها. تتنفذ الركنية في القائمة الثانية توزيع رأسية والكرة خارج الميدان. خرجت الكرة خارج الميدان.
1: نرجع لملعب رادس مباراة الفريق الأولمبي الباجي.
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم. 29 دقيقة لعب 0-0 بين نادي الفريق وضيف والأولمبيا البيج. ما فماش حتى كرة خطيرة إلى حد الآن. كرة في محور دفاع نادي الفريق طويلة يخرج مهيب الشامخ يخل كرة من أمام القفسي حسين القفسي أو هيثم بن مبارك تمشي لغيث الزعلوني في الجهة اليمنى. غيث الزعلوني تناقل لمسات وكرات قصيرة بين دفاعات النادي الافريقي. حمزة بن عبدة على مستوى ضربة منطقة الجزاء للنادي الافريقي. مهيب الشامخ إلى توفيق الشريفي. الشريفي للشامخ. الشامخ لبن عبدة. بن عبدة كان مش للسيلير أو للشامخ. هذه هي كرات النادي الافريقي منذ تقريبا 4 دقائق. بن عبدة يلعب على الشريفي. توفيق الشريفي. يحاول يلعب كرة طويلة يلعبها طويلة داخل مناطق الجزاء. السادة قديدة يعمل ترويض يلعب كرة لبقرر لكن ترويض السادة قديدة شاف فيها الحكم حسين بولعرايس انه روض الكرة باليد بالتالي ضربت مخالفة لدفاع الأولمبي البيجي او لمست يد للحارس أشرف كرير.
1: في توقيت محمد طاهر
0: 31 دقيقة لعب 0-0 بين النادي الافريقي والأولمبي البيجي.
1: مازال عندكم برشا وقت نكملوا الشوط الأول في لقاء النادي صفاقسي نجم الساحة الاتحاد المنسي لمستقبل سليمان ثم نرجع لكم في الملعب المتلوي ملعب رادس. نبدأ بمباراة التلوي هذه. تفضل عبد الكريم.
3: شكرا لك يا حكيم. الدقيقة 42 تجيب ضربة جزاء للنادي الرياضي الصفاقسي، تو حاليا نلعب في دقيقتين كوقت بديل. منتصر بالعربي يعني يرمي الكرة إلى الحكم الرسمي حمزة إجعيد، يقول له تعالى ثبت في العملية، بالفعل يمشي يثبت في الفار ويقر بشرعية ضربة الجزاء. كيف جات ضربة الجزاء هذه؟ عملية على الجهة اليسرى، تمشي الكرة إلى اللاعب عمر بن علي، يروغ ترتطم الكرة بيد على ما أعتقد وجدي كشريدة، وبالفعل ضربة جزاء. علي معلول في التنفيذ وجها لوجه مع زميله السابق صبري بن حسن حارس النجم الرياضي الساحلي. هل يكون الثالث أم ينتهي الشوط الأول 2-0؟ علي معلول يقدم، مش يعمل، يصوب وممتاز الهدف الثالث. 3-0 علي معلول في توقيت 45+2 رغم محاولة صبري بن حسن. 3-0 يا حكيم للسادة المستمعين للنادي الرياضي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
1: النجم الساحلي في شوط أول قابل لحد الآن 3 أهداف أمام السياسيس. قديش ما زال عندك وقت يا عبد الكريم؟
3: ننتظر في أي لحظة. هو بالفعل يحب يرفع الراية، 5 دقائق كوقت بديل، ممكن ما زالوا فيهم دقيقتين أو أقل.
1: شكرا لك. قديش ما زال عندك وقت في ملعب بن جنات بالمنسيل يا ذاكر؟
2: ما زالوا حكيم 20 ثانية في الوقت الأصلي.
1: 20 ثانية، ما نصورش فما برشا وقت ضايع عندك. تفضل نكملوا، ناخذوا شوية وقت عندك. تفضل.
2: شكرا جزيلا على كل الثواني الأخيرة في الوقت الأصلي في لقاء الاتحاد المنسيري المستقبل هذه بسليمان. الترجي الرياضي التونسي يضيف الهدف الثاني يا حكيم. ما هو بحذاء المكي جريدي اليوم بصراحة، مساعدة كبيرة برشا من المكي جريدي. أي 45 دقيقة لعب في لقاء الاتحاد المنسيري الشوط الأول في لقاء الاتحاد المنسيري، ودقيقتين وقت بديل، دقيقتين وقت بديل. 3-0 للسي اس اس في ملعب صفاقة، 2-0 للترجي قدام الاتحاد الرياضي بن قردين، 1-0 الاتحاد المنسيري قدام مستقبل سليمان، 0-0 في زوج مقابلات المتبقية اللي هما بطريقة غير مباشرة، معناها في مواجهة لبعضهم بطريقة غير مباشرة. على كل ما رنيش حاجة تذكر، الاتحاد حاول يضيف الهدف الثاني، مستقبل سليمان يحاول من الجهة اليسرى خاصة وين موجود المنوب الحداد محمد بوعسيدة، فماش حلول كبيرة برشا اللي يمكن تجيب أهداف مع بعض العمليات لفريق كما قلت الاتحاد الرياضي المنسيري من خلال المرتدات، لأن الاتحاد قاعد يخلي شوية في مساحات في فريق المستقبل الرياضي بسليمان ثم يلعب مرتدات. هذوما 6-4 من مهاجمي الاتحاد المنسيري، 7-4 يطلع، معناه فما تفوق عددي للاتحاد الرياضي المنسيري. داخل منطقة الجزاء، توزيع بالراس السويسي فوق المرمى، فرصة كبيرة لإبراهيم السويسي، توزيع ممتازة من جهة اليسار من ريان عزوز، والسويسي ضرب الكرة بالراس لكن كرته غير مؤطرة. الدقيقة الأولى انقضت حكيم، انتبع الدقيقة الثانية في الوقت البديل، كرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان من ياسين الكاسح يلعب الكرة على الجهة اليمنى العزيز بوستة ورائيا لحلم الجويدي في محور الدفاع لاتجاه الحارس بن شريفية. بن شريفية يلعب قصيرة لفيت المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان، منوبي الحداد، منوبي الحداد معاه مازن سلامة في التغطية، منوبي الحداد يستحفظ على الكرة، يلعب كرة على الجهة اليسار لبوبكر ديارا، ببكر ديارا يطلع بالكرة، ببكر ديارا مجدد اللي فات المستقبل الرياضي بسليمان في وسط الميدان لباتريك بارغا لمحور الدفاع، محاولة الصعود بالكرة الثواني الأخيرة باش ينهي بعدها الحكم هيثم الترابلسي الشوط الأول في ملعب الجنات بالمنسير. الاتحاد متقدم هدف مقابل صفر، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5 في الشوط الأول. كرة من الجهة اليسار لفيت الاتحاد الرياضي المنسيري، تلعب بالتماس شيء مجبال يعطي إضافة كبيرة برشا في محور في وسط ميدان الاتحاد المنسيري كصنع الألعاب، الحلقة اللي كانت ناقصة الاتحاد الرياضي المنسيري. نهاية الشوط حكيم 1-0 الاتحاد المنسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
1: شكرا لك. نهاية الشوط في لقاء الاتحاد المنسيري أمام مستقبل سليمان، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. نشوف نهاية الشوط الأول في لقاء سي اس اس والنجم الساحلي.
3: لحظات يا حكيم، الوقت الإضافي المقدر بخمس دقائق انتهى، نلعب في 6 دقائق كوقت بديل. دائما تفوق النادي الصفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: كملوا معك اللحظات يا عبد الكريم.
3: شكرا ليك. هجمة مرتدة مرة أخرى من تزويعة من علي معلول مباشرة في اتجاه الهداف عمر بن علي، يرتكب المخالفة على اللاعب السابق للنادي الصفاقسي.
1: Mm-hmm. نرجع لمباراة نادي صفاقسي نجم الساحلي لحد الآن 3 أهداف مقابل 0 لسي اس اس ثنائية لبن علي في الدقيقة الأولى ولا دقيقة 28 هدف علي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45 ناخو نهاية الشوط الأول. تفضل يا عبد الكريم.
3: حكيم
1: تفضل.
3: تفضل قلت لك نهاية الشوط 3 أهداف مقابل 0 لنادي صفاقسي من نجم الساحلي.
1: شكرا لك. به نعطيكم القرعة بالنسبة للصغريات. جمعية ميغرين جمال للنادي الافريقي المنزه إلى حد الآن قاعدة تصير عملية القرعة في إذاعة الشباب الأصغر السبورتيغ المكنين النادي الافريقي والبعث بن خيار النجم الساحلي مشكور جدا زياد الخياري اللي قاعد يعطيني في القرعة مباشرة من إذاعة الشباب. نشوف مباراة نجم تلوي الشبيبة القيروانية نذكر قرعة بالنسبة للدور نصف نهائي لكأس تونس في كرة اليد. مباراة النجم تلوي الشبيبة القيروانية عادل
4: 37 دقيقة لعب إلى حد الآن لا تغيير في نتيجة 0-0 بين الفريقين أي نجم المتلوي وضيف شبيب القيروان. هذه النتيجة تخدم الأولمبي الباجي بطبيعة الحال تعادل هنا وتعادل في رادس يبقى الفارق نقطة بين الفريقين والأفضلية للأولمبي الباجي. هذه كورة توزيعة في مخالفة تمشي داخل المنطقة تسديدة ممتازة من إفياني أوغبا لكن الكرة تعود من جديد برأسية في مرة أولى ورأسية ثانية رأسية ثالثة من نجم متلوي توزيع داخل المنطقة هدف لا ممتاز الدفاع نجم متلوي كرة بامتياز من شبيب القيروان لكن الكرات مرتدة كلها عن طريق الدفاع كرة مازال اخترت داخل المنطقة لفايد شبيب القيروان توزيع تسديدة والحارس تبع الكرة الكرة خطيرة جدا شبيب القيروان لكن الكرة لم تكن مؤطرة كما ينبغي تخرج ضربة مرمى لفائدة نجم متلوي أبرز فرصة للشبيبة تقريبا 7 أو 8 كرات لكن الدفاع نجم متلوي صامد كما ينبغي تتنفذ ضربة المرمى طويلة يرجعها الشبيبة كرة طويلة في وسط دفاع شبيب القيروان مرتدة من جديد لنجم متلوي ياخذ الكرة ياسين السلطاني تمشي ديامي محمد ديامي ترجع على اليسار ياسين السلطاني كرة بين اثنين رامي التماس لفايت نجم متلوي بيش ينفذها ياسين السلطاني ضغط كبير من شبيب القيروان ضاعت فرصة كادت تكون الأبرز في هذا اللقاء تتنفذ رمي التماس طويلة داخل المنطقة يصعد في مرة أولى المهاجم حمزة منصري مقطوع من دفاع يبني هجوم جديد مقطوع من دفاع نجم متلوي من مرة أخرى مازال اختر لفايد شبيب القيروان كرة بالقدم عن طريق اللاعب إفياني أوغبا لكن الكرة مرتدة من الدفاع تمشي لحارس المرمى حمزة بن شريفية كورته طويلة تخرج رمي التماس لفايد شبيب القيروان 40 دقيقة لعب إلى حد الآن لا تغيير في النتيجة 0-0 بين نجم المتلوي والشبيب القيروان هنا في ملعب المتلوي.
1: شكرا لك يا عادل. قبل ما نمشي لملعب الرادس هو نعطيكم القرعة بالنسبة للقلت الأصغر كما قلت ميغرين الجمال الصغريات النادي الافريقي المنزه الاصغر سبورتيغ المكرين النادي الافريقي بعث بني خيار النجم الساحلي في الوسطيات الجمعيه النسائيه بتبلبه ضد حمام النوبه والجمعيه النسائيه بالحمامات ضد الجمعيه النسائيه بالمهديه. بالنسبه للاوسط الترجي والنادي الافريقي باش يلعب نادي ضد نادي ساقيه الزيت وسبورتيغ المكنين باش يواجه المرضي بحمسوسه. في الكبريات النادي الافريقي الجمعيه النسائيه بالمهديه والجمعيه النسائيه بالمكنين باش يلعب ضد الجمعيه النسائية بالساحل يعني مباراة معادة للفينال اللي صار في المنسيل وكان فوز للمكنين 33-30. وفي الأكابر النادي الافريقي الترجي ديربي بشكون يوم 22 مايو بالجمعة ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات. هذا المباراة الثانية في الأكابر كما قلت ديربي باش يكون بين النادي الإفريقي والترجي باش يكون يوم 22 ماي ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس في كرة اليد. مشكورة جدا زميلنا زياد الخيري مدني بعملية القرعة اللي صارت منذ لحظات بإذاعة الشباب. نرجع لملعب رادس مباراة النادي الإفريقي والأولمبي الباشي.
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم في 41 دقيقة لعب هنا في ملعب رادس 0-0 بين النادي الإفريقي وضيف الأولمبي الباشي. لا جديد يذكر على مستوى النتيجة باستثناء فرصة وحيدة كانت للنادي الإفريقي في الدقيقة 32 فرصة والتصدي مزدوج من أشرف كرير يتصدى في مرة أولى الكرة بوغرة ومرة ثانية الكرة صادق قديدة على خط الستة أمتار. أشرف كرير يفسخ هدف محقق للنادي الإفريقي ويخلي حظوظ الأولمبيا البيجي قائمة إلى حد الآن. 42 دقيقة لعب 0-0 كيف سينتهي الشوط الأول؟ كرة لحمزة بن عبدة في محور الدفاع بدل لوسام السيدي سيلي بوغرة أويت مالك بلمسة واحدة اثنين ترجع من جديد للنادي الإفريقي. السقوط المطالبة بخطأ ما فماش مخالفة يقول حسين بولعريس تمشي للجهة اليمين عن طريق هيثم بن مبارك يعمل مراوغة هيثم يسدد عالية بعيدة كأول محاولات الأولمبيا البيجي في هذه المباراة وأول تصويبة من جانب أبناء جمال بن سالم. هي ظروف كارثية للأولمبيا البيجي مع انطلاقة هذا الموسم الرياضي. فريق كان بدون رصيد بشري أو برصيد بشري هزيل جدا دون تحذيرات قبل موسم 2025-2026 عجز مالي كبير كذلك كان ممنوع من الانتدابات وبرشا مدربين رفضوا انه يدربوا الفريق.
1: ناخذ موجز الساعة الخامسة. شكرا لك محمد طاهر نرجعوا لك بعد موجز الساعة الخامسة نكملوا نهاية الأشواط في لقاءات الدفعة الأخيرة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7 إذاعة
6: المنصير قسم الرياضة في إذاعة المنصير في قلب الأحداث الرياضية مواعيد صباحية ومسائية وينفى مسجد الأخبار والتحليل ديما في الموعد مواكبة للقاءات الرياضية تغطية المختلف الاختصاصات مع محللين وأهل الرياضة ديما حاضرين في برامجنا الرياضية في إذاعة المنتير ديما سبور وتبع الموجة
7: الخامسة مساء على موجاتنا
8: إذاعة المنتير صوت الذي وحب كبير
7: ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أمضت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس التابعة لجامعة تونس اتفاقية تعاون مع كلية ليونينغ الإقليمية للاتصالات بجمهورية الصين الشعبية وذلك في إطار دعم الانفتاح الدولي وتعزيز الإشعاع الأكاديمي والعلمي للمؤسستين الجامعيتين. انطلقت اليوم أشغال مشروع تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة على شبكة التواصل الاجتماعي. وافقت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية بحضور كافة أعضائها على 12 ملف تفويت لفائدة بعض الهياكل العمومية وثلاثة ملفات شراء عقارات لفائدة وزارتي الصحة والتربية وذلك خلال جلسة انعقدت اليوم. انطلقت الشركة الوطنية للنقل بين المدن في اعتماد خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية لاقتناء تذاكر السفر وذلك في إطار سعيها المتواصل لتطوير خدماتها وتيسير إجراءات السفر لفائدة حرفائها. نظمت الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالمهدية اليوم ملتقا تحسيسيا بعنوان المهدية الخضراء والمستدامة للتشجيع على الاستثمار في الصناعة النظيفة عبر التجديد والابتكار. تنظم الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهراء الدورة الثانية لماراثون اجري للخير 2 يوم الأحد 17 من مايو الجاري بمدينة الزهراء ولاية بن عروس الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. ختاما نذكر بأنه قد انطلقت اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة هذه السنة وفقا للروزنامة الرسمية لوزارة التربية التي تضبط مواعيد إجراء الاختبارات. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
11: بين الملاعب،
1: نرجع نذكر شوط أول في لقاء نادي صفاقسي ونجم الساحل، انتهى للسياسات 3-0، أهداف ثنائي لبن علي في الدقيقة الأولى، دقيقة 28 ضربة جزاء لعلي معلول في دقيقة 45، الشوط الأول لصالح الاتحاد منسيري 0-0، أهداف إبراهيم السويسي أمام مستقبل سليمان، والترجي متقدمة مع أمام الاتحاد بن قردان هدف حمزة رفيعة في دقيقة 38. شوفوا ملعب المتلوي، تفضل عادل، تفضل.
12: ملعب المتلوي، نهاية الفترة الأولى من التعادل السلبي بين النجم المتلوي وضيفه شبيب القيروان 0-0. إلى اللقاء في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لك. المباراة الأخيرة، مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، محمد طاهر.
0: حكيم، انتهاء الشوط الأول في هذه اللحظة بالضبط، الحكم حسين بولعريس ينهي الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي بعد ما اضاف 3 دقائق كوقت بديل في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. تحية ليك حكيم، وتحية لكافة السادة المستمعين.
1: شكرا لك، نحيي كل زملاء لأمن هذا النقل المباشر، تحية لطفي المكي، هويدا ساسي، وحكيم الاسطنبولي. نتواصلوا حتى نهاية مباريات الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد نذكركم بقرعة كأس تونس في الكبريات اللي صارت في إذاعة الشباب النادي الإفريقي، الجمعية النسائية بالمهدية، الجمعية النسائية بالمكرين، الجمعية النسائية بالساحل. في الأكابر، النادي الإفريقي باش يواجه الترجي في الدربي، باش يكون يوم 22 ماي الجاري، ونادي سقيت الزيت جمعية الحمامات المباراة الثانية للدور النصف النهائي للبطولة. في كرة القدم، نهاية الأشواط الأولى، ونذكركم بالنتائج. النادي الإفريقي الأولمبي الباجي تعادل 0-0، نجم تلاوي شباب القلواني يتعادل 0-0، اتحاد بن قردان متأخر في النتيجة أمام الفريق الترجي بهدف حمزة رفيعة في دقيقة 38، ونادي صفاقسي أنهى الشوط الأول لصالحه 3-0 أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، أهداف عمر بن علي في الدقيقة الأولى، ثم في دقيقة 28 نفس اللاعب يضيف الهدف الثاني وعلي معلول من ضربة جزاء في دقيقة 45. مباراة الأخيرة اللي صارت في ملعب الجنات بالمنسير، الشوط الأول انتهى للاتحاد الرياضي المنسيري أمام مستقبل سليمان 0-0، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5. مباراة النادي البنزرتي ونادي صفاقسي التعادل 51-51 قبل نهاية المباراة بزوز دقائق، يعني مباراة مشوقة. نذكر النادي البنزرتي يفوز يمشي يصعد مباشرة في المقابلة السياسية، ينتصر تكون مباراة ثالثة في صفاقس، زوز دقائق لنهاية المباراة. نعمل استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الأشواط الثانية.
11: إشهار معرض سوسة الدولي للكتاب في دور 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب، آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: نرجع لبين الملاعب نشوف انطلاق الأشواط الثاني، خاصة في مباراة النادي الصفاقسي النجم الساحلي والاتحاد المنسي لمستقبل سليمان. ذاكر مرحبا بك مجددا.
1: نعود مجددا حكيم في الدقيقة 5 في الشوط الثاني، ما زال التقدم للاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر، هدف كان سجله إبراهيم السويسي في 5 دقائق لعب في الشوط الأول. ما تغيرتش التشكيلتين من الجانبين، أكيد بالنسبة لأمين قارة ما عندوش برشة إمكانية متاع تغيير، عنده 5 لاعبين فقط على بنك الاحتياط، والاتحاد المنسيري يواصل بنفس التشكيلة. الحكم هو الدولي هيثم طرابلسي بمساعدة كل مصويب بالقاسم راسين بومنجر وأحمد ذوادي، والحكم حكم الفار محرز الملكي بمساعدة محمد الفرجيشي. قلت الفار عاد للاشتغال في ملعب بن جنات. تشكيلة المدرب أمين قارة فيها بن شرفية مصباحي جويدي بوستة ديارة بارقا كاسح مهري عمعتوقي بوعسيدة والحداد. تشكيلة الاتحاد المنسيري الأحلاوي عزوز ميلادي شيخاوي جبالي دياني بوشنيبة سلامة يعقوبي برهومي والسويسي. 5 دقائق لعب، مازال 1-0 اتحاد المنسيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان.
0: شكرا لك. نقطة فارق نادي الصفاقسي أمام النادي البنزرتي 54 مقابل 53 قبل 14 ثانية على نهاية المباراة. نشوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء النادي الصفاقسي النجم الساحلي. عبد الكريم
2: أهلا وسهلا بك حكيم. 3 دقائق منذ انطلاقة هذا الشوط الثاني، لا تغيير في النتيجة، دائما 3-0 للنادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي، وهذه ركنية والدفاع يخرج الكرة والتمرير والامتلاك دائما للنادي الصفاقسي. علي معلول على الجهة اليمنى التوزيع ورمية تماس. بالنسبة لتشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي هي نفسها فقط، خروج أوكبيلو بعد الإصابة، دخول محمد صالح المهذبي، محمد أو محمد علي نفخة بالفعل قبل انطلاقة الشوط الثاني يقوم بثلاثة تغييرات، خروج كل من موسى ديوارا زين الدين بوتمان ومحمد أميبو زعبية، ودخول كل من موسى سينغور محمد هادي بوسلامة وغفران النوالي، أي خطة سيعتمدها هذا الأخير بعد التأخر بثلاثية. عموما 49 دقيقة لعب، 3-0 دائما تفوق النادي الرياضي الصفاقسي هنا في الطيب المهيري أمام النجم الساحلي.
0: فماش تغييرات في الزوز فرق عبد الكريم؟
2: قلت لك يا حكيم إصابة توكبيلو في الشوط الأول حتى ما تغييره من في النادي الرياضي الصفاقسي، دخول محمد صالح المهذبي وخروج موسى ديوارا زين الدين بوتمان محمد أمين بوزعبية من النجم الرياضي الساحلي، ودخول كل من موسى سينغور محمد نادي بوسلامة وغفران النوالي.
0: شكرا لك. نشوف ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي الشبيبة القيروانية. عادل مازال ما انطلقش الشوط الثاني في لقاء نجم المتلوي، وايضا مباراة النادي الافريقي والاولمبي البيجي مباراة اسفل الترتيب. نرجع لملعب الجنات بالمنسير، ناخذ شويه وقت في لقاء الاتحاد المنسير لمستقبل سليمان. ذاك تفضل.
1: 7 دقائق لعب حكيم في الشوط الثاني، مازال التقدم للاتحاد المنسيري هدف مقابل صفر. هو اكيد اليوم النادي الافريقي يحتفل بالفوز باللقب بالبطوله، لكن راهو الاحتفال ما يزموش يمكن يخلي انه هذه عمليه الاتحاد المنسيري يتعدى. ممتاز ابراهيم السويسي، المرمى شاغر والهدف الثاني ممتاز، الهدف الثاني ممتاز. عمليه كسر التسلل والمراوغه بالشريفيه فيها عمليه فنيه ممتازه من لاعب الاتحاد المنسيري ابراهيم السويسي، عمليه مراوغه رفع الكره بالحارس بن شريفيه ولا بالدفاع، وابراهيم السويسي يضيف الهدف الثاني نفس اللاعب في توقيت 8 دقائق لعب في الشوط الثاني. ما فماش تسلل انا حسب رايي، لانه الكره كانت سليمه ما فماش حتى تسلل، عمليه مراوغه، شاف الحارس بعيد من المرمى نتاعه، وبعد ما راوغوا زوج ملاعبيه حاولوا يرجعوا يغطيوه لكن كانوا بعاد على المرمى، رفع بهم الكره بالرجل اليسرى معناها باليمين وباليسار. العمليه هذه هل ظلم ابراهيم السويسي السنه في الموسم هذا؟ هل كان بامكانه ياخذ حظه في التشكيله الاساسيه للاتحاد المنسيري في برشا مقابلات نظرا للامكانيات الفنيه الكبيره اللي عنده؟ والله برشا نقاط استفهام يا حكيم، واكيد تحمل المسؤوليه يلزم يكون جماعي، راه فماش فرد باش يتحمل المسؤوليه، لانه نشوف قاعد تبع في وسائل التواصل الاجتماعي ونشوف تحميل المسؤوليات، راه فماش واحد وحده يتحمل المسؤوليه، معناها يتحمل المسؤوليه هو جماعي بين العدد كام من الاطراف من بدايه الموسم المست الموسم بعد نهايه الموسم، بالمدربين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، بمسؤولين اللي تعاقبوا على الاتحاد المنسيري، كلهم يتحملوا مسؤوليه اللي صار في الاتحاد المنصري, ولانه اللي صار هو معناه مقارنه برشا انديه الاتحاد المنصري في زون دو كونفور معناه في وضعيه مرتاحه فيها رفاهيه. لكن مع ذلك اكيد الاتحاد يرنو الخير للافضل والاحسن, لانه اللي وراه في السنوات الاخيره ما يخليه كان يرنو للافضل والاحسن. كل حكم مازال يثبت فيها في عمليه الهدف مع حكم الفار مع محرز المالكي, هل الهدف صحيح والا لا. انا لا ريتو ان انطلاق الكره كانت صحيحه في ملاعب مكسر التسلل, اذا فما جزئيه نتاع سنتيمترات هذيك نجم يطلعها كان الفار, معناها ما نجموش. وما دام طولوا شويه في تقنيه الفار معناها فما هدف, تاكيد الهدف, تاكيد الهدف, الهدف صحيح. محرز المالكي يؤكد شرعيه هدف الاتحاد المنصري, بالتالي 2-0 الاتحاد المنصري. كما قلت عمليه كان فيها كسر للتسلل بعد صعود اكثر من لاعب من لاعبي مستقبل سليمان في مناطق الاتحاد المنصري, الشيء اللي خلى فريق الاتحاد المنصري يسجل هدف ثاني.
0: فقط يذكر كره اخيره لنادي البنزرتي في مباراه نادي البنزرتي نادي صفاقسي في كره السله, وضيع الكره ينتهي المباراه بانتصار نادي صفاقسي من نادي البنزرتي 54-53, وهكا باش تصير مباراه ثالثه فاصله باش تكون في صفاقس من اجل معرفه شكون الفريق اللي باش يصعد بين نادي البنزرتي ولا سي اس اس. نهايه المباراه بانتصار سي اس اس 54-53. تفضل يا
1: وفم, وفما مباراه ثانيه حكيم اللي تجمع فريق الرياضي بحمام سوسه
0: بالحرس الوطني,
1: بالحرس الوطني, والذهاب كان فايز فيه فريق حمام سوسه.
0: بالفعل اذا كنت نحاولوا ناخذوا النتيجه ايضا المباراة الثانية نشوفوا شكون
1: فريق الحرس الوطني اللي يدربه يا حكيم اللاعب السابق للزهر الرياضية والاتحاد المنصري رضا العجمي, معناه اللي كان تحصل مع الاتحاد المنصري على لقب بطولة, زيدا من ملاعبية اللي برزوا في الاتحاد الرياضي المنصري. تغيير في تشكيلة فريق المستقبل الرياضي بسليمان, خروج غسان المعتوقي ودخول عزيز فلاح, هذا بالنسبة للتغيير في التشكيلة الأساسية في المباراة. فقط حكيم انت ما عرفش انت حتيت يمكن مقابلات كره اليد الدربي اللي باش يصير في الدور نصف النهائي لكاس تونس في كره اليد باش يصير يوم 22 ماي نهار الجمعه 22 ماي في قاعه راتس متعدده الاختصاصات.
0: اكيد مباراه باش تكون قمه كما قلت, نهائي قبل الاوان بين الترجي والنادي الافريقي, والمباراه الثانيه بين نادي ساقيه الزيت والفريق جمعيه الحمامات.
1: جمعيه الحمامات بالفعل.
0: ايضا المباراه معاده ايضا في الكبريات يذكر بين الفريق المكنين والفريق الجمعيه النسائيه بالساحل, يعني المباراه انتهت نذكروا بفوز
1: تحكي في كره اليد
0: في كره اليد في كره اليد. تعرف انه في الفاينل فور اللي قاعد يصير في المنسير الجمعيه النسائيه بالمكنين كانت فاز تمام الجمعيه النسائيه بالساحل 33-30. نصف النهائي ايضا زوز فرق باش يكونوا مع بعضهم الى جانب فريق النادي الافريقي جمعيه النسائيه بالمهدي, هذا الدور نصف النهائي الثاني للكبريات.
1: بالفعل بالفعل على كل من عرش يظل مازالوا ما انطلقوش في الاشواط
0: فما الثانيه, فما الاحتفالات بين شوطين
1: اللي بنعدي هو شوف باش نبداو واضحين حكيم راهو راهو المفروض ان المكابره تقدم راهو فيها وقت نتاع راحه وفما وقت نتاع انطلاق, راهو مبروك للنادي الافريقي الف الف مبروك وتهانينا ليه والاحتفال باللقب نتاعو, وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق لفريق النادي الافريقي وتصدي ممتاز جدا لبنشريفيه. بنشريفيه يعمل باراد رائع قدام راسيه الشيخاوي, كرة كانت ماشية للمرمى لكن افتح يدي على طريقة حراس كرة اليد يا حكيم, معرفش باراد نتاع كرة اليد اكيد تعرف عمل لك الفتحة نتاع يديه منع الكرة ضربت في الكرة ومنع هدف الثالث الاتحاد المنصري. قلت بالنسبة للاحتفال هذا معناها راه مربوط بمقابلة أخرى, وفما مقابلة تو في مقابلة نصور في متلوي وتوقفت تو مازالت ما تلقتش, إذا عاد الفيديو معنا تو أعطيك بعض التفاصيل. والراحة الطويلة هذه معناها على حساب شكون, وفما فما فما معناها فما جمهور وفما فرق اللي مازال مصيرهم ما تحددش حتى الآن, هذاك علاش مفروض أنه كان معناها تقنين هالوضعية هذه نتاع الوقت الاحتفال وغيره معناها بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم, وهذا هذا رأي أكيد وكل واحد رأي.
0: هنشوف عاد البدوي في لقاء نجم متلوي الشيبة القانونية شنو صاير في ملعب المتلوي عادل.
3: حتى شيء مازال ننتظر انطلاقة الشوط الثاني, أكيد باش يكون في نفس التوقيت مع ملعب رادس, ننتظر عودة المباراة في شوطها الثاني بين نجم المتلوي وضيفه.
1: يا عادل قاش عندهم مرتاحين تو, قاش عندهم مرتاحين الملاعبين؟
3: عندهم تقريبا 12 دقيقة لعب.
1: لا
3: 12 دقيقة راحة.
1: 12 دقيقة بعد ال 15 دقيقة.
3: بعد 15 دقيقة. أيوة.
1: معناها 27 دقيقة تو مرتاحين الملاعبين.
0: هو تقريبا بعد الموجز الساعة الخامسة انتهى الأشواط, يعني
1: حكيم
0: يعني في دقيقة 23 يعني تقريبا 23 دقيقة راحة عندهم
3: في العادة. بالضبط دخلنا في 23 دقيقة راحة دي من لوج على اللعب.
1: ما نعرفش حكم المباراة وينه في الوضعية هذه. أنا
3: والله يعني شوف نشوف فيه قبالة حجرات الملابس.
1: لا بالنسبة للمتلوي لا يعذر الحكم، ما عندوش حتى ذنب، لأنه قاعدين ينسقوا مع حكم مباراة ملعب رادس، حكم حسين بولعريس في ملعب رادس، فاش قاعد يعمل الوقت هذا الكل؟ شنو قلت لك معاه؟ تهانينا النادي الافريقي وتحياتنا للنادي الافريقي، وان شاء الله مزيد من النجاح والتفوق للنادي الافريقي، لكن فما امور اللي تم ضبطها مسبقا مشك، هذا تسمى امور عشوائيه، امور عشوائيه الحكايه هذه.
3: والله هو كلامك صحيح، هو ثقة بين اللاعبين اللي يلعبوا في نفس التوقيت، الساعتين ست ساعتين زفر الناس كل الساعتين، ما نبقاش علاش نوخر درج ونوخر ربع ساعة وننسق مع ملعب رادس وننسق مع ملعب متلوي.
1: يا اخويا عادل، يا اخويا عادل، نعرف احنا معناها حتى في البرمجة بتاعنا احنا الساعة 6 عندنا نشرة اخبار تاع
3: بالضبط،
1: معناها تو باش نعملوا ديبورتمون باش يكون كبير وطويل برشا، معناها معناها في مصلحتي شكون التاخير هذا؟ والله العلم ولا
3: ما عندناش حتى فكره، ما عندناش حتى فكره.
0: تفضل
1: تفضل يا طاهر.
4: شكرا ليك، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بمستمعي اذاعه المنستير. كما كنت تحكي ويتاخر كذلك انطلاقه الشوط الثاني في ملعب رادس، لانه يتم تكريم فريق كرة السلة، وقاموا كذلك بدورة شرفية وسط هذه الأجواء الاحتفالية مع جمهور النادي الافريقي. على كل، لاعبين النادي الافريقي نزلوا الان الى ارضيه الميدان في انتظار لاعبي الاولمبي البيجي وبدايه الشوط الثاني.
0: شكرا لك، تعطينا اشاره مع انطلاق
1: الحكيم. تفضل. الحكيم وفريق الاولمبي البيجي يلقى روحه بين المطرقه وسندين، معناها ما ينجمش يحتج، لانه مفروض معناها يحتج على العوده المتاخره كي من هكا، لكن ما نجمش يحتج لانه مصيره مرتبط بنادي الفريق، يحب ولا يكره فريق الاولمبي البيجي معناها. ونفس الشيء بالنسبه للشباب الرياضيه القيروانيه في ملعب المتلوي، معناها شوف انديا كيفاش تلقى روح.
3: تفضل. دخول لاعبي شباب القيروان،
0: حتى ملاعبيه الشباب مازالوا في حجره الملابس، ملاعبيه الاولمبي البيجي مازالوا ما نزلوش ارضيه الميدان، وملاعبيه الشباب مازالوا ما نزلوش ارضيه الميدان. يعني شوف ملعب الجنات بالمناسبه.
1: انا السؤال يا حكيم، هل تم تنسيق الامر قبل انطلاق المباراه ولا مع الرابطه الوطنيه لكره قدم والجامعه التونسيه لكره قدم؟ هذا سؤالي.
3: هو التنسيق الاصلي هو المفروض يكون انه الساعتين تنطلق المباراه، في الساعتين تنطلق المباراه
1: الأربعة،
3: مهما كانت الظروف، او الاربعة تنطلق المباراة.
0: تفضل
4: يا عادل. ما في ملعب رادس تأخر انطلاق الشوط الاول بسبب كما قلت الدخلة وكميات كبيرة من الشماريخ شعلت، فبالتالي حتى الرؤية تتعذر على الحكم وعلى الجمهور. بالنسبة للشوط الثاني، النادي الافريقي قبل المباراة كان هبط يعني نزل بلاغ على صفحته الرسمية وقال انه سيتم تكريم فرع كرة السلة بين الشوطين، لكن التكريم الحقيقة تول اكثر من لازم، تو الشوط الثاني اتأخر 10 دقائق الى حد الان، بداية الشوط الثاني تأخرت 10 دقائق.
3: الميدان الآن ننتظر التنسيق مع رادس باش ينطلق اللقاء في الشوط الثاني.
0: هو أثناء التكريم ملعبية النادي الإفريقي لكرة السلة وقع رمي الشمروخ يعني على الملعبية، يعني حتى في
1: يا حكيم هو حتى لو كان النادي الإفريقي هبط بلاغ على صفحته الرسمية، راهو ما ينجم يسير التكريم المعطيات هذه، راهي كان بالتنسيق مع الرابطة الوطنية لكرة القدم، لأنه الرابطة هي اللي تشرف على التنظيم تاع مقابلات كرة القدم مع البطولة، الكاس تولي الجامعة تدخل، معناها راهو ما تنجم تعمل دقيقة صمت، وإلا ما تنجم تعمل
0: أي إضافات،
1: أي إضافات، راهو يلزم الرابطة تكون على علم بالموضوع، لأنه هذا يؤثر على المقابلات، بالتالي حتى لتوا مقابلات ما زالت ما تلقتش فيها شوطة ثانية. والله نقاط استفهام كبيرة كما قلت لك، حتى من ناحية صحية متاع الملعبية وغيره، راه مش معقول أنه معناها الشوط يقعد تقريبا أكثر من نصف ساعة باش ينطلق، وهذا راه ينطبق على الناس كل، لكن الحكم وينه في هذا الكل؟ اللي هو العنصر الأساسي مع الأعضاء متاع الرابطة اللي موجودين، مع الناس اللي ينسقوا في المباراة، منسقين المقابلة، هذاك علاش يا حكيم راه نلقاو مراقب مقابلة ونلقاو منسق مقابلة ونلقاو منسق إعلامي ونلقاو، راه على خاطر المعطيات هذيا.
0: أو لحظات باش تنطلق المباراة، تقريبا تأخير بنصف ساعة على انطلاقتها، يعني على الأقل تكون مبرمجة الساعة 5، لأنه منطقيا المباراة انطلقت الساعة 4، الشوط الثاني ينطلق الساعة 5.
3: ملعب المتلوي انطلق اللقاء في شوطه الثاني.
0: شوف ملعب رادس.
4: نفس الشيء حكيم، انطلاقة الشوط الثاني في ملعب رادس.
0: تأخير تقريبا 28 دقيقة بالنسبة للزوز مباريات. قداش عندك وقت في ملعب الجنات ذاكر؟
1: عندي توا 65 دقيقة لعب يا حكيم.
0: 65 ملعب صفاقس.
2: 62 دقيقة لعب.
0: 62 تقدم للسيارة.

0: على انطلاقة هذا الشوط الثاني بيش يصير في الأخبار بطبيعة الحال، بيش يقع التنسيق مع قسم الأخبار بطبيعة الحال في مختلف الإذاعات لتقديم الموجز للأخبار، وكذلك لمواصلة متابعة هذا اللقاء. هذا هجوم من جديد دفاعية نجم متلوي على اليمين، كرة تخرج ضربة جانبية لفائدة شبيبة القيروان، مش ينفذها يوسف عزيز، تتنفذ سريعة، كرة طويلة تصدم مرة أخرى بالمدافع مدافع نجم متلوي، أو تخرج خارج الميدان، تنفيذ كانت الكرة خارج الميدان، تتنفذ هذه مرة لنجم متلوي، رمي التماس على يسار، هجوم نجم المتلوي، تتنفذ الكرة طويلة داخل المنطقة، يعترضها بمرة أولى عبدولاي كانو ليرجع يعادل الدفاع، تخرج الكرة ضربة مرمى، كانت الكرة على اليمين للاعب نجم المتلوي حمر رقم 15 ياسين السلطاني، كان يتابع في هذه الكرة، لكن الكرة خرجت ضربة مرمى مش نفذها حارس المرمى سليمان الرباعي. النسق في الشوط الأول أحسن من البداية في الشوط الثاني، خاصة من جانب الشبيبة اللي ضغط أكثر من مرة، كرة مرتدة برأسية عن طريق حامل رقم 18 شريف كمارا، شريف كمارا يتابع هذه الكرة، تخرج الكرة ضربة ومخالفة، ماذا يقول الحكم؟ مخالفة وتنبيه شفوي على هذا اللاعب، استدام عفوي أو مقصود، الحكم كان يتابع هذه اللقطة وتنبيه شفوي، وربما يطلب منه العودة إلى الفار لمتابعة هذه اللقطة، على اعتبار أن اللاعب موجود على أرضية الميدان. ونحن الآن نلعب في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، 0-0 بين الشبيب القيروان وضيفه ومضيفه نجم المتلوي.
1: ذكروا في كرة السلة نهاية اللقاء بين نادي صفاقسي والنادي البنزرتي 54-53 للسياسيس، مش يكون لقاء فاصل اليوم الأحد 17 ماي في قاعة عقيد بصفاقس الساعة 3 من أجل الصعود للبرو آ. في المقابل نصف النهائي الثاني بين النادي الحمام سوسة والنادي الرياضي لحرس الوطني باش يكون انطلاقة الساعة 5. المباراة الأولى فاز فيها حمام سوسة أمام الحرس الوطني 74-63. نمشوا لمباراة النادي الفريق الأولمبي الباجي. محمد طاهر.
2: شكرا حكيم. 4 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0. خلينا نذكروا بتشكيلة الفريقين الأساسيين.
1: حاول أنه تقوي شوية في الصوت متاعك يا محمد طاهر، أنه
2: على كل شكرا لك حكيم. قلت خلينا نذكره بالتشكيلة الأساسية للفريقين، قلت 5 دقائق لعب في الشوط الثاني 0-0. أشرف كرير في حراسة مرمى الأولمبي البيجي، إسلام شلغومي، شريف كمرا، محرز براجع قائد الفريق، فراس المحضاوي، ستيفان سيدي بي، فراس فضلي، و هيثم بن مبارك في وسط الميدان، هادي الحدوشي، حسين القبسي، ومحمد علي العمري في الهجوم. لا تغييرات في صفوف الأولمبي البيجي مع انطلاقة الشوط الثاني. بالنسبة لتشكيلة فوزي البنزرتي، مهيب الشامخ في حراسة المرمى، حمزة بن عبدة، توفيق الشريفي، غيث الزعلوني قائد الفريق، أسامة السهيلي، أسامة الشريمي، سيدو خان، أسامة بوغرة، حمزة الخضراوي، بلال ايت مالك، ومحمد الصادق قديدة اللي غادر الميدان واخذ مكانه فهد المسماري. 0-0 الى حد الان دون خطورة من الجانبين، لا محاولات من جانب النادي الافريقي ومن جانب الاولمبي البيجي. ما زال السيا يحتفل ببطولة رقم 14، وما زال الأولمبي البيجي يبحث عن هدف يخليه في البطولة أو في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة في رمية التماس عند محرز براجح في الجهة اليسار من دفاع الأولمبي البيجي، يلعبها مع ستيفان سيدي بي، سيدي بي في وسط الميدان يخسر كورته، ترجع لغيثة الزعلوني، ممتازة المراوغة، كرة أولى وثانية، 1-2 مع فهد المسماري. الزعلوني يلعب العرضية، مازالت الكرة على مشارف مناطق الجزاء، أسامة الشريمي حط كرة في الرواق الأيمن لغيثة الزعلوني، الزعلوني يربح التماس، تماس بجانب زاوية الركنية اليمنى لهجوم النادي الافريقي.

0: غيثم الزعلون يلعب تماس في اتجاه أسامة الشريمي، يرجع بالكرة لسيدو خان. سيدو خان ممتازة التمريرة في عمق دفاع الأولمبيا الباجي، يخرج أشرف كرير ما خذاهاش أسامة الشريمي. 7 دقائق لعب في الشوط الثاني، 0-0 بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي. اشرف كرير يلعب كره طويله بيدو ساق تتجاوز خط وسط الميدان، الترويز بصدر في مره اولى، كره ثانيه تحط في محور دفاع النادي الافريقي داخل مناطق الجزاء، تقطع من توفيق الشريفي. توفيق الشريفي ومخالفه لدفاع النادي الافريقي للقائد غيث الزعلوني. بن عبده يلعب الى سيدو خان، سيدو خان الى اسامه السيلي في الجهه اليسرى، أسامة سيلي يلعب كرة لبلال يتمالك، الترويض بالرجل اليسرى يرجع لأسامة سيلي، أسامة سيلي سيدو خان، خان يلعب كرة لتوفيق الشريفي. استحواذ سلبي من جانب عناصر النادي الإفريقي، طبعا هو البطولة وفي الحاصل توج بها، لكن الاستحواذ السلبي ما يخدمش مصلحة الأولمبي البيجي. كرة في الرواق الأيمن لهجوم النادي الإفريقي، حمزة الخضراوي، خضراوي يسقط ما فماش مخالفة، يقول الحكم حسين بن ساسي. طبعا حسين بن ساسي هو حكم المباراة، يساعده كل من وائل الحناشي، ثامر السويسي كحكمي خط، ثم أسامة شريط كحكم رابع في الفار، فما سيف الدين الورتاني يساعده وسيم الحناشي. كرة لأسامة الشريمي في وسط الميدان، يفقدها يسترجعها السيدي بي بلمسة للقبسي، عمري باش يرجع بالكرة للوراء بخاطئة منه، ما زالت للأولمبي طويلة. الزعلون يقطع مسار الكرة، تعود مرتدة سريعة للنادي الإفريقي على الجهة اليمنى، مرور ممتاز من غيث الزعلوني. الزعلوني في الرواق الأيمن يرفع كرة، المحاولة للازدواجية من حمزة الخضراوي، والدفاع في مرة أولى ومرة ثانية يبعد الاختار، تعود للأولمبيا البيجي. ستيفان سيدي بي، ستيفان سيدي بي يلعب كرة للحدوشي، سيدي بي من جديد في الجهة اليسار. 54 دقيقة لعب إلى حد الآن، 0-0، كرة رويدا رويدا في اتجاه مويبا الشامخ. الشامخ يحط كرة لحمزة بن عبدة، والحكم حسين بن سيسي يوقف اللعب ليتمانين على غيث الزعلوني اللي ملقى على أرضية الميدان. خلي لك الخط حكيم لأنه اللعب متوقف، 0-0 في 54 دقيقة لعب في ملعب رادس.
1: نرجع لملعب صفاقس، مباراة النادي صفاقس النجم الساحلي. عبد الكريم،
2: 70 دقيقة لعب يا حكيم، لا جديد يذكر، دائما تفوق النادي الرياضي صفاقسي 3-0 أمام النجم الرياضي الساحلي اللي يستوفي تغييراته في هذه الآونة يا حكيم.
1: تفضل يا عبد الكريم.
2: شكرا لك. مخالفة انذار ضد كل من حمزة المثلوثي منذ لحظات، واللاعب البديل في تشكيلة النجم الساحلي موسى سينغور، وترجع الكرة لريان الدربالي يدخل بها إلى عمر بن علي، كرة على الجهة اليمنى يمشي نسيم هنيد، لكن يتفوق هجمة الثالث لا الثالث رابع لا، والحارس أو الدفاع متميز حسام الدقدوق، فرصة وجها لوجه للنادي الرياضي الصفاقسي. البديل محمد صالح المهذبي يخرج وجها لوجه، لكن حسام الدقدوق المدافع السابق للنادي الرياضي الصفاقسي ابن النادي الصفاقسي يتفوق ويمنع هدف رابع للنادي الرياضي الصفاقسي. كرة تمشي ركنية مع توقف اللعب مرة أخرى من أجل إسعاف مدافع النجم الساحلي في توقيت يا حكيم. 71 دقيقة لعب دائما، 3-0 للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي.
1: شكرا لك. ذكر
3: نعود حكيم في توقيت 75 دقيقة لعب، ما زال تقدم الاتحاد المنصيري 2-0، هدف إبراهيم السويسي في الدقيقة 5 في الشوط الأول والثامنة في الشوط الثاني. مدرب سامي بالحاجوس فمساعد ونزار بقرعة قاموا بزوز تغييرات، دخول كل من اللاعب محمد في راس الميلادي لاعب من قسم النخبة في الاتحاد المنصيري مكان هداف المباراة حتى الآن إبراهيم السويسي، ودخول أيضا سامي بوعلي اللاعب الجزائري مكان اليعقوبي، ودي عدية خطيرة جدا، والثالث ممتاز الهدف في الثالث من الميلادي، ممتاز من مالك الميلادي يتمكن من تسجيل هدف الثالث. كرة تقريبا في زاوية مغلقة باليسار، والله كنت أعتقد أن كرة خارج الميدان، ملك الميلادي يتمكن من تسجيل هدف الثالث في توقيت 75 دقيقة لعب. حكيم 3-0 اتحاد منصيري أمام المستقبل الرياضي بسليمان اكيد اتحاد القاروح قدام فريق اللي معناه تقريبا مهبط يديه، لعب شويه شوط اول ثم تراجع عاز واستغيرات في تشكيله اتحاد مونا السيري، باش يدخل كل من ادم بوليلا في التشكيله الاساسيه وايضا سالم بيزيد، هذوما زوج تغييرات في تشكيله الاتحاد الرياضي مونا السيري، مكان كل من صالح البرهومي يبدو لي ثبت يكون باش يخرج يغادر في تشكيل اتحاد مناسير. ونعطيك الخط شيء مش بالي، قلت إضافة واضحة جدا لاتحاد مناسير، اتحاد يزمو يبني على الفريق هذا بكل صراحة، معناها إذا يحب يخدم للسنة القادمة صالح البرهومي وشيء مش بالي يغادر يغادر ويدخل سالم بيزيد وآدم بوليلا. قلت اتحاد إذا يحب يخدم للسنة القادمة ويرجع للمستوى بتاعه فإنه يلزم الفريق يبدا يبني، واكيد تكون هيئه معناها تبدا تخدم من الان وتبدا تحضر من الان من الانتدابات من غيره باش الفريق يرجع للي متعود عليه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. اتحاد اللي حكيم راهو في العشرة مقابله الاخرى تقريبا وثمانية مقابله الاخرى سجل هدف فقط، معناها هذه اللي هي شيء يقلق برشا في اتحاد مناسيري وما كانش متعود بها. والاتحاد منذ سنوات راهو الهزائم نتاعو في الموسم راهي ما تفوتش ثلاثة هزائم، إذا في أقصى الحالات أربعة هزائم، معناها السنة يلقى روحه شوف عدد الهزائم نتاع الاتحاد الرياضي مناسيري اللي قلقت برشا الجمهور نتاعو. على كل 77 قلاب حكيم 3-0 اتحاد مناسيري قدام المستقبل الرياضي بسليمان.
1: نرجعوا لملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي الشبيب والقيروني، لحد الآن النتائج مش في صالح الشبيب.
4: 13 دقيقة لعب لحد الآن، صفر مقابل صفر بين الفريقين. دخول منذ قليل ياسين بوخريس في تشكيلة نجم متلوي مكان شريف موديال اللي ما ظهرش على مستواه العادي اليوم في هذه في هذا اللقاء فرصة بفرصة، رغم أنه نجم متلوي ضغط أكثر من شبيب القيروان، تراجع نوعا ما مستوى شبيب القيروان في الشوط الثاني. تخرج الكرة رامي التماسي في الشبيبة بعد استدام الكرة بالمدافع إسلام الجاسمي، ترجع من جديد سريعة داخل المنطقة، إسلام الجاسمي يرجع ويخرج الكرة مرة أخرى، رمي التماس أخرى لفائدة الشبيبة على الجهة اليمنى قريبة من منطقة الزاوية، باش يقوم بتنفيذها يوسف عزيز. كرة على الطريقة الإنجليزية داخل المنطقة، كل لاعبي تقريبا الشبيبة باستثناء المدافع اسكندر النفاتي، تتنفذ كرة طويلة رأسية في مرة أولى يعترضها المدافع فارس المسكيني، ترجع من جديد للشبيبة، توزيعها في القائمة الثاني رأسية مقصية، أوه خطأ بين زوج مدافعين، كاد يكون هدف للشبيبة، كانت الكرة مقصية في مرة أولى بين شريف كبارا وكذلك إفياني أوغبا، لكن إفياني أوغبا ما كانش باقتلاس هذه الكرة، كانت خطيرة، كرة تقريبا قريبة من 6 أمتار، التزيدة بين اللاعبين ضعت كرة بينهما وخرجت عن طريق الدفاع لينحصل على ضربة مخالفة في مناطقه باش يقوم بتنفيذها.
1: خنشوف هدف للأولمبي البيجي، خنشوف هدف للأولمبي البيجي أمام نادي الإفريقي. محمد طه
0: بالفعل حكيم الأولمبي البيجي يفتتح النتيجة في دقيقة 15 من الشوط الثاني بعد دخول من الجهة اليمنى في مرة أولى اللاعب الأولمبي البيجي اللي هو حسين أو محمد علي العمري مع سيطرش كما ينبغي على الكرة، تجي قدام حسين القبسي اللي يعمل ترويض ممتاز، ترويض موجه ثم يسدد الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى مهيب الشامخ، بالتالي أولى أهداف الأولمبي البيجي في 60 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للأولمبي البيجي على النادي الإفريقي.
1: شكرا لك. الأولمبي البيجي متقدم من الإفريقي بهدف مقابل صفر. نرجع لك يا عادل.
4: رغم الفرص المتعددة هنا في ملعب الشبيبة في ملعب المتلوي الشبيبة، هذه فرصة أخرى عن طريق زوز لاعبين، لاعب حامل رقم 24 يوسف الحاجي وكذلك عبد الله كانوا زوز لاعبين يبحثوا على التسجيل واصطدم وخرجت الكرة ضربة مرمى. بهذه النتيجة الأولمبي البيجي متقدم بهدف مقابل صفر على النادي الإفريقي، يبقى في الرابطة المحترفة الأولى في انتظار نتيجة زوز مباريات في الحال في دقيقة 90. تخرج الكرة رمي التماس لفائدة
1: الشبيبة عادل، أنه التعادل الأولمبي البيجي مع تعادل الشبيبة القيروني هو في صالح الأولمبي البيجي، إذا يتساووا زوز فرق في نفس الترتيب الأفضلية للشبيبة القيروانية أمام الأولمبي البيجي.
4: تغيير آخر في صفوف نجم متلوي، دخول نانا براندون مكان فارس المسكيني، هذا التغيير الثاني في حين الشبيبة مازال ما غير حتى لاعب، يلعب بنفس التشكيلة منذ انطلاقة المباراة، ترجع من جديد في رأسية عن طريق المدافع ياسين السلطاني، كرة طويلة من الشبيبة من شبيبة القيروان، وكرة ماذا يقول الحكم، هناك خطأ، هناك خطأ لفائدة الشبيبة، كان من الأجدر يخلي الأفضلية على اعتبار أنه يوسف الحاجي اللي متحصل على إنذار في هذا اللقاء، كانت الكرة باتجاهه، ينفذ الكرة شريف كمارا طويلة إلى اللاعب عبد الله كانو، تتقصله من الدفاع ياسين السلطاني، تمشي
1: لشكون؟ نرجع لي ملعب
4: محمد ديامي، يعطي كرة ممتازة للاعب البديل اللي دخل منذ قليل نانا براندون بساقه اليسرى إلى اليمين، مراوغة ممتازة كوسي توزيع القاسمي وتصدم بالدفاع، كانت كرة إسلام القاسمي ممتازة وتصدم بالدفاع، كرة ممتازة لإسلام القاسمي في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن، نتبع هذه الركنية لفايت نجم متلوي على الجهة اليمنى باش يقوم بالتنفيذ ياسين السلطاني، ياسين السلطاني ثم شوية رياح أقوى من منذ قليل، والطقس مغيم، غياب الشمس والحرارة ووجود الرياح، ينفذ ضربة ركنية توزيعها في القائم الثاني، رأسية في مرة أولى ثم مرة ثانية، يخرج الدفاع إسلام القاسمي، يرجع هذه الكرة ما وصلتش لحمزة منصري، مقطوعة من الدفاع، هجوم عكس، يوسف الحاجي، يوسف الحاجي يخرج كرة، سيب كرة يا يوسف، كرة ممتازة آخر يوسف، كان الكرة باتجاه إيفياني أوغبا ما وصلته كرة متأخرة وضاعت عليه هذه الفرصة، نلعب في التوقيت 19 دقيقة لعب، مازالت النتيجة 0-0، توزيعة تسديدة والحارس، تسديدة قوية من بعد تقريبا 25 متر وحارس المرمى حمزة بشرفية يقتنص هذه الكرة، تبقى النتيجة لحالها إلى حد الآن 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: قبل ما نمشي لملعب رادس نشوف التوقيت والنتيجة في لقاء الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان ذاكر.
3: 83 دقيقة لعب حكيم وثلاثة بليش للاتحاد المنسيري أمام المستقبل هذه بسليمان.
1: شوف التوقيت والنتيجة في لقاء نادي صفاقس النجم الساحلي عبد الكريم.
2: 80 دقيقة ولعب 3-0 للنادي صفاقس أمام النجم الساحلي.
1: شكرا لك يا عبد الكريم. شو لي ملعب رادس؟
0: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بك كيف تسد المستمعين، مخالفة للنادي الإفريقي تتوزع على مستوى خط الستة أمتار الدفاع، كانت مخالفة في الرواق الأيمن تقريبا ركنية قصيرة توزعت على مستوى خط الستة أمتار، يخرج أشرف كرير ويربح المخالفة، يبعد الكرة يمنع الخطورة ويربح المخالفة، قصة اليوم عن الصبر، الصبر مر لكن ثماره أحلى من العسل، تتويج نادي الإفريقي اليوم ليس تتويج لبطولة الموسم الحالي فقط وإنما هي تتويج لمراحل صعبة مر بها النادي في آخر 11 عام. مهيب الشامخ يستقبل كرة بيديه، الحقيقة نتمناه كل من حاضر في الملعب يخرج السلامات في هذه الأجواء الاحتفالية، لأنه منذ بداية الشوط الثاني قاعد نشوف في عدد من إصابات على مستوى الجماهير، جماهير النادي الإفريقي ذي رابع شخص أو خامس شخص يخرجوه الإسعاف من المدارج.
3: لعل يا طاهر
0: تفضل ذاكر،
3: لعل بالفرحة معناها تأثر الفرحة معناها مش مثلا إصابة ولا حاجة، فمش عليش لأنه إصابات
0: الحقيقة يعني إصابات، شفت مثلا اللي خارج لفين لويدي يعني حسب استنتاجي أنه تحرق بشماريخ، كذلك إصابة على مستوى الرأس، كذلك ربما الكل هالإصابات يعني بسبب الشماريخ، بسبب إشعال الشماريخ. على كل نتمنى السلامة لكل من حاضر في ملعب رادس،
3: إن شاء الله احتفالات مع السلامة الكاملة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله
0: إن شاء الله. على كل ركنية للنادي الإفريقي على يسار الحارس أشرف كرير، هي ثالث ركنية للنادي الافريقي والأولى في الشوط الثاني. تتنفذ قصيرة، هي مالك يرفع كرة الرأسية وهدف التعادل. هدف التعادل للنادي الافريقي في 67 دقيقة لعب، لكن حسام بن سيسي يلغي بداعي التسلل. سايدو خان يستقبل كرة من أسامة الشريمي، حولها في مرة أولى القائم الثاني، ثم سيدو خان يطلع بالرأس يسجل الهدف، ولا حكم حسين بن سيسي يرفع يديه يقول تسلل. إذن هدف النادي الإفريقي ملغى، هدف أبيض في 67 دقيقة لعب. في انتظار تقنية الفار، هل تؤكد القرار أم تعود تتراجع فيه؟ ما زلنا ننتظره. 67 دقيقة لعب.
3: اللاعب في منطلق العملية كان في الفار سيدو خان، لا يريد، كان في تسلل، والعلم لله معنى. لا ذولي احتساب الهدف في ظهر لي،
0: مازال القرار، مازال في ملعب رسمي، ما فماش قرار رسمي.
3: العملية الأولى فيها تسلل، العملية الثانية العلم لله، أكيد خليه الفار هو اللي عنده القرار الأخير.
0: خلينا نوصل الصورة، هي ركنية على يسار الحارس، اتلعبت في الرواق لبلال يتمالك اللي بلمسة وزح على مستوى خط الستة أمتار. في مرة أولى أسامة الشريمي يضرب كرة بالرأس، يحاول لها يغير لها مسارها، وين تلقى سيدو خان اللي عاود يصعد فوق الجميع بالرأس، كذلك يحط الكرة في الشباك في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس. أشرف كرير، الصورة من ميدان ملعب رادس، كل اللاعبين 20 لاعب حول الحكم حسين بن سيسي تقريبا، اللي قاعد يستنى في غرفة الفار اللي تتكون من الحكم سيف الدين الورتاني ومساعد وسيم الحناشي، في انتظار تأكيد الهدف أم إلغاء القرار. ما زلنا نستنى دقيقة على الهدف المسجل، وغرفة الفار ما زالت ستعطي القرار لحسين بن سيسي.
3: القرار صعيب، القرار صعيب بكل صراحة، معنا فيه جزئيات متاع سنتيمترات.
0: إذا نخليه الكرة تمشي الملعب المتلوي أو ملعب آخر حكيم في انتظار قرار ملعب رادس.
1: ننتظر أكيد نشوف تفاعل ملعب المتلوي. أكيد ملعب المتلوي مباراة مهمة للشبيبة، نجم متلوي الشبيبة القيروانية عادل.
4: شكرا لك. أكيد هنا ثم تفاعل، والله ثم أحباء من متلوي يشجعوا في شبيبة القيروان، أنا فرحوا كي
1: متعاطفين مع الشبيبة،
4: متعاطفين مع الشبيبة بالفعل. نعرف أنه الجمهور الشبيبة القيروان موني عابد بيت الحال، ما عندوش الحق باش يكون حاضر، هذا هجوم لكن مخالف، هجوم للشبيبة لكن مخالف قبلها عن طريق اللاعب إفياني أوغبا، لاعب صلب، لاعب تدخلاته خطيرة نوعا ما، هذه يرتكب في العديد من المخالفات، ما تحسش على انذار الى حد
1: يرجع للفار
4: بذكاء يعني
1: يقر الهدف. نشوف ملعب رادس.
0: ملعب رادس،
1: تفضل
4: تفضل.
1: تفضل محمد طاهر. محمد طاهر،
0: ملعب رادس،
1: تفضل نسمع فيك. محمد طاهر تفضل. محمد طاهر في ملعب رادس مباراة النادي الافريقي الاولمبي البيجي. يا حكيم طيب المهير يا حكيم، نرجعوا له محمد طاهر في لقاء النادي الافريقي الاولمبي البيجي. الحكم يقرر الهدف، يعني 1-1 في لقاء النادي الافريقي والاولمبي البيجي. نرجع لك يا عادل.
3: صفاقس يطلب الخط يا حكيم، صفاقس يطلب الخط.
1: عبد الكريم،
2: عبد الكريم، سبعة وثمانين اجى في الدقيقة 81 هدف
1: الشبكة مش قاعد نسمع في هدف لتدليل الفريق لفريق النجم الساحلي أسامة عبيد دقيقة 82.
2: مخالفة على يمين الحارس أيمن تحمان مباشرة في الزاوية 90 ترتطم بالعارضة ثم تدخل للشباك هي والحارس 3-1.
1: شكرا لك. نرجع لملعب رادس، تفضل تفضل تفضل نسمع فيك. محمد طاهر، محمد طاهر، نادي الافريقي يعدل النتيجة عن طريق اللاعب سيدو خان في دقيقة 68. محمد طاهر أرجع لي ملعب المتلوي حتى يرجعنا الصوت واضح من ملعب.
4: أبرز فرصة كانت لشبيبة القيروان بعد خروج يوسف الحاجي تقريبا وجه لوجه معاه مدافع وحيد، تباطأ في إسناد الكرة وأعطى الكرة ليفياني أوغبالي، كان طليق ربما كان يكون هدف. هذا الهجوم لفيت الشبيبة في وسط منطقة 18، ترجع إلى الوراء كرة إلى اليمين، توزيع على توزيع بالفعل القائم الثاني، رأسية ممتازة كل مرة، رأسية عبد الله كانو كانت غير مؤثرة، صعد عاليا وسدد بالرأس لكن كورته خرجت خارج الميدان. كانت فرصة أخرى، تتالت الفرص للشبيبة وأبرزها كما قلت الهجوم الذي كان قام به يوسف الحاجي، خرج من وسط الميدان يوجد نفسه مع ياسين السلطاني وحده وإفياني أوغبا، وصدت كرة متأخرة كان يكون يسجل بها هدف، ربما هدف السبق للشبيبة. ترجع كرة من دفاع نجم المتلوي يصدها في مرة أولى يوسف الحاجي، ثم يوسف عزيز ترجع لنجم المتلوي، نانا براندون إسلام الجسمي يوزع، ترجع إلى هجوم الشبيبة في وسط الميدان، يأخذ عبد الله كانو كرة إلى اليسار تمشي من جديد لفايدة الشبيبة عن طريق يوسف الحاج أو محمد ريال الحمروني، يوزع داخل المنطقة، عدم التحكم في الكرة، مازال الخطر لشبيبة القيروان. الشبيبة صامدة في الهجوم وصامدة في الدفاع، مراوغة من المدافع بنغالي سيسي يمرر الكرة لكن مقطوعة، مازال الخطر للشبيبة لكن تخرج الكرة رمي التماس. يبدو أنه هناك زوج تغييرات في صفوف الشبيبة القيروان، ننتظر دخول زوج لاعبين.
1: أعطيني الوقت في ملعب المتلوي، خنشوف ملعب الجنيت هل انتهت المباراة.
4: في توقيت 29 دقيقة لعب، 0-0 بين الشبيبة القيروان ومضيفه نجم المتلوي.
1: شكرا لك، شوف ملعب الجنيت. ذكر
3: ثواني حكيم على نهاية المباراة 3-0 اتحاد منى السيري أم مستقبل بسليمان. الحكم كان رفع أول لوحة إلكترونية فيها 3 دقائق وقت بديل، تعدينا دقيقتين و45 ثانية في الوقت البديل.
1: هنشوف التوقيت والنتيجة في ملعب صفاقس. عبد الكريم
2: 90 دقيقة لعب، دائما 3-1 للنادي الرياضي صفاقس أمام النجم الرياضي الساحلي.
1: الوقت الإضافي
3: حكيم عندي نهاية المباراة في ملعب بن جنات. حكيم
1: تفضل يا ذاك.
3: نهاية المباراة في ملعب بن جنات، فوز الاتحاد منى السيري، يكمل موسمه بانتصار 3-0، زوز اهداف لابراهيم السويسي وهدف لملك الميلادي. شكرا حسام نوار كان في لانسة التقنية، وكيد نتلقاه ان شاء الله في موعد قادم.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة
0: حكيم.
1: تفضل
0: حكيم. ملعب رادس، نعتذر على انقطاع الصوت، ضغط كبير على شبكة الانترنت في ملعب رادس. قلت في الشوط الأول أنه تقريبا رقم قياسي في الحضور الجماهيري، تقريبا فما 40,000 وفما حتى أكثر من 40,000 متفرج يشجع وفرحان في ملعب حمادي العقربي برادس بتتويج النادي الإفريقي باللقب رقم 14 في تاريخه. نرجع لهدف النادي الإفريقي اللي سجله سيدو خان في دقيقة 67، واللي بعد العودة لغرفة الفار تم تأكيد الهدف، بالتالي يعود أو تعود المباراة لنقطة الصفر، هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبي البيجي. هدف النادي الإفريقي قلت سجلوا سيدو خان في دقيقة 67، وهدف الأولمبي البيجي سجلوا هيثم بن مبارك في دقيقة 60. حاليا اللعب متوقف منذ تقريبا 6 دقائق بنفس سبب تأخير الشوط الأول، واللي هو اشعال كم هائل من الشماريخ، الحقيقة الذباب برشا دخان فوق سماء ملعب رادس في انتظار حكيم استئناف اللعب. نخلي لك الخط.
1: شكرا لك. قداش عندك وقت في ملعب صفاقس عبد الكريم؟
2: دقائق وقت بديل، انقضت منهم 2 دقائق يا حكيم، ودائما 3-1 للنادي صفاقسي امام النجم الرياضي الساحلي.
1: قداش وقت زاد؟
2: قلت 4 دقائق اضافيه لعبنا منهم 2، مازالوا 2.
1: به نحاول نكملوهم ثم نشرة الساعة السادسة مع زميلنا علي جلاسي، ثم نرجع نكمل مباراة النادي الإفريقي الأولمبي البيجي والنجم التلوي شبيب القيروني. تفضل يا عبد الكريم.
2: شكرا لك. ركنية للنجم الرياضي الساحلي فادي بن شوق، لكن الدفاع يخرج الكرة ترجع إلى وجه كشريدة لحارس مرماه صبري بن حسن، يطلب الصعود من المهاجمين، كرة مباشرة رويدا رويدا الحارس أيمن دحمان. نذكر أولى أهداف النادي الصفاقسي في هذا الموسم، موتيا با في الجولة الأولى 45+7، ويختمها إلى حد هذه اللحظة علي معلول في الدقيقة 45+3 من ضربة جزاء. ترجع كرة دائما للنادي الرياضي الصفاقسي، عمر بن علي الدفاع وجدي كشريدة ينطلق على الجهة اليمنى، يمشي مباشرة بالكرة لكن مقطوعة من قلب الدفاع. مونديكو رمي التماس على يسار أيمن دحمان، يمشي كريستو ينتظر وجدي كشريدة لكن يلعب مع فادي بن شوق. كريستو كرة في على الجهة اليمنى للهجوم وضربة زاوية بالفعل، مشى كيفن مونديكو بنزلاقية خرج الكرة، ضربة الزاوية هي الثانية على التوالي 1-2 فادي بن شوق كريستو. ترجع الكرة دائما للنجم الرياضي للساحلي، التوزيع التصويبة لكن قريبة من القائم الأيمن، خطيرة قعد يشاهد في العملية أيمن دحمان، تمشي رميد أو ضربة مرمى عفوا، يحاول يربح الوقت فريق النادي الرياضي الصفاقسي، انتصار في الذهاب في سوسة وانتصار إلى حد هذه اللحظة في صفاقس 3-1. مونديكو هشام بكار، فما علي معلول على الجهة اليسرى أقبل فادي بن شوق يطالب بالمخالفة لكن الكرة مقطوعة، تمشي 1-2 مع نسيم هنيد، يصعد إلى وسط الميدان سيدريك كبو على الجهة اليسرى، فما حسام الدكدوك ورمي التماس، تماس على الجهة اليسرى لهجوم النجم الرياضي الساحلي، مازال أقل من دقيقة 3-1 نذكر للنادي الصفاقسي أمام النجم الساحلي. طويلة والكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي ونهاية المباراة يا حكيم 3-1 للنادي الصفاقسي أمام النجم الرياضي الساحلي. شكرا لكم جميعا، شكرا كذلك لجوهر بوسدة على تأمين شبكة الانترنت. ليلتكم زينة، ملتقانا إن شاء الله في مصافحات رياضية لاحقة بإذن الله.
1: شكرا لك عبد الكريم. أيضا نهاية المباراة فتيات النادي الأفريقي أمام فتيات الحمامات 25 مقابل 18، هكا النادي الأفريقي باش يواجهوا فريق المكنين في الدور النهائي. نشرة الساعة السادسة مع زميلنا علي الجلاسي، ثم نرجع بين الملاعب.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
6: السادسة ودقيقة واحدة على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بكم في متابعة نشرة الأخبار وفي عناوينها. مدينة لمطة تحتضن بداية من اليوم فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. انطلاق تركيز الكراسي بالملعب الأولمبي بسوسة. بعد 5 أشهر من صدوره مطالب بتحديد سقف زمني لتطبيق قانون انتداب أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم. مساء الخير من المقدمة للتفاصيل. تحتضن مدينة لمطة من ولاية المنسير بداية من اليوم ولغاية 17 من الشهر الجاري فعالية الدورة 25 لمهرجان التراث الغذائي. عديد الورشات إلى جانب نشاط المنطقة العلمية، المواني والأواني والمحيط النظيف وتثمين الغذاء التقليدي خاصة لبسيسة، فقرة ستؤثر برنامج الدورة حسب تصريح رئيس جمعية صيانة المدينة بلمطة الحبيب صالحة.
7: ملتقى دولي أواني والمواني والبلاستيك، لا وتجنب ده البلاستيك، انطلاق من الدرجية المكنين كتبنا عليها الأواني والمواني والمحيط النظيف، مسلك الدراجات من المستير إلى لمطة 24 ولاية لبسيسة وأخواتها، نداء إلى طلبة ولاية المستير والولاية الكل اللي عنده بسيسة يجيبها جمعية صيانة مدينة لمطة والجوائز قيمة، نتجنب المحلية المتوحشة والجهوية المتوحشة ونصنع تونس الخضراء المتجددة والطاقة البديلة كيما لكل مدينة. القفة هاو صنعناها في المستير وحطينا عليها اسم لمتة على الحرفيين والحرفيات درابو تونس علم تونس أو المدينة هذيك العلامة أرض الفكرة. أنت عندما تسافر وتهز قفة ولا زربية مش مكتوب على اسم بلادك والاسم مدينتك لا معنى للإنتاج معنى.
6: انطلقت اليوم مشغل مشروع تركيز الكراسي بملعب الأولمبي بسوسة في إطار المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الخاصة بالمنشآت الرياضية بالجهة وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لولاية سوسة. وأوضح مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية سوسة والمكلف بتسييرها أن عدد الكراسي الجديدة يتراوح بين 33 و35 ألف كرسي. كما أبرز بن سالم في تصريح سابق للأخبار أن وزارة الشباب والرياضة تعهدت بالمساهمة في إعادة صيانة القاعة الأولمبية المغطاة المتراوحة كلفتها الأولية بين 6 إلى 7 ملايين دينار، مشيرا إلى أن الملف سيعرض قريبا على أنظار الوزارة. في ولاية نابل ومع اقتراب عيد الأضحى ركزت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحي مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد حسب ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفهري ممتاز العوينتي في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
8: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى أعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب الأضاحي من المواطنين وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
6: عبر عدد من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل خلال ندوة صحفية اليوم عن استيائهم من تأخر تفعيل القانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، معتبرين أن القانون ما يزال حبرا على ورق رغم مرور أكثر من 5 أشهر على صدوره برائد رسمي. وبينت يسرى ناجي ممثلة عن أصحاب الشهادة المعطلين عن العمل خلال الندوة المنعقدة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت عنوان قانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبرر، وبمشاركة عدد من أصحاب الشهادة المعطلين إلى جانب نواب بمجلس نواب الشعب أكدت أن السلطة التنفيذية لم تصدر إلى حد الآن الأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون ولم تطلق المنصة الرقمية التي يفترض أن تستقبل ملفات المترشحين، معتبرة أن ملف التشغيل بقي حسب قولها في الرفوف ولم يحصد المعطلون سوى الوعود وراء الوعود والتسويف وراء التسويف.
9: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات. نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين في المنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي. نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر طلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بثلاثهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. سيف اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطلة والتسويف. انطلت بثلاثهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا. بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
6: من جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب من البديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال أن المنصة الإلكترونية بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمي، وأكدت في ميكروفون خول سليتي تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية للسنة الجارية.
10: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ماناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
6: تنطلق اليوم فعالية الدورة الأولى من تظاهرة بالمسرح أكون والتي تتواصل إلى غاية 17 من الشهر الجاري بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة. مديرة قطب المسرح والفنون الرقحية جميلة الشيحي قالت أن التظاهرة تسلط الضوء على الإبداعات المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عديد العروض من مختلف جهات البلاد.
11: بالمسرح أكون حلمة اليوم تتحقق لمسرح الهمم، مجموعة من العروض الهامة من مختلف ولايات الجمهورية. 17 ماي عنا زوز عروض الاختتام، العروض الكل تتقدم مع الساعة 6:30. كان نهار الأحد نبدأ العروض مع 5:30 بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة. سعداء جد الدورة الأولى لهذا المهرجان باعتبار الخصوصية الإنسانية والفنية والمسرحية لهذه الفئة اللي من حقها إنها تبدع وتقدم عروضها. الأكسي متوفر وسهل وحضرنا كل الأمور التقنية والفنية لاستقبال كل الجمعيات في أحسن الظروف.
6: نهاية النشر، عودة إلى بين الملاعب، إليك الكلمة حكيم.
1: شكرا لك علي.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: نرجع لبين الملاعب، نتبع زوز مباراة مهمة في أسفل الترتيب. نشوف التوقيت والنتيجة في ملعب المتلوي، مباراة نجم المتلوي الشباب القيلوني. عادل، مرحبا بك مجددا. ملعب المتلوي،
12: شكرا لك، شكرا لك. نعود من جديد لأجواء المباراة. إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين.
1: فقط تعطيني التوقيت والنتيجة.
12: يشهر في 0-0 إلى حد الآن في 43 دقيقة لعب، نفس التوقيت الموجود في ملعب رادس.
1: شوف التوقيت والنتيجة في ملعب النادي الأفريقي الأولمبي الباجي. محمد طاهر،
0: ملعب عمادي العقربي برادس، هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي والاولمبي البيجي، مع اقصاء في هذه اللحظات لحمزه الخضراوي
1: بعد حصول على الانذار الثاني. نقعد معك محمد.
0: بالفعل نواصلوا في ملعب،
1: لانه الاولمبي البيجي اكيد مصيره بيديه. تفضل يا محمد.
0: بالفعل هي في اللحظات هذه الاولمبي البيجي مطالب بالتسجيل، في المقابل الشبيبة كذلك مطالبة بتسجيل هدف. على كل هي مخالفة للأولمبي البيجي.
1: هو الأولمبي البيجي يا محمد طاهر، خلينا نوضحه أكثر للسادة المستمعين. إلى حد الآن نتيجة لصالحه، 1-1 في ملعب راد، 0-0 في ملعب المتلوي، في لصالح فريق الأولمبي البيجي. إذا يبقاو النتيجة تعادل، الأولمبي البيجي في المركز 13 32 نقطة، الشبيبة القيلوانية 31 نقطة. شكون مطالب بالتسجيل؟ الشبيبة. إذا تحب تبقى مطالبة هي بالتسجيل. تفضل يا محمد.
0: شكرا لك حكيم على هذا التوضيح. غريبة هي الحياة وهكذا هي الحياة، بينما جمهور النادي الإفريقي يهز المدرجات فرحا، أبناء بيجا يسارعون من أجل البقاء في نفس التسعين، في نفس الميدان، في نفس الطقس. زوز حكايات متعاكسين، مخالفة للأولمبيا البيجي في الدقيقة 90 تبعد حوالي 30 متر على مرمى الحارس مهيب الشامخ، تقريبا على الجنين أكثر منه للوسط. تغيير آخر في صفوف أبناء جمال بن سالم، يدخل بهاء الدين الشيرلي مكان العمري، محمد علي عمري غادر وبهاء الدين الشيرلي يدخل. 12 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع. الحقيقة مباراة وقفت في الشوط الثاني من دقيقة 25 لدقيقة 37 أو 32، نأكد لكم من دقيقة 25 لدقيقة 37، يعني 12 دقيقة وقفت في بعد إشعال كم هائل من الشماريخ في هذا الشوط الثاني. يعني الحقيقة 12 دقيقة هي اللي وقفت فيها المباراة دون اعتبار التقطعات والتغييرات. على كل يبقى تقدير حسين بن سيسي هو الأول، مخالفة تتنفذ مباشرة سهلة في أحضان الحارس عبد المويب الشامخ، يعكس الكرة تمشي للشريمي، الشريمي يلعب كرة ممتازة في محور دفاع الأولمبي، يخرج أشرف كرير، حط كرة في التماس، رمي التماس للنادي الإفريقي على الجهة اليمين، أسامة الشريمي خلي الكرة لبن عبدة، حمزة بن عبدة.
1: يعني قداش عندك وقت 12 دقيقة في ملعب رادس وقت بديل؟ خلينا نشوف قداش وقت بديل في ملعب المتلوي، مباراة نجم متلوي شباب القيرواني. عاد
4: 11 دقيقة لعب، 11 دقيقة كوقت بديل هنا في ملعب المتلوي. هذه كرة باتجاه الجهة اليمنى لفئة الشبيبة، هل يوزع يراوغ في مرة أولى؟ يوزع كرة، لا ما وزعش الكرة، مازال يراوغ، يعطي كرة مخطئة لمحمد يامي، يبني هجوم عاكس مقطوعة من دفاع الشبيبة، يركح الكرة بالزدر، حامل رقم 9 عبد الله كانود تقسلوا عن طريق الدفاع، تمشي كرة في وسط الميدان لفائدة نجم متلوي، مخطئة من جديد تمشي إلى اللاعب إسماعيل هرماس، إسماعيل هرماس تسديدة ممتازة من نانا براندون لكن خارج الميدان، تسديدة قوية من نانا براندون خارج الميدان، كرة ممتازة من لاعبي الشبيبة لكن تباطا المهاجم سلمان الأخضر، تضيع عليه الكرة، تتفذ سريعة ضربة المرمى ترجع لأنه الوقت توقف اللعب أكثر من مرة هنا في ملعب متلوي. هذاك علاش الحكم الرابع رفع اللوحة ب 11 دقيقة كوقت بديل. رمي التماس سريعة لفائدة الشبيبة القيروانية في 48 دقيقة لعب الآن هنا في ملعب المتلوي، صفر مقابل صفر بين الفريقين نجم متلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: نذكر الترجي فاز أمام اتحاد بن قردان بهدف مقابل صفر، سي اس اس انتصر أمام نجم الساحلي 3-1، يعني الترجي في المركز الثاني ونادي صفاقسي في المركز الثالث، هكا النادي الإفريقي والترجي مشاركوا في مرابط الأبطال الإفريقية ونادي صفاقسي في كأس الكاف. اتحاد بن السيلي فاز مستقبل سليمان 3-1 مقابل صفر. نرجع لملعب رادس، مباراة النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، محمد طاهر.
0: نعود في 90+4، مهيب الشامخ على مستوى خط الستة أمتار يحول الكرة للجهة اليمين في اتجاه الشريفي، يسقط يربح المخالف، مخالفة لدفاع النادي الإفريقي في مناطقه باش يتولى تنفيذها توفيقا الشريفي، كثيرة هي الإصابات في صفوف الجماهير، سلامات لكل من يحضر في ملعب رادس الآن. كرة لبن عبدة يلعب كرة لفهد المسماري، مسماري بن عبدة، بن عبدة أو السيلي، أسامة، أسامة السيلي يحط كرة لبلال يتمالك في الجهة اليسار بين زوز لاعبين، يرجع لأسامة السيلي، السيلي إلى بن عبدة، الآن بن عبدة في اتجاه معتز الزمزمي إلى مهيب الشامخ. النادي الإفريقي قاعد يشد في الكرة، يحرم في الأولمبيا البيجي من الكرة في هذه اللحظات. بوعبيد كرة طويلة في اتجاه شريف، يخرج شريف كمرة يقطع مسار الكرة تعود لمعتز الزمزمي، حط كرة في الرواق الأيسر، فهد المسماري ترويض ممتاز من فهد المسماري بلقطة فنية ثم توزيع والدفاع في مرة أولى، كرة ثانية يبعدها محرز بالراجع، مرت سلامات على دفاع الأولمبي، هذه الكرة ترجع لمعتز الزمزمي يلعب كرة بليلة يتمالك في وسط الميدان بلمسة لشريمي، يسقط تعود للنادي الإفريقي من جديد، مخالفة خطأ وإنذار، إنذار لحسين القفسي أو محمد الهادي الحدوشي حامل القميص رقم 10 مهاجم الأولمبيا البيجي يتحصل على انذار.
1: خلينا نعملوا طله لملعب المتلوي، مباريات مشوقه الى حد الان، نذكروا النتيجه مش في صالح الشبيبة. تفضل عادل.
12: محمد امين لك حد يخرج كذلك من الجانب الشبيبة وكابتن الفريق، ويدخل كل من فراس السلامي واياد بن حسين. زوج تغييرات جديده، 4 تغييرات الى حد الان في صفوف الشبيبة، والبحث عن النتيجة والبحث عن التسجيل. نجم التوي يلعب كأنه هو المعني بالأمر بالبقاء في الرابطة المحترفة الأولى، يلعب ويحترم الميثاق الرياضي. أبرز منه اليوم الشبيبة اللي يلعب بكل جدية لاقتناص 3 نقاط في هذا اللقاء، لأنه ما تمكنش لحد الآن رغم الفرص اللي أتيحت له خاصة في الشوط الثاني. هذه كرة رمي تماس لفائدة نجم متلوي، يرجعها الدفاع، تمشي لشبيبة القيروان، محمد ديامي يسعد ويرجع الكرة، تمشي هجوم عكس فائدة الشبيبة. ماذا يفعل حامل رقم 8 في رأس السلامي؟ يرجع إلى الوراء، ترجع له من جديد الكرة، كرة ممتازة يعترضها الدفاع، دفاع نجم متلوي إسلام الجاسمي، كرة في وسط الميدان ياخذها اللاعب ويتحسن المخالفة بعد سقوطه، على اعتبار كنت نشاهد أنه لاعب تدحرج الرجال لوحده، لكن الحكم كان قريب، هناك مس من القميص بعملية ذكية من اللاعب يوسف عزيب، لكن الحكم كان قريب من هذه العملية ويتحسن المخالفة فريق نجم المتلوي. ونحن الآن نلعب في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، 0-0 بين نجم المتلوي وضيفه شبيبة القيروان.
1: ملعب رادس، تفضل.
0: 90+8 هدف مقابل هدف بين النادي الافريقي وضيفه الاولمبيا البيجي في اطار الجولة الاخيرة. النتيجة نوعا ما تخدم الاولمبيا البيجي في حال عدم تسجيل هدف.
1: حاول نقوي شوية في صوتك يا محمد الهاتي.
0: والحقيقة يعني الصوت المدرجات الحقيقة كبير برشا وقوي برشا، ربما هو اللي قاعد يغطي على صوتي. على كل نحاول ننقله كما يلزم. على كل كرة في مخالفة للنادي الافريقي في مناطق، وحمزة بن عبدة يلعب لي ياسين بوعبيد، بوعبيد بن عبدة، بن عبدة، بن عبد على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان، حط كرة على الجهة اليمين في اتجاه بوعبيد، معتز الزمزمي يعمل ترويض برجله اليسار، يلعبها لبلال يتمالك، ستيفان سيدي بي يقطع كرة تمشي مرتدة سريعة للأولمبيا البيجي. هذا الحدوشي يلعب كرة في عمق الدفاع بعيدة دون عنوان مباشرة لأقدام عبد المهيب الشامخ. الشامخ ما يشدش الكرة، يلعبها مباشرة لمعتز الزمزمي، وسط صفيرات من جانب جمهور النادي الافريقي واللي طالبوا بتسجيل هدف ثاني. وسام سيلي إلى فهد المسماري، فهد المسماري قاعد نشوف في محمد الصادق محمود يستعد باش ياخذ مكانه بعد لحظات.
1: إذا عندي الوقت صحيح، مازال دقيقة لنهاية مباراة الشبيبة ونجم التلوي. عادل،
12: دقيقتين مازال، دقيقتين
1: حاولوا نكملوه معك،
12: اللقاء
1: حاولوا نكملوه معك، تفضل.
12: يلا ترجع كرة للشبيبة بمخالفة، كرة طويلة من الجهة دي، يطلب الحكم إعادة المخالفة من مكانها، لأنه الكرة بالرغم هذا كانت الكرة اتجهت إلى لاعب المتلوي. اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في هذا اللقاء، كيف سيكون مصير الشبيبة؟ لم تستغل الفرصة رغم تعادل الأولمبي بيجي أمام الأفريقي في ملعب رادس. كرة طويلة في مخالفة، ترجع من دفاع نجم متلوي إسلام الجاسمي، كرة في هجوم عكس، يأخذ هذه الكرة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب نانا براندون، توزيعها يعترضها الدفاع، دفاع الشبيبة، ويبني هجوم آخر، هجوم بهجوم، والحارس بن شريفية توصل له الكرة، حمزة بن شريفية توصل له الكرة، حمزة بن شريفية توصل له الكرة. الدقائق الأخيرة واللحظات الأخيرة، نلعب بالتحديد في الدقيقة 55، يعني مازالت
4: تقريبا دقيقة لنهاية هذا اللقاء حسب التوقيت، واللوحة اللي رفعها حكم الساحة هو الحكم الرابع. تتنفذ رمي التماسي في نجم المتلوي على يسار، هجوم نجم المتلوي، كرة منفذة طويلة، رمي التماسي في نجم المتلوي، ترجع من جديد للشبيبة، توزيعة طويلة باتجاه عبد الله كانو، عبد الله كانو تخرج الكرة، رمي التماس لفيت الشبيبة بعد اعتراض الكرة المدافع ياسين السلطاني. الدقيقة الأخيرة كيف ستكون؟ هل يقتنص اللاعبو القيروان هدف
1: ملعب رادس الهدف الثاني؟
0: أولمبيا البيجي كاد يضيف الهدف الثاني من خلال انفراد، تقريبا سوء في الارجاع الكرة الى الوراء من جانب دفاعات النادي الافريقي، وانفراد من جانب لاعب بهاء الدين الشيرني على ما يبدو، حتى الكرة كما يلزم لكن مرت بعيدة بعض السنتيمترات.
1: واحد واحد. خلينا نرجع لملعب القيروان، الملعب المتلوي، تفضل يا عادل.
4: كنت أتابع في اللقطة، لك علاش تقريبا خليت ثواني في الصمت نتابع في النتيجة. هذه رمي التماسي في شبيبة القيروان باش يقوم بتنفيذها على الجهة اليسرى، يوسف عزيب تنفذ طويلة داخل المنطقة رأسية في مرة أولى، يا كورة كورة جميلة جدا لكنها خارج الميدان. هذه فرصة ممتازة لفيت الشبيبة، ضاعت الكورة، كادت تأتي بهدف السبق في آخر اللحظات، تقريبا لحظات على نهاية اللقاء. وبالفعل حكم الساحة نضال الطيف بالطيف يصفر نهاية اللقاء على نتيجة تعادل 0-0، ويبقى شبيبة القيروان في آخر الترتيب وينزل إلى
1: ما زال منزلش.
4: الحال ننتظر نتيجة الأولمبي الباجي، النتيجة النهائية للقاء النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. أجمل تحيات عادل البدوي.
1: شكرا لك يا عادل.
0: نشوف نفس التوقيت يعلن الحكم حسين بن سيسي عن نهاية المباراة، هدف مقابل هدف بين النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. هدف الأولمبي الباجي كان سباق في التسجيل عن طريق الحدو أو هيثم بن مبارك في دقيقة 60، سيدو خان يعدل الكفة لأصحاب الدار في دقيقة 67. تحية ليك حكيم، تحية لكل من رافقنا في الاستماع، تحية خاصة للزميل والصديق هيثم النقبي على المعدات اللي أرسلها لنا خصيصا من المنسير لنقل هذه المباريات. شكرا ليك حكيم.
1: شكرا ليك، يعطيك الصحة. وهيك بصفة رسمية الشبيبة القيروانية تنزل رسميا للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. للأسف الشبيبة اللي تعادلت من نجم تلوي 0-0 مع تعادل الأولمبي البيجي من نادي الإفريقي، 1-1 انتصار الترجي هدف مقابل 0، انتصار نادي صفاقس من نجم الساحلي 3-1، وانتصار الاتحاد من السيدي أمام مستقبل سليمان 3-0. نعطيكم الترتيب النهائي، النادي الإفريقي في المركز الأول 66 نقطة بطل الموسم، الترجي في المركز الثاني 63 نقطة، النادي صفاقسي في المركز الثالث 62 نقطة، الملعب التونسي في المركز الرابع 48 نقطة، ثم الاتحاد المنسيري 45 نقطة، الترجي الجريس 41 نقطة مع النجم الساحلي، نجم تلوي 40 نقطة، شبيبة العمران 36 نقطة، اتحاد بن قردان ومستقبل يديب المرسى 35 نقطة، النادي البنزرتي 33 نقطة، الأولمبي البيجي 32 نقطة، يبقى رسميا في الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل نزول الشبيبة ومستقبل سليمان ومستقبل جابس. نقطة النهاية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
13: في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج خليكم في صورة كل ما صاير سياسياً اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: بالتوقيت المحلي. مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
1: عند الإشارة تكون الساعة
0: بالتوقيت المحلي. الإعداد العام محمد وليد الجاموسي. تقديم شمس الدين هلال.
2: بالتوقيت المحلي
3: 27 دقيقة بعد الساعة السادسة. نبدأ بالتوقيت المحلي. في هذا التوقيت هذا العدد يخرجه لطفي المكي، ينقل فقراته من خلال صورة والصوت روف غديرة. بعد قليل نبدأ بالفقرات التي عدها محمد وليد الجاموسي لنبث ما نتمكن منه ونجد له الوقت المناسب ليبث في شكل مناسب.

0: الحدث اليوم يبدو رياضي بامتياز، لكنه في الحقيقة موضوعنا للحوار مع الأستاذة فدوى باش يكون فني ثقافي قانوني بامتياز.
1: خارطة وطن
0: بك يا أستاذتي. أنت في الكواليس قلت لي كنت رياضية بامتياز.
2: أي كنت أني تربيت مع أولاد وفي الحومة، وكنت نحب على الأخر الفوت ونلعب عند الإكيب متاعي والكل. أما لحقا بعد بعدت أصلا، كنت نفهم التكتيك الدنيا ساعة ساعة ترجع لي كدودة. كنا نفرج مع أخواتي، عرفت يخرج مني شخص آخر متحول.
0: طيب أستاذة فدوى المدوى بالعياشي، ذكر أنت سيادتك أستاذة قانون خاص وكذلك ناشطة في المجتمع المدني والشعرة وكاتبة ما شاء الله، واليوم نجم نقول قريب تولي مؤثرة.
2: ما نعرفش الحقيقة
0: في كل ما تنتجين عندك حقوق تأليف.
2: هو الحقيقة تو على لي ريزو سوسيو ولاو يبعثوا لي على اساس اعتبروني كرياتريس دو كونتينو، يبعثوا لي تحبش هاوكا تولي في البرو وخذ فلوس وحكيتي لي كلها. لي الحقيقة اني جو نشيرش با باش نولي معناها عندي هكا مهنة، فقط هي هواية، هي تنجم تقول اندماج في المجتمع المدني لأكثر.
0: شوف أنا في شبابي عندما كنت فتيا وجميلا كما غنيت خالد الشيخ في الكلية، كانوا أساتذة القانون بصفة عامة أستاذة فدوى في نفس الكلية درست فيها، أنا درست فيها سيادتك، أبعد كل البعد عن الابتسامة، التجهم هو معنا شكلهم والوقار هو كذا. اليوم طلبتك يلقاه أستاذة حاضرة في إنستغرام في فيسبوك في في الإذاعة، كيفاش تعاملوا معك؟
2: ايش نقول لك، اني الحقيقه وقت اللي حتى دخلت للجامعه في نشاطات معناها اكاديميه والكل، ديما ما يحسبونيش مع جماعه الدغوا، ديما يحسبونيش مع فنون الجميله حاجه، خاطر اني مانيش كيما تحكي، اني توت افي لو كونترير، نحب الضحك على الاخر، نحب تفديك على الاخر. نذكر حتى معناها كي تجيني الضحكه ولا تجيني تبسيم في اي مكان، ما عنديش اشكال، ما عنديش عقد نتاع لازمك لا. بالنسبه ليا على الطلبه نتاعي،

0: لكل مقام المقر وقت اللي يبدا باش نكون سيريوز نكون سيريوز. اما حتى وين سيريوز وين قري في وسط الكلاس ما يمنعش انه نكون عندنا روح معناها الدعابه. ساعات كي تفسر بطريقه هكا خفيفه وتجيب امثله واقعيه وحاجات ساعات نعملها اكسبري رانيا نجيب حكايه هكا بالتونسي مثلا نحكي مثلا ذكرها
1: بالتونسي تاع اي حتى استاذ احمد عمران كان كيف يحب يونسني يقول اقرا ذهب.
0: لا لا اني الحقيقه بون كل واحد عنده شخصيته عنده البصمه نتاعو. انا كما انا
1: انت كما انت ما خليني نسلك كما انت بعد انتظار طويل اللي اصبح للفنان قانون الساحه. القانون هذا قانون عام ولا قانون خاص؟
0: هذا قانون عام ولا قانون خاص؟
1: اي مو في القانون فما قانون عام وقانون خاص.
0: هذا قانون له له يشتعل على على منا ومنا.
1: اي يعني من يحمي
0: هو بيان سور باش يحكي باش يحكي ديجا هو على عقود ويحكي على قطاع خاص.
1: لا سألتك سؤال هذا لانه في ظهور حقوق التأليف قبل كانت فما كان الإذاعات العمومية والأغرب من هكا أستاذ فدوى اللي كانت الإذاعة العمومية هي تنتج في 99% من الفن التونسي معناها كل من يسمعوه على الرياح
0: مرة عملوا برنامج كامل على نجيب الخطاب لا يرحمه كيفاش كانت
1: اللي نحبوا كل شيء كل شيء يعني أنا شخصيا حضرت على قطاع
0: احتكار نوعا ما كان للفن وللثقافة وكل كان احتكار القطاع العام وقت طلع معناها القنوات الخاصة والإذاعات الخاصة ما بغبوغ معناهاش ما تتسميش جديدة على الأخرى معناها توتو. لكن هذية كربما قطاع معناها سمعي بصري لكن نحكي على الفن والثقافة بصفة عامة موجودين معناها الفن بصفة موجود معناها والفن بالمعنى الواسع.
1: قبل إنه الانتاج الثقافي كان يعتبر انتاج إذا نحبوه لثقافة فلازم يبدأ وراء شعب مش وراء شركة. خاطر أنت كي تحكي لي اليوم الفنانين مش محتكرين برك اللي يحبوا يلبسوه ميدية يلبسها حيوان أليف ويطلع يغني بها خلص طارك يلبسوها لبسيف يعني يفعلون بمتبوعهم
0: توا
1: الإذاعات الخاصة كلها ما عندها حتى إنتاج ملي تبعثت ما عندهاش غنية بتاعها
0: من الناحية تحكي ما عندهاش
1: ملكية ملكية نحكي عن الملكية
0: ملكية أخذر هو اليوم.
1: ثم أنا علاش قلت لك المسألة هذه لأنه بعدها ولد فيسبوك ويوتيوب تضرب لنا برامج في إذاعة المستير على خاطر هذه شوين يغني واحنا منجين الأغنية واحنا منجين الأغنية يعني هي ملك الإذاعة التونسية. فذاك على سألتك لأنه في جزء من تاريخ الإنسانية يعني لكن نرجع للكثير من الأعمال الثقافية والفنية في العالم في العالم في فرنسا قبل 82 قبل خروج تيفان وغيرها كانت الدولة هي المنجة أصلا حتى كي تعطى كانال بلوس إمكانيات البث الخاص تحطت لها قوانين من أجل أنها تدعم أعمال سينمائية بمعدل إلى آخر ذلك. فهذا كله يتيح في القطاع العام
0: صحيح
1: وراه شخص لكن وراه مؤسسة عمومية
0: اليوم وليت راه اللوبيات كبيرة ومش الكل معناها يحترموا في القانون هما بيدهم هما يفرضوا علينا قوانين. لو انت ساعات كي تدخل حتى في الريزو سوسيو انت ساعات كي يقول لك ليغ واكسبتي شكون يلي ولا الى اكسبت وكان تقرا لي كونديسيون هذوكم ثم يوافق حد
1: لا حتى كي تقراهم لفدوى بعد شهر يبعث لك رساله اخرى يقول لك بدلناهم
0: بدلناهم دونك الوغ هو لو كونترام الاول ما عندكش الحق هو ستان اكورد يكون معناها تتبدل من الطرفين لكن انت تلقى روحك توي اوبليجي اون بلوس كاينك كاينك نوعا ما تجي جماعه تنعش يجيك الماء ولا الضوء ولا حاجه سنيت يقول لك تقبل ما تقبلش ما عندكش عقود
1: الاذعان
0: صحيح
1: نوعا
0: ما من عقود
1: الاذعان. تنمشي معك في نهايه حوارنا على الاهداف هذه اللي يعني كنا نمشيو لها خاطر نحكيو تو على القانون اللي طال
0: هو هنايا القانون كي تشوف اني مثلا البارح شفت على لي باج قعدت نشوف هكا الكل فما لي باج نتاع لانستيود ميوزيك مثلا في سوزا لي باج نتاع برشا فنانين الكل فما من الاول اكل فرحه ونس كل انفان واخيرا معناها ولاده قيصريه عسيره واخيرا بعتيلي بوتيتر كي قراو ريفليكسيون فيت بدات تطلع على الفيسبوك وعلى كل انتقادات والحاجات اللي هي لي ديتاي اني حقيقه حبيت نشوف معناها شنو كان قبل وعملت حاولت نشوف مقارنه بين المشروع القانوني اللي تعمل مانيش نوخر عندهم قداش خاطر استناو فيه اما اكثر مشروع كان نوعا ما فيه ينجم يعطي ان ستاتيو معناها نظام للفنان كان في 2016 وقت اعطت وقتها كانت وزير الثقافه وقتها سونيا مبارك وحبيت نشوف شنو معناها الكومباريزون علاش هو تعديش
1: الفكره نتاع 2016 لليوم
0: بارابور شنو اللي اضاف القانون هذايا بارابور للي فات معناها جيت نشوف انه نلقاو الساعة هي انطلقت مشاورات وبعد مشاورات وبعد في 2017 وبعد تالي وقفت ومشيت 2021 وبعد تالي وعملوا مون النقاشات وبعد تالي عاودت وقفت وصلنا معناها تحل البرلمان وقعدت معلقة لين طاح في الماء ما في حد شيء. بالنسبة للفروقات لهنايا القانون 2026 معناها استقطب كل ما هو قطاعات جديدة كما الذكاء الاصطناعي معناها هذيك أدخلها يعني نوعا ما وسع في أنواع إيش معناها مفهوم الفنان مفهوم الفن الفوارق دونك هذه اللي هو دخل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفنون الرقميه الاخر تاع 2017 كان كلاسيكيا الحاجه اللي هي بالنسبه للقانون القديم عطى الفنان صفه الفنان قانون 2026 فرق بين فنان المحترف فنان غير المحترف اني مانيش فنان حقيقه لكن حاولت نتعمق ونشوف قريت الفصول خاطرني كجوريست تلقى برشا مفارقات اليوم وين نشوف نلقى برشا ناس إذن رياجي فنانين إذن رياجي وقالوا هذا فهمت لا محترف وغير محترف باش تضيع
1: افترض المبدع مبدع ما فماش احتراف في الإبداع
0: صحيح نورمالمون وخاصة أنك أنت مش كل مبدع باش تعطيه بطاقة
1: تعرف اللوبيات اللي وراء قانون النقد
0: لا ومش كل واحد مش كل واحد باش تعطيه بطاقة أنت كيف تقول لي محترف غير محترف معناها المحترف هو اللي يمسك بطاقة محترمة مهنية محترف البطاقة المهنية متاع المحترف كيفاش يعطيه أني هذا اللي هو الحقيقة قاعدة نشوف فيه واستغربت نوعا ما كي ترجع للقانون هذايا جديد شنو تلقى فيه كي ترجع الفصول متاعه في بالك كيفاش تعطي أنت البطاقة متاع المحترف فنان المحترف فيه معايير إدارية ومن بين المعايير فما النيفو اكاديميك الوغ كو انت الفنان ماهوش مربوط بالدراسه فما فرق ما بين فن وما بين ابداع نجم يكون ما قراش نجم يكون ما عندوش شهاده عليا
1: كبار فنانين العالم العربي والغربي عبدو داغر كعازف
0: سي با نيسيسيرمون فما ناس وصلت كتبت تكتب معناها عصاميين معناها لهنا وحاطين هما في اطار القانون ادمجوا فيه قانون 2026 ادمجوا فيه فن الشوارع لكن من جهة أخرى لو أنت استعرفت به كفنان لكن ما تعطيش البطاقة المهنية إلا يقولك نعطيه لكن شنية الشروط يا أخي فما واحد سامحني كعبتين كعبة على ألف باش تلقاه هو قاري وبشهيده وهو يجيك في وسط نعرش بوجعفر ويحط لك بشي أخي احنا في الأوروب حطتك في مترو ويغني وكل باش يكونوا هذيك معناها هنية باش يضيقوا على النشاط هذية ومن جهة أخرى يقولك احنا القانون هذية جاي باش يوسع ويعطي نوعا ما لا مركزية في القرارات شنو نلقى كي نمشي نشوف في فصول أخرى نلقاه الكل مربوط بوزارة الثقافة وزير الثقافة يعني كل ما واليوم زاد راه القانون مازال ما دخلش حيستنفيذ راه هو باش يدخل بعدها تأجيل تنفيذ دخول متاعه من جهة ثم الأوامر التطبيقية وانت تعرف شمس قديش تحب لها احنا القانون متاع الاقتصاد التضامن يقعد قديش
1: هي شنية المكاسب للفنان منه لأنه أنا عندي تجربة شخصية وعندي تصريحات أصحاب القرار في فترة في بلادنا التونسية تعمدت الدولة التونسية أن لا يكون لها قانون واضح للملكية الفكرية خطر الأهم هو الملكية الفكرية لأنه كانت معظم أبنائنا مقدمين على العالم الإعلامية والحوسبة والكمبيوترات وما كانش عندهم لا باش يشريوا ويندوز ولا باش يشريوا أدوب فوتوشوب ب 5000 دولار وقت الدينار كان قوية فيمشي يشريه ب 2000 فرنك في سيدي شفنا التجربة اللي عملتها مصر العربية خذت القانون هذا فجأة أول من تم عقابه هي الوزارات في حد ذاتها هي مكاتب المحاماة الكبرى هي صحف الكبرى
0: وإحنا مش معناش قانون عنا قانون الملكية الفكرية من 1994 وقع تلقيحه وعنا قانون الملكية الصناعية مرتبة براءة الاختراع لكن مش بنفس
1: ما عملناش قوانين وترتيبات باش تمشي الشركات تحاصر أولادنا لكن نعرف اللي هو كان فما قرار يعني نعرف من الوزير المختص وقتها اللي طلبت منه قيادات أعطيني قداش فما محلات جرافير في البيت لأنه كان نشاط اقتصادي وكان في نشاط كذلك علمي في نفس الوقت إن شاء الله احنا اليوم نجم ننفذ هالقانون ونعطي أولادنا فرصة باش يشريوا زادة
0: هو برمجياته هو أكثر حاجة قبل ما يشريوا حقيقة الفنان لو تشوف أنت ساعات الفنانين كيف في اخر الكارير نتاعهم وتلقاها نشوفوهم احنا معناها يقول لك في اخر ايامته ما لقاش حق سبيطار ما لقاش الدواء ما لقاش شنو يعني وضعيه نتاعهم ما عندهمش تغطيه اجتماعيه هي هذا هو فاشل الحاجه اللي مفرحوا بها
1: هو علاش احنا نقول الكلام هذا على الفنان وهو ينجم يروح ب 7 ملايين في الليله وب 5 ملايين في الليله وما قولوش على خدام الحزام اللي كان يخدم في الحظائر في الولايه وفي البلديه وفي غيرها، واللي ما اسعفوش الحظ وما قاش حق دواه، ما نعملوش معاه، ما عندوش وزير العمل صحيح. يمشي يداويه على نفقات الدوله.
0: اي ما شمس هنا نحكي واحنا على حقوق المواطنين، مساواه بين حقوق المواطنين. يعني اني ندخل في 100 مليون ولا ندخل في مليون ولا ندخل في 100 دينار، حقي هيك حقي في الصحه وحقي في التغطيه الاجتماعيه، انت عمل لي حقي والباقي اللي نجم مش كلهم خاطر ينجموا. انت تقول لي الفنان، انت تحكي على كاتيجوري معينه، مش ناس كلهم كيف قل لك حاجه. فما مره احنا في وسط عندنا معناها كانت ملتقى في السيرتيفيكاسيون نتاع الجامعه ونتاع المؤسسات الجامعيه، وعندنا الانستيتيو دو ميوزيك والبوزار اي سورتو دو ميوزيك، قداش يخرج من معناها من في العام ناس تقرا وماستر ودنيا ودكتوراه والكل، ومن بعد شنو ما قالهم هذوك
1: هم فنانين؟ معذرة، في عندي جواب لك. في المعهد الأعلى للموسيقى في سوسة في تونس الساقس اللي تحب، فما أكاديميين في الفن كثر، أما فنانين شوي. ناخذ أسامي، خالد سلامة مثلا دكتور هو، لكنه في الحقيقة فنان منتج لفن، لكن كي يدور في زملاء وما ينجوش فن. كانوا عملوا الدكتوراه نتاعهم على اعمال سمير العقربي اللي متخرجش من كليه، والا يعني فما فرق ما بين فما صانع الفن
0: ما نجمش نسمي اسماء.
1: شوف احمد فؤاد نجم، ناخذوا مصر على سبيل المثال، كان عطيوه بمقاييس وزاره الثقافه ما يخوش بطاقة احتراف، لكن تلقى برشا ناس واخذ الدكتوراه
0: صحيح
1: على الشعر
0: نجم. صحيح أما هيك علاش قلت لك اني ربط الفنان بالزاد المعرفي الأكاديمي مش صحيح. كما تحكي نجم أني توا نجم نقرأ بوزار نقرأ تشكيلية وأني ما عنديش لا ما منتاع أرتيستيك، مي لورسكو جو مابليك نجم روحي فهمت. أما كل كرياتيفيتي سي با نيسيسيرمون عندي فهمت. نعرف أني نكتب لكن مانيش قارية مثلا أدب كما قارينها الناس أخرين، نجم يكون أني كتابات متاعي في حاجات تمس أكثر من الناس أخرين اللي هي تلقاها قارية أدب أو العكس. بالعكس نقصد لهنا أون فان كونت يتخرجوا قداش وشنو ما قالهم، على الأقل أني نعرف برشا اللي هما قراو وعملوا الماستر متاعهم وما لقاوش حظهم، خاطر مش كل باش تطلع تقاري قداش باش تستقطب يا اخي الدوله في الـ في
1: اللي تقول فيه سيادتك اللي فدوا
0: احنا
1: نحكيو على قانون الفنان اللي تحكي عليه. احنا تو على ابواب بكالوريا،
0: هما مشاو عملوا فن،
1: احنا على ابواب بكالوريا تحكي في سيادتك يطبق في كل قطاع كليه الحقوق قداش تهز.
0: ليه
1: سوسه خلينا هذا المثال لونفين عرفوا يهز 1200 و2000 فما هكا قداش برويراني
0: نوصلوا توا احنا في الفاك نتاعنا في 800 هكا
1: 800 يعني فما 3000 داخلين في كل الكليات في العام هكا ولا لا؟
0: احنا الكليه نتاعنا فيها 3000 بريسك.
1: لا نحكي سنه اولى اللي بعد اربع سنين باش يتخرجوا استاذ فدوى. هل تتخيل انت اللي سوق العمل في تونس يقبل راي هذه فلسفه الدوله تقول في مهم جدا وقت اللي ندخل اولادي وانا معملش نجحهم 80% وربي يعطيهم الصحه وطول العمر باش يقعدوا في بلادهم لازم ننزل سوق العمل. تقول فيه في الفن انا موافق فيه.
0: شوف اسالك حاجه اخرى مش نفس النقطه بالنسبه الساعه نرجعوا لمتاع مثلا الميوزيك هذوكم، هو عنده حتى وكان ما عندوش ماهوش بين ظفرين مبدع لكن اكاديميا عنده دونك شو اللي هو يعملوا هما يمشي يعمل فرقه يخدمهم في العروسات صي طبقوها كل شهاده حط هذا الكوت حكيت مره مع واحد
1: لكن هو ذاك الفنان اللي حكيت معاه الفنان
0: واحد واثنين وعشرة
1: الفنان هو اللي في وسط أصحابه في بيفات بتاع مؤسسة يقوم يفرحهم ويعمل لهم ويعمل لهم على حيط المدرسة. الفنان هو اللي في المينيبيس في رحلة اللي يغني ويرد الناس لبس عليها مش ياخو دكتوراه على طريقة
0: هذا. علش قلت لك اليوم فما معناها وقع
1: من هو الفنان انت تقول
0: من هو القانون القانون هذا مع القانون
1: في قراءتك انت
0: اني راه
1: اني توصيفه.
0: راه الحقيقه اساء توصيفه وضيق على مفهوم الابداع وعلى حريه الابداع وباش يرد في بيروقراطيه الفنان عكس اللي هما يراو فيه. اني هكا معناها النظره نتاعي أباغ انه هو وحتى التغطيه الاجتماعيه انت ماش كان شفتوا كل 60% نتاع الكوتا الثقافيه هذيك ونوع معناها العقوبات اللي حطوها لهم الكوتا هذيا يقول لك معناها كل ما هو الإعلام السمعي البصري مطالب باش يبث 60% من منتوج الثقافي التونسي
1: موجود هو هذا
0: هو به على الثقافة لكن اليوم انت كيف تقول اسكو عنا احنا منتوج
1: تونسي
0: تونسي باش يخلي الكل القطاعات الكلها سمعية البصرية معناها باش نرجعوا احنا خلقي بطبيعتها الخطاب على الباب اشتريناها شوف لي حل دور درشكون شنية الحاجات اللي انت باش تودي تنجم كإنتاج تونسي اليوم وخاصة ما قراش حساب معناها القطاع الخاص علاش انت يا اخي والجيل الجديد ده سامحني يا اخي انت جيل جديد تمنعوا انه هو يسمع في الراديو غناء غربي وغناء مش تونسي باش تولي انت معناها باش تولي انت شنو معناها تحطوا في اطار خنقت الفنان اليوم انت تقول لي ما انتوش تونسي معناها ما نعرفش اني نتسائل هل انه زعما الفنان التونسي اللي يغني غنيه لحنها مصري تتسمى تونسيه ليه ما نعرفش معناها
1: هو بعض الفنانين اللي تلانسا معاش يغني باللهجه التونسيه
0: اي دونك شنو
1: حتى في حواراته يولي يتكلم
0: يولي اي ايوه يا حبيبتي تونس الجميله يعني
1: معظم انا شوف قريت القانون وتناقشت حوله مع اكثر من نموذج من الذكاء الاصطناعي كانوا مختلفين اما وافقوني في حاجه للفدوى اللي هذا معمول القشعري عنده 30 40 سنه التالي حتى ولو اورد نقطه صحيح. الذكاء الاصطناعي اللي في وسطه
0: ما خذاش بعين الاعتبار اهم حاجه بالنسبه لي راها ما خذاش هشاشه القطاع اللي هو وضع الفنان ما عملش الفنان في وسط والعقد اللي عامله
1: ما قراش حسابه اللي ناس نجم اللي شباب اللي قاعد ان شاء الله الفنان الحقيقي اليوم يحط على يوتيوب اعماله على منصات اخرى
0: بتاع صناع المحتوى مش موجود
1: اي هذوك المبدعين هذوك ما عندهم مشكله في الحصول على فلوسهم
0: ما اليوم هما يحاسبوهم تعرف شنو عمل القانون وانت كان شفت العقوبات كبيره برشا توصل حتى 50000 دينار اللي هو يمارس بدون بطاقه مهنيه وفي نفس الوقت البطاقه المهنيه ماهيش اوتوماتيك معناها انت
1: أصدقائي اللي هما كانوا في لجان تحكيم تاع البطاقات المهنية حكاوا لي على المستوى الفريد اللي قاعدين يعطيوا فيه في الشهيد معناها البعض يقول لي من كثر ما عطاو شهيد الناس عمرها ما أنا غادرت وعملت
0: سيجار أما توا نعرفش خاطر هما توا الأوامر التربية ما هبطتش أما هما حاطين شي يحطوا لجان وقطاعية
1: شوف هو القطاع مازال اليوم مسكر مثلا على الإبداع بسونو سونو هو الذكاء الاصطناعي للموسيقى وحتى في مصر وإحنا نتبعه برشا بعض في حين في إنجلترا اليوم أنا لوشت سألت وقريت ما نجمش نقراه كامل فاستعملت ذكاء الاصطناعي بشي لخص لي على خاطر فما الحقوق الأصيلة وفما الحقوق التبعية في الملكية الفكرية معناها كي ناخذ أنا طرف من قطعة كنتي ونزيد عليها ونطور العالم كله يقرأ الحسابات وقعتها القانون اللي هبط في 2026 باش يكون عارف عصره وباش يعطي التفاصيل ما عطاه حتى تفصيل ثم ينجم يكون مبرمج جيد في العالمية ينجم يكون ولدي طيارة في الانفورماتيك ياخذ سونو ويعطيه موزيكات متاع الهادي الجويني ويقول له زيدني نقص لي أعمل يطلع قطعة يكسر بها الدنيا تصور فلوس
0: وهنايا نعرف فما زاد فما اصحاب مهن ما قاعد معناها اني قاعد لوج اعتبرهم كانهم مهن الظل معناها في الكواليس باي اكزامبل انت باش تلقى مثلا المخرج الممثل العازف يعني اللي كما نقولوا لا فيترين لكن اللي هو يخدم على الركح اللي هما
1: لي زانترميتون دي سبيكتاكل اللي هكل يوقفوا فرنسا يعني اللي عادي الكوابل والضو
0: اللي هما معناها
1: حتى اللي قصة تساكر
0: فما اللي يصور فما في الكواليس هذوكم الكلهم وقت اللي ما فماش انتاج وما بيتهم ما عندهم شفهمت بتدخل الفنان ينجم في النهاية يهز روح يمشي العرس يغني يمشي العيد ميلاد يغني يدبر راسه وهذاك اللي هو ياكل وخدمته مربوطة بكل
1: شدت لي استاذ الفدوى ما ذكرش المحاكم المختصة والقضاة على خاطر الدول اللي في وسط الدروا دوتور وهذا الكلام إن شاء الله يوصل لمن وضع هذا القانون القاضي في الموسيقى يكون موسيقي والقاضي في فرنسا القضاة أي موسيقيين
0: بون لا لا
1: نأكد اللي هما اللي هي لأني عندي أصدقائي على القضايا
0: ليش أمسي جان قل راهو في الحالة الكل الاختصاص القانوني ما لازم
1: وقت أنت تقول له القطعة هذه مسروقة أساسا من القطعة ما تك مثال أنا قضية شنودة بجيبسي كينك لا لا القاضي اللي يتحول القاضي كما احنا عندنا الخبراء في الأنظمة الموازية الخبير هو كما نقول احنا آمين الحاجة هم أمناء عندهم تكوين قضائي وهم اللي يبتوا في ذلك العمل وفي تلك القطعة
0: اي اما ديما يقعد خاطر احنا ديجا احنا السيستم بتاعنا تونيزيا براتيكمون كالكي سور لو سيستم فرونسي
1: راه اريات انا الفرنسي بتاع سنوات
0: اي اما هذيك هو
1: فما انا بعث لك تفاصيل
0: اما ليه الاكثر هو يكون معناها سيتان جوريست اما هما بتتخي يعملوا اكثر تكوين في حاجات اخرى في النهايه يقعد ان جوريست سي ان جوريست مي احنا لهنا نرجع معناها لهنا الموضوع تحكي انت قدام العقوبات الردعية هذه حسيت فيها ترهيب أكثر منها.
1: أنا شفته هذا. أنا توقعت وأنا أقرأ. أنا توقعت وأنا أقرأ في القانون. أنت تحدثت سيادتك على.
0: جبائية على... تحس تحس أنديغي أنديغي معناها عاملينهم.
1: أنا توقعت شكون. أنا توقعت بشكون حمائية على خاطر أنا شخصيا أعرف برشا فنانين يروح بملايين قد شهرية الوالدي. ليش في عشر سنوات يروح بيها في حفلة ذكر وهم بيدهم عشت اللي هم في حاجة إلى مساعدة وغيره. وذاك على شبكري قلت لك علاش نحميه قطاع توقعت اللي القانون باش يولي فيه كيف يعمل حفلة تمشي للسيناساس يقتطع فوريا نجبروه باش يدفع للسيناساس وسنير بياس باش كيف يدور عليه الدنيا ما يوليش
0: هو هذا خارج الإطار. هذه مازال مش واضح على خاطر كاش قلت لك
1: في المراسيم
0: مساهمة الدولة إفكتيفمون كيفاش تكون خاطر سختو الفنان هو عنده قطاعات موسمية معناها ينجم في الصيف يخدم لك بالقداء وفي الشتاء يترقد الخدمة لهنا كيفاش باش يصير
1: ينجم في 15 سنوات
0: لا كيش احنا مو احنا عندنا احنا يقصونا ولا قطاع خاص ولا قطاع معاه مو باش يقص لك كل شهر انت كيفاش باش تكون مش واضحة المسألة هذه راه خلوها معناها نسب الاقتطاع كيفية تمويل الصناديق كلها وقع تأجيلها باش نشوفوا دوام التقديم من غير ما عطاو تصور واضح فهمت
1: واللي شماو للصناديق هذوما لانه الفن هو رؤيه الدوله رؤيه الشعب
0: الرؤيه مش واضحة.
1: رؤيه الشعب في فرنسا ولات بولوري يحكم فيها هو عنده وسائل الاعلام عنده غير في امريكا ولا كوشنر اللي اليوم نتفليكس زاد شرا لها وارنر بروس وكذا وكذا هل القانون وكانه تعمل في شكل تشبه هل هل الفن حق الفنان انه يبدع من اجل شعبه بلا فرامل لفكره لحريته والمجموعه الوطنيه تتولاه
0: ترجع للقانون
1: والا خواص يخليه ينتج
0: الفصول محطوطه بالبنط العريض كما قال حريه الابداع مكتوبه معناها هي حريه الابداع ككلمه
1: كي نبدا انا حر في الاعلام العمومي على خاطر الدوله التونسيه تصب لي في كل وقت مناسب شهريتي وهي ان شاء الله تلحق لكنها تتصب في حين الفنان باش يبدا حر زادا ويقعد يسمع البحر ويعمل لنا قطعه اسمها قفصه قصرين
0: نابل يكون مرتاح.
1: يزم يكون مرتاح وياكل بكرامه هذا لو كان
0: يلقى كيف يمرض ويلقى دواه ويلقى خاطر
1: كان, كان يولي يرى شركه ولا بانكا باش يحكم فيه ولا اللي يوكل فيه
0: هنا يا ريت ده حتى العقد الفني مبدئيا فما شكون يقول لك هو يتسمى حمائي فما شكون يقول لك لا معناها لهنا فهم اني فقط وين نقرا في القانون حقيقه هكا جتني في في فكري حاجه اللي نضر في الـ في الـ في القانون هذايا اللجنه البرلمانيه اللي ناقشت القانون هي لجنه السياحه والثقافه والخدمات والصناعات التقليديه هي اللي ناقشت ناقشت الصناعات التقليديه واليدوية ومن بعد أقساطها من الفن
1: هك.
0: وهي اللجنة اللي ناقشتها
1: يا سلام
0: قعدت نلوج ونشوف كما تحكي شوية من الشات شوية من القانون متاع الصناعات التقليدية وكل وحبيت نفهم شنو معناها الفن علاش قلت لك إني التساؤل شنو معناها الفن هو شنو معناها الإبداع وكأنه الفن كأنه معناها معناها التوسكيي معناها مانيويل ماهوش إبداع موش فنان في بالك هذوك ما عندهمش الحق في بطاقه معناها مهنيه تعرف وقتاش اعتبروهم يعملوا ينجموا ياخذوا بطاقه مهنيه باي اكزامبل اللي عمل لي كوستيم باش نعمل مثلا مسلسل تاريخي مثلا اكيد يعمل لي كوستيم العربي والدنيا هذاك ويعمل الشاشيه والكل اذا كان هي اللي معناها لوبجيكتيف نتاعها الفيناليتي انها باش تحط في فيلم في وقتها يولي نجم يكون فنان سينو هو تبع صناعات التقليديه وكانه تقليديه ماهيش
1: الموضوع هذا كبير ولازم نرجعوا له برشا مرات
0: ربما يبدأ ربما فنانين معناها هم تو يدخلوا ويشوفوا اني على الاقل احنا نقولوا بون باش نكونوا شويه ديما نحاولوا نكونوا به على الاقل
1: شوفوا نصف الكاس المليون
0: انتبهوا لهم وعلى الاقل اعترفوا بهم اهم حاجه اعترفوا بهم كمهنه خاطر قبل مش معترفين
1: ما تعرفوش بهم انت تو كي قلت لي لا يولد الانسان فنانا الا عندما يحصل على
0: مع الاسف هذيك المعايير تنشوفوها من بعد اما هو موضوع كبير موجود فنان وعنده مهنه
1: صراحة وبطاقه لا فدوى هذا كل تقريبا كل اربع خمسه فصول عندك ما تحكي لنا عليه كثيرا من
0: هو كان ندخلوا له والله قد نقرا فيه قانونية. بالفصل بالفصل معناها قرابة 45 فصل لقيت الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله يكون في الأوامر الترتيبية
1: هذا كاش قلت لك نرجعوا له انا شوف نختم يشوف. نختم
0: اما التغطيه الاجتماعيه لحد الان هي قالوا باش تكون موجوده لكن مربوطه بالبطاقه
1: نختم. المهنيه انا بوكير استنى وهيثم والناس الرحب به ده ما حطوش فنان كمخرج اذاعي اما نختم لك بحاجه انا سمعت بالقانون عند زميلي محمد ولي الجاموسي قال لي فدوا باش تحدث عليه في حين انا في الايام الاربعه والخمسه الفارطه كنت اسهر ملفوفا ب باقة من فنانين تونس اللي نعتز بصداقته في مجالات مختلفة ما يجبدوش درجة على الموضوع يلزمني نعلمهم بالقانون وبعد نبعث لهم نسخة القانون وبعد أعاودك الحديث
0: بإذن الله إن شاء الله على كل هما يراو فيه الحاجة اللي هما أدرى وربما نحن ننتظر منهم هما معناها الانتقادات بتاعهم إيجابيا أو سلبيا.
1: علي جلاصي قال لك البواكير خليهم بعد ما نقدم الأخبار.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7 شنو اللي صار؟ وين وقت صار؟ وعلاش وكيفاش صار؟ الخبر نقدموه في الحين بتفاصيله وكل جزئياته ومعاه تصريحات وانطباعات وشهادات إذاعة المنسير الخبر المحلي الجهوي.

0: السابعة مساء على موجة إذاعة المنستير، موعد تقديم موجز الأخبار. مساء الخير. حقق الترجي الرياضي فوزا ثمينا خارج قواعده أمام مستضيفه الاتحاد الرياضي ببنغردان بهدف للصفر في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب 7 مارس لحساب الجولة الختامية لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم. وبهذا الانتصار رفع الترجي رصيده إلى 63 نقطة، معززا موقعه في المرتبة الثانية لجدول الترتيب، ليضمن بذلك مشاركته في رابطة أبطال إفريقيا الموسم القادم. فيما نجح النادي الصفاقسي في حجز تأشيرة العبور إلى كأس الكونفدرالية عقب فوزه على ضيف النجم الساحلي بثلاثية نظيفة ليثبت مركزه الثالث أو الثالث لأهداف لهدف ليثبت مركزه الثالث ب 62 نقطة. من جهتها غادرت الشبيبة القيروانية مصاف فرق النخبة لتنزل إلى الرابطة الثانية بعد أن حسم التعادل دون أهداف مواجهتها أمام النجم المتلوي اليوم لحساب نفس الجولة، فيما نجح الأولمبي الباجي في اقتلاع التعادل في رادس أمام النادي الأفريقي بهدف لمثله. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من شهر مايو العاشر من ذي الحجة موعد عيد الأضحى المبارك في انتظار الإعلان الرسمي من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية حسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. تم اليوم تنفيذ 10 قرارات هدم وإزالة ما مكن من تحرير وفك حوزة قرابة 3000 متر مربع من الملك العمومي في شط مريم. وأكدت بلدية المدينة أنها ماضية قدما في تنفيذ بقية القرارات الصادرة في شأن المخالفين دون استثناء، مع مواصلة التصدي لكافة التجاوزات حفاظا على المصلحة العامة واحتراما للقانون. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا، بعد قليل يعود إليكم شمس الدين هلال.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم شمس الدين هلال.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة غاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاق للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: خارج النص خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. صادق مجلس نواب الشعب منذ يومين على قانون الفنان والمهن الفنية في خطوة وصفت بالتاريخية داخل الأوساط الثقافية والفنية، لما ينتظر أن تحمله من تغيرات على مستوى الوضع الاجتماعي والمهني للفنانين في تونس. وجاءت المصادقة بإجماع 75 نائباً، وهو ما يعكس توافقاً واسعاً حول ضرورة معالجة الهشاشة التي عاشها لسنوات عدد كبير من العاملين في القطاع الفني والثقافي. ورغم أهمية المصادقة على القانون، فإن التحدي الأكبر سيظل مرتبطاً بمدى تنزيله على أرض الواقع عبر إصدار النصوص الترتيبية وتوفير الآليات المالية والإدارية الكفيلة بتفعيله، حتى لا يبقى مجرد مكسب قانوني غير قابل للتنفيذ. كما يترقب الفنانون أن يشمل التطبيق مختلف الاختصاصات الفنية دون إقصاء، وأن يراعي خصوصية العمل الثقافي الذي يتسم غالباً بعدم الاستقرار وتفاوت المداخيل. غير أن النقاش حول الحقوق الاجتماعية لا يجب أن يتوقف عند الفنانين فقط، رغم أحقية هذا القطاع طبعاً بالحماية والاعتراف. فواقع الشغل في تونس ما زال يكشف وجود فئات واسعة تعيش الهشاشة نفسها، بل ربما في ظروف أكثر قسوة، دون تغطية اجتماعية حقيقية أو ضمانات تحفظ كرامتها الإنسانية. فالنساء الريفيات على سبيل المثال يواصلن العمل في ظروف صعبة داخل الضيعات والحقول، وسط نقل غير آمن وأجور ضعيفة وغياب شبه تام للحماية الاجتماعية والصحية، رغم أنهن يمثلن جزءا أساسيا من منظومة الإنتاج الفلاحي والغذائي. كما يعاني العمال الفلاحيون الموسميون وعمال الحظائر وعدد كبير من أصحاب المهن الحرة والحرفيين والعاملين في الاقتصاد غير المنظم من وضعيات مماثلة تجعلهم خارج منظومة الأمان الاجتماعي. الأمر ذاته ينسحب على فئات أخرى مثل البحارة الصغار والباعة المتجولين والعمال الموسميين وحتى بعض خريجي الجامعات الذين يجدون أنفسهم داخل أشكال عمل هشة ومؤقتة لا توفر أي ضمانات مستقبلية. كما توسعت دائرة الاقتصاد غير المنظم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الآلاف يعيشون يوميا تحت ضغط الخوف من المرض أو التوقف عن العمل دون أي سند اجتماعي حقيقي. إن معركة الحقوق الاجتماعية لا تتعلق بقطاع واحد فقط، بل برؤية أشمل لدور الدولة في حماية الفئات الهشة وضمان حد أدنى من الكرامة والعيش اللائق لكل من يشتغل خارج دوائر الامتياز والاستقرار الوظيفي. فالتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة فرضت واقعاً جديداً لسوق الشغل، حيث تراجعت الوظيفة القارة لفائدة العمل الظرفي أو الهش أو الموسمي، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة السياسات الاجتماعية بطريقة أكثر مرونة وشمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الفئات وطبيعة مداخيلها غير المنتظمة. ولا يبدو الحديث عن الكرامة منفصلا عن هذه المسألة، فالكثير من الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية كانت في جوهرها تعبيرا عن شعور عميق بالتهميش وانعدام الأمان الاجتماعي أكثر من كونها مجرد مطالب مادية ظرفية. ومن هنا فقد تمثل المصادقة على قانون الفنان فرصة لإعادة التفكير في علاقة التشريع بالفئات الهشة عموماً، بعيداً عن الحلول الظرفية أو المعالجات القطاعية المحدودة. فالمطلوب اليوم ليس سن قوانين جديدة، بل ضمان نجاعتها وقدرتها على الوصول فعلاً إلى من هم في أمس الحاجة إليها. يقول الدعاجي عاش يتمنى في عنبة، مات جبول عنقود، ما يسعد فنان الغلبة إلا من تحت الحود. وما نرجوه فعلا هو أن يصبح الإنصاف ثقافة لا استثناء، وأن يجد كل من عاش الغلبة نصيبه من العيش الكريم، وهو ما زال قادرا على الفرح بالحياة سواء كان فنانا أو ليس فنان، الأهم أنه إنسان.
0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: مساكن على الموجة 95.7 99 و104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: تحت المجهر. مرحبا بكم إلى فقرة تحت المجهر على موج إذاعة المنستير. هذه الفقرة اللي يسهر زميلنا محمد وليد الجاموسي على استضافة المميزين من التونسيين والتونسيات في القطاعات المختلفة. اليوم نمضي بكم إلى شاطئ جميل فيه الكثير من الخير والإنتاج والإبداع، ووصل مؤخرا إلى جائزة جديدة في عالم يتنامى في هذه المنطقة، هو عالم شركة صناعة اليخوت أو شركات صناعة اليخوت. نسعد بأن يكون معنا ممثل عن شركة وما يخت، السيد رامي الوصلي. مرحبا بك أستاذ رامي.
4: عسلامة سيدي، شنحوالك؟
3: الحمد لله، نسأل على حالك ونقول لك مبروك هذا التتويج مؤخرا.
4: يبارك فيكم، عايشكم.
3: سيدي رامي، خليني نحكي على قطاع اليخوت صافي بنزرت. أعتقد هو قطاع يعني يتصاعد بامتياز في هذه العشريات الأخيرة.
4: هو صحيح، من تونس من مدة طويلة برشا معروفة اللي تصنع في اليخوت، وبرشا الكثير من الماركات الأجنبية قاعدة تحل في بشانتي نافال في تونس، وهذا ما يزيد يوري كان قدرة التوانسة على الصنع الكاليتي الباهية، وهي تونس تكون معناتها بوانت استقطاب نتاع الماركات العالميه الكبرى.
3: هذا بالنسبه لكامل الوطن التونسي. وما الذي يجعل بنزرت بالاضافه الى اصالتها قربها الى اوروبا وغيرها فيها هذا الاستقطاب اشد من مناطق اخرى للعامله المختصه، او انه فما شركات سبقتهم لتفتح في نفس المكان؟ شنو اللي يخليها جاذبه لهذا النوع من النشاط؟
4: هو الحق مش كان منطقة بنزرت، هم كثير من مناطق في تونس اللي فيهم مصانع اليخوت كما سوسة كيف يمكن أكثر عامل يجلب منطقة بنزرت لأنها قريبة من القارة الأوروبية. كيف منطقة بنزرت فيها منطقة حرة اللي تخلي الأجانب يستثمروا في المنطقة هذيك.
3: بطبيعة الحال عنا مثلا في طبلبة صناعة سفن أكبر بقليل، لكن بنزرت تميزت بالسفن السياحية الخفيفة هكا.
4: صحيح.
3: لأني بصراحة في معرض السياحة لاحظت حضور مؤسسات من بنزرت بيخوت جميلة للغاية، تصنيع تونسي وبأسعار زادة بالدينار التونسي مناسبة بمقارنة تقارنها بالأسواق العالمية. سيرامي،
4: هو صحيح سيدي صحيح، فما كثير من الماركات والشركات التونسية اللي قاعدة تتطور في صناعة اليخوت، وإن شاء الله نشوفهم على قريب كيف في الأسواق العالمية. كما قاعدين احنا نحاول نطور، خاطر الفكرة متاع عوامة اللي نستعملوا اليد العاملة التونسية اللي هي الياسر معناتها ما شاء الله، معناتها فهم كفاءة كبيرة برشا في العاملة التونسية في الانجينيور والتقنين التوانسة، وحنا الفكرة متانا اللي نقوموا بصنع أول ماركة تونسية لتنافس في الماركات العالمية وندخل الأسواق العالمية كما أوروبا وكما أمريكا ولا حتى الأسواق الخليج.
3: انتم بطبيعة الحال اليخوت اللي تقدموا فيها ما تشبهش اللي حكيت عليه هنا في المعرض، ما شفتش من يخوتكم في المعرض، لانه يخوتكم 45 قدم هكا يظل.
4: هو اليوم في وما الموديلات نتاعنا متنوعه، احنا عندنا القوارب المونوهال اللي هما ذات هيكل واحد، وعندنا كيف القوارب الكاتاماران اللي هما بزوز هياكل. الحق تو الاختصاص نتاعنا مش اكثر في الكاتامارون اللي هما بثنين هيكل على خاطر سوق جديد دخل في العالم، واحنا اليوم قاعدين نحاولوا نطوروا ونقوموا باخر التكنولوجيات في السيجمون هذايا. اليوم عنا في الكاتامارون عنا اثنين من الاصناف، عنا صنف بالمحركات هو باور كاتاماران وذلك بينا فيه الجائزة العالمية، وعنا كيف ان شاء الله احنا بينا توا باش نصنع الموديلات جديدة في الكاتاماران الشراعية، وتوا قاعدين نصنع في اول كاتاماران اللي هو تكون 64 قدم قرابة 20 متر، تكون ترفع في السوق العالمية ان شاء الله في السنة القادمة في شهر ذويلية ان شاء الله.
3: انتم الجائزة اللي اخذتوها على الملتي كوك هكا جائزة سنة 2026
4: اكزاكتومون في تحت صنف 45 قدم في صنف الكاتاماروان موتور.
3: ماذا سعره ما شاء الله يظل 6 مليار دولار 7 مليار دولار؟
4: هو السؤال جاي ما بين السوم اللي تصير لبرا في الخارج والسوم اللي يصير في تونس، على خاطر في تونس فما لي تاكس تبارك الله معناتها
3: السوم في اغلى في تونس ولا ارخص؟
4: في تونس اغلى، في تونس اغلى.
3: هو البرا بل في 450 الف يورو هكا،
4: هو ذاك السعر الاتيدي خاطر اللي ياخذ هذا مصنع من الالمنيوم. هو لازم نفهموا شوية الكونسيبت، خاطر هو يخت 16 متر على 5.4 متر، من أكبر
3: ما شاء الله
4: أكبر يخت في الكاتيجوري متاعه. تصميم متاعه كل هيكل كله ألمنيوم

0: في المنظر اللي ياسر كما نقولوا احنا قلوب اللغه الانجليزيه ستيك ديزاين، دونك يزمو برشا معناتها خدمه اخرى نتاع فينيسيون، وذاك اللي يخلي الكلفه نتاعو تطلع شويه في الـ في السعر النهائي. كيف كيف اليخت هذا مزود بجوز محركات 600 حصان، قوه دفع اجماليه نتاع 1200 حصان.
1: اي نعم.
0: واخترنا باش نحطوا فيها احسن تكنولوجيات كما تكنولوجيا الهيدروفويل. التكنولوجيا هذه تساعد باش نقصوا من درجه الاحتكاك مع الماء في وقت يكون للوتو نافيغاسيون. وهذايا يمكننا باش تكون حتى الكونسوماسيون تاع الكاربيرون تكون
1: اقل
0: تنافسيه في السوق العالمي، خاطر بالتكنولوجيا هذه معناتها تحصلنا على دي بيرفورمانس دي كونسوماسيون تاع كاربيرون ممتازين جدا. معناتها
1: شنو اللي خلى سفينتكم او قاربكم بالسياح الفاخر يتفوق على غيركم من مصنعين اللي اقدم منكم وعندهم قدرات اكبر؟ وين غلبتوهم؟
0: هو الحق انا نقول لقطه البدايه اللي هي الفكره والاستراتيجيه اللي اخترناها. احنا الاستراتيجيه اللي اخترناها اللي نخدموا برشا على الكاليتي. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه اللي هي الديزاين. تبارك الله معناتها ديزاين كان اوراف مهندس تونسي. والحاجه الثالثه اللي اخترنا باش يكون كي خممنا وكي بدينا نخمو في الديتاي نتاع الموديل هذا اللي باش يكونوا في كل نقطه من الديزاين، من كما نقولوا الامكانيات نتاعو، من الديموسيون نتاعو، باش نكونوا معناتها ستان برودوي يونيك، معناتها منتوج فريد من نوعه في السوق العالمية. وهذا اللي يخلي معناتها لجنة الحكام اختارونا، وكيف كيف حتى خاطر الجائزة هذه تتم على مرحلتين. أول مرحلة لازم يقوموا لجنة الحكام المختصة المجازين هذية يقوموا بمراجعة كاملة ولا ريفيو كامل للقارب هذية، وبعد كيف كيف بعد ما تكون بعد ما يقوموا باللائحة المصغرة، حتى احنا من الأول في شهر فيفري قاموا باختيارنا من أحسن خمسة يخوت في الفئة هذية. بعد ولا التصويت العموم، وكان تصويت من في كامل أنحاء العالم معناتها، وذا اللي خلى معناتها العباد يصوتوا للموديل نتاعنا.
1: احنا خلينا ناكد ونذكر سادة المستمعين سيرامي اللي الجائزة حصلت عليها هي واحدة من أفخر وأضخم الجوائز في مجالها، يعني مش أي جائزة يعني.
0: والحمد لله هو الجائزة هذه هي الوحيدة في في في فئة الكاتامارا. أما فما كيف كيف جائزات أخرى، جائزات مختصة في الديزاين، ولا جائزة مختصة في فئات أخرى. هذه الجائزة ما هي مختصة في عالم الكاتامارون، ويكون البروسيس ولا الطريق باش تنجم تكون النتيجه تكون طويله شويه. معناتها كما قلت من الاول باش يكون فما العديد من الكريتير اللي يختاروهم، وكيف كيف فما لجنه يدوي تحت 10 ولا 12 صحفي مختص في عالم الكاتامران، هم اللي يقوموا بالتقييم اليخوت اللي باش ينجموا بعض العباد يصوتوا عليها. الحمد لله ربي وفقنا، هذا يكون كل من تفق ربي سبحانه الحمد لله.
1: ونعم بالله. اللي يحب يشوف اليخت على الانترنت يعمل ريسيرش على جوجل وامك 42 هكا، وامك روندو،
0: يدخل على موقع نتاعنا wamayacht.com ونجم يلقى اللقام وما الكل اللي هي اليوم متكونه من ثلاثه اصناف. الليمونو هول اللي هما الليمونو كوك القوارب ذات هيكل واحد، وكيف كيف الكاتامران اموتور والكاتامران ابوا.
1: في بالي زاد بديتوا تجربوا في طاقه شمسيه.
0: هو صحيح، هو الكاتامران الجديد اللي باش يكون شراعي باش يكون كيف كيف بالطاقه الشمسيه وبمحركات الكهربائيه ان شاء الله.
1: شراعي وكهربائي مضاعف
0: صديق الطبيعة يعني. صديق الطبيعة ألمنيوم. كيف كيف ألمنيوم اللي هو صديق الطبيعة باش يكون إن شاء الله.
1: وأسعاره قديش؟
0: والله اليوم احنا تو مازلنا في دراسة
1: المشروع.
0: لا بدينا احنا في التصنيع، قاعدين ندرسوا في السوق العالمية، خاطر اليوم معنا منافسين.

0: احنا اليوم قاعدين نبنيه في في في شركه
1: هي.
0: اكثر منه حاجه اخرى دونك اللي لازم اليوم اي ديسيزيون باش ناخذوها تكون معناتها في مصلحه مصلحه الماركه نتاعنا ان شاء الله. دونك هو اليوم في كي نشوفوا السوق العالميه فما برشا ماركات اللي معناتها الاسعار تنجم توصل حتى 3 4 مليون اورو فهمت
1: في حين تم مليون ونص تقريبا
0: دوك ان شاء الله نحطوا
1: منشورين الارقام
0: المنشورين
1: اللي محطوط على الجائزه قدامي انا 1450 مليون و450
0: احنا تو نحكيوا على القارب الشراعي بالمحركات الكهربائيه ولا
1: القارب الشراعي جوجل تقول 169 الف يورو وسرعته توصل الى 45 عقده هذاك يقول لي ايه كشفنا
0: لا غلط في الموديل
1: خويا اي نحكي على واما 27
0: اي هذاك قارب اخر هذاك قارب مصنوع من الكومبوزيت من الفايبر جلاس
1: هذا ينجم التوانسه يتلفتوا له
0: اي علاش ليه
1: علاش ليه ما هذا يهزني سؤالي بعد ما نعاود نهنيكم على انتم الحمد لله انا ديما نقول التونسي ماهوش في حاجه الى الجواز باش يثبت اللي هو موجود وقادر لكن الحمد لله الجواز تؤكد ان انتم كمجموعه تونسيه صميمه في بلادكم خذيتوا هذه الجائزه القيمه لكن من حديثك فما توجه للتصدير كليا لا يستحق التونسي ولد البحر الابيض متوسط من الاف السنين باش تكون عنده قواربه الوطنيه ويشري ويتمتع كسائح يعني كمتمتع كبليزونسي أو كذلك كمحترف
0: لا من حقه تونسي لي بش
1: فماشي في شركتكم سياسة لهذا
0: هو فما سياسة قاعدين ندرسوا لي بش نحطه ومعتها بش ندرسه في السوق التونسي إن شاء الله بموديل يكونوا معتها أدابتي للسوق التونسي ما هي الفكرة متاعنا اللي حتى غدوة كمش باش نسوقوا موديل في السوق التونسي اللي يكون يحترم الاستراتيجية تاع الماركة اللي هي يكون منتوج ذي جودة عالية ويحترم الكريتير كما نقولوا احنا الستاندار في العالم في السوق العالمي خاطر اليوم شوفوا في السوق العالمية الديزاين قاعد يتطور برشا التكنولوجيا قاعد تطور برشا واحنا ليش نحبوا نحطوا في السوق التونسي من بعد فما حاجات اللي لازم ناخذوا بعض الاعتبار كيما معناتها فما برشا حاجات اللي احنا نكونوا اجبير علينا باش نستوردوهم من الخارج كيما المحركات كيما كثير من معناتها ليزيكيبمون يكونوا لازمنا معناتها نستوردوهم من برا وهذا ياثر كثير على السعر اللي بريد فونت نتاعو فهمت فما كيف الديوانه فما كيف لي دو كونسوماسيون اللي اليوم في السوق التونسي فما قرابه 70% من ملي تاكساسيون على المنتجات هذوما
1: بالرغم من انتم للتصدير
0: احنا ليه مش احنا نبيعوا الموديل تاعنا متوفرين للسوق التونسي وللسوق العالمي كيف
1: اوكي تجيو يعني تخلصوا الديوانه على الكل فيما لا نصنعه في بلادنا وهكا
0: هو الصنع احنا ما نصنعش محركات
1: اي فعلاش علي حمايه ما هذا سؤالي كصحفي
0: والله هون السؤال اللي متوجه ليا هون الحق مانيش قادر باش نجاوبك فما مش كون يكون نجم قادر اكثر يفسر يفسر المعلومات هذيا اي معناتها اليوم تشوف معناتها المحركات معناتها نستوردوهم فما القطاع الإلكترونية كلهم نستوردوهم من برا معناتها
1: وهذوما اللي يزيدوا يرفعوا في سعر تكلفته بطبيعة الحال على التونسي وعلى الأجنبي هو أنا
0: السعر صارت كثير عند الدور معناتها برشا حاجات اللي يخليه معناتها الأسعار هذه تكون هكذا
1: بطبيعة الحال أنا سألت المغرومين قبل لقائي بيك، فهمت لي عن ضبابية حتى في القانون التونسي في استعمال الكتماران الصغار للصيد إلى آخر ذلك. البر فما قوانين واضحة من حيث الحجم، من حيث استعمال البيدال إلى آخر ذلك، حتى شنو موجود عليه ميدان في حاجة إلى نكون واضح وخاطرنا قادرين باش نتميزوا فيه. أكيد الجائزة تخليكم تفكروا في جوائز أخرى، مستقبل رؤيتكم كيفاش باش تكون في وما يخت؟
0: والله المستقبل ولا الرؤيه نتاعنا هي ان شاء الله اللي باش نكملوا في الميلان هذايا ان شاء الله. الجائزه هذيا مزيدنا كان عزم وصرار اللي كيف تورينا اللي نحن نجموا قادرين ندخلوا للسوق العالميه وننافسوا كما اي معناتها بلدان اخرين كما الاقرب لنا معناتها ايطاليا ولا فرنسا ولا حتى معناتها امريكا. هو كي نجي نشوفوا حتى في الصنف نتاعنا احنا تغلبنا على شركه من جنوب افريقيا، شركات من فرنسا وشركه من امريكا، وضعهم مليح مليح حتى في التصويت احنا تحصلنا على اكثر من 30%، اقرب واحد لنا كان 18%. وهذا كما قلت لك خويا مزيد كان يخلينا معناتها نكملوا في المشوار هذايا، والعمل ثم العمل ان شاء الله.
1: جميل، هذه الخاتمة. العمل إن شاء الله ديما من يسمعكم ومن يحيطكم من مشرعين ومساهمين يساهموا في إشعاعكم أنتم وكل من قصد ربي باش يخدم من أجله هو من أجل وطنه. شكرا سي رامي الوصلي على هذه التفاصيل، تحياتنا لكل زملائك.
0: أعطيك صحة ويبارك لك.
1: إلى اللقاء.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
1: مرحبا بكم. في قلب البحر الأبيض المتوسط وقبالة سواحل الهوارية تنتصب جزيرتان تحملان اسما غامضا وجميلا، زمبرا وزمبرتا. هذا الاسم الذي يبدو بسيطا في ظاهره يخفي في طياته تاريخا عريقا. تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يكون ذا أصل لاتيني أو متوسطي قديم ارتبط بطبيعة المكان الصخرية والمعتزلة، حيث كانت الجزر عبر العصور نقاط مراقبة وملاجئ طبيعية للبحارة. جزيرة زمبرا الأكبر ليست مجرد قطعة أرض وسط البحر، بل هي موقع أثري حي تعاقبت عليه حضارات متعددة من الفينيقيين إلى الرومان، وقد عثر فيها على بقايا منشآت قديمة تؤكد أنها كانت مأهولة أو مستغلة استراتيجياً. أما زمبرتا فهي جزيرة أصغر وأكثر هدوءاً، تشبه ملاذاً طبيعياً للحياة البرية، خاصة الطيور البحرية النادرة التي اتخذت منها موطناً. ومن أبرز ما يميز هاتين الجزيرتين اليوم أنهما تمثلان جزءاً من المنتزه الوطني لزمبرا وزمبرتا، وهو من أهم المحميات الطبيعية في تونس، حيث يمنع الصيد والبناء حفاظاً على نظام بيئي فريد يضم نباتات متوسطية وحيوانات مهددة بالانقراض. زمبرا وزمبرتا ليست مجرد اسمين على الخريطة، بل ذاكرة طبيعية وتاريخية تختصر علاقة الإنسان بالبحر بين العزلة والحماية والجمال الخالد.
0: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: بهذه الفقرة نصل إلى نهاية مشوارنا مع الفقرات. تبقى أغنية الختام، أتمنى أن تنال إعجاب ورضا السادة المستمعين والمستمعات. أجمل التحايا تأتيكم من لطفي المكي هيثم والناس روف غديرة في تنسيق ونقل فقراتنا صورة وصوتا على الفيسبوك واليوتيوب. تلتقون يوم الاثنين مع نفس المنوعة. طابت أوقاتكم وأيامكم، إلى اللقاء.

0: مساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: منكم وإليكم
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تونس قد أنجزت أو نجحت في القضاء على مرض الرمد، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد الذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني بأن تونس أصبحت دولة 14 في إقليم شرق المتوسط و31 عالميا التي تم التحقق من قضائها على الرمد كمشكلة صحية عامة. قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر إن تونس بصدد مراجعة عدد من الفصول لمجلة الشغل حتى تواكب تطورات عالم الشغل بما يضمن مزيدا من مقومات ومعايير العمل اللائق. وأكد الوزير أن بيئات العمل شهدت خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة ومتسارعة بفضل التطور التكنولوجي وتغيير أنماط الإنتاج واشتداد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وظهور أشكال جديدة من التنظيم المهني والعمل الرقمي. رجحت الحسابات الفلكية أن يوافق يوم الأربعاء 27 من مايو 26 أو 2010 من ذي الحجة 1447 هجري موعد عيد الإضحى المبارك، وذلك في انتظار الأعلان الرسمية من ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية بحسب بلاغ صادر اليوم عن مدينة العلوم بتونس. واعتمدت أغلب البلدان الإسلامية بداية شهر ذي القعدة يوم 18 من أفريل 26 أو 2000 ليكون يوم السبت 16 من مايو 26 و2000 الموافق ليوم 29 من ذي القعدة 1447 هجري هو تحري هلال شهر ذي الحجة وفقا لذات البلاغة. قال رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو أنه تم تحقيق إنجاز كبير في إيران وصفحات التاريخ فقط سوف تحكم بشأنه متابعا. حطمنا أجزاء كبيرة من محور الشر الإيرانية الذي طوقنا من كل حدب وصوبة. واعتبر نتنياهو أن النظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، مضيفا نحن أصبحنا أقوى كثيرا من أي وقت مضى على حد تعبيره، وتابع قائلا نقول للعالم أجمع إن القدس ستظل عاصمتنا الأبدية والتاريخية على حد اعتقاده. لو لم نشن الحرب على إيران مرتين لوجهنا كيانا يمتلك قنبلة نووية ويمثل تهديدا وجوديا لنا. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير. سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى.
5: فن موسيقى
4: والكل أذواقكم
5: محطة
4: من محطات السهر.
5: عناوين
4: تحلي السهرية في إذاعة المنستير.
6: مشاغل جامعية
7: مشاغل جامعية
6: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.
1: مساء الخير مساء النور لكل من يسمع فينا في الوقت هذا عبر موجات إذاعة المنستير من توا حتى العشرة متاع الليل. كالعادة نحكيو على جديد الجامعات التونسية في مشاغل جامعية، كالعادة عن الاستضافات وضيفنا إن شاء الله بعد شوية رئيس جامعة تونس المنار سيد معز شفرة، باش نحكيو في مواضيع مختلفة الحقيقة حسب الأكتواليتي وجديد متاع جامعة تونس المنار. سلطوا الضوء على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس، كيف زاد باش نحكيو على التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي النيجيرية في الفترة الأخيرة والمنصة الجديدة لدعم البحث العلمي والابتكار اللي من إشراف خلينا نقول جامعة تونس المنار. حكينا شوية على المنصة هذه وعطينا تعليقات وحكينا على المحتوى متاعها والعمل اللي باش نقوم به لتطوير العمل خاصة في البحث العلمي، لكن ماذا بينا ناخذ أكثر تفاصيل من المصدر ومن رئيس جامعة تونس المنار سي معز اللي باش يحكينا أكثر على العمل متاع المنصة هذه وإفاق العمل بها خاصة بالنسبة للطلبة والدكاترة الباحثين. كالعادة أيضا من فقراتنا مشاغر الطلابية ودكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرزالة معنا كالعادة باش يعلقون على بعض الأخبار، قدمنا برشا نصائح للطلبة امتعنا في فترة هذه اللي هي فترة امتحانات أيضا وفترة تخرج بالنسبة للعديد من الطلبة في الفترة هذه، لكن فما شوية أكتواليتي باش نحاول نعلق عليها بطبيعة مع الكرونيكور سي أنور ومريم. وباش نحكيو في ساعتنا الثانية في اختصاص وجهني اختصاص جديد مع مريم حرزلة، وأيضا باش كنا استضافة للسيد إبراهيم جراح مؤسس منصة الفكر وهي قاعدة بيانات للمقالات العلمية التونسية. إن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات للطلبة للجامعيين الإداريين الناس كل اللي يسمعوا فينا واللي يختاروا برنامجنا كالعادة فيها سويعتي من زمان باش تحصل لهم الإفادة ويعرفوا الأكتواليتي في الجامعة التونسية. تحية توصل لكم من هيثم والناس منير بوعطي وأحمد موسى فريق حس اليوم من مشاغل جامعية.

0: تحية لكل ما التحق بينا في الاستماع مشاغل جامعية حتى العشرة متاع ليل. إن شاء الله تتونسوا بينا وإن شاء الله تحصل إفادة لكل المتابعين والمتابعات لبرنامجنا. كالعادة نقدموا نصائح الحقيقة في حصة مشاغل جامعية ونحاولوا ننفع الطلبة بالنصائح بطبيعة والمعلومات باش يكونوا حاضرين وقت الامتحانات. والحاجة الباهية اللي عنا طالب تميز الحقيقة العام هذا يسمع النصائح بالباهي تبع النصائح بالقديم معناها للأخر ومنه ينصح ومنه ياخو معناها العبرة من النصائح هذيك. نقول مبروك الدكتورة الثانية دكتور أنور بالطيب. دكتور مبروك عليك يا سيدي.
1: يعيشك أحمد بارك الله فيك. اليوم يوم هام في حياتي في مسيرتي الأكاديمية البحثية، يعني اليوم بكل سرور قدمت أطروحة الدكتوراه الثانية متاعي في العلوم السياسية بكلية الحقوق بسوسة، وكانت النتيجة يعني مشرف جدا.
0: ممتاز.
1: بالمناسبة دي نحب معناتها نشكر كل اللجنة اللي قامت بتقييم هذا العمل، وكذلك المؤطر متاعي السيد العميد الأستاذ لطفي ترشونة، وكذلك اللجنة اللي تشرفت معناتها بقبول هذا العمل، وكانت مناقشة يعني اليوم دامت على ثلاثة ساعات وخمسة عشر دقيقة
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله
0: جاوبت على الأسئلة الكل دكتور.
1: والله
0: حاولت لك مدام
1: يعني
0: مشرف جدا مدام
1: عمل كان لخمسة سنوات متتالية في الموضوع، كان على مستوى السياسات العمومية وخاصة خذيت أنموذج وهو السياسة العمومية للرياضة في تونس، اللي كونه باش هو عمل ساق بالكل شيء أوريجينال أول مرة يقع معناتها يعني سردو من 1956 إلى الآن من وجهة نظر قانونية سياسية سوسيولوجية وبمقاربات يعني مقاربات العلوم السياسية.
0: تك صحة دكتور مشرفنا. نجم نعطي شوية معلومات خاصة راهو المرحلة هذه الثانية متاع الدكتور أنور بالطيب باش وصل أخذ الدكتورة اليوم بداها تقريبا عنده سنوات وفي عمر 52 عام، وهذا مساج ظهلي للناس الكل معناه القراية ما توفاش والنجم ومدام عنا نفسه عنا المحبة للعلم نجم ونقرأ في أي وقت. كمل المرحلة متاعه في وقت سابق خذ الدكتوراه في اختصاص الرياضة، من بعد مغروم بالقانون قرأ ثلاثة سنين، بعد ماستير عامين، ومن بعدها كملنا الدكتوراه. واليوم تفوق الدكتور ما شاء الله خذ بالنصائح متاعنا ومتاعه هو، خد قدم من النصائح ديما للطلبة. ومبروك عليك دكتور مرة أخرى الدكتوراه.
1: يعيشك
2: مرحبا بك مرحبا بدكتورنا فوادو. والله نحب نهنيه ونقول له ما شاء الله عليه، وراهو
0: حضرت انت شوي
1: حضرت مريم بارك الله فيها.
2: ان شاء الله مبروك عليه، ان شاء الله ديما متميز، وان شاء الله ديما متالق، وان شاء الله المزيد من العطاء. وتوا نمشي ونتوجهوا للزارتيكل ونتوجهوا للبحث ونخرجوا منك الدكتوراه ابحاث، معناها فما توجهات ينجم تبارك الله توا برشا حاجات تستنى في الدكتور.
0: لا يخموا في مرحله جامعيه جديده ساعه بالعكس معناها بخلافها
2: تخصص جديد
0: تخصص جديد
2: وخموا مع بعض
0: 14 13 سنه اخرين
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: ناخذ الدكتوراه الثالثه ان شاء الله.
2: مشروع
1: الطموح والعزيمه
2: موجوده دونك ما قدره ربي، هذا مثال يحتذى به بالحق، معناها قصه نجاح نجم الطلبه اللي يسمعوا فينا توا معناها نقول لهم راهو العلم ما عنده عندوش حدود وما عندوش عمر وما عندوش عنده كان لازمك شويه طاقه وشويه جهد وعزيمه وذكاء.
0: يعطيك صحه يا مريم. باش نرجعوا اكيد لفقرات البرنامج كالعاده في مشاغل جامعيه نواكبوا جديد الجامعات التونسيه ومن الجامعات الناشطه في البلاد التونسيه جامعه تونس المنار، ومعنا رئيس الجامعه دكتور معاذ شفره باش نحكيوا معاه على عن احدث المبادرات العلميه والبحثيه في مجال الطاقات المتجدده والتعاون الاكاديمي الدولي. فما جديد زاد فيما يخص منصة علمية مهمة والعمل بها بشيكون مهم جدا في الفترة القادمة. سي معز مرحبا بيك.
3: مرحبا، يعطيكم الصحة على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعي إذاعة المنستير وكذلك المشاهدي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك دكتور معز. باش نحكي في ثلاثة محاور تقريبا، باش نبداو بالأكتواليتي ونسلطوا الضوء شوي على تظاهرة الهيدروجين الأخضر ركيزة الانتقال الطاقي في تونس. نحكي شوية على التظاهرة هذه، أهمية تنظيم تظاهرة علمية ودورها في دعم الانتقال الطاقي في بلادنا من نوع هذا.
3: شكرا على اهتمامكم بالجانب الجامعي، ومرحبا بكم، ووقت طيب خاطر الطلبة يسمعوا فينا ويشوفوا الأنشطة الكل بتاع الجامعات، ونطلب منهم باش ينخرطوا الكل هم مع بعض. تونس مهي معناه بلاد عنا 13 جامعة، وقولوا 14 مثال في الإدارة العامة للديزاين التكنولوجية اللي هو ريزو وجامعة افتراضية هي رقم 13. طلبة هم يخدموا بعضنا، خاطر نحن ديما نحكيوا على الشراكة، خلنا نحكيوا على الشراكة التونسية التونسية، خلنا نحكيوا على الشراكة ما بين مؤسسة ومؤسسة، ما بين مخبر ومخبر. راو طلب الكلهم نحبوهم يخدموا مع بعض. أنا عندي صفة رئيس ندوة رؤساء الجامعات التونسية اللي هو تسمى لا كونفيرونس دي بريزيدون دي يونيفرسيتي، ونحبوا الجامعات الكل يخدموا مع بعضهم، راو الشراكة مهمة برشا. دونك التظاهرة اللي صارت في كلية العلوم بتونس حول الطاقة، الطاقة المتجددة، هي تدخل في الانفتاح الجامعي على المحيط نتاعها. انا كنت سعيد لانه ثم الخبراء اللي جاونا من خارج الجامعه، يعني الجامعه يلزمنا ان نفتحوا على المحيط نتاعنا، يعني عندنا العديد من الخبراء الدوليين مع الخبراء اللي عندنا في الجامعه الباحثين مع الطلبه. وقع النقاش هذايا حول الطاقة بصفة عامة، وما أدراك ما الطاقة، هذه من أولويات يعني في البحث العلمي. الطاقة خاصة الطاقة المتجددة، وخاصة نحن دخلنا في الهيدروجين فير، وما تعرفوا انتم كل شيء راهو بحسابه، وتونس عنا نحن الإمكانيات خاصة في الطاقة المتجددة يلزمنا نستغلوها. كما نقول أنا ديما نحكيه أنه الجامعة التونسية بالنسبة للبحث العلمي، بالنسبة للإنتاج البحث العلمي لبرودكسيون رانا ممتازين، لكن ديما نقعدوا ناقصين في التثمين البحث العلمي. التظاهرة دي تدخل مباشرة في التثمين البحث العلمي، وذي حاجتنا نحنا باش نثمنوا البحث العلمي بتاعنا، باش نطبقوا على عين المكان. وعلاش نحنا ما نكونوش موديل أسويفر؟ راو نحنا راو في تونس راهم يغذرونا من معنا كبلد وكجامعات في بروجرام وين وين، يعني دائما ينتظروا على خاطر البحث بتاعنا راهو ممتاز. أنا نتكلم ديما بالأرقام، رانا في جلوبال Index Innovation تونس وصلنا للمرتبة الخامسة عالميا من حيث الكم، يعني العدد النشريات لا برودكسيون سونتيفيك، نسبة ثانية لعدد السكان، ولا نسبة ثانية للبي بي، رانا وصلنا لمرتبة جد مشرفة. وكذلك في الجودة البحث، خاطر ما نحكيوش كان بحث، نحكيو ما نحكيوش كان نشريات، نحكيو جودة النشريات. ونحن الجودة نعرفوا كيفاش نقيسوها،
0: وفما تصنيفات للجودة زادة في حد ذاتها، معناها بخلاف الترتيب نتاع عدد المقالات العلمية، فما زادة ترتيب خاص بجودة المقالات ووين باش يتم نشرها، خاطر أهمية المجالات العلمية زاد اللي يتم نشر فيها معناها المقالات العلمية والبحوث التونسية تأكد قيمة البحث في حد ذاته.
3: طبعا هو راهو نحن نحكيه على التصنيفات، هي ماهوش هو هدف، ولكن هو وسيلة باش توصلوا باش نحققوا لي زانديكاتور دو بيرفورمانس بصفة عامة. ولي زانديكاتور دو بيرفورمانس جينيرالمون يتورنوا تور دو التكوين وجودة التكوين، البحث وجودة البحث، الانفتاح الدولي وما أدراك ما الانفتاح على المحيط بتاعنا بصفة عامة، المحيط الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة للبحث كما ذكرت سيادتك، راهو البحث كيف نقول أن كل شيء مصنف، راهو بين المجلات مصنفين
0: بالضبط،
3: وراهم الطلبة يعرفوا ورؤساء المخابر يعرفوا، وهم بيدهم ينكوراج الطلبة البحثين ما ينشروش في أي مجلة. ماذا بيا أنا الجهد اللي يعملوه باش يوصلوا إلى نتيجة، ماذا بينا يكتبوا في مجلات يعني هي بيدها مصنفة يسمعوا فيها الطلبة، كما يقولوا كيوان ولا كيتو ولا مجلات. نحن عندنا نقول علماء، نشرف بعلماء توانسة يكتبوا مثلا في النيتشر يكتبوا فيها كل العلماء اللي برينوبيل يكتبوا فيها، نحن في تونس يكتبوا فيها. يعني أنا نخير ناخذ وقت ونكتب في النيتر خير من اللي نكتب في مجلة ما عندهاش فيزيبيليتي ما عندهاش امباكت فاكتور اكسترا نحن نقيتهم ونعرفوهم هذه التشجيع للطلبه ونوجه لهم باش يعرفوا يختاروا المجله اللي يكتبوا فيها بالطبع حسب الاختصاص نتاعهم وذي كل خدمه موجوده في كل الجامعات ولا في كل المؤسسات ما تعرف عنها نحن في الجامعه عنا نائب رئيس جامعه مكلف بالبحث العلمي وكذلك في المؤسسات فما مدارس الدكتوراه اللي هما يكون في الطلبة بتاعنا ويرجدوا في الطلبة بتاعنا ويلو كادر الطلبة باش ما يكتبوش في أي مجلة هذه تدخل في جودة البحث أنا ركزت على كلمة الجودة اللي أنا نامن بها هو التثمين تاع البحث العلمي يعني البحث العلمي التطبيقي يعني نحن التظاهرة بها حول الطاقة المتجددة بصفة عامة نحبوها نغزرونها من جانب التطبيقي من جانب التشغيلية باش تحل بين بلادنا باش ندخلوا في الاقتصاد بلادنا مش كان نكتب نشرية وفقدت وبعد نعمل مبروك للطالب الدكتوراه الثانية ومبروك لكل الطلبة اللي تحصلوا على الدكتوراه ما هيش ياخد دكتوراه ياخد شهادة ويعمل نشرية وفقط لا نحن نبعد البعيد نحب يعمل نشرية متاعه ويقرب لريادة الأعمال يعمل مؤسسة متاعه ويعمل أشياء تطبيقية مش كان نشرية وفقط
0: لك علاش أنا من خلال تظاهرة هذه سمحني سي معز معناها فما مخرجات فما خريطة طريق خليني نقول فيما يخص موضوع الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر خاصة اللي عندكم انتم نتصور باز دو دوني متاع بحوث يمكن في المجال هذا والاختصاص هذا مع تظاهرة كما اللي صارت في كلية العلوم نتصور أكيد فما خطوات ما بعد التظاهر هذه
3: هو الحاجة الممتازة في التظاهرات هو النقاش هو التوجهات وهي المخرجات المخرجات هذه نقدموها حتى لسلطة الأشراف نقدموها للعديد من الوزارات نقدموا لهم معناها البرودوي اللي خرجنا منه وهذه مهم برشا بطبيعة أنا كيف نقول البلاد متاعنا عنا الإمكانيات باش نخدموا على الهيدروجين فير بوركوا با ما نستعملوهاش الجامعة وحدها ما تكفيش يعني نحن يلزمنا ذكر كل الإيكو سيستام الكله يلزم وزارة الصناعة تبدأ موجودة يلزم وزارة التشغيل موجودة يلزم وزارة التعليم العالي بطبيعة هي الأشراف متاعنا تكون موجودة باش الناس الكل يخدموا بعضهم على نفس الهدف أنه نخدموا الاقتصاد بلادنا وكيف نقول الاقتصاد بلادنا مربوطة بالتشغيلية ومربوطة هذه برودوي عنا لكن عنا نحن عنا الشمس مثلا علاش ما نستغلش الشمس معناها هذه دي ريسورس ناتوريل موجودة في بلادنا نستغلهم التونسي بالخبراء اللي كانوا معنا بالتبادل كذلك راهو حتى نحن عنا خبراء من أنحاء العالم جاو ومش أول تظاهرة راي الحقيقة نحن عملنا تظاهرة قبلها في المدرسة الوطنية المهندسين بتونس على تقريبا نفس الموضوع ونفس المعنى الأهداف اللي وصلنا لها والمخرجات بحول الليل إن شاء الله نطبقها
0: إن شاء الله
3: وكما قلت لك راهو التطبيق راهي مربوط يعني مؤسسات أخرى مش كان
0: بالتعليم العالي والوزارة فقط ودور الجامعة التونسية الحقيقة دور كبير في مواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقات المتجدة نمشي للمحور الثاني دكتور معز التعاون العلمي الدولي مع جامعة غومبي نيجيريا تم استقبال وفد من جامعة غومبي في الفترة الأخيرة دونك افاق التعاون المرتقب مع هذه الجامعه جامعه نيجيريه افريقيه وديما نقولوا اللي ماذا بينا ننفتحوا على القاره الافريقيه قارتنا تكون فما شراكات اكثر فما بوتنسيال كبير الحقيقه غادي من خلال تبادل الخبرات من خلال العمل المشترك وظهر لي قاعدين ماشيين في الثنيه هذه سي معز
3: بالضبط شوف نحن تونس رانا والحمد لله مثالش نرجع للتصنيفات خطر ان التصنيفات تقول عنا تموقع دولي ممتاز والتصنيف متاعنا ممتاز التصنيف متاعنا في افريقيا كذلك نوصل المرتبة الاولى في افريقيا نرجع لك مثلا للطاقة رانا نحن مصنفين في امباكت رانكينج هذا يعتمد على اهداف التنمية المستدامة رانا في الاهداف المرتبطة بالطاقة نوصل المرتبة الاولى في افريقيا في جودة التكوين نوصل المرتبة 22 في العالم. في الهدف رقم 3 هو حول الصحة والرفاه بالنسبة 37 في العالم، ويكون الأولى في إفريقيا والأولى في الوطن العربي. تبدأ عندك الموقع البلدان تجيك، مشكلة البلدان الإفريقية، ونرجع البلدان الإفريقية من كيف تنحى الدولة يطلب منك تكون شريك معهم، تكون بارتنير معهم. وما تنساش أن تونس إلى حد اليوم، ونحن نحكيه مع بعضنا، تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد اللي هو عدو في البرنامج الاتحاد الأوروبي وفوق أوروبا 21-27 اللي اسمه أوريزن 2020 سابقا أوريزون 2020. تونس الوحيدة، يعني البلدان الإفريقية تحب تجينا خاطر نحن منخرطين في البرنامج هذا. إفريقيا ستمر شيء يجب أن نستغله. فما بلدان، نعطيك أنا مثال تتفهمني علش نحكي على النقطة. نحن رأنا بلدان، اليابان مثلا مختارتنا تونس كبواب على إفريقيا، الصين مختارتنا نحن كبواب على إفريقيا. عنا برامج أوروبا، عنا برامج كما بكري حكيت على أوريزون أوروب، ثم برامج في البحث العلمي من الاتحاد الأوروبي اسمه أنت أفريك، ذين بين البلدان الأوروبية والإفريقية. عنا نحن ثلاثة مشاريع أنت أفريك اللي تونس منار سير لكورديناسيون. نحن نعمل كورديناسيون ما بين إفريقيا وما بين جامعات أوروبية. هذا اللي خلى اللي نحن ولينا مطلوبين مع جامعات إفريقية. وصحيح نحن ديما نغزروا للنار، ولكن السيفر مهم برشا. عندهم إمكانيات هما اللي طلبونا. هذا يتابع في سياسة الدولة كذلك، خاطر الجامعة النيجيرية جات عن طريق يعني التعاون الدولي، عن طريق الإدارة العامة للتعاون الدولي. جات الجامعة تونس منار خاطر عندهم اختصاصات يحبوها موجودة في جامعة تونس منار. وقمنا باللقاء هذايا مع رؤساء مؤسسات، يعني عمداء ومديرين حسب الطلبات اللي يحبوا عليها. تقريبا كل الاختصاصات، يعني نحن ذكرنا الطاقة، الصحة كذلك مطلوبة كثير. يعني
0: أنا النجم الراو شراكات مستقبلية مع جامعة غومبي في الصحة مثلا بالاختصاص هذا.
3: هذه نحن عندنا راو شراكات مع جامعات إفريقية، ولكن

0: هاملتون.
1: تونس حاجه تشرف حاجه تفرح.
0: هذه حاجه تشرف. اول جماعات بداوا بهم لكن مش تبداوا في الجماعات الكل، بداوا بجماعه طولس منار وجماعه سوسه وجماعه المنستير. نعم جماعه المنستير، لانه جماعه المنستير مطلوبه في الاختصاص الصيدله والطب اسنان بحقيقه. وانا كما قلت لك ديما عندي الكاسكيت تاع الجامعه العموميه جامعه تونسيه. انا علاقتي جد طيبه مع جماعه طولس منار، مع جماعه جيبوتي، جماعه جيبوتي دونك مشاو للمنستير في الاختصاصات كذلك الطب، طب وطب الاسنان والصيدله. هذه بداوا بالاختصاصات هذه في جامعه تونس منار، خذوا الطب وخذوا الاقتصاد والتصرف والحقوق وكذلك العلوم
1: حتى التلوزية. في اختصاص طب عام زاده فما الحقيقه اساتذه جامعيين اللي موجودين زاده في جيبوتي، ونعرف حتى دكتور حبيب سبيس اللي موجود في جامعه جيبوتي زاده من خلال معناها الشراكه هذه، ويوريك اللي فما معناها اهتمام بالكفاءات التونسيه والاساتذه التونسيين في معناها في كل ما هو مرحله متقدمه في الجامعه. وهذه حاجة ما تنجم كان خلينا نفتخروا بكفاءاتنا وتعزز زادة وتشجعنا خلينا نقول باش نكملوا ونواصلوا في نفس هذه الشركات ونواصلوا في نفس هذا العمل. نحب نسمع شوية الدكتور أنور بالطيب تفعل معك شوية سي معز في ما يخص الموضوع هذا، على خاطر بعد باش نمشيو للمحور الثالث وباش نحكيو على المنصة الجديدة أكيد لدعم البحث العلمي والابتكار. دكتور تفضل.
2: سي معز مرحبا بك.
0: عايشك مرحبا بك.
2: فخر فخر للجامعة التونسية بصفة عامة، وجامعة المنار هي دوما منارة، وأنا رأو جامعة المنار يعني تعز عليها برشا لأني الدكتورة الأولانية جامعة المنار المعهد العالي لعلوم التربية ببوشوشة يعني في من 2015 ومتميزة. سي معز حبيت نقول لك ليكونوا البحث العلمي وجميعة المنار وجميعة المنسير اللي أنا ننتمي إليها ماذا بينا وكونوا الطاقات التونسية وجميعة المنار واللي عندها الإمكانيات وما عندها يعني لسادة ومصنفين لما لا نخموا في الجامعات الأخرى مد يد المساعدة يمكن بالمنصة اللي أحدثت جديدا وكاكا نوليو الخير يعم على جميع المؤسسات. وإحنا نخدم في الجامعة العمومية لما لا يعني اتفاقيات شراكة من هكذا كما اللي عملتوها مع في التعامل مع الجامعات الأخرى الأجنبية، خلينا حتى على مستوى الجامعات التونسية نتعاملوا باش نرتقي بالبحث العلمي بصفة عامة وتكون فين تصب تنفع.
0: بالضبط. شوف يعطيك الصحة، رو أول ما قدمت نفسي أنا راني رئيس ندوة رؤساء الجامعات، نتكلم بالجامعات الكل وأنا مع الشراكة هذه. أنا رو في الذكر حكيت عن هدف التنمية المستدامة، فما الهدف رقم 17 هو حول الشراكة. ونحن في الجامعة تونس منار مشينا في استراتيجية اخترناها، عيننا 17 سفير على كل هدف من هدف التنمية المستدامة، عيننا سفير. أنا بنفسي كرئيس جامعة أنا سفير على هدف رقم 17، يعني أنا مقتنعة بالشراكة واليد وحدها ما تصفقش وني كومبليمونتير،
1: ومانيش في منافسة، احنا أكثر في عمل تكاملي لمصلحة واحدة.
0: فوني كومبليمونتير كما قلت لك، راهو بالعكس، راهو أي تجربة في أي جامعة ولا في أي مؤسسة تكون ناجحة نحن نطلبوا باش نعموها على كل المؤسسات. ديما نحن عندنا مجلس جامعات، مجلس جامعات راهو فيه الرؤساء جامعات وفيه لي ديريكتور جيرون تاع الوزاره. راهو ديما كي تبدا مؤسسه يعني برنامج ناجح في اي مكان في مؤسسه رانا ناخذوه كمثال ونعموه. هذه راهو استراتيجيه نتاع اي شركه وفي تونس.
2: سي معز علاش على خاطرش كما تعرف يعني الجامعة التونسية موجودة في كافة ربوع ولاية تونس، وهناك في بعض المعاهد العليا أو الجامعات يعني الإطار تقاه ما فيش لكور آ ولا للابوراتور دو ريشيرش، وفما دي بوتنسيال دو جون شارشور اللي يحبوا يخدموا ولكن بحكم البعد وبحكم قلة الإمكانيات نوليو خاطر احنا عشنا تجربة ونعرفوا combien il souffre pourtant ou le bâtre.

0: يتعب والبحث يزمو نفس طويل. وقت اللي نعطيهم الحوافز كيماك وانت قلت كلام باسم الجامعات نزيدوا نشجعوهم، وانا ثقتنا كبيره فيكم باش نمدوا لهم يد المساعده لانه يتعينوا داخل الجامعات التونسيه وهما مازالوا دي جون شرشار، نتفكروهم وخاصه على مستوى نشر البحوث نتاعهم من حيث النوعيه والجوده، وخاصه اللي يكونوا الكلفه نتاع النشر ساعات يقول لك راهي نيتشر راهي غالية وكذا. دونك نمدوا يد المساعدة ستريز امبورتوني نبلغ لك سوفرانس دو كلكو جون شرشار.
1: هو صحيح انا ممكن نعطي لمحة على المنصة وباش نقول لكم معناها نفس في السؤال اللي سألته. المنصة بداتها توا جماعة تونس ما نعرف نحكي عليها توا شوية. المنصة عرفت على السيد الوزير وعلى كان السيد رئيس ديوان حاضر معنا وماشيين باش يردوها منصة وطنية.
2: ممتاز.
1: احنا راهو ديجا مثالش، احنا نبداو بأموديل مثالش ونجربوه وبعد نحسنوه. راهو نقول لكم راني انا نؤمن اني ديما نبدا وبعد نحسن. انا ديما نؤمن بحاجة اسمها أميليوراسيون كونتينيو، والريفورم راهي ديناميك. راك ماك تعرف كنت شفتوا كيفاش الذكاء الاصطناعي كيفاش دخلنا في خدمة كبيرة في الجامعة كاملة، ويلزم الذكاء الاصطناعي تفرز علينا. ما نحكي لكش على التحول الرقمية، نحن تو دخلنا في نطاق السيادة الرقمية في تونس وفي كافة أنحاء العالم. إذا كان ما نخدمش ما نقدمش، والناس قاعدة تقدم يلزمنا نجري ونجري ونفوتوهم ونجري حتى أكثر منهم. دونك في نطاق هذايا نحن عملنا هالمنصة هذايا باش ننظموا البحث العلمي في الجامعة.
2: ولا.
1: جامعة تونس نار فيها 108 هيكل بحث. هيكل اللي يسمعوا فيها الأساتذة والطلبة مخبر وحدة. هي الوحدة هي مخبر صغير. نحن تقريبا عنا 90 مخبر كبير وكبيرة العدد الأساتذة كور أ وكور بي ولي دكتوراه ماس كريتيك تسمى. دونك هذاك نحن نقولوا هما يتسموا ستركتور دو ريشيرش. دونك عندنا 109 في الجامعة 108 بالضبط 108 وعلى نطاق وطني فما قريب 500 معناها توك شفت النومبر بريسكو ان سانكيام
2: بالضبط
1: النطاق عدد كبير. علاش العدد هذا؟ خاطر المؤسسات تاع جماعة تونس منار هي معناها تحدثت بعد الاستقلال من عام 58 تحدثوا المؤسسات هذيا وتحدثت المخابر. عندنا نحن مؤسسات في جماعة تونس منار وقع حدث منذ القرن التاسع عشر اللي هما لاسوتي باستور اللي دوبل تيتال مع الصحة ولس برشاج فيترينار اللي هو دوبل تيتال مع وزارة الفلاحة. المخابر هذية عندها بوتنسيال كبير ونحبوا نحن نعملها فالوريزاسيون ونحبوا نقربوهم للمخابر الأخرين اللي موجودين في الكومبوس فرحات حشاد واللي موجودين في الهضبة الرابطة. المية وتسعة عملنا لهم هالشبكة هذية، عملنا نتوركينج ما بين الطلبة الكل الباحثين. والحاجة الباهية أنا ممكن باش نبدأ بالأخر، راي المنصة هذية باش تعمل لهم انفيزيبيليتي انترناسيونال باش تكون مقروئية ريتش. نحن توا نحكيه على في المخبر، في نفس المخبر شراكة ما بين الباحث والباحث، في نفس المؤسسة شراكة بين المخبر والمخبر، في نفس الجامعة شراكة بين المؤسسة والمؤسسة. هل 109 كيش نعمل لهم هالتشبيك هذا يعملنا نتوركينج باش نخليه الطالب اللي يخدم في مخبر في حتى العلوم الإنسانية يعرف المخبر في كلية الطب شنو وشنو الإمكانيات اللي عنده وشنو البوتنسيال اللي عنده والنشريات الموجودة فيه. لهنا نرجع بالنسبة للشراكة، علاش قلت لك نحب نردها وطنية؟ ليش مثلا أنا طالب في كلية العلوم بتونس يخدم على في البيولوجيا يستحق ماتيريال والماتيريال ما تعرف غالي اكسترا، ينجم يستعمل لاباري اللي موجودة في الإثبات اللي هي بعيدة، ولكن كيفاش يعرف اللي موجودة بالإثبات من في المنصة دي باش اللي يعرف اللي فما الليكيبمون سيونتيفيك راهي موجود في مكان آخر، ينجم يدخل ويعمل ريزيرفاسيون الريزيرف باش يعمل فيها دي زي سي يعمل مطلب تاع ريزيرفاسيون يولي يخدمها خاطر هذه ملك الجميع. فهمت؟ ينجم كما قلت انت اول ما جبت لي على الشراكة بين المنعتير وتونس كيف الطالب في كلية اي كلية في المنعتير ينجم يعمل ابحاث لي زي سي نتاعو نحن يعملهم في تونس والعكس بالعكس. ليش معناها دواد ميتواليزي معناها الريسورس نتاعنا؟ ما نجمش انا نشكري ماكينه اباري سونتيفيك باهظه في المخبر هذا ونفس الأطفال اللي في المخبر بجنبه ما تجيش. لازمتنا نحن نخمو توا ذي نحن مشينا على النطاق جامعة ولكن حتى على النطاق وطني لازمتنا هالمنصة ذي اللي بستخدمي ننظم البحث ننظم لاجستيون تاع البحث. نعطيك مثال توا نحن تنظيم على كل رئيس مخبر عنده إسباس في البلاتفورم. رئيس المخبر عنده يعطي لموكلي للبحثين بتاعه لكل باحث باش يدخل لدوني بتاعه باش يدخل الشراكة اللي عنده باش يدخل لبروجي اللي عنده باش يدخل البرودكسيون سونتيفيك اللي عنده. يبقى يكون كل طالب والباحث يعمل هل معناها يدخل على المنصة ويسجل فيها بالطريقة هذه وتولي عنده كوليكت رئيس المخبر
2: ومحمية أمور سيكوريتي وكل.
1: لا لا لا ذيك بالطبع بالطبع.
2: معناها أخذت وقتكم في على الأقل تجهيزها بالبداية المنصة ذيك.
1: لا لا لا لا ذيك ما فيش.
2: ما تناقشوش فيه.
1: لا لا طبعا طبعا.
2: خبيا.
1: ولكن أنا نحكي توا على بنحب نعرف الطالب البحث كيفاش يولي عنده فيزيبيليتي خاطر نحن توا حكيت على المخبر المخبر والطالب ورئيس المؤسسة تكون عنده رجار على المخابر نتاعو الكل.
2: صحيح.
1: رئيس المؤسسة ريتش نحن يسمعوا فيها رؤساء المخابر كيف جي يعمل الرابور داكتيفيتي كنا نسهر ونحن الأربعة خمسة تصباح نسهر ونطبع هذه تبدأ بكليك بركة يخرج لكل شيء لخطر السياح جور دونك كل نهار انت كل يوم عندك الطلبة تاعك الكل يخدموا ويحطوا اللي دوني هو كل كي جي تعمل رابور بتاعك كل شيء حاضر.
2: خبيه.
1: بالنسبة للمدير وأنا العميد مش تبدأ عنده رجارة على المخابر بتاعه الكل راهو العدد كبير راهو نعطيك كلية العلوم بتونس عندهم 53 مخبر ولا أقول 53 هيكل بحث ما كما قلت لك الهيكل
2: بين اليونيتي وبين المخبر
1: اليونيتي ولابوراتوار دونك عنده 53 كيفاش باش يشوفهم هو دونك يشوفهم على المنصة بتاعه والخطر هو عنده أكسي عليهم الكل.
0: سي معز بربي نحب نتفاعل معاك في مخص الاختصاصات وميادين البحث يعني عنا احنا يعني العلوم الانسانيه والاجتماعيه عندها بايها يعني كافه الاختصاصات اللي متواجده
2: تبع جامعه تونس المعنى
0: فوالا تبعين جامعه تونس المعنى يعني سواء كانت علوم التربيه أو العلوم الاجتماعيه والانسانيه العلوم المطبقه علوم التكنولوجيا يعني هل هناك حصر على الاختصاصات أو منفتحة على جميع الاختصاصات البحثية؟
1: شوف أنا باش نزيد نعطيك أفونتاج كبير برشا وعمل كبير هو البحوث المتعددة التخصصات. هنا باش تبحث باش نفتحوا هاللابوراتوار ثم ترانسفيرسو يعني يكون اللابوراتوار ريش الطالب الباحث في الساينس مان باش يولي يتعاون مع الطالب في الهندسه وباش يعاون يتعاون مع الطالب في كليه الحقوق في على نفس المشروع هذه باش تحل الافاق
2: لشركات جديده
0: للطلبه طبيعه البحث حاليا ما عادش ماشي في التخصص ماشي في الشموليه وتداخل
2: التخصصات
0: العلوم والتخصصات سي لابروش سيستيميك سي لا ريشيرش دون لا كومبلكسيتي كون بو دير مي انتر ديسيبلينير لانه ولات معناتها باش نشوفوا ظاهره او ان فينومين يلزمنا ندرسوه من جميع الجوانب نتاعو ينجم حتى هو باحث في الهندسه حاشو بالنظره وتدخل عالم الاجتماع داخل العالم النفسي داخل الفيزيولوجي هكاك باش تكون يعني المقاربات تغيرت حاليا تداخل يعني العلوم الاخرى باش في علم واحد.
1: هذا هو كيفاش المنصه دي باش تخلي هاللابوراتوار هذوما لي ترانسفيرسو
0: جراند برافو
1: فوالا معناها مع بعضهم وتخلي الاختصاص تخدم. انا نعطيك مثال مثلا فما عندنا مخبر في قسم الاعصاب يخدم على الزهايمر امور علميه ولكن فما جانب نتاع حقوق المريض وكيفاش المريض يتبعوه باللي بوش بالنسبه للانتيليجنس ارتيفيسيال وكيفاش المريض في المجتمع تلقى رجل العلم الاجتماعي يدخل في نفس البرودكسيون تلقاهم الكل مع بعضهم يحاوروا مع بعضهم.
2: هذا مثال صغير
1: او نعطيك فكره اذا مثال هذا باش نقول لك كيفاش يتعاملوا مع بعضهم معناها هذا هو راهو خاطر وراهو حتى المشاريع راهو اللي ناخذوا فيهم اللي نقول نربحوا فيهم وي هو مشاريع كومبيتيتيف اللي نحن زاد في تابع استراتيجية الجامعات الكل عندنا نحن في الجامعات مكتب اسمه هندسة المشاريع بروجكت مانجمنت اوفيس بيرو دانجينيوري دي بروجي. هذوما فيهم ناس مختصة في كتابة المشاريع باش ناخذوا المشاريع التنافسية. المشاريع التنافسية راو نقراوهم قرايا ونتعلموا كيفاش باش تربحهم. اذا كان ما لقاش عندك شراكه وما عندكش ما تلقاش شكون معاك معناها هل تكون بلوري ديسيبلينير ما تاخذوش. تلقى مثلا استاذ مات عامل شراكه مع استاذ مات لا يحب استاذ مات عامل شراكه مع استاذ فلسفه مثلا ويشوف لابور نتاع هذا نتاع هذا يحب شراكه مع المحيط المحيط الاقتصادي زاد. اذا كان عندك بحث ما عندكش نفيذ اقتصادي وراك ما تخذوش ما تربحش يا البحث هذايا جديدات تربح الخطر هذوما دي بروجي كومبيتيتيف ماهوش ني دون ني ني ني كريدي هذايا بروجي كومبيتيتيف تجيبوا بذراعك وتربحوا على خاطر اقنعت بالمشروع هذايا واقنعت بالامباكت تاع المشروع هذايا وتدخل الميزانيه تاع المخبر نتاعك.
0: الامباكت شي معز راهو هو في الدبلوماسيه البحثيه التونسيه وهذايا المزايا نتاع المنصه ونتاع الشركات هذيا. يعني شفنا كيفاش الدبلوماسي ما تخدمش كان بالاقتصاد او يعني البحث يكون هو ليماج دو مارك نتاع تونس وبالبحث نخدموا الدبلوماسية الخارجية من خلال البحوث متاعنا بنوعيتها بتصنيفها وكذلك بهل واخذين المشاريع دي.
1: لا أنا زيد نبعد معك ممكن نحن حديث يجيب حديث. شوف رانا نحن على مؤتمرات دولية ونجيبوا فيها رفوها 500 مشارك من خارج تونس. فما شكون يقولون السياحة مثال شو أخويا سياحة علمية تتسمى كما يقول القاوري اللي تيرا لا قرياب مثالش يعمل العلم ويجي لبلادنا خل نوريه ويماج بلادنا خلي دخل ديفيز لبلادنا خلي حرك الإيكوسيستم تاع بلادنا. ساعات يقولوا سياحة مثالش سياحة علمية نحن مسمينها. دونك كما قلت انت على الدبلوماسية عادي عادي راهو كل شيء مربوط ببعضه وذلك هو تسمى الإيكوسيستم. رجل الأستاذ يخدم الرجل الاقتصادي يخدم البلاد كل تخدم ليماج تاع بلادنا والكل الهدف انه نعملوا البلاد نتاعنا اكل موفمون هذيك نتاع هذيك هو اللي يزيدنا كان ليماج الباهية وبلادنا راهو من احسن البلدان. نحب تونس انا
2: ديما كنا نحبوا تونس سي معز اما بعد ساعات نتحسروا على يمكن حاجات اللي كنا نعملوهم بخير.
1: انا قلت علاش قلت النقطه هذه ممكن موضوع خاطر طلبه تو يسمعوا فيها راو الهجرة الأدمغة أنا مطلقتني برشا معنا نحكي لك أنا كأستاذ كوالي كتير عليك عارف قطر نحب تونس في النقطة هذه راهو بلادنا كل واحد يحب بلاده سي لابارتونونس هذيك حاجة أخرى. أما نحكي لك الحسرة أنه أنت تكون وتتعب وتعمل هالمنصة وتعمل هالشراكة وبعد البرودوي تاعك تلقاه خارج تونس.
3: سي معز مرحبا بك نحب نشكرك مرة أخرى. احنا كنا حكينا جمعة اللي فاتت في على المنصة واللي هي بالحق كسب التونس والجامعة المنار وهذا ينجم كان يعزز التصنيف متاع الجامعة اللي هي من أول الجامعات في تونس وفي العالم زاد الاعتراف بها كذلك. انت توسي معز قلت موضوع مهم جدا هو كيفاش احنا نستقطب ونخليه ولادنا في تونس. دونك حسب رأيك انت وخبرتك انت كيفاش نجمو نعاونوهم مثلا حلول.
1: هو سؤال صعيب ولكن انا عندي الاجابه على خاطر مش اول مره يتطرح السؤال هدايا وانا كشريك يذمني نعطي اجابه نتاعي. انا في الاجابه نتاعي نقول انتم كاعلاميين عندكم مسؤوليه معنا يعني بديت بكم انتم خي خطري مسؤولية مشتركة مش كان نحن طورت الجامعة وطلبها ويعرفوا الجامعة ولت معاش الجامعة الكلاسيك اللي تقري تعطيك شهادة وتمشي تقعد تمشي تلوج على خدمة الطلبة الجامعة ولت جامعة منتجة وجامعة توا الحل هو راهو يلزمنا على شراكة نسكن مش كان التعليم العالي الإعلام وزارة التشغيل حتى رئاسة الحكومة والتشجيع خاطر كلها مربوطة ببعض. يلزمك الطالب كي يتخرج أقل حاجة يلزمه يلقى شغل هذا هو الهدف، هو التشغيلية. التشغيلية نحن في الجامعة نتاعنا وكذلك وزارة التعليم العالي وكل الجامعات رانا قاعدين نخدمه، راهم يخدموا الجامعات الكل. شوف نعطيك مثال تاع خدمة، الخدمة اللي هي نحب الطالب التونسي اللي يتخرج يكون هو المشغل، ما هوش طالب شغل، ما هوش يقعد يستنى عندي شهادة إذا وخدموني، نحبوه هو اللي يعمل المؤسسة نتاعو الناشئة. هذه الكل تخدمت عليه في الجامعة التونسية، وغيرنا العقلية، خاطر الكل هي حكاية عقلية، حكاية ثقافة. الثقافة شو عملنا؟ عملنا نحن بليزور ميكانيزم، راه الحقيقة ما توا في على المباشر باش تحكي لكم على دو ميكانيزم بركة وتفهموا ويزمنا الميكانيزم اللي نطوروهم ولا نزيدوا فيهم، خاطر ديما نحسب الستاتيستيك، ستاتيستيك باقي قداش قداش في عندنا البول ايتيديون انتربرونور موجود في كل الجامعات التونسية. بول ايتيديون انتربرونور هالبول هذايا يوصل الطالب من فكرة إلى مشروع، شكون اللي يعاونه؟ نحن إلى حد الآن الأساتذة عندنا، نحن مثلا الموديل نحكي لك على جامعة تونس مناري هو موجود في كل جامعة تونسية، عندنا كوميتي ديركتور، كوميتي ديركتور هي مدير، ما نحبوش نحن المدير والواحد كلهم مديرين مع بعض، كوميتي ديركتور، الكوميتي ديركتور تعقل وعاملين في كل مؤسسة دي ريفيرون. خاطر مش كيما السادة باش تتابع للطلبة من الاقتصاد كيما السادة تتابع من الحقوق ولا في الطب ولا دونك في كل مؤسسة دي ريفيرون. نحن في الجامعة عندنا تقريب 60 عنصر يخدموا باش يتبعوا الطلبة لاكومبانيمون دي زيتيديون من فكرة من فكرة. هذوما نحب نذكرهم أنا على المباشر، ونحب الطلبة نحبهم يعرفوا اللي العمل هذايا راهو ما نحبوش نقولوها، نحن راهي فولونتير بينيفول، كلهم للسادة يخدموا يحبوا يوصلوا على خاطر راهو طلبة، يا طلبة راكم ولادنا وانتوما في دياركم عندكم لي بارون تاعكم في الجامعة راكم ولادنا. دونك الاستاذ يحب يوصل ولده راهو يحب يوصل ويحب ينجح، يحب ينجح على ريادة الأعمال. النجاح هذايا بالنسبة للبول، البول هذايا النيفو هما في ريادة الأعمال المصنفين في التيارال، فما من الصفر حتى الاثنين ولا قول ثلاثة، هذه تشمل البولي في دكتور بنور معناها مازال فكرة. وفما يبدأ البحث متقدم في ريادة الأعمال ولا تلقاه عنده منشور علمي ولا عنده علم متقدم ولا عم يخد دكتوراه، عاملين نحن منصة أخرى هي جدا ممتازة جدا حكينا عليها نحن في يوم البحث في الجامعة اللي عملناه يوم 6 مايو، وقت اللي حكينا على المنصة تاع البحث العلمي حكينا على المنصة الرقمية خاطر هو الكل وطول السيادة الرقمية. عندنا المنصة سميناها اسمها بالفرنسية تنعرفها اسمها بوي، بوي سانوتر بول هو بول يونيفرسيتير او انوفاسيون اي تكنولوجي، بوي بوي على فانتي ما هو جبير كلهم حتى كان جبير راهو المام تاعو حلو
2: بما زونة أقل من دقيقة.
1: سمحني جست كنا باش نجاوب خاطر البول هذايا هو اللي يقرب الطالب والباحث افونسي، نحكي في ليتاب افونسي يعني بيت بالبول ايتيدون انتربرونور هذه في الفاز افونسي. خلينا تو الطالب اللي تحصل على الدكتوراه مش بالضرورة يمشي يقري في الجامعة، بالعكس يمشي يعمل المؤسسة نتاعو الناشئة. هذا هو
3: نعاونوه في لي لوفي دو فون سي
1: نعاونوه خاطر المنصة هذه منصة ذكية والمنصة بيدها فيها اسباس للبايور دو فون، البايور دو فون يولي يشوف الطالب والمحيط الاقتصادي موجود عنده اسباس نتاعه وفما سينرجي ما بين بعضهم اللي تخليه يقرب للواحد. هذه العمالة هذه موجودة معنا في المنصة هذه الذكية اللي عملناها، هما هذوما الآليات باش نحن باش نجاوبك بطريقة غير وباش نشدوا الطلبة نتاعنا أولادنا ما نحبهمش
2: يلقاو الظروف الكل ويلقاو الناس الكل تنجم تعاونهم باش بعد المرحلة الجامعية يلقاو كيفاش يطبقوا أفكارهم على أرض الواقع على الأقل. نشكرك برشا سي معاذ الشفرة، فرحانين بهذه المصافحة اللي كانت مطولة الحقيقة، حكينا شوية ولينا نعاودوها
3: نعاودوا
2: مصافحة أخرى خاطر الحقيقة عنده أفكار عديدة سي معاذ، ويحاول حتى بطريقته يقنع حتى الطلبة باش يعرفوا شو فما في تونس في الجامعات التونسية وينجموا يحققوا الأهداف نتاعهم. كان معنا رئيس جامعة تونس المنار سيد معاذ شفرة. الأذان وبعد راجعين.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: مساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.
2: إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
5: بلاش العتاب، إذاعة المنستير بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الآن.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: تمام 9 في إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. صدر بالرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ اليوم القانون عدد 8 لسنة 26/2000 المتعلق بالفنانة والمهنة الفنية، ويهدف هذا القانون إلى ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له الحقوق يضمنه له المكانة التي يستحقها في المجتمع اعتبارا الأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الأضاحي، وهو ما أثر أو ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزرة عماد وعذورة أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوع قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاجية وتوازن الثروة الحيوانية. اجتمع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين ومساحات تجارية كبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة، حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد عبيد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كان لها أثرا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلية ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. احتضنت تونس فعاليات افتتاح الحوار الأول لمشاريع البرامج المتعددة حول الطاقة، وذلك بمشاركة ممثلين عن مؤسسات أوروبية ومتوسطية وخبراء وباحثين وصنع قرار من مختلف دول الحوض المتوسطية. ويهدف هذا الحوار المتوسطي لتعزيز التنسيق بين مختلف برامج التعاون الأوروبية والمتوسطية وربط نتائج المشاريع الميدانية بالسياسات العمومية المستقبلية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنستير،
3: إذاعة المنستير،
4: إذاعة المنستير، مؤنسة،
3: مؤنسة،
4: إفادة،
3: إفادة،
4: وخدمة،
3: خدمة،
4: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
3: كل ما يهمكم،
4: مواعيد، مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير، كونوا معنا،
3: كونوا معنا.
5: مشاغل جامعية،
6: مشاغل جامعية،
5: مشاغل جامعية مع أحمد موسى.

0: تحية متجدد لكل من التحق بنا في الاستماع. مشاغل جامعية حتى للعشرة متاع الليل. الساعة الأولى كانت مع سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. وسي معز الحقيقة استضفناه في أكثر من مناسبة في ذات المنستير وحكينا معاه برشا على جديد جامعة المنار، خاصة كي يكون فما تصنيفات جديدة وترتيب للجامعة المتميزة والمتميزة بمؤسساتها الجامعية، خاصة المرموقة وفيها عدد كبير من مخابر البحث. وعطينا رقم سي معز، فما 108 مخبر بحث أو هيكل بحث في جامعة تونس المنار، تقريبا خمس الهيكل البحث الموجودة في الجامعات التونسية، وهذا اللي يخلي زاد الجامعة التونسية والجامعة هذه متميزة في التصنيفات. وديما نقول رانا مناش في منافسة بين الجامعات التونسية، الحقيقة معناها عمل لازم يكون متكامل بين الجامعات لهدف واحد باش نقدموا أكثر بحوث ودراسات علمية، وأيضا ما فيها باس نعرفوا بكفاءتنا الجامعية حتى في الخارج وش نجموا نعملوا احنا زادة في تونس من خلال العمل الجامعي. باش نحكيوا شوية على منصة أيضا، ما دام حكينا حلينا باب المنصات اليوم مع سي معز. دونك في اكتوبر 2025 وفي مقر المجمع التونسي للعلوم والاداب والفنون بيت الحكمه تم الاطلاق الرسمي لبوابه رقميه، بوابه الفكر، وهي منصه تونسيه للمواد الالكترونيه العلميه تم تطويرها بالتعاون مع شريكها الفرنسي كارين في خطوه هامه نحو تعزيز البحث العلمي في تونس ومنطقة المغرب العربي. وتهدف المنصة إلى أن تكون فضاء للنشر واستشارة البحوث العلمية باللغتين العربية والفرنسية ضمن رؤية تسعى إلى الترويج للمنشورات المحلية مع إتاحة فرصة ظهور دوليا للباحثين والكتاب في المنطقة. دونك دور مهم للمنصة هذه وبش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل معنا سيد إبراهيم جراح مؤسس منصة فكر التونسية الفكر. مرحبا بك إبراهيم، نعرفك في الكورة أما باش نعرفك توا في مجال آخر، مجال اختصاصك والعمل على المنصة هذه الحقيقة اللي سمعنا عليها برشا خير. وقبل ذكر إبراهيم زادك حكينا على المنصة وإحنا نعرفوش اللي هو مؤسسها إبراهيم الجراح، بعث لي تفاعل وقتها فما باحث تونسي كان معناها تميز الحقيقة في المقالات البحثية متاعو ومن المقالات تنشرت في هذه المنصة في كيرن. دونك حكينا باش عرفت وقتها معناها إبراهيم جراح ومؤسس المنصة هذه. إبراهيم مرحبا بيك.
1: يعيشك سيد أحمد وربي فضلك. لو تسمح قبل ما ندخل في الفكر نحب نبلغ تحياتي للأستاذ ورئيس جامعة المنار سيد معز شفرة، كان موجود معاكم صحيح. ونحب جوست نعلق لأنه سمعته قاعد يحكي باسم كل جامعة تونسية ويحكي على العمل اللي يقوموا به، خطر بعض الأحيان نحن منروش ديما نتنمروا شوية متغشين ما يعجبناش وديما، وهذه حاجة باهية خطر ديما نحبوا الأحسن، لكن الحقيقة الجامعات التونسية قاعد تخدم خدمة كبيرة ومش رمي ورود. جوست باش نعطي حاجة برك نسألوا روحنا سؤال وهو شيء باهي وخايب وممتع، أنه أغلب التوانسة قاعدين يخرجوا ويطلبوا فيهم في أوروبا وفي المشرق صحيح. لماذا؟ علاش فرضين الواحة؟ على خاطر قاعدين يتكونوا رغم الصعوبات الموجودة والخدمة اللي قاعد تقوم بها الوزارة والجامعيين والأساتذة خدمة جبارة جدا، فقاعدين ينشحوا على انترناسيونال معناها قاعدين يتكونوا بالباهي
0: بالضبط.
1: دونك حاصلوا ما بين قوسين شكرا لكل الإطارات وكل رؤساء الجامعة والتحية سي معز وجميع الإخوة في الجامعة التونسية.
0: وظهر لي ولات عندك يمكن فكرة أعمق إبراهيم للكفاءة التونسية والخبراء التونسة خاصة في الجامعات التونسية من خلال التعاون يمكن مع المنصة متاعكم والبوابة الرقمية اللي هي نجم نعتبروها باز دو دوني كبيرة لأعمال أدبية وبحوث علمية باش تكون أكيد مفيدة لل الناس الكل للتوانسة، وأيضا السيبل متاعكم نتصور دول أوروبية أيضا مدام هي فيها اللغة الفرنسية وأيضا الدول العربية بالخصوص وهي مغاربية أيضا كمنصة. دونك خنبدأ ساعة بتعريف عام للبوابة الرقمية باش المستمع العادي يعرف شو معناها بوابة رقمية، موجهة لشكون، كيفاش بدأت الفكرة خاصة والشراكة مع شريك فرنسي.
1: الخطوة إلى وراء، أنا إبراهيم جراح خدمت قرابة 20 عام تقريبا الآن في النشر الرقمي وكنت موجود في لندن وكنت نمثل في دور نشر وخدمت مع شركات متعددة نمثل الشرق نمثلهم في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكنت نعمل في تدريب وتكوين المؤسسات هذه على القواعد البيانات، والقواعد البيانات خصيصا أنه المحتوى الرقمي لو كان دورية أو كتاب رقمي. من هنا وقت رجعت لتونس حلينا شركة اسمها جاستيك، وجاستيك تمثل في دور نشر هذه الأجنبية في تونس، والمؤسسات الجامعية تشترك بعدة طرق أنها باش توفر المعلومة عن طريق خاصة الكنيست اللي هو مركز النشر الجامعي، وإحنا نقوم بالتعريف لهذه قواعد البيانات مع شركائنا دور النشر العالمية. دونك فما فترة إلى وراء قلنا علاش إحنا نهار طول نستورد في المحتوى،
0: صحيح،
1: علاش المحتوى متاعنا التونسي ما يخرجش لبرا. دونك بالتجربة وبالخبرة لقينا أنه فما شركات أخرى تأسست في المشرق خاصة الأردن وفي مصر، وهل القواعد هذه خذت كما نقولوها المساحة
0: اكتسحت
1: المساحة، وفي الحقيقة فما بعض الاختلافات والنواقص اللي اكتشفتها. أولا ما فماش تغطية كبيرة للمغرب العربي،
0: صحيح.
1: ثانيا وللأسف أنه اكتشفنا والقناة هذا حتى بعض القواعد لما تمشي للأماكن أخرى يشتغلوا على العدد، كم من كتاب، كم من دورية، وبهنا كيف نمشيو على العدد نوليو نغلطو، نوليو نحب ونحطو ما يهمناش شنو نوعية الكتاب،
0: ونوليو نحطو معنى توجه تجاري أكثر منه ثقافي علمي.
1: بالضبط، بارك الله فيك. فلذلك احنا قلنا نجمو فما نقاط نتمركزو فيها، وعملنا منصة الفكر، والفكر انه قلنا عنها هوية مغاربية،
0: أي.
1: اللي هي تميزنا على المشرق، بالعكس حاجة إيجابية ماهيش سلبية، طبعا احنا عنا العروبة متاعنا وراسخة فينا، ولكن احنا مغرب عربي عنده تأثير متوسطي إفريقي أمازيغي إلى غير ذلك، وهذا خلانا نقول نختلفه. والحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا هو المحتوى لازم يكون أكاديمي، ونحب نعطي تحية لكل زملائي في جاستيك والفكر على رأسهم مدام أميرة الزيلي، انه احنا قعدنا فريمو عرفت كنت انت صامد بتقول ما يزمش نكون عندي بغية تجارية، ومسي با فاسيل انه صحيح. اني باش نحاول نقنع دور النشر والا المؤسسات خاصة العمومية انها تنخرط معنا، ولكن احنا شدينا صحيح انه باش نركزوا على المحتوى الاكاديمي ما يهمناش في العدد، الوقت والصبر يجيب. الحمد لله رقمنا كل كتب بيت الحكمة،
0: ممتاز، وهذه ظهر الشراكة الكبيرة اللي صارت واللي خلينا نقول حلت الأبواب، فتحت الأبواب للفكر، معناها الانطلاقة الفعلية نجم نقول يمكن الفكر أقدم شوية كفكرة وكمنصة وكعمل خدمت عليه معناها كبوابة رقمية، لكن الانطلاقة الرسمية كانت مع شراكة مع بيت الحكمة في أكتوبر 2025.
1: هي بدأت الشراكة قبل شوية، لكن العمل للرقمنا وخطر فما برشا خدمة بعد الرقمنا اللي هي الميتادوني والريفرنسمون وغير ذلك، ولما حضرنا وحضرت البوابة عملنا اللانسمون اوفيسيال.
0: تري بيان به دكتور.
2: نهنيكم قبل كل شيء فهمت على اللي تقوموا به وعلى البوابة وعمل اللي يذكر فيشكر. سؤالي هو مدى قبول او اولوج يعني الطلبة او المهتمين بالشأن هذايا، يعني عندكم احصائيات وانتم عندكم البيانات المدى القبول وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى المغاربي الافريقي؟ هذه سؤالي الاولاني، وعندي سؤال اخر بعدين.
1: مرحبا بك. الحاجه الباهيه انه هذا باش نجاوبك عليه، انه احنا عملنا شراكه مع بيت الحكمه وكيرن اللي هو اكبر قاعده بيانات فرنكوفونيه وعندها نفس الاهداف متاعنا، وهي بدات بدعم فرنسي ومن المكتبه الوطنيه الفرنسيه، واصلا المكتبه الوطنيه الفرنسيه شريكه في كيرن وتعطيها المحتوى، والسنتر ناسيونال دو ليفر دو فرانس كيف شريك في كيرن.
0: حبيت تعرف الكونتاكت كيفاش كان مع كيرن.
1: احنا نمثلوا كيرن في تونس لمده كم من سنه، ونروجوا فيهم، وعنا العديد من المؤسسات منخرطة في كيرن عن طريق شركتنا. وكيرن يتعامل مع العديد من الشركات في إفريقيا، عنده شريك في الجزائر، عنده شريك في المغرب، عنده شريك في السنغال، عنده في العديد من الدول في الكوت ديفوار وفي موريتانيا كذلك، ولقى أنه جاستيك هي الشريك المميز من تونس وشريك
0: حاجة جديدة وسيب المغاربية،
1: عادش يعمل كان معنا كاروفندور، عمل الانفستيسمون باش يعمل بلاتفورم ويهتم بالمحتوى المغاربي، فهو مدلنا يده وكيفاش ولينا نعمل الاندكساسيون دو الدوني متاعنا عنده هو، وكم هو عنده ابونمون مع الكنيتست مع السنتر ناسيونال دوكومنتاسيون، اليوم كتب بيت الحكمة وبعض الكتب من نيرفانا مش تكون متوفرة للقراءة عن طريق كيرن في المؤسسة.
2: يعني باحث أو بيحب ينشر يقول لك أنا بش يجي لكم أنتم بش تعاونوه وأنتم عندكم اتفاقية شراكة مع كيرن، يعني حقوق المؤلف كيفاش تتم؟ يعني هل كيرن هي اللي تضمنوا حقه ها او شريككم انتم؟
0: ريت من اللي خذيت دكتوره في القانون راهو القانون باش يقعد يحكي لي دين.
1: سؤال جميل
0: جميل ومهم جدا راهو بالحق، خاصه كي نحكيوا على حقوق ادبيه اليوم لازم تكون متوفره، حقوق
2: الملكيه الفكريه،
0: الملكيه الفكريه اللي هي قضيه كبيره الحقيقه وعالميه.
1: احنا متصلين بالوقت ده في تونس ونحترمه جدا جدا مسألة الحقوق الملكية، وأكبر دليل على ذلك أنه فما العديد من المحتوى الموجود أونلاين نجم توصل إلى العديد من الدوريات أصلا مفتوحة open access، ولكن احنا من نجم نحط المحتوى إلا ما نصحه، بالرغم اللي هي ونكسي ليبر إلا ما نصحه كونفنسيون مع صاحب الدورية أو صاحب الكتاب. نرجع بالنسبة للحقوق، احنا نتعامل في أغلب الأحيان مع مؤسسات مش مع أشخاص، مثلا مصحين مع نيرفانا وإلا مصحين مع بيت الحكمة، وهما أصحاب الملكية مع الكتاب اللي يتعاملوا معهم. طبعا كل باحث أو كاتب لما يكتب كتاب يكون عنده كونفنسيون طريقة زي ما قلت عقد مع دار النشر، ودار النشر هذه تكون عندها اتفاقية معنا، وهما الأحرار في المحتوى اللي يحبوا يعطيهم لنا، وطبعا هما اللي يتصرفوا مع الكاتب. وما فهم طبعا اتفاقيات تختلف، بعض الأحيان الكاتب يكتب مرة وياخو عدد من الكتب وياخو من عرش كيفاش اتفاقية ويعطي الحقوق أو الكتاب
0: لدار النشر
1: حسب المفاهمة، لكن احنا عنا مفاهمة مع دور النشر أو المؤسسات أصحاب المحتوى، واحنا نحاولوا نروج المحتوى هذا على المستوى الدولي.
0: خبير، إلى أي مدى يمكن أن تساهم المنصة هذه في تعزيز حضور اللغة العربية؟ لخاطر حاجة تميز ظهر لمنصة الفكر، نحكي حتى على الجانب المغاربي عالميا في العالم العربي، أنتم تتميزوا زادة باللغة الفرنسية واللغة العربية، وهذه يمكن حاجة معناها إيجابية جدا في منصة تونسية وبوابة رقمية تونسية. دونك في مجال النشر العلمي الرقمي كيفاش نجم تساهم المنصة في حضور اللغة العربية خلال نشرها للكتب والدوريات؟
1: بالضبط أحمد، في الحقيقة هذا هو الفرق بينه وبين كيرن، وهيك علاش كيرن قال نلتجأ إلى مشروع كيما الفكر ونعمل معه شراكة
0: تونسية،
1: لأنه هو تفقد العربية حتى في محرك البحث متاعه تفقد العربية. اليوم احنا عنا قاعدة بيانات فيها بعض الكتب ألمانية إيطالية، هذيك التونس تونس على الميتيراني عندنا أسادة في اللغات الكل، وتكتب في الشانس يمان السوسيال الاساشاس الإنسانيات والعلوم الاجتماع تكتب بالعربية أو تكتب بالفرنسية والإيطالية وإلى غير ذلك، وهذا طبعا اللي ميزنا على القاعات بين كيرن. وبالعكس تكمل كيرن لأنه اليوم نحط كتب عنا يكون عندك سيفي كيرن ونجم يكون ميتادوني عن فرنسي، لكن الكتاب نفسه نجم يكون بالعربية ويحاول يروج المحتوى.
0: به احنا مشاغل جامعيه، دونك ديما السيبل نتاعنا اللي يسمعوا فينا جامعيين باحثين طلبه اكيد يتبعوا فينا، وماذا بيهم يلقاو برشا مراجع باش تسهل لهم الامور في المراحل الدراسيه والجامعيه. دونك كيفاش يمكن للجامعات ومخابر البحث في تونس الاستفاده من هذه المنصه؟
1: ممتاز، فما عديد من الطرق. الطريقة الأولى فما بعض المحتوى مش الكل اللي هو متوفر الآن عن طريق الكنيتست. هذا بالنسبة نستفيده على المحتوى اللي متوفر معنا مع شراكة كيرن واللي متوفر عن طريق الكنيتست. فما طريقة أخرى أنه احنا فتحين أبوابنا للعديد من المؤسسات أنهم ينضموا لنا، وطرقنا العديد من الأبواب من المؤسسات الجامعية أنهم يحاولوا يدخلوا معنا.
0: كيفاش كان الرد في الخطوات الأولى؟ احنا مازال نحكي على منصة وبوابة رقمية تسمى جديد جديدة، لكن قاعدة معناها تخدم في خدمة كبيرة برشا بشركات عالمية وقاعدة تكبر بشوية بشوية. دونك كيفاش قيتوا قبول يمكن الفكرة من مؤسسات هذه؟
1: الحقيقة الفكرة ديما يرحبوا بينا، وطبعا تجربتنا خاطر احنا عنا سنين نخدم انه نروجوا للمحتوى الاجنبي في تونس، دونك عنا علاقات مع الجامعات، ولكن طبعا فما قوانين وترتيب الجاري بها العمل، طبعا هذيك هي الاداره. دونك الفكره ويتقبلوا بالفكره، بالعكس شيخين يقول لك اني عندي منصه كيما كيرن لكنها مغاربيه، زرت المغرب في شهر واحد، اسبوعين في المغرب، شهر ستة ماشي ان شاء الله للجزائر، ماشي نواقشط لموريتانيا وعندنا موعد مع رئاسة الجامعة في نواقشط.
0: معناها الشركة باش تكبر ان شاء الله.
1: اكيد اكيد احنا طبعا في حديث مفتوح الان مع مركز النشر الجامعي الجزائري وكذلك مع مؤسسات جامعية مغربية. عندنا دوريتين دو ريفو ديجا مغربية في البوابة. عندنا فاكولتي دونتير نتاعنا من المونستير موجودة معنا, كل دورية الحقوق تاع كلية الحقوق بسوسة موجودة معنا. دونك فما العديد من الدوريات قاعدين نتعاونوا الآن مع دورية لليتر دو كيروان زاد كيف كيف أداب القيروان زاد كيف كيف في الدورية نتاعهم. حقيقة موجود العديد. بالنسبة ردة الفعل إيجابية لكن فما بارشة بيروقراطية لكن يلزمنا نتعاملوا معها. احنا متفهمين وإن شاء الله يا ربي نوصلوا, لأنه لما تشوف جامعة الأمريكية في بيروت مشتركة للفكر وبيت الحكمة خذاء المقابل متاعه وردوفانس اللي هو ينعش الكاسة متاعه وباش يعاود ينشر كتب أخرين, لما كيرين يبعث لك ريدوفانس وانه خذا مجموعة من الكتب وتعطي انت لشركاء كيف كيف افك ترانسبارانس ويرى انه شريكه قاعد يتعامل معه افك ترانسبارانس إلا يشجع دور نشر أخرين. اليوم صححنا مع دار محمد علي اللي هي دار نشر ممتازة جدا, إديسيون كا لزاركاد اليوم نيرفانا سود إديسيون. عنا العديد من دور النشر اللي قاعدين يشتركوا معنا ويدخلوا معنا, وهذا طبعا كما قلت قاعدة تبدأ بشوية بشوية ولكن قاعدين يقدموا بأسرع فأسرع كما يشوفوا الشركات هذه قاعدين يقدموا أسرع.
3: إبراهيم جوست باش نسألك شنو ما الاختصاصات معناها اللي قاعدين تنشروا فيهم, شنو ما فما اختصاصات معينة وإلا معناها
2: بلوريديسيبلينير
1: اللي ملتي ديسيبلينير. لكن واقعيا إذا نحكيه على الكتب الدوريات, الدوريات العلمية أغلب الباحثين متاعنا ينشروا في الدوريات العالمية, شبرينجر وايلي السيفير تايلن فرانسيس العديد من هذم طبعا هم مربوطين
2: للارتقاء في المسار المهني,
1: مربوطين بالكيوان كيتو مربوطين بالإمباكت
0: تصنيفات.
1: لكن شوف هنا راهو قوس مهم جدا, احنا اليوم قاعدين نزيدوا العدد من الدوريات. فما بعض الدوريات التونسية ما عندها سيت ويب, فما بعض الدوريات التونسية اللي هي عندها امباكت فاكتور وعندك سيف سكوبيوس ممتاز جدا. احنا كي نجمعوا ونلموا الدوريات المغاربية في مكان ويزيد عليها الكونسلتاسيون والسيتاسيون. على فكرة احنا الدوريات اللي نزيدوها معنا اكسي ليبر اوبن اكسس
0: ممتاز
1: باش تزيد الفيزيبيليتي, زيدنا سيتاسيون دخلنا في سلم الامباكت فاكتور وانطلقنا في غدوة. وقتها الباحث التونسي كي يلقى عندنا ريفيو تونيزيان عنده امباكت فاكتور يولي ينشر في الريفيو نتاعو وكيفهم كيفاش قدموا راه. دونك الخطوه هذه قاعدين ان شاء الله بشويه بشويه نزيدوا عدد الريفيو وهنا والاشتراكات تزيد على النيفو انترناسيونال, وان شاء الله بقدره ربي من هنا 3-4 سنين نغزلوا البعيد بشو اللي عنا دوريات محكمه ان شاء الله وطريقه الى سكوت.
2: ابراهيم عجبتني كلمه الفيزيبيليتي, سيت فيزيبيليتي. واحنا في برنامج تاع مشاغل طلابيه لو تحطوا استراتيجيه نتاع تواصل على مستوى الجامعات ليكونوا تعملوا الاتصال المباشر مع رؤساء الأقسام في جميع الاختصاصات وما فيها بس تمشي وتحكي رضي, لأنه الطالب ساعات يمشي كان الحاجة لحاجة بها وقت أوركياقة هو
0: يعرف فم المرجع ذيك
2: يعني كي تمشي تقول أنا مع جماعة مسير نهار الأربعاء العشية تعلق تعمل دير هتو الفيزيبيليتي أنا نتصور ومع الأسادة اللي يعطيه ديركتمون كي تدخلهم فيه وتقول لهم اي راهو المجال الفلانيه ولا البيانات قاعديه تدخلوا تو يمشي. دونك لا فيزيبيليتي تو في شر
0: يعني نتصور العمل الميداني مع الجامعات ينجم يزيد برشا في
2: برشا يزيد
0: ويخليكم بالحق معناها تسويقيا تنجحوا على الاقل باش تربحوا شويه الوقت. وهذه تنجم تكون خطه ممتازه زاده لكم انتم في العمل في الفكر وايضا خطه لدعم الباحثين التونسيين في المستقبل زاده باش يكون فما يوصل للجمهور الدولي.
2: خويا احمد يلزمنا نشجعوا معناتها افكار كما هكا راهو سي تري امبورطون يودي راهو مش كل شيء من برا جاك راهو كذا خلينا نعملوا كما هكا وزيد طورها وزيد ردها التوانسه خلي ينشروا يقول لك نحب يا خويا تعامل مع المجلات اللي نجم ينشر فيها الهناء وتكون محكمة باش يسوري هو هالمسار المهني متاعه باش يرتقي وكيكا تسهل مهمة والفيزيبيليتي تكثر.
3: هو جاوبك على السؤال متاعك متاع الجمعة اللي فاتت راه المنصة متاعه وجاوبتك على السؤال متاعك متاع المنصة اللي فاتت كيفاش في تونس معناش وكيفاش
2: تجسمه هذا الواحد فين نيتشر
0: اسمع على الحصه
2: وعلى خاطرش برشا ناس اللي يكونوا يقولوا وين يوندك هاني يا اخوي تخلينا نعجنوا العجينه هنا ولا يخدموا بالسرقه ويخدموا كذا وما توريش شنو باش طلع باش طلع لي الواحد
0: كل شيء بالقانون
2: ودي كل شيء
0: على دكاتره بالقانون
2: ولهنا وخلينا نشجعوا المنصات التونسيه واللي ريفي التونسيه مغربيه تونسيه خلينا واحد فهمت وكيف تقول لي فيزيبيليتي تكثر برشا
3: بالحق ينشروا قاعدين فما ديناميك ديناميكيه كبيره مع المغاربه اللي نعرفوا انا في
2: حتى الجزائريين
3: ولا الجزائريين قاعده فما قاعده العجله بتاع البحث العلمي قاعده تتطور برشا وقاعدين ينشروا وقاعدين مهتمين وخاصه مهتمين بالاساتذه والدكاتره نتاعنا التوانسه خاطر بكري قلت احنا الاساتذه نتاعنا الكل قاعدين يخرجوا برا والاطارات نتاعنا علاش خاطرهم فما كفاءه واحنا بالحق الاساتذه نتاعنا صحيح ساعات تنقص الامكانيات وهذا هو الامكانيات تنقص كباحث تنقص الامكانيات ما القيمه العلميه تقعد ديما متميزه هيك علاش توا قلت لك المغاربه سورتو المغاربه خاطر نعرف هكا معناها عندي كونتاكت بهم وكل شيء يحبوا ساعة البحث العلمي التونسي يحبوا الاساتذه التونسيين خاطر يتشبعوا

0: مؤسسة الجمعية، احنا نمثله في عديد دور النشر. اني عندي اسبوعين عملت تورني مع كوليج انجلي على باس دوني اسمها كابي، يعني اشتغلت فيها قبل كنت في انجلتير. وفي اخر كل خطرية نحكيه على وقتها البايو ساينس، ونحكيه على الفاميلي كول فيترينير وكتو، ديما نجبد الفكر ونقول لهم عندكم دورية، عندكم بيلتان، راح نجم نحطوها هنا. راحنا احنا نمثل في كروس ريف لاعطيك الدي واي ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. اليوم كل شيء افيك ان ايدنتيفيون في العالم باش ما تقعدش مسايبه. دونك احنا القواعد بيانات نتاعنا قاعدين نحطوها افيك دي نورم انترناسيونو، كي يعني نعمل اندكساسيون اليوم في ابسكو أكبر أجريجاتور في العالم. عندي ديسكسيون جمعة جاية مع الإكيب افيك بروكويست باش تكون الباز دو دوني اندكسي معاهم. وهذه الفيزيبيليتي، الفيزيبيليتي الانترناسيونال مش كان على النيفو ناسيونال.
1: مدام ليلى حميدة قالت لك نائبة رئيس جامعة المنستير، وسي محمد حرز الله رجل يسلم عليك ساق كل شيء. مدام ليلى قالت لك مرحبا بك في جامعة المنستير، جا كدعوة
0: تصرف هذيك داري، هذيك داري وقريت في الجامعة راه.
1: وانت كنت زاد في
0: جامعة المنستير
1: في البرنامج اللي قدمه امين
0: تحدي الجامعات،
1: تحدي الجامعات كنت شريك زاد في البرنامج ظهر لي نتفكر.
0: احنا جاستيك احنا الانيسياتور افيك جامعة المنستير، وتحيه للسي الهادي حصالح والدكتورة فاتن بن عمر والدكتورة سناء هذا كيف كيف، اللي هما عاونونا وعملنا 3 سنين أو 4 تحدي جامعات. بدنا بجامعة منستير فقط، وبعدها ولات الوسط منستير القيروان وسوسة، وثم ولاو 6 جامعات من تونس. وان شاء الله سيد احمد نعاودوا نرجعوه ان شاء الله،
1: شافك
0: مدام
1: بنسخه اخرى مع امين، ما ينجم يكون كان مع امين، ان شاء الله يرجع لنا امين حتى فتره صلاعا نحاولوا على الاقل نستغلوا وجوده، نصوروها وركحوها. واكيد ديما ابواب اذاعه المنسيه تكون مفتوحه للاعمال هذه وللبرامج القيمه، وخاصه الموجهه للطلبه وللجامعيين. شنو هو اللي قابل باش يتطور في المنصة حسب رؤيتك، حسب ما مدارس أنت لنوعية البوابات والمنصات العالمية الناجحة خاصة خارج تونس؟ إبراهيم
0: شوف، احنا عملنا فيرسيون 1 وبعد عملنا فيرسيون 2. فيرسيون 1 تعلمنا منها برشا حاجات دي بوغ أخطاء وكل شيء. كيف كيف في الفيرسيون 2 احنا نتوقع فما برشا تطوير، خاصة في الفيور. الفيور هو كيف نحل الكتاب، كيفاش يتحلي، كيفاش نتصفحه. قاعدين نلموا برشا باك فيدباك وقاعدين نطوروا فيها. النقطة الثانية، احنا عنا تيتو تيم تاع اي اي تعمل لك ريزومي متاع الكتاب، نحاولوا نطوروا في الاي اي متاعنا. دونك كيف كيف احنا عنا دي رونكونتر نخدموا فيهم مع كيرن، كي تدخل البوابة تشوف قامات تونسية في اختصاصات معدة، حقيقة قامات. كي نقول الدكتور رجب نسلامة مثلا عملنا معها رونكونتر كلك شوز معناها، والرونكونتر هذا موجود في كيرن الفيديو هذا. دونك احنا جبت هذا على خاطر احنا نحبوا نطوروا كيف كيف في المحتوى، ونقعدوش كان في الدورية والكتاب، فما محتوى اخر بيكون بصري، فما عديد من المحتويات الاخرى. دونك فما العديد من النقاط اللي نحن نجم نطوروها، وكذلك المحتوى المغاربي. خاطر هيك علاش عنا زيارات ان شاء الله قادمة جديدة، وان شاء الله بقدرة ربي
2: عنا لي كولوك تاع سيانتيفيك
1: توثيق زاد ينجم يكون
2: سورتو. احنا في تونس عندنا راهو دي كولوك بالحق معروفين بالكدا، ويجوهم يجونا لي انفيتي، ويجونا المشاركين بارتو من من العالم الكل. بالحق هذوكم تنجموا تكون تنجم تستغلوهم وتتعاملوا مع لي كوميتي نتاع الكوميتي سيانتيفيك نتاع لي كولوك هذوما،
1: ويولي فما توثيق للمؤتمر هذاك ولا اللقاء العلمي هذاك.
0: دعوه الى كل خطر مهم جدا. تعرف في البحث العلمي احنا عندنا كتاب تقول عنده اس بي ان، عندي دوريه عندها اس اس ان، واليوم عندنا كل حاجه زي ما يكون عند دي واي. والمحتويات هذه تتسمى جراي ليتريتشر، والجراي ليتريتشر هذه راهي قيمه جدا، وتلقاها ما عندهاش شكون، ولكن فما قواعد بيانات مختصه تلوش كان على الجراي ليتريتشر، لانه الباحثين ديما مرتبطين كان بالدوريات والكتب وينساو الجراي ليتريتشر. فمن المنبر هذا احنا مفتوحين ونعطيهم الدي واي، وان شاء الله ونحطوها بلاش برجي عنا احنا بدون مقابل علشان تكون عندها هي فيزيبيليتي. واحنا الهدف نتاعنا انه نجمعوا المحتوى المغاربي وخاصه المحتوى العلمي والمحكم
1: لكسيته والامور نتاع الفلوس. خليني نقول بالنسبة للمستخدم المنصة هذه، كانت تفسر لنا العملية كيفاش تكون بالنسبة للناس اللي تحب تاخو فكرة على المنصة، عندها مراجع تحب تشوفهم تلقاهم في المنصة من بيت الحكمة ولا من دور نشر شركاء معاكم. دونك كيفاش يتصير العملية إبراهيم؟
0: به نبدأ بالمرحلة الأولى. إحنا نتعاملوا مع دورنا

0: مباشر أو أصحاب الحقوق وعنا كونترا وفما ريدوفانس avec toute transparence. Mais كي نجيو نبيعوا الكتب هذوما ولا نوفروهم وقت اللي يكون فما اشتراك طبعا كما قلت نرجعوا للبارتنير نتاعنا. بالنسبه لتونس والحاجه الممتازه انه عندنا محتوى الان متوفر عن طريق الكنيست. يدخلوا للكنيست البوابه نتاع سنتر ناسيونال دوكيومونطاسيون كيما قاعدين يدخلوا يشوفوا وايل يشوفوا كيرن يلقاو يلقاو في كيرن بعض المحتوى متوفر في الفكر. واحنا قاعدين نشتغل ان شاء الله مع الكنيتس نفسها لموا في الفيدباك. هم مشكورين جدا انهم هم يحاولوا يتصفحوا ويعطونا الفيدباك وهذا ممتاز جدا وهذا يساعدنا احنا للتطوير. هذه بالنسبه للمرحله الاولى. بالنسبه للدوريات فري الدوريات اللي متوفره ونحاولوا نوفروها اتس اوبن اكسس متوفره في البوابه عندنا.
1: وقت اللي جيت حل على كارن وانتم معا يجي يعطيك انترودكسيون باراجراف بتاع الملخص على الكتاب وبعدين يقول لك راهو سكوتون يزمك بيان لأن الطلبة بحكم الواحد نعطي أنا سيت كارن البحث وكذا يقول لي هو قال لي بيان وأنا منين باش نخلص بالدينار التونسي ولا كيفاش ولا ولا يعني جسمان هذه الإشكالية فين كتاب انتريسون خرق العادة يعطيه باراجراف كاملة يشوقه يعمل وبعدين يقوله دينج ترسي معناتها
2: خاصة المنصات العالمية متنجمش بالدينار التونسي.
3: نتصور هما مدام واخدين
0: شوف احنا نرجع نقوله في الكنيتست. الكنيتست راهي قاعد تقوم بعمل جبار تابع وزارة التعليم العالي لأنها توفر لك في شبرنجر توفر لك في وايلي توفر لك في العديد اي كيرن. دونك الباحثين ما نقولش الكل لكن العديد منهم يعرفوا انه يدخلوا عن طريق كيرن عن طريق الكنيتست عفوا لي كيرن مثلا او الاكستنسو في الحقوق وكي يدخل للقاعات البيانات هذه ينجم يكون عنده أكسي للبوابة عن طريق لدراسي بي كي يدخل عن طريق لدراسي بي يكون عنده أكسي من غير ما يدفع.
1: وي احنا لساذا نعجم ونعمل كما كفهم
0: كيف كيف تلامذة كيف كيف تعرف اليوم التلميذ يدخل بالادريس بي بالوي فاي متاع المؤسسة متاعه دونك الكونيسانس متاع الادريس بي يعرف انه في الادريس بي دونك يحلو. والحاجة الباهي يعمل كرياسيون دو كونت الكونت نوماد هذاك يخولو انه يعمل حتى اكسي ديستانس لمدة معينة وقت بعد 3 موا يعاود يرجع المؤسسة متاعه ويعمل كونيكسيون مرة أخرى يعاود يحلو مرة أخرى.
1: نتفاعل معاك هل الاي اي اكتوالمون تشات جي بي تي واللي هو في متوى ينجمش يكون ان كونكورون ليكم انتوما يقول لك انا ديريكتمون نتعدى لتشات جي بي تي اي لا تولي هل هو كونكورون بالنسبة ليكم ولا شيء أوجه تشابه؟
2: فما مخاوف من مخاوف الذكاء الاصطناعي يعني المواقع الجديدة في الذكاء الاصطناعي خاصة باش تعطل عمل المنصة. سؤال ذكي جدا من الدكتور عنده دو دكتوراه.
0: شوف عمل في عام 99 مشيت نقرا في انجلترا وقت البوم نتاع الدوت كوم واني مازلت صغير ونستحكى الانترنت والديجون مازالوا في الجامعة ويعملوا دي سيت ويب ولاو دي مليونير وبعد عام فلست الناس الكل ووقتها الناس كل خايفة من الانترنت شنو باش نعمل والقرايه باش تبدل والدنيا كل هي بعدها ولينا نستعملوا فيها كم أوتي واستنسنا بها. مرة دخلت على إذاعة مستير في موضوع الانترنت كيف كيف الانترنت عفوا التشات تشات بوت هذوما الكل والتشات بوت سراهم كي تخلقوا اوبجكتيف كوميرسيال كما كانوا قبل تمشي للبنك تشد الصف قالوا ايه شنعملوا كول سنتر وعملوا كول سنتر وفما كول سنتر في تونس وفي الهند وبي فرانكوفون لفرنسا وبي انجلوفون لبي كوم الهند وباكستان وتوا اليوم قالوا حتى الكول سنترز ولو غالين ويتكلفوا دخلوا ومشاو وعملوا الاسيستنت هذوما باش يساعدك. وهيك علاش بدات كل عادة يبداوا يعملوا حاجة اوبجكتيف معين وما تعرفهاش وانت توسع. ولهذا نشوف اني انه الانتليجنس الارتفيسيال عالم اخر وحاجه ممتازه جدا لكن ديما نغزر لها اوتي باش نستعملوها. واحنا اليوم في الفكر عملنا
2: بالعكس نجم يتطور
0: يتطور ويساعدنا احنا باش يوليو عندنا ان شاء الله مثلا العديد والاف من الكتب والدوريات كيفاش الاي باش يساعدني. لكن اذا انسان باش يخاف منه ويقول لا لا بالعكس انا اوتي نجم استنفع
2: خاصه في مجال تفهمه بالكدا واختصاصك هو تقريبا معناها ابراهيم دونك لازم شويه معرفه معناها بالاكتواليتي وبالجديد اللي موجود في التكنولوجيا وتوظيفه باش تكون الامور افضل ومتطوره خير في المنصه اللي يخدموا عليها. يعطيك الصحه دكتور على السؤال. سؤال نكمل به ابراهيم، يعطيك الصحه اكثر من 4 دراجه. ابرز التحديات اللي واجهتكم في خاصه النشر العلمي في العالم العربي، السبل نتاعكم كما قلنا انتم منصه ماذا بكم تكون مغاربيه عربيه، فمش شويه صعوبات تحديات في العمل خاصه في البدايات؟
0: اكيد راهم فماش حاجه ما فيهاش تحديات، صدقني تحديات كبيره جدا. مثلا احنا الهدف نتاعنا هو المحتوى، دونك تعمل بلاتفورم، دونك تحديات الاولى التكنولوجي، تشوف ناس مثلا تكون عندها دي ريسورس فينانسيير اقوى وتكون اسرع. دونك احنا عندنا خدمه برينسيبال ان نروجوا محتوى اجنبي في تونس ونجيو نقولوا ناخذوا الريسورس نتاعنا ونعملوا ري انفستيسمون، نحبوا نخرجوا المحتوى المغاربي. دونك فما تحديات ماديه. ثانيا كي تقول اوكي عملت المرحله الاولى، دونك تحديات تكنولوجيه كيفاش نجم نطور اسرع وما نخليش حد يغلبني، وبعدها نرجعوا على المحتوى نفسه، نمشي نلقاه المحتوى الاكاديمي، كي نمشي المؤسسات ناخذ توا التحدي البيروقراطي الاداري. ناس كل تحب الفكره كيما ناس كل تسمع الاعلاميين وفكره طيبه جدا، وبعد يقول اي كيفاش نجم وعلاش وخليني نعمل وما نعملش. دونك فما تحديات قانونيه، لكن كيف نلقاو قاعدين نقدموا، قاعدين ندخلوا في كتب ونشوم الاعلاميين تعاونونا الحقيقه انه تبناوا الفكره اكثر وتروجوا معنا، تخلي فما ثقه افيك ترانسبارونس. راهو احنا بالعكس اما خير يكون محتوى واضح يبرجي في تونس مع توانسة وكيف كيف في المغرب مع جماعه مغاربيين، دونك هنا فما ثقه متبادله. وان شاء الله اني عندي ثقه كبيره ما بين 3 و5 سنوات انه قاعد بينات الفكر باش تكون من ابرز قواعد البيانات المغاربيه، عفوا العربيه، لان هي الوحيده الان في المغرب العربي وسباقه. والحقيقه كي مشيت المغرب تقول يقول لي رئيس رئيس كليه الاداب في كازابلانكا في شهر 1 لما زرته يقول لي احنا والتوانسه نو سوم دي كونكورون مي اونيت، ولكن التوانسه دائما سباقين. فبالعكس رغم كل الصعوبات احنا ان شاء الله باذن الله نتعاونوا مع اخواتنا نكملوا بعضنا في المغرب العربي، وان شاء الله باذن الله يا احمد تشوف قاعده بيانات الفكر خلال سنوات. وعندنا شركاء يحبوا يدخلوا معنا على فكره، خاطر احنا عندنا ستارت اب وراء الفكر، وفما شركاء في المغرب وكيرن نفسه ومن العديد من المؤسسات الاخرى يحبوا يدخلوا معنا، وان شاء الله في الوقت المناسب ان شاء الله نقوموا بالعمليه هذه وتسمعوا عليها ان شاء الله خير.
2: الحقيقه ما متهني شوي. عندي ثقه في ابراهيم جراح، خاطر نعرفوا محبته العمل نتاعو وقداش تعب وقداش سافر وقداش واول لقاء هاللي مباشر حكينا فيه بالكدا كان في جنوب افريقيا باش تعرف على فرد مدينه نسكنه. ابراهيم دونك موفق خويا، منصه الفكر سمعنا عليها برشا خير من خلال متابعتنا الاخبار نتاع الباحثين، معناها قبل ما نعرف اللي هي معناها تبعه إبراهيم جراح مؤسس هذه المنصة، واللي كما قلنا هي قاعدة بيانات للمقالات العلمية مغربية تونسية بالأساس. تفضل.
0: مش نختم باش نقول يا أحمد أنت استدعيت الدكتور علي متراوي اللي أخذ الجائزة الفكر كيرن في تونس الأكثر تأثيرا، وبعد ما عملناها في تونس عملوا مثلها في دكار. أيوة. أسبوعين التالي، ولكن إن شاء الله يكون موعد آخر إن شاء الله السنة هذه 2026، وإن شاء الله نعلمك بهذا
2: إن شاء الله. إن شاء الله يكون فما تميز جديد لباحث تونسي جديد.
1: بالتوفيق سي إبراهيم.
0: عايشك، شكرا.
3: إن شاء الله ديما متألق.
0: إن شاء الله متألقين الكل والمجموعة اللي معايا، طبعا أنا قاعد نمثل فيهم لكن الآن أصبحت المجموعة كبرت وإن شاء الله ربي يوفقنا نذكر.
2: يعطيكم الصحة، وأكيد مش نجاح فردي، نجاح لفريق عمل كامل ومتكامل. باش نكملوا بمشاغل طلابية ناخو رأيكم في شوية تعليقات دكتور ومريم لبعض الأخبار تهم الجامعات التونسية. خبيرين أو كمش حاجة كبيرة، طلبة نادي أيروبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنسات يترشحون للمشاركة في البطولة العالمية للروبوتيك أوروبوت 2026 بفرنسا بعد مجهود كبير في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ومرة أخرى نوادي الروبوتيك تتألق في المسابقات العالمية، وإن شاء الله ديما نسمعوا التميز بالنسبة للنوادي والطلبة اللي قاعدين يجتهدوا برش الحقيقة في القراية وكيف كيف زادة في العمل في النوادي داخل المؤسسات الجامعية.
1: احمد كيما كان نرجع شويه للحصص الاولى نتاعنا كي بدينا ونحكيوا على الحياه الجامعيه وكيف تكون الجامعه هي بيئه تعلميه وكذلك بيئه عندها مناخ تعلمي ولجانب ذلك مناخ ابداعي من خلال النوادي ونادينا نكونوا شاركوا في النوادي الكلية كبير. هاي سيدي النوادي الروبوتيك والتونسي وحكينا بكريكا راهو التونسي عنده الميزة متاعو وخاصة الطلبة حاليا. الطلبة حاليا ساعات يقولوا لي يودي قلت لهم الطلبة حاليا أذكى من احنا كي كنا قبل في الطلبة ثمانينات وتسعينات. يقولوا لي واحنا يا ودي نحيوا الفكرة هذه راهو يزم عندهم دي بوتنسيال وعندهم مهارات وعندهم تعامل هما احنا نعملوا 20,000 دورة وهو يمشي لي يقول لك اعطيني الاوبجيكتيف اعطيني البروسيس وتعطيك الاوت كامز. ولهذا يزمنا احنا نبدلوا من البيداغوجيا متاعنا وتوا نوليو نتعاملوا معهم ونعملوا قفزات ابيستيمولوجية معرفية حلوة ياسر. هذا من ناحية اثنين الكلاب روبوتيك هذايا وراو عديد الجوائز هزومة. انا كل مرة نحل نلقى طلبة متاعنا تميزوا في كذا جابوا بطولة كذا ولا يعطيهم الصحة برافو ونشجعوا وبربي انا نحب نادي نداء الى المسؤولين على الطلبة كي يمشوا لمسابقات عالمية كمكة ويشاركوا بربي نمشيو نستقبلوهم في المطار ونعطيوهم الورد ونسمنوهم ونطلعوهم في الواحد ونكلموا عليهم كما توا مثلا احمد يعطيك الصحه اللي يتكلم عليهم.
2: فما زاده جمعيه لاتاست اللي هي فيها هي. خاصه التيم ذا الحقيقه ولو ظهر لي فما زاده مجموعه من الطلبه كيف كيف في كل مسابقه عالميه يتالقوا ياخذوا ميداليه ذهبيه ومؤخرا زاد خذوا في مسابقات في الذكاء الاصطناعي ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه. راهو نحكيوا على مشاركين من الصين من جابون من
3: مسابقات
2: امكانياتهم يعني الاولياء يدفعوا الفلوس باش ولادهم يسافروا يشاركوا في الاولمبياد.
3: ما ننساوش زاد دور المؤطر راهو التاثير اذا كان ما جاش فما تاثير حتى الاساتذه فما اساتذه مكلفين فوالا معناها اذا كان ما جاش دور المؤطر مهم لهنا ما نجموش يقدموا القدام ما فماش شكون يشجعهم ويقدم بهم. ديما نقولوا نرجع صحيح هما عندهم تبارك الله عندنا الموجود الخامه موجوده لكن زاد فما لازم شكون يأطر شكون يبلور الفكره شكون يقدم بك التلامذه ولا الطلبه هذوكم هو يقدم بهم القدام ويعطيهم بك الحافز باش ينجموا يوصلوا ويوصلوا للطموحات نتاعهم. هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه كما قال الدكتور قبيله تونس وابراهيم زاد نرجع ديما نقول ونرجع راهو احنا في تونس عندنا قامات وعندنا افكار وعندنا اولاد او عندنا بنيه كان نحبوا نحكي نقولوا عندنا بنيه نتاع الاولاد خاطر شنو يا اخي احنا الشغل الشاغل نتاع الولي التونسي هو التعليم نحبوا ولا نكرهوا صحيح نقيسوا بقداش خذيت فك العدد هذاك وقد امي علاش قد نقول له قداش خذيت خاطر من وراها قداش خذيت فما تعب فما سهره فما قرايه فما كفاح فما تضحيات من الولي ولا من التلميذ ولا من الطالب باش ينجم يوصل للهدف نتاعو. فماش واحد فينا الكل انت الدكتور يظلي اكثر مثال ما تحبش العلم وما تحبش ما تحبوش نوصلوا لاعلى الدرجات نتاع العلم وباقي قد ما نقراو وباقي شويه ما احنا نحب ولا نكرو احنا انسى نحبوا العلم هذه حاجة في الجين متاعنا نحبوا القراية دونك وهيك علاش ولادنا ويقعدوا كفاءات ودي غفرانس وين لزنجنيور التوانسة وينهم قداش من قداش من واحد يخرج في العام كان نجيو نشوفوا نقرا في احصائيات انتو ما نستحضرهاش شفر مهول راهم تاع لي انجينير لا يخرجوا كل عام معناها ولا الاطباء يا اخي نداء من هنا بربي خليوهم في تونس راهم بعد مش باش نلقاوش كومش يداوينا راهو بالحق من بعد كوم نلقاوش راهو باش نوليو نرجعوا فيهم نجبدوا فيهم ونرجعوا فيهم. نشكر ابراهيم نرجع لنا لتونس راهو زاد حتى ابراهيم كيف كيف معناها فما شكون ان شاء الله كلهم هكا ان شاء الله يعملوا التجربه خاطر التجربه البرة فما امكانيات اكثر فما حاجات متوفره اكثر اما زاد البلاد نتاعنا مستحقه قريناهم ماذا بينا بحذانا وليداتنا
2: ان شاء الله يلقاو تشجيعات وتحفيزات وهما يجيبوا الافكار زاد اللي تطبق وما يقلقوش يمكن ما يلقاوش برشا تحفيز وتشجيع لكن على الاقل بالاستمراريه بالطموح كي تكون الفكره باهيه اوريجينال كي تكون فما المهاره راهو فماش فكره ما تنجحش في تونس، فقدت الصبر وكه اهم حاجه ظهلي شخصيه الشاب لازم
1: يكون اسمعني الصبر ولازم اولا نسعى التحفيز. كي تقول لي علاش هو معناتها عطيناه لهم حاضر مريجل ومشاو هما زادوا سقلوه وخذوه كما اداه انتاج حاضر، احنا تو تقول نكونوا يطيروا من يدينا ويمشيوا يا اخي، احنا لازمنا نفيقوا زي ما من تو برشا نقولوا شنو نعملوا. سيدي هات عطينا الحلول، لازم توفير الامكانيات، وراهي مربوطه بمناخ كامل اقتصادي مالي ثقه، يعني نطوروا من الياتنا في تحسين وجوده التكوين، لانه كي يمشي هو يقعد لابوراتوار كبار معناتها واللي نجم يقدم في اختصاصه ويقل امكانيات. احنا راهو زاد كي نتكلموا نقولوا زاد راهو كل شيء نسبي، مش معناتها يكونوا الناس كليك وتوفرت لها الامكانيات باش يخرجوا لبرا ولا مخابر قاعد تشتغل. دونك شوف مع الماس قداش وقداش هلا باش يطلع.
2: نعطيك صحه دكتور. يلا ابراهيم
0: جوس، نحب نعقب على الكلام نتاعكم جوس باش نقول اني اخذت تجربه وخرجت، خرجت صغير وراهو كل ما انسان يجرب الغربه ويحب يروح، خاطر يحب يروح لبلاده ويحب يعيش جرب الغربة. فما برشا ناس تخرج المخرج، تخرج المخرج تولي صعيبة، مي تونس كانت دائما مفتوحة. راهو شوف تقرأ تاريخ تونس، جاونا موريسكيين وجاونا إيطاليين، ولكن حكاية التجربة في الخارج إخي، أنا نعرف زملائي في بريطانيا وقت اللي كنت غادي يمشوا للخليج، والخليج كان يوفر لهم أكثر من بريطانيا ومشوا وعملوا فلوس ولا عملوا ديزوتر بجديف ولا حبوا يعيشوا في طقس مختلف وإلى غير ذلك الأهداف. فالعالم المفتوح ممتاز، بالعكس ساعات احنا نخاف ونحبوا نسكروا، بالعكس افتح. احنا أولادنا كي يخرجوا هاو دو في جاي وقعدنا نخلصوا في ديون مثلا، معنا فما أشياء إيجابية، ولكن إن شاء الله بقدرة ربي خاطر نحاولوا نرجع شويه شويه ونسبوا، وان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي فما الخير. معناها تونس انا متفائل بها جدا، ولولا مانيش متفائل ما نرجعش بصغاري ونعيش هنا ونستقر هنا.
2: وهذا هو ما احنا كنا نقولوا الامثله الناجحه، راهو كل شيء نسبي كما قلنا،
1: كل شيء نسبي راهو
2: وانت والطبيعه نتاعك زاد وشخصيتك وشنو محضر كهدف. معناها ما نلوموش برشا على الدوله ما حفزتكش وما شجعتكش، وفما مشاكل بيروقراطيه والاداريه نجم تكون ما فما مشاكل، لكن فما زاد حاجات ومناخ افضل من بلايس اخر.
0: يا احمد فما ناس فما دول يدفعوا فلوس ما تحبش جوده دول
2: فوالا
0: باش يمشي يقعد قاعد في كرسي
2: واحنا
0: يقلب الانترنت ويلقى الانفورماسيون.
2: صحيح.
0: دونك ساعات بارفوا النيسيسيتي تخلق انك تطور وتعمل اشياء اخرى.
2: به موضوع باش احكي فيه دكتور شوي، ما عادش عندنا برشا وقت، حكينا ياسر اليوم.
1: اي تو نكتذبوها
2: حسب تو ناخد عليكم كلمه كلمه ميساج. حسب دراسه الشباب اليوم ولا يركز اكثر على القرايه الخدمه وبناء مستقبله قبل التفكير في الزواج وتكوين أسرة. أستاذة هي اللي عملت الدراسة هذه وصرحت التصريح هذا وقالت معناها اللي اليوم تقريبا فئة كبيرة من اللي يقرأوا في الجامعة ماذا بهم يطولوا أكثر ما يمكن المراحل الجامعية، عكس يمكن الفترة متاع دوما بدأت الـLMD وقتها النظام إيمد ماذا بهم الناس كل 3 سنين ويزي حتى الماستير ما يكملهاش توا، لا عطينا نكملوا القراية أكثر ما يمكن ونبعدوا من فكرة الزواج وتكوين أسرة وكل شيء.
1: مربوطة ديركت ما بالنظام الدراسة. إذا كان أنا عملت نظام إيمد وعندي بعتالي باش نقعد بطال مربوطة بالبطالة، هني مشي نعمل ماستير ناخذ بورس من عند الدولة وبعتالي نكمل دكتوراه حتى لين يجي الراجل، فهمت؟ ولكن هنا المقاربة راهي مقاربة إمكانيات.
2: تحكي على الطالبة تورا
1: الطالبة ولكن بلاش ولد نو دراو يا مدام ما عادش فما فرق بين طالب وطالبة في مين
2: لا شعورين عمل فرق
1: لا كيف كيما الطالب كيما الطالبة في نفس الوضعية في نفس معناتها التفكير. لهنا اللي يكونوا أولا ساعة كل الشركة باركا، وانا نشاور العينه هذه ما نحب ما كان نطلع عليها فين عملت الدراسه نتاعها، لانه مربوطه بالجغرافيا كذلك، مربوطه بالانتماء الجغرافي للطالب او الطالبه، وخاصه انا ما هو نورمالمون احنا قاعدين نصعبوا في الحياه على رواحنا، يلزم الوعي الجماعي يتبدل ويلزم نرجعوا معناتها للقناعه اللي يقول لك وخلينا نسهله. لما لا انا ما فهمتش تو لي بارون الكليكه راهم ولا بس عليهم وكده هم يحبوا اللي يكونوا يا أخويا. خلي مثلا حتى كان بطال وبطالة يتعاونوا. أنا نعرف بعض الأهل
3: سيدي
1: اسمعني يتعاونوا بقى سيدي نعلمك اللي يكونوا نقسموا المصاريف العرس عرسوا لهم وقالوا كونوا أنا نهدي 25-30 مليون لبنتي وانتي أهدي لولدك 30 مليون وتعديت سلامات وعملوا حفلة ساعتين ومشيت معناتها. وأنا أحسن حفلة حضرتها في العرس هما كالساعتين كملية وزيت انشرحت وقت اللي قالوا اهدينا لهم 60,000 دينار لبداية الحياة. خلينا نبدلوا خلينا نطوروا يزينا من المصروف الزايد يلزم لنا 7 أيام و7 ليالي ما نعرفش عجل ورورة يا ودي سهلوا الأمور على رواح خلي في الاثنين تاكل كذا فرحة راه
2: بس هلا الفلوس عند الدكتور
1: الحل
2: هو يحكي على 60,000 60 دينار معنا به واضح هاك التعليق نتاع بشويه ضمار نتاع الدكتور هذيك لازم بتبيع
1: ابراهيم عندك براغماتي فيه نجاعه
2: فيه نجاعه
1: فيه نجاعه في مردوديه. اليوم عمرها 24 25 حلينا مشكله معناتها يكونوا يبنيوا اسره وقاو الحافز من عند الوالدين نتاعهم باش ينطلقوا. فاش قام تمشي تعمل حفله كبيره جيب 2000 وعملها في ساعتين.
2: يلا مريم الناس الكل يحبوا يقراوا توا على خاطر مش على محبه في القرايه حسب ما فهمت معنى مش محبة في الدراسة في القراية ولا بش يزيد أكثر تكوين هروب يربح في الوقت
3: يربح في الوقت
2: واللي هي حاجة تفرح ولا حاجة تحزن
3: تلقى أنت بيت نوم بعشرة ملايين وبيت سالة
2: تحكيوليش تحكيولي على تفكير الطلبة تحكيوليش على الوضع كيفاش ما هوش اختصاصنا خطر ذلك
3: هو كيفاش تمشي أنت أخي هاي خمم هكيك الطالب وين بش يسكن بش يسكن
2: اي كمل
3: باش يسكن في دارهم شيخ وبيت كي قبل ولا تسيدي خويا المراه تحب تاخذ حريتها ما عادش تحب تروح تسكن مع الحماء
1: ماشي بور
2: اي انت بعلاقتك بالطلبه دونك كلهم تقريبا ماذا بهم في نفس التفكير هذايا به يلا ابراهيم كملوا معك الكلمه الاخيره
0: بإجاز اني يظهر لي انه العقليه تغيرت وشباب قاعد يمشي بطريقه تخريف تفكير عفوا مختلفه جدا وكل مجتمع يعيش وقته وكل جينيراسيون تعيش وقتها. لكن بالنسبة لي أنا الحقيقة ما نحبش الرأي تونس يكون عندها تهرم سكاني وتكون عندنا جينيراسيون دون من 10-20 عام يوليو لي روتريتي أكثر من الجون. دونك سي تري امبورطون أن نشوفوا حكاية
2: ولا وماذا بينا زادة أي مش الناس الكل تكمل تقرأ معناها المراحل الجامعية الكل ماذا بينا زادة طلبة يتخرجوا على بكري ويشدوا خدم ويعملوا أفكار ويعملوا مشاريع ما عادش عندنا وقت يا مريم
3: مش نقول هو علاش يمشي يكمل القراية هو إذا كان لقى خدمة راهو ولقى ستابيليتي مش باش يقعد يكمل فما شكون يكمل القراية وهو يخدم راهو معناها
2: وفما زادة اللي يأجل في موضوع البحث في العمل معناها زادة لومه شوية
3: الطلبة خيار اللي هو
2: به يعطيكم الصحة إبراهيم نورتنا مرة أخرى إبراهيم جراح
0: شكرا على الاستضافة
2: وساعة ثانية الحقيقة حلوة برشا معاك شكرا هيثم والناس شكرا لمنير بوعطي دكتور أنور بالطيب إن شاء الله ديما متميز ومتألق ومن نجاح النجاح في كل الاختصاصات والمجالات ومبروك مرة أخرى الدكتوراه
1: شكرا
2: عقب عليك يا مريم إن شاء الله كان معاكم في مشاغل جامعية أحمد موسى لتكم زينة بعد شوية اللي صارت باش تتواصل مع شكري السكلي
4: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5 90.5

0: تسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
2: إذاعة المنستير
4: 95.7
5: انتم تسمعون
6: في إذاعة المنستير
7: معاكم
6: وين ما كنتم
7: حلوين
8: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية بالاقتصاد قضايا المجتمع السياسة الفن الصحة التربية والتعليم الثقافة وغيره وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل
6: نقدموا الأفضل إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
9: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على مرض الرمد، الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحي، المنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطالتهم بلغت مراحلها النهائية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بموضوع يعنى بالصحة العامة في تونس، أين أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم قضاء تونس على مرض الرمد كمشكلة صحية عامة لتصبح الدولة 14 في إقليم شرق المتوسط والحادية 30 عالميا التي تبلغ هذا الهدف. وفدت المنظمة في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بأن هذا الإنجاز يمثل خطوة بارزة في مجال الصحة العامة بالبلاد، ويأتي تتويجا لجهود وطنية متواصلة استمرت لعقود. واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمديرة الإقليمية للمنظمة لمنطقة الشرق المتوسط أن التغلب على المسبب الرئيسي للعمى الناجم عن العدوى يعكس التزاما سياسيا طويل الأمد ورعاية صحية أساسية قوية. وفي سياق متصل أوضح البيان كذلك أن تونس اعتمدت استراتيجية شاملة وموصى بها دوليا شملت الجراحة للحالات المتقدمة والمضادات الحيوية للقضاء على العدوى، إلى جانب تعزيز النظافة وتحسين البيئة وإدراج صحة العيون ضمن خدمات الرعاية الأساسية والصحة المدرسية. إلى موضوع آخر الآن، شهدت الأسواق انتشار ظاهرة بيع الفطايم أي أنثى العلوشة بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية في ظل الارتفاع المتواصل إلى أسعار الأضاحية، وهو ما أثار مخاوف المهتمين بالقطاع الفلاحي والثروة الحيوانية. وأكد عضو الغرفة الوطنية لمربي الماشية ونقابة الفلاحين ببنزرت عماد وعذور أن هذه الظاهرة تمثل خطرا حقيقيا على مستقبل القطيع في تونس، مشددا على أن ذبح إناث الأغنام ممنوعا قانونيا لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على ديمومة الإنتاج وتوازن الثروة الحيوانية. وأوضح المتحدث في أن الإقبال المتزايد على ذبح الإناث خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع كبير في عدد النعاج المنتجة، حيث انخفض العدد من حوالي 7 ملايين رأس إلى حدود 3.5 ملايين فقط، وهو ما تسبب في تقلص القطيع الوطني بشكل لافت، مضيفا أن هذا التراجع ساهم بشكل مباشر كذلك في ارتفاع أسعار الأضاحية ونقص العرض في الأسواق، داعيا إلى تكثيف المراقبة والتصدي لظاهرة ذبح الإناث، إلى جانب وضع سياسات لدعم مربي الماشية والحفاظ على ديمومة القطاع وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والأسعار. ونبقى دائما في موضوع أضاحي العيد، في ولاية نابل، ومع اقتراب عيد الإضحى المبارك ركزت بلدية دار شعبان الفهري 3 نقاط لبيع الأضاحية، مع إقرار خطة لتجديد الرقابة على النقاط العشوائية للبيع وتوفير حاويات للتخلص من الجلود والفضلات خلال أيام العيد. هذا ما أكده الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية دار شعبان الفهري ممتاز عوينتي.
0: في إطار الاستعداد لعيد الأضحى، إعداد 3 نقاط لبيع الأضاحي لتقريب الأضاحي من المواطنين، وتجديد الرقابة على النقاط العشوائية لبيع الأضاحي. بالنسبة إلى يوم العيد، قاع وضع برنامج يتعلق بتوزيع الحاويات والمقطورات لتجميع الجلود ومخلفات الأضاحي لتجنب الانعكاس البيئي لمخلفات الأضاحي على المنطقة البلدية.
9: خلال ندوة صحفية اليوم لأصحاب الشهادات المعطلين عن العملية، وانتظمت تحت شعار القانون 18 بين وعد مؤجل وتعطيل غير مبررة، وحضرها عدد من نواب الشعب، دعت الممثلة عن أصحاب الشهادات المعطلين عن العملية يسرى ناجي إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية لتطبيق القانون الخاص بانتداب الاستثنائي والإسراع بإطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المعطيات وترتيب المترشحين تفضلياً، والمطالبة بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
7: التعجيل في إصدار المنصة والأمر الترتيبي، أيضا نندد بالمماطلة والتسويف، كذلك نطالب بتحديد رزنامة واضحة وسقف زمني للانتداب حسب الدفعات. نريد تفعيل القانون 18 وانتداب الدفعة الأولى لا تقل عن 10,000 أو 40% من المسجلين في المنصة. نطالب اليوم السلطة التنفيذية بالتعامل الجدي والشفاف مع هذا الملف الوطني والاجتماعي. نطالب أيضا بالإرادة السياسية الحقيقية والانتداب المباشر صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. اليوم انطلت بثلاثهم حالات إنسانية واجتماعية بحاجة ماسة للتسريع في تفعيل القانون وللتسريع بالوفاء بالوعود. سيف اليوم لا نريد تأجيل الوعد مجددا ولا نريد مزيد من المماطلة والتسويف. من طالت بثلاثهم لم يعد يحتملون الانتظار، لم يعد يحتملون مزيدا من التسويف. الانتظار قاتل وقاتل جدا. بحاجة ماسة لتفعيل القانون وبحاجة ماسة لإنصافهم، لأن لا إنصاف ولا عدالة اجتماعية حقيقية دون تسوية ملف قانون 18 والانتداب الفوري والآني.
9: ومن جانبها وخلال مواكبتها للندوة الصحفية، أوضحت النائبة بمجلس نواب الشعب منال بديدة نقلا عن وزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصال أن المنصة بلغت حاليا مراحلها النهائية قبل الإطلاق الرسمية، مؤكدة في ميكروفون خولة سليتية تضمين الاعتمادات الضرورية لحل ملف المعطلين في قانون المالية لسنة 26 و2000.
10: هما مجموعة المعطلين يعني مشاو لوزارة الشؤون الاجتماعية وقابلوا السيد وزير الشؤون الاجتماعية وسألوه عديد الأسئلة، من بينها وقتاش تصدر المنصة، وأخبرهم السيد وزير الشؤون الاجتماعية اللي المنصة قريب، لكن احنا قبل يعني أيام قليلة تواصلنا مع السيد وزير تكنولوجيا الاتصال واعطانا نفس الإجابة اللي المنصة في اللمسات الأخيرة. أكيد الاعتمادات مرصودة، تعرف اللي الدولة ما تنجمش تصرف فلوس وقت اللي احنا مرصدناهاش في قانون المالية، واحنا سبقنا الإشكالية هذه وحطينا الحل في قانون المالية باش ما نلقاوش رواحنا في بلوكاج انه القانون ما ينجمش يتنفذ في 2026. هيك علاش في قانون المالية رصدنا في الفصل 57 فصل رصد اعتمادات لتنفيذ هذا القانون، يعني ماناش مش نلقاو اشكال مادي لتطبيق القانون.
9: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في عناوينها: منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تونس في القضاء على الرمد، الغرفة الوطنية لمربي الماشية تحذر من انتشار ظاهرة بيع الفطايم بأسعار أقل مقارنة ببقية الأضاحية، والمنصة الإلكترونية الخاصة بانتداب من طالت بطلتهم بلغت مراحلها النهائية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

0: المنستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: الموجة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل من مسرح الحياة؟
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج من مسرح الحياة. سهرة الخميس دائما نقضيها مع قصة من الواقع اليومي، وبطبيعة نستأنس بآراء السادة المستمعين من خلال مشاركاتهم معنا بطبيعة وإدلال الآراء حول هذه القصة. اليوم الموعد رقم 58 منذ انطلاق هذا الموعد الإذاعي، اليوم الخميس كذلك 14 ماي 2026. مرحبا بكل الأحبة الكرام، شكرا لكم على المتابعة للبرنامج وخاصة التعود بمثل هذه البرامج، لأنه الحقيقة المكالمات الحمد لله عديدة وعديدة جدا من مختلف بطبيعة جهات البلاد. مرحبا بكم جميعا، شكرا لكم على الوفاء، لكن نحاول دائما من خلال القصص اللي نقدموها حاولوا دائما ناخذوا آراء السادة المستمعين للاستئناس به، لربما واحد يتحط في وضعيات مشابهة، على الأقل يشوف مختلف الآراء، لأنه تعرف الإنسان ساعات في وضعيات خاصة يبدأ الوقت ضيق باش ياخذ القرار المناسب. مهم جدا رأيكم، والحقيقة أنا شخصيا ما نعطيش رأي بقدر ما نحوصل في الأخير، حتى كي ندخل في النقاش مع السادة المستمعين من خلال المكالمات الهاتفية راهو مقصود الأمر ذاك، مش معناها فقط لإبراز هنقول موقف الصحيح، يعني مجرد نقاش مش بضرورة نتبنى الرأي المخالف، لا، فقط لإثراء الحوار. مرحبا بكم دائما على الرقم 73 460 800. القصة الليلة للحصة رقم 58 من مسرح الحياة، قصة في نفس الوقت غريبة نوعا ما وجريئة. إن شاء الله احنا نحاولوا نغيروا المواضيع القصص من حصة لأخرى باش هكاك يعني تقريبا مختلف الوضعيات ومختلف يعني نقول حالات النجم نأتيه عليها في هذا الموعد الإذاعي. هكا ليش يعني مش نشدوا موضوع فقط ونشدوا فيه، قلت القصص هي موجودة من الواقع لكن صياغة والكتابة بطبيعة نقوم بها بشكل شخصي. قصتنا اليوم كما قلت غريبة شوية لكن واقعية مع أنها جريئة نوعا ما، والمعذرة بعض الشيء من بعض المستمعين اللي ممكن ما القصص هذه يعني تمسهم شوية ويحسوا بها محرجة شوية. على كل حال يلزم من نكونوا صراحة مع بعضنا، وهذا هو موجود في المجتمع بتاعنا. على كل حال القصة هي الآتية: كان الحاج بشير رجلا ثريا وصاحب نفوذ كبير في المدينة، كان رجل لبس عليه، تجاوز 50 يعني فيه تقريبا في 60 من عمره، لكنه ما زال يتمتع بحضور قوي وشخصية يهابها الجميع. عاش سنوات طويلة منشغلا بتجارته وأمواله بعد وفاة زوجته، توفت زوجته بينما كان ابنه الوحيد كريم شابا هادئا ومتعلم، عنده ولد وحيد سي الحاج بشير اسمه كريم. بعد ما توفت زوجته كبروا ووصلوا لنقول منصب مرموق، ثم بطبيعة يعني نقوله كان ضحى قعد ما تزوجش في فترة ذيك. كريم متعلم وعلى قدر كبير من التربية، يختلف عن والدي في اتباع أبوه، ممكن كانك يعني عنده الحضور وعنده الشخصية قوية شوية وعنده الجرأة، وباعتبار أنه بطبيعة رجل صاحب أموال. وفي إحدى المناسبات الجامعية بطبيعة كان جامعي كريم، تعرف على فتاة تدعى ليلى، كانت جميلة ومثقفة ومن عائلة متوسطة الحال، أحبها بصدق واستمرت علاقتهما أشهرا في حدود الاحترام. كان يحدثها عن أحلامه ويعيدها بأنه سيبني معها حياة مستقرة بعيدا عن تعقيدات الثروة والنفوذ. قلت كان ميلوش على المال ياسر كريم عكس بوه لصاحب الأموال، لكن يعني تعرف على فتاة حب يعني يرتبط بها ويكمل حياته معها. وحين شعر أن علاقتهما وأن علاقتهما أصبحت جدية قرر أن يصارح والده برغبته في الزواج منها، قرر باش يقول لبوه. تفاجأ الحاج بشير في البداية، يقول لك معناها الولد فيسع خدم فيسع باش يتزوج، ما كانش متوقع ان ولده خطرك هادئ شوية باش يعني يفادحوا في الموضوع. على كل حال لكنه وافق على الذهاب معه لخطبتها، خصوصا بعدما سمع كثيرا عن اخلاقها وجمالها. في يوم الخطبة دخل الاب وابنه بيت ليلى، كانت الفتاة ترتدي ثوبا بسيطا وتبدو في غاية الأناقة والهدوء، وما إن رآهش الحاج بشير حتى تغير شيء
داخله، ظل ينظر إليها طويلا ويتابع حديثها وإجاباتها بثقة وأعجاب واضح. أما كريم فكان سعيدا يظن أن الأمور تسير كما حلم دائما. بعد انتهاء الزيارة عادوا إلى المنزل، عاد البو ولده، وفي تلك الليلة استدعى الحاج بشير ابنه كريم وقال له بلهجة حاسمة: هذه الفتاة في سنك وهي تناسب رجلا ناضجا يعرف كيف يؤمن لها حياة كبيرة، وأنا قررت أن أتزوجها. كلام غريب ولا؟ وسأختار لك الفتاة التي تناسبك. قال له: أنت صغير، طفلة ذي كبيرة شوية، قدك في السن ما تناسبكش، يعني ماشي في سنك. والسيد يعني خمم، قال له: نتزوجها ونختار لك فتاة تناسبك في سنك، يعني مناسبة ليك. شعر كريم وكأن الأرض انهارت تحت قدميه، ظن في البداية أن والده يمزح، كان يظن أن والده يدعبه من باب المزاح فقط، قالوا الكلام هذا، لكنه اكتشف أن الأمر جدي تماما. حاول الاعتراض وذكره بأن حبيبته وأنه ذهب معه من أجل الخطبة، لكن الأب أنهى الحديث قائلا: أنا أدرى بمصلحتك، والمرأة تختار من يوفر لها الأمان. وبالفعل عاد الحاج بشير وحده بعد أيام إلى بيت ليلى وطلب الزواج منها لنفسه. عاشت الفتاة صراعا صعبا، كانت تميل إلى كريم بقلبها، لكنها رأت في الأب ثروة ونفوذ وحياة مختلفة تماما عن حياة الشاب الذي زال في عن حياة الشاب الذي ما زال في بداية طريقه. وبعد تفكير طويل وافقت. وصل الخبر إلى كريم كالساعقة، لم يستطع فهم يعني كيف يمكن لولده أن يأخذ المرأة التي أحبها، ولا كيف قبلت هي بذلك. ابتعد عن البيت لأيام طويلة ورفض حضور مراسم الزواج، وكانت بداية القطيعة بين الأب وابنه. هذه قصتنا مختصرة لا محالة، أما غريبة شوية وقصة فيها جرأة. سيد الوالد ولاد تعرف على فتاة وقالوا نمشي نخطبوها، عجبته، الوالد يلقى روحه في سن مناسبة وهي تلقاي في سن بطبيعة ابنه قد قالوا ما كنت تسمى كبيرة شوية، ما تندبر لك بنية باهية وفي سنك وتناسبك. وما كانت زادة من العكسين كما يقولوا ليلى، أن فكرت في المال، فكرت في المستقبل، الثروة كبيرة عند الوالد، مجرد يعني ميل للابن واختارته في الاخر. لكن بدات القطيعه بين الاب وابن، والابن غادر المنزل. قعدت هكا يعني القصه، الابن يعني قاطع والده. على كل حال، العديد من الاسئله المطروحه في هذا الموقف وفي هذه القصه بالذات، الاب، موقف الابن، الفتاه بعد كي يخطبها وتزوجها الوالد متاعه، هل انه الولد يعني له الحق انه يقاطع ابوه؟ ما نعرفش يعني فهمي تحكي القصة هذه، ولأنها قصة كما قلت محرجة شوية نوعا ما، ما نعرفش، صعيبة قصة يعني فيها بعض الجرأة خاصة من جهة الأب. وإحنا نطرح كل المواضيع في هذا البرنامج، برنامج مسرح الحياة، لأنه كل قصصنا من الواقع اليومي. هذه قصتنا رقم 58، إن شاء الله ننتظر التفاعل معنا دائما على الرقم 73 460 800. مع التحية لفريق البث المباشر هيثم والناس، وكذلك منير أبو عطي، مشكورين جدا، باش يبقوا معكم إلى حدود منتصف الليل بطبيعة، إلى جانب المكالمات الهاتفية، الأنغام المختارة في الحصة. وهذا النغم الأول، ومن بعد إن شاء الله نستقبله دفعة أولى من المكالمات الهاتفية.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: نواصل برنامج من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير، وملخص القصة: الأب اللي تزوج الفتاة اللي حبها ابنه بعد موافقتها، بتبيع مشاه باش يخطب البنت أو الفتاة لابنه، إلا أنه أعجب بها وأقنع ابنه أنه يعني خلينا نقول قالوا نجم نختار لك فتاة أخرى باعتباره أن سنها يعني متقدم نوعا ما مقارنة بسنك. فالفتاة وافقت كذلك وتزوجها الأب الميسور الحال، وكانت قطيعة بين الأب وابنه، قصة واقعية لكن الحقيقة غريبة نوعا ما، باعتبار وأنه لأنه العلاقة نعرفوها بين الأب وابنه يعني تكون سامية، علاقة يعني علاقة محبة وعلاقة حنان. ما نعرفش يطمع في الفتاة ضغط عليه كما قال الراجل الفتيات إلا أنه اختار الفتاة اللي حب ابنه. الحقيقة أنا هكا نشوف من الزاوية دي، لكن ممكن سادة المستمعين يشوفوا يعني من زوايا أخرى وينجموا يعني خلينا نقول عندهم آراء أخرى. لأول مرة نقول موقفي في بداية الحصة، لأنه بصراحة ما تعودش أنا نعطي رأيي، لكن ظهرت لي القصة يعني كيما محبش نقولها بالفرنسية يعني ما نعرفش ما يعبر عنه، صادمة شوية هيك. علاش به باش نستقبل مكالمات السادة المستمعين، من نختزلوا شوية نحكيوا، مش لازم نحلوا يعني خنقول أقواس، نحكيوا القصة ورأيك وموقفك وتاخذ جميع الجوانب، تاخذ وقتك لكن بالاختزال والاختصار. خليه ونسمح المجال لعدد كبير من المستمعين اللي ديما يحبوا يشاركوا معنا في البرنامج. المكالمة الهاتفية الأولى.
4: ألو
3: هادية، مرحبا بك أختي هادية.
4: عايشكم بخير
3: أختي هادية من زغوان.
4: أي
3: المرحوم الله يرحمه وينعمها، ومرة أخرى نترحموا عليها هادية من نابل.
4: لا
3: لا نعرف الله يرحمه وينعمها، وإن شاء الله من أهل الجنة، وتعودنا مشاركاتها معنا والله خلت بلاستها، تعودنا بالمشاركة نتاعها في برنامج من مسرح الحياة، وإن شاء الله طويلة عمر أنت وهي الله يرحمه وينعمها. بصراحة يعني كانت عندها مداخلات يعني رشيقة وعندها دراية، والله يرحمها وينعمها الأخت هادية من نابل.
4: حتى نشارك ساعات نسمعها،
3: وربي يصبر أهلها إن شاء الله. بإذن الله. على كل حال هادية، باش يعني ناخده معك رأيك في القصة دي، ولأنه القصة كما قلت قصة يعني هي موجودة أما يعني جريئة نوعا ما، ما فيها بس ناخده رأيك في الموضوع.

0: انيني شويه.
1: يعطيك اي يعطيك صح.
0: وحب
1: حتى
0: روح.
1: ليلى في اي سامحني حتى ليلى في
0: وافقت
1: تحب روحها تحب كريم وهو يحبها وكل شيء ما كانش تسرعت هو خذاته كان يقولوا لا يا بابا راك انت مقام والدي وانا كريم ما ولدك معناها نحب كريم وكبشت في كريم ويبقى بشير معناها مقام بوها معناها
0: فهمت يعني هي حتى الفتاة يعني مخطئة شوية زاد الفتاة نفس الشيء كما الأب يعني الحاج بشير
1: هو الفلوس يجيح قلبه في كريم أما هو الثروة والمال
0: يعني تحب تقول أنه كريم ما عندوش ذنب في الموضوع بالكل
1: هي بالحق صراحة بالحق هو
0: كريم خطيه يعني حبيت تقول المشكل في الأب يعني إيه كي يفكر هو باش يقاطع أبوه توا كريم موقفه
1: حقوق الوالدين صحيح حتى أنا خممت
0: الحكاية يعني
1: منها ما كانوش يقاطع أبوه ما يبقى معاهم خاطر الوالدين كما يقولوا يظلموا ويدقوا بصراحة خاطر الوالدين مهما كان
0: مهما كان مهما كان يغلط الأب ديما يقعد يلزم يعني خلينا نقول يعني ما يقطعش بوه وما يعقش الوالد نتاعو
1: يتفادى وعلى خاطر هو يزحش يعمل
0: مو ساعات الانسان يتحط يا هادي يتحط الانسان في مواقف صعبه شويه يعني يا ويلو من هنا يا ويلو من هنا وزوجة الاب نتاعو الحبيبه السابقه نتاعو يعني تعرف امور يعني صعبه في بعض الاحيان باش تحملها الانسان هكا علاش تلقاه في موقف يعني لا يحسد عليه كما يقولوا به يعطيك صحة يا هادية مشكورة على إبداء الرأي في البرنامج مرحبا بك إن شاء الله في لقاءات قادمة كذلك تكون حاضرة معنا وشكرا لك مرة أخرى يا عيشك ربي يحفظك شكرا لك هادية نواصل مع المكالمات الهاتفية أخونا فرج مساء الخير
2: مرحبا سي شكرا يا حوالة
0: بخير يا عيشك بارك الله فيك
2: لاباس يعيش كي بارك لك ويرحم والديك
0: فكرني سي فرج منين تكلم فيه نتفكر الاسم ما نسيت منسوس اي مرحبا بك مرحبا
2: الدجاجه والعظمه وكذا
0: اي اي اي لا خير انا نعرف الاسم ونعرف الصوت اما ننسى ساعات يعني من اي منطقه
2: حسيت مو في بالك قبل قالك واحد بعث واحد يخطب له رجاله وقال له ليك انت راهي ما حبش لي نبسي
0: هذه والله منذ حين زميلنا منير بوعطي قالنا القصه هذه قال الوالد الله يرحمه كان يقولها لهم اما مش واحد يخطب لهم شيء الوالد بتاعه كيما القصه هذه مشابهه
2: المهم قال له ليك انت ما حبش لينا بالسيف
0: بالسيف
2: الحاجه هذه اموره تعبر المحاله
0: ايوه
2: فهمني وحتى سي شكري ما نعرفش انا قريتها في حديث ولا حديث مكه وانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب احدكم على
0: خطبه يا اخي هي لكن هذا يبول اما كيف كيف هو استغفر الله يا ربي هو صحيح الحديث صحيح ومعروف اما المقصود يعني اخي المسلم اي والمسلم بوه خو في الاسلام صحيح
2: مو مسلم لا ابوي ولده مش مسلم
0: حبيت من باب الدعابه فقط اي به
2: غلط الوالد الله يهديه غلط وما كانوش يعمل العمليه هذيا كم تتمو فهمني والاخرى زاد غلط
0: ليلى
2: ليلى ليلى ليلى
0: ليلى علاش غلطة تقول انت ايه خمت في مصلحتها
2: مصلحتها شباب من لوجتها ما تعرفوش الولد كريم
0: يعني
2: مازال صغير
0: مازال يكون في مستقبل
2: ايه
0: يعني تقول انت هي طمعت وتلقى انسان ميسور الحال وثري
2: يسمى ارتاح منها وكريم ارتاح منها باعتبار كذا
0: اي
2: وبالنسبه لمقاطعه شوف سي شكري
0: يا سيدي
2: اللي نعرف الوالد ده اي والد اي والد ما يحب حتى حد كيف هو
0: الا ولده
2: ولده خير منه هو
0: صحيح كي تقول توا اي صحيح كلامك سي فرج لانه اي انسان تقول له ولدك خير منك يقول لك نحبه خير مني شنو راس المال الوحيده اللي كنت تقول له اخوك يقول لك ممكن لا كنت تقول له يعني ولد عمك ممكن يقول لك لا مالك كيفاش
2: يلبس سوريه جديده ماذا بيه
0: حتى كي يلبسها ولده يفرح بها
2: ايوه
0: هي مال هذا هو ما يفرحش لولده مال
2: يا ودي هذا حاج هو ما نعرفش عليه حج ولا مازال ما حجش ولا حج
0: قالوا حاج هو حكاية حاج الحج عمره ما كان يعني الحقيقة مع احترامي تو موسم الحج ومع احترامي الحجيج اللي باش يقصدوا ولأنه قصدي الحجيج ومازالهم ولاش حجاج والحجاج السابقين يعني والحجيج ربي إن شاء الله يتقبل منهم جميعا ومنا فهمتني صالح الأعمال لكن راهو الحج مش وحده راهو الإنسان يصلح روحه راهو حج فريضة صحيح لكن الإنسان يصلح روحه فقط باش يقولوا حاج لا مش يلزمكم معاملة طيبة للناس وتصلح روحك وعلاقاتك وما تظلم شيء
2: هذه غلط الحاج غلط وهو الولد حتى كان

0: فكرت أبوه. يعني بالنسبة لي أنا عندي وجهة
1: نظر. يعني مرة سمعني واحد حاج غشني في السيارة, واحد حاج ندخله حديث في حديث, شريت عنده سيارة غشني وكانوا يسمع فيه تاو تاو يتفكر روحه لما حالة حاجوا عليه كلام ويقولوا له الحاج حاج وغشاش ومانيش مسامحه إلى يعني إن يرث الله الأرض ومن عليه, لأنه غشني الحقيقة ومشى معايا وجاب ربي يعرفني وانت كي ولدي واوا. ما أنا حبيت أقول لك يعني بين قوسين مش فايدة أنه ونحن نسميه ونقوله حاجة, إحنا ولينا مش كيف
0: يقول لك حاج وزمزم وجال
1: البلا متحزم
0: يغفر للناس كله ويسامح الناس كله. والله ساعة الشكر واحد يحج وهو قاعد في داره.
1: تي احنا ما نجد ضد الحج, لا لا احنا معاه الناس بتبع فريضة ذيك, ويعني الانسان يلزم ركن من اركان الاسلام وواجب عليه الانسان كي يبدي يستطيع الحج وكل شيء. لكن قصدي حاج وبالتالي تعمل خايب ما يجيش, لازمك تحج يعني تقلع مع الظلم ومع يعني الاعمال, خاصة المعاملات الغيرك تولى العبادات بينك بين مولاك. فهمت سي فرش نقصد؟ مش معناه من حجوزة نقولوا ساعات احنا اكاو يعني خاطر الحجاج يعملوا احنا مازمناش نحجوا, لا لا هذا موقف غلط.
0: الحج اذا كان الواحد هو هو هو هو هك سألت يقول لك هك يطلب اللهم كيفاش ارجعني نعمل صالح.
1: اي
0: بن عباس الصحابي ذاك
1: اي
0: قال لك
1: ابن عباس
0: كل من يقصر في الزكاة وفي الحج الا ويطلب الرجوع.
1: اي اي اي يعني يعني انسان بتالي بعد نهار اخر ولا ماذا بيه يطلب يقول لك نعاود نصلح روحي.
0: اي يطلب من الرب يقول له رجعني حي خلنا مش نحج ولا نعطي زكاة.
1: فهمتك
0: حتى الفرض هو بطبيعه الحال ربي يوصل.
1: خلنا نرجع قصتنا يعني في الاخير ترى الحاج بشير هذا هو الغالط.
0: غالط حاجة
1: والفتاة زاد تحملها مسؤولية الطفلة يعني.
0: عندها مسؤولية مسؤولية كبيرة هي وواحد ولوليد ربي إن شاء الله يصبروا
1: ويعوذوا خير إن شاء الله
0: ويعمل ينجم يقاتل أبوه حتى الفترة من الزمن لين يكبر أبوه بلك شي يموت أبوه وتقعد هي صغيرة وفيديو يخلها هو
1: والله قال بلك شي يموت أبوه فرد مرة ولي يستنى وفاة لا في حياته يزم كان يحب كان يحب يعني يصلح مع أبوه يلزم في الحياة متاعه يعني يلزمه الحقيقة. ومن الأحسن ما يقول ربي يديه يمشي يطلب الهداية الوالد متاعه ومن أحسن ما يقطعوش. أنا نتصور هكا سي فرش
0: بالله كيفاش مش يروح ويوقع الطفل حذاء هذيك سيزمه كان أمس يتكلموا إياه.
1: لا ما لا ما كان كيبدأ الوالد متاعه غادي يعني يقابل أبوه يطل على أبوه ويقصد ربي. أنا نشوف هكا كمان بقطع نظر على الفتاة هذه حبيبته صعيبة. ليش خدك صعيبة الحكاية هي صعيبة
0: صعيبة ومش ما نعرفش أنا غلط. السيدي كثر خيرك
1: يعيشك سي فرج بارك الله فيك مشكور جدا علاش حتى نقترحوا ديما يعطيك صحة سي فرج وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. فقط كلمة للسادة المستمعين, نحن نقترحوا القصص اللي فيها يعني نهاية يعني فيها شوية حيرة ولا فيها شوية يعني الإنسان ساعات التصرف تقول سليم ولا ما لا ولا خاطئ التصرف متاع بطل القصة. هيك هي الغاية خاطر تو كاش نقولوا الكل نمشي وأنه يعني ما قطعش بوه أي, لكن بين هذا وذاك أنه والده ما يلزمش نقاطعه إلا أن إنسان ما يتبعش بوه أمه إلا أن يدعوه للشرك يعني يقولوا له يزمك تكفر بربي. هو رغم ذلك زاد في الوجه متاعهم ما يعارضهمش يولي روحه يمشيت معاك ما في بينه وبين روحه. أما عدا ذلك يلزم يسمع كلام والدين الإنسان فما بالك بشي قطعهم يعني وذلك المشكل وين. بنواصلوا مع المكالمات. الأخت هدى من خنيس مساء الخير يا هدى.
2: شكري شنحوالك.
1: مرحبا بيك شنحوالك انتي.
2: ربي يفضلك
1: يعيشك يا هدى مرحبا
2: بشدك فتحت بنك وربي يخليك لينا
1: أجمعين إن شاء الله.
2: برنامجك والله نحبه برنامجك
1: ذايا يعطيك صحة
2: نسمع فيك بانتباه كبير والله.
1: هذا من حسن ذوقك ويعطيك الصحه يا هدى مرحبا بك.
2: نتمنى وان شاء الله يتواصل البرنامج حتى في الصيف ماذا بينا ما يقصوناش بالكل
1: ان شاء الله. ان شاء الله ولو ممكن ما عرفش مازلت ما عنديش فكره على البرمجه الصيفية مازلت ما حضرتش ومازلنا شويه اما لا ربما نكملوا لا ربما وخاطر يحبوا ديما في الصيف يقول لك برمجه خفيفه شويه يعني فنيه اكثر يعني عندها صبغه فنيه ما ربما ما نعرفش على كل حال.
2: اي ماذا بنا يتواصل على
1: باه ان شاء الله.
2: القصه اليوم القصه اليوم معناها ضحك ومؤثره شويه.
1: اي فعلا يعني ضحك شويه
2: اذا قلت لك اني ذكرتني شويه في الحق متولي كنت فرشت شعري.
1: اي اي اي
2: لكن بنايا كان اختارها البوت
1: معناها متعدد الزيجات هو
2: نور الشريف.
1: صحيح.
2: معناتها هو لما حل كل شيء بالكتبة. يعني الطفلة كي غابرت هي من عش يعني يا أخي هي ما تحبوش جاي يخطب فيها البو هي وافقت معناتها ما سماش ملا حب بيناتهم يعني هذا نعتبره حب مصطدق بينها وبين الشخص اللي هي يعني غزرت للفلوس نتاع البو وراتو غني معناتها يعني راها كونها مش صادقه معناتها
1: لا يعني معناتها يعني لربما القصه هذه كشفتها على حقيقتها قدام كريم صحيح
2: معناتها معناتها احسن لي هو اكتشفها خير من لما بعث لي تقول له مشكله معناتها تقول له معناتها معناها ما حبيتوش حبيتو على خاطر ربما تكون مطلعه عليه كون هو غني معناتها
1: والابن الوحيد تقول لك الابن الوحيد تو يولي يورث من بونا راه
2: اي ممكن. وهو معناتها البوت وكان ياخذها راهو معناتها اني نقول حلال عليه على خاطر
1: ما لا بعد ما تزوجهاش ابنه حلال عليه يعني بطبيعه
2: اي معناها تنجم تعيش معاه
1: طبيعي.
2: وهو معناتها ينجم يختار طفله اخرى وربما يلقى نقول اني حظه في الطفله اللي باش يختارها
1: هو يهوداك نرجعوا للامور الدينيه ونعملوا يعني حلال بطبيعه باش يتزوج مادامي ما تزوجتش ابنه حلال عليه يعني مازالت ماشي
2: حلال
1: الا في حاله وحيده انها تزوجت ابنه وتولي تتحرم عليه هذا متفاهمين
2: هو في مسلسل زاد عندما تشيخ الذئابك لكن زاد الراجل خذاه طفله وبعد اللي ما رايحت وبعد خذاها ولده صدقني وخذاها
1: لا ما ظهر لي في الدين النقطة دي خطر يقول لك حتى تو في نعرف أن القاعدة الفقهية تقول لك الزواج بالبنات يحرم الأمهات ويعني يعني سمعناتها واحد كي يتزوج يعني فتاة مثلا وبعد لا ربما توفات لظرف وطمع أمها ثرية يحب يتزوج من لا حرام هكا حرام تولي كينها تولي كينها يعني
2: حرام عليه
1: يحرم وقتها
2: فهمتك
1: في الحالة ذي أي أيوة
2: حكيلو أني مع طهو البوبة دم اختارها وكذا وهي وافقت يستمر زواجه معها ويفهم ولده نصور يعني أما خير ياخذ طفلة يعرفها معناتها ويجيبها البوه يعرفها وهو يشوف ثنيته مع طفلة أخرى وأكيد باش يلقى خاصة هو غني يرغبوا فيه معناها ياخذوه أني هيك ننظر بكل تفاؤل للحكاية مع ما نحبش نصعبها الأمور خطر كان نصعبها معناتها وقولك لا للصح لا للبو لا للطفل أما نحب نحلها يعني شوية نقول ينجم البو ياخذها وربما يلقى حظه كما قلت لك في طفلة أخرى
1: هو كما قلت لك يعني راه في الدين يعني حرام انه يتزوج اللي كان يعني طلقها ولده مثلا والعكس بالعكس وان الابو كان متزوجها ولا الابن كان متزوجها فتاة ويطلقها واحد منهم ويتزوجها الاخر حرام محرم في الدين يعني فماش نقاش
2: اما هذه ما
1: يعني ما تزوجش بها هذا صحيح
2: اي هكا علاش اني قلت لك البو يعني يقول له وليدي اني الله غالب معناتها هاو حلات وخذات وخاصة يعني حلات في عينه معناها حرام كما قلت لك اما هو يمشي كما قلت لك يشوف سميته مع طفلة اخرى معناتها خاطر هو عرف نيتها
1: كونية
2: تعرفهم وكذا وبقدرة الإله يلقى نصيبه مع طفلة أخرى وكم يقولوا كبر قلبك شوية مع بيك أما خير تاخذوا طفلة تعرفها ولا تجيبوا طفلة ما تعرفوهاش
1: يعطيك صحة هدى رأيك يعني تفضل
2: الله فيك
1: يعيشك
2: وبربي نحب نختار اسمه عبد الحليم حافظ مشيت على الاشواق
1: والله العظيم والله صدقني والله ونحلف كأنك حاضر بالله هذيك هي الغناء المبرمجين احضان الحبايب اسمع احسب احضان الحبايب زاد عنده عناوين سبحان الله سبحان الله والله العظيم القلب على القلب والله برمجناه يا هدى والله صدقني
2: ايش نقول لك ونحب نهديها
1: باقي من سي بعد بعد بعد الدفعه ذي من المكالمات نعديو لك الغناء وانا مبرمجها والله مبرمجها
2: اي نحب نهديها لك اللي توفى في خنيت
1: نتو الله يرحمه الهاشمي كريم الله يرحمه ينعمه ان شاء الله من الجنه
2: شكرا متاثرين عليه
1: الله يرحمه الله يرحمه حادث هو محاله مفاجئ
2: والله اكيد والله متاكد
1: وان شاء الله نترحموا عليه وعلى كل
2: ان شاء الله تعمل لنا قصه مره هيك تشوفي
1: هو لمحالة في وقال أنه في خطأ لمحالة، مش خطأ، خطأ من بنا صبيان حبوا يتعلقوا بالشاحنة متاعوا، هبطلهم وقال الشاحنة قاعد تمشي شوية، حب يلقي يلحق عليها قبل ما تهرب عليه تخسر. الله يرحمه ونعمه لمحالة، وإن شاء الله من الجامعة بالحق نداء للأباء باش ما يسيبوش أولادهم بالحق. ولاد شنية شنية الأولاد ترتع في الشوارع وتعمل ما تعمل وسلوكات غريبة.
2: نهار
1: ثلاثة
2: في الليل
1: والله والله هنا قلنا هوني يعني جات المناسبة، وإن شاء الله بالحق يكون عبرة وهو ربي يرحمه إن شاء الله، وإن شاء الله من أهل الجنة. يعطيك صحة يا هدى، مشكورة جدا على المشاركة وربي فضلك، وإن شاء الله ربي يطول في عمر الوالد إن شاء الله. ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية. سي عبد العزيز مساء الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
3: وسهلا. شكري
1: يا مرحبا بك سيدي،
3: وتحية ليك وتحية للسادة المستمعين والمستمعات.
1: ومنين تكلم فينا سي عبد العزيز الليلة؟
3: من القلعة الكبيرة.
1: من القلعة الكبرى، مرحبا بيك.
3: تحية لشي منير بعطية أخويا اللي ما نتلقاش نويها بالكل، كان بالتليفون، وأنا شكرا ليه.
1: عايشك عايشك سي عبد العزيز، بارك الله فيك وفيك، مشكور جدا.
3: والحق يعني أعضاء الإذاعة المنستير كلها
1: يعيشك سي عبد العزيز.
3: تقولوا إذا الإذاعة المنستيد مش فيك ما تقولوش الإذاعة الوطنية
1: هي إذاعة وطنية بتبيع إذاعة عمومية إذاعة الوطنية قبل كنا نقولوا إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير
3: هي رجعة هذيك هي صحيح
1: ما احنا تولى محالة احنا مش بيدنا ما هو ساعات فما
3: شهويات هكا توليو تعملون شهويات تونس الكل
1: ما هي ذي يعني كل قرارات من الإدارة العامة جينا هكا يعني ما علينا على كل حال تون هي إذاعة الحاكم يعني إذاعة عمومية به
3: وتحية ليك على السيارات الغنائية
1: يعيشك سعب العزيز
3: وعندي ملاحظة بسيطة للإخوة في قسم الأخبار بربي يشكلوا الأخبار يقرؤون بالدرجة علاش تكسرونها في كريمة اللغة العربية
1: للأسف مش كان في ذات المسيب في هذه مشكلة كبيرة درجة لحكاية اللغة وحكاية احترام قواعد النحوية وبالحق يزمنا نكونوا يعني خلينا نقول ندقوا شوية مع المواضيع ذي باهي سعب العزيز توسمعنا زمو لحظات ويعطيك الصحة وربي يبارك لك خلينا نشوف القصة
3: للقصة القصة مثيرة جدا وريتك نهرب على الخزمة تعرف شنو هي الخزمة سي سكري
1: الخزمة نعرفوها بتبعي يقيسوا بيه في المرمى في البني في الحيوط
3: لا لا لا لا اللي نقصد بها هاني الخزمة متاعنا الأخرى اللي هي الدين الإسلام الشريعة
1: تي معناها احنا تو الخزمة مو مجازا انت قلتها تو تعبير مجازي
3: تعبير مجازي
1: هي ما الخزمة الحقيقية الخزمة هذاك الخيط
3: الخزمة
1: البناي واحنا المرجعية متاعنا الدينية حبيت تقول اي الدين الإسلامي
3: تاعنا لأني حبيت نحكي بالدرجة
1: تفضل أي
3: خاطر مانيش متمكن من اللغة العربية كيف كنت سي سكري
1: كيفاه العفو وقت تصلح في الغلط في الأخبار كيفاش مش متمكن قلت لي تغلطوا ياسر مالك كيفاش عرفت اللي احنا نغلطوا في الأخبار أي سي عبد العزيز ما عليناش نواصلوا
3: كي تقرأ القرآن
1: يا عايش سي عبد العزيز
3: تاع اللغة العربية
1: فهمتك من باب دعابة فقط طيب تفضل
3: والله تبارك الله عليك سي شوقي دمك خفيف ونعزك برشا
1: ربي يستر خيان وخيان
3: وبرامجك نحبها برشا سي شكري
1: سيدي
3: هذا هذا هذا سي الحاج هذا طلع نرجسي نرجسي واناني بدرجه كبيره برشا وتوا في عصرنا هذا علاش قلت لك هربنا على الشريعه وعلى ديننا خاطر احنا المادي عصر مادي
1: فهمتك ايه فهمت
3: ياخذ حتى عمره 60 عام ياخذها 20 عام راهو وخاطر كان يمشي لها عازب ويمشي لها زوالي وكيف مبدا في حياته وكيف بدا يكون حتى ولو قاري حتى لو متعلم عندك دار عندك كهرباء وكيف وكيوافقوا عليه ويتقدم معك امه وش تعمل هذه الدرجه ولادي اللي بتجيبوا ليك ولا مش تخليه ليك هو كي ماشي يكلت على الذهبات تو الجرام ب 450 دينار الله يكون في عونه واش باش يجيب ويبداو يشرب لا ما تجيب ليك واش تخلي ليك اوكي وبعد يعرس جاها يا امراه والله اني متضايق لا هذاك حقي لا هذاك مهري لا ما نعطيك ريت قداش هاربين احنا الشريعه ولا الدين
1: سيء سيء سيء سيء السبب الرئيسي هذاك
3: ريت تو تو توانس الله يكون في عونه ما كثر الناس تسكن بالكراتي تقول له عندك دار تدي من الخطوه الاولى بديت تعجز
1: والله العظيم والله العظيم لا لا الامور ماديه غلبت غاط للاسف حب المال
3: لوجوا على العفه لوجوا على العفه لوجوا على العفه باش تنقص تنقص البغاء ينقص الفساد ينقص الضياع تنقص العنوسه تنقص مشاكل هذه الكل تنقص شي حاجه باهيه ظهر أناني.
1: أناني. هو المحالة مش حرام أم أناني؟ ما قي يختار كان الفتاة اللي اختارها.
3: ما عملش لحرام. أم حسد ولده وحسد ولده.
1: حسد ولده صحيح إيه.
3: قل... بكري أنت وسأل الأخ الكريم المتدخل الأول. جبته نقطة فرج. الأب والابن.
1: أي.
3: أنا فعلا عندي طفل نحب نشوف فيه شبابي.
1: صحيح.
3: نحبه يلبس خير من اللي لبست أني في بالضبط. عمره هو.
1: بالضبط.
3: نحبه يأكل.
1: خير ملك لي تاني.
3: رغم اللي بابا الله يرحمه.
1: الله يرحمه نعم.
3: جوالي خدام حزام يا رب يرحمه في ليلة الجمعة ويرحم أمانتي.
1: أمين ترحمهم كل.
3: ربوني وكبروني وجميلهم فوق راسي. بالعكس أنا مقصر معهم. إن شاء الله يسامحوني. يا رب إن شاء الله يسامحوني في ليلة الجمعة.
1: اما انت ديما تشوف ديما البو يضحي من اجل ابنه في الواقع يعني مش يطمع ولا يحسد ولا يستغل ابنه.
3: ما يحبه ماذا بيه ابني يلبس احسن لبسه
1: صحيح.
3: ماذا بيه ياخذ مرأة تخاف ربي
1: وتقيه. هو هو هو سامحني سي عبد العزيز انا والله شفت جاتني فكرك انت من الكلام تاعك من خلال الحديث معك قلت لربما زاد البو ينجم يقول لك يا باي عجبته الطفله صحيح وجميله وكل شيء لربما حب زاد فيه شويه يجربها يقول لك لربما كان هذه وافقت على الزواج من هذه ما تصلحش لولدي لان ظهرت طماعه وتحب على المال كان هاني حاشين في واحد كان وافقت يعني كان وافقت علي يعني هذه تبعد على ولدي ومثالش يعني مش مشكله انا
3: لا
1: مجازفه نعرف لك لربما اعرفها على حقيقتها
3: مجازفه كبيره وجرأة كبيره منه هو اذا كان هو يحب يمتحنها نجم عندك طرق
1: اخرى اي نجم يبعث واحد ثري اخر مش هو بالذات اي نجم اي صحيح
3: نجم تسأل على أصل الطفلة وأهلها وناسها
1: كلامك صحيح
3: إيه تنجم العائلات شوف احنا تونس عائلات مرتبطة
1: الناس كل تعرف بعض ايه
3: والناس كل تعرف بعض معناه ما نلتجئوش احنا لمجازفات
1: في الأخير هو لما حال الوليد أنه عرف كل شيء أنه حتى الفتاة تكشفت على حقيقتها
3: ممكن يدمر حياته وابنه بالطريقة هذه
1: وممكن زاد ربي يحبه عرف لي فتاة ما تولموش
3: ممكن تكرهه في الزواج اصلا
1: ينجم هذا
3: لفتره معينه وممكن كيفاش سي شكر يقول لك رب ضاره
1: النافع اي ربي يكشف له الحقيقه نتاعها ويعني وحل له البصيره نتاعو
3: وبعد الكريم هذا يبعد على عائلة هذه اللي هي ما هيش عائلة
1: بالضبط.
3: تخاف ربي
1: بالضبط.
3: وتحب العفة وتحب الهدية هذه عائلة مادية
1: باي خلينا نقولوا احنا نبدأ متفائلين نقولوا على اساس انه سي كريم لربما فيقه وربي يكشف له الحالة العائلة هذه امامه باش يبعد عليه لانه انسان نظيف ومتخلق ثم في الاخير بربي باش نختمه سي عبد العزيز انه من حقه ان يقاطع الوالد متاعه ولا لا تشوف
3: لا منوافقوش.
1: ما توافقوش
3: يتغشش مديدة يوسع خاطر ويبرد خاطر شوية لا لكن لا مع الوالدين من العب
1: مع الوالدين فمش لعب يعطيك صحة
3: خط أحمر يعني الوالدين
1: يعطيك صحة سي عبد العزيز سمعناك ويعطيك صحة على الآراء تاعك الكل وعلى مقترحاتك لإذاعة المنستير
3: عيدكم مبارك بالمسبق
1: سنين دائما سيدي
3: ويا ربي أحمي تونس
1: يمين يا ربي عايشك سي عبد العزيز بارك الله فيك مشكور جدا على المشاركة معنا في برنامج مسرح الحياة إن شاء الله في لقاءات قادمة باش نواصلوا مع نغم آخر ثم نرجع إن شاء الله بعد أخبار 11 باش نواصلوا دائما مع برنامج مسرح الحياة ومكالمات سادة المستمعين حول قصة الليلة.

تمم الحادية عشرة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سور الميرشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحد من ولاية قبلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرض و8.78 درجة خط طول بحسب التحاليل الأولية. انعقدت صباح اليوم بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشرافية وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين بمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية عمل هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة وأن العمل متواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمجابهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكار في تدوين على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال إنه قد تم إعلامهما من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ اليوم 14 من مايو 26 2000. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن الاتحاد الجهوي أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان أن أسعار المشمش في الأسواق ما تزال مرتفعة رغم توفر صابة هامة خلال هذا الموسم وأوضح أن ولاية القيروان تتوفر على أكثر من 3000 هكتار من زراعة المشمش وهي ما يمثل 45% من الإنتاج الوطني مشيرا إلى أن التقديرات الحالية للإنتاج في حدود 18000 طن في مختلف الأصناف وهو رقم قريب من إنتاج الموسم الماضي رغم توسع المساحات نتيجة تأثيرات الظروف المناخية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: ماذا لو كنت في موقف ينتظر الحل؟ من مسرح الحياة،
1: من مسرح الحياة. من مسرح الحياة
0: رصد لآرائكم حول وضعيات من الواقع اليومي.
1: من مسرح الحياة إعداد وتقديم
0: شكري السكري.

0: 11 و 19 دقيقة على موجات إذاعة المونستير، مازلنا معكم في برنامج مسرح الحياة إلى غاية منتصف الليل. الأغنية ذي اللي كنتوا تسمعوا فيها تحية لأختنا هدى، والله الحقيقة مبرمجينا هي عندها زوز عناوين، مشيت على الأشواك ولا أحضان الحبايب، وإحنا مبرمجينا هدى طلبتها. تحية ليك يا هدى، والحقيقة الأغنية ذي حبيت نزيد كلمة عليها لأنه نتفكر وقتها حكيت ليه في العديد من المناسبات. يعني ألفها الشاعر نائي عبد الرحمن الأبنودي ولحن محمد الموجي في سهرة في جلسة كان يسهروا في بيت عبد الحليم، فبدا ينشط في بعض كلمات عبد الرحمن الأبنودي، هو ينتقد يعني الموجة السائدة كيفاش الأغاني تبدلت وكيفاش كلف. هذا عام 69 تصوروا، لأنه غناها عبد الحليم في فيلم أبي فوق الشجرة. ف عبد الحليم عجبته الكلمات، محمد الأبنودي قالوا نفدلك راهو من باب الدعابة قلتهم الكلمات، يعني لا لا قالوا برا كمل اكتبهم وهذه يلزمها تتلحن. وفعلا خذا كاس شاي واختلى بنفسه وكمل الكلمات وخذا الموجي لحنهم، وكانت أغنية من أروع أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. واصلوا من مسرح الحياة مع السادة المستمعين المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مساء الخير.
1: ألو عسلام أخويا شكري.
0: سي فوزي مساء الخير، شنو أحوالك من الخيروان؟
1: عايشك سيدي بارك الله وفيك سي شكري، يعطيك الصحة وسلموا على المستمعين
0: ربي فضلك. ربي فضلك سي فوزي، مرحبا بك تفضل. أي
1: سيدي هذايا حشاك وحش المستنطين المستنطين سميته حشاك طميع أنا
0: الأب هذا تحب تقول الحاج الحاج بشير
1: أي حاج وزمزم وجال الزين متحزم
0: هكا يقولوا أي
1: نعم. هو نورمالمون كي مشى للحج يروح من الحج يلزم معناها الكونتيرا تصير.
0: ايوه هو هو هو توا باش نبدا منظمين يا سي فوزي، هو من باب الاخلاق اكثر لانه من باب الدين، يعني مش محرم عليه الفتاه، اما من باب العرف والاخلاق يلزم يحترم ابنه ويحترم مشاعر ابنه. اناني يعني ايش
1: يعني فوق الاناني احترم الاناني. هي معناها هذه البنيه هذه العروسه معناها تقول لك اسمه هو هذايا
0: البو الحاج بشير
1: تقول له على صباح الخير يا عم بشير، يقول لها عاش بنيتي. منين جات هالبنيتي ذي؟
0: اي ما هو ما حتى عاش اخلاقيا. علاش قلت ان القصه يعني فيها بعض الجرأة؟
1: غريب يرحمه عبد الحليم، حاجه غريبه
0: حاجه غريبه
1: ولا العظيم
0: صحيح.
1: معني ما يجيش هكاك، معني انت هنيت على ولدك ومشيت خذيت على روحك، ما ضقت عليك الدنيا، معني لقيت كان هذيك
0: صحيح
1: الجيل العين ولدك معناها وتعور وحشيك
0: معقول.
1: وهي معناها سامحني الغالب سامحني
0: ليش المستوى الفتاة يعني
1: تطمعة زيادة طمعت بالفلوس مش مأصلة حشيك وحش المستنطين.
0: فهمتك.
1: نعم كان جيت معناها أنا فلوس وأنا منه وأنا منه هذاك مكتوبي وراجلي معناها اسمع
0: لا ربما يعني كشفت حقيقتها وانت كشفت على حقيقتها كما يقول القائل.
1: بالطبيعة معناها ما يجيش هكاك مشي الله غالب والله ما غير ما عندي منقول وبدون تعليق الله غالب شيء وقف المخ ولا العظيم.
0: صحيح.
1: بنتك هذيك عبارة بنتك
0: الله يعني.
1: عبارة بنتك
0: عاش
1: بنيتي أصل حتى كي مش تجيب حذيها متمدلك مثلا العشية ولا منها تقول لك بالشفاء يا عمي بشير عاش بنيتي صحيت عاش مين كلمة عاش بنيتي أنا بنيتي وأنا بنيتي
0: ما حقوش لما حالة تصرف تصرف هذي وهي زادة دورة ماشي في مستوى المطلوب يعني لأنا واضح واضح. أما بقى في الأخر قبل ما نختم معك ويا فوزي من التوال اسمه الابن كريم كي قاطع والده ما نعرفش موقفه كيفاش تشوفه أنت؟
1: والله اش مش نقول لك ماله بشر ومش نقول لك لا ليه مش حقيقتي ممكن ما في عامين عام هو قداش مش يعيش بيو ولا هو وبعد هذا ماله بشر ماشي هكاك هذه
0: بتاع واضح.
1: حتى
0: الجار ما يعمل هيش. واضح سي فوزي ربي يهدينا، وهذه موجودة يعني لمحالة في يعني قصة واقعية. أما عيب يعني ما يجيش الأب
1: عيب بالأجمع كما يقول لي أخر شكرا اليوم سيد. معناها اليوم غلقت بالضبط 64 سنة
0: إن شاء الله بطول عمر سي فوزي وربي يطول عمرك على الخير وإن شاء الله مزيد من التألق وإن شاء الله ديما نسمعوك هكاك يعني ناشط وحي بخير ومرحبا بيك في إذاعة المونستير خويا فوزي.
1: الله يرحم الوالد وفرحة لك البنوتة ويرحم اللي ولدك
0: يعيشك. بارك الله فيك، مشكور جدا خويا فوزي، تحياتنا ليك سيدي، إلى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات التي في بعد. خونا فوزي، خونا جمال من قصر علال، مساء الخير خويا جمال.
2: مساء النور، مساء الخير خويا شكري، أنت وهيثم والناس، وأنت وخويا
0: منير بوعطي.
2: منير أنار الله وجهه وقلبه والناس كل.
0: باي.
2: نقول كلمتين يا باي. هالرجل هذا أقول اسمه بشير ما يستحقش كلمة بو. وثاني حاجة لقد بنى سعادته على تعاسة ابنه. شنو سعادته هو على تعاسة ابنه. والحاجة الثانية فما مثل يقول تعرف يا شكري يا باي. يقول إلى إذا لبست بصل وإذا خذيت أصل. وصول على الزمن يطول.
0: صحيح.
2: والطفلة هذه لبست كريم، حلها اسم كريم من الكرم والكرامة زادة. وقت لبتلت أبوه قد يكون هي لعوب غدوة تقول لك الشاي بناخذ ولا خاطر فلوس ويجي نهار وقص باسبور ويمشي كما الناس كل بما فيهم أنا. ونجم أقول لك أنه ترجع كل غريزة وكل عاطفة الجياشة بينها وبين كريم ترجع. وبعد في الخيانة بعد إذنك وبكل لطف وبكل معزة راهو نفهم وفق أنا ما نقولوش غدوة بعد ما يبوت.
0: لا لا لا
2: انت قلت يعطيك الصحه.
0: ايه بتبع ايه هو على حسن نيه لما حرم على صديق من فرج ممكن قال ولا شكون ولا واحد من الاخوه قال انه نجم يتزوجها بعد ما يتوفى ابوه ولا واحده من الاخوات. لا ما يجيش، محرم محرم.
2: هو رجل قال، لكن هو في الشرع يقول العقد على البنات يحرم
0: الامهات، وزواج والدخول بالبنات يحرم الامهات كذلك،
2: والدخول بالامهات يحرم البنات
0: يحرم بناته.
2: هذا في الشرع. لكن نرجع لكلامنا، هذا راجل يتحقش كلمة بو، وكل بو راهو كل ما تراه مثل أنت وصغيراتك ولاني والمستمعين، كل ما تراه ولده عايش خير يتفرد. والله نتمنى الحاجة باهي لأولادي.
0: بتبيع بتبيع بتبيع الإنسان يحب شكون خير منه، قلناها منذ حين كان ولده. أي.
2: يعطيك الصحة.
0: ولده ولا بنته بشكل عام، كي نقول ولده منا بنته. أي.
2: الولد من ولد، كل من ولد أنثى أو ذكر.
0: أي.
2: من الحاجة يا أخوي ولدك قال لك يا بابا مش اختبها لي، ما اختبتها لي كان بالسيف.
0: صحيح.
2: ما تتقال
0: عيب عيب عيب عيب
2: عيب. احنا طوى نقول لك حاج وزمزم وش الناس كل، فما ناس الحاج عليهم نور
0: بتبيع. احنا ما بتبيع من عموش، فما بالعكس احنا قاعدين يعني نستثني، واحنا نقوله فما ناس ما حقهمش انه يعني حاج يلزم يكون يعني ملتزم اكثر من غيره.
2: اما من باب الاخلاق ومن أي. باب الأدب ما يخوش خطيبة ولد ولا أي طفل ولده حتى على عينه.
0: ثم في الأخير باش نختم معك سي جمال، أنه المقاطعة متاع الابن كريم الوالده كيفاش تشوفها؟
2: أقول لك حاجة.
0: قل لي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يقاطعك الأنثى لأكية اللي هي الوالدة بينهم، اما ما يقطعش
0: ما يقطعش بو، يحاول يعني يتجنب انها موجوده حدا في المنزل. كيبدا بوه في المنزل يمشي، هي اذا كان بوه ماهوش في المنزل مذبيه ما يمشيش وحده. مهم يعني يبعد على الفتن ويبعد على كل الشبهات. يعطيك صحه يا جمال، مشكور جدا على الراي نتاعك وعلى مداخلتك.
2: عيشك يا اخوي شكري. وحاجه اقول لك، اذا التقى اثنان فثالثهما الشيطان،
0: اذا التقى
2: بها راس زي راس، خاطر بليس باش يخدم خدمته
0: واش
2: تقعش العواطف الجياشه موجوده. لكني تفاتت فاتت فات بعملت بوه وعملت الطفل اللي ما كانش في المستوى، ماهاش اصيله.
0: شكرا سي جمال، يعطيك صحه ربي فضلك، مرحبا بك، الى اللقاء، ليلتك سعيده. نواصل مع المكالمات التي في الاخت نعيمه، مساء الخير.
3: الو، على السلامه. هلا بوك.
0: على السلامه، مرحبا بك سيده نعيمه.
3: وينك يا بابا؟
0: عايشك بخير. يعيشك
3: الحمد لله، يسهل عليك الخير. يعيشك انت والجماعه اللي معاك،
0: بارك الله فيك سيده نعيمه، مرحبا بك.
3: عايش عايش ولدي. هي هي هي الغلطة من هي غلطة كبيرة، تو تعلقت بالوليد وحبيته
0: أي.
3: وتفاهموا على الخطوب وعلى الزواج.
0: أي.
3: كيفاش ياخل تنجز على أبوه عليه؟
0: شفت حرام. حرام.
3: أكبر حرام.
0: هي
3: أكبر حرام.
0: عيب هي بتوع محالة، خنقول مادام ما سمى الزواج يناقش الامر، اما يجيش عيب عيب عيب. كيفاش انت خاطر ولاد اي فهمت.
3: يلزمها تكون ولدي رزينه ارزل من الراجل وما تقول له ما يجيش منه انا خطبني ولدك
0: صحيح
3: وتفوت ولدك وتجي تاخذني انا مش نعيشوا فرد سقف وفرد كيما يقولوا فرد مغرفه.
0: أيوة.
3: مش معقوله عليها. ولذا هي جابها طمعها شولدي وهي كان زوجاته الوليد فقير يقولك تزوجوا فقراء يغنيكم الله.
0: صحيح.
3: لربما ابوه يموت يقعد الرزق لها هي.
0: هي ممكن خمت ملول تعرفوا ابوه ثري لربما طمعت بعدين كي تدخل كانش نقعد نستنى لوين يتوفى والده والله اعلم القدر. خلنا نختصر المسافه.
3: ما حديثك
0: على سلم
3: سيمو رمضان
0: يلزم
3: للفطر قبل القرآن
0: والله العظيم.
3: ما يجيش
0: لا هي طماعة ظهرت على حقيقتها سيدة نعمي ظهرت على حقيقتها الفتاة هذه.
3: هي طماعة والله طماعة ورسولي طماعة.
0: والولد توا كي قاطع بوه وبعد على بوه ما يقاطعش بوه
3: لا ما قطعش بوه الله ورضيك الوالدين خاصة البو كي يغضب ويدي على ولده راه الدعاية تقبل في لحظة أما لم حلينا
0: صحيح ما تدعيش بقلبها قول يا ربي ما تستجيبش
3: يلزم ما يقطعش والده ويتجنبها ويمشي يتزوج بلاي تحليل أخرى
0: هذا كصحيح
3: وماذا بيه ما يسكنش مع ابوه هو
0: ايه يبعد بعيد
3: سو اي صحيت ولدي
0: صحيح.
3: على خاطر المجتمع ما يرحمش وربي يهدي ويدل ما مش معقول على ابوه ما عملش
0: غلط على طول الخط الوالد نتاعو هو يلزم يخش ابوه بالامر هذا ما يقطعوش ويعني خنقول يطلب له يدعي له بالهدايه يعطيك الصحه
3: لا ما يقطعش ابوه
0: اي
3: وهذيك

0: خير أخي، شكري، تحياتي إليك، إلى الفريق العامل معنا، إلى المستمعين الكرام داخل وخارج خضرائنا المعطاء.
1: شكرا لك، يعطيك صحة على التحية سي لازر، مرحبا بيك.
0: مساء الخير.
1: مرحبا. يا سيدي لازر، كيف شفت يعني القصة متاع الليلة؟
0: الحقيقة القصة محبوكة أخي شكري. ولعل هذه ولا أقول لعل هذه هذه الفتيات هي من من من من خضروات الديمن.
1: خضراء الديمن قولوا لي قولوا
0: نعم. يعني خضروات الديمن.
1: خضروات الديمن في الجامعة.
0: خضراء يعني يعني.
1: إيه في الجامعة يعني. في الجامعة.
0: نعم.
1: يعني تقول أنت يعني الفتاة يعني سمحني سي لازر يعني تحملت المسؤولية الكاملة أنت كأنك تو.
0: انا هكا نشوف
1: يعني. إيه لا لا لا لا بطبيعه محترم رايك انت معناها تحمل المسؤوليه الاولى للفتاه
0: لان هي سبب الفتنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من خضراء الفتن يعني لانه هذه يعني خضراء الدمن عفوا يعني هذه تسببت في فتنه بين بين الولد والوالد
1: يعني تفضل تفضل واصل
0: قصة يعني للأمانة لا أقول غريبة لا تستغرب شيئا الآن يعني من هذا الزمن أنا بكري نسمع فما وخيان قالوا رأي قصة غريبة لا احنا رينا الأخوات يتنافسوا على راجل ما عادش تستغرب شيء
1: ما تستغرب شيء يعني. كل شيء يعني ولا في البلد ذي يعني
0: للأسف موجود يعني كل مباح ولا مباح متاح
1: فعلا لكن في الأخير احنا تو صحيح انت تقولي هي السبب لأن ظهرت على حقيقتها عند الجشع والطمع في المال وما ما عندهاش قلب اللي يحب الحق بصدق لأنها يعني شاب في حبها وبدلته في الظاهر المحبه في الواقع يعني ما تستغناش عليه مهما كانت يعني اذا كان الحب مبني على اسس صحيحه يعني ظهر كما قلت انت لعوب بين قوسين
0: منذ البدايه يعني منذ البدايه هذا الحب فيه من العرج ما فيه وهذه العلاقه فيها من الفتور ما فيها يعني
1: واضح يعني لربما كشفت في بداية الطريق يعني لربما أحسن خير
0: نعم يعني كشفت الآن خير من يعني عندما تكون لها نتيجة أبناء وتكون يعني ربما النتيجة
1: تكون وخيمة ثم الأب يعني موقف الأب كيفاش تشوفه يعني يقدم على أنه يطلب يد فتاة يعرف لي ابنه متعلق بها وخاصة أنه هزوا مع صاحبه باش يخطبها له يعني أمر غريب
0: وانا خذيت تراه هو يصير اخوي شكري الحقيقه ما تبعتش
1: اي هو هز وقال قال بو ثري وكل شيء قال عندي بنيه عجبتني يعني بالعاميه يعني القصه ومشى معاه والده فاعجب بالفتاه قالوا لا ما تناسبكش هذه حتى في السن يعني تناسب رجل كبير اكبر منك شويه وخمبتري واجهه قالوا بصراحة عجبتني واش نتزوجها وتندبر لك طفلة أخرى باهي في سنك وتناسبك وفعلا يحسبه يفدلك البو يحسب الابن يحسبه وتزوجها في الأخير
0: الأب خوي شكري لعلها يعني أرذل فترات العمر أنا دائما صار ما أجد لهم يعني فهمتني يعني لا أستطيع أن
1: تقام في أعذار يعني
0: لا أستطيع أن أجرح ولا أستطيع أن أحكم ضد كبار السن لعلها أرذل فترات العمر يعني
1: تلوج له في عذر يعني للوالد
0: أقول لعلها
1: لعلها باي حتى احنا قلنا لعلها لربما لكن في الأخير سي كريم الابن يعني قاطع الوالد متاعه كيف تشوف الموقف هذا
0: لا
1: لا
0: الرحم يعني تكون معلقة في السماء يوم إذ خويا شكري وتقول ارحم سلما وصلني واقطع من قطعني فما بالك يعني والرحم ومرحم يعني الأب يعني سبب وجود أباؤنا سبب وجودنا في هذه الحياة اللقاء بين الأب والابن يناقش أين في مقهى في يناقش أنا مع كريم وأنه هذا اللقاء مع الأب يناقش
1: فهمتك.
0: ولكن أن أقاطع والدي لا أقول ذلك ويعني أطلب من الأخ كريم إن كان يسمعني أطلب منه يعني بإلحاح أن يعني يرفق بأبيه
1: يعني ما يفكرش يعني في المقاطعة يمشي الوالد متاعه يعني يحسب روحه كأنه ما صارش الأمر ذي بيناتهم كأنه يعني ما
0: هو الإنسان دائما أخي شكري الإنسان دائما يعني حاجة حتى الطبع حشيك تتقطع يعني ظاهرة وش نخيطوها مش تكون لخياطة ظاهرة يعني
1: فهمتك
0: ولكن
1: واجب
0: نعم يعني نلملم جراحنا نحاول وعسى أن تندمل يعني.
1: أيوة، وعلى الأقل يعطيك صحة لما حدا في التعبير أخوي لزر، وعلى أساس أنه في الأخير هذاك أمر المولى سبحانه وتعالى، أمرنا

0: أن من عقوش الآباء متاعنا ونكرموهم ونحسن إليهم في الأخير
1: نحن نجتهد
0: فعلا فعلا فعلا،
1: لأنه في الأخير يعني مسرح الحياة، هذا العنوان يعني جميل، يعني في النهاية الحياة هي التي تحبك لنا هذه الأدوار نعيشها بمعية تجاربنا، بمعية تربية والدينا، وبمعية في نهاية الأمر بمعية النزعات الخيرية والشريرة فينا يعني.
0: يعني والخير والشر والصراع ذي باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سلسة. مشكور أنت أخوي الأزهر، أول مرة تشارك معنا في البرنامج وني معاش مستمع لذات منسير،
1: أول مرة بالمشاركة وبالاستماع كذلك.
0: أول مرة تسمع الحصة، احنا في كل مرة في سهرة الخميس نحاول نقدم قصة من الواقع اليومي ونحاول نناقشوها مع السادة المستمعين، مع نستأنسوا بالآراء تاعهم، مهم جدا. وانت شرفتنا اخوي الأزهر الليلة في إذاعة المنسير، يعطيك الصحة.
1: شكرا،
0: وان شاء الله في لقاءات قادمة اخوي الأزهر.
1: ان شاء الله ان شاء الله اخوي
0: الأزهر، مرحبا بك، فرصة طيبة الى اللقاء، ليلتك سعيدة. هذا نغم آخر في الحصة قبل الأخير، لأنه باش نستقبل دفعة أخرى أخيرة ثم نختم حصتنا بعد شوية ان شاء الله.

0: نواصل من مسرح الحياة على موجات إذاعة المنسير. الحقيقة باش نكملوا الحصة بعد شوية بعد الدفعة الأخيرة من المكالمات الهاتفية لأنه أدركنا شوية الوقت. فقط حبيت نحيي كل الأحبة والمستمعين اللي تابعوا فينا واللي مشكورين جدا الحقيقة على الوفاء لإذاعة المنسير، وخاصة الأخت مونيا برحال مشكورة على متابعة كل الحصص اللي قدموها. كذلك التحية للأخوة الأحبة دليلة من جمال واختي جب الناصر فتحي سفينة ومنيرة حساني العويتي، والحقيقة تفاعل فتحي سفينة يعني تسلم على الفريق العامل وكل المستمعين، كذلك منيرة حساني العويتي كيف كيف، ودليلة تقول أنا نقول كلمة الكريم ربي يحبك كيف كشف حقيقة ليلى قبل فوات الأوان، ونطلب منك طلب أن تقاطع ما تقاطعش بوك كما قالوا جماعة كل، لكن تنجم تقابله خارج البيت وتنجم تكري وحدك حتى تجد بنت الأصل اللي تكون مش طماعة كما ليلى. أعطيك صحة موقفك دليلة ورأيك اللي قدمته لنا. المكالمة الهاتفية الموالية الأخت أنيسة من قصيبة مدوني. مساء الخير أنيسة.
1: مساء النص، شكرا. شنو أحوالك؟
0: بخير يعيشك ربي فضلك. مرحبا بيك.
1: الحمد لله.
0: شنو أحوالك؟
1: يعطي عليك وللفريق العامل معك ولجميع المستمعين.
0: يعيشك أنيسة، مرحبا بيك. عايش، شنو رأيك في القصة الليلة؟
1: رأي والله شو نقول لك، بلغتنا نقول ولا خير ولا خير. المفروض البو مدام ولده معناتها هز ومشي وباش يخطبها له ما يغزر لهاش، يولي يغزر لها معناتها كأني باش تولي بنته.
0: في الواقع ذي هو، وفي الواقع ذي في الأخلاق وفي العرف وفي الإنسان يزم يتصرف تصرف يعني
1: كذلك. وهي ظهرت معناتها طمعة،
0: طمعة ظهرت على حقيقتها يعني تحب تقول.
1: صحيح، ايه ظهرت على حقيقتها معناتها خيرت أني تمشي في جرة المادة أكثر من أني معناتها حبت الشخص ذاك.
0: يعني ظاهر على يعني مهم جدا، وربي ممكن كما قالوا ياسر أحب أنه يحبه كي تكشفت من توا أنها ما كانش بادلوا محبة صادقة يعني في الأخير. باي قبل ما نختموا معك يا نيسة، موقفه مع والده كريم؟
1: مع والده كما قالوا الناس كل معناتها ما يقطعش والده، يولي يكري على روحه البرة ويقابل بوه حتى البرة،
0: يحاول يعني يتجنب زوجة الأب اللي هي حبيبته السابقة،
1: يولي يتجنبها
0: بس من الأحسن. تكسح هذا الموقف السليم نتصور، وكلامك صحيح، أما العامل الوالد الكل ما يتعملش بصراحة لأنه يعني
1: صحيح ما يتعملش خطره وقت اللي هزه ما أنت بش يخطبها له، ووقت عبارة على بنته ما أنت بش تولي ما شنو الواحد شنو كنت وشنو بنته كيف كيف.
0: رغم لم يتزال ما صارش لبناء، أما كيف كيف يعني النية مفيد من في البداية مشاه بنية أنه بش يخطبها الولد
1: مدام ولده وغزر لها ما أنت وهزه بش يخطبها له، مفروض ما يغزر لهاش هو ما أنت.
0: واضح باي ما لم يلزموش يقطع الولد متاعه ويطل عليه من حين لآخر.
1: لا بد أن يقطع
0: باي. رأيك محترم يا نيسة، مشكورة،
1: عايشك شكرا
0: وربي فضلك، ومرحبا بيك ديما معنا في ذات المنسير. الى اللقاء. نيسا المكالمه التي في الاخيره سي حسن من دار شعبان الفيري. مرحبا سي حسن.
2: يا خويا مرحبا بيك يا خويا
0: وبيك عايشك ربي فضلك سي حسن.
2: القصه فيها القصه يا سي تري راه بتصير
0: كيفاش قلت لي؟
2: قلت لك سي تري راه
0: اي قليله أما, أما, أما, اما واقعيه صارت راهو ما قصه كل راهو قصص من الواقع راهو يعني معناها كيفاش نقولوا نجيبوا فيهم لا قليله هي صحيح انا قلت قصه استثنائيه
2: خاطر ساعة ركزوا على البو يا أخويا شكري. البو كلمة الحاج حرام فيه.
0: كلمة
2: الحاج
0: الحاج اي فهمتك اي
2: كلمة الحاج حرام فيه ما يسألهاش.
0: صحيح ايوه.
2: وفوق وزيد على هذا يا السيدة دي عم الحاج البشير ولا شنو الفلوس تغاتلوا على مخه. الفلوس المال المال تعالى سهل في
0: غلط مولاه
2: بشار بركة
0: يعني يظن انه الناس كل سلعك ينجم يشريهم بكل يعني سهوله
2: عنده المال. لا لا لا نعرف ناس تبكت لسان رجال بالمال يا اخوي شكري
0: هكاك
2: والله مرت لسان رجال تكلوا مرته بالمال
0: حول ولا قوه الا بالله.
2: عمل سحبه مع رجلها وشافوا عنده أزمة ماديه تريب ودار بيه وعكاوات
0: اذا كان هي زاد كما قلت انت قليل الدين وقليل يعني احترام وقليل أصل تنجم تعمل كل شيء وهذيك المشكلة فيني
2: الإنسانية متاع الحاجة ما عندوش إنسانية ولا حرم ولده عليه ولده حرمه حرمه من من من من, من البنية وسلط على ولده سلط على ولده يقول شو شو الوقاحة حاجة اللي فيها الحاجة غاية قلت لحاله فرحته من بين عينيه
0: عيب
2: فرحه
0: هذا معناه ولده ما كما يقولوا ما استلمش منه يعني ولده ما رحمش ولده يعني اناني
2: فكر وخطيبته يا رسول الله يا رسول الله كفنا اباك كما هكا من النوع هذايا والله ليش مش يكون بو هذا اخويا شكري
0: هو صحيح تو كلامك سي حسن في المقابل يعني موقف كريم من والده انه يعني قاطعه ما عادش يطل عليه وما عادش يسال عليه
2: لا لا
0: اه هكا لا
2: أنا باش يقاطع أبوه لا. أما العملية تسجلت أخويا شكري العلاقة تسجلت.
0: متفاهمين مع الأقل يلزم يسأل على الوالد نتاعو مالا ولا أبوه في الأخير.
2: ومحسوب بحاجة ما يشجع عليه الراجل طاغي بالمال عاد يرى ولده
0: عاد يرى مو مو مو مو حتى الدين أمرني يعني ب.
2: أخويا شكري.
0: إي.
2: الناس اللي عندهم الأموال هذيا أنا قلت لك نفكوا سيرجال راهو.
0: إي صحيح لا موجود موجود معك فما ناس تغاط والعياذ بالله.
2: نعرف أنا ملم ونعرف كيف نعرف كيفاش بشار جال تكون بالله
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
2: شوف المال ايش يفعل
0: يفعل
2: البو هذا يا سي الحاج بشير هذا بصراحة الوليد أنا عاجب بيه والوليد عاقل برشا بوه مش يسرق بوه ولا ما يكلمش بوه ولا يقطع بوه ولا الشعر بوه ما عادش يلزم منه حتى شيء وعنده كيف شوف
0: فهمتك اما حتى الفتاة سامحني يعني الفتاة كيفاش يعني تستجيب لطلب الوالد
2: اوه فتاة مش نورمال ما تسمح من كل فتاة
0: ايه ما واضحة واضحة يعني الحقيقة
2: وموجود لا فما فتاة ياخذوا الكبار هذوما
0: لا عادي جدا ان تتزوج رجل يعني مسن ولا لكن انه هو هي كانت على علاقة بابنه هذا هو رافضينه احنا هذا لما يعني الغريب في الامر انه هي كانت على علاقه مع ابنه ومش باش يخطب هالبلده
2: شيء يوقف المخ اخويا شكري
0: صحيح
2: شو تعرف على رسول الله وبعد تعمل مع ابوه كيفاش
0: وي شفت كيف تتصرف يعني كان سبحان الله ما عندهاش مشاعر ما عندهاش احاسيس
2: ما عندهاش مشاعر وطماع ومش بالفاميليا ومصلحه
0: لا حول ولا قوه الا بالله ختمتها سي حسن انك اي حبيت تقول اي في الاخر
2: والله فما لو اي راس شكري من
0: موجود موجود احنا بطبيعه
2: مديين مديين قاعدين يدوروا برناس الكبار هذوما اللي لبس عليهم انا احسن نلم بهذه المواضيع هذايا يا شيء حكم وشيء يعمل الله ليش مادي والمادي يخوف اخويا شكري
0: صحيح
2: امراه ولا راجل اذا كان قيس انسان مادي راه يخوف
0: صحيح كلامك صحيح سي حسن
2: اذا كنت انسان مادي راه نخاف منه انا
0: بالضبط يعني في جرة المادة ينجم يعمل كل شيء ولا يخمم لا فيه لا أصل ولا أخلاق ولا دين ولا حتى يتجاوز كل يعني المعايير والمقاييس
2: يخبرني ليش ما في قلت حاجة غشني في الكرمة ولا شنو
0: أي لا صارت للأسف والله العظيم
2: أنا أقول شكري أختم برب العظيم يا عندي محامي من سميك يا عطيك وقضية بتاع بنتي أي يسلي وبعثني لي واحد اقسم بالرب يا ولدي مش نورمال
0: حول ولا قوه الا بالله
2: يا ولدي يا اخويا شكري مخي يقف ساعات
0: هو
2: يقول لك كيفاش تلوم على حاجه
0: فهمتك يعني هو راه محال انسان يقوم بعباداته ذيك واجب ذيك بينه وبين ربي اما مش باش ياخذها يعني سك على بياض باش يعمل كل شيء للعباد بل بالعكس ربي يعني خلينا نقول يحاسب الناس على المعاملات نتاعهم وعلاقاتهم ببقيه الناس حبيت نشكرك ياسر سي حسن على المشاركه يعطيك الصحه يا
2: اخويا شكري
0: وربي يفضلك
2: اسمع يعطيك الصحه والله نقعد نستنى انا باش ناكد
0: يا عيسك ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك ربي يفضلك
2: تفكرني في حاجات في الماضي تفكرني في حاجات قلت 55
0: يا عيسك سحسن بارك الله فيك وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله وطول العمر وان شاء الله ديما حاضر معنا في كل المساحات في اذاعه المنسير ليلتك سعيده سي حسن ونلتقي ان شاء الله في موعد
2: اخوي شكري
0: سيدي
2: او سيف سايف يجي احنا فوق
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شرفني ياسر سحسن ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بإذن الله بإذن الله أن نتفقوا على موعد ونجي طل عليك إن شاء الله عايشك سسن بارك الله فيك ربي عز مقدارك تحية كذلك الأخت راضية الهداجي من القيروان تفاعلت معنا مشكورين كل الأحبة والأصدقاء على المشاركة وعلى الاستماع غدوة إن شاء الله كان حياتنا القدرة من 9 إلى 10 متاع صباح مع سيدنا الشيخ نور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة تحيات كل الفريق العام صديقنا هيثم والناس وكذلك منير بعطي إلى اللقاء وتصبحون على خير

0: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحبك بيه.
0: أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تونس قد نجحت في القضاء على مرض الرمادة، وصفة هذه الخطوة بالإنجاز البارز في مجال الصحة العامة بالبلاد، والذي يأتي بعد عقود من الجهود الوطنية المتواصلة. تم تسجيل رجة أرضية بقوة 3.3 درجات على سلم ريشتر على الساعة 8 ليلا و43 دقيقة بمنطقة شمال غرب سوق لحدة من ولاية قبلية. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل التابعة له حددت الرجة بالمركز 33.91 درجة خط عرض و 8.78 درجة خط طول بحسب التحاليل الأولية. انعقدت بالمقر الفرعي للديوان الوطني للحماية المدنية جلسة اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بإشراف وزير الداخلية خالد النوري وبمشاركة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ، وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري، وبحضور كل أعضاء اللجنة المذكورة الممثلين لمختلف الوزارات. وافتتح وزير الداخلية أعمال هذه اللجنة بكلمة أكد ضمنها الحرص المشترك لكل هياكل الدولة على تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مؤكدا أن المسؤولية عالية ومشتركة، وأن العمل المتواصل للرفع من الجاهزية المستوجبة لمواجهة خطر الحرائق الغبية وتأمين موسم الحصاد وحماية المحاصيل الزراعية. قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء شبان وجيه ذكارة في تدوين على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه قد تم إعلامهم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط المنظمة لمدة 30 يوما انطلاقا من تاريخ يوم 14 من مايو 26 و2000. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
2: بعد حجب الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، يمكن لمستمعينا الكرام متابعة برامجنا على الصفحة الجديدة راديو منستير لايف.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 الحليم حافظ.